قد معجزات إليشع، المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق النبي إليشع قديما، وكل المعجزات اللي في كلمة الله في العهد القديم فيها إضاءات ورموز لما فعله ربنا يسوع المسيح. معجزات في كمان شرائع في بعض الذبائح، كل العهد القديم الهدف منه بيتحدث عن شخص واحد هو الرب يسوع المسيح بطريقة إشارية بطريقة رمزية، وفي العهد الجديد تحقيق هذه الرموز والإشارات. أي أن العهد القديم والعهد الجديد 66 سفر، كل كلمة الله ليها قلب واحد، ليها غرض واحد، هو الرب يسوع المسيح، كما هو مكتوب إن شهادة يسوع هي روح النبوة، يعني قلب الكتاب المقدس. تعالوا مع بعض نقرأ كلمة الله ونقرأ المعجزة الحلوة الجميلة اللي بتورينا دروس جميلة مفيدة لنا كلنا في هذا اليوم. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني والأصحاح السادس ومن عدد 24. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم بعد ذلك أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة، وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة، شيء غالي جدا، وربع القاب شوية قليل كده من زبل الحمام بخمسة من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة إليه تقول خلص خلص يا سيد الملك، فقال لا يخلصك الرب، من أين أخلصك؟ أم من البيدر أم من المعصرة؟ ثم قال لها الملك ما لك؟ فقالت إن هذه المرأة قالت لي هاتي ابنك فنأكله ثم اليوم ثم نأكل ابني غدا، فسلقنا ابني وأكلناه. ثم قلت لها في اليوم الآخر هاتي ابنك فنأكله فنحيا، فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور، فنظر الشعب إذا مسح من داخل جسده، فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد، إن قام رأس إليشع ابن شافاط عليه اليوم. وكان إليشع جالسا في بيته والشيوخ جلوسا عنده. وقال إليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة دقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة، وإن جنديا للملك كان يستند على يده. أجاب رجل الله هوذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وأقام الملك على الباب الجندي الذي كان يستند على يده، فداسه الشعب في الباب فمات كما قال رجل الله الذي تكلم عند نزول الملك إليه. فإنه لما تكلم رجل الله إلى الملك قائلا كيلتا شعير بشاقل وكيلة دقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت غدا في باب السامرة، وأجاب الجندي رجل الله وقال هوذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون مثل هذا الأمر؟ قال إنك ترى بعينيك ولكنك لا تأكل منه. فكان له كذلك، داسه الشعب في الباب فمات، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه معجزة أخرى من المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق إليشع، وهي معجزة مؤثرة جدا جدا من المعجزات. أحكي القصة باختصار وبعدين يدينا الرب فيها تأملات محددة، قصة مليئة بالمعاني والتعاليم الكثيرة. كان في ملك اسمه بنهدد، معنى اسمه إله الرعب، اسمه كده، بنهدد ملك أرام، وحاصر منطقة اسمها السامرة، حصرها حصار كامل، فحصل جوع، ناس لا بتخرج ولا بتطلع ولا أكل طالع ولا أكل داخل، والناس بدأت تجوع جدا، خلصوا الأكل كله، الخبز كله، بدأوا يدخلوا بقى على الخضروات والفواكه، وبدأت بقى تبقى في أكلات صعبة قوي. كان ربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة، وكانت أغنى عائلة تشتري رأس حمار، ودول كانوا يهود، والحمار حيوان نجس

لدى اليهود. كان رأس الحمار بـ80 من الفضة، كان أكتر من كده. 2 ستات جيران غالبا جعانين، فاتفقوا يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ ملوش حاجة ياكلوها، قالوا ناكل ولادنا. حاجة صعبة جدا طبعا، ومش عايز اخوض في فيها، لان قصة يعني كلام مثير جدا عاطفيا، فحاول اكون بلمسه من بره. بس عايز اقول لك واقول لك من البداية، هذا ما يعمله ابليس. بن هدد ملك ارام اله الرعب صورة لما يعمله ابليس من جوع روحي يؤدي للقتل والخيانة وكل شيء. المهم الاثنين الستات قالوا طب نعمل ايه؟ ناكل الولاد. طبعا واحدة ست لئيمة، وهم الاثنين وحشين، بس واحدة لئيمة قالت لها نبدأ بابنك، وجابوا الولد وسلقوه. يعني حتى لو شووه، ما طبعا لو شووه صعبة برضه يعني، بس سلقوه يعني منظر الولد باين لسه عينيه ولسه بقه، ونهالوا على الولد المسلوق، أكلت ابنها. المهم اليوم الثاني خلاص يعني خد يوم، يعني حتى خد الواد خد يوم. وتاني يوم جت الست اللي هي ابنها تاكل، قالت يلا ناكل ابنك. قالت لا وانا مجنونه علشان تاكلي؟ قالت ايوه انت كلتي ابني. المهم اتخانقوا مع بعض، راحوا للملك وقالوا القصه دي، والملك مزق ثيابه. الملك كان مرائي جدا اللي هو يهرام ملك ارام، وقال كلام عجيب. قال هكذا قال الرب إن قام رأس أليشع. طب وإيه دخل أليشع؟ هو أليشع اللي جاب لكم المجاعة؟ المهم لازم نقتل أليشع. بعد ما قال كده تنبأ أليشع، حاجة عجيبة يعني، الملك عايز يقتل أليشع، وتنبأ أليشع وقال بكرة زي دلوقتي هيكون كيلة الدقيق بشاقل، مش ربع القاب من زبل الحمام بـ5 من الفضة، لا الخير هيبقى كتير قوي، كيلة الدقيق بشاقل وكيلتين الشعير بشاقل. وهقرأ إيه اللي حصل في أصحاح 6، بيقول كده أصحاح 7 ومن عدد 6، فإن الرب، دي المعجزة، إن الرب أسمع جيش الأراميين، بعد ما أليشع قال كده، صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. فقال الواحد لأخيه، هو ذا ملوك إسرائيل قد استأجروا ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا، فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. يبقى إذن بعد ما قال الكلام ده أليشع حصلت المعجزة. ما هي المعجزة؟ عن طريق كلام أليشع بعد ما حكم بقتل أليشع، ربنا سمع الأعداء صوت مركبات، صوت خيل، صوت جيش عظيم، فخافوا خوفا عظيما وهربوا وتركوا الذهب والفضة والدقيق، فبيت دي رخيص جدا، وكان في باب السامرة كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل حسب قول الرب عن طريق أليشع. لكن في واحد جندي، واضح انه جندي مهم في الجيش، استهزأ بالكلام. هو ربنا لما الأم أكلت ابنها، هو ربنا هيفتح شبابيك في السماء عشان ينزل دي؟ مش ممكن. وأليشع قال له هتشوف بعينيك بس مش هتاكل منه. وللأسف الشديد لما دي كتر جدا بعد ما ربنا أسمع الأعداء صوت المركبات، جم هم شايلين شوالات الدقيق، والراجل العسكري ده راح زقوه، طبعا مش واخدين بالهم بس حسب كلام أليشع، وداسوا عليه وشاف الدقيق بعينيه بس ما كلش منه. دي القصة، وأنا على قلبي أشارككم بأربع أفكار محددة جدا. الفكرة الأولى عن الحصار المرير، الفكرة الثانية عن المخلص القدير، والفكرة الثالثة عن القلب الشرير اللي ما أمنش، ثم الفكرة الرابعة عن الكرازة والتبشير. على حسب ما أقدر أشارككم بالأفكار دي. أول حاجة الحصار المرير، بنهدد ملك أرام رمز لإبليس واضح، فمع من اسمه ملك الرعب، وإبليس صراحة مكتوب عنه في عبرانيين 2 إن المسيح بموته يبيد ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أي المسيح يحرر أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميع حياتهم تحت عبودية إبليس، أي إبليس
راعي بالناس.

وعنده سلاح هو الموت، انه راعي بالناس وبإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت، وكل إنسان بعيد عن المسيح ما فيش إلا المسيح الحقيقي بس هو الذي لا يخاف من الموت، لأن المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. الحصار المرير اللي عمله بن هدد أدى للمجاعة، وأنا عايزك النهاردة وانت بتسمعني وانت كمان بص بس ناظر للعالم، مش هقولك يعني اسمع أي قناة بتذيع الأخبار، مش هقول أسماء القنوات، عارف هتلاقي فيها إيه؟ قتل، اغتصاب، مجاعات، حروب، يعني تسمع ساعة أخبار كلها أخبار بتجيب الحزن، عارف ليه؟ علشان إبليس رئيس هذا العالم هو اللي مسيطر الآن على هذا العالم. رأس الحمار كان بـ80 شاق من الفضة، وزي ما ذكرت لحضراتكم ان دول يهود، والحمار حيوان نجس حسب لاويين 11. فالانسان نتيجه لعمل ابليس اللي بيحاصره بيبدا يعيش عن نجاسه، ياكل عن نجاسه. ثم زبل الحمام، زبل الحمام ايضا نجاسه. ربع القاب من زبل الحمام بـ5 من الفضه. زبل الحمام فاكرين المثل الجميل اللي قاله المسيح في لوقا 13 عن شجره التين اللي مش بتجيب ثمر؟ لما الكرام قال لصاحب الكرم اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها وأضع ذبلا. فذبل الحمام صورة لمعاملات ربنا علشان الإنسان يثمر لله، لكنه بدل ما الإنسان ياخد معاملات ربنا دي ويرجع لربنا بدأ يعيش في النجاسة. ثم الأم ذبحت ابنها وسلقته وكلته. أنا عارف ان حضرتك وحضرتك ممكن تكون بتقول لي دلوقتي طبعا الجوع كافر، تعمل ايه؟ ايوه، مش بس الجوع، لكن حصار بن هدد اله الرعب بيخلي الانسان بدون قلب. يعني اتقابلت في السجون وانا بزور بعض السجون عن زوجات قتلوا ازواجهم. واحده ست قابلتها في احد السجون قتلت زوجها، كانت قتلاه من 20 سنه، وقلت لها لو عادت بيك أيام تقتلي زوجك؟ قالت أقطعه. يعني حتى سجنها 20 سنة لم يلين قلبها، لأن بن هدد إله الرعب إبليس بيقسي قلب الإنسان وبينزع منه العواطف. قابلت واحد تاني قاتل قتل 27 واحد، قال لي زمان كنت أخاف أقتل عصفورة، بس بعد ما قتلت واحد والدم سال ضمير اتبلد، مكتوب موسومة ضمائرهم. حصار مرير، الحصار جايب جوع، والجوع خلى الإنسان يعيش في النجاسة. أنا عايز أقول لك إذا أنت مدمن لمخدرات معينة، إذا أنت عايش في نجاسة وأنت عارفها خيانة ومش راضي عليها، عايز أقول لك عارف إيه السبب؟ السبب إن رئيس سلطان الهواء إبليس مكتوب الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. معلش أقول لك تفسير الآية اللي أنا قلتها دي في أفسس 2، يعني الشيطان بيعمل في أبناء المعصية نفس التعبير اللي يستخدم، عارف العرايس اللي هي بتتحرك كده، في واحد بيحركها أو العرايس اللي بتتحرك كده، الإيد اللي بتحرك العرايس دي هي العرايس ما بتتحركش. تخيل إن إبليس هو لما يقول لك كانت ساعة شيطان فقتلت ابني أو قتلت مراتي، أو كانت ساعة شيطان فعملت النجاسة دي، ساعة شيطان. خلي بالك إبليس نتيجة للجوع الروح اللي انت فيه بيخليك تعمل حاجات انت نفسك مش راضي عنها. حصار مرير، إبليس بيجيب جوع، والجوع بيخليك تعمل نجاسات، والنجاسة رغم انك مش راضي عنها دي هي الحالة. يعني مثلا لما الأم قتلت ابنها وسلقته، في نبوة عن كده يقول مثلا أياد النساء الحنائن طبخن أولادهن صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. حصار مرير. أنا عارف تقول لي اقلب من القصة صح، قلبت خلاص علشان أتكلم عن المخلص القدير. هنا في رمز جميل لموت ربنا يسوع المسيح على الصليب، حينما قال الملك حي هو الرب إن قام رأس أليشع بن شفاط، يعني هقطع رأس أليشع. هنا رمز، حينما اجتمعت كل الأمة الإسرائيلية على شخص ربنا يسوع المسيح وصلبوه هناك رؤساء الكهنة اليهود واتفقوا مع

الرومان والكل شارك في عملية صلب المسيح، لكن ما هي النتيجة؟ ما أن كانت الحديث عن قتل اللي هو صورة رمز للصليب، حتى قال أليشع غدا في باب السامرة يكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل، عن طريق الصليب، عن طريق موت المسيح وقيامته المرموز إليه هنا في أليشع، كل الخير لينا، كل البركة لينا. لا توجد بركة إلا على أساس عمل المسيح. يعوزني الوقت صديق المستمع، إذا ذكرت ليك بركات صليب المسيح، يعني هعمل واجب لو تفتح العهد الجديد وتدور على بركات عمل المسيح في تعبير مثلا دم المسيح، تلاقي دم المسيح بيبرر، دم المسيح أي فداء المسيح بيدي غفران من الخطايا، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، بركات كتيرة زي الدقيق الرخيص، زي الشعير، تلاقي التبرير، تلاقي المصالحة، صانع عن الصلح بدم صليبه، تلاقي الفداء، افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم، تلاقي التطهير، تلاقي التغسيل، تلاقي النصرة على إبليس، كل البركات لنا في عمل ربنا يسوع المسيح. غدا في باب السامرة تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل، كل الخير، كل البركة لينا على أساس عمل الرب يسوع المسيح الذي عمله على الصليب. أذكرك بالآية اللي بحبها، مكتوب عن الله، الله الذي لم يشفق على ابنه في الصليب، كانت أقانيم الله الواحد المثلث الأقانيم ظهرة، الله الآب بذل المسيح، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، المسيح ابن الله، الله الظاهر في الجسد مات على الصليب، والروح القدس، المسيح قدم نفسه بروح أزلي ومات المسيح لأجلنا. الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء، كل الخير لنا على أساس عمل المسيح، كل البركة جات. وعلشان كده أول ما قال أليشع غدا في باب السامرة تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل، في اللحظة دي أسمع الرب الأعداء صوت مركبات وهربوا. أنا عايز أقول لك خبر، ما عرفش تعرفه ولا لا، كان زمان من أيام ما آدم أخطأ حسب تكوين 3، ربنا قال كلام، قال إن الحية اللي هي رمز لإبليس، الحية سيسحق رأسها عن طريق نسل المرأة، نسل المرأة يسحق رأس الحية، هو يسحق رأسك، ربنا قال الحية وأنت تسحقين عقبه. هذا ما تم في الصليب. في الصليب كانت في معركة رهيبة ما بين إبليس وما بين الشيطان، حتى المسيح ورائع الصليب قال الآن ساعتكم، أتيتم إلي بسيوف وعصي، كأنه على لص خرجتم، بس على أي حال هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، معركة بين المسيح وبين الشيطان، وكأن إبليس انتصر لما مات المسيح ودفن، بس قام المسيح في اليوم الثالث ناقدا أوجاع الموت، وفي قيامة المسيح نقض أعمال إبليس، مكتوب ظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. وعايز أقول لك حاجة، إبليس دلوقتي اتكسرت رأسه، سحقت رأسه في الصليب. هتقول لي يعني وانا مالي بالكلام ده؟ لا ليك دخل، احكي لك قصيصة سريعة علشان عايز اشاركك في القلب الشرير، كلمة عن القلب الشرير بتاع الجندي اللي ما امنش، وعايز اشاركك بكلمة عن حلاوة التبشير في الاربعة البرص اللي كرزوا بالخير والدقيق والشبع والذهب والفضة. تقول قصة يمكن رمزية، ان في واحد اسمه عم صابر، عم صابر راح يعمل بطاقة في الاسم والبوليس، وبعدين مأمور المركز قال له ايه الاخبار يا عم صابر في البلد بتاعتكم؟ قال له العمدة تعبنا قوي. قال له لا البلد بتاعتكم يا عم صابر، ده المأمور بتاع المركز، ما فيهاش عمدة. قال له لا يا سعادة المأمور، انت قاعد لي هنا حضرتك في التكييف، ده العمدة بيضربنا وبيغتصب اراضينا وبياخد البهائم. قال له يا عمي انا المأمور وعارف اني ما فيش عمدة في بلدكم. قال له حضرتك مش عارف. مهم، خسر شديد، المأمور قال لعم صابر اقعد

فتح الدفاتر وقال له ادي يا عم العمده اللي انت بتقول عليه كان عمده، ده ليه اكتر من سنتين ملهوش، انا عزلناه عشان بيغلط. وعم صابر قال للمأمور ممكن تصور لي الورقه دي، صورها له. وراح عم صابر رجع، والعمده تستغرب ان عم صابر راكب الحمار قدام البيت. اللي كان عمده قال لصابر يا صابر ما تنزل، ازاي تعدي على بيت العمده وانت راكب الحمار؟ قال له قصدك اللي كان عمده؟ اللي كان عمده انا العمده. قال له قصدك اللي كان؟ بعدين قال له ده انا هضربك النهارده، انا هجلدك كده اتكلم العمده. وعم صابر طلع الورقه وقال له بص يا حضره اللي كنت عمده، شايف؟ العمده عرف ان عم صابر فهم ان هو اتعزل من، قال له يا سلام يا عم صابر، ده ابوك كان صديقي، تعال نتصالح مع بعض، تاخد 20 فدان وما تقولش لحد ان انا اتعزلت. وقعد يساومه. وعم صابر قال هقول لكل الناس انك انت ما بقيش ليك اي سلطان، انت معزول. اكيد حضرتك او حضرتك فهمتني اقصد ايه في الكلام. ابليس ليه سلطان على الانسان البعيد عن الله بجد، لكن ابليس صار معزول، جرد الرياسات. ارجع لها في رساله كولوسي اصحاح 2، المسيح بموته على الصليب جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. علشان كده بقي الخير لينا. هل تأتي إلى المسيح في هذا الوقت اللي أنت بتسمعني؟ قل له يا رب أنا الجوع اللي عندي مخليني أكل زي الأكل الوحش ده يا رب، بس أنا النهاردة يا رب عرفت أن بصليبك هزمت إبليس اللي مسيطر عليا. قال المسيح إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. لكن ذكرك بالعسكري اللي استهزأ بالقصة اللي أنا بقولها لك ده. يعني ايه بكرة يبقى كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل؟ هو ربنا هيفتح كوا في السماء، ولعلمك الراجل ده يهودي، يعني يعرف ان ربنا عالهم 40 سنة، اضرب 40 في 365 يوم، كل يوم ينزل لهم فعلا من السماء. لكن استهزأ بربنا. لا اريد انك تكون مستهزئ، واصلي لاجلك وانت تسمعني ان ليك كل الخير والشبع في المسيح. صدقني لو جيت للمسيح يحررك من كل الجوع. قال المسيح انا هو الخبز الحي النازل من السماء، الذي ياكلني يحيى به. والراجل المستهزئ ده شاف بعينيه وداس الناس. ياما ناس كثيرين بيستهزئوا بالمسيح وبيستهزئوا بالانجيل للاسف الشديد. قولوا يعني ايه المسيح بيغير؟ يعني ايه المسيح بيخلص؟ يعني ايه الشبع في المسيح؟ هو يعني ربنا ينزل تحرير من السماء؟ نعم المسيح يحرر، وانت تسمعني اصرخ اليه، صدقيني قولي له يا رب حررني، حررك في مكانك، لا تستهزأ. واقول كلمة اخيرة، ان في 4 كانوا مرضى بمرض البرص، بس كان عندهم حب للنفوس. قالوا احنا جعانين كده كده وهنموت من الجوع، تعالوا نروح عند الاراميين، ان استحيونا حيينا وان قتلونا متنا. كل مسيح حقيقي بيسمعني عايز اقول لك الكلام اللي قالوه 4 البرص دول بيخجلنا. قالوا لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة في خير، علشان دي ايه؟ ارضي، ونحن عندنا الانجيل. ماذا يعني كلمة إنجيل؟ إنجيل معناها الخبر السار. قال 4 البرص لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، إن تأخرنا إلى ضوء الصباح يصادف نشر. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، حينما كان الرمز لموت أليشع، قتل وقطع رأس أليشع بن شافاط، في هذا الوقت جاء الخير. وأسمع الرب الأراميين صوت فهربوا عند صليب المسيح أليشع الحقيقي. لو أتيت تحصل على النصرة من كل قوى إبليس. مكتوب هم غلبوا الشيطان بدم الخروف، أي المسيح المصلوب الفادي. إذا أتيت للرب في هذا الوقت، تعال شوف كده، اتجرح في دقة المسامير في إيديه ورجليه،

حطوا اكليل من شوك على راسه وكمان نكس راسه. وبعد ما مات المسيح كان في كام ملي من الدماء والماء حوالين قلب الرب. عسكري شرير طعن جنبه بالحربة فللوقت خرج دم وماء. هل تأتي إليه؟ قل له يا رب أنا فعلا جعان، جعان داخليا يا رب، علشان كده باكل نجاسات، بتغذى على النجاسة، الأفلام الشريرة، النكت البذيئة، الخيانات، بدور على الفلوس، بلهث يا رب وراء النجاسات يا رب. أنا قلبي قاسي زي الأم اللي ذبحت ابنها، أنا عملت حاجات كتيرة صعبة بس أنا جاي يا رب، تعال غيرني. تذكر إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، لأن له كل المجد. آمين.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطق كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

لذا أدعوكم إلى الاقتراب من أشخاص متقدين بالنار مثل بطرس. لا تعاشروا أشخاصا يخمدون ناركم. يجب أن تعاشروا أشخاصا متقدين بالنار بنار الروح القدس، فمعهم تضرم ناركم وتتشددون. أما الآخرون فهم يستنزفون طاقتكم وينهكونكم فتسيرون هكذا.

أناس عديمو الأمان، أناس سامون ومستنزفون. البعض منهم موجود هنا و أنا جالسة بالقرب من أشخاص متقيدين بالنار. هللويا. أنا آسفة، لا يمكنني التظاهر بما لست عليه، فأنا من الشرق الأوسط، أنا غريبة، كونوا لطفاء معي. لدي حجة مقنعة. ثم سمعوهم يتكلمون بعظائم الله فتساءلوا، ما هذا؟ أخذوا يعلنون عظائم الله. ما الذي جرى لنا؟ متى توقفنا عن إعلان عظائم الله؟ متى توقفنا عن إعلان صلاح الله في حياتنا؟ أنا لا أتكلم على صعيد الكنيسة فحسب. إذا بدأتم بفعل ذلك في حياتكم وفي بيوتكم، فهكذا تضرمون ناركم الخاصة. أحياناً تنطفئ النار، أحياناً أستيقظ وناري منطفئة. لا تعتقدوا أني أستيقظ كل يوم وأقفز عند جانب السرير وأنا مستعدة للصلاة لثلاث ساعات. هللويا. أروني شخصاً واحداً على هذا الحال لكي أصفح، لكني أقول لكم إنني في الجسد، وفي بعض الأيام علي أن أرغم نفسي، وعلي أن أكون مثل هؤلاء القوم في إفريقيا الذين لا يملكون أعواد كبريت، وعلي القيام بهذه العملية إلى أن تشتعل النار. علي العمل على إشعال النار. وأؤكد لكم أنها ما تشتعلت، وليس إذا، بل متى اشتعلت. فعندما تسعون إليها بجدية، عندما تسعون إليها بجدية تنالونها. لا تقولوا لا أعلم ماذا جرى لي، أمي لم تعانقك كفاية، ولا أنا عانقتني أمي كفاية. لا علاقة لأمي بناري. أبي تركني وكان زير نساء. أبي أيضا. ناري وماضية أمران مختلفان. لن أسمح لماضية بأن يصبح عذراً لسلب نهضة الشخصية مني. نشأت في كنيسة مع مدنية ضعيفة. ضعيفة، هل أحسنت قول الكلمة؟ ضعيفة. نعم، نشأت في كنيسة واهنة. لا يهمني، لا يهمني، لا يهمني. أضرم ناركم، أطلب النار. أنا أذهب إلى تلك الكنيسة حيث هذه حالنا، نحن نتذمر من الكنيسة. كونوا هؤلاء القوم الذين يضرمون النار في الكنيسة. اعملوا على الأمر. هل تقول آمين أيها الأخوين؟ هللويا. لا أعرف ما هو الجزء الغريب لديكم، لكنه طبيعي بالنسبة إلي. وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. الخلاص، أصغوا إلي، الخلاص يأتي من خلال التمجيد. الخلاص يأتي من خلال التمجيد. في ثقافة إنجيل هوليوود أصبحنا منتفخين كثيراً ومفتخرين بمراكزنا وبألقابنا. أشبه ذلك بالديك الذي يصيح في خم الدجاج. لدينا 4 دجاجات وديك واحد، وهو يصيح عند 1 فجرا وعند 2 فجرا والثالثة فجرا والرابعة والخامسة والسادسة، واليوم قبل أن نغادر صاح عند 12 وعند 1:30. هذا الديك متفاخر جدا، وهو يذكرني أحيانا بحالة ما في الكنيسة. هو يمشي أمام الدجاجات 4، بك بك بك بك بك بك بك بك بك، وأقول أيها القوم، أنتم دجاج ولستم أسوداً ولا بؤات. كفوا عن التظاهر بما لستم عليه. أنتم لا تزأرون. ماذا يفعلون؟ ماذا؟ نعم، ممتاز. إذن هذه عظة 50 تفاعلية. إذن يأتي الخلاص من خلال التمجيد. عندما نمجد الذات، وأقول لكم إن تمجيد الذات يأتي من انعدام الأمان. روح اليتم وروح الضحية.

نكدة النقص. عندما ترون الناس يمجدون أنفسهم باستمرار أنا كذا أنا كذا أنا كذا، صلوا لأجلهم لأنهم يحتاجون إلى استئصال انعدام الأمان من حياتهم. ليس عليكم الترويج لذواتكم لكي يثق الناس بكم أو لينظروا إليكم باحترام. ليس عليكم الترويج لذواتكم لأن ناركم، نار الله ومواهبه فيكم، تبدأ بالظهور في أوقات الاختبارات في حياتكم. رأيت أناساً كنت مع سيدة مؤمنة منذ 40 سنة، قالت: محبة يسوع تفيض مني، آمين، لا يمكنني ضبط نفسي، والآن سأعانق الجميع في هذه الكنيسة، وهي كنيسة كبرى تضم 5000 شخص. أنا أفيض محبة، أنا أفيض محبة. وذات يوم كنا جالسين في بيتها واتصلت ابنتها فأجابت وقالت لها: أصغي إلي. أنت تعيشين تحت لعنة لأن الشيطان. وراحت تسترسل في الحديث، وسألت نفسي: ماذا عن محبة الله التي تفيض مني؟ عندما نسلك بنار الروح القدس وقوته نكون شهوداً متنقلين في كل مكان نقصده، وليس علينا أن نكون بحالة ما في البيت وبحالة أخرى في الشارع وبحالة أخرى في المطاعم. إذا أردتم معرفة مقدار المحبة لدى الناس، اصطحبوهم للأكل في مكان ما. كيف يعاملون النادل والنادل؟ كيف يتعاطون مع كل من يخدمونهم؟ أحياناً تنفطر قلوبكم. لا يهم عدد الألسنة التي يتكلمون بها، لا يهم عدد المواهب والنبوات التي يسلكون فيها. عندما لا يكون ثمر الروح القدس دليلاً على حضور الروح القدس في حياتهم، انسوا أمر المواهب والأصوات الرنانة، لأنهم قضوا على شهادتهم عبر سوء معاملتهم للغير، ثم يقولون: فلنصلي للطعام، لا أريد حتى الصلاة معهم لأجل الطعام، لأن الناس سيروننا نصلي لأجل الطعام وسيقولون: هذه السيدة مؤمنة، سأرغب في الاختباء تحت المائدة، لا أريد أن يعلم أحد أننا مؤمنون. تعلمون، من منكم وضع ملصق السمكة على صندوق السيارة؟ أنا فخورة بكم، لا أحد. جيد، لذا أنا لا أدع زوجي يعلقها على سيارتنا. رمز السمكة، لأننا لا نريد إفساد شهادتنا. أنا أمزح. والهدف من العنصرة هو جعلنا شهوداً للمسيح يسوع. أريد أن أوضح لكم، نحن نعلم عن خدمة المراكز الخمسة، لدينا مدرسة أنبياء أيام السبت، ومساء الاثنين نعلم عن المراكز الخمسة، وكل ما نفعله، كل ما نسعى إليه يجب أن يصب في اتجاه واحد، يسوع المسيح. علينا أن نمجد الله في كل شيء في حياتنا، لا يمكننا أن نمجد أنفسنا وفي الوقت نفسه نعطي إعلانات شخصية لحياة الناس، فهي ليست مؤثرة بل هي شيطانية. لحظة ترون، يقول الكتاب، امتحنوا الأرواح، كل روح تقبل وتوافق وتعترف بأن يسوع المسيح رب هي من الله. لكن هذا لا يكفي، عندما تقرؤون النص اليوناني فهو يقول كل روح يشهد عن يسوع المسيح هو من الله، لكن كل روح ينكر أن يسوع المسيح جاء في الجسد وأنه ابن الله هو ضد المسيح وهو من الشيطان. إذن عندما نتكلم إلى حياة الناس يجب أن نقودهم إلى يسوع المسيح، ونقودهم إلى يسوع المسيح، ونقودهم إلى يسوع المسيح. عندما كنت مسلمة وكنت أعمل في شركة مسيحية، رب عملي قادني إلى المسيح، ورب عملي كان مؤمناً لديه عيوب كثيرة، وهو كان يتفوه أحياناً بألفاظ لا تليق بالمؤمنين، لكنه قادني إلى المسيح. كان الله يدرك إلى من أحتاج في حياتي ليقودني إلى يسوع.
كانت عيوب

كثيرة لكنه كان حقيقياً. وأنا كنت متعبة من المزيفين، لم أكن أثق بالناس ولم أكن أؤمن بهم ولم أكن أصدق كلامهم ما لم يقترن بأعمال. لكن هذا الرجل كانت لديه محبة المسيح في قلبه، وكنت أقول له: مايك، أنت رجل رائع. ولم أكن قد تعرفت يوماً إلى رجل يبدي اهتماماً بي لأهداف غير جنسية ويريد الاعتناء بحالتي الروحية. وكنت أقول له: مايك، أنت رجل رائع، لماذا أنت لطيف هكذا؟ فيجيب: أنا لست رائعاً، أنا شقي بدون يسوع. لكنك رجل رائع. أنا لست رائعاً، أنا مليء بالقمامة، أنا مليء بالهراء. هل لفظت الكلمة جيداً؟ حسناً، أنا مليء بهذه بدون يسوع. كان يقودني دوماً إلى يسوع المسيح. وعندما كنت أقول: يسوع نبي، أنا أؤمن بيسوع، لكن في معتقداتي يسوع مجرد نبي، كان يجيب: لا، أنت مخطئة. وفي أحد الأيام قال لي: أنت امرأة ضالة. فغضبت كثيراً عندما قال هذا، لكن تلك الإساءة قادتني إلى الخلاص، لأنه كان يقول لي الحقيقة، ورأيت نفسي أمام المرآة كامرأة ضالة. لكن ما أحبه فيه هو أنه كان حقيقياً. من منكم يحب الأناس الحقيقيين؟ وعندما يقودكم الحقيقيون دوماً إلى مكان ما فإنكم تتجاوبون. نحتاج إلى أناس حقيقيين. الروح القدس هو روح الحق. لا يمكنكم العيش في الروح القدس ومع الروح القدس وأنتم من بلاستيك. فعاجلاً أم آجلاً ستظهر الحقيقة. يجب أن تكونوا حقيقيين مع الناس. قد تكونون خاماً، قد تكونون غير متعلمين، ربما لا تحملون شهادة دكتوراه في علم نفس، ربما ليست لديكم مقومات، لكن إذا كنتم أناساً حقيقيين وصادقين ومخلصين فسيصغي الناس إليكم لأنكم أصيلون. كونوا أصيلين، كونوا على طبيعتكم، لا تحاولوا أن تشبهوا أناساً آخرين. وهذا ما جرى مع بطرس. ويتجلى الروح القدس بطريقتين لقيادة الناس إلى المسيح، إحداهما هي المواهب والأخرى هي الثمر. المواهب والثمر تقودنا مع كل من يحيط بنا إلى يسوع المسيح. عندما تصلون لأحدهم وينال معجزة، يجب أن تقولوا له إن يسوع هو من صنعه وليس أنتم. في صلاة التحرير لستم أنتم من تحررون الناس، بل يسوع هو من يحررهم. ومن نحن؟ مجرد آنية، نحن وسيلة النقل، نحن السيارة، لكن السائق هو يسوع المسيح. نحن القلم، لكن رئيس إيمانكم ومكمله هو يسوع المسيح. هذا ما بدأنا نفتقر إليه. بدأنا ننال الكثير من تمجيد الذات، وبدأنا نتباهى كثيراً بأنفسنا. بدأنا نخسر مصدر القوة في حياتنا. قال رجل النهضة نفسه: إن الكنيسة في الغرب لم تكن يوماً على هذه الدرجة من التطور التقني، ولم تبلغ يوماً هذا المستوى من التقدم في مجال الإضاءة والازدهار المالي، لكن قوتها تضاءلت. لماذا؟ لأننا بدأنا نعتمد على أحواضنا الخاصة، وهي أحواض مثقوبة في القعر. ومواهب الروح القدس وثمره تقول لنا: هذا هو يسوع. قد تتمتعون بكل المواهب، لكن بدون محبة لستم شيئاً. قد تملكون كل شيء، قد تنقلون الجبال، قد تسلمون أجسادكم حتى تحترق، لكن بدون ثمر الروح. الروح هو الدليل على أن يسوع المسيح يسكن في داخلكم. العنصرة تتعلق بتمجيد ملك الملوك ورب الأرباب. يسوع هو المحور. الروح القدس هو من يؤكد ويسلط الضوء على يسوع المسيح ويقود إليه بكل الطرق. وبعد ذلك الدليل الواضح بعد العنصرة هو التوبة. لذا وقف بطرس أمام الآلاف وقال: توبوا وتعمدوا. هذه هي رسالة اليوم.
في الأساس

الأسابيع القليلة المقبلة سوف نخرج إلى الشوارع داخل المدن، سوف نخرج إلى الطرق السريعة والفرعية ككنيسة. كل خدمة في هذه الكنيسة ستقوم بالكرازة. لدينا خدمة كرازة، لكن كل خدمة مسؤولة عن القيام بعمل الكرازة. لا تقولوا لي إنكم مدعوون لتقوقعي على أنفسكم هنا، فهذا لا يتماشى مع رؤيتنا. أنتم مدعوون للخروج إلى العالم، أنتم مدعوون

وعندما تكون الأمم كلها هنا يجب أن نصل إليها. أنا أقف هنا اليوم بفضل طاعة رجل واحد. هو كان مطيعاً، لم يكن كاملاً، ولم يكن مؤمناً قدوة في ذلك الوقت، لم يكن متماسكاً، لكنه كان شاهداً ليسوع المسيح. كان مطيعاً، لذا أنا هنا، وللأبد سأبقى ممتنة له. هو غير حياتي إلى الأبد، لكن ليس حياتي فحسب، بل حياة الملايين من المسلمين حول العالم بفضل طاعة رجل واحد. تقول رسالة غلاطية 5:17 لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. يوحنا 3:6 يقول المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لذا نحتاج إلى العنصرة. كنت أصلي وأسأل الله: يا رب، ما الذي يمكن أن يتغير في الكنيسة التي أتولى مسؤوليتها؟ فقال: الكنيسة ممتزجة كثيراً، نحن ممتزجون كثيراً، نحن ممتزجون كثيراً بالعالم، نحن ممتزجون كثيراً بالطين، نعرج بين الفرقتين. وقال لي: عندما تأتي العنصرة، عندما تحل نور الروح القدس، لن تبقى الكنيسة ممتزجة، بل ستخرج نقية كالذهب، وستكون شهادة عظيمة ليسوع المسيح. لذا نحن نحتاج إلى العنصرة. سندعوكم إلى الصلاة الآن، وسيكلمكم روح القدس عن طرق لكي تصبحوا مشاعل متقدة من أجل يسوع المسيح في هذه الكنيسة أو في أي مكان آخر، في حياتكم، في المنزل الذي تقيمون فيه، في غرفة النوم. ربما لديكم غرفة بالإيجار، لا أعرف وضعكم، لكنه سيعلمكم أن تصبحوا مشاعل متقدة لتخرجوا إلى الشارع. أعرف زوجين مبشرين يجولان العالم، وقالا إنهما فور دخولهما إلى مدينة يبحثان عن كنيسة متقدة بالنار من أجل يسوع. إنما يذهبان يسألان: هل توجد كنيسة متقدة من أجل يسوع؟ ويقولان: يجب أن تسمع ما يقوله الناس في السوبر ماركت عند أمينة الصندوق. لا أظن ذلك، أعتقد أنه توجد كنيسة واحدة على بعد شارعين، جرباها. وقالا: ألا تعلم؟ أما كان يجب أن تعلم؟ أما كان يفترض بها أن تعلم بوجود كنيسة متقدة على بعد شارعين؟ تعلمون كيف يتبين أنها تعلم؟ كانت لتقول: ثمة قوم مجانين يأتون من الكنيسة إلى السوبر ماركت، وفي كل مرة يتكلمون عن يسوع ويدعونني إلى الكنيسة، فذهبت إلى اجتماعهم ووجدتهم متقدين حماسة ليسوع. لكنهما أينما ذهبا يسمعان: لا نعلم من لديه حماسة ليسوع. ربما فقدتم حماستكم، كما في زواجكم فقدتم حماستكم، وفقدتم تواصل بالتلميحات، فقدتم شرارات صغيرة، فقدتموها. لكن الله يقول: فلنشعل شرارة هنا، فلنضرم نارا هنا، فلنجعلكم، ليس أنا، فأنا لن أجعل منكم شيئا، فلنجعلكم مشاعل متقدة من أجل يسوع المسيح. هذه صلاتي لنا، وهذه صلاتي لكل واحد بينكم. تجاوزوا أنفسكم، تجاوزوا أنفسكم، فالعالم في حاجة إليكم. أتلقى شهادات حياة كثيرة من مسلمين يشكرونني على مشاركة الإنجيل عبر التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي. أنا أواجه مشاكل كثيرة في حياتي، فحياتي ليست سهلة ولم تكن يوماً كذلك، فلكل مستوى جديد شياطينه. لكني أقول لكم إن أحدهم كتب إلي قائلاً: كنت على وشك الانتحار وشاهدتك على التلفاز ودعوتني لقبول يسوع المسيح، فسلمت حياتي ليسوع. أؤكد لكم أن الأمر يستحق العناء، يستحق العناء. كان الأمر يستحق أن أدخل إلى مخدعي لأصلي، كان الأمر يستحق أن أعمل

0: على إضرام النار في كل اجتماع. الأمر يستحق العناء. الأمر يستحق العناء لاختبار العنصرة. أعتقد أن العنصرة مقترنة بثمن، فهي مكلفة. هي مكلفة، فهي تكلفنا جميعاً ثمناً ما، وسنشعر بالانزعاج عندما ندفع ثمناً ما. لكن الأمر يستحق العناء. نحن نعيش في نهاية الأزمنة، سواء صدقتم أم لم تصدقوا. ربما لديكم عقيدة مختلفة، لكن إذا أمكنكم فعلاً أن تروا بعيونكم الطبيعية والروحية، يسوع آت قريباً جداً. ليس لدينا الكثير من الوقت، وحان الوقت لنصبح مشاعل. أضرم نارك في يا روح الله، فلنبدأ بإضرام النار عند المذبح. ما الذي يشعل النار عند المذبح؟ ماضيكم صار رماداً وهو لا يشتعل. ماضيكم لا يشتعل. عبادتكم هي ذهابكم وهي لن تحترق. ما الذي يشعل النار عند المذبح؟ تحتاجون إلى ذبيحة، وتحتاجون إلى حطب. وكما قال لي ذلك الرجل، هل ستصبحين ذلك الحطب عند المذبح من أجل الحمل الكامل؟ هل ستصبحين ذلك الحطب عند المذبح لكي تحترقي من أجل يسوع المسيح؟ عندما تصبحين ذلك الحطب عند المذبح، سيسر الله الآب بإنزال النار على المذبح، يقول الرب. لكن هل أنت مستعدة للموت عن ذاتك لكي تمجدي الله فحسب، وليس كبريائك وليس تركيزك على ذاتك؟ هل يمكنك أن تصبحي ذلك الحطب على المذبح من أجل الحمل الكامل؟ هذا هو جوهر العنصرة. مجموعة من القوم المتحدين الذين أنكروا أنفسهم من أجل المسيح وهم ينتظرون. لقد وضعوا كل شيء جانباً، وضعوا أهل بيتهم جانباً، وبرامجهم جانباً، ومبتغاهم جانباً، وجاءوا لينتظروا وينتظروا.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها. والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي، أتحداك أن تحلمي وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية، بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون، لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون، هذه كنيستي،

0: هذه كنيسة أحلامي، فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
1: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
2: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم،
1: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
2: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
1: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة.

0: كما ترى عزيزي المشاهد وإن كنت شاهدتنا قبل كده، إحنا بنحاول نروح للكتاب فقط، ما عندناش غير الكتاب، ونفسر الكتاب بالكتاب ونربط أجزاء الكتاب المقدس معا. وإنت المفروض كل ما تسمعه وتشاهده في هذه الحلقات ترجع وتقيسه على الكتاب. فكان أهل برية أشرف من الذين في تسالونيكي إذ قبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ فعندما نتكلم عن الكهنوت اللاوي ليس كلاما من عندياتنا، لكن ماذا يقول الكتاب عندما نقارن العهد القديم بالعهد الجديد، لما نتكلم عن أجزاء الخيمة ونطبقها في العهد الجديد، لما نتكلم عن البخور ونعرف رمزيته إيه للعهد الجديد. فكل الكتاب هو وحدة واحدة، العهد القديم رمزيا يتكلم عن شخص المسيح وعن عمل المسيح، فكل رموز العهد القديم قد تمت في شخص المسيح. وصلنا في دراستنا في إلى أصحاح 32 من سفر الخروج، وشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا، ونحاول مساندين على نعمة الله أن نرد ونجيب عن أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك خيال.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 32 يحتاج إلى عنوان، فمحتاجين عنوان لهذا الأصحاح.
1: محزن جدا هذا الأصحاح، وما كناش نتوقع، لكن في الحقيقة هي دي صورتنا، الشعب يعبد العجل الذهبي. ده العنوان بتاع هذا الأصحاح بعد كل اللي عمله ربنا معاهم في خلال هذا السفر العظيم. نجد هنا الشعب يرقص حوالين العجل الذهبي قائلين هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر.
0: العجل الذهبي الذي رأوا شبيها له في أرض
1: مصر. بالضبط.
0: فتأثروا بعبادة مصر الوثنية. كنا نتخيل أن هذا الشعب بعد أن رأى كل أعمال الله وسمع أقوال الله وعرف أن ربنا خصه وأفرزه ليكون له شعبا في هذه الأرض، ما كانش يوصل للحالة دي.
1: يعني لو رحنا لسفر الأعمال أصحاح 7 هيقول لنا استفانوس كلام برضو نقدر نديله عنوان، ندي هذا الأصحاح هذا العنوان، لما يقول كده هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع آبائنا الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياه، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا. يعني العجل زي ما حضرتك بتقول شافوه في أرض مصر عجل أبيس، وعاوزين يعني اللي يعني من فلاحة العجل أبيس اللي في أرض مصر، عايزين
0: اللي ما خلص شعب مصر،
1: اللي ما خلص شعب مصر، انتوا عايزين والرب اللي أنقذكم هذا هو الإنسان.
0: تمام، اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. كلمات موجزة لكنها كلمات تحمل حزنا شديدا
1: طبعا
0: على فساد هذا الشعب. كل كلمة محتاجة وقفة يا أخي يوسف. ابتدي كلمني بدءا من عدد الأول، عندما رأى الشعب أن موسى أبطأ، فتأخير موسى على الجبل ولد في قلوبهم خوفا، كلمنا عن قلب الشعب.
1: شوف هو غاب قد إيه؟ غاب 40 يوم. الأربعين يوم دي فترة امتحان للبشر، لأن رقم 4 رقم الأرض، 10 رقم المسؤولية. عندما تجد 40 يوم

0: تعرف ان دي فترة امتحان.
1: تمام.
0: وستجد ان الاربعين يوم تتكرر في الكتاب المقدس كله.
1: تمام.
0: 12 مرة.
1: تمام.
0: هنا بنشوف 40 يوم طبعا مش أول مرة، لكن بنشوف هنا 40 يوم أظهرت منتهى فشل وشر الشعب. طبعا على العكس من ذلك، عندما تجرب المسيح في البرية 40 يوم أظهر الكمال المطلق.
1: تمام.
0: ما أبعد الفارق بين الإنسان الأول وكل اللي في الإنسان الأول وبين الإنسان الثاني الرب يسوع المسيح.
1: وعندما جرب المسيح ليسجد لإبليس،
0: أيوه،
1: قال للرب إلهك تسجد.
0: بالضبط.
1: لكن هنا الشعب سجد للعيسى.
0: بالضبط. يعني ما أبعد الفرق بين آدم والمسيح وبين إسرائيل والمسيح.
1: تمام.
0: فرق. هنا برضو حاجة تاني، إنهم رأوا أنه أبطأ. الإنسان ما يستحملش البطء، الإنسان عجول. فأربعين يوم اعتبرت دي يعني جابوا آخرهم، مش قادرين يستنوا أكتر من كده. فقالوا لهارون، احنا موسى، بس للأسف يقولوا هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر. نسبوا إخراجهم من أرض مصر لموسى. أين الله؟ أين الترنيمة بتاعت خروج 15؟ الرب رجل الحرب، بيرجعوا بالفضل، كل الفضل للرب صاحب الفضل. لا، هنا هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر. ما نعرفش جرى له إيه، احنا هنفضل متعلقين. اصنع لنا آلهة. يا للعار، اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. وفعلا هارون، وبرضو دي بنشوف فيها
1: فشل الإنسان.
0: فشل الإنسان حتى هارون،
1: فشل القائد.
0: فشل القائد. يعني مرات كتيرة بنسمع دفاع عن مبادئ عكس الكتاب المقدس، ضد الكتاب المقدس، وبعدين يقول لك دي من زمان، من أيام الرسل. طب ما هنا واحد من زمان، من أيام موسى. وده هارون مش أي واحد يعني وبس، ده هارون رئيس أو أول رئيس كهنة في الكتاب المقدس. عمل إيه؟ على طول من يعني بدون مقاومة سقط. فقال لهم اتوني بأقراط الذهب اللي في نساء في أذانكم وأذان نسائكم وبناتكم، وانا هعملها لكم عجل زي ما انتوا عايزين. وبسرعه صوره بإزميل. لو رحنا المزمور 106 نقرا هذا الكلام، عدد 15، صنعوا عجلا في حوريب وسجدوا لتمثال مسبوك. يا للعار. وابدلوا مجدهم بمثال ثور اكل عشب. بعدين يقول نسوا الله مخلصهم، الصانع عظائم في مصر وعجائب في أرض حام ومخاوف على بحر سوف. بسرعة الإنسان بينسى.
1: فساد الإنسان.
0: نعم.
1: لكن لما بيقول، هما طبعا نسيوا الماضي فخافوا من المستقبل.
0: أيوه.
1: لم يتذكروا أن الله هو الذي أخرجهم فغاب. أيوه. عن عينيهم، وبالتالي أيوه. خافوا من المستقبل.
0: أيوه.
1: لما قالوا أن موسى هو اللي طلعنا وموسى مش موجود، مين هيمشي معنا؟ عشان كده قالوا آلهة تسير أمامنا. عار أن يصنع أمام أعينهم آلهة لكي تسير أمامهم، وهي هتصنع بأيديهم ولا هتسير أمامهم ولا هترشدهم. لكن أنا عايز أخذ تعليق على الكلمة التي قالها هارون لما قال عنه الكتاب أنه بنى مذبحا. يعني بعد ما عمل العجل بنى مذبحا، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب. هارون ينادي بعيد للرب ومذبح أمام هذا العجل
0: للرب، يعني قهوة، وهذه آلهتك إلهيمك. يعني نطقوا باسم الجلالة مرتين، هذه آلهتك إلهيمك، اسم الجلالة نسبوا للعجل ده، وغدا عيد للرب ليهوى. مع أن الناموس بيقول لنا في الوصية الثالثة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. الوصية الأولى والثانية والثالثة، الثلاث وصايا وقعوا فيهم. فالوصية الأولى لا يكن لك آلهة أخرى أمامي،
1: عملوا آلهة،
0: عملوا آلهة. الوصية الثانية لا تصنع لك تمثال، عملوا بقرة. والوصية الثالثة لا تنطق باسم الرب إليك. يعني سقطوا بالثلث قبل ما يوصل الناموس. لما تروح لأصحاح 24 وأصحاح 19 ثلاث مرات يقولوا لموسى كل ما تكلم به الرب نفعل. اطلع وراك رجالة، ادي الرجالة اللي وراك.
1: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من المتابعين.

0: عدد 7 بيقول: فقال الرب لموسى: اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. ليه الرب هنا قال شعبك الشعب يعني؟
1: اتفضل يا أخي يوسف.
2: يعني الرب في حالات اللي فيها بيظهر فشل الشعب لا يتشرف الله بأن ينسب إليهم. يعني لما نمشي شوية في الأسفار النبوية مثلا، لما نوصل لنبوة هوشع: جيب ابنه وسميه لو عمي. يعني كلمة لو عمي دي كلمة عبري معناها بالعربي ليسوا شعبي، ليسوا شعبي. والرب في ناس يعني لا يستحي الرب أن يدعى إلههم زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن دول لا يستحي الرب أن يدعى إلههم بتاع إيه؟ إلا أظهروا من أي نوع من ال يعني أهانوا الرب إهانة بالغة. وعشان كده الرب بيقول فسد. تخيل لما الفساد يدب في إنسان، يبقى اللي ينفع معاه لما تجيب حضرتك شوية لحمة وبعدين لسبب أو لآخر يفسد تعمل معاه إيه؟ ما ينفع بإيه؟ ما ينفعش بأي حاجة غير إنه يترمي.
1: في تسلسل في الأفعال يا أخي يوسف، لما يقول في عدد 7 بيقول أن انزل لأنه قد فسد شعبك.
2: نعم.
1: بعد كده بيقول في عدد 8 زاغوا سريعا عن الطريق. بعد كده بيقول صنعوا لهم عجلا مسبوكا. بعد كده سجدوا له وذبحوا له. في تسلسل في الأفكار، يعني الفساد والزيغان وهكذا. دايما السقوط مش بيجي مرة واحدة، السقوط بيجي بانحراف قليل في القلب. لو عايز تعلمنا وعايز تفكرنا كيف نتحفظ ونحترز من أقل الهفوات والزيغان والفساد في حياتنا، لأن ده ممكن يقود لإيه في الآخر؟
2: بالضبط. يعني البداية صغيرة، ما هو الشر والخطية مشبهة في الكتاب بخمير. ليه خمير؟ لأنه بيبدأ صغير. خميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكال دقيق، كانت النتيجة إيه؟ اختمر الجميع، الكل فسد، الكل اختمر. الخطية كده بتبتدي صغيرة وبتكبر. وعشان كده الرسول يوحنا في رسالته بيقول لنا: أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام. ما اعتقدش ان احنا هنجيب صنم حرفي ونسجد له، لكن الشهوة صنم، محبة المال صنم، حاجات كتيرة في بنتعامل معاها تجذب القلب وتسيطر عليه بحيث انها تبقى صنم.
1: تمام، وربنا يدينا نعمة عشان نتحذر.
2: ايوه.
1: الأعداد بعد كده بدأ من عدد 10 لغاية عدد 14 فيها غضب من الرب، والرب كان عايز ياخد قرار مع الشعب ده وإجراء، لكن موسى توسط. كلمنا عن رد فعل الرب ووسطة موسى، قال له إيه؟
2: يعني الرب بيعرض على موسى عرض ما أروعه وأعظمه: اتركني أفني هذا الشعب وأصيرك أنت شعب أعظم منهم. يعني النهاردة كلمة إسرائيل مالية وسائل الإعلام، ما كانش هيبقى إسرائيل.
1: أيوه.
2: كان هيبقى موسى.
1: أيوه.
2: كان هيملى وسائل. طبعا موسى في الحالة ديت يعني هو عرض عليه زمان أنه يبقى في منصب عظيم ابنة فرعون، لكنه رفضه. هنا مش بنت فرعون اللي بتعرض عليه، ده ربنا اللي بيعرض عليه. بس الراجل ده محترم من بدايته لنهايته. يعني شوف آخر كلام قاله في تثنية 33: ليس مثل الله يا يشرون. وبعدين: من مثلك يا شعبا منصورا بالرب. ليس مثل الله وليس مثل شعب الله. هنا نفس الكلام بيقول كده: لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجتهم بخبث أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال. أنا عامل على اسمك أنت يا رب، وأذكر أن هذه الأمة شعبك، أنا عامل على شعبك أنت يا رب. فهو رجل يهم شعب الله ويهم قبلهم الله نفسه، وموسى ده آخر حاجة بالنسبة لي، ما تهمنيش. رائع أنه رجل الله بكل معنى الكلمة. ويمكن حضرتك تعرف أن أول شخص سمي رجل الله في كل الكتاب المقدس كان هو موسى رجل الله.
1: تمام. عدد 15 انصرف موسى، وأقرأ بعض الأعداد.
2: تفضل.
1: وأرجع لحضرتك بسؤال. من عدد 15: فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما، من هنا ومن هنا كانا مكتوبين. ولوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين.

0: سمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى: صوت قتال في المحلة. فقال: ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذره على وجه المياه وسقى بني إسرائيل. عايز أخذ تعليق على رد فعل موسى وهو نازل من على الجبل.
1: يعني قبل ما أقول لك رد الفعل، يوقفني كثيرا كأن موسى يرثي لما يقول لنا كده: اللوحين في يده واللوحان مكتوبان على جانبيهما، اللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله. ده أعظم أثر في الكون. يعني تخيل لوحين صنعة ربنا والكتابة اللي عليهم كتابة ربنا.
0: لو كانوا موجودين دلوقتي،
1: ده لو كانوا موجودين، ده الواحد يسافر لآخر الدنيا عشان بس يلقي نظرة على هذين اللوحين اللي بكل أسف موسى كسرهما أسفل الجبل. ده مش بانفعال رد فعل متهور أو أحمق، حاشا، ده كان بفعل حكيم،
0: بفطنة
1: طبعا. لأنه لو ما كانش عمل كده، لو دخل باللوحين إلى المحلة لكان كل الشعب مات،
0: لأنه مكسرين أقوال
1: هذه، لأنه مكسرين، وده كلام ما يتكسرش.
0: تمام.
1: كلام يطاع لا يطوع. وبكل أسف كسر اللوحين. لكن أنا عندي قصة تانية مؤسفة أكثر. مش حجرين صنعة ربنا والكتابة كتابة ربنا، لكن إنسان،
0: الكلمة المتجسد
1: اللي بيقول لله: هيأت لي جسدا. فكانت صنعة الله، صنعة حائق حاذق، والكتابة اللي موجودة فيه كلها كتابة الله. ما أروعه في تحركاته وفي سكناته، في كلماته وفي صمته، ما أروعه. ده اتعمل له إيه؟ ده مش اتكسر خارج المحلة، لكن اتصلب خارج المحلة. وده كان علشان يفدي الإنسان، أنا وإنت. فإذا كنا نلوم نلقي باللائمة على بني إسرائيل، فماذا نقول عننا؟ لكن خلينا نقدر اللي عمله المسيح معانا، ونعود له بالعرفان والشكر والتقدير، ونحفظ الجميل.
0: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 20 ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وزرعه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. إيه كان الغرض من موسى أنه يعمل كده مع الشعب؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني يمكن هذا اليوم بالنسبة لموسى أسوأ أيامه، أنه يشوف الأمر ده ويشوف الشعب بيرقص حوالين العجل الذهبي، لكني أعتقد أن هذا اليوم كان أروع أيام موسى تصرف بكل باعتباره رجل الله بكل معنى الكلمة. فوق الجبل يتشفع لأجل الشعب، تحت الجبل يتصرف لصالح الله. فهنا اللي عمله إيه؟ أخذ العجل الذي صنع وأحرقه بالنار ثم طحنه حتى صار ناعما وذرّاه على وجه المياه وسقى بني إسرائيل. بيتصرف بسلطان وبقوة لأنه رجل الله. يقال أن المية مع الذهب، مسحوق الذهب، هو أكثر شيء يدعو للغثيان، يدعو للقيء، وكأنه قال لهم اشرب اشرب اللي عشان تدوقوا المرار اللي انتوا عملتوه، فشربهم بالإجبار. وكانت النتيجة أنهم رجعوا كل اللي ما هو جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب وظبطهم هم بيلعبوا
1: متلبسين
2: بالجريمة، وسقاهم وخلاهم يرجعوا كل اللي كلوه من أكل ما ذبح للأوثان.
1: تمام. عدد 21 يقول: وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟

0: فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطيني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. كلمات هارون كيف عبرت عن قلب هارون وفساد هارون؟
1: منتهى الضعف. على قد ما موسى في منتهى الشجاعة والقوة ويقف في صف الله، على قد ما هارون مهزوز لأقصى الحدود. بس شوف رجل الله بيقول له إيه: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه؟ مش هم اللي جلبوا عليك، ده أنت اللي جلبت عليهم.
0: أنت قائد،
1: وأنت كان مفروض تقول لهم عيب يا واد، أنت وهو عيب، محدش يعمل كلام زي كده ولا في كلام زي كده. لكن بكل أسف أول ما قالوا له اصنع لنا آلهة، طب ادوني الأقراض بتاعتكم. وهنا يقول كلام يغيظ في عدد 24، يقول كده: فقلت لهم من له ذهب، وبعدين طرحته في النار
0: طلع عجل.
1: كلام يغيظ يا أخي. فخرج هذا العجل. إيه ده يعني كذب بطريقة الأطفال الصغيرة ما تعملوش.
0: صحيح.
1: بكل أسف راجل كبير ده عنده 83 سنة في الوقت ده، ده أنت رئيس كهنة الرب، أول رئيس كهنة في الشعب. ما هذا؟ كيف جلبت على الشعب هذه الخطية العظيمة لما سايرتهم وكان مفروض أنك تقول لهم لا؟ وفي الحقيقة إحنا لما إذا كنا كمسؤولين بنساير الناس في الغلط، إحنا بنجلب عليهم خطية. دي مسؤولياتنا أن نقول للمخطئ أنت غلطان، ما تعملش كده، مش أننا نوافق ونجامل ونساير وكأن ما فيش حاجة حصلت.
0: عدد 25: ولما رأى موسى الشعب أنه معرا لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه، فيعطيكم اليوم بركة. هذا موقف شجاع جدا، لكن كلف الشعب في هذا اليوم سقوط حوالي 3000 واحد.
1: نعم.
0: كلمنا عن هذا الموقف.
1: يعني كما أشرت، رجل الله العظيم يتشفع لأجل الشعب فوق الجبل. الرب كان ناوي يفنيهم، قال له: لا، أذكر أنهم شعبك. لكن تحت أسفل الجبل يتصرف لمجد الله ولصالح الله. قال لهم: اللي ما زال متمسك بالعبادة الوثنية اقتلوه، ومحدش يشفق. إذا كان ابنك أخوك أختك ما تشفقش، لأن المتمسك بعبادة العجل الذهبي ومش عاوز يتوب عن غلطته، يعني كأنه أدهم فرصة. لكن اللي مصر على الخطية يقتل. ولعلك تتذكر يا أخ عياد أنه في مشهد معاكس لده في أعمال 2، نزل الروح القدس فخلص في ذلك اليوم 3000 نفس. نزل الناموس هنا فمات في ذلك اليوم 3000 نفس. ولذلك في كورنثوس 2:3 يسمى خدمة الروح خدمة بر، ويسمى خدمة الناموس خدمة موت. يبقى إذن في حاجة بتجلب الموت اللي هو الناموس، في حاجة بتجلب البر والحياة اللي هو الروح القدس. كان رائعا موسى عندما تشفع لأجل الشعب فوق الجبل، وعندما تصرف بكل شجاعة أسفل الجبل لصالح الله.
0: والإشارة اللي حضرتك أشرت ليها في كورنثوس 2:3 دي تفسر معنى القول إنه الحرف يقتل.
1: أيوة.
0: فخدمة الحرف هي خدمة الناموس.
1: خدمة الناموس.
0: اللي بنزوله مات 3000 شخص.
1: مظبوط.
0: لكن النعمة التي آتت بالروح القدس أحيت 3000 شخص.
1: مظبوط.
0: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، روح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: فهمنا ان شعب اسرائيل لما نسيوا اعمال الله وازاي ان هو اخرجهم من ارض مصر، فخافوا وطلبوا من هارون ان هو يصنع لهم آلهة. فاحنا كمان لما بننسى معاملات الله واعمال عنايته معانا، فبنخاف وبنبص على غيره، فاحنا نتعلم من الدرس ده حاجات كتير.
0: تمام.
3: عرفنا ان السقوط بيجي عن طريق مراحل.

0: مراحل مش مرة واحدة. الله قال لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك، زاغوا صنعوا عجلا وسجدوا لي. فيعتبر الشر بداية خميرة، يعني زي خميرة بيبدأ ويكتمل بعد كده.
1: شفنا قول الرب لموسى ان انزل شوف شعبك الذي اصعدته من مصر، وهنا الرب لا يتهاون مع عدم القداسة وينسب الشعب لموسى وليس لي.
2: شكرا، ربي يبارك. شكرا اخي يوسف، ربي يبارك. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم ان الرب يغير على مجده، وما ينفعش ابدا حاجة تتحط قدام العين تسلب العين وتسلب الكرامة بعيدا عن شخص الله، شخص المسيح. ربنا اللي اقتنى هذا الشعب وطلع الشعب، ينبغي أن يسجد له الشعب ويعبده الشعب ويجله الشعب، لكن للأسف فسد الشعب واستحضر وصنع عجلا وكان يسجد للعجل. والحقيقة ربنا بيغار على مجده إلى الآن. عرفنا في الحلقات السابقة والأصحاحات السابقة أن الكرامة ينبغي أن تقدم لشخص المسيح، والتبجيل يقدم لشخص المسيح، وقصة الصور والتماثيل هي تسلب المجد من الله. حتى في داخل الدوائر المسيحية عندما يوضع تمثال أو يوضع منظر أو توضع صورة يسجد لها، فهذه عبادة وثنية. فالسجود للعجل الذهبي كان عبادة وثنية. تأثر الشعب بالعجل أبيث عندما كان ساكنا في وسط شعب أو أرض مصر، وإلى الآن تسربت إلى داخل دائرة الاعتراف المسيحي أيضا عبادات وثنية. أخذت الأعين والقلوب بعيدا عن شخص المسيح، في عبادة للصور، في عبادة للتماثيل، في عبادة للأشخاص. تذكر قول الله ومجد لا أعطيه لآخر. فالكرامة والسجود والاعتراف والإكرام هو لشخص المسيح. علينا أن ننتفض وأن ننقي بيوتنا وحياتنا وقلوبنا من أي شخص ومن أي شيء يأخذ القلب بعيدا عن شخص المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني.

شعياء 62 وآية 2: فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. مؤمن أن الرب يريد أن نحيا في مجد، نريد أن الرب يريد أن نحيا دائما في غنى، أن الرب يريد أن نحيا دائما مرتفعين مملوئين من مجد الرب. فترى، تبقى ده شيء واضح، شيء حقيقي، مش مجرد حاجة أنا بس اللي شعير بيها أو حاسسها أو شايفها، لا، ده عمل قوي عظيم يعمله الرب فينا، يعمل فينا مجد حقيقي، إن الرب ببركة عظيمة قوية. لما إسحاق كان مع الفلسطيني قالوا له أنت مبارك من الرب، البركة في حياة إسحاق واضحة قوية، المعية والعمل الإلهي كانت واضحة والمسحة كانت واضحة في حياة دانيال، قالوا أنه فيه روح الآلهة، المسحة تبقى قوية في حياة، البركة تبقى قوية، المجد يبقى قوي. يعقوب سلب أبينا، سلب كل مجد أبينا، شافوا الرب اللي أيد يعقوب وباركه وتسع بيه ورفعه، يعقوب اللي كان خارج بعصاه، لكن لما يرجع إيسو شاف ده ولبان شاف ده والأرض كلها،

ترى الأمم برك والملوك مجدك. يا رب أشكرك لأنه أنت دي إرادتك ليه نعيش ده. بس واحدة من مفاتيح هذه الأمور إنك إني أقبل الهوية اللي الرب دهاني من فمه، أقبل هوية اسمي حياتي اللي الرب اتكلم بيها. لأني لما بعيش بهوية قولهم مش عايز أعيش تسمين باسم جديد يعينهم فهم الرب، عايز أعيش بالاسم اللي عينه فهم الرب لحياتي. أنا مش عايز أعيش باسم خدته نتيجة الأحداث والظروف والأمور اللي أنا اكتست فيها. ابن يوناثان اسمه مفي بوشس، ده مش اسمه، كان اسمه الأول اللي سماه يوناثان، وتشوف ده في أخبار الأولى أصحاح 8، اسمه يربي بعل، يعني مقاتل البعل. لما يوناثان المؤمن أطلق ابنه، جه أطلق ليه اسم مليان بالبركة، إنه قوي وإنه شخص عظيم للرب. بس نتيجة إنه وهو صغير مات جده ومات أبوه في الحرب، جاءت الأخبار وجريت بيه مربيته، فوقع من إيديها فبقى أعرج من رجليه الاثنين، وعاش في لودابير في عند واحد بيرعاه، وساب القصر وساب وهربان في حياته كلها. فسموه مفي بوشس، لمعنى الاسم يتنفس الخزي. وعاش شعر كده إنه شخص الخزي مالي حياته، الخزي بيلاحق أيام، الخزي في كل أمر بيحدث في حياته. كنت في شفت الخزي في موت أبويا، شفت الخزي في موت جدي الملك، شفت الخزي في حياتي وعشتي اللي أنا عايشها. أنا عايش عند واحد بيرفق بيا وبيرعاني، لكن أنا سبت البيت الملكي والمكان اللي أنا كنت بتربي فيه، صرت أعرج من رجلي. أنا أرفض أني اسمي اللي يبقى في حياتي واخده من الأحداث المرة. أصلا أنا كده، وأنا عمري ما هبارك. أنا أرفض قول لي يا رب مش عايز الأحداث اللي في حياتي هي اللي تعين اسم لي. مش عايز الاسم اللي أنا أكون ماشي بيه اسم واخده من الناس قالته علي اتلقبت بيه، أو لأني شايف نفسي مش عايز الاسم اللي أنا عايش بيه اسمه واخده لأني شايف إمكانياتي، شايف الحدود الحاجات اللي عندي، شايف قد إيه أنا ضعيف. أو جدعون لما الرب كلمه قال له الرب معك، ملاك الرب ظهر لي وقال له الرب معك يا جبار البأس، رفض إنه يشوف نفسه جبار بأس، شايف نفسه قال له أنا الأصغر في بيت أبي وعشيرتي هي الذلة. أنا دي إمكانياتي، ده القدرات بتاعتي، دي الحاجات اللي أنا أملكها، ده مستوى العيلة، ده مستوى ده ترتيبي في العيلة، أنا مش بكر، أنا الأصغر. شوف نفسه في ضوء إمكانياته، قول يا رب أنا مش عايز أرفض إني اسمي هويتي تبقى في ضوء الإمكانيات الموجودة في حياتي. تشجع لما أكون البكر وأضعف قوي وأفشل، لما أشوف نفسي صغير أشوف نفسي. داود كان الأصغر ويوسف كان رقم 11 في ترتيب بيت أبيه. بقول يا رب أشكرك لأن مش باخد هوية اسمي وحياتي من إمكانياتي من المتاح في حياتي، لا، أنا باخد هويتي من فم الرب. أرفض إنه الناس هي اللي تديك هويتك. ولدت يعابيس وهي بتولده، ماتت وهي بتولده، وكانت ولادته صعبة، فقالت سمته يعابيس لأني ولدته بحزن. اديته هذا الاسم لانه ولدته بحزن، كان في تعب، كان في مشقه جامده، كان في ايذاء، فسميته يعابيس، ابن الحزن. قول يا رب انا برفض اني اخد اسم زي يعقوب. يعقوب خد اسمه لانه كان متعقب فسموه يعقوب، لانه مسك في عقب اخيه، وده اللي قاله عيسو انه مرتين تعقب، مره في الولاده ومره في البكورية. أنا برفض إن اسمي يبقى ده نتيجة إن الناس قالت كلمات اتقالت عليك، أمور اتقالت عليك، فأنت صدقت وقبلت ده. عروس نشيد الأنشاد قالت كده، لا تنظروا إلي لكوني سوداء لأنه بني أمي غضبوا علي. وغضبوا كلمة في الأصل العبري، كلمة ترجمتها في العربي اسمها احتروا، يعني احتقروها، استقلوا بيها، شافوها أقل منهم، شافوها ما تليقش أو ما تستاهلش إنها تكون زيهم. غضبوا هنا، أقاموا عليها نقمة، حسوا إن دي ما تستاهلش ده وما تستاهلش. فعاشت
شعر نفسها انها سوداء وانها غير جميلة.

وانها غير مقبوله، وانها غير ما تقبلت مع الرب، غير ما تقبلت مع العريس. ولا كل الجميله يا حبيبتي ليس فيك عيب. قال كده انه بنو امي جعلوني ناطوره الكروم، اما كرمي فلم انظر. حياتي الرب انا ارفض اني عايز اعيش بهويه الاسم العين وفم الرب على حياتي. يعقوب ده كان اسم اللي خده من الارض، لكن لما صار اسرائيل، شوف فرق بين يعقوب واسرائيل. اسرائيل ده الاسم اللي عينه الرب لحياه يعقوب. يعقوب بيكذب وملتوي وبيمشي بحيل العالم اللي كل نهايتها كانت في حياته خراب. كل اللي عمله خد البكوريه بالخداع وبالسرقه، النتيجه كانت انه هربان تارك كل شيء، ما قدرش ياخذ اي بركه من ابيه، نتيجه انه حب ياخد ده بالذكاء البشري وبالكذب وبالخداع. ده ما تلاقوهوش في اسرائيل. اسرائيل تلاقيه شخص امين. يعقوب لان حياته كده لما جه سجد لعيسو اخوه، لما جه لانه خايف من عيسو لانه مرتبط، فسجد قدام عيسو اخوه قال له يا سيدي. بينما اسرائيل لما راح قدام فرعون يقول الكتاب فبارك يعقوب فرعون. قول يا رب اشكرك، انا واقف قدام اخويا وسجدت ليه واقول له يا سيدي، وانا اشوف وجهك وجه ملاك، وعمال يتملق في عيسو بسبب الخوف، ويقف قدام فرعون ملك مصر ويبارك فرعون. يا رب انا هعيش اسرائيل، انا مش هعيش شخص بيتحرك بميوله وبطرقه، لا انا هعيش شخص بيعيش وراء قياده الرب، بيؤمن ويطمئن في قياده الرب. اسرائيل لما جم قالوا له ابنك يوسف بعد حي، يقول الكتاب في تكوين 46 ان ارتحل اسرائيل، بس جه عند بئر السبع وذبح ذبائح للرب. وقف وقال للرب يا رب عايزني اطلع ولا لا؟ عايزني اروح ولا لا؟ انا مش هتحرك حتى وراء يوسف ابني. ده ابني اللي فقدته واللي ضعفت عينيه من كتر البكاء عليه والحزن، وقلت ان هنزل الى الى الى القبر نائحا على يوسف، بس كل ده لو الرب قال لي لا مش هروح، مش بتحرك بميول، انا مش الرب قال لي يعقوب في انه اردك وترجع الى هذه الارض. لما جه والرب عمل معاه معاملات وانقذه من لبان وانقذه من عيسو اللي كان خائف منه، ولما جه عيسو يقول له تعالى معايا للارض قال له لا، راح اتحرك بعيد عن مقاصد الرب وذهب الى شكيم واخذ ارض من هناك وما سالش الرب وصنع مظلات للمواشي بتاعته. بتحرك بذهنه، الكتاب ما قالش انه وقف وسأل الرب يا رب اتحرك ولا لا. ليه؟ لانه بتحرك بحكمته. هو شايف انه ارض شكيم ارض فيها وفرة وهتبقى مرعى جيد ليه. كانت النتائج مدمرة لبيته ولحياته، واغتصبت دينا بنته. كان اسرائيل هنا وخارج ده طبيعي، فطرة المشاعر الابوية الطبيعية. لا انا هقف اسأل الرب اولا، رب اشكرك لأنه أنا مش بتحرك من الإنسان بتاعي، أشكرك لأنه لما بعيش هويتي اللي ليا في المسيح يسوع يطلق المجد في أرضنا. تثنية 33 وآية 5 يقول وكان في يشرون ملكا حين اجتمع رؤساء الشعب أصباط إسرائيل معا. يشرون اسم من أسماء الرب أطلقها على شعب إسرائيل، واحدة من أسماء الرب قالها على شعب إسرائيل. ويشرون معناها الشعب المحبوب، شعب الغالي. رب عايزك تشوف هويتك. رب يكلم وهما بيباركهم، هذه هي البركة اللي صح ده أول عدد فيه، هذه هي البركة التي بارك بها موسى شعب إسرائيل. ده البركة اللي رب عايز يباركك بها، ده الأمور اللي عايز يصنعها الرب في حياتك، وده الأمور اللي رب عايزك تشعر وتمتلئ، مش تشعر تصدق وتؤمن إنك محبوب، إنك يشرون، ده اسمك في الرب، ده هويتك في الرب. أنا محبوب، أنا غالي، صرت عزيزا في عيني مكرما، وانا قد احببتك. انت محبوب وانت غالي وتشوف ده. عشان كده ايه 3 يقول الكتاب يقول فاحب الشعب جميع قدسيه. كلمه احب هنا ما
ما جاتش لا في صيغة الماضي ولا في صيغة الحاضر ولا في

صيغة المستقبل. التصريف بتاع الكلمة جه في فعل المستمر. كلمة العبرية في تصريف الفعل المستمر. فعل حدث وما زال يحدث وسيظل يحدث في حياتي. الرب أحبني ويحبني وسيبقى يحبني إلى الأبد. أنا محفوظ في محبته. دعوتي إن أنا محبوب في الرب. إن الرب بيحبني.

كل أيام حياتي إلى آخر لحظة وآخر وقت في حياتي في المحبة الإلهية. تؤمن بده؟ آه. كل اللي همر بيه، كل أحداث، كل سنين حياتي، كل مواجهاتي، كل أموري هتبقى في محبة الرب، محفوظة في محبة الرب، مظللة بمحبة الرب. عشان كده البركة اللي بارك بيها موسى شعب إسرائيل هي معاملات الحب الإلهي اتجاه شعبه. دي معاملات الحب الإلهي، دي معاملات الحب. يعقوب لما تنبأ على أولاده أو على أصباط إسرائيل، تنبأ على حياتهم، على أفعالهم، على الأمور اللي عملوها والنتائج اللي تأتي نتيجة الأمور اللي عملوها. بس موسى لما بارك، بارك بمعاملات الحب الإلهي، مش بالاستحقاق ولا كنتيجة لفعله. لما رأوبين يعقوب تنبأ عليه قال إنه فائرا كالماء لا يتفضل، يعني مش هياخد البكورية لأنه أخطأ، لأنه شخص كويس بس بيعمل زي المية بيفور، بيبقى وقت رائع ووقت آخر يقع، عمل خطأ. ونتيجة الخطأ ده إيه اللي حصل في حياته؟ إنه فقد شمعون ولاوي نتيجة الخطأ اللي عملوه في أرض شكيم، وأنهم قتلوا شعب مدينة شكيم، كانت النتيجة أنه غضبان منهم وقال أنه كرامتي ما تتحدش ومش بحب مجلسهم، لأنه عملوا أخطاء، لأنه فكروا بطريقة خاطئة، لأنه جابوا إزاء، قال لهم أنتوا كدرتموني عند الشعب. ده اللي بيحدث. لكن بركة موسى عكس كده. بركة موسى تشوفها بركات اللي اتكلم بيها الرب وبارك بيها الرب شعب إسرائيل، دي بركات المعاملات الحب الإلهي في حياتك. بتشوف حياتك وتشوف الأحداث تقولي طب بس أسباط إسرائيل دي، أقولك ده تنوع في المعاملات الإلهية في حياتك. كل بركات أسباط إسرائيل هي للمؤمن في العهد الجديد، هي للعروس في العهد الجديد. تقولي طب بس معاملات الرب مع رأوبين غير يهوذا غير جاد غير لأن دي المعاملات المتنوعة اللي همر بيها في حياتي، فمن الرب عايز يكلمني عن هذه المعاملات المتنوعة ويطمئني ويملاني إيمان أن دي معاملات الحب التي يريد الله أن يبارك بها أرضي، وإني ما أقبلش دي هويتي. أنا يشرون، أنا محبوب في الرب، ونتيجة أن يشرون المحبوب من الله هتأتي علي هذه الأمور بهذه الصورة. يا رب أشكرك. عشان كده بعد آية 5 يقول كان في يشرون ملكا، يعني الرب هو اللي بيسود على حياتك، الرب هو اللي بيتحرك، الرب هو اللي بيدبر أمورك، الرب هو اللي هيوجه حياتك لتصير في هذه الأمور. هو الملك، هو اللي بيأمر، هو اللي بيؤسس، هو اللي بيشرع، هو اللي بيجعل هذه الأمور تحدث في حياتك. كل رب أشكرك، أنا أطمئن لأنك أنت ملك على حياتي، وأنا يشرون المحبوب من الله الذي سأحفظه الله لمعاملات الحب الإلهي كل أيام حياته. شك آية 6 على طول يبدأ في بركة أسباط إسرائيل، يقول لي يحيى رأوبين ولا يموت ولا يكون رجاله قليلين. شوف رأوبين محبة الرب الضامنة حتى في وسط أخطائي. أشكرك لأن المحبة، المحبة دي بتضمني حتى في وسط ما أنا مخطئ. لما أخطأ زي ما قلنا رأوبين خسر، رب يقول لك في محبتي الرب يصلح، الرب يعيد، الرب يطلق الرأفة والرحمة والحب الإلهي حتى في وسط أخطاء. يقول لك حتى وإن أخطأت، مات المسيح وإذن نحن بعض، ده الحب الإلهي، ليس لأحد حب أعظم من هذا. لما جاءت المرأة الممسكة في ذات الفعل جايبينها وهي ممسكة وهي زانية وهي ضعيفة، قال لها ولا أنا ودينك. في حب، في رحمة، الرب بيقدم الحب. الرب في مراسي صح 3، مراسي أرمية صح 3 وآية 32 يقول فأنه لو أحزن يرحم حسب قصرة مراحمه. لو أحزن هنا معناها لو عاقب، لو جاءت نتائج على حياتي، وزي ما حصل مع رأوبين. رأوبين كان الابن البكر المفروض يبقى ياخد البكورية، لكن نتيجة أفعاله خسر البكورية. في خسارة حصلت. لما داود زنى مع بثشبع، نتيجة أنه هذا الطفل المولود من بثشبع مات. نتيجة أنه

داود ما خدش موقف مع أمنون لما زنى مع سمار، كانت النتيجة إن أبشالوم قتل أمنون. ففي نتائج، نتيجة أخطائي، عندي أخطاء في حياتي، فجاءت نتائج أو جاءت أمور ترتبط على هذه الأمور. بس الرب ما سيبنيش، الرب ما قالش إن داود أخطأ فداود الرب شاله من الملك وشاله من المجد لا، الرب بيهيب. نتيجة إنه ساب الأمور دي، نتيجة كانت إنه أبشالوم جه واغتصب الملك من داود. بس أشكرك يا رب، لأنه الرب يصحح أوضاعي. الرب فإن لو أحزن، لو تعقبت، لو خدت حاجة نتيجة الأمور ده، بس الرب يقول لي لا، وإني براحم أبدية. أنا من بعيد، جه الرب من بعيد قال لي أنا بحبك، أنا بأجيز ليك رحمة، أنا بأجيز ليك حب، أنا بأجيز ليك رأفة في حياتك، تعيدك من جديد ولا وما تضعفكش وما تموتش وما تنتهيش. ما فيش، مش عشان أخطأت، لا يا رب أشكرك أنا مضمون. لو أخطأت يا رب أشكرك أن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، هقوم مرة تانية. يقول كده يرحم حسب قصرة مراحمه. في مزمور 103 يقول يا رب أشكرك. داود هنا أو كاتب المزمور بيبارك الرب ويقول كل ما في باطني يبارك الرب. هنا بيبارك الرب، هو مش بيطلق بركة للرب، لا، ده هو يقف أمام محبة الرب، أمام رحمة الرب، يقف يسبح الرب ويبارك الرب العظيم في الرحمة، العظيم في الحب، العظيم في المعاملات الإلهية اللي ملقانا رأفة ورحمة إلهية. عشان كده يقول كل ما في باطني، كل ما في باطني يعني بكل قوتي، زي ما قال داود في موضع آخر قال عظمي ولحمي يهتفين. كل حياتي بتهتف للرب، حتى بكل ما في باطني يعني بكل قوتي، بكل ما فيا، أنا يا رب أشكرك لأني هشوف مجدك، هشوف الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك. أنا أخطأت ورحت في طرق غلط، وكان مفروض حياتي تنتهي، وكان مفروض أخسر، وكان مفروض أتدمر، وكان مفروض، بس الرب يفتديني، الرب يفتديني. وكلمة الحفرة تيجي بمعنى وباء وتيجي بمعنى فساد. قول يا رب أشكرك، كان مفروض اللي الأخطاء دي تقودني لفساد، تقودني لدمار، تقودني لموت، بس أشكرك يا رب أنه الرب أخطأ الشعب في سفر العدد، والرب جاب عليهم وباء، بس الرب موسى قال صلى للرب لأجل رحمة الرب، فقال له فأخذ هارون نار من على مسبح الرب في المجمرة بتاعته وقف ما بين الأموات والأحياء يتوقف الوباء. رب أشكرك إنه لأنك أنت هتفدي حياتي. آية 8 يقول الرب رحيم رؤوف. أنا بأؤمن إن الرب إله الحب اللي بيحبني، طويل الروح وكثير الرحمة، اللي في وسط أخطائي هشوف رحمته العظيمة، هشوف معاملات الرحمة الإلهية العظيمة. آية 9 يقول لا يحاكم إلى الأبد. هو تفتكر إن الرب هيفضل؟ كلمة يحاكم هنا دي كلمة قانونية بتنشئ عن الصراعات ما بين أشخاص، دي كلمة مصطلح قانوني بيحطوه للأشخاص اللي عندهم صراع، والكلمة تفيد أن الرب مش هيفضل ماسك على الشكوى اللي ضدي. الرب مش هيفضل يقول لي أنت أخطأت، أنت عوقت المستقيم، أنت دنست فراش أبيك، أنت زنيت مع بتشبع، أنت قتلت. لا، الرب يقول لك أنه يطرح خطايانا في البحر ولا يعود اذكرها. ده الرب لم يصنع معنا حسب خطايانا، لم يجازينا حسب أسامي. بس الرب يجي يرمي ده كله يقول لك في بدايات جديدة اصنعها معك. لا يموت رأوبين ليحيا ولا يكون رجاله قليلين. في حياة لرأوبين، في استعادة، في رحمة إلهية. بولس قال عن زاني كورنث، زاني في كورنث، رغم غضب بولس وقتها لما بعت الرسالة وقال لم يسمع بين الأمم بهذا الأمر، لا، وخد تأديب وحكم عليه بأمور. بس جاي بولس يقول كده إنه مكنوا له المحبة، سامحونه وتعزوه لألا يموت من فرط الحزن.
الرب مش

أخطاء وتقدم أو جاءت نتائج على حياتي، بس أقول يا رب أشكرك لأن أثق إنه لو أحزن قليلا فإنه سيرحم وسيزيد رأفته ومحبته في حياتي بقوة. أنا مضمون حتى في وسط أخطائي وأموري، على وقت المستقيم هاجل الرب، أخطأت لكن هاجل الرب، هشوف محبة الرب، شوف رحمة الرب، هشوف العمل الإلهي. داود أخطأ مع بثشبع، من بثشبع جه سليمان اللي جلس على كرسي داود. قول يا رب أشكرك، دي الرحمة، إن هشوف رحمة الرب، إن الأرض اللي كانت، شوف المريم المجدلية دي اللي كان عليها سبعة أرواح شريرة. يا رب أشكرك إنه أنت تقدر تصنع عمل رحمة في حياتي تغير الأمور الأجر ده. ولدان قال، دان شبل أسد يثب من بشان، دان شبل أسد يثب من بشان. دان في نبوة يعقوب في تكوين 49 قال عنه إنه حية وأفعوان في الطريق. كانت الراية بتاعة سبط دان بتحركوا بيها كان شعرها الحية. بيقولوا انه دان كان شخص اعماله مؤذية، شخص مؤذي وسبط مؤذي، وفي اشارة انه ضد المسيح هيخرج من سبط ده. اول امور فيها وثن او لما يربعام عمل تماثيل للعبادة العجل العبادة وضعوا في ارض سبط ده. سبط دان في حياته زي رأوبين، عنده أخطاء، عنده أمور، حية وأفعوان في الطريق. بس قول يا رب أشكرك مش بس هتجيز لي الرحمة، دان يكلمنا عن وجه آخر حتى في وسط أخطائي، أن الرب مش بس يرحمني ويترأف علي، لا، الرب لا يسكت حتى يغيرني. الرب مش هيسيبني بضعفي، مش هيسيبني بمزلتي، مش هيسيبني بأعمال الجسد المتغلبة فيا، مش هيسيبني بالقيد اللي موجود في حياتي. لا، الرب لن يسقط ولن يهدى حتى يخرج برنا قضية. الرب عايز يجي ويغير الواقع ده ويغير الأمور دي والحاجات اللي كانت بتغلبني والحاجات اللي كنت مغلوب منها والحاجات اللي مهزوم منها والحاجات اللي صنعت ده في حياتي واللي شوهت وخلت الخطايا دي موجودة في حياتي. الرب ينزع هذه الأمور من حياتي، يعمل تغيير في حياتي. الرب لا يسقط حتى يغير، عشان يغير الأمور دي ويطلق مجده في حياتي. قول يا رب أشكرك لأنه، والرب لما بيتكلم عن دان يتكلم عن، يقول دان شبل أسد، حية إشارة لإبليس، إشارة لتأثير الأرواح الشريرة والخطية في حياتنا، والأسد إشارة للرب، للبر والقداسة في حياتنا. رب أشكرك تغيرني من تشوهات الخطية، قيود والنجاسة والضعف، إلى بر أولاد الله، إلى مجد أولاد الله. كل ما أطاء فيها ارتفع، كل حاجات شوهها العدو، كل حاجات تسلط فيها العدو على حياتي، أشكرك يا رب لأنك تقطع القيود وتغير طبيعتي وتغير شخصيتي وتغير ده. والرب يتكلم يقول شبل أسد من بشان، يسب من بشان. والنبوة دي سبت دان قعد لما خد مراسه في الأرض أيام يشوع في التقسيم، خد مراسه في الجنوب وبشان كانت في الشمال، فهو معاش في بشان. بس في قضاة 18 يتكلم ان سبط دان ضاق عليه وكان مجهد في الارض وضيقه عليه، فتحرك في قضاة 18 واخذوا اراضي، تسعوا خدوا اراضي جديده فراحوا اخذوا بشان. ايه المعنى اللي عايزه اشجعك بيه؟ ان رب يقول لك تغييري وعملي في حياتك مضمون. تشوف النهاردة تقول ايه يا رب؟ انا الحته دي فيا ضعيفه، انا الامر ده مش عايز يتغير، انا الامر ده بقاله سنين، انا الامر ده واقف زي الجبل عمال يزداد سوء في حياتي مش بيتغير. تؤمن ان الرب ضامن ايامي وضامن تغييري وضامن انه يصنع تغيير جذري في حياتي. رب يكلمك عن حاجه هتحدث في حياه سبط دان بقالها، عشان يقول لك انا ضامن تغيير مهما طالت السنين، مهما كانت الاوضاع، مهما كانت الامور، الرب سيصنع لي خلاص داخلي عميق يحررك من كل الدوائر اللي انت كنت مقصور فيها. يا رب اشكرك، محبه الرب ضامنه حتى في وسط اخطائي وضعفي وانكساري.

يقمني ورب يقمني. في ميخا 7 وآية 18 يقول أي إله مثل الرب، أي إله مثلك يا رب أشكرك، غافر الاسم صافح عن الذنب. يا رب أشكرك أنت بتقمني، لا يحفظ إلى الأبد غضب. قول يا رب أشكرك أنت مش هتبقى أخطائي، لا أنت هتيجي وتصنع رحمة. فإنه يصر بالرأف، آية 19 يعود يرحم يدوس أسامنا. قول يا رب أشكرك، مش بس رحمة، لا ده هيدوس أسامنا كمان، هيغير الطبيعة، هينهي هذه الأمور، الحاجات اللي كانت متعلقة، الحاجات اللي كانت بتؤذيني، الحاجات اللي كانت بتفضل فاتحة في حياتي. زي شمشون، شمشون في حياته عنده خطية، عنده نقطة ضعف في حياته عمالة تستنزف حياته، العلاقة مع الجنس الآخر، العلاقات في هذه الدائرة بتسلب حياة شمشون. بس أقول يا رب أشكرك لأن هذا الرب يأتي يدوس أسامنا، الرب يطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. آية 20 تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم. الرب يصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم. مين دول؟ دول اتنين الأخطاء. شوف يعقوب ده بقي إسرائيل، وإبراهيم صار أبا لكل المؤمنين. إبراهيم اللي مرتين يكذب يقول صار أختي، ويعقوب الملتوي الخاء الضعيف اللي بيتحرك بأعمال الجسد وبالكذب وبالخداع. رب أشكرك، شوف أمانة الرب في حياتي، شوف رأفة الرب في حياتي، شوف مجد الرب. حلفت لآبائنا منذ أيام القدم، عمل الرب وعود الرب والأمور اللي هي الرب يتكلم بها على حياتي ثابتة. اعلن كده أن المواريث ثابتة بسبب محبة الرب. أنا أختي بس الرب يعود ويرحمني، أنا في حياتي ضعفاء بس الرب هيدوس أسامي وهينهيلي هذه الدواء في حياتي وهيعلم مجد وميراثه المملوء مجد في حياتي، أتمتع به بسبب محبة الرب. تثنية 33 وآية 24 لأشير قال مبارك من البنين أشير ليكن مقبول من أخوته يغمز في الزيت رجليه. تقدر تشوف ده في ترجمة تانية يقول مبارك أشير من البنين، يعني بركة أشير فاقت بركات أخوته، إنه أشير يتبارك أكثر من أخوته، مقبول من أخوته يعني أكثر حظاً، أكثر قبول وأكثر في الغنى والفيض اللي عمله الرب في حياته. أرضه مش هيكون فيها زيت، هيغمس في الزيت رجليه. قول يا رب أشكرك، محبة الرب تضمن لي بركات عظيمة فائضة في أرضي. بس أشير يكلمني عن أمر مهم شجعني بيه الرب. رب يقول لك محبتي تسترك في ضعفك، محبتي ضامنة في ضعفك، أنت ضعيف، أنت بتسقط، أنت أنا أضمنك. محبة الرب ضامنة في حتى لو تأخرت. أشير بركة بتاعته جي آخر واحد في أصباط إسرائيل، جي آخر سبت تبارك في أصباط إسرائيل، بارك كل أصباط إسرائيل وآخر واحد باركه هو أشير. وأشير ده مش مجرد تأمل، لا، أشير جاء متأخر وحتى البركة في حياة أشير جات متأخرة. بمعنى إيه؟ أشير أرضه أرض غنية بالزيتون، بالزيت، بشجر الزيتون اللي كان بيزرع. بس شجر الزيتون نوع من الزرع ما بيعطيش ثمر، بيقعد وقت طويل يزرع، يقعد سنة واثنين وثلاثة ويوصل لخمس سنين حتى عشان يدي أول طرحة للثمر، ومتبقاش دي بقوتها، فيقعد سنين طويل عمال يزرع، عمال يتعب، عمال يؤمن، عمال يحرس، عمال يحط وينقب ويسقي، وتتعب ليل ونهار وشمس وفي برد الليل مش شايف نتيجة. بقالك سنين بتؤمن، بقالك سنين رفع ايديك، بقالك سنين بتصبح الرب، بقالك سنين بتعلن اعلانات الايمان، ويحدث انه موسم يجي ما لقيش الشجر بيطرح، يجي الموسم مش لاقي ده. بس الرب يقول لك لا تخاف، محبتي ضامنة حتى لو تأخرت البركات. بمليان بقى مش مهم أخر سنة اتنين تلاتة. شوف الكتاب المقدس يشجعك، يا رب الامتى هفضل كده، وتقارن نفسك وتشوف نفسك. لا، ما تقارنش نفسك بشجرة بتنمو في يوم. اليونان في يوم ظهرت له شجرة ظللته، وانت بص شجر بتاع جيران

الشجر بتاع اخواتي، بص الامر بتاع ده يا رب اشمعنى انا ما عنديش ثمر. رب يقول لك لا، انت اشير وتبقى مضمون في الرب. يا رب حتى لو ما شفتش انا واثق فيك، واثق في محبتك، واثق اني هشوف مجد غير عادي. اشير اتبارك بركه غير عاديه. اكثر شخص، اكثر سبت اتبارك من اسباط اسرائيل هو اشير، رغم ان الامور اتاخرت. قول يا رب اشكرك. لو تاخرت الامور انا اؤمن ان بركات الله ستاتي بقوه غير عاديه على حياتي. تقول ايه؟ دول سبقوني في ده، ودول سبق عملوا امور احنا لسه، ورغم اني اكتر امانه للرب، اكثر صلاه، وانا بعيش بحب وراء الرب، متمسك وبايمان، بس مش شايف ده. رب شجع كل الناس حاسه انها ضعفت نتيجه انتظارها. رب عايز يشجع ايمان الناس. لو تاخرت المواعيد في حياتك لا تخف، انت مضمون في محبته. رب يكلمك بيقول لك لا تخاف، انت زي اشير، تشوف بركه غير عاديه، شوف مجد غير عادي، شوف حنه اتاخرت الولاد، فنانه جنبها عماله تلد بنين، وعماله اولادها ويزداد البنين في حياتها، وحنه تقول انا امينه للرب، انا بحب الرب، انا عابده للرب، انا مقدسه للرب، وفنانه الشريره، فنانه البعيده هي اللي عماله تتبارك بالاولاد. رب اشكرك لاني اثق ان مواعيد الله لما تاتي انا مضمون في الرب. وإنما هيأتي مواعيد الله الحكيمة جدا. ولازم أفكرك إنه الله مش بيتأخر لأنه بينسانا، ولا لأنه الله بيتأخر لأنه لا يشعر بنا ولا يشعر بمعاناتنا. الله يتأخر بسبب حكمته. دائما مواعيد الله اللي تبدو لينا إحنا متأخرة تأتي مواعيد مظبوطة جدا عند الرب، ملقانة من حكمة الرب. يوسف اللي قعد سنين في السجن، ولما جه ساقي دخل سجن ويوسف موجود، ثم بعد أيام يحلم هو حلم، فيجي يقول لي يوسف عبر لي الحلم، فصل لي الحلم، فيقول له أنت بعد 3 أيام هتخرج، وبعد 3 أيام يخرج. يبقى يوسف فقاله سنين في السجن، ساقي دخل أيام وخرج، واللي عبر له واللي فصل له الحلم يوسف، ويقول له ما تنسانيش عند فرعون، ونسيبه سنتين ونساه سنتين. أنا تخيل مشاعر يوسف، تخيل وقفة يوسف قدام الرب، بيعاتب الرب، يقول يا رب أنت ده الساقي ده جي سأل روح الله اللي فيا، ده الساقي ده أنت استخدمتني أنا معاه، فهو يتبارك وهو يخرج ويرجع تاني لشغله، أنا أفضل في السجن. يا رب أشكرك لأنه معيد الله معيد دقيق. رب مش هيخرج، لو يوسف خرج دايما اقول ده خلص الخرج، كان هيخرج عبد، يرجع ارض مصر عبد وهيذل في ارض مصر، بس الرب خرجه من السجن الى الملك، لان دي مواعيد الله الدقيقه. انت عايز زرع شكله ايه؟ يا رب زرعه سريعه. لا، الرب يقول لك لا، انا هعطيك يا اشير زيتون، هعطيك زيتون عشان تغمس بالزيت رجليه، عشان خبزك سمين، تعطي لذات لملوك، عشان انت هتكون قوي، عشان الرب هيصنع، هيفجر أمور إلهية عظيمة في حياتك. لقى 1 وآية 5. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيه، وامرأته من بنات هارون اسمها إليصابات. كان كلاهما برين أمام الله، سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. قدام الناس وقدام الرب اتنين أبرار، اتنين بيعيشوا في مخافة الرب، اتنين بيعيشوا في تقوى، بس كانش عندهم أولاد. تشوف انه رب يظهر لي ويقول له قد سمعت صلاتك، انت والإصابات بقالكوا سنين بتصلوا، سمعت طلبتك اللي بقالها سنين. دول اتنين شاخوا، دول كبروا جدا في السن. الرب يقول له لا تخاف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. ده سنين من العمر احنا بنصلي يا رب، وشيخنا جدا، مش كبرنا بس، احنا شيخنا وبقينا ما نقدرش على الإنجاب، عشان كده طبيعته البشرية راح ما قدرش يؤمن. قالوا ازاي اعرف ان انا هلت، ازاي اعرف ان إليصابات هتلد ابن؟ قول يا رب اشكرك لأن الرب عايز يجيب يوحنا في زمن يسوع، عشان نتكلم عنه كده، أنه بروح إلي يتقدم أمامي، أنه زي يوحنا اللي جاي ده مش ابن عادي.

مش كاهن ومش مجرد نبي، مش مجرد ابن تفرح بيه، مش مجرد بركة تاخدها يا رب باركني يقول لك رب مش عايز أباركك بركة عادية. طب خليه كاهن زي لأنه أبناء كهنوت ده ميراث وهو من سبط لاوي فهو هيبقى، وخليه كاهن عظيم يقول لك لا ولا خليه كاهن عظيم. طب يا رب اجعل منه نبي ولا خليه نبي، يقول كده الكتاب لم يأتي مثل يوحنا. اتخرجتوا تشوفوا ايه؟ قسم مردود يحركها الريح. اعظم من ولدة النساء. ده يوحنا العظيم، ده الرب اللي هيعمله. البركة المتأخرة في حياتنا هتأتي بقوة غير عادية، لأنها هتأتي بقوة السماء. البركة اللي انت النهاردة العدو عمالي والناس حواليك والناس ببصلك وتشفق عليك يقولك معلش كل اللي قبليك سبقوه، كل جيلك سبقه، كل اللي زيك في أصل تشوف الناس حواليك وتحس ان انت اخر خط. يا رب اشكرك. اشير قاعد يسمع موسى بيبارك دان ويبارك رأوبين ويبارك جاد ويبارك يهوذا، وانا يا رب فين بركتي؟ رب يقول له لا تخاف انت مضمون فيا. يا زكريا ما تخافش، انت شيخ عشان هتطلق، هيطلق الرب ليك مجد غير عادي. قول اؤمن يا رب. تثنيه 33 اشير كمان ترتيبه الثامن في اولاد يعقوب. لما تحسب اولاد يعقوب ليه اخ جابت اربعه ثم الجريتين كل واحده جابت اثنين، هو رقم اثنين في الجارية الثانية فهو رقم 8. رقم 8 ده رقم بدايات جديدة. خليني أشجعك إنه بس تأخر هيجيب بركة كبيرة، بس الرب كمان يكلمك عن لا تخاف. بقالك وقت في حالة، بقالك وقت في تعب، بقالك وقت في شح، بقالك وقت في ضعف، بقالك وقت في حاجات مش بتحدث. الرب يقول ها أنا ذا صانعا أمرا جديد. أشير أنت أمر جديد يمحو السنين التعب، يمحو سنين المشقة، يمحو سنين المزلة، وأعطيك أزمنة جديدة من يد الرب ملآنة بالبركة. رقم 8 في الكتاب المقدس يتكلم عن زمن جديد يمحو الأسبوع اللي قبليه. زمن جديد يبدأ به الرب، عمل جديد يصنعه الرب، والعمل هيصنعه الرب يكون عظيم. لما الرب اتكلم في أشعياء 43 وقال أنا صانعا أمرا جديدا، ألا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها. الأمور العظيمة اللي شفت الرب عملها في حياتك الرب هيصنع أمور أعظم منها. ده اللي يكلمهم به الرب وده اللي بيقوله الرب كان ليهم، إنه أنت مش هفكرك بخروجك من أرض مصر، لأن الخروج اللي هعمله ليك في بابل هيتفوق عن اللي عملته ليك في مصر. قول يا رب أشكرك، لأن المجد اللي جاي مش بس هيمحو أثار الماضي، لا هتعظم الرب فيه بقوة غير عادية. البركة اللي اتأخرت لوقت، تقول لي ما أنا كنت عملت ده من أول ما اشتغلت وكان زمان وأنا شاب كان زماني دلوقتي وصلت، لا فيها في وقت يسير يتحول الوعر إلى بستان. تثنية 33 وآية 7 يهوذا، وعن يهوذا قال اسمع يا رب صوت يهوذا وأتي به إلى قوم بيده يقاتل لنفسه فكن عونا على أعدائه. اسمع ليهوذا يا رب. سبت يهوذا هو سبت الملوك، والكتاب المقدس ذكر لنا صلوات كثيرة صلاها ملوك وصنع بها الرب استجابات غير عادية. يبقى أنا مضمون رغم أخطائي في محبة الرب، أنا مضمون في محبة الرب رغم تأخر الوقت وتأخر المواعيد وتأخر الأمور اللي أنا منتظر، أنا مضمون للرب لأن الرب يسمع الصلاة. مفيش مرة هدعوه، مفيش مرة هصرخ ليه، مفيش مرة هكلمه وأقول يا رب عندي تحدي ده، عندي الأمر ده، والرب مش هيتحرك لحياتي، أنا مضمون. تقول لي بس أنا بصلي بقى، أقول لك لا، اتصق إن الرب سمع صلاتك. مزمور 116 يقول أحببت لأن الرب يسمع صوتي وتضرعاتي. والترجمة العربية الأدق فيها مزمور 116 عدد 1 يقول أحببت الرب لأنه محب يسمع صوتي وتضرعاتي. ده ترجمة الأدق للآية دي، ترجمة في العربي هنا ضعيف. أحببت الرب
ليه؟ لأنه هو محب، لأن الرب محب.

يسمع صوتي وتضرعاتي. اسمعك، اسمعك وانت بتصرخ، اسمعك وانت بتبكي. يقول كده انه جمعت دموعي في زق. اوعى تفتكر ان دموعك وحزنك وتعبك والمراره اللي انت كنت فيها ولما جيت وانطرحت قدام الرب ان الرب ما شافش ده وان الرب بيعبر على ده، كانت من سنه الى سنه تغيظها للمراغمه، بس الرب يقول لك لا يا حنه ما تقلقيش، انا هاتي اليكي بتعويضات عظيمه عن كل دمع نزلت من عينيك. بيسمع صوتك وتضرعاتك. حنه ما كانتش ليها صوت وخارج، بس كان في انات تضرعات داخليه ضعيفة جدا ما قدرش يسمعها علي الكاهن، بس يسمعها إلهك، يسمعها الرب. أمور الخوف، التحديات، المواجهات، شفنا في عبر الكتاب المقدس صلوات لملوك كتيرة. شفنا داود وهو بيصلي، شفنا سليمان وهو بيصلي والرب بيستجيب لي والرب بيتدخل لحياته، شفنا حزقية، آسى، منسى، حتى اللي بعد وأخدوه وسابوه إلى بابل، لكن لما تاب وصلى للرب وصرخ للرب الرب رده. شفنا صلوات كثيرة، ويختتم صلوات هذا السفر في نحمية. نحمية صلى صلاة، داود صلى لما عرف ان اخيتوفل بين الفاتنين. ده كان اكبر ضربة في حياة داود. داود ما خافش من إبشالوم، داود ما خافش من أعداد الشعب اللي بتتزايد، داود ما خافش من الجيش الكبير اللي سابه وإبشالوم بيملك عليه. كل ده ما كانش فارق مع داود، بس أول لما سمع أن أخيتوفل بين الفاتنين، عارف مين أخيتوفل، عارف قوة أخيتوفل، عارف أنه أخيتوفل يتكلم كمان، اللي بيسمع مشورة أخيتوفل كمان سمع الرب. ده المشورة بتاعته مليانة من الحكمة الإلهية، مليانة من القوة والحكمة، فعارف إنه هيقول مشورة حقيقية هتنجح. الكتاب يقول كده إنه لما صلى داود قال حمق يا رب مشورة أخيتوفل، إنه الرب يرسل حماقة على إبشالوم. تقول لي كل حاجة ضدي، كل حاجة خلاص الأبواب كلها، أقول لك الرب هيحمق الأعداء. الرب يخلي العدو عنده غباء، خلي العدو بدل ما يجي عشان يؤذيك يخدمك، بدل ما الامور دي تيجي ضدك تكرمك. يا رب اشكرك انه ابشالوم الملك وهو يعرف ان اخيتوفل هو الاعظم في الحكمه واعظم في المشوره واعظم في ايام ابوه، وعارف انه شخص رقم واحد، لما يجي ليه حشاي الاركي يقول له ايه رايك في مشوره اخيتوفل. لما حشاي كان رقم اثنين في ايام داود، لما حشاي داود ما كانش حطه في المرتبة الأولى، أنت تسأل الأقل وتقول له إيه رأيك في مشورة أخيتوفل؟ قول يا رب أشكرك إن الصلاة تحرك ذراع الرب. صلاة تقول يا رب انظر إلى تهديداته، رب يتحرك لأجلك، لا تخاف، لن يدخل هذه المدينة، لن يقيم فيها سهم. رب انت الصلاة اللي خرجت منك والطلبة والامور رفعتها للرب، الرب يستجيب ليه.

مرة تانية شجعك، تعالوا نقف كلنا وارفع ايديك، وارفع ايديك معايا ونعلن ايماننا كده. واحنا بنقول الكلمات دي مرة تانية، احنا شايفين ابواب المجد والبركة والعمل الالهي في حياتنا بقوة. احنا مش بنطلب من اله محدود، احنا مش بنصلي لاله محدود، نحن لا نضارب الهواء. الرب بيقول لناس هنا ما تصارعش، كفاية مصارعات، كفاية خوف، كفاية اضطراب، لأن آتي إليك ببركات عظيمة، آتي إليك بتعويضات عظيمة، آتي إليك بأزمنة من المجد الإله العظيم. يتوقف كل صراع، يتوقف كل أمور فيها صراعات داخلية، يتوقف كل غضب، يتوقف كل خوف جواك. لأشير قال، لأشير قال، قول يا رب أشكرك، في أخبار مفرحة، في أخبار بركة، في أخبار نعمة، في أخبار مجد باسم رب يسوع. وعينيك مرفوعة ويديك مرفوعة تعلن كده، سبح مرة تانية، عظيم، عظيم في مجدك، عظيم في قوتك، عظيم في معاملاتك، عظيم في موافقاتك، عظيم في العمل الإلهي اللي هتصنعه في أرضي. أنت عظيم وعملك عظيم جدا، عملك عظيم يا رب، ما فيش حدود اللي هتعمله في حياتي. هسبح الرب وانا مطمئن، هسبح الرب وانا مش خايف، هسبح الرب واقول لكل صراع جوايا ابكم واخلص، لان الرب اعظم من صراعاتي، لان الرب اعظم من مخاوفي، من جميع مخاوفي انقذني باسم الرب يسوع. الرب سامع الصلاة، يأتي اليه كل البشر. بنؤمن من السماوات تتفتح، استجبني يا الله، استجبني. الإله الذي يستجيب بنار هو الله. قول يا رب أشكرك لأني بشوف سماوات مفتوحة فوق، بشوف نار الرب جاية على الذبيحة، نار الرب جاية على كل ذبيحة رفعتها، على كل صلاة رفعتها. الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما أدعوه. يا رب أؤمن إن مفيش صلاة رفعت هترد فارغة. يا رب أشكرك لأنه سفر الرؤيا قال كده إنه بخور صاعدة مع صلوات القديسين. صلوات اللي بنصليها هي بتصعد قدام الرب، صلوات اللي بنصليها بتصعد قدام إلهنا. فأخذ من على المذبح جمر نار وألقى على الأرض، فكان بروقا وزلزلا ورعود. نعلن كده أنه باسم الرب يسوع السماء تستجيب الأرض. الرب بيتحرك، الرب بيتحرك وبيتحرك بقوة اتجاه صلواتنا واتجاه كل أمر رفعناه إليه. يا رب نؤمن، ونؤمن أننا سنرى أمور عظيمة تصنعها استجابات السماء.

صلى إسحاق لأجل رفقة، فتحرك في بطنها شعبين. يعني كده انه بيسمى الرب يسوع. كانت رفقة عاقرة، لكن الصلاة بتغير الواقع. السماء تستجيب الأرض، لكن من رفقة، ليس من سارة فقط ولكن من رفقة أيضا. المعجزة الرب بيعملها ما كانتش بس في رفقة، ما كانتش بس في سارة، لكن كمان من رفقة. قول يا رب أشكرك، هشوف استجابات صلوات يا رب رفعتها ليك يا رب. هنشوف عمل ايديك، هنشوف زراعك، شمر يا رب عن زراعك ونشوف عملك. شوف يا رب استجابة السماء للأرض بقوة. هنشوف يا رب قرارات ملوك بتتغير. نبوخذ نصر أصدر قرار بقتل كل المجوس اللي كان منهم دانيال والفتية التلاتة. بس دانيال وقف وصلى للرب، قال يا رب انت اللي عندك وحدك يا رب، كشف كل امور في الخفاء. كشف الرب، قل يا رب اشكرك السماء بتستجيب الارض عشان هنشوف مجدك بقوة باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. يا رب نرجع مليانين ثقة وإيمان ونمتلك أمور عظيمة صنعها الرب في هذا الاجتماع. أؤمن إنك تكلمت وستفعل، وإن الكلمات اللي سمعناها الرب يجريها في أرضنا بقوة، وإن الكلمات النبوية اللي الرب أطلقها ليك تؤمن إنك تمتلكها وإنك تحياها وتتمتع بيها بقوة باسم الرب يسوع.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وسنواصل مع سلسلتنا الجديدة.
1: نعم، نحن في سلسلة عن الوصايا العشر، وسنتأمل في الوصية الأولى.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني، الحفاظ على الأولويات الصحيحة.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة الحفاظ على الأولويات الصحيحة. اسمع ماذا يقول الله من خلال إرميا النبي: وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. هذا هو الإخلاص، أن تطلب الرب من كل قلبك. لذا نحن نأتي إلى الله بخضوع ونأتي بإخلاص، والمبدأ التالي هو أننا نأتي إلى الله من خلال الكتاب المقدس. يقول البعض: يمكنك أن تجد الله بهذه الطريقة، وأنا سأجده بتلك الطريقة. هذا ليس ما يعلمه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس حصري جدا عندما يتحدث عن الحقيقة. الكتاب المقدس يتحدث عن طبيعة الخلاص، أي علاقتنا مع الله. الإنجيل ضيق جدا كالباب، قال يسوع: أنا هو الباب. يتحدث عن الباب الذي يؤدي إلى الله، الباب الذي يؤدي إلى برنا مع الله ويؤدي إلى الخلاص. في نهاية وقتنا معا سنخرج من هذا المبنى، ولا يمكنك اختيار مكان الخروج، لا يمكنك الخروج من الجدران، عليك أن تمر

انظر من الباب. قال يسوع: أنا هو الباب. نحن لا نختلق ذلك، علينا أن نمر من خلال الباب الذي هو يسوع. في آية أخرى قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق، بدوني لا يوجد خلاص. أنا هو الحق، بدوني لا يوجد معرفة. أنا هو الحياة، بدوني لا يوجد حياة. الآن كيف نصل إلى الله؟ نأتي بخضوع ونأتي بإخلاص عندما نطلبه بكل قلبنا، ونأتي من خلال الكتاب المقدس، من خلال يسوع. ونجد في العهد الجديد في الموعظة على الجبل أن يسوع عزز العديد من الوصايا العشر، وأبرزها الوصية الأولى، والتي نجدها في إنجيل متى الإصحاح السادس والعدد 33: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. اطلب أولا الله، وهذه هي الوصية الأولى. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. اجعل الله رقم واحد في حياتك، والوعد هو أن كل الأشياء الأخرى تضاف لك. السياق الذي يتكلم فيه يسوع هو أن لا نهتم ولا نقلق. أحياناً عندما نهتم بشأن الكثير من القضايا في حياتنا الشخصية، ونقلق حول العديد من القضايا في بلدنا وحول القضايا في ثقافتنا، بكل صراحة هناك الكثير مما يدعو للاهتمام والقلق، أليس كذلك؟ لكن قلقنا أحياناً هو دليل على عدم ثقتنا بالله. الآن حول ما تبقى من رسالة اليوم، لا أريد أن أركز على الوعود ولا على المبادئ ولا حتى على هدف الوصايا، لكن أريد التركيز على التطبيق. كيف نضع الله أولا في حياتنا؟ ماذا يعني ذلك؟ غالبا ما يقول الوعاظ: اجعل الله رقم واحد في حياتك. ماذا يعني ذلك؟ قال سليمان في سفر الأمثال: في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. إنها آية مألوفة، لكن كيف أعرفه في كل طرقي؟ كيف أجعل الله رقم واحد في حياتي؟ أريد أن أعطيكم بعض الطرق العملية لجعل الله رقم واحد في حياتك. أولا، مواردنا. كل ما يصلني من أموال ومن إمكانيات يكون تحت تصرف الله. أقصد أن كل شيء أحصل عليه طبعا بالطريقة المشروعة والمألوفة. في سفر الأمثال الإصحاح الثالث والعدد 19 يقول: أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. أيها الإخوة، إن طريقة إنفاق أموالنا تكشف الأولويات في حياتنا. أنا لا أتكلم عن العطاء للكنيسة أو للخدمة فقط، بل في الحياة بشكل عام. إذا أردت أن تعرف أولويات شخص ما، تتبع إنفاقه للمال وستعرف ما هو مهم له. يمكن أن تقول: هذا الشيء المهم لي. هناك مصدران رئيسيان نستثمرهما في حياتنا، هما أموالنا ووقتنا. استثمارنا يشير إلى أساس أولوياتنا. يعلمنا الكتاب المقدس أننا كمؤمنين يجب أن نقدم العشور، أي أن العشر الأول من دخلنا يرجع إلى الله، وهو ما يسمى كما قرأنا باكورة غلتك، الثمار الأولى. هذا البيان يظهر الأولوية في حياتك. بهذه الطريقة تجعل الله رقم واحد في حياتك، وذلك من خلال مواردك المالية. ثانيا، اهتماماتنا. من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن شخصا يمكنه الذهاب إلى مباراة بيسبول لتشجيع فريقه المفضل، يصرخ ويهتف ويخرج ويبح صوته. سنقول: واو، هذا الشخص فعلا من المعجبين. ثم يأتي نفس الشخص إلى الكنيسة، وإذا شعر ببعض الحماس تجاه العبادة والرسالة

واتجاه يسوع نسميه متعصبا وليس معجبا. السؤال هو: بماذا تفكر في وقت فراغك؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ عن ماذا تحب أن تتحدث؟ بعض المؤمنين يقضون ساعة أو أكثر يتكلمون على الهاتف، أو يقضون أمسية كاملة على الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون مع أشخاص من حولهم أو في كل أنحاء العالم، ويتبادلون النميمة عن هذا وذاك وعن البرامج والأفلام وما إلى ذلك، ومع هذا لا يمكنهم التحدث 3 دقائق عن يسوع. هذا يظهر شيئا عن أولوياتنا، أليس كذلك؟ سمعت عن سيدة ذهبت إلى الكنيسة، وبمجرد أن عادت إلى المنزل اتصلت بها صديقتها وسألتها: هل رأيت حذاء سوزي الجديد الذي كانت ترتديه في الكنيسة؟ لا، لم أرى ذلك. هل رأيت معطف ناريمان الجديد الذي كانت ترتديه؟ لا، أبدا لم أرى ذلك. هل رأيت فستان كاثي الجديد الذي كانت ترتديه في الكنيسة؟ لا، أبدا لم أرى ذلك. فقالت: هناك الكثير من الأشياء الجيدة للذهاب إلى الكنيسة. حسنا، هذا ليس السبب وراء ذهابنا إلى الكنيسة، أليس كذلك؟ اسمع ما يقوله في سفر الأمثال الإصحاح 12 والعدد 26: الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. أليس هذا صحيحاً؟ علينا أن نكون حذرين لمن نسمح لهم بدخول حياتنا. هناك آية مماثلة نجدها في رسالة كورنثوس الأولى تقول: لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. هذا صحيح تماماً. هذه هي قوة ضغط الأقران. الواقع أيها الأخوة هو أن بعض العلاقات التي نسمح لها بالدخول إلى حياتنا تكون خطيرة، وأخرى سامة تماما. إذا كنت شخص أعزب ومقبل على الزواج، فالكتاب المقدس يقول أنت كمسيحي مؤمن لا يجب أن تتزوج غير مؤمنة. هذه ليست مجرد نصيحة جيدة، هذا ما يقوله الله. وإذا كنت متزوجا يجب أن يعكس زواجك الآية التي قالها يشوع: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. هذه الآية هي إعلان عن الأولوية في حياتك. أعتقد أن سر نجاح وقوة بيوت المؤمنين هو وضع يسوع أولا في حياتنا الشخصية. وجدت أنه إذا كان يسوع أولا في حياتي، وإذا كان أولا في حياة زوجتي، فيسوع الذي في حياتي ويسوع الذي فيها يتفاهمان جيدا. دعونا نقرأ من سفر الخروج الإصحاح 18: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء. أيها الإخوة الأحباء، هل شعرتم يوماً أن حياتكم ليست ملككم؟ هكذا كان شعور موسى. يبدو أن سرعة الحياة تزداد مع كل جيل، ونحن ممزقون في اتجاهات متعددة في آن واحد. نحن ممزقون بين العمل، العائلة، الأطفال، الرياضة، الترفيه، وحياة الكنيسة، مثل الشخص الذي يركض في 4 اتجاهات. هناك شعار أفكر فيه أحياناً عندما أكون مشغولاً جداً يقول: احذر من جفاف الحياة المزدحمة. من الممكن أن تفعل أشياء جيدة ويصبح الخير عدو للأفضل. من الممكن أن تكون مشغولاً جداً ومع ذلك تنسى الله. اسمع ماذا يقول في سفر أرمية الإصحاح 2: هل تنسى عذراء وزينتها؟ أو عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد نسيني أياما بلا عدد. أيها الأحباء، يرسم إرميا هذه الصورة ويسأل: هل يمكن للعروس

أن تنسى ملابسها؟ لقد حضرت الكثير من الأعراس، لكني لم ألاحظ ذلك من قبل. إنها صورة مضحكة، رأيت البعض قد نسوا بعض ملابسهم، لكن بالنسبة لي هذا شيء مضحك. هل تنسى العروس فستان زفافها؟ بالطبع لا، يقول الله. هل تعرف ما المؤسف أكثر من ذلك؟ شعبي قد نسيني أياما بلا عدد. تمر الأيام والأيام وينسى شعبي العلاقة التي تربطني بهم. هل هذا ينطبق عليك؟ ستقول: انتظر لحظة يا قسيس، أنا موجود في الكنيسة اليوم وبالطبع لم أنسى الله، أو أنا أشاهد التلفزيون أو أستمع إلى الرسالة، أنا موجود في الكنيسة كل أسبوع. حسناً، هذا جيد، من الجيد أن تكون في الكنيسة وتكون في شركة مع الآخرين. هل هذا كافٍ؟ لا، ليس كافياً. الكنيسة والعبادة الجماعية هي شيء رائع، وبالتأكيد هي جزء من حياتنا الروحية، لكن ماذا لو قال الزوج لزوجته: حبيبتي، لقد اتخذت قرارا وقطعت التزاما، سأكون مخلصا لك يوما في الأسبوع. اختار اليوم أيا كان اليوم الذي تريدونه، أعدك أنني سأكون مخلصا لك يوما واحدا في الأسبوع. لا لا لا لا، الإخلاص الجزئي ليس إخلاصا حقيقيا على الإطلاق. الكنيسة جزء من حياتنا اليومية. قال داود في المزمور 55 والعدد 17: مساء وصباحا وظهرا أشكو وأنوح فيسمع صوتي. داود هو الملك، ومؤكد أنه شخص مشغول جدا، أليس كذلك؟ لكن داود قال: لدي موعد في الصباح وموعد في الظهيرة وموعد في المساء، أقضي فيه وقتا في الصلاة. ربما بدلا من استراحة قهوة نحتاج استراحة للصلاة. نحن نقوم بجدولة أشياء مهمة وأشياء غير مهمة. في إنجيل مرقس الإصحاح الأول والعدد 35 يقول: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. أيها الأحباء، يسوع ابن الله إله كامل وإنسان كامل. شعر كإنسان بأن يبدأ يومه وحده مع الآب في الصلاة. فكم بالحري نحن، كم نحتاج أكثر للصلاة في حياتنا. في مناسبة أخرى قال يسوع لتلاميذه الذين كانوا مشغولين بأعمال الخير والخدمة: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. السؤال هو: كم مضى من الوقت منذ أن قرأت الكتاب المقدس؟ ليس في يوم الأحد ولا في درس الكتاب المقدس. كم مضى من الوقت منذ أن صليت لوحدك؟ يوم الأحد رائع وعبادتنا معا رائعة، لكنها ليست كافية. ماذا لو صمنا عن الطعام 6 أيام وفي اليوم السابع أكلنا كل ما هو متوفر أمامنا؟ هل سيكون ذلك صحيحا؟ لا، لن يكون كذلك. ومع ذلك بعض الناس يفعلون ذلك روحيا، يصومون لمدة 6 أيام، لا يقرؤون الكتاب المقدس أبدا، لا يصلون، ثم يأتون إلى الكنيسة ويأكلون روحيا طوال الصباح. من الرائع أن نأتي إلى الكنيسة، لكن سيكون من الأفضل لو كان لدينا تغذية روحية يومية وعلاقة يومية في جدولنا بيننا وبين الله. خامسا، مشاكلنا. إن مشاكل وضغوط الحياة ستأتي. السؤال هو كالتالي: إلى من نلجأ عندما تأتي عواصف الحياة؟ أنا مقتنع أن الكثير من المؤمنين يرى الله أنه الملاذ الأخير وليس الأول في أي

أيام الشدة، مثل السيدة التي كانت على متن السفينة واكتشفت أن السفينة تغرق، فركضت إلى القبطان وقالت: ماذا يمكننا أن نفعل؟ قال: كل ما يمكننا أن نفعله الآن هو الصلاة. فقالت: يا إلهي، هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ لكن دعونا نخرج الماء ونتصل.

0: الزائد هو أن نصلي. المزمور 50:15 يقول:
1: وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني.
0: أنا حقا لا أعرف كيف يواجه الناس مشاكلهم بدون الله. كقسيس كنت مع بعض العائلات في أوقات صعبة، وفيات غير متوقعة، وفاة أطفال صغار، وأحيانا موت عائلة كاملة. الناس يمرون بأوقات صعبة جدا، ولا أعرف كيف يستمرون في حياتهم بدون الله. ومع ذلك أرى الكثير من المؤمنين يحاولون النجاح بدون الله. موضوع الرسالة هو الوصية التي تقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. من هو الأول في حياتك؟ حتى في أيام المشاكل. اسمع ماذا يقول بولس عن يسوع في رسالة كولوسيا الإصحاح الأول والعدد 18، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة، بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء.
1: إذا كنا أنتم وأنا سنأخذ اختبار، الاختبار هو عبارة عن سؤال واحد: ما هي الأولوية الأولى في حياتك؟ والأولوية الثانية والثالثة حتى 100 سيكون اختبارا صعبا، لأن لدينا دوافع مختلفة. الواقع أيها الأحباء هو أن معظمنا سيغش. كلنا سنضع أشياء في أعلى القائمة ليست في الواقع صحيحة حتى نبدو جيدين. لكن ماذا لو أعطاك الله نسخة بأولوياتك الحقيقية من 1 إلى 100 وقال: هذه هي أولوياتك الحقيقية وليس ما تقوله أنت، ماذا سيكون في أعلى القائمة؟ وماذا سيكون في أسفل القائمة؟ ما هو الرقم 1؟ في الغالب سيكون المال، المهنة، الهوايات، الجنس، الذات. أيها الأخوة، الطريقة التي يمكننا بها فحص أولوياتنا هي أن ننظر إلى أموالنا. إذا نظر محاسب إلى حسابك البنكي لمدة عام كامل وفواتيرك واتصالاتك وإيصالاتك، سيقول: يمكنني أن أخبرك ما هو المهم لهذا الشخص. الله هو رقم 1 في حياته. ماذا عن اهتماماتك؟ ماذا لو رافقك شخص وذهب معك إلى بيتك ورأى ما تشاهده من الأفلام، ورأى الكتب التي تقرأها، ورأى جميع اهتماماتك؟ هل سيقول: لا شك أن الله هو الأهم في حياة هذا الشخص؟ أو ماذا لو وضعت جهاز تنصت عليك وسجلت كل ما يدور في حياتك لمدة أسبوع؟ هذا الشخص سيستمع لساعات من المحادثات داخل منزلك، ويستمع لساعات من محادثات العمل ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. فهل يمكنه وضع أجهزة التنصت جانبا ويقول: يا سلام، لا شك أن الله هو الأهم في حياة هذا الشخص؟ سمعته يتكلم باستمرار عن يسوع، هذا هو اهتمامه. الآن ماذا عن العلاقات؟ أيها الرجال، ماذا لو سألت زوجتك عن حياتك الروحية؟ والسيدات، ماذا لو سألت عن علاقاتكن؟ ماذا لو سألت أولادكم؟ وللشباب، ماذا لو سألت والديك أو أفضل صديق لك؟ ماذا لو سألت جيرانك والأشخاص الذين تعمل معهم وكل من لديه صلة شخصية معهم، وأخذنا إفادة خطية من كل واحد منهم وجمعناها ونظرنا إليها وقلنا: إليكم الخلاصة. أرى ذلك مرارا وتكرارا في علاقاتي.

0: أوقاتهم. هذا الشخص يحب يسوع. والآن ماذا عن جدولك؟ ماذا لو احتفظنا بسجل لكل دقيقة وكل ساعة وشهر وربما لمدة سنة، وحصلنا على نسخة من مئات الصفحات ورجعناها ودققنا كل ما فيها؟ ستقول: أستطيع أن أرى جدوله وكيف يقضي وقته. الله هو رقم واحد في حياة هذا الشخص. ماذا عن مشاكلك؟ هل الله هو أول من تلجأ إليه أم الأخير؟ عندما تنظر إلى الوصايا العشر، وسننظر إليها واحدة تلو الأخرى في الأسابيع القادمة، وسنتأمل في أول وصية حيث يقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. بالنسبة لي ليس لدي أي آلهة أخرى أمامه. هل نحفظ حقا هذه الوصية؟ هل الله هو أولويتنا الأولى؟ لدينا هذا الصباح أيها الأحباء دعوة، وهي أن تسلم حياتك ليسوع في هذا الصباح. أولا نعترف بخطايانا ونطلب المغفرة، وهكذا نحصل على الخلاص بالنعمة وبر يسوع وليس بحفظ الناموس. تعال إليه الآن ولا تؤجل.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا حول الوصايا العشر. قسيس راجر، لقد قدمت نصائح عملية حول وضع الله أولاً.
0: نعم، حاولت أن أقدمها بشكل مبسط ليسهل تذكرها. أولاً أموالنا، الطريقة التي ننفق فيها أموالنا، هذا فعلاً يعكس أولوياتنا. ثانياً اهتماماتنا، سواء المهنة، الهوايات وما إلى ذلك. ثالثاً العلاقات التي تبدأ أولاً مع الله، ثم العلاقات مع الآخرين وكيف نتعامل مع الآخرين. رابعاً الجدول الزمن، كيف نقضي وقتنا وما هو مهم بالنسبة لنا، لكن كيف نقضي وقتنا بوضع جدولنا. اكتشفت أن الأمور غير المهمة لا يجب جدولتها لأنها تحدث فقط. أما الأمور المهمة في الحياة مثل قراءة الكتاب المقدس والصلاة، العبادة للرب، يجب أن تكون مجدولة بمواعيد في حياتنا. خامساً المشاكل، هل نلجأ إلى الله في مشاكلنا؟ هل نسمح له بمساعدتنا في حمل أتعابنا؟ هل نلقي همومنا عليه كما يقول الكتاب المقدس؟ هذه هي الطريقة العملية التي نضع بها الله أولاً في حياتنا. نسمع القسيس يقول: يجب أن تضع الله أولاً في حياتك. كيف نفعل ذلك؟ هناك طرق يمكننا القيام بها.
1: من المدهش الحديث عن الجدول الزمني. كوني أم وعندي مراهقون وعندي أطفال صغار وأعمل بدوام كامل، إذا لم أخصص وقت لدراسة الكتاب المقدس والصلاة أشعر أن بقية يومي كله فوضى. وغالباً عندما أصل إلى نهاية اليوم أفكر: ما الذي حدث؟ لقد ضاع الوقت دون أن أستطيع قراءة كلمة الله والصلاة.
0: كما تعلمين، أسهل وقت للقيام بذلك في الصباح الباكر عندما نجعله أول شيء في يومنا، لأنه إذا بدأنا بالتأجيل يحدث تأثير متتالي، وينتهي اليوم ونقول: مر اليوم دون أن أصلي ولم أقرأ الكتاب المقدس. زوجتي وأنا نقرأ الكتاب المقدس معا هذا العام حسب التسلسل الزمني. نحن الآن في حياة داود، ثم نقرأ المزامير التي كتبها عن حياته، وهكذا نقرأ الكتاب المقدس بتواريخ متسلسلة لكي تنير كلمة الله حياتنا يوميا. نقرأ معا باستمرار في كل صباح لنغني حياتنا ونلهج باستمرار في كلمة الله. وهذا شيء رائع أننا نقوم بذلك معا حتى نتمكن من مناقشة ما نقرأ أثناء الإفطار.
1: نعم، إذن هذا هو برنامجك وهذا جدولك، رائع جدا. إذا كان لديكم المزيد من الأسئلة حول كيفية وضع الله أولا في حياتك، وتحدثنا عن بعض الطرق العملية جدا، وإذا فاتك بعض منها يمكنك الاستماع من خلال موقعنا todayswalk.org. أيضا إذا كانت

لديك أسئلة حول الكتاب المقدس أو تريد أن يصلي شخص معك، هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يرغبون في فتح الكتاب المقدس والصلاة معك والتحدث معك والإجابة على أي أسئلة لديك. في كل الأحوال انضموا إلينا الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

والمدهش بالرب انه هو بحبنا كثير، حبنا محبه كبيره، ونحن بعد ما كنا بنعرف شيء عنه ولا بنعرف شيء عن هالمحبه. هلا يمكن انت تقول لي انه انا اختبرت هالمحبه بس صارت شيء عادي لحياتي وصارت شيء روتين. تذكر انه الرب حبك وانت كنت ما بتعرف شيء عنه وما بتعرف شيء عن هالمحبه. تذكر انه هو نزل من السما مشانك ومات على الصليب مشان يغفر لك خطاياك ويعطيك محبه وفرح وسلام. تذكر انه هو حبك محبه كبيره وانت كنت بعد ما بتعرف شيء عن المحبه وما بتستاهل. تذكر كيف هو مات على الصليب مشانك وبلش اشكره، ووقتها بيرجع الفرح.

كتاب رجال ونساء الكتاب المقدس للكاتب الدكتور الياس مقر. هم عبارة عن 4 كتب، 3 كتب بيتكلموا على رجال الله القديسين، وكتاب واحد يتكلم عن نساء الكتاب المقدس. 1800 صفحة. المنتج ده حاليا موجود في سي دي لأنه صعب أوي يبقى موجود في كتب. يتكلم فيه الدكتور الياس مقر عن كل أشخاص الكتاب المقدس من أول سفر التكوين حتى سفر الرؤيا، وبيعلن فيها حقيقة. هل أشخاص الكتاب المقدس كانوا أشخاص كاملين كلهم؟ هل كانوا بلا عيوب؟ هل كانوا بلا مشاكل؟ ولا كانوا ناس عاديين تحت الخطية وتحت النير؟ تفصيل لكل شخصية بدراسة كتابية عميقة جدا جدا. لكل دارس يحب يعرف عن شخصيات الكتاب المقدس، ده أروع كتاب في هذا الطريق.

بيقول بروس ليف بلاد أن الله هو الأولوية الأولى في الكنيسة، مش الناس ولا الخدمة ولا النمو ولا النجاح. الله والله وحده هو اللي بيشغل موضوع وموضع الأولوية القصوى والمطلقة في الكنيسة.

0: يفتح وليس من يغلق.
1: في جزء في الترنيمة بيقول أنجحنا فمن يعوقنا، والترنيمة دي كانت في حياتي كانت بتكلمني دايما أن ربنا هينجحني ونجاح بلا إعاقة، واختبرت ده بالفعل في حياتي. رغم

انه ممكن في الاول يبقى في وقت صراعات وقت حروب زي الجزء اللي بيقول كالصوان جعل جبهنا، لكن رغم الحروب والصراعات اللي ممكن تكون بتواجهها او اكون بواجهها ربنا يديني القوه ان انا انتصر، وفي الاخر انه يوصل انه يفتح الابواب المغلقه وينجحني نجاح بلا اعاقه.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيرة بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي؟
4: كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من انه مات.
5: من ناحية طبية انه انا هون فقدوني متت.
4: مت؟
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
7: اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة الكلام عن المرأة، عن قيمة المرأة، عن مش بس قيمة المرأة، عن العهد اللي الله صنعه مع آدم وحواء ودورها فيه، عن الله بيبصلك ازاي وبيعتبرك ايه وايه المهام اللي حطاها عليكي بحب، لانه خلقك بقدرات تقدري تصنعيها صح. هنتكلم النهاردة مع أماني وهيب، وهنتكلم عن العهد، عهد الله اللي صنعه مع الإنسان والجزء بتاع المرأة فيه. أهلا بيكي.
8: أهلا
7: بيكي، نورتيني.
8: منورة بوجودك، وشكرا قوي يا إيفات على الفرصة دي.
7: أنا بشكرك قوي على إنك مش بتاخدي الأمور كده

0: سطحيه but you dig deep لإيمانك بالمرأة.
1: بنحتاج نعمل ده، يعني في شفاء قوي لما بنبص على كلمة الله ونفكر كده هو كان بيفكر في ايه وهو بيمشي بينا القصة دي كلها من بداية الخليقة لحد المجيء التاني والعرس السماوي.
0: أمين أمين. وده هيحصل سريعا.
1: يس
0: قربنا
1: جدا.
0: احنا قربنا قوي.
1: جدا جدا.
0: احكي لي على حتة العهد لما الله عمل عهد مع إبراهيم وحصل انه شق الذبيحة.
1: بصي يعني لسه النهارده الحقيقه اللي كنت بفكر في المشهد ده وانا ببص على الخبز والدم وبقول يا رب ايه المشهد اللي انت بتشاور عليه، فقال لي انا شقيت نفسي للاخر. فالتعبير ده اي نعم الرب يسوع في الفداء ما تشقش بالاخر، لكن هو عايز يقول انه اديت اخر ما عندي علشان ما يبقاش في الحاجز ده اللي يعوق شركتي مع البشر. والعهد ده أنا اللي حلفته، أنا اللي قلته، أنا المسؤول عنه، فحتى لو أنا نقضته في وقت هو العهد لا يزال قائم. فحسيت إن ده صمام أمان مش طبيعي، يعني أيا كان اللي بيحصل الله في عهد معي فلا أسقط أنا من هذا العهد. فتلاقي مهما مشيتي ومهما اترمى عليكي ومهما الحياة خدتك فوق قوي انتي ده بسبب العهد، ومهما وقعتي تحت قوي انتي محفوظة ومتشالة في العهد. فدي حتة بتدي أمان، كأنه عارفة المشهد لما إبراهيم شق الحيوانات، الحيوان ده خلاص بطل لم يعد كائن له أي قيمة، هو جانبين مشقوقين، بقى قيمته قيمة غالية قوي لما الرب عبر في وسطه، ودي كانت علامة إبرام العهد. وبقيت أقول لنفسي يا رب بتشوفنا وإحنا مشقوقين في حالة صراع ما بين الإعلان الروحي عن حياتنا وإننا ككائنات روحية اتجددت في الخليقة الجديدة بالفداء وبالخلاص، لكن بيفضل جوايا طبيعة بشرية بتحطني في حتة كأني باخد ودي مع العالم والأفكار اللي فيه واللي اترمى عليا منه. والصراع ده بيتحسم وبيتقفل لما أشوف الله في المشهد بيتكلم على حياتي ويقول لي أماني أنتي مش اللي في العالم، أنتي مش ثقافة المرأة اللي في العالم، أنتي مش محدوديات المرأة اللي في العالم، أنتي تخصيني، أنتي بتاعتي، you are mine، أنا أنتي بتاعتي أنا. بحسب بقى كل اللي الله عمله عن حواء في بداية الخليقة، جمال وروعة ورقي خلقتها والدور اللي هي عليه اللي خلقت ليه، وحتى الصفات اللي بتحملها اللي العالم بينتهرها وبيستقل بيها، لا هي أصلا إيمج أو صورة لشخصية الله على الأرض في جمالها في حميميتها في معونتها.
0: لما بنتكلم عن المرأة في جمالها احنا بنحب طبيعي الجمال.
1: أيوة.
0: بنحب الورود، بنحب الألوان، بنحب الاهتمام بنفسنا وبجمالنا، وفي ناس كتير يقولك ده ضد الله. لكن ازاي نده في قلب الله؟
1: بصي لو بصيتي على لو رحتي في الطبيعة في أي مكان مفتوح وشفتي أوراق الشجر في المواسم المختلفة، لو بصيتي على ألوانها في كل موسم لها لون غير التاني، والألوان مبهرة في تدرج مش طبيعي، الخريف غير الربيع غير الشتاء، فالمواسم كلها بتعبر إن في حياة، في ديناميكية، في حاجة بتحصل، وفي كلها في جمال من نوع مختلف. في بعض الطيور، يعني أنا تصادف كنت بره وفي أوبن إيريا مكان مفتوح، أنت ممكن تقفي تذبهلي كده إيه الريج ده؟ إيه الألوان دي؟ إيه درجات الألوان دي؟ خطيرة خطيرة. طب دي حيوانات يعني باطن لها، لكن الله بيظهر فيها شخصيته. فبالنسبة لي بشوف المرأة لما بتعبر عن جمالها بس وهي مليانة بأنه ده جوهر الله فيا وأنا أحب أعبر عن جمال الله اللي فيا، إيه اللي يمنعني أنه أكون

0: جميلة، جميلة في هندامي، في شكلي، مش مهملة، لأن الله ما أهملش الخليقة، فأنا ليه أهمل نفسي؟ المنظور التاني بقى ابتدى يبص لها على إنها
1: تلفت النظر.
0: هيافة، تضيع وقت، تلفت النظر، مش لاقي حاجة تعملها،
1: تضيع فلوس.
0: تجارة. وطبعا التجارة استرزقت كتير قوي من إن ده بقى في شكل احتياج إدماني، مش فيض من جمال الله فيا او في شخصيتي. فدايما هتلاقي الكونتراست ده، دايما هتلاقي الشقين دول. ودايما ربنا في العهد لما برجع معاه يقول، برجع له يقول لنا احنا مين فيه، نقدر نبص للامور بطريقه غير خالص.
1: دي بتفرق قوي قوي قوي في نظرة المرأة لنفسها ونظرة المرأة ليه بتهتم بنفسها.
0: ايوه
1: يعني انتي اهتمامك بنفسك ده صادر من اهتمام الله بيكي. لو هو بيهتم بيكي انتي ليه مش بتهتمي بنفسك؟ ليه دايما بصل نفسك على ان اخر حاجة انا اهتم بكل حاجة الاول، جوزي وعيالي وبيتي، وانا اخر حاجة اهتم بيها. في الطيارة والست راكبة ومعاها طفل دايما يقولوا لنا لو حصل أي حاجة في الطيارة أول حد تهتمي إن أنت تحزميه كويس أنت، حتى لو معاكي طفل أنت الأول عشان تقدري تاخدي بالك من الطفل. ونفس الشيء اهتمامك بنفسك وبجمالك بيضيف عليكي وبيضيف على أولادك وبيضيف على جوزك. يعني أولادك لما بيروحوا المدرسة وبيسمعوا مامة فلان دايما مهتمية بنفسها، مامتك بتلبسك كويس، بترجع لأن هي لابسة كويس، إن هي واخدة بالها من نفسها كويس. العلاقة دي عملية
0: جدا. خليني اخدها من الكونتراست بتاعها او التضاد بتاعها. لو انا مش مهتمه بنفسي، هو اكيد في رسائل داخليه في ذهني بتقول لي مش مهم تهتمي بنفسك. فده في حد ذاته هيقول لي ايه يا اماني اللي انت شايفاه فيكي ان انت ما تستحقيش تهتمي بنفسك؟ ليه بتلبسي نفس الهدوم القديمه؟ ليه حتى لو اتبهدلت انت متمسكه بيها؟ احيانا، ودي كيس انا شفتها، كانت هي بتقول انا ما ينفعش اشتري لنفسي حاجه عليها القيمه. يس. وطالما دفعت فيها فلوس مره، ما خلاص مش هدفع تاني في فلوس جديده، في حاجه جديده. فده جواه، يعني السلوك اللي ظاهر قدامي ده اللي بقوله بقى، انه السلوك اللي ظاهر قدامي بيعكس قناعه جوايا، او انه انا مش هينفع اكون جميله غير لو في راجل في حياتي. فده اوتوماتيك بيقول انه انا معموله للذه او المتعه بتاعت الراجل. انا بقول لنفسي كده لمجرد ان انا خلاص حصرت ان انا ما يبقاش حالي كويس غير لو في هذا الذكر في الحياه. فخلي بالنا انه الاهمال بيبقى ليه دلالات وراها قناعات معينه لا تتوافق تماما مع فكر الله من جهتي. وده في حد ذاته كأنه في بؤرة كده بتبتدي تتضاعف. يعني الحياة كانت ماكرة جدا في عدن وقالت لها أحقا قال الله.
1: ايه رأيك نطلع فاصل ونرجع لدور الحية والمرأة اللي بتسمع للأصوات الغلط؟ تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تاني مع بعض.
2: في البداية كل حاجة كانت بسيطة، نقية، مفيش خوف، مفيش وجع. الغلط عمره ما بيجي مرة واحدة، بيبدأ بسؤال وبعدين فكرة وبعدين قرار.
3: هو انتي متأكدة ان ده الصح؟ طب ليه تتحرمي من حاجة حلوة كده؟
4: بس ده اللي ربنا قال عليه لأ.
3: مش هتحصل لك حاجة، انتي بس عايشة أقل من حقك.
4: يمكن فعلا مفيش مشكلة،
2: وفي لحظة كل حاجة اتغيرت.
4: أنا ليه عملت كده؟
2: الغلط ممكن يبدأ صغير، بس نتيجته عمرها ما بتبقى صغيرة. مش كل حاجة تلمع تبقى صح. اختار صح قبل ما القرار يختارك.
5: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم

لكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: هنرجع تاني ونعرف ازاي حواء ادت ودنها للحية، واحنا بنسمع ايه طول الوقت، وايه اللي نسد ودننا عليه، وايه اللي نفتح ودننا عليه. نسد ودننا عن ايه؟
1: ربنا لما عمل لنا الشجر في الجنة قال انه حسن للنظر وجيد للأكل، هيفيدك. ودي الحتة اللي انا دايما محتاجة اروح اسمع منها، الحاجة اللي روحي ترتاح ليها وتكون بتبني فيها. اللي حصل، الشجرة اللي الحية اتكلمت فيها واللي ما كانش المفروض يروحوا لها كانت بتكلم الرغبات جدا، بتكلم الشهوة والشكل والمنظر. وهنا راحت حية تلعب على حتة كأنها عايزة تشكك حواء، هو
0: أحقا قال الله؟
1: أحقا قال؟ يعني هو بجد انت مصدقة اللي سمعتيه من الله؟ ودي أول نقطة، مش محتاجة وجود مجتمع بأفكار متعصبة، أو إحنا الصوت الداخلي اللي بيكون جوانا أوقات هو أول فريس أو أول مصيادة محتاجين نخلي بالنا منها. ومن ناحية تانية كان شك حواء إنه كأما لو كان there is more، هو في حاجة ربنا حايشها عني أو مخبيها عليا ينفع أنا بحكمتي أكتشفها وأدور عليها. فبالتالي لما جالها هذا الصوت يشككها فوافقت، يعني مشيت ورا الصوت ده. وده مشهد كده في كم نقطة، ما شككش أبدا إن الله شايل لي كل حاجة ثمينة، مش كل تشكيك وصوت أسمعه. وكان في المشهد ده للأسف كمان إنه آدم مش موجود، آدم ساب القرار والقيادة لحواء وتحول هو إلى تابع. فالسقطة كانت حاصلة بشراكة من الاتنين، أول ما الراجل تخلى عن دوره ومسؤوليته حواء هنا انهارت أو وقعت في التجربة.
0: واو واو، مهمة قوي نعرف بنسمع إيه وبنسمع لمين. ياما بنسمع للنصيحة الغلط والآراء العامة الغلط عننا عن أنفسنا، فنفقد الهوية بتاعتنا اللي الله خلقنا كاملين، إن الله خلقنا بجمال وبكمال، إن ليه خطة عظيمة في حياتنا. قول أهو زي المجتمع واللي ماشي على الناس هيمشي عليا، أو أقرأ في الكلمة وأطلع كل الآيات اللي بتتكلم على دوري وعلى عهده معايا وعلى وصفه ليا، وأتكلم بيها. أعمل إعلانات مستمرة بيها، أتكلم بيها، أصحى الصبح أتكلم بيها. إحساناتك النهاردة عليا، مراحم الله هي جديدة كل صباح. أنا ليا مراحم النهاردة
1: طبعا،
0: أنا ليا مراحم، ليا لقاءات سماوية النهاردة. اتكلمي على اليوم قبل ما اليوم يتكلم عليك.
1: صح.
0: اتكلمي على اليوم بإعلانات الله فيه قبل ما إبليس يجي ويحط إعلاناته ويخليكي تصدقيها، زي ما قالت الحواء واتكلمت وهي سمعتها الحية. لما الحية اتكلمت حواء سمعتها. لا، خلينا نسمع كلام الله مش كلام الحية.
1: أيه.
0: اديني أمثلة عملية لكلمات بتترمي علينا.
1: عارفة لما العالم ينتظر منك الكمال 100% وكأن قيمتك انحصرت في الأداء، وطبعا الليفل بيعلى والمنافسة بتزيد، وتيجي تتهمي ان انت مقصرة او ما عملتيش اللي عليك، وتبتدي صورتك الكاملة عن نفسك، ايه ده، انا ولا حاجة، انا مقصرة، انا فاشلة. هنا ده الصوت الطبيعي اللي بيقول، او ان انا I have to be up to the standard، ان انا لازم ابقى سوبر خطيرة خارقة، عارفة اللي هي strong independent woman.
0: yes.
1: السلوجان ده اللي طلع ان انا امرأة

قوية ومستقلة. أنا ما خلقتش إني أكون مستقلة، أنا قوتي مش من أدائي، أنا خلقت لأعتمد على الله، وقوتي بتيجي في سندة ربنا ليا وفي النعمة اللي بيسكبها على عملي، أيا كان عملي ده متواضع في نعمة. وبشكل عملي فعلا بتتفتح أبواب مش طبيعية، وتاخدي نعمة في عينين الناس ومهابة في عينيهم، لأنه أنت مش جاية المشهد لوحدك بدراعك.

0: المشهد ووراك خالقك. في آية في أشعياء 54، أنا دي كانت تعزيتي ومواساتي، لما بيقول لأن زوجك خالقك اسمه يهوى القدير وفاديك قدوس إسرائيل هو سيد الأرض كلها.
1: This is very strong.
0: بعد الكلام ده إيه؟ مين يجي عليا؟ لما الناس يعني تستقلك كده وتتعامل معاكي على إن أنتي ست، أنا الكلمة اللي بقولها دايما جوايا ولي حي. شكرا. حتى لو ما نطقتهاش، هي ده الإعلان اللي بيتردد في روحي وقت ما يجي حد يضايقني أو عارفة السطوة الذكورية أو الاستغلال أو حتى التحرشات. أنا لو واقفة ومدركة إن ولي حي، مين ده اللي يجرؤ إنه يقرب من الزون بتاعتي، من بيتي، من ولادي؟ ولادي بحطهم أمانة عند الرب، أنا دوري وكيلة، هما مش بتوعي، هم أنا وكيلة عليهم، فعندي تكليف مدعوم بنعمة إلهية لتنشئة ولادي. ولادي مش بصارع معاهم، ولادنا عليهم ضغوط جدا في الجيل ده، لكن أنا واقفة قدام رب الجنود علشان يديني الحكمة وأرجع أشوف لو الرب هو الأب في المشهد ده هيكون بيعمل إيه، ومن هنا أخد الحكمة اللي بيها أكبر ولادي وأقول له يا رب اديني نعمة، اديني حكمة، اديني سلطان، خليهم يخضعوا لي لأني بتبع كلمتك. وفي أوقات كتيرة وبشكل عملي بيكون في حتة أنا متوقعة فيها تحدي أو معفرة من ولادي، لكن بقول له يا رب أنت خد سلطانك، فبتلاقي الأمور هديت. دي تجارب بسيطة لو وجود الله حي في حياتي. أعتقد يمكن ذكرت أمثلة على التربية، على الشارع، على الشغل، أقدر أحس فيها بتمكين الله ليا في المشهد ده.
1: يعني من خبرتي في تربية ولادي كنت دايما أقول لهم أنتوا أولاد العهد، أنتوا جوه العهد. لما يجوا يقولوا لي اشمعنى كل أصحابنا بيعملوا كذا واشمعنى أنتي مش بتخلينا نعمل كذا، فكنت دايما أقول لهم بصوا على نفسكم انكم مختلفين، انتوا اصحاب عهد، انتوا جوه العهد، احنا عملنا عهد مع ربنا والعهد ده ساير عليكم، انتوا مش لنفسكم، انتوا للي خلقكم، انتوا للي عمل معاكم عهد. واتكلم معاهم على العهد من هم صغيرين بصور بسيطة عشان يفهموها، كبروا بيقولوا دلوقتي هم نفس الكلمات. احنا جوه العهد، احنا جوه العهد، وقد ايه العهد ليه قيمه وليه قوه وليه سلطان. يوم ما تعرف ان انت مش ماشي بمزاجك، ده انت واحد في عهد بينك وبين ربنا، ما تكسرش العهد. عهد صعب كسره الا لو انت وانت اخترتي تكسري العهد. طب كسر العهد ازاي؟
0: وقت ما بالظبط نفس المشهد اللي حصل في عدن، أنا سيد نفسي، أنا عايز أنا أكون ملك حياتي، أنا مش عايز الشراكة الإلهية ولا أن أنا أكون الله فوقية، أنا عايز أستقل بذاتي. دي كانت نقطة السقوط الفيصلية اللي فصلتنا عن السيادة. والله بيحترم إرادتنا، يعني هو مش هيفرض نفسه، أنا قررت أن أنا إرادتي المؤثرة متأثر عليها بإبليس تاخد مساحتها.
1: باسم الرب يسوع بنعلن أن احنا أولاد العهد، أولادنا أولاد العهد، أجيالنا أجيال العهد.
0: أمين.
1: أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الوقت الجميل ده.
0: شكرا.
1: وعلى الإضافات الكتيرة اللي ضفتيها لينا عن المرأة وتفكيرها ومحاربتها مع إبليس وانتصارها. المرة الجاية لما أجي وسجل تاني أحب أسجل معاكي بإنسايت جديد وإعلانات جديدة.
0: أمين.
1: أحبائي مش هفكركم أنكم دايما تذكروا أن أنا علي الاختيار أني أصدق أن أنا في العهد وصاحبة عهد. قولوا معايا أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: مساء الخير اخواتي المشاهدين الغاليين، برحب بيكم في كل انحاء العالم في حلقة جديدة ولقاء جديد وجلسة جديدة مع كلمة الله الغنية الدسمة من برنامج من جوه لبره، اللي بصلي من قلبي ان يكون سبب دفع ليك، بصلي من قلبي ان يكون سبب يقظه وفطنه وبصيره واعلان جديد من كلمه الله كل مره بتشاهدنا، بصلي من قلبي كمان رحله التغيير ورحله التلمذه ورحله التشبه بالمسيح تظل دائمه وتظل مستمره وتظل مشابهين صوره ابنه، وانت في الدراسه لو بتدرس وانت في البيت وانت في الشغل في كل مكان تكون فيه تكون شبه صوره جمال ولمعان المسيح. أنا عارف ان رحله طويله، عارف انه رحله التلمذه مؤلمه، لكن الرب معنا، الرب بيأزرنا، الرب في ايده في ايدينا، عمره ما هيسيبنا ولا هيتركنا، بالعكس هو بيدينا كل يوم من جديد، كل يوم دسم جديد، كل يوم معونه جديده. والنهارده في حلقتنا احنا بنحكي عن الصحوه وعن العبور، وبصلي من قلبي ان احنا نجتاز كل تحدي ونجتاز كل صعوبات ونصدق في الرب انه معنا وبجوارنا وماسك بيدينا. فرحان قوي نكون مع بعض، وفرحان جدا لكل اخواتنا اللي بيشوفونا، اشجعك انك تبارك اخواتك اللي بيشوفونا في كل العالم بتعليق، لو الحلقه عجباك اشجعك انك تشارها لاصدقائك لسكان معاك في البيت، لنكون بنستمتع كلنا بكلمه الله المفتوحه والمقروءه والمسموعه في حلقتنا. النهارده فرحان قوي وسعيد جدا جدا بوجود شخص غالي جدا جدا جدا على قلبي، وهنا كمان ككنيسه اسسنا الغالي الاسيس جريس كامل، بس من قلبي يكون سبب بركه لينا ولكل كمان اخواتنا المشاهدين. اهلا بك اسيس.
1: اهلا بيك، اهلا بيك، انا مبسوط جدا اكون معاكم النهارده، شرف ليا اني اقضي وقت في الكنيسه.

0: غالي على قلبي دي كنيسة الإمام فيكتوريا، يعني حقيقي غالي على قلبي من أيام الأسيس سعيد والأسيس
1: نعم
0: ستيفن، غلوة على قلبي
1: نعم
0: جدا إني أكون في المكان المميز ده.
1: بركة كبيرة أسس وجودك معانا.
0: يا رب يخليك.
1: عنوان الحلقة اللي اتفقنا مع بعض عليه صحوة وعبور، كلمتين مشجعيني جدا، مليانين حماس، لكن عايزين نفهم إيه معنى الصحوة، والصحوة في إيه، وعبور في إيه.
0: الحقيقة الوقت الأخير ربنا قايد كم كبير من الخدام اللي أنا بعتبر نفسي واحد منهم
1: نعم
0: للشباب والجيل الجديد من الشباب اللي هو من سن 15 16 سنة لغاية 35 40، لأنه نقول لهم لا، الوقت ده وقت ربنا يصحيك
1: نعم
0: ويقظك لحياتك ولمستقبلك، لأنك حقيقي تقدر تعمل حاجات عظيمة في ملكوت الله.
1: صح.
0: وفي نفس الوقت عايز أقول له، لما بقول لك الكلام ده ولما بقول لأي حد حتى لو فوق السن ده، مش معنى إن بقول لك اصحى معناها إنك هتلاقيها مفروشة وردية، لكن أكيد وإحنا بنقول لك النهاردة اصحى هتقابل في حياتك تحديات وهتقابل في حياتك صعوبات هتبقى أكبر منك، زي ما هنشوف القصة اللي هنتكلم فيها النهاردة، إنه إذا ربنا بيحط في قلبك صحوة هتقابل تحديات، ربنا بيدعوك النهاردة إنك تعبر التحديات دي علشان تنتصر وتبقى في المشيئة الإلهية وتغير الصورة السلبية لصورة إيجابية.
1: صح. ومبسوط أساسي في العنوان إنه في دور كبير عليا إنه أصحى وإني أعبر، يعني وكأنه المشهد مش بس دور الله، لكن أنا كمان كمؤمن وكتلميذ عليا دور إنه أنتبه وأصحى وكمان اعدي اعبر، حتى لو هي صعوبات تحت زي ما حضرتك قلت، بس اعدي
0: اعمل دوري بمعونه من ربنا.
1: صح صح. في اعتقد قصه كتابيه او مقطع اساسي معتمدين عليه في الحلقه، نحب نعرضه على المشاهدين ونقراه مع بعض. لو تحب اساس نبدا.
0: انا بحب الحقيقه سفر القضاء.
1: نعم.
0: جدا، لانه سفر القضاء من الاسفار القريبه اللي هو بيقول انه شعب عدى في وقت ظلمه، وقت صعب، وقت قال عنه الكتاب عمل كل واحد ما يحسن في عينيه.
1: صح.
0: وده قريب من الوقت الحالي اللي كل حد بيعمل اللي هو عايزه، لكن الحقيقة في قلب الضلمة دي ربنا حط لينا أكتر من قصة مشجعة بيقولوا إن ربنا في قلب الضلمة يوجد نور.
1: نعم.
0: وفي قلب الضعف يوجد قوة، وفي قلب الكسرة يوجد نصرة، وفي قلب الهزيمة يجي ربنا بإبداع. من ضمن القصص العظيمة دي القصة اللي قدامنا، إنه في وقت من الأوقات جت الضربة وجت القضية داخلية مع عدو قريب. داخلية بمعنى يبدأ الكتاب يقول عمل إسرائيل الشر في عيني الرب، باعهم ربنا لعدو قريب منهم مش بعيد، عجلون المؤابي.
1: اللي كده كم أسيس؟
0: قضاة ثلاثة. في قضاة ثلاثة من 12 لغاية عدد 30. فباعهم الرب في الجزء ده لعجلون ملك مؤاب. والحقيقة عجلون صعب شوية، لأنه معنى اسمه عجلة دائرية، عجلة جاسمة، شيء تقيل كده عليهم، تقل عليهم. عجلون كمان جاب معاه بني عمون، وكمان جاب معاه العمليق، والتلاتة عملوا قوة على شعب ربنا وضايقوا شعب ربنا لمدة 18 سنة. بعد 18 سنة بدأت الصرخة، إنه بني إسرائيل صرخوا للرب، ولما الشعب صرخ لربنا ونادى على ربنا بعت لهم ربنا أهود ابن جيرة البنياميني، اللي الكتاب المقدس بيقول عنه إنه حط في قلبه كأني شايف داود كده قدامي، من هذا الذي يعير صفوف الله الحي؟ مين ده اللي بيعير شعب ربنا؟ والحقيقة عمل شيء في منتهى الجمال هنشوفه النهاردة، أخذ سيفه وعبر إلى أرض العدو، منطقة العدو، بيت العدو، ودخل بيت العدو وهزم العدو في بيته. وعبر، عشان كده احنا بنقول تحدي وعبور.
1: صح.
0: فعبر لأرضه، أو صحوة عبور، عبر لأرضه مرة تاني ورجع لأرضه مرة تاني وانتصر. وهنا نشوف بقى تغيير الصورة.
1: صح.
0: من شعب مهزوم لمدة 18 سنة لشعب منتصر ومستريح لمدة 80 سنة. وده اللي بنقوله، ربنا بينفع يغير الصورة. مش كده؟ الحقيقة أنا نفسي أدعو أحبائنا الشباب وإخواتنا متابعينا، من فضلك قصة النهاردة في منتهى الأهمية، مليانة مليانة مليانة بالمعاني الإلهية. لو أنت تحب هات كتابك المقدس، افتح معنا قضاة 3 من عدد 12 لعدد 30، لأن ربنا هيدينا أفكار

0: جميلة نفسي تسجلها وتتابعها، هتفرق جدا معاك وتفرق جدا في حياتك الروحية.
1: صح، بشوف احساس في القصه وكانه زي ما قلت صورتين او مشهدين قبل وبعد، قبل وهم منهزمين منكسرين، في ناس جايه عليهم عندهم تحديات رهيبه، ولما طلبوا الرب ولما قالوا على حياتهم احنا عايزين نصحى ونعبر ونفوق، شفنا مشهد تاني تماما خالص غير المشهد الاولاني، مليان بالعجز ومليان بالاحباط ومليان بالكلام اللي مليان بالهزيمه، لمشهد مختلف. المشهد ده تحول ازاي؟ يعني من الى ازاي؟ هل بس اهود شجاعته واليقظه بتاعته، ولا كان في حاجات بتدعمه بتقومه وتصحيه اللي يتنقل من الحاله دي للحاله دي؟
0: الحقيقة البداية بتاعت الجزء ده جميل، لأنه في قضاة ثلاث قصص ورا بعض بيتكلموا تقريبا عن نفس الفكرة. ففي البداية بيذكر سقوط الشعب ونصرة مع عثنائيل بن قناز،
1: نعم.
0: أول شخص انتصر، وتاني شخص
1: أهود.
0: أهود ابن جيرة البنياميني، وتالت شخص يعني انتصر بمنساس بقر شمجر ابن عنا. وكأنه الكتاب بيشرح قصة كده جميلة، اللي هي قصة الزرع والحصاد. إنه الشعب يعمل الشر في عيني رب، يبعد عن ربنا. والكلمة الحقيقة صعبة، لأنه عارف يا أسيس، لو الكتاب قال عمل الشر بس تبقى تعدي، لكن
1: مهضومة.
0: لكن الصعب فيها عمل الشر في عيني الرب. وكأنه كل خطية إحنا بنعملها وكل شر إحنا بنعمله في عيني رب وضد الرب.
1: نعم.
0: فالنتيجة
1: مزبوط.
0: الطبيعية باعهم الرب إلى أهود، باعهم الرب إلى عجلون ملك مؤاب.
1: كأنه في حصاد للي أنت بتعمله.
0: برافو عليك. برافو عليك. يعني فيش حاجة بتحصل اتس هابن. لا، هي مش كده. أمال هي إيه؟ هو الشعب بعد عن ربنا، الشعب عمل الشر في عيني الرب. أكيد ربنا خلال 18 سنة، إن الكتاب بيقول استعبدوا إلى عجلون لمدة 18 سنة. فأكيد ربنا خلال 18 سنة تكلم كتير.
1: صح.
0: بس ربنا بيتكلم والشعب متغافل. وربنا بيتكلم والشعب كأنه مش واخد باله. إلى أنه جه وقت الشعب نفسه حصل عنده صحوة. وقالوا طب إحنا ليه مستعبدين؟ لأن الكتاب المقدس بيقول كلمة فظيعة عن الراجل اللي اسمه
1: عجلون.
0: عجلون جاب معاه بني عمون وعمليق.
1: أيوه.
0: فالكتاب بيقول في عدد 13 فجمع إليه بني عمون وعمليق وبقيوا قوة متكاملة كتلة ضد شعب ربنا. وهنا بقى الكتاب بيقول إيه؟ الشعب اتضايق، فكأنه صح لنفسه وقال طب إحنا ليه مستسلمين؟ ليه الراجل اللي عجلون ده اللي معنى اسمه عجلة دائرية وحاجة تقيلة كده على القلب كتم علينا وقفل علينا ومضايقانا ومضغوطين، ده كمان جاب لنا بني عمون وجاب لنا عمليق وإحنا في منتهى الأسى، هل دي مشيئة ربنا؟
1: لا،
0: بس هدي الاستفاقة اللي هي الصح، ومش دي مشيئة ربنا. وكأن عايز أنقل للمشاهد الموجود قدامنا الفكرة العظيمة دي. صدقني لو العدو مضايقك أوي الوقت ده، ضغطك أوي، كاتم على أنفاسك، كاتم على أنفاس بيتك، كاتم على أنفاس أولادك، كاتم على أنفاسك الروحية، وانت شاعر أنه الوقت طال مع العدو، أقول لك لا، دي مش مشيئة ربنا.
1: نعم.
0: دي مشيئة العدو، مشيئة عجلون. طب فين الحل؟ الحل لما الكتاب المقدس يقول في عدد 15 وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. صرخ
1: طلب.
0: يعني أنا مش بعمل دعاية، لكن الحقيقة فرحت قوي قوي قوي النهاردة وأنا شايف أنه الرعاة القادة في مصر عاملين وقت صلاة جميل 11 و12 4 لصرخة وصلاة من أجل مصر. وللأمانة وأنا بشوف المنظر النهاردة وبشوف إخواتي خدام ربنا والأسيس سامح والأسيس ستيفن والأسيس ناشد وبيقولوا للناس أن نفسنا في صرخة ونفسنا في صحوة، أنا بقول للأمانة إحنا في زمن بركة، أن ربنا أقام لي نقادة بالطريقة دي، بينادوا شعب ربنا ويقولوا يلا نصلي ويلا نتحد ويلا نصرخ، لأنه هذا الحل اللي ربنا عايز يعمله.
1: صح. وأكيد كتير أنا أسيس، أنا كديفيد وأكيد إخواتنا مشاهدين بيضموا صوتهم ليا، انه بنبحث عن

0: على حلول تانية. فممكن زي معجلون عمل جاب ناس معاه، أنا أبحث عن ناس تانية تيجي معايا في صفي علشان ننتصر على عجلون، أو إنه أعمل أدوار معينة فيها خداع أو فيها مجاملة علشان خاطر أنتصر. لكن هو والشعب عملوا أمر إحنا كتير بنأثر فيه. أنا بقول نفسي أول واحد بعترف قدام حضرتك قدام المشاهدين، كتير ما بروحش للمكان ده، بروحش للمخدع وللسرقة وللطلب، لكن ببحث عن أدوات تانية بتبان ليا وقدام الناس إن ده الوسيلة الوحيدة. فالمكان ده مش بروح له كتير. يعني ايه المعطرات اللي بتخليني ابعد عن المكان ده وببحث عنها حاجات تانية؟
1: إدراكي إن الحرب روحية فيديني إدراك إن علاجها تتعالج
0: روحي.
1: بطريقة روحية.
0: Yeah.
1: فالروحيات تتعالج من خلال الروحيات، إنه العدو ده عدو إيه؟ روحي. مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدار، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. ده اللي قال الكتاب في 6 من 11 ل 12. فدي حربنا. فإذا المصارعة بالطريقة دي يبقى لازم يبقى الدفاع فيها والنصرة فيها بطريقة روحية. عشان كده هم عملوا الصح. وينفع زي ما حضرتك قلت أعملها بس بطريقة روحية، يعني أنادي إخواتي واتسند بإخواتي واتسند بقديسين، بس هيحاربوا معايا بطريقة إيه؟
0: روحية.
1: روحية.
0: صح. طب يا سيس، في حتة الزرع والحصاد عندي سؤال لو تسمح لي.
1: اتفضل.
0: زي ما حضرتك ذكرت لنا على أهود اللي في قضاء 3 انه هو والشعب زرعوا فحصدوا. طيب عندي مش امثله بس عندي قصص كتيره لشباب وكبار واطفال، بس اكتر يعني شباب وكبار زرعوا، شرب مثلا مخدرات، بعد عن الرب وقت طويل، فالنتيجه بتاعت زرعه ده انه ما بقاش موجود على الارض، انتقل. وعندنا اسئله كتير قوي للشباب، هو ليه الوقت ده ناس كتيرة صغيرة سنا بتروح بتنتقل؟ هل دي لها دعوة بالزرع، ولا لها دعوة بمشيئة الله، ولا لها دعوة بإيه؟
1: الحقيقة في قاعدة وفي اكسبشن. القاعدة الأساسية إنه ما يزرعه الإنسان
0: يحصد.
1: يحصد. فمثلا أنا دخنت، هدخن براحتي بس هحصد نتيجة التدخين في جسدي بأمراض بنتائج، خدت مخدرات اوفر دوس ممكن يحصل وممكن انتقل. لكن كمان انا شاعر ان الوقت ده القضايا اللي حضرتك بتقول عليها، لا دي قضايا كمان بتحصل مع قديسين، وكأنه ده الارم الهي. يعني مثلا الشاب المميز الجميل دون ذكر اسماء اللي في الغردقه، ابن ابونا يعني القديس الحلو اللي ابنه انتقل في حادثه، وانا شايف دموع بابا وانا شايف صرخات الكنيسه، ده الحامش زرع حصاد. اختنا سحر مرات خادم الرب المميز اخونا سامي مسعد اللي انتقلت الوقت الاخير، ودي جارتي، ويمكن بعض المشاهدين شافوني اكتر من مره بعيط عليها لانها حقيقي قديسه وبطله، واقدر اقول من قلبي انها اكرمت ربنا من كل قلبها، واللي سمعته عنها اكتر من اللي كنت اعرفه. امبارح بس الحقيقه مثلا قصه انتقال مارك، 2 من خدام الرب المميزين جدا جدا، اخونا جوزيف واختنا هناء وابنهم، الحقيقه امبارح وانا قاعد قدام الاخوات اللي بيتكلموا وزملاته، هما بيقولوا ده رائع، ده مميز، ده جميل، ده فيه، ده ساعدنا، ده كان قدامنا. انا الحقيقه كنت قاعد تحت كده في الاحتفال بتاعه، مش عايز اقول الجنازه لكن نعم. في احتفال وصوله، وانا بقول للرب يا رب انت اخترت حد مميز قوي بالطريقه دي والجميله دي. بس وقفت في قلبي بصرختين كان نفسي اوصلهم امبارح، بس كان في متكلمين كتير، لكن الحقيقه كان نفسي اني اقول الكلام ده وكنت هنسى، بس انت ذكرتني. الحاجه الاولانيه،
0: فرصه حلوه هنا
1: يعني عندنا وقت. الحاجه الاولانيه كنت عايز اصرخ لكم الشباب اللي موجودين في كل مصر وزملاته. الحقيقه يعني مارك شاب تانية تالتة جامعه يعني، وهو سايب التاثير ده كله. فكنت بسال يا جماعه هو مين الميت؟
0: ايوه
1: مارك
0: ولا الباقيين
1: ولا الشباب اللي ميت بالذنوب والخطايا اللي قال عنهم الكتاب المقدس وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا. فمين الميت؟ هو الميت ده اللي أكرم ربنا.

0: ونور وعمل حاجة عظيمة وأكرم ربنا بصورة في منتهى الروعة وراح السماء، ولا الشباب اللي حضرتك بتقول عليهم اللي هم موتى بالخطايا والإدمان والنجاسة، بلاش، ما بياخدش مخدرات، ما بيشربش سجاير، ما بيزنيش، ما بيدخلش على مواقع إباحية. لكن أسأل الشباب اللي في الوقت ده، أخبار حياتك إيه؟
1: صح.
0: ما أنت ميت بالحياة. استنزافك لعمرك في التفاهة هيخليك
1: ميت.
0: ميت بالحياة. صدقني يا أستاذ ديفيد، عايز أنادي كم رهيب من الشباب موجود قدامنا أقول لهم مارك حي،
1: نعم.
0: أنت اللي محتاج تحيا، أنت اللي محتاج تيجي للرب وتتغير وتبقى للمسيح. ده أنا من هنا ببعت رسالة قوية لكل زملات مارك، لكل أصدقائه في الجامعة، لكل أصدقائه في الكنيسة، لكل اللي يعرفوه، وأقول لهم من كل قلبي مارك حي، حضرتك حي، اديت حياتك للمسيح، اتغيرت. وعلشان اقول ان الموضوع مش بس زرع وحصاد يا اسيس، خلينا افكر مع حضرتك بصوت عالي. طب ولو اي حد من الشباب اللي بيحضرنا دلوقتي كان في مكان مارك، يروح فين؟ ده رحمه من الله ان اخذ القديس التقي علشان يدي فرصه للي لسه ما خدش قراره، ما اتغيرش، عشان ربنا يقول له
1: استعد.
0: صحوه.
1: ايوه صح.
0: صحوه. لو انت كنت مكانه هتبقى فين؟ فلازم تتغير وتدي حياتك للمسيح. لكن كمان الحقيقة الموقف ده خلاني بالليل رجعت وقعدت مع ابني الكبير ودردشت معاه الحقيقة وقت، وقلت له وأنا قاعد قدام الصورة الجميلة دي حسيت أن أنا قدام شاب حي، قدام شاب عنده رؤية، قدام شاب مش تافه، قدام شاب قصد أنه يبقى مؤثر في جيله. فسألته قلت له أخبارك إيه؟ نفسي أشوفك بالكلام الجميل اللي اتقال في منتهى الروعة دي. فصحوة، يقظة، نفسنا ننادي للشباب ونقول له تيقظ لأنه ربنا عايز يديك صحوة يقظة.
1: صح. يمكن إحساس بنصحى وبننتبه في الشغل أو الدراسة أو أي محطات تانية في حياتنا أو في يومنا أو في أسبوعنا أو في السنة، لكن نيجي عند الأمور الروحية يمكن بنصحى بس يوم رأس السنة ونوعد وعود الرب ونكتب حاجات ونولع الشمع، وبنيجي مع الوقت مش قادرين نصحى، حاجات بتتكاتر علينا، بنتكبت زي ما حصل مع الشعب بسبب عجلون كبتهم وكتفهم ومش قادر انه يفوق. لكن النهارده انا متشجع بكلام حضرتك انه ارجع تاني اقول لنفسي واقول لكل اخواتنا المشاهدين، لا يلا بقى نقوم مع بعض ونشجع بعض ونقوم من التراب ومن الطين ومن القعده المستمره اللي فيها بعاد عن الرب، وتعالوا نقوم ونصنع تأثير حقيقي. والتأثير الحقيقي ده مش بالكلام ولا بالمنابر، لكن التأثير في المناطق وفي الأدوار وفي الحاجات الضيقة، وأنا في وسط المجموعة وأنا مع واحد صاحبي وأنا في التليفون وأنا في المسجات اللي ببعتها، لا تأثير، تأثير حقيقي. فوانا واقف عند زرع الحصاد ببص على أهود، لا ده عمل محطات تانية أو في حياته، إيه تاني ممكن يكون عمله أهود عشان يستيقظ ويقوم؟
0: خليني كمان أقول جملة لحضرتك من كلامك وبعد كده أقف قدام الفكرة دي. النجاح الزمني، نجاح الزمني ده بركة، وعلى الإطلاق مش عايز أشجع أي حد بيحضرنا وأقول له نجاحك الزمني غلط، بل بالعكس صدقني كونك متفوق في الدراسة أشجعك من قلبي وأقول لك برافو.
1: نعم.
0: كونك متفوق في شغله ربنا مديك نجاح وإمكانيات أشكر رب من أجلك جدا. كونك إنك مبدع في فك موبايل وتركيبه، كونك مبدع في السوشيال ميديا، كونك مبدع في أي حاجة بتشتغلها، إبداعك ده بركة عظيمة مش عيب. بس النجاح لما يبقى نجاح بزاوية واحدة ده مش نجاح،
1: مش كافي،
0: مش كافي. يعني تخيل معايا لو أنا شخص عندي رجل سليمة أو بمشي عليها كويس أو رجل تانية بايظة، ايد جميله او الايد التانية بايظه، فهبقى كاني بعمل ايه؟ انا ناجح بس هتقلب في يوم من الايام، هضيع من يوم من الايام. فزي ما ربنا مديك نجاح زمني بركه كبيره انك تبقى ناجح زمنيا، لكن كمان ربنا بيدعوك انك تبقى واخد الصوره كامله. فزي ما ربنا مديك نجاح زمني، لا ربنا كمان يديك نجاح روحي. يعني مارك كان ناجح زمنيا وفي كليته جميل وربنا مديله تميز، وحد من الشباب امبارح بيقول هو كان تقريبا ذهنه 30 سنه مع ان عمره 18 19، لكن ذهنه 30 سنه، نجاح زمني هايل، لكن كمان كان ناجح روحيا. بس ده يخليني كمان اجي في القصه لحاجه مهمه قوي، انه اهود ابن

0: كتيرة. أنا بحب أتكلم عن الراجل ده جدا، وفي خدمات كتير الحقيقة أنا اتكلمت فيها عن الراجل ده، لأنه الكتاب المقدس بيقول عنه رجل أعصر وبنيميني. بنيامين معناه ابن اليد اليمين، وهو رجل أعصر، يعني
1: كأنه أشول.
0: أشول بعض الناس بيقولوا أشول، بعض الناس بيقولوا إيده ضعيفة ما بتستعملش، بعض الشراح بيقولوا إن إيده فيها مشكلة، فاليمين إيده اليمين فيها مشكلة فما كانتش مستعملة خالص. يعني ممكن تبقى مقطوعة مش موجودة، ضعيفة ما بتستعملش،
1: يابسة،
0: أشول، ما يابسة. بس الحقيقة مع الوقت بقي استعماله لإيده اليمين مش موجود، لكن استعماله الوحيد لإيده
1: الشمال.
0: وده منطقا في الحرب لا يصلح.
1: أيوه.
0: يعني تخيل لو هم النهارده بيختاروا في الجيش الاسرائيلي، وبقوا يصفوا الشباب كده علشان يختاروا الكواليفايد، لو قائد ناجح هيمسك كل الشباب يقول له طولك 160 تعدي، مش عارف جسمك قد ايه تعدي، بس لما يجي للراجل ده يروح كاتب عليه تقرير ايه؟ غير لائق حربيا او طبيا. اعصر، هي هيحارب ازاي؟ ده مش عنده فلات فوت ولا نظره ضعيف ولا قصير، ده اعصر. فبالنسبه له غير لائق على الاطلاق للحرب. وده يدينا انطباع جميل قوي، يا جماعه مين قال انه ضعفاتي ازمه في حياتي؟ المنظور الالهي العظيم اللي نفسي اوصله لكم كبير من اخواتي من الشباب، اوعى تركز على جزء واحد ضعيف في حياتك وتحط عليه كل الحمل وكانه بسبب ده ربنا مش هيستخدمني.
1: Yeah.
0: لا، ده ممكن نقطة ضعفي ربنا يقويها وتبقى هي
1: مصدر قوتي. صح.
0: فما توقفش قدام نفسك تقول أسرتي ضعيفة ولا أسرتي فقيرة ولا أنا ما مش أخد كلية كبيرة، ولا تقول لي مثلا إنه مش بعرف أتكلم لغات، ولا مثلا تقول لي عندي ضعف في المنطقة الفلانية. صديقي، عايز أقول لك حاجة على فكرة، وأنا النهاردة مشغول قوي جدا أكلم الشباب، عايز أقول لك من كل قلبي، مش أنت بس اللي عندك ضعفات، وانا عندي ضعفات. واهود ابن جيره كان عنده ضعفات. بولس الرسول من اكثر الاشخاص اللي الرب استخدمهم، قال افتخر بالحري في ضعفاتي، كورنثوس الثانيه 12، افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوه المسيح. جدعون مش كان راجل يعني عنده ضعف شديد وخوف شديد، والكتاب المقدس بيقول كان يخبط الحنطه في المعصره، مال المعصره وخبط الحنطه؟ يقرب عليك يقول لك خايف. لو خبطت الحنطه في الارض المفتوحه هيجي العدو وياخدني وانا مش قده، فانا خايف. عايز اقول اول منطقه عظيمه نفسنا نعرفها، انه الله في اوقات كثيره يستخدم اشخاص غير مألوفين بادوات،
1: مش على الساحه،
0: غير مألوفين، غير متوقعين، بادوات غير مألوفه ليصنع أمور
1: غير مألوفة
0: وغير متوقعة.
1: نعم.
0: وده الجمال بتاع القصة. أعصر، غير لائق في الأرض، غير لائق بالنسبة للسماء، لائق 100%.
1: أوقات كتير أحساس ببص على اللي مش عندي، مش ببص على اللي عندي. فلو حضرتك أنت متكلم بارع، أقول أنا نفسي أتكلم زي أساس جرجس، نفسي أرنم زي فلان، نفسي أعزف زي فلان. طب أنا عندي إمكانية وعندي موهبة وعندي بركة رب ركني بيها، بس أنا مش عايز اللي عندي، أنا عايز اللي عند حد تاني.
0: يا أسيس، دور على كل القضاء للرب استخدمهم في سفر القضاء، ما استخدمش اتنين بطريقة واحدة، ما استخدمش اتنين بأداة واحدة، ما استخدمش اتنين بسكة واحدة. اتنين من ضمن ال 13 قاضي اللي كانوا فيه سفر القضاء، يعني واحد ربنا يستخدمه بسيف ذو حدين زي ما اتكلم النهارده، واحد تاني ربنا يستخدمه بمنساس بقر زي شمجر ابن عنا، واحد تاني يستخدمه بفك حمار زي الراجل الجميل شمشون. يا رب انت بتعمل ايه؟ لان ربنا قدير.
1: نعم.
0: وزي ما بقول لحضرتك وزي ما كنت بتقول، ربما ربنا يستخدمني متكلم، يستخدم حضرتك معلم، يستخدم اخويا مرنم، يستخدم غيرنا عمل فردي. عايز أقول إمكانيات الله أكبر. صح. من إمكانياتنا وأكبر من توقعاتنا وأكبر من رسمنا.
1: صح.
0: فأنا ما أحطش نفسي جوه صندوقي وقلبي.

0: لا انا عايز احط نفسي جوه قالب الله.
1: نعم.
0: لان قالب الله على مقاسي وهيديني نصره وهيديني نجاح. وكان ربنا بيقول له ايه؟ بص سمحت لك تبقى اعصر وهديك النصره من خلال هذا العصر.
1: صح. احنا يا سيس عشان بس نراجع مع اخواتنا المشاهدين، بنحكي عن سفر القضاء صح 3، بنحكي عن شخصيه رائعه جدا اسمها اهود، عشان كمان بعد شويه يكون عندنا تدريب روحي هنعرضه مع بعض اسمه تعلم قول لا. تدريب جميل جدا هنعرضه مع بعض. بس واحنا بنحكي مع بعضينا كمان عن الزرع والحصاد، حكينا عن الموت اللي بيصيب الشباب، وحكينا كمان على الامكانيات القليله او الضعيفه او مش موجوده، ومع ذلك الرب بيثمر بيها وبيستخدمها وبتصنع نهضه غير عاديه. عايز ارجع للقصه، ايه كانت الامكانيات اللي كانت عند اهود قبل ما نتفرج على التدريب؟
0: عايز اقول انه اهود اول حاجه ما ركزش على ضعفه، لكن اهود عمل حاجه عظيمه قوي. قبل ما يركز على ضعفه بص على الامكانيات الالهيه اللي ربنا ينفع يعملها. فاول حاجه عايز اقف عليها الحقيقه ان اعظم ما في هذا الرجل تمسك بالكلمه.
1: نعم.
0: لانه للامانه قال عنه الكتاب المقدس اكتر من جمله كلهم في منتهى الروعه. رقم واحد يقول عنه ابن جيره. وكلمه جيره معناها اكترار.
1: نعم.
0: ويقول عنه لما حارب بيه سلاح ذو حدين. وعبرانيين 4:12 بيقول كلمة الله حياة وفعالة.
1: نعم.
0: سلاح ذو أمضى من كل سيف ذي حدين. ولما راح قابل عجلون العدو قال له إيه؟ لي كلام الرب معك. التلات مناطق دول يخلوني أقول إيه؟ يا جماعة لا، ده في حاجة مختلفة مع الراجل ده. إن الراجل ده عرف إنه سر النصرة الحقيقية في كلمة الله.
1: صح.
0: سر النصرة الحقيقية في الاكترار في كلمة الله. يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. الكتاب المقدس يقول في ناموسه يلهج نهارا وليلا في مزمور واحد. كل الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الانتصار الحقيقي في حياتنا الروحية بيجي من الاكترار. إني أبقى ماسك سيف الكلمة دول حدين اللي بحارب بيه. يقول الكتاب المقدس في أفسس 6 إنه سيف الروح الذي هو
1: كلمة الله.
0: كلمة الله. والحقيقة ده اللي أنا عايز أشجع إخوات الشباب فيه وأقوله الأيام دي لنفسي يا سيس. صدقني من أكتر الحروب اللي إبليس بيحارب بيها المؤمن إنه يقفل نفسه شهيته
1: على قراءة الكلمة،
0: عن قعدته قدام الكتاب المقدس وقدام الحق.
1: صح.
0: ليه؟ لأنه عارف لما هقعد قدام الكتاب وعناية هتنور بالكتاب والحق يسكن جوه قلبي وامسك سيف الروح في في في قلبي، هيبقى عندي إعلان قوي هروح بيه للناس وأقول له لي كلمة من الرب معك.
1: صح.
0: فاللي أخدته في الكتاب وأنا قاعد قدام ربنا في الخفاء هقدر أروح بيه وانتصر بيه في
1: العالم.
0: فخايف من الحتة دي. فبيعمل إيه العدو معايا طول الوقت؟ يفضل طول الوقت في حرب رهيبه معايا علشان
1: ما اقعدش
0: قدام الكتاب المقدس. ده اللي بقوله لاخواتي الشباب، اخبار خلوتك ايه؟ قعدتك قدام الرب ايه؟
1: قعدتك قدام تسمعوها
0: كلمه الكتاب، انك قاعد فاتح الكتاب وماسك انجاز التعبير قلمك وجايب ورقه وبتحفظ الكلمه بتنقلها. قال الكتاب في كولوسي لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى. الغنى ده بيصنع حاجة عظيمة. وربط الاسم جميل قوي قوي قوي يا أسيس. ليه؟ اسمه أهود ابن جيرة البنياميني. كلمة جيرة اقترار، معاه سيف ذو حدين، قال لي كلمة الرب معك. بس في البداية اسمه أهود. أهود اللي معناها تسبيح. كلمة أهود معناها عظيم. تسبيح تعظيم. أقول لحضرتك روح الاجتماعات لما تلقى شاب حقيقي مليان بكلمة الله ومؤثر وفارق وفي قلبه في التسبيح، مش قاسف مش بيعمل حركات في الاجتماعات اللي هو سوري يعني بيحضر وقت العبادة وأثناء الكلمة وأثناء الاجتماع يطلع
1: ماسك الموبايل
0: أثناء الاجتماع، وزي ما حضرتك بتقول إنه محتاج اجتهاد ماسك الموبايل وعمال يبعت رسائل وزهنه مش موجود مش بياخد خلوته. لا ده مش بتكلم عن نوعية، بتكلم عن نوعية من الشباب اللي هو فاهم كلمته وفاهم كلمة الله واعد قدام الكتاب وبيكتر

0: وبيحفظ، وكلمه الله ساكنه فيه بغنى، وقدام محضر ربنا عنده تسبيح. الكتاب المقدس بيقول من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا لتسكيت عدو ومنتقم. مزمور 8، مزمور 8 بيقول الاعلان الجميل ده، انه كلمه الله في قلبي بتخلق في فمي تسبيح. التسبيح يعمل ايه؟ يسكت عدو ومنتقم.
1: صح. انا عايز ارجع للحته دي تاني، انا كلمه مهمه جدا كلمه الله والتسبيح، بس نفسي نتفرج على تدريب روحي
0: مين
1: تعالي قول لا. واحنا كمان دي من الادوات اللي هنقولها مع بعض في نهايه الحلقه، انه ازاي انا كمؤمن وكتلميذ اتعلم اقف واقول لا واطرد ويكون عندي بصيره ونور ان اقول على الاصدقاء لا، للثعالب الصغيره لا، اقول الحاجات اللي بتبعدني عن الرب وعن الشركه لا. فهنتفرج على تدريب استاذنك ونرجع تاني نكمل
0: طبعًا
1: مع بعض.
0: طبعا
1: اخواتي المشاهدين اتفرج على تدريب صغير جدا تعلم قول لا خلال الاسبوع الجاي، هنمارسه مع بعض على جروب من جوه لبره، اشجعك تنضم عليه ونرجع تاني نكمل لقائنا وحلقتنا اللي بنحكي فيها عن صحوه وعبور.
2: كتير مننا ما بيقدروش يقولوا لا، بيجوا عند الخطية وما يقدروش يقولوا لا، أو حتى الأشخاص أو صداقات مؤذية أو عادات إدمانية معينة. في الحقيقة بيكون في أسباب للسبب دوت إن هم بيقدروش يقولوا لا، منها إن هم بيحبوا يظهروا قصاد الناس إن هم مهذبين وإن هم لطاف فيوافقوا الناس على اللي هم بيطلبوا منهم، أو منهم إن هم مش عايزين يخسروا اللي حواليهم، أو إن هم عايزين يبانوا ان هم بيتحبوا وبيتقبلوا والناس تحترمهم، واخر حاجه ممكن يكون شعورهم انه مش من حقنا ان احنا نقول لا. في حياتي الروحيه كتلميذ للسيد الرب لازم اتعلم امتى اقول نعم وامتى اقول لا. ببساطه وانا تلميذ اكتر حاجه اقول فيها نعم هو كلمه الله، هو الحق الكتابي. لازم اثق ان الله اللي خلقني ودفع فيها ثمن غالي هو دم يسوع المسيح ابنه، هو اللي قال كلمه الله وهو اللي بيديني كل الإمكانيات المطلوبة عشان أتممها وأتمم الوصايا. هو مش هيطلب مني حاجة صعبة أن أنا أعملها أو أحققها، ولازم أقول لأ لكل أمر مخالف لكلمة الله. إيه الحاجات والأشياء على سبيل المثال اللي أقدر واللي لازم أقول لها لأ؟ الخطية. الخطية خاطئة جدا، خطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. علاقات مؤذية ومستنزفة لطاقتي، ممكن يكونوا أصدقاء في شلتي أو في الأسرة أو في دائرة دراستي أو حتى شغلي. ممكن يكون أقول لأ الأماكن لا تمجد الله، وجودي فيها ممكن يعصرني وممكن يعصر اللي حواليا. لازم أقول لأ لأي عادات إدمانية، وأقصد هنا بالعادات الإدمانية السلوك القهري اللي بيدفعني لازم أعمل العادة ديت، فبالتالي بكسر الوصية الكتابية وأكسر الحق الكتابي. لازم أقول لأ لوقت الفراغ في عمل اللاشيء. على فكرة أن وقت الفراغ اللي ما بستثمروش لمجد الله بالتالي بيدخلني العدو، بتبقى بيئة خصبة للعدو أنه يشتغل عليها ويوقعني في الخطية. إزاي أمارس تدريب أني أقول لأ؟ درب نفسك أنك تاخد الوقت الكافي للتفكير. لما يطلب منك شخص سواء في الأسرة أو سواء في الأصحاب أو الشلة يطلب منك أمر معين أو تروح معاه مشوار معين، ممكن تاخد وقت في التفكير، قل له طب سيبني أفكر في الأمر. ممكن ترفع صلاة سريعة للرب، أروح الأمر دوت أعمل الأمر ده ولا لا. جرب في وقت من الأوقات أن أنت تقول لأ، وحاول وصمم أن أنت تقول لأ وشوف إيه اللي يحصل، وبعد كده مع الخبرة هتتدرب إمتى تقول لأ. اتعلم في بعض الأحيان أن أنت ترفض رفض تام وتقول لأ من غير ما تدي أسباب، لأن أحياناً بتبقى دي الطريقة اللي بتنفع مع بعض الأشخاص اللي ممكن يخليني ويطلب مني أمر ضد الوصية الكتابية. مع بعض الأشخاص المقربين زي الأسرة أو زي البيت اتدرب أن أنت تقول لأ بهدوء وبأدب في المواقف اللي بتخالف كلمة الله، وسابر أن أنت تثبت على موقفك. اتعلم تغير روتينك اليومي اللي بيقودك أنك تدمن أمور معينة ومش قادر تقول لها لأ. فمثلا سؤال ممكن أغير عاداتي إزاي اللي بتعوق نمو الروحي. في حاجة اسمها The Habit Loop، دايرة العادة اللي فيها بيكون ثلاث أمور: الإشارة، الروتين، المكافأة. في إشارة معينة بتحصل، فمثلا إحنا هخرج مع أصحابي، هنخرج مكان معين، فالمكان دوت أنا هروح ليه أيا كان، ممكن أكل أكل غير صحي، ممكن نعمل أمر معين،

0: فالبداية بتبدأ بالإشارة، هنخرج، ثم يأتي الروتين ان احنا هنعمل امر معين، هناكل او ان احنا هنتمشى او هنعمل امر روتين، وبعد كده المكافأة النتيجة ان احنا بعد ما خرجنا اكلنا. عشان تغير العادات غير الروتين، ممكن ما تاكلش الاكل الصحي، ممكن ما تتكلمش الكلام اللي بيخالف الكتاب، ممكن ما تعملش الامر اللي هو ضد كلمة الله، يبقى بالتالي انت غيرت العادة السيئة ديت. ازاي يمارس التدريب بفعالية؟ لو كان صعب عليك ان انت تقول للناس لا وجها لوجه، اشجعك ان انت تستخدم التليفون او تستخدم المسج او الشات وتبعت تقول لا. ادرك ان انت حر في المسيح، والحرية دي حرية مسؤولة، فمن حقك ان انت تقول لا في المواقف اللي بتخالف كلمة الله، والروح القدس بنفسه هيعينك هيشددك ان انت تثبت على موقفك. اخيرا، إنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون، ولكن إذا أنقضتم بروح وبالروح فلستم تحت الناموس. الرب معكم.
1: من جوا لبرا.
2: أمين أمين. بعد ما اتفرجنا على التدريب الرائع اللي بنقول نتعلم، قلنا تدريب اتعلم نقول لا، عايز اشكر اخويا رامي مرجان على تسجيله التدريب لينا، وبصلي من قلبي خلال الاسبوع دوت نتعلم في محطات في حياتنا وفي يومنا نقول لا لمواقف والناس والاشياء مسيطره علينا. رجعنا تاني مع بعض في حلقه واحنا بنحكي عن صحوه وعبور من شخصيه اهود اللي في قضاة 3، ومعانا الاسيس جرجس. اسيس، احنا اتكلمنا عن زرع والحصاد، حكينا عن أداة أو أدوات كانت موجودة مع أهود، وحكينا عن الكلمة وعن التسبيح اللي كانوا سلاح في إيد أهود، اللي بصلي قلبي نكون ده سلاح في إيدينا نحارب بيه. لكن حتة كان بيقولها أخويا رامي في التدريب، اتعلم نقول لا، وعايزين نقف عند الحتة دي ثواني بسيطة. يعني أهود عايش قال لا.
3: عايز اقول انه كلام جميل قوي قوي قوي قوي كلام اخويا رامي. ربنا يباركك لو بتحضرنا، ده حاجه هايله اللي قاله، وتدريب محتاج نخلي بالنا منه. يعني شخصيا في حد شخصيا اضيف بس فكره بسيطه، لا لوحدها مش كافيه، لازم لا او اه. بمعنى انه وانا بقول لا وهو قال كده بس عدها، بس انا عايز اركز عليها. لو انا قلت لا لحاجه ضعيفه في حياتي وما قلتش اه لحاجه قويه، طب ما لا هتزيد. يعني مثلا هو كان بيتكلم عن وقت الفراغ. لو انا قلت لا لوقت الفراغ وقلت لا مش هضيع وقت الفراغ، طب هعمل فيه ايه؟ فما كنتش اقول زي اهود ابن جيره نعم للكتاب ونعم للحق، نعم اني اتعلم حاجه مفيده، نعم اني اقرا كتاب، نعم اني اجدول يوم علشان اعمل حاجه قويه تبقى مثمره، نعم اني اروح اقضي وقت صلاه في الاجتماعات. طب ما ايه فايده لا؟ فلا اذا لم تلحق بي
2: نعم.
3: ونعم تبقى ملهاش فايده. فالراجل ده اكيد مليون في الميه وهو قاعد بيعمل سيف ذو حدين وبيكتر وبيفكر في النصرة وبيفكر إزاي يوصل لربنا عايزه منه. أكيد أكيد أكيد إبليس بعت له زي ما بيقول بعض الخدام شطوطون صغير كده لعب في ودنه ولعب في دماغه كده، أو زي ما قال بعض الخدام طلق شياطينه عليه، طلق كلابه عليه. أكيد إبليس وهو قاعد كده الموبايل رن، المسج رن، الواتساب رن، جاله في ذهنه قال له ما في قاعدة النهاردة سهرة مع زملاتك، قال له أكيد حاجات كتيرة علشان يقدر يتحرك. أنا معرفش وقتها كان إيه اللي ممكن يلهيه، لكن أكيد بعت له حاجات زي كده، بس هو كان قادر يقول أنا عندي حاجة مهمة هعملها ولأنها أهم فهضحي بالمهم علشان أستفيد صح. بالأهم
2: صح. والأفكار اللي بتيجي يعني كل يوم، أفكار بتيجي عن أذاننا محتاجين نقول لها لا، ودي مش متشافة بس محتاج أقول لها لا.
3: صح.
2: عايز أتنقل لجزء تاني في الحلقة لأنه وقتنا بيجري. احنا حكينا عن صحوة، وقفنا عند محطات في حياة أهود نسعى فيها، لكن في جزء تاني من الحلقة وعنوان الحلقة عبور. عبور بإيه وإزاي وإيه الأمور اللي أنا محتاج أعبر وأتخطاها وأمر بيها
3: علشان أنتصر؟ احنا رقم واحد اتكلمنا عن الكلمة
2: نعم
3: اللي تخلق جوه القلب تسبيح، عبادة ربنا، أعرف ربنا مين، فانتصر.

0: بيه. لكن النقطة الثالثة المهمة في علشان أعبر ربنا يديه النصرة، الحقيقة كانت عند الراجل ده شجاعة. شجاعة في اتخاذ قرارات إلهية ربنا عايزني أخدها. بمعنى إيه؟ تخيل معايا حضرتك، لو الراجل ده جه بيسألني وبيقول لي إيه؟ إحنا مستعبدين 18 سنة للعجل الدائري اللي اسمه عجلون، اللي مستعبدنا لمدة 18 سنة، والراجل ده جايب معاه بني عمون وعمليق، وندمر الشعب وانتلك مدينة النخل اللي هي أريحة، وإحنا في ذل رهيب، وجاي بيقول لك إيه؟ أنا ربنا اداني رؤية وواخد السيف ذو حدين بتاعي ورايح له لبلده علشان أقتله جوه بيته، وعلشان أنتصر عليه جوه القصر بتاعه، وبعد كده هرجع. أقول له إيه؟
1: أنت مجنون.
0: برافو عليك.
1: إزاي تعمل كده؟
0: برافو عليك. في أوقات تحديات الإيمان في حياتنا بتبان إنها طرق وأفعال جنونية.
1: صح.
0: يعني إيه هدسون تايلور يروح الصين ولا الهند علشان يخدم ربنا؟ يعني إيه مريم تكسر قارورة الطيب عند أقدام المسيح؟ يعني إيه الرب يجي من السماء ويتجسد في صورة إنسان علشان يصنع خلاص للبشر؟ الأفعال الإيمانية في وقت معين بتبقى فيها نوع من الشجاعة اللي بتبان للناس إنها أفعال غير متزنة وجنونية، بس هي الحقيقة أفعال فيها شجاعة. وأعتقد 100% أن الرجل ده لو أخد مشورة أشخاص جسديين كان قالوا له 100%
1: ما تروحش،
0: اوعى تروح.
1: صح.
0: زي مثلا لما عرض داود على شاول أنه رايح يقتل جليات، قال له إيه؟ لا تستطيع، لا تقدر، خليك يا ابن في مكانك. لكن هنا أول نقطة أنه اتغذى بالكلمة، وقف قدام ربنا، عارف هو مين، سبح، وأخذ من ربنا شجاعة. صديقي نفسي أقول لك تشجع. ولو ربنا حطت على قلبك رؤية من فضلك اعمل زي أبونا إبراهيم لما الرب قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وقدمه لي محرقة على جبل موريا فبكر صباحا.
1: صح.
0: لو ربنا قال لك حاجة إلهية ومالي إيدك إن ده صوت ربنا، أرجوك النهاردة اتشجع، روح لأشخاص روحيين بيحبوا ربنا، خد رأيهم، اقعد معاهم، صلي معاهم، انطلق. يمكن يبان قدام الناس اللي بتعملوه جنان، بس الحقيقة ده قمة النصر اللي ربنا عايزه منك.
1: صح. وإحنا حطينا الشجاعة في ضوء كلمة الله، في غلاف وجود المسيح، في وجود أشخاص مشجعيني وقدسين، لأنه لو شلنا الغلاف ده وحطناه شجاعة بس، فممكن تبان أن أنا بإمكانياتي بقدرتي أو بنفس لغة الشباب اللي أنا شبح وعلى وضعي والكلام اللي بيتقال ده كأنه أنا جدع. لا، إحنا حطناها الشجاعة في ضوء كلمة الله، في وجود شخص المسيح، في وجود قدسين حواليا بيمنحوني الحكمة والجراءة وبيصلوا لأجلي، في ده سياقها الصحيح، فإطارها الصحيح.
0: عايز تفرق بين الشجاعة والتهور.
1: نعم.
0: التهور إن أنا لا قاعد ولا مصلي ولا واخد كلمة من ربنا وأنا رايح أعمل حاجة بتهور، ده اسمه تهور. لكن ده راجل عمل إيه؟ لا، ده قاعد قدام الكلمة.
1: صح.
0: ده مكتر في الكلمة، وراجل صلى وأخد حاجة حقيقية من ربنا، وقف قدام ربنا سبحه وأخد حاجة حقيقية من ربنا، عشان كده لما راح وهو رايح قد لحضرتك أفضل أفضل أفضل أفضل يقين جواه أنه خد حاجة من ربنا. لما راح وقف قدام عجلون قال له إيه؟ لي كلام الرب معك. بص حضرتك الكلمة الجميلة دي اللي قالها له في عدد 20، فدخل إليه أهود وهو جالس في علية برود كانت له وحده، وقال أهود عندي كلام الله إليك.
1: ليك. أنا واخد حاجة.
0: سوري. عندي كلام الله إليك. يعني لا، أنا مش رايح متهور، ده أنا رايح بعمل إيه؟ أنا عندي كلام من الله إليك أنا جايبيه. ده اللي أنا عايز أقوله. هي الشجاعة بتجي منين؟
1: من القعدة.
0: كلمة من ربنا، ربنا حطتها جوا قلبي.
1: صح. بس كمان بشوف يا أسيس إنه كان عنده شجاعة، بس كان ماشي ورا الرب وبيتبع خطواته في محطات كتير في حياته. فأعتقد برضو الشجاعة دي جت من وجوده وتبعيته للرب، صح كده؟
0: مليون في المية، مليون في المية.

والشجاعة جلبت معاه كمان حاجة تاني عظيمة. لما تشجع وراح وقتل عجلون، أخذ السيف زي حدين وضربه في بطنه، قفل الباب. بعد ما قفل الباب، الكتاب المقدس بيقول إنه جري. وفي نقطة مهمة جدا عايز أقولها، دايما الشجاعة لما بتبقى من ربنا نصرة السماء تتبعها. يعني إيه؟ لو الوقت ده هو عمل كده وربنا ما ادالوش خطة وما قفلش الباب وجري لغاية لما قال الكتاب إنه عبر المنحوتات، أنا بعتقد

0: المرعبين كانوا قتلوه. بس ازاي هو قفل الباب وكأنه فكرة جات للمرعبين، ده الراجل بتاعنا ده مغطي رجليه، سوري يعني بيعمل حمام، واتكسف انهم يدخلوا عليه. وبعد كده جابوا منا ما جابوا المفتاح وفتح العليه ولقيوه ساقط، كان هو الكتاب بيقول عنه عبر المنحوتات. فعايز اقول لما ببقى في مشيئه الله وخطه الله، السما في صفي.
1: صح.
0: لما بعمل حاجه الهيه واخدها من ربنا، السما في صفي. ودليل السما في صفي، عشان كده احنا قلنا عن الحلقه عبور، لما الكتاب يقول عبر المنحوتات، دي كلمه في منتهى القوه، لانه دي منطقه اريحه اللي كانت الاول بيت ايل اللي فيها عباده الله، والعدو حط فيها المناطق بتاع الالهه بتاعته. عشان كده يقول المنحوتات، بعض الترجمات جت الاصنام، بعض الترجمات جت التماثيل، بعض الترجمات جت الاحجار. بمعنى ايه؟ هو عبر المنطقه بتاعت الاحجار، وكانه بيقول المنطقه دي كانت للعدو، لكن ربنا اداني عبور فيها، ومنطقه العدو بقت منطقه نصره.
1: ايوه، المنطقه اللي كنت مهزوم فيها بقت مصدر قوتي،
0: قوتي ونصرتي.
1: احنا باقي 7 دقائق، الوقت فات بسرعه جدا. احنا وقفنا عند الشجاعه وعند التبعيه، لكن في صوره تحولت تغيرت. عايزين نختم مع اخواتنا المشاهدين في ال5 دقايق دي عشان يبقى عندنا وقت نصلي في دقيقه، عن الصوره دي ازاي تحولت، وايه الصوره اللي شفناها في شخصيه اهود الجميله دي.
0: عبر
1: عبر
0: عبر اعبر اعبر تحدياتك وانتصر. وانت عابر في تركيبة كده جميلة اتعملت، أنا بحبها قوي في كل قصص الكتاب المقدس، اللي أقول عنه الإيمان الممتزج بالاتضاع. عشان كده يقول في عدد 28، وقال لهم اتبعوني لأن الرب قد دفع ليدكم المؤابيين. اتبعوني لأن الرب قد دفع أعداءكم المؤابيين ليدكم. الجملة دي جميلة قوي، جميلة فيها إيمان ممتزج بالتضاع. لانه ليه بقول التضاع؟ ما قالهمش اتبعوني قد انتصرت، اتبعوني قد قتلت عجلون، لا، اتبعوني لان الرب قد دفع. هو يشاور على ربنا، فعارف انه الموضوع مش فيه، لكن الموضوع
1: في الرب.
0: صح. في الرب. لكن بص بقى الايمان الجميل يا اس، اللي بيقول ايه؟ هو ما انتصرش، ده هو كل الفكره قتل عجلون ولسه هيحارب، والحرب دي ربما ينتصروا فيها وربما يهزموا. لكن بص الإيمان والكلمة الجميلة، قد دفع الرب أعداءكم المؤابيين ليدكم. وكأنه رايح هو حامل الإيه؟
1: النصرة.
0: النصرة. هي. صديقي، وانت رايح تعبر، وانت رايح تحارب، وانت رايح تصنع أمور عظيمة لله، عايز أقول لك حط في قلبك اتضاع أنه الموضوع مش فيك، لكن وانت متضع حط في قلبك إيمان إلهك يديلك نصرة.
1: صح.
0: أنا رايح وأنا واثق أنه هيبقى في نصرة، وهو مؤمن. حصلت الصورة المتغيرة اللي حضرتك بتقول عليها، الشعب اللي كان مذلول 18 سنة في عدد 12 و13، الكتاب المقدس بيقول عنهم انتصروا ودمروا العدو، وانتصروا على العدو الروحي. وكمان الكتاب بيقول جملة أعظم، استراحت الأرض 80 سنة، تعب 18 ربنا عوضه
1: 80،
0: وهزيمة 18 ربنا عوضها وبقيت نصرت وراحت 80. وهو ده الإيمان والعبور اللي ربنا عايز يديه. وكأنه ربنا بيقول لكل واحد فينا الجملة العظيمة دي، من فضلك تركيزك مش على عجلون، تركيزك مش على عدو، تركيزك مش على ضعفك وإنك أعصر، تركيزك مش على المنحوتات، لا، خلي عندك تركيز وإيمان أعمق. أقف قدام إلهك قول إلهي أعظم من عجلون. أقف قدام إلهك وقول في قلبك بكل ثقة عندي إمكانيات أنتصر. أقف في قلبك وقول أنا أعصر بس عندي قوة إلهية. أقف وقول هقدر أعبر المنحوتات. ما تركزش على 18 الهزيمة، ركز على 80 النصرة والراحة.
1: هللويا. والتعويض من الرب دايما مضاعف
0: حقيقي،
1: حتى لو باصص على السنين اللي كان فيها بعد وإجهاد وهزيمة، لكن الرب جه عوض أكتر بكتير من الأوقات اللي كنت فيها مهزوم بنصرة طويلة جدا.
0: 5 أضعاف.
1: 5 أضعاف. احنا عندنا 2 دقيقة، نفسي نصلي مع كل حد بيشوفنا بالختام.

0: تام حضرتك كنت بتختموا بيه ان احنا نعبر وننتصر ونستيقظ ونصحى قدام كل امور بيحدف عليها العدو. لا، انا بعلن نصرة وايماني بالرب اللي في ايده كل شيء. فاضل اساس لنا مع كل اخواتنا، مش يا رب يشددنا ويدينا معونه في اسم الرب يسوع.
1: يا رب بصلي لك من كل قلبي لكل حد بيحضرنا، شاب، شيخ، عيلة. يا رب إبليس جثم على أنفاسه وتقل عليه يا رب، وقعد قدامنا مش قادر يتنفس، مش قادر ياخد قرار. قعد قدامنا يا رب وهو شعر أنه دموعه مالي عينه. قعد قدامنا هو مضغوط نفسيا يا رب. العدو جثم على أنفاسه وكسره باسم الرب يسوع المسيح. أنا برفع إيدي يا رب النهاردة وأصلي من أجل كل حد بيحضرنا بالطريقة دي باسم الرب يسوع. نور عينين الناس يا رب، وافتح عينين أنه مش دي مشيئتك باسم الرب يسوع. خدنا الأيام الجاية لكلمتك، خدنا الأيام الجاية يا رب للإكترار. مسكنا سيف الروح يا رب اللي بيه نصرخ قدام جلالك ونقف مرة تاني من الكلمة للتسبيح والعبادة والوقفة قدامك. رافع إيدي يا رب شجاعة إلهية لكل حد يا رب يفهم إنك أنت قاصد في حياته النصرة بشجاعة إلهية مذهلة، مذهلة عظيمة الوقت ده يا رب. املأ قلبنا إيمان، املأ قلبنا اتضاع، املأ قلبنا إيمان واتضاع يا رب، نقدر نوصل للي قلبك عايز يوصله لنا وننتصر باسم الرب يسوع المسيح. اوصل لكل حد بيحضرنا ان في زمن راحه يا رب، وفي زمن نصره يا رب. كل حد اتسرق منه 18 سنه تيجي ب 80 80 ب 80 من الراحه و 80 من التشجيع و 80 من النصره باسم الرب يسوع المسيح. كل اعصر يا رب، كل اعصر بيحضرنا، كل اعصر ضعيف بيحضرنا ما يركزش على مناطق ضعفه، افتح عينه على مناطق قوته يخرج وينتصر في اسم المسيح
0: اسم يسوع.
1: أمين
0: أمين أمين أمين أمين أمين. أسيس كنت أمين. بركة جدا جدا لينا، أبرك شخصيا بالوقت، مليت قلبي بالقوة والحماس. أمين. وبصلي كل حد يكون بشوفنا يكون اتملى بالقوة والحماس والشجاعة والإيمان في اسم رب يسوع. كنت بركة لينا ورب يستخدمك ويقودك في كل مكان.
1: بصلاتك بصلاتك يا أسيس. شكرا ليك وشكرا للمشاهدين. وعايز الحقيقة في النهاية كمان أبعت تعزية خاصة لأسرة أبونا في الغردقة، عايز أبعت تعزية خاصة لأسرة أخويا سامي، عايز أبعت تعزية خاصة لأسرة مارك، وأقول ربنا معاكم، بنصلي لكم، السماء بتسندكم، بتصنع معاكم فرق الوقت ده، أنتوا أبطال والسماء مش هتسيبكم.
0: أمين أمين. عايز أقول لكل إخواتنا المشاهدين، التصق بكلمة الله وثق فيه واتكل عليه انه في ايده زمام الامور، انه حامل كل الاشياء بكلمه قدراته، يضع الاشياء غير موجوده وكانها موجوده. نتقابل الاسبوع القادم في حلقه جديده ولقاء جديد من برنامج من جوه لبره. ربنا معاك.

0: تحدي جديد ونصرة جديدة.
1: أمين.
0: أكيد حضراتكم قريتوا في وقت معين عن قصة البطلة ليز. والحقيقة أنا لما قريت على قصة البطلة دي كانت سر إلهام كبير قوي لحياتي. دي بنوتة اتولدت لأب وأم في أمريكا كانوا بيسكروا وكانوا مهملينها جدا. والبنت المسكينة دي للأمانة مع كثرة الإهمال الرهيب اللي وصلت لي فكانت تروح المدرسة وهي قاعدة في المدرسة لأن ما عندهاش حد يهتم بيها ولا ننظفها. فكان سوري الأمل ينزل من شعرها على الكتب وهي بتكتب. فكانوا المدرسين والطلبة يتريقوا عليها. فطبعا المسكينة قعدت في البيت وما قبلتش أنها
1: تروح
0: المدرسة وتكمل. بس البنت كان جواها تحدي أنها نفسها تتعلم ومش عارفة إزاي. بس الحقيقة دخلت محو أمية في أمريكا ودرست حاجة منزلية وبدأت تدرس لغاية إعدادي لغاية لما قابلت حد أمن بيها وبإمكانياتها فدخلها فعلا المدرسة وبدأت تخلص ما يعادل المدرسة الإعدادية بالنسبة لنا. وبعد كده دخلت ثانوي فاجتهدت قوي وبدأت تذاكر. والمنظر الجميل الحقيقة اللي كنت أشوفه في البنت دي كان مذهل إنها كانت ما عندهاش في البيت إضاءة ولا حاجة. فكانت تروح في المترو وتقعد تحت الإضاءة بتاعة المترو وتذاكر أو تروح تحت أي عمود نور وتبدأ تذاكر. نجحت في ثانوي ولما نجحت ربنا أكرمها وتفوقت قوي. المدرس بتاعها أعجب بها جدا. فالمدرس بتاعها لما لقاها جابت سكور عالي قدمها إنها تدخل كلية حقوق في جامعة
2: هارفارد.
0: دي واحد من أعلى الجامعات طبعًا. في أمريكا. نجحت وتفوقت. ولما نجحت وتفوقت في كلية الحقوق دخلت وعملت كمان ماجستير وبعد شوية عملت دكتوراه وبقيت المتحدث الرسمي لتوني بلير.
1: واو.
0: واتعمل على حكايتها وموضوعها فيلم جميل. أعتقد الفيلم الملهم ده كل الناس لازم تحضره. عنوانه From Homeless to Harvard. فعايز أقول إن ربنا خلق في كل بنت إمكانيات عظيمة وكل زوجة إمكانيات عظيمة إنها تتغير وتتطور وتصنع حاجة عظيمة في حياتها وفي ملكوت الله.
1: بس في نقطة مهمة لازم تعرفها. يعني القصة اللي حكيتها هي مش كده.
0: أيوة.
1: هي كفحت وبذلت مجهود وتحدت وثبرت والتزمت. يعني إيه؟ يعني أنا لو أنا حط قدامي هدف إني أتطور أنت مش وإنتي قاعدة حط إيدك على خدك هتتطوري. أنت محتاجة تقومي وتتحركي وتتعبي وتتعبي.

0: تكملي، تتحدي يعني ايه؟ تتحدي يعني في ظروف صعبه هتواجهيها. ما هو انت مش بس بتعملي مجهود، لان يعني ممكن تعملي مجهود وتيجي عوائق زي اللي ذكرتها في القصه. العوائق دي هي لو كانت بس قدام اي عائق قالت خلاص ما كانتش كملت، فهي تحدت العوائق دي وقالت لا انا هكمل وانا عايزه استمر. الالتزام والمثابره، انا ملتزمه ان احقق الهدف. فانا طالما انا شخصيه ملتزمه بأنا هكمل. يعني في ناس عندها شخصية التحدي لكن مش قادرة، يعني خلص مش عايزة، فمش قادرة تكمل، ما عندهاش التزام بالهدف إنها عايزة توصل له. المثابرة، أتوقع إنه خلال الطريق كانت في حاجات كتير بتحصل بتخليها تجرب تاني وتحاول تاني وتكمل تاني. يمكن احنا حكينا قصتها في 5 دقايق بس ده سنين طويلة.
1: عمر
0: الكفاح والجهد والالتزام، لازم يبقى عندي ده عشان أعرف أوصل. النجاح مش سهل، النجاح في تحدي، في مثابرة، أقع وأكمل، ولما أقع أشوف أنا وقعت ليه، والوقع ده أنا إزاي أصلح يعني العائق اللي قدامي ده، إزاي أكون بتجاوزه، ولو أنا فشلت في حتة إزاي أكون لأ بعالجها. فالموضوع محتاج
2: مثابرة. لاحظت حاجتين. الحاجة الأولى اللي لاحظتها إنه بالذات البنات والسيدات توقعهم اني اوصل واني اكبر واني ربنا يحطني في حاجه مميزه، ده حاجه بعيده قوي، فصعب على بنت تعمل كده، ممكن ولد يعمل كده. لكن الحاجه الثانيه، السكه اللي حضرتك بتقوليها دي سكه حقيقيه، لانه حتى الكتاب في بطرس الرسول الثانيه 3:18 بيقول ولكن انمو في النعمه وفي معرفه ربنا يسوع المسيح. حلو قوي كلمه انمو. انمو معناها انه
0: الاستمراريه.
2: ما حدش فينا طلع من بيبي لراجل، وما حدش فينا طلع من ابتدائي الجامعه، وما حدش فينا خد الخطوه دي، لكن انمو معناها هي ستيبس. فحتى في اولادنا بيبان انه ابني وهو بيكبر يعني ما يبانش قوي كبر قد ايه، وما يحسش قوي، لكن اللي حواليه يقدروا يشوفوا ان هو لا انت كنت وبقيت.
0: بالظبط. يعني انت بتبقى لانه بينمو قدامك انت مش عارف، لكن مثلا لو حد غاب عنه، ده الاطفال بالذات كام شهر يرجع ده كبر. فنفس الحكايه، ممكن انت تبقيش حاسه بالنمو بس يجي حد يقول لك لا انت اختلفتي،
2: صح
0: بقى في نضج. بس ده فعلا محتاج كفاح، لانه ساعات كتير قوي بنخور في النص ونقول اصل الظروف.
1: عايزة أقول كمان حاجة، يعني أولا وجود شغف في الحياة بيخلي الشخصية تبقى عايزة تتطور وعايزة تتعلم وعايزة تتغير. أقصد بكده أنه وجود هدف، وجود هدف إنه وهدف النمو ده هدف عظيم أوي. يعني الحاجة التانية أنه عادة أو يعني المتوقع أنه النمو والتطوير بيبقى دايما مقترن ب النمو كمان في الصفات الشخصية. فالشخص بيبقى كل مادة ما بينضج في شخصيته، من الكسل للاجتهاد، من الاعتماد على الآخرين للاعتماد على نفسه، من يعني يحبذا بقى لو التطوير ده كمان كان مصاحب بشخصية محبة معطاءة، فيبقى بيفكر ازاي يساعد الآخرين. زي عندنا المثل الرائع بتاع الدكتور مجدي يعقوب، زي الراجل دوت وصل لدرجات عالية جدا جدا جدا، مش عشان يبقى اسم وعليه كده هالة من النور، لكن عشان يساعد مئات بل آلاف، مش عارفة أقول ملايين من الأطفال اللي عندهم تحديات في القلب ومشاكل ممكن تؤدي للوفاة. فأنا عايزة أقول إنه الأمر مقترن كمان بنمو في الكاركترز، في الصفات الشخصية. عشان كده الكتاب يعلمنا حتى في بطرس الثانية 1 إنه أنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة تعفف، وفي التعفف صلاح، وهكذا. كل ما تجتهدوا أكتر كل ما الصفات الشخصية بتاعتكم بتتطور، فبتبقوا أكتر جمال، يعني أكتر نضج، أكتر يعني أكتر تأثير إيجابي في اللي حواليكم.
2: النضوج والنمو في جانب واحد من الحياة، ده مش نضوج ولا نمو ولا نجاح، ده قمة الفشل. لأن كأني عامل زي الفكرة اللي كنا بنقولها في واحد من المرات، زي كرسي مكسور مايل، ترابيزة مايلة،
1: تطرف.
2: عشان يعني كده الكتاب المقدس بيقول أروم أن تكون ناجحا وصحيحا
1: في كل
2: كما
1: شيء.
2: أن نفسك ناجحة وصحيحة أيضا. أروم أن تكون ناجحة في كل شيء،
1: في كل شيء.
2: ففي أشخاص فعلا بقابلهم بيبقى ناجح قوي قوي روحيا بس بيته فاشل.
1: بالظبط،
2: ده قمة فشل.
0: في حاجة اسمها دائرة الحياة المتزنة. دائرة الحياة المتزنة دي فيها 8 جوانب لازم أبقى مدركها تماما. الاتزان

0: نفسي، الاتزان الفكري، الاتزان في العلاقات، الاتزان المادي، التعامل مع المال، الاتزان المهني اللي هي الوظيفة، الاتزان الجسدي، بهتم بجسدي بصحتي الجسدية، الاتزان الأسري، بهتم بعلاقتي بالأسرة، طبعا فوق بقى الكل الاتزان الروحي. دول 8 اتجاهات أنا ببقى ماشية فيهم عشان حاجة منهم ما ينفعش تقع.
1: بيزيد أمثال 1:5 بيقول يسمع الحكيم فيزداد علم.
2: بالظبط.
1: والفهيم يكسبوا تدبيرا، فهنا او يكتسب تدبيرا، فهنا بنقول ان الحياه ازدياد والحياه اكتساب، فكل ما بيبقى في قلبي اجتهاد انا بزيد واكتسب.
2: عايزه اكد بس على الفكره اللي كانت بتقولها هايدي انه الموضوع مش كده. نفس الجزء الكتابي اللي في امثال 2 يقول كده انه ان طلبتها كالفضه وبحثت عنها كالكنوز فحينئذ تفهم. فالأمر مرتبط بأنه هي مش فن يعني ومش تسلية، لكنها عايزة اجتهاد. والحاجة التانية أنا محتاج أنتقي إيه نوعية الحاجات اللي أنا عايز أكبر فيها، لأنه في حاجات أنا مش هتفيدني. يعني لما مثلا أقضي حياتي كلها عايز أعرف عن الأكل، عايز أتعلم أكلات جديدة، لما أقضي حياتي كلها عايز أتعلم إيه أحدث موضة وأكبر في الموضة، لما أقضي حياتي كلها عايز أعرف إيه أحسن أنواع الميك اب. ايه
1: يعني قصد حضرتك يعني. مش ده العيب، لكن العيب ان يبقى كل تركيزي
2: طبعاً.
1: على ده. يعني
2: بالزبط.
1: الاتزان جميل ان ابقى
0: بالثمان جوانب،
1: بالثمان
2: ابتدي من جوه لبره. يعني انا ما اهتمش باللي بره، انا اهتم بجوه، لانه لما جوه بيكبر وينضج ويتطور ويتغير بره بيتغير.
0: الا اذا كان الاكل والميك اب ده شغلها، فده اتزان مهني. هي شغلها طبعاً. انها بتحط مكياج او اللي هي ميك اب ارتست، فهي لازم طبعا شغلها انها شيف لازم، فده هنعتبره ناحيه الاتزان المهني. بس فعلا انا بقى فاتحه التلفزيون طول الوقت على الاكلات،
2: برامج اكل،
0: ضيع وقتي كله. ده احنا بنضيع وقتنا في حاجه، او طول الوقت على الانترنت بنشوف الاكلات ما بنعملش حاجه،
2: او الموضه الحديثه واحسن. يعني ده تضييع طبعا للوقت، ومش بيعمل النضوج اللي احنا بنتكلم عليه ولا التغيير. ده
1: شخصيات من النساء بتحط كل تركيزها في العلم والدراسة، وتفضل تدرس وتكبر تكبر تكبر، وزي ما قال الكتاب العلم ينفخ.
2: بالظبط.
1: فتبقى بتهتم قوي بالعلم وتهتم قوي بالدراسات، وتنسى
0: العلاقات،
1: العلاقاتي واتزانها الأسري ونموها الاجتماعي ونموها الروحي.
0: ساعات طبعا الروحي
1: فتوصل لأعلى منطقة، وآسف ما فيش شاب بيقدر يقرب منها، مش عشان كثرة علمها، لا، العلم ينفخ.
2: بالظبط.
1: برستيج.
2: بالظبط.
0: وقع منها جوانب مهمة، وقع منها جوانب العلاقات، وقع منها جوانب فهمها عن الأسرة، وقع منها جوانب الروحي. الثلاثة دول بيعملوا شخصية جميلة، فوقعت منها الجمال الداخلي.
2: أيوة.
0: فطبعا الشخص مش بيقبل،
2: وده ضرب كمان، ضرب اتضاعها وانوثتها ووداعتها ورقتها. صح. انها تكون انثى، انها تكون رقيقه، انها تكون وديعه، ده منفر. يعني ده للبنت طبعا بالتحديد، ولاي حد بيدخل في سكه التعليم والتطوير علشان يوصل للدرجة دي غالبا بتكون دوافعه مش مظبوطة، انه هو حاسس انه قيمته في انه يكون فوق الكل، قيمته في انه هو يبقى عارف كل حاجة. لكن لو الشخص دوافعه مظبوطة ان انا عايز اكبر وانمو علشان ده هيساعدني اساعد ناس، هيخليني اكون مؤثر بطريقة اجمل في الدوائر بتاعتي، الدوافع دي بتخلي الاتجاه يبقى مظبوط. عشان كده الكتاب بيقول انه بلا رؤية يجمح الشعب.
1: افتكر كويس قوي من 20 سنة، ما انساش الموقف ده. كنت داخل لابني، كان عنده حاجة كده في المدرسة، فكنت داخل لابني، وكانت المدرسة إعدادي وثانوي، فأنا بسأل السيستر الموجودة المساعدة، فبقول لها يعني المديرة فين؟ فهم ما قلت لهاش أنا مديرة بتاعت إعدادي وثانوي، فقالت لي عايز البلسم ولا الشاويش حسن؟ فأنا اتخضيت. فبقول لها لا لا لا مش فاهمك، يعني هي كانت يعني قريبة وعارفة، فخدتنا على جنب كده قالت لي بص، في هنا حد هايل فعلا فعلا فعلا، يا بختك لو هي دي مديرة ابنك، لأنها فعلا هتنقله نقلة رهيبة، دي أحكم شخصية وأروع شخصية وألطف شخصية، هتخرج من قدامها مبتسم. بس الشاويش حسن لا، الحقيقة يعني لو هتدخل لها يعني ربنا معاك، صلي واطلب حكمة.

0: حكمة من ربنا، لأنه وفعلا الحقيقة أنا خرجت من كنت رايح مش حسن، لا فكنت داخل فعلا خرجت وأنا من الأسلوب والفكرة الحقيقة خرجت وأنا مقدر جدا.
1: الفكرة هنا أنه أنا عايزة بس في مثل يحضرني يساعدني فيه لأني مش فاكرة بالضبط، بس بيقول أنه السنابل لما بتبقى مليانة بتبقى متضع محنية، لكن السنابل اللي بتبقى واقفة دي فاضية من جوه. التعليم الحقيقي والصح اللي بيخلينا مليانين من جوه، لكن مجرد شهادات وانا بحفظ، اصل الشهادات دي ممكن اكون بحفظ وبحط كل اللي حفظته في الورقه، فانا خدت شهاده الدكتوراه
2: لكن انا ما اتغيرتش،
1: لكن من جوه انا ما فيش من جوه مليانه. فاي حد لما الاقيه واقف كده ومتعجرف، ده معناه انه حياتك كل الشهادات اللي انت اخدتها دي ما عملتش فيك حاجه، لانه بصراحه المفروض التعليم يخلي الشخص ناضج.
2: بالظبط،
0: كانه بنقول علم بلا محبه ينفخ، محبه بلا علم ما تخلقش شخصيه متكامله.
1: اقول علم
0: وعلم
1: مش بس محبه وفهم. انا لو فهمت كويس العلم، عشان ما نظلمش العلم برضو، يعني العلم لو انا فهمته بجد، لو انا درسته بعمق بجد، لا هفهم، مع طبعا مع وجود المحبه، بس
2: طبعا
1: لازم يبقى في فهم.
0: ايه رايك في ملكه سبا؟ يعني انا حاسس الكلام جميل، بس انا عايز اتكلم بجد عن الشخصيه العظيمه دي واقرا جزء الكتاب بتاعها. لاني فرحان اني ملكه متعلمه
1: وما كانتش من شعب الله،
0: قائده مش من شعب الله. المسافه بينها وبين سليمان بعيده قوي، وقطعت كل المسافه دي مش علشان سواد عيون سليمان ولا جايه تتجوزه، مش عامله اميجريشن لجواز،
2: لكن لا لا لا.
0: جايه تمتحنه بمسائل، يعني جايه تسال عن اسئله جواها، عارفه انه اللي هيجاوب عليها بطريقه
2: صح هو سليمان،
0: ويذدها علما ونضوجا هو
1: سليمان.
0: ملوك الاول 10 بدايه من عدد 1 يقول: وسمعت ملكه سبأ بخبر سليمان لمجد الرب، فأتت لتمتحنه بمسائل، فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم بالجمال، حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها، فأخبرها سليمان بكل كلامها، لم يكن أمرا مخفيا عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته، ويكمل الكتاب المقدس يقول لم يبقى فيها روح بعد، فقالت: صحيح كل الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار التي جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا النصف لم أخبر به، ذدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته، طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك.
2: عندي تعليق بس عايزة أقوله، حسيته حضرتك بتتكلم عن ملكة سبأ وسليمان. ملكة سبأ الوثنية اللي ما تعرفش حاجة عن الله، وهي ملكة جات علشان تشوف حكمة سليمان اللي أخدها من الله. سليمان قبل ما ياخد الحكم الرب قال له عايز إيه، فقال له أنا عايز حكمة. والرب اداله حكمة، وده يورينا حاجة مهمة قوي، إن الحكمة اللي الله بيديها للشخص بتسمع عند كل الناس، وبتبقى الناس عايزة تيجي وتتعلم الحكمة دي. وده اللي احنا عايزين نقوله في التطوير الحقيقي، ان التطوير الحقيقي اني اتملي بحكمة الله. الحكمة اللي بيقول عنها الكتاب في سفر الأمثال ان هي بتنادي في الشوارع وبتقول للناس تعالوا وتعلموا، الحكمة اللي هي مخافته، الحكمة اللي هي اني اتعلم طرق الله بجد، انه تسكن فيا معرفة الله حقيقي، يعني دي الحكمة اللي بتسمع عند الناس اللي ما يعرفوش حاجة عن الله. ودي الحكمة اللي احنا عايزين نشجع كل واحدة وهي بتسمعنا، انه اجتهدي انك تتملي بالحكمة دي، اجتهدي ان الحكمة دي تبقى هي منهجك، وتبقى هي دي اللي ساكنة فيكي، ودي هتيجي من معرفتك لكلمة الله بجد، ومن التقوى الحقيقية اللي تبقى في قلبك للرب. فتوجه كل انواع التعليم اللي انت بتتعلميها علشان توصلك للحتة دي، فتيجي ناس من بعيد قوي زي ما بيقول الكتاب تسير الأمم في نورك. تيجي ناس من بعيد قوي تبقى عايزة تتعلم أنت كده إزاي، أنت بتعملي ده إزاي، أنت إزاي عايشة بالطريقة دي، أنت إيه الاتزان اللي في حياتك ده، إزاي بتخدمي وبتشتغلي وأنت ربة بيت وأنت بتعملي كذا وما زلت بتتعلمي، أنت جايبة ده منين، إزاي بتديري وقتك، إزاي بتتعاملي في علاقاتك.

0: لأنه حكمة الله بتغير كل الكيان. فإحنا عايزين نشجع الستات كمان، أنه سليمان كان نموذج رائع لشخص اتملى بحكمة الله، فنقل الحكمة دي لملكة سبأ مش لناس عادية. وحضرتك قلت هنا أن اللي هي بعد ما شافت نص انطباع اللي قالته ده نص اللي أنا عرفته عنه.
1: وكمان يعني أنا بقول أن أكتر حاجة عظيمة للمعرفة والتعليم أنها تخرج جيل

0: ينفعش تتعلم وحاسه انها ما ينفعش تتطور، ولا عندها لغه ولا عندها يعني مواهب
1: ولا عندها مهارات
0: ولا عندها طاقات. اعتقد برضو في البيت هيبقى الاولاد هم خارجين شايفين ايه؟ شايفين ماما اللي بتلعب على الموبايل، ولا شايفين ماما اللي بت
2: اللي في البيت اللي مش البيت مهتمية بنفسها،
0: اللي
2: صعب جدا اجي اخد رأيها في موضوع معين،
0: لان
2: ماما اصلا مش قارئة
1: مش عارفة.
2: هي الفكرة هنا انه يمكن المرأة في المجتمع العربي، طبعا انا مش بحب التعميم، بس اغلبية المرأة في نوعين، نوع الفتاة وده برضو تربية وثقافة وعادات، انه البنت مهما درست ليها في الآخر
1: الجواز.
2: فبتبقى بقى هنا إيه البنت بقى كل ذهنها محصور حوالين إن إزاي ألاقي العريس اللي أتجوزه. فساعات تنسى تطور من نفسها. ده صفة يمكن ابتدينا نتغير شوية كفتيات. ابتدوا يشوفوا إن إزاي يطوروا من نفسهم. بس المشكلة بقى إنه دايما يحصل اللي هو العكس قوي، يعني البنت ابتدت تبقى رافضه فكره انه انا ابقى مستنيه العريس، فبقت العكس بقى عندها العلم الفارغ اللي بدون فهم وبدون محبه، فبقت لا انا اقدر اعيش لوحدي وانا مش هينفع مش
1: بقى.
2: عايزه ومش لا مش ده العلم برضو مش ده التطوير برضو. التطوير لو وحقيقي كلمه فينيس مهمه جدا، لو انا الاول بتطور روحيا وعندي حكمه من الله هيقدر يكون التطوير الثاني هيبقى صح. فده التطوير المتزن، انا مش برفض ان يبقى في شريك حياتي، بس بقول ما يبقاش محصوره في الفكر. الاصعب بقى واللي فعلا دي لسه مستمريه هي الام اللي بتحس انه انا دوري في الحياه اكون بخدم في البيت وبربي الولاد، فانا عايشه لاجل الولاد، فما فيش تطوير، ما فيش حاجه غير انا اغسل واطبخ واعمل كل حاجه واذاكر. طب انت فين في الموضوع ده؟ أنا مش موجودة لأني أنا كل للولاد. دي مشكلة، تطويرك مهم يعني.
1: احنا وتفوق بعد سنين
2: أو تفوق بعد ما الولاد ما تبتدي تتحرك وتسيبها تحس أنه أنا لوحدي.
0: الجانبين صعبين أعتقد دكتورة، يعني الجانب الأولاني اللي هو
1: انه
0: الاكستريم الاثنين، انه تبقى الام بس طول الوقت بتخدم اولادها وصبك كل
2: في الولاد مجرد ما الولاد ما تمشي.
0: وعلى فكره هي بل بالعكس، ده هي بتموت نفسها، لانه مش ده فكر ربنا. ربنا اداني 24 ساعه اقدر اعمل فيهم كل حاجه
1: بالظبط،
0: فده مش لان ما عندهاش وقت،
2: بتتحول لشخصيه كمان اعتماديه بالكامل على الزوج. يعني ساعات تبقى سايبه الدنيا ومع الولاد وذهنها، وده طبعا مش صح.
0: او العكس،
2: العكس كمان مش مقبول، ان انا ابقى سايبه. احنا عندنا مشكله انه
1: الاتزان.
2: عشان كده انا باكد على كلمه فينيس، من فضلك اول حاجه ادخلي فيها حكمه الله، لانه ده اللي هيفهمك انه اللي انت بتعمليه ده ما تحسيش بالذنب لو انت بتطوري من نفسك ومع اولادك. عيشي مع اولادك مش لاجلهم، معاهم يعني انت بتطوري. الحكمه دي هتديكي انه اللي انت بتعمليه ده اسمه اهمال للولاد. هتدينا الفكره او الفتاه اللي انت بتعمليه ده اسمه انك انت اصلا لغيتي من حياتك حاجه من الحاجات المهمه كتابيا اللي هي الاسره. او انه انت ماسكه قوي في الشاب وده مش صح، لانه الله مديكي انت قيمه. فالحكمه الالهيه اللي فوق اللي باخدها من خلال معرفتي بالله، بس في نفس الوقت مهم يبقى في اتزان علشانك. يعني احنا مش بنقول حاجه عشان خاطر تبقى عبء عليكي، احنا بنقول لك علشانك. حتى صحتك الجسديه اهتمي بيها من ضمن التطوير، ما ينفعش ابقى سايباها على الله. يعني في ناس تبقى عندها ضغط او سكر وتاكل اي حاجه سيبيها على ربنا. حبيبتي ايه هو اللي سيبيها على ربنا؟ انت جسدك ده
1: وزنه
2: بالظبط، الله مديهولك
1: يعني.
0: ممكن اقول جمله محدش يزعل مني؟
2: ما وعدكش.
0: توعدوني. اوقات كتير جدا تيجي فعلا اخت وجسمها صعب قوي، تيجي تقول لي
1: ركبي،
0: ممكن تصلي لي عشان ركبي، ان رب يشفي ركبي. فانا مش بعرف ارد، لكن باجي في جنبها اقول لها ممكن اغير الصلوه؟ ما تزعليش. تقول لي، اقول لها انا نفسي اصلي لاجل بقك، ان ربنا يعلمك انضباط في الاكل. لان الحقيقه انت بتقولي صلي لي ركبي، وركبك بتصرخ بتقولي ارحميني من الوزن.
2: طب انت فكرتني بقصه اسمها صلي بكتفك، انا هقولها بسرعه. صلي بكتفك دي يعني ايه؟ مره كان يعني ابونا معدي، قسيس يعني معدي، لقى فلاح بسيط قاعد والحمار واقع والعربيه واقعه جنبه، يعني راكب حنطور يعني، وقعد يعيط. فقعد يصلي، جه ناحيته كده ابي يصلي، قال له يا ابني بتعمل ايه؟ قال له بصلي علشان ربنا يرفع الحصان والعربيه. قال له حبيبي صلي بكتفك. قال له يعني ايه صلي بكتفك؟ قال له وانت بتصلي قوم وشيل الحصان وشيل العربية كده الله. لكن لو

0: واحده كده ما ينفعش، صلي بكتفنا.
1: ملك السبأ جميله قوي قوي قوي، واقدر اشوف فيها اربع حاجات مميزين اقولهم بسرعه في ختام الحلقه، لانه ده اللي بيقول لي ازاي اقدر انال اللي ربنا خلقني ليه واللي صنعني ليه. رقم واحد، عظيمه في سعيها. انها سعت للحكمه، ما انتظرتش سليمان يجي لها وما انتظرتش الحكمه توصل لها لغايه عندها. لكن هي اللي قطعت المسافه الطويله واجتهدت انها توصل لسليمان علشان تروح له. الحاجه الثانيه التواضع، لان الحقيقه لما تواضعت وعرفت انه في حد اعلى منها واقدر منها وينفع تتعلم منه، رغم انها ملكه ما قالتش انا الملكه اللي عندي كل حاجه وازاي اروح لملك زي ده راسي براسه، لا الحقيقه هي سعت. لكن رقم اتنين تواضعت. رقم ثلاثه حاجه جميله قوي، التقدير لله، انها راحت ويقول الكتاب المقدس لمجد الرب ويقول انها قالت الجمله العظيمه دي، مش مبارك سليمان لا، مبارك الرب إلهك الذي سر بك ليجعلك على كرسي إسرائيل. وكأنها بتقول الجمل العظيمة اللي انت قلتوها، أنا نفسي أخذ من النبع اللي انت خدت منه. انت خدت من نبع إلهي حكمة جعلتك مميز، أنا نفسي أخذ من
2: هذا النبع،
1: نفس النبع ده. لكن الحاجة الرابعة الجميلة السخاء للعطاء، انه لما هي أخذت واجتهدت وتواضعت وإدت المجد للرب وخدت من النبع ده، بقيت بركة انها تقدم وتعطي وتفيد على اللي حواليها. فالكتاب يقول انها أعطت الملك 120 وزنة ذهب وإدته كمان عطر كتير وعطايا كتير. وكأنه الكتاب المقدس بيقول الحكيم اللي ايديه والحكيمه اللي ايديها بتتملي من خير ربنا ونور ربنا دايما بتبقى عطاء. فاذا هي ام عطاء لاولادها، واذا هي زوجه عطاء لزوجها، واذا هي خادمه عطاء للمجتمع، متحديه. فاعتقد التحدي هنا مش بس اتعلم، لكن التحدي الاعظم اني
0: أدي
1: وأقدم للي حواليا.
2: عندي آية بس عايز أختم بيها كلامنا اللي قالها بطرس برضو، لأنكم إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول لملكوت ربنا. عايز أقول إن المجتهد في إنه يتعلم ويتغير بيحصل معاه الحاجتين دول، مش هيقع أبدا وهيبقى عنده اتساع في دخوله لملكوت الله.
1: وقت جميل وتحدي جميل، ومستنيين نصرة أعظم في الحلقات.
0: أمين.
1: ربنا معكم.
2: أمين.
1: المطالبة بالحقوق،
2: فنخلي بالنا برضو وإحنا بنطلب مش دايماً بيبقى علشان نفسي، عشان أنا أرتاح.
3: أحياناً ما يحبوش يدي للبنت مراسها علشان هيروح للغريب.
2: مصدرها إنه أنت مش إنسانة، أنت شيء بيستخدم.
1: اتولدت في نجح، لما وصلت لابتدائي بكت لباباها بشدة أنها نفسها تتعلم، فباباها قال لها تموتي ولا تتعلمي، ده مستحيل. بنت العمدة بقى فتقت له بص على جثتي.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 3 اغسطس 2026. طبعا ناس كتير عرفوا الزلزال اللي حصل في مصر، بس الحمد لله مفيش يعني تبعات كانت للزلزال بسيطه، كمان مفيش امور كتيره حصلت من مثلا هدم عقارات، يعني سقوط عقارات او حاجات زي كده، حاجات بسيطه قوي هنقول لكم عليها. الزلزال كان بقوه يعني 5.5، وكمان مش بس مصر اللي شعرت بيه، لكن كمان دول شرق اوسطيه مجاوره. ما زالت للأسف الحرائق في أوروبا مشتعلة، وفي نفس الوقت زادت المناطق. اليونان دلوقتي بقي في حرائق كبيرة جدا، وعلى الجانب الآخر سيول مدمرة اجتاحت الهند والصين وباكستان، وكمان في سيول في وأمطار وحاجات صعبة كده برضو في واشنطن. أخيرا تم تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة لقاتل الشهيد القمص أرسانيوس وديد كاهن الأسكندرية، وطبعا في ناس برضو كانت بتتساءل هل ده كده تأخر ولا إيه، نفهم مع بعض. والحمد لله زي ما قلت الحلقة اللي فاتت ان احنا ممكن نزف عودة مارينا، وبالفعل مارينا عادت الحمد لله الى اسرتها مارينا جمال. في بقى يعني خارج الصندوق جدا، عاطل انتحل صفة قاضي واستأجر قاعة بمحكمة، والحقيقة هو صرف علشان برضو يعمل الموضوع ده، كان بيستثمر في حوالي 1 مليون 2 مليون 3 حاجة كده يعني، علشان يبتدي يجمع من الناس على القضايا بتاعتهم ان هو هيعمل لهم احكام في صالحهم. فدي طريقة جديدة كده للنصب. للأسف الشديد كان في مأساة لرضيع، كان دخل حضانة سليم وخرج بوجه حريق جامد قوي، ولكن الحمد لله تم التعامل معاه في مستشفى أهل مصر. عندنا كمان مصر بتهيب بقى بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط، ونفسنا جدا يطلع بعد تحليل المسيرة أو بيقال مسيرتين بقى، نشوف يا ترى من أين أتت هذه المسيرة. عندنا كمان الرئيس ترامب بقى كان مفروض أنه بيهدد وبشكل كبير قوي، وانه هيدمر ايران كمان تماما، ولكن جه بعد كده وراح متكلم امبارح وقال لا انا تراجعت خلاص عن الضربه الكبيره، واحنا دلوقتي ابتدينا مفاوضات النهارده، ومش بمفاوضات يا جماعه، احنا بنرتب للمفاوضات. فطبعا دي معرفش بقى حضراتكم قيموا الموضوع براحتكم، ولكن دلوقتي طبعا الاسعار بقى اسعار الذهب، اسعار النفط قلت، اسعار الذهب ارتفعت، فانا مش عارفه المواضيع ليها علاقه بارتفاع وانخفاض اسعار ولا ايه اللي بيحصل، مش عارفين. الحوثي برضو ما زالوا بيهددوا بالنسبة للبحر الملاحة في البحر الأحمر، وطبعا التهديدات دي دفعت بأنه نقلت نفط سعودية إلى الالتفاف حول إفريقيا. داخل إيران نفذوا حكم الإعدام لعميلين للموساد الإسرائيلي. الرئيس ترامب في داخل الولايات المتحدة الأمريكية زار القوات الأمريكية المتمركزة في ولاية نيوجيرسي، والتقى بجنود خلال عطلة الأسبوع اللي هو أيام السبت والأحد. عندنا برضو لسه معانا الموضوع بتاع سبتة والمهاجرين، زاد عدد الوفيات ل 72، والحقيقه ان تم الاعلان من قبل الحكومه الاسبانيه انه تم اعاده معظم المهاجرين ال 60,000 اللي كانوا دخلوا عن طريق الحدود مع بين المغرب واسبانيا. اما وزاره الداخليه الروسيه فبتقول ان في 3 اشخاص قتلوا واصيب 21 في انفجار وقع بمقهى في وسط العاصمه موسكو، والحقيقه ان المسيرات او الطائرات بدون طيار اللي هي بتطلقها اوكرانيا بتسبب خسائر كبيره قوي في العمق الروسي. في اسرائيل في بالنسبه لقطاع غزه، الجيش الاسرائيلي قال ان احنا قتلنا 3 مسلحين خططوا لتنفيذ هجمات ضد القوات الاسرائيليه في قطاع غزه. بالنسبه للعراق والفساد، اعلن القضاء العراقي استرداد 20 مليار دولار، يعني حوالي 15 مليون دولار في قضيه فساد مالي واداري، ولسه على فكره واموال كتيره جدا في هذه القضيه الكبيره والمتشعبه للفساد. اول زياره رسميه من نوعها منذ عام 2004، الرئيس السوري

احمد الشرعي استقبل بقصر الشعب في دمشق رئيس اقليم كردستان العراق بارزاني. يعني بارزاني زار سوريا يعني من عام 2004 ما كانش فيه زياره لرئيس الاقليم كردستان العراق. عندنا كمان كان في حادث اطلاق نار في مطعم شهير جدا في الولايات المتحده الامريكيه اسمه انان اوت في ولايه ايداهو، ونتج عنه مقتل 3 أشخاص من ضمنهم مطلق النار واصابه 7 آخرين. مفيش تفاصيل كتير عن المنفذ وهويته وايه الدنيا، لسه هنحاول نعرف معاكم في الحلقات اللي جايه. في بقى اب اعتدى على زوجته واطفاله بالشاكوش يا جماعه في مصر، يعني حاجه صعبه جدا جدا. عندنا كمان وسط استمرار الهجمات موجه الاختطافات الجماعيه في نيجيريا، مسلحون اقتحموا قريه واختطفوا عشرات السكان بينهم اطفال، وبيكون ده مصدر ليهم علشان ياخدوا فديه. الحقيقه وهذه العصابات في نيجيريا طبعا بتطال مسيحيين كتير جدا، وكمان بيخطفوا ناس يقدر اهاليهم يدفعوا لهم اموال. كل ده معانا النهارده في حلقتنا. الزلزال الحقيقه بصوا يا جماعه هتلاقوا اماكن كاتبه 5.39، اماكن كاتبه 5.5، 5.7. ناس قعدوا يقولوا لي وردوا عليا لما كتبت 5.39، لا يا دكتوره ده 5.9. في النهايه المعهد نفسه او يعني كان اللي هو الخبير الهولندي ده قال لك انه اعيد تقييم الزلزال على انه 5.5. عموما يا جماعه الحمد لله انه الزلزال ده فكر الناس كلها بالزلزال اللي حصل في عام 92، لكن في طبعا فروق كتيره جدا. لكن المركز الحقيقه القومي للزلازل كان اعلن ان هو حوالي 5.5، ضرب مصر وضرب عدة دول شرق أوسطية أيضا شعرت بالزلزال. مشاهد كتيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة أن مركز الزلازل المصري كان قال أنه هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضربت مصر في حوالي الساعة 3 فجر الاثنين وفق المركز الأوروبي لرصد الزلازل، فيما لم ترصد الجهات الرسمية حتى الآن إصابات بشرية. طبعا الحمد لله، بس شايفين المشاهد والاهتزازات النجف، وناس كتيرة طبعا كانوا بيصوروا وقت الزلزال، وكاميرات مراقبه بدات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. البيان الاول كان بيقول ما فيش اصابات بشريه او اضرار في الممتلكات يمكن ان تترتب عليها خسائر اقتصاديه. ده حضراتكم كان البيان بالنسبه من معلش الجهه الرسميه اللي هو عشان بس كده نقول انه كده البيان ده يا جماعه جاي من المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. وادي كده موضوع انه الزلزال كان فين وقت الحدوث الساعة 3 صباحا تقريبا، وبصوا بالثواني كمان، وهنا 5.6 في البيان الرسمي اهو ده دلوقتي، وخط الطول وعاملين خط العرض، والعمق 10 كيلو متر وده اهم حاجة. والبيان المبدئي انه مفيش خسائر، وهو يعتبر حاجات بسيطة نشكر ربنا طبعا مقارنة ب 92 وعدد الوفيات وعدد المباني اللي اتهدمت وده كله. لم تقتصر الهزة على مصر بل شعر بها سكان 7 دول اخرى، فلسطين ولبنان والاردن يعني على سبيل المثال، نظرا لوقوع مركز الزلزال بالقرب من قبرص، فيما لم تسجل اضرار كبيره في الدول دي كمان اللي تاثرت بالهزه. طبعا ناس كتير كانوا نايمه وصحيوا، نايمين وصحيوا من النوم. المشاهد زي ما انتم شايفين مشاهد مختلفه بتوثق هذه الهزه. كان طبعا عدد من المحافظات برضو مش كل المحافظات شعروا بيه بنفس القوه او بنفس التاثير، وكان كده اتقال ان المركز على بعد 38 كيلو متر من السويس، ولكن العمق زي ما بقول لحضراتكم 10 كيلو مترات. اوضح رئيس المعهد في تصريحات متلفزه، وزي ما اتكلمنا كده انه ده طبعا معهد رصد الزلازل بالنسبه للمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، قال انه صدور 3 بيانات متتاليه خلال اقل من ساعتين جاء نتيجه ورود القياسات تباعا من نقاط رصد مختلفه. عشان كده يا جماعه ده اللي بيرد على انه ناس كتير كان زي ما بقول لكم 5.39 5.5 5.7، فكل ده قال لك اهي في كان في نقاط رصد مختلفه تم تعديلها وفق احدث القراءات. واكد ان هذا التفاوت في التقديرات الاوليه لقوه الزلزال وموقعه وعمقه امر معتاد في المراحل الاولى للرصد، على ان تصدر البيانات النهائيه المدققه لاحقا عن الجهات الرسميه المختصه. والحكومه المصريه متمثله في وزاره الصحه كانت فعلت خطه الطوارئ الصحيه عقب الهزه مع تشغيل غرفه الازمات المركزيه وربطها بغرف الطوارئ في المحافظات لمتابعه الوضع على مدار الساعه. طبعا كان في برضو مشاهد كتيره جدا زي ما قلنا، دول كانوا قاعدين كده طبعا انتوا عارفين السهر ما احلى السهر في مصر يعني، وما اطال النوم.

0: وعمرا يعني ولا قصرا من العمر طول السهر يعني. فالحقيقه انه ناس كتيره كانوا سهرانين اهو في قهاوي في اماكن وحسوا بالزلزال قليل يعني، لا كان في نايمين بس مش كل الناس اللي نايمه صحيت من قوته، في ناس ما حسوش بيه يعني وصحي الصبح لقوا الموضوع منتشر. صناع محتوى او صانع محتوى كان بيوثق لحظه المكان بيبث بس مباشر وبدات الهزه الارضيه، وطبعا احنا زي ما قلنا كان 38 كيلو متر كان عمق الزلزال، كان بعد الزلزال، ولكن العمق كان 10 كيلو مترات.
1: 16000 واحد عندي.
2: ايه ده في زلزال؟
3: هو ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟
2: ايه ده في زلزال؟ الو
1: ايه ده زلزال يا جدعان؟ الواد سوري كام عنده بتتهز؟
4: بسم الله.
1: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
4: بسم الله.
1: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
4: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.
3: ايوه ايوه زلزال
0: كده. احنا المحطات رصدت ده مع الحسب معهد الفلك، والمشاهد طبعا كتير قوي قوي انتشرت زي ما قلنا، وطبعا يعني كل القنوات الحقيقه كانت ناشره. فاللي اتقال انه كان في 15 تابع للزلازل واعتبروه زلزال السويس عشان كان زي ما قلنا كده قريب كان من السويس. لكن الحمد لله على فكره يا جماعه، ناس كتير حتى بعد ما كانت التوابع حصلت كانوا بيقولوا ربنا يستر وما تحصلش توابع نحس بيها، وده اللي حصل في الفعل. بالفعل ما كانش التوابع ما حسوش ناس كتير قوي ما حسوش بيها، ولكن كل الناس بقى بلا استثناء وخصوصا مالكي الاندرويد كانوا بيغيظوا اللي مالكي الايفون، لان الاندرويد اعطى انذار مبكر للزلازل. فبدات ناس كتيره قوي تحاول تفهم ايه ده يا جماعه، ازاي جات لهم اشعارات على التليفونات بس التليفونات الاندرويد فقط، علشان جوجل عندها خاصيه. والحقيقه ان البعض كمان اللي تلقى الاشعارات كان يعني الفكره الاشعار حصل اثناء ما هم يعني بيدوب بيبصوا على الاشعار لقوا الهزه حصلت. فده برضو هنفهم هنا من هذا التقرير ازاي بتحصل التقنيه دي بالنسبه لاشعارات الخاصه بالزلازل على الهواتف الاندرويد اللي بتشتغل بنظام بالجوجل يعني.
5: كيف انظر اندرويد بالزلزال؟ ولماذا لم يرسل الايفون تنبيها في مصر؟ هزة شعر بها ملايين المواطنين في مصر أثارت موجة من القلق، لكن كثيرين لاحظوا أن بعض هواتف أندرويد أرسلت تنبيها بالزلزال، فيما لم ترسل هواتف آيفون في مصر أي تنبيه مماثل. السبب أن جوجل طورت نظاما مدمجا في أندرويد يعرف باسم أندرويد إيرثكويك أليرت. يعتمد النظام على مقياس التسارع داخل الهاتف، وهو المستشعر الذي يرصد الحركة والاهتزازات. وعندما تلتقط أعداد كبيرة من الهواتف الثابتة في منطقة واحدة الاهتزاز نفسه في الوقت ذاته، ترسل بيانات مجهولة الهوية إلى خوادم جوجل، وتحلل الخوارزميات هذه البيانات خلال ثوان. فإذا تأكد وقوع زلزال ترسل تنبيها إلى المستخدمين في المناطق المتوقع أن تتأثر، وقد يصل التحذير قبل وصول الموجات الزلزالية الأقوى إذا كان المستخدم بعيدا بما يكفي عن مركز الزلزال. ووفقا لجوجل يعمل النظام في نحو 98 دولة ويعتمد على أكثر من ملياري جهاز أندرويد. أما هواتف آيفون فلم ترسل أي تنبيه بالزلزال في مصر، لأنها تعتمد على أنظمة الإنذار المبكر الحكومية في الدول التي توفرها، ولا تستخدم شبكة رصد جماعية عبر الهواتف كما يفعل نظام جوجل. ومن المهم التأكيد أن هذا النظام لا يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها، بل يرصد الموجات الأولى فور بدء الزلزال، ثم يرسل التحذير بسرعة، مانحا المستخدمين ثواني إضافية قد تساعدهم على اتخاذ إجراءات السلامة.
0: يبقى كده فهمنا مشاهدينا ان ده مش تنبؤ، مش زي الاخ بتاع هولندا ده اللي بيتنبأ ويقول لك مش عارف ايه والكلام ده، لا ده فهمنا الاشعارات بتحصل ازاي. برضو في بعض التليفونات قال لك احنا ما جالناش، فعشان كده ناس كتير بدات تكتب على مواقع التواصل يا جماعه ازاي انك انت تفعل الخدمه دي علشان ان او الخاصيه دي علشان تقدر توصل لك الاشعارات دي. وبيقال ان جوجل اطلقت هذه الخدمه من عام 2021، ودلوقتي زي ما اتقال في حوالي 100 دولة. واللي بيحصل ان بتضغط على ايقونة الاعدادات في هاتفك بتنتقل الى السلامة والطوارئ، ولو مش بتلاقيها بتفتح الموقع وبتضغط على متقدم وبتبحث على تنبيهات الزلازل في القائمة. فبالتالي بتدور على بتحاول ان انت الناس اللي عندهم اندرويد وما وصلهمش، ناس كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ناس كتير كمان عندها تشات جي بي تي دلوقتي وجيميناي، يعني يقدروا بسهولة جدا يحاولوا ان هم يشوفوا الخطوات لو ما كانش لو كان معاهم اندرويد وما عرفوش ان هم ينزل يعني يعني ينزلوا او الخاصيه دي ما جالهمش الاشعارات.

فيقدروا ينزلوها. في ناس برضو قالت ان في ابلكيشن كمان اسمه ماي شيك، وده برضو خاص بالزلازل، ممكن ان انتوا تنزلوه على تليفوناتكم، بس برضو ما عرفتش اذا كان ده هينفع على الايفون ولا لا. لكن عموما الناس بقى قالت ايه، قعدت زعلت بقى وقال لك يعني خال منهم خالد منتصر قال لك ايه ده زمن انتصار الاندرويد يا جماعه ولا ايه. انا من الناس اللي انا معايا ايفون وانا بحب الايفون يعني، ولكن اعترف واقر تليفون الاندرويد ابو 10,000 ضرب الايفون ابو 100,000، لكمه قويه في حلبه الصراع بالنسبه لرصد الزلازل والتنبيه قبلها بثواني. طب وقبلها بثواني ده ممكن ناس تكون في الاسانسير تحاول توقف وتبعد على الاسانسير اللي جنب البلكونات، تبعد اللي يعني قال لك ان الثواني دي ممكن طبعا تنقذ حياه بني ادمين يعني. وقال ان الصوره المرفقه من تليفون اندرويد صديقي، بس العيب عشان الامانه ممكن ما يكونش في الايفون نفسه لكن في الاليه اللي بيعتمد عليها. طبعا ممكن جدا، وناس كتيره قوي بتتكلم على انه الاصدار الجديد للاي او اس والايفون 18 احتمال يكون في حاجات كتير قوي، وكمان ناس كتير كانوا طالبين انه يكون في يعني انت مثلا لو معاك اندرويد وحد معاه ايفون ما تعرفوش تعملوا فيس تايم مع بعض. ناس كتير برضو طالبوا بانه يحصل تحديث في الايفون علشان خاطر يقدر ان هو يتواصل مع الاندرويد، انه ممكن برضو يحاول ان هو يحدث حاجات موجودة في الاندرويد مش موجودة في الايفون، وبالتأكيد برضو في حاجات في الايفون مش في الاندرويد. لكن عموما الفكرة كلها دلوقتي ان انتوا ممكن تعملوا تحاولوا تحدثوا الاشعارات دي، وتقدروا تدوروا على مواقع التواصل، وتقدروا كمان تسألوا جيميناي او تشات جي بي تي بالنسبة لهذا الموضوع. نروح بقى لايه اللي حصل بعد ما الناس صحيت من نوم الصبح. بقى لقينا الاخبار بدأت تنتشر عن انه يا جماعة لا ده كان في سقوط شرفة منزل السويس، انهيار جزئي بعقار برود الفرج، وان كان في خلاقات لبعض العقارات تحسبا طبعا لانه لو في هزات التوابع كانت كبيره يعني، لان احيانا فعلا زلازل بتحصل بقيمه 5 او اعلى من 5.5، وممكن تلاقي التوابع بتاعتها برضو تكون 5 4.9. فبالتالي كان في تحذيرات. العقار نزلت صور بقى الموضوع العقارات دي يا جماعه اللي هو العقار رود الفرج، وفيديوهات للأجزاء، لكن لغاية دلوقتي بنقول الحمد لله يعني ما فيش أي لم يتم الإعلان عن قال لك عقار مكون من 3 طوابق برود الفرج في القاهرة. كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تلقى البلاغ بسقوط جزئي ليه، لكن الحمد لله دون إصابات أو وفيات، والجهات المختصة أخلت السكان في المبنى. طبعا برضو كان ناس قاعدين في الشارع لأنه حصل من الاحتياطات إن هم رصد تفاصيل إخلاء 5 عقارات في رود الفرج بسبب الزلزال اللي حصل في الفجر. في ميل حصل بعقار دفع القوات المدنيه قوات الحمايه المدنيه لاخلاء سكان عدد من العقارات برضو بمنطقه الغشام في الزقازيق. في برضو من اللي تم تسجيله انه طابق سقط على سيده، والطابق ده كان سيده مسنه انهار سقف داخل منزل وتم نقلها للمجمع الطبي بالسويس، ووزاره الصحه رفعت درجات الاستعداد، والهلال الاحمر كان بيحس المواطنين على تجنب المباني القديمة. وطبعا في ناس برضو نشرت الاحتياطات اللي هو لما بيحصل زلزال المفروض تعمل ايه، وانك انت تحت ترابيزات، وام برضو نشرت ان هي كانت الحقيقة حامت اطفالها تحت ترابيزة وحاجات يعني. في طبعا الاجراءات اللي هي انك انت لو قدرت انك تنزل وتبعد على المبنى ده بيبقى افضل شيء، لو ما قدرتش بتحاول تحتمي تحت حاجة علشان خاطر انك تحمي نفسك. لكن للأسف الشديد السيدة بسمة سمير عندها 30 سنة خريجة كلية العلوم وام لطفلين بيبلغان 7 سنوات و5 سنوات توفت اثر سكته قلبيه عقب ما اول ما حصل الزلزال جريت بسرعه على اولادها علشان تحميهم، وخدتهم في حضنها علشان طبعا يعني تحميهم من انه حتى لو حصل اي سقوط لاي حاجه او حوائط او اي حاجه تبقى هي حامياهم بجسدها. لكن بعد ما حمتهم، والكلام ده على لسان طبعا اطفالها، ان هي بعد ما خلص الزلزال والولاد كده تمام وفهموا انه ده كان زلزال وبداوا يحاولوا يصحوا فيها، ماما ماما الزلزال خلص الزلزال خلص خلاص، لكن للاسف الشديد ما كانش في اي صوت، وطبعا الاطفال قدروا يتصرفوا، وهي زوجها مسافر في خارج مصر يعني. المهم انه لما بقى يعني كان في دكاتره جم على طول على البيت ولقوا انه للاسف بسمة توفت نتيجه سكته
قلبية، ما استحملتش طبعا خوفها وقلقها لما حصل الزلزال وقامت من النوم مرعوبة على أولادها، ده أدى أنه يحصل لها سكتة قلبية طبعا يعني. وزوجها زي ما قلت لحضراتكم خارج مصر، ربنا يعزي أسرتها ومحبيها. ودي كده الخسائر يعني تعتبر محدودة، إلا طبعا وفاة بسمة بنتيجة الخوف والقلق الجامد. ربنا يرحمها ويعزي أسرتها.

0: بجد حادث صعب جدا جدا. ناس كتير بدأت تفرق ما بين زلزال 92 وزلزال 26، وزي ما قلت لكم ان العمق كان ليه يعني كان ليه تأثير كبير قوي في الموضوع. فهنا احنا عندنا التقارير بقى اللي هو 5.5 اللي هو 5.5 5.6 بالنسبة للرسمي. زلزال 92 كان 5.8، يعني مش اكتر منه بكتير، ولكن لا بتفرق، الواحد من 10 دي بتفرق كتير قوي. زلزال 26 كانت قوته 5.5 ريختر. الوقت كان حصل للزلزال كان في 12 اكتوبر زلزال 92، الساعه كانت 3:09 دقائق الظهر عصرا، لكن اغسطس حصل طبعا 3 اغسطس ده حصل الساعه 3 صباحا. مركز الزلزال بالنسبه ل 92 كان بالقرب من دهشور جنوب غرب القاهره، فقريب من مصر، لكن مركز زلزال 26 كان حضراتكم شرق القاهره بالقرب من البحيرات المره السويس، يعني قريب شويه. الخسائر بقى بصوا في 92 كام حاله وفاه، 545 حالة وفاة، وكام مصاب يا جماعة؟ 6000، ونكبر بس شوية 6512. وبعد لكن الحمد لله زي ما قلنا يعني وفاة بس، ما دي نتيجة سكتة قلبية، لكن بالنسبة كخسائر وأضرار حصلت بالنسبة للمباني الحمد لله ما يعتبرش أضرار، محدودة جدا جدا. طبعا حصل برضو تضرر أكتر من أضرار كبيرة في مئات المدارس والمساجد. العمق بتاع الزلزال برضو بالنسبة لزلزال 26 كان 10 كيلومتر، زلزال 92 كان على بعد أعمق من كده، عشان كده برضو ادى الموضوع إحساس جامد جدا. طبعا يعني في منشور كان توقع الهزة الأرضية قبلها بساعات، وكان بيقال انه ده كان نشاط زلزالي وبركاني في الشرق الأوسط، وبعدين قال لك بقى في تقريبا كانت عايزة تجمع يعني رندا البحيري، قالت لك إحساسي بيقول ان دي تجربة نووي تحت البحر في ايران، لكن طبعا يعني الكلام ده كله علشان خاطر يجمعوا يعني مشاهدات يا جماعة، لما يقولوا حاجات غريبة او الناس بقى اي حاجة شاور على ايران. نشكر ربنا الحمد لله عدى على خير، ناس يعني يعتبر يعني حاجة يعني فعلا تستحق ان احنا نشكر ربنا، والخضة ان شاء الله يعني تروح من ناس كتير، وخلينا برضو دايما مستعدين والناس تقرأ اكتر عن ايه المفروض نعمله لما يكون في زلازل. وحتى هنا في كاليفورنيا عندنا برضو منطقة كاليفورنيا عموما منطقة زلازل، فإن شاء الله ربنا يستر علينا جميعا. قبلها بيوم كده تقريبا قبل زلزال مصر كان في زلزال حصل في ايطاليا، وتسبب جنوب ايطاليا وتسبب بانهيار صخري رغم ان قوته كانت 4.7 فقط. فالحقيقه برضو اظهر مقطع فيديو متداول لحظه انهيار صخري هائل أعقب زلزال بلغت قوته 4.7 ضرب منطقة قرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا. انهارت أجزاء من جرف صخري، خلف عدد من المنازل، هدم عدد من المنازل وسط حالة من الذعر بين السكان. وفقا لما نشرته قناة فاكس نيوز الأمريكية، وثق الفيديو تساقط كميات كبيرة من الصخور والأتربة بينما فر السكان من المكان. وبرضو نشكر ربنا دون تسجيل إصابات في اللقطات المتداولة، وكان كانت وقتها برضو السلطات الإيطالية كانت بتقيم الأضرار ومتابعة تداعيات الزلزال. ايه اللي حاصل شرق واشنطن يا جماعه؟ احنا كله قاعدين نسمع عن حرائق في اوروبا، لكن فوجئنا بانه في حرائق شرق واشنطن دمرت 600 مبنى، وبدات تنتشر طبعا صور ومشاهد على المواقع الاخباريه الامريكيه والعربيه. النيران التهمت حوالي 21 كيلو متر مربع، ودمرت حرائق واشنطن دمرت 600 مبنى، ودفعت لاخلاء 5000 منزل. واتقال ان دي حرائق غابات هائله دمرت مئات المنازل، والحريق ده كان بالقرب من مدينة سوبكان في ولاية واشنطن، واضطر آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم، ورجال الإطفاء وصلوا جهودهم للسيطرة على النيران وتقييم حجم الأضرار. ده بالنسبة لواشنطن. طب بالنسبة لأوروبا، بعد ما هديت الدنيا شوية في فرنسا وفي أسبانيا لقينا حرائق يا جماعة دخلت إلى اليونان. اليونان تشتعل، 5 قتلى وحرائق خارج السيطرة. استطاعت طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق بالإقلاع صباح اليوم الاثنين في اليونان، استفادت من تراجع حدة الرياح علشان يحاولوا يساندوا العناصر المنتشرة على الأرض عشان يكافحوا عدة حرائق خصوصا في منطقة أثينا، واللي أوقعت حتى الآن 5 قتلى بحسب ما أفاد جهاز الإطفاء المحلي. ممكن نكمل من هنا.
1: من 5000 هكتار ولم يعد يبعد سوى 70 كيلومتر

0: كان على العاصمة أثينا. في قرية بورتو جيرمانو أخلى رجال الشرطة السكان منزلا بعد الآخر مع اقتراب ألسنة اللهب من البلدة.
1: يوم الجمعة كان أشبه بالجحيم، خلال 20 دقيقة فقط تغير كل شيء.
0: بعد يومين من الحرائق تحول المنتجع السياحي إلى مساحة متفحمة.
1: هذا المنزل احترق بالكامل،
0: فيما دمرت النيران عشرات المنازل،
1: وهذا المنزل أيضا.
0: يحاول نحو 500 رجل إطفاء منع اقتراب النيران من أثينا، لكن ذلك ليس التحدي الوحيد بعد اندلاع حريق جديد في جزيرة سيفالونيا. وتواصل طائرة الإطفاء التحليق على علو منخفض فوق الشواطئ وعلى مرأى من المصطافين.
2: هذا ما نعيشه منذ الصباح، تمر طائرات الإطفاء كل 10 دقائق، ننتظر ما سيحدث، وقد جهزت أغراضي ووثائقي تحسبا لإجلاء محتمل.
0: مع استمرار خطر الحرائق عند مستوى مرتفع يستعد السكان لإجلاء محتمل.
3: من ضمن الوفيات اللي حصلت الحقيقة 2 توفوا نتيجة اصطدام مروحيتين من مراوح إطفاء الحريق أثناء مكافحة الحريق، يعني طبعا حاجة صعبة جدا. وكان في مشاهد رصدت الطائرتين وهم بيصطدموا مع بعضهم، والحقيقة أنه الاثنين طيارين للأسف توفوا. ده من ضمن الأعداد اللي توفت بالنسبة لحرائق اليونان. زي ما حضراتكم شفتوا كده طبعا مشهد صعب جدا. عندنا كمان صور أقمار صناعية كانت أظهرت سحب كثيفة من الدخان ومساحة واسعة من الأراضي المحترقة جراء حرائق الغابات قرب منطقة بورتو جيرمينو في اليونان. في كمان مشاهد الخيول وهي بتركض هربا من حريق غابات شمال غرب أثينا. الحقيقة أنه مجمل كده حرائق التهمت أوروبا وسيول دمرت واجتاحت الهند والصين وباكستان. الجو الحر لسه مازال برضو موجة الحر والسيول كمان، فالحقيقة أنه يعتبر غضب للطبيعة. حرارة الصيف ده يعني تعتبر مجرد اختبار تحذيرات أمريكية من خروج حرارة الكوكب عن السيطرة، والخطر لا يستثني أحد. وكمان موجة جفاف ضربت نصف إنجلترا وحولت الريف الأخضر لأراضي قاحلة وسط أدنى معدلات طول للأمطار منذ سنوات. ورئيس الوزراء المجري بيتر مادياار كان أعلن أمس إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه النهر نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عام. يا جماعة، يمثل القرار أحدث تطور في أزمة الطاقة اللي تسببت فيها موجات الجفاف الطويلة والحر الشديد اللي ضربت أوروبا. عندنا طبعا أكتر من تقرير، بس خلينا ناخد موضوع تقرير اللي هو الحرارة بتاعت الصيف دي، وانه تحذيرات الأمريكية من انه ممكن الحرارة الكوكب تخرج عن السيطرة والخطر لا يستثني اي دولة في العالم.
4: لم تعد موجات الحر التي تضرب أوروبا ومناطق واسعة من العالم مجرد تقلبات موسمية عابرة، بل أصبحت عنوانا بارزا لأزمة مناخية تتسارع فصولها وتفرض واقعا جديدا تختلط فيه المخاطر البيئية بالتداعيات الاقتصادية والإنسانية. ومع عودة ظاهرة النينيو إلى المشهد المناخي العالمي وتصاعد التحذيرات من بلوغها مستويات شديدة، تتزايد المخاوف من دخول كوكبنا مرحلة أكثر سخونة واضطرابا قد تحمل معها درجات حرارة قياسية.
5: حرائق وأعاصير وسيول وفيضانات، مشهد طبيعي قاس يتجدد ويتمدد باتساع جغرافيا العالم. في أوروبا زحفت النيران باتجاه مزيد من الغابات. الحرائق هذه المرة في منطقة بورتو جيرمينو قرب العاصمة اليونانية أثينا، ليرتفع بهذا حجم الأراضي التي التهمتها النيران إلى أكثر من 400,000 هكتار في مجمل دول الاتحاد. وفي القارة الأمريكية وتحديدا في كندا، انطلاقا من ساحل المحيط الهادي وباتجاه جبال الروكيو، اندلعت حرائق أخرى في غابات مقاطعة بريتش كولومبيا. مساحات خضراء شاسعة تتآكل من محيط بحيرة أوكانجان إلى حدائق كريك، ويتكرر المشهد نفسه داخل القارة. في ولاية واشنطن الأمريكية

0: تركيا التهمت حرائق الغابات أكثر من 80,000 هكتار خلال ساعات. ومن المحيط الهادي إلى الهندي زادت حدة الظواهر البيئية وتفاقم معها حجم الخسائر بشرية كانت أو مادية، خاصة في ظل بنية تحتية لا تتمكن من الصمود والمواجهة. فعلى ساحل ماليبار الهندي بولاية كيرالا جنوبي البلاد لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب العشرات جراء أمطار غزيرة تسببت في أضرار في الممتلكات وانهيارات أرضية حادة، وهو ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 6,000 شخص إلى مخيمات إغاثة مؤقتة مع استمرار مساعي البحث عن مفقودين. أما في الصين،
1: طبعا شفتوا في الصين اهو الهند، وعندنا كمان باكستان مصر 126 شخص وإصابة 404 إثر الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية. الحقيقة من ضمن برضو اللي بيقال أنه أكتر وفيات كانت بسبب صعق كهرباء أو غرق أو انهيار المنازل، لأن احنا بنتكلم عن 126 شخص يا جماعة توفوا. فصعق الكهرباء طبعا عشان كده برضو من ضمن الاحتياطات في المواضيع اللي هي خاصة بالقصص بتاعة الفيضانات وكده، وحتى الأمطار لم تحصل في مصر، ابعد عن أي عواميد كهربائية وابعد عن الكهرباء. الحقيقة كتير جدا بقى تحدثوا عن العمانية نظيرة الحارسي. العمانية نظيرة الحارسي هي من المغامرات اللي كانوا بيتسلقوا الجبال. الحقيقة الغريب إن هي كانت عارفة إن الرياضة دي رياضة صعبة وإن ممكن ينتهي بها الحال في حادث، وده الحقيقة اللي كل الناس كانوا مستغربين وكتبوه وتكلموا عنها. والحقيقة إن هي كانت مع فريق من يعني ضمن فريق من 10 أشخاص، وحدث انهيار جليدي ضرب أحد أعلى قمم العالم وتوفت هي والتسعة اللي معها.
2: من أبرز المتسلقات العربيات بدأت رحلتها مع تسلق الجبال عام 2015 خلال مشاركتها في برنامج بيئي دولي بجبل كليمنجارو في تنزانيا، حيث واجهت لأول مرة تحديات الارتفاعات الشاهقة. وفي 2019 أصبحت أول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست، حيث لم تتوقف إنجازاتها هناك، بل أصبحت أول امرأة عربية تصل إلى قمة جبل أمادابلام في جبال الهيمالايا عام 2021، ثم رفعت علم سلطنة عمان على قمة ماناسلو ثامن أعلى جبل في العالم. وحققت إنجازاً جديداً في 2022 بصعود جبل كيتو أحد أخطر جبال العالم، ثم نجحت في صيف 2024 في تسلق جبل نانغا بارباد المعروف بلقب الجبل القاتل. لكن رحلة الرياضية البالغة من العمر 49 عاماً انتهت بين جبال باكستان، حيث أعلن عن وفاتها إثر انهيار ثلجي خلال رحلة استكشافية، لتنتهي بذلك مسيرة استثنائية حرصت خلالها نظيرة على تحطيم الأرقام القياسية والإثبات للعالم بأن المرأة العربية قادرة.
1: نروح بقى للأخبار القبطية في مصر. تنفيذ حكم الإعدام على قاتل أبونا أرسانيوس وديد كاهن الأسكندرية أخيرا، وبعد 4 سنوات تم تنفيذ حكم الإعدام على نهرو. طبعا نهرو احنا كلنا شفنا وكانوا بيحاولوا ان هم يعتبرون ان هو مختل عقليا ونفسيا، وطبعا حضراتكم فاكرين الواقعة دي كانت على شط اسكندرية على إحدى الشواطئ في الأسكندرية، ولما كان على إحدى الأرصفة كده وكان وسط أولاده أبونا، وراح جه نهرو ده وبالسكينة قتل يعني قطع في رقبته في مقتل. وطبعا كان في حكم بعد ما استنفذ كل الإجراءات القضائية كان النطق بالحكم بالإعدام لنهرو.
3: كما حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة نهرو عبد المنعم توفيق عبد المنعم الشهيد عبد الرحمن نهرو بالإعدام شنط عما نسب إليه مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط والأمانة والمصاريف وإحالة الدعوة المدنية المحكمة المدنية المختصة.
1: طبعا طبعا وقتها زي ما قلنا الكلام ده كان يوم الخميس 7 ابريل 22، وهو كاهن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء ومار بولس بكرموز. والحادث كان مساء يوم الخميس 7 ابريل 2022، تعرض لطعنة نافذة في الرقبة في منطقة سيدي بشر بالاسكندرية، وطبعا كان للأسف فاضت

روحه بعد محاولات فاشلة لإنعاش قلبه بعد ما نقل للمستشفى العسكري بسيدي جابر. بالنسبة لناس كتير كانت بتقول هو فكرة إزاي يا جماعة تأخر التنفيذ، ففي ناس يعني بتقول لهم لا يا جماعة، لما حصل صدور المفترض إنه فيه لما القاضي بينطق بالحكم بيكون في مدى زمني هو ده اللي أخده، يعني ما فيش أي حاجة حصلت بالنسبة، لأن ناس قالت لك طب هو التوقيت ده إيه، طب يعني ما فيش داعي لنظريات المؤامرة في كل شيء بيحصل حوالينا. فكده الحمد لله تم تنفيذ حكم الإعدام لقاتل أبونا أرسانيوس وديد. القاصر مارينا جمال، بالرغم من الفيديو اللي اعلنته، احنا يمكن عرضت على حضراتكم الفيديو الحلقه اللي فاتت ما كانش كامل، هي بعد كده قالت انها اسلمت وانها من سنه والكلام ده كله، في ناس بتذكر اسم شخص وبتتهمه بان هو ده اللي كان وراء اختفائها، لكن الحقيقه بعد ما البنت رجعت احنا متعودين على كده انه مفيش اي فتاه قاصر بتختفي وبترجع وبيكون في اي حد بيعلن عنه انه هو تم القبض عليه او تم معاقبته وانه كان وراء اختفائها، لكن الحقيقه المفروض يا جماعة يعني المفروض لأن البنت القاصر يعني المفترض أنه أي حد حتى لو هي سابت بيتها بمزاجها وبرجليها وعلى رجليها أنه في حد هو اللي خلاها تعمل كده، لكن معلش طبعا محاميها كتير جدا شكروه، محامي الأسرة ماركو حليم، والحقيقة هو كمان وجه شكر للجهات الأمنية على الحمد المجهودات بالنسبة لعودة لإعادة الفتاة مارينا جمال إلى أسرتها. الفترة اللي جاية مهمة جدا، وبقول للأسرة احتووا بنتكم، حاولوا تدوها حب وحنان، النفس الشبعانة تدوس العسل. وهي طبعا نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي أن هي كانت مشيت بسبب ظروف عائلية، وخصوصا أن هي قالت الكلام ده في أول فيديو، لكن عموما ان شاء الله ربنا يا ربي يعني زي ما بنقول كده يحافظ عليها معاكم، وبنصلي من اجل انه تعود اي بنت او اي سيده او اي شاب او اي رجل بعيد عن بيوتهم، حتى لو كانت في شهادات اسلامه وحتى لو هم عايشين بعيد عن الكنيسه، ان شاء الله يجي يوم ويرجعوا لحضن الكنيسه ولحضن اهليهم. تهنئة قلبية خالصة لأبينا الحبيب صاحب القداسة والغبطة نيافة عفوا قداسة البابا تودروس الثاني بمناسبة الذكرى 38 لرهبانة قداسته. والحقيقة ناس كتير جدا كاتبين تحت هذا العنوان تهنئة خالصة من القلب الحقيقة، وطبعا يعني دمت للكنيسة والكل أبنائها، ودمت أبا محبا راعيا أمينا. ربنا يا رب يكون معاك قداسة البابا، يحفظ عليك ويقويك طبعا في رحلتك الكبيرة دي بالنسبة لرعاية الكنيسة ورعاية أبنائك، وسط طبعا الأمور اللي بتحصل كتيرة في كل حتة والهجوم اللي على قداسة البابا. نروح بقى لإشادة كبيرة جدا بأن أطفال كورال المجدلية بالمنيا أنشدوا أسطورة إيزيس في مهرجان سيمفوني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. برافو عليكم، والحقيقة برضو يعني دي حاجة جميلة أنه يتم تنمية حب اللغة القبطية في قلوب الأطفال وخصوصا في الكورالات. الحقيقة أنه كان في كمان تصحيح لخبر كان انتشر الايام اللي فاتت بعد الثانويه العامه، وكانوا قالوا انه واتهامات بقى لاسرتها اريني ماجد. اريني ماجد كانت توفت وبعدين تم ايضاح وكان مقبوض على والدها ووالدتها، فاللي وضحوا الموضوع اريني يا جماعه ما انتحرتش، يعني كان بقى في احتمالات انتحار بعد الثانويه العامه انه حد رماها، فالكلام هنا بيقول ما فيش لا انتحار ولا رمت نفسها من شباك ولا حد من اهلها رماها، ولا الموضوع ليه علاقه بنتيجه ثانويه عامه ولا كل الاشاعات دي. فالتوضيح بالنسبة لإريني إن كانت جالها مكالمة وهي كانت نازلة على السلم متسربعة من الدور الخامس، وبيقال إن السور اللي على السلم كان واطي شوية وهي متسربعة ومش واخدة بالها يظهر، بتبص في التليفون راحت وقعت، ودي المعلومة الأكيدة. والنيابة أخلت سبيل والدها ووالدتها بعد ما تأكدوا إن مفيش أي شبهة جنائية. طبعا ربنا يرحمها وربنا يعزي أسرتها، وكده تم هذا الإيضاح، وده اللي بيخلينا برضو نقول بلاش ننساق إلى أمور كتيرة بتكون على مواقع التواصل الاجتماعي ما بتكونش صحيحة. ربنا يعزي أسرة إريني ماجد ويعزي أسرة أي حد راح له عزيز عليه الأيام اللي فاتت. راجل بقى ما أقولكوش يعني هو عاطل الحقيقة، بس فكر هو عاطل ومعاه فلوس وقال لك إيه بقى معاه مليون، بقى في موقع قال مليون وفي موقع قال 3 بليون، والعاطل ده فكر في حاجة خارج الصندوق خالص، فكر إن هو يروح يدي فلوس لناس من العاملين في محكمة في احدى المحاكم يعني، ويخلوه يدخل لقاعه المحكمه بعد انتهاء العمل.

ويبتدي يصور نفسه وهو قاعد وبيراجع ملفات بقى وبتاع، وجاب طبعا بدله شيك والوشاح وبتاع، وعمل نفسه بقى قاضي. تمام كده ليه يا جماعه؟ علشان يبتدي يتواصل مع أصحاب القضايا دي علشان يوهمهم إن هو هيعمل أحكام لصالحهم. فهو الراجل فكر إنه لو دفع 1 مليون ولا 3 مليون هياخد قصادهم ممكن يعني أبتو يعني ممكن لغاية 50 مليون ولا إيه. لكن الحقيقة يا فرحة ما تم القبض عليه طبعا. واكتشاف الموضوع واحدة من أغرب وقائع النصب، يعني قرر هذا الشاب إنه طبعا يختار وظيفة قاضي واستسهال، وعمل اللي حصل ده كله زي ما شفنا. وبعد كده طبعا كان بقى بيعرض تلك المقاطع، وجاب حد بروفيشنال كمان يصوره، واخدين بالكم الموضوع كده مش اي حاجه يعني. وان هو علشان خاطر يجيب الناس دي وياخد منهم مبالغ ماليه، لكن النهايه جت مسرعه. تم رصد الواقعه، وتمكنت الاجهزه الامنيه من القبض على المتهم الى جانب 3 موظفين بالمحكمه على خلفيه اتهامات بتسهيل ارتكاب. الله اعلم هل فعلا قصه المليون ولا ال3 مليون دي حقيقيه. الحقيقه انه ما يعني انتشر على المواقع، بس ما فيش تاكيد لفكره دفع لهم كام يعني. الحاجه الثانيه بقى انه طبعا هنا برضو كان في فيديو كمان كان بيستعرض فيه المتهم نفسه الدنيا والكلام ده كله يعني. فالحمد لله كده اتقبض عليه هو والتلاتة اللي ساعدوه ان هو يدخل وينتحل صفة قاضي في المحكمة. وقع تاني، حادثة تاني، كان رضيع دخل حضانة سليم، خرج بوجه الحياة محروق بسبب الإهمال. اللي حصل ان هم مفروض في الحضانة الطفل ده لما دخل كان عنده دور برد، فهم كانوا عاملين تدفئة وكان محتاج أكسجين. فالماسك بتاع الأكسجين مع الجو مع الدنيا السخنة عند الحضانة، الماسك ساح على وشه وتسبب في حرائق جامدة جدا. لكن يعني الصورة، أنا بعتذر جدا، الصورة مزعجة قوي، لكن الحمد لله بصراحة أنه راح لمستشفى أهل مصر، والحمد لله تم التعامل مع حالته. ووالدة، هو اسمه أسامة، والدته كانت نشرت استغاثة، وطبعا عايزة تستمر برضو عشان قالت لك لما ابني يكبر يقول لي خدتي لي حقي ولا لا. كان برضو المشاهد التانية يا جماعة، اللي هو بعد ما دخل مستشفى أهل مصر، والحقيقة انه استقبلوه هناك وبدأوا طبعا يتعاملوا مع الحرائق اللي كانت في وجهه. دي برضو من الحاجات الممتازة، وناس كتير قوي بتشكر في هذه المستشفى الحرائق. ربنا يعني يتمم شفاه وكل، وتتعمل له عمليات كتير طبعا علشان يرجع وجهه. قال لك كمان ان في حاجه عند بقه مش بيعرف ياكل كويس، لكن باذن الله يعني ينجحوا في عدد كبير من العمليات عشان يرجعوه ان شاء الله يعني. واللي برضو طمنوا الام انه بالنسبه للاطفال ممكن الجروح تخف بسرعه ان شاء الله وتلتئم ويرجع وشه لدرجه كبيره قوي انه تروح كل هذه الأثر. الناس كلها برضو كانت بتتكلم على الحادث اللي حصل امام رئاسة حي بورسعيد عقب اصدارها قرار بازالة محل راجل بسيط. الراجل طبعا لما حصل الموضوع ده اكل عيش وما عندوش حاجة تاني غير كده، فللأسف راح مولع النور في نفسه. وبجد كان المشهد طبعا صعب جدا جدا، والناس بتحاول ان هي برضو تتعامل معاه مع هذا الحادث، ويعني بجد الموضوع كان صعب. حاجة تانية وقفنا عندها اللي هو ام كانت هي وابنها بيحاولوا يغيظوا، ده المشهد بتاع الأب ده، عفوا الشخص اللي هو اللي ولع النار في نفسه أمام رئاسة حي بورسعيد. يعني حاجة بجد صعبة جدا جدا يعني، والناس بتقول لك أعوذ بالله من قهر الرجال يعني لما أكل عيشه يعني حد يمد إيده عنده. أم بقى نشرت فيديو ليها هي وابنها وهي طالعة من المطار على أساس إن هم مسافرين من غير ما ياخدوا موافقة الأب. اتضح من الفيديو طبعا إن هي عندها مشاكل مع الزوج ده او ابو الولد. المشكله في الالفاظ اللي خلت الولد يقولها يا جماعه، فالناس كلها كتبت انك في ام تربي طفلها على الكراهيه، وان هي تخليه يوجه اقذر السباب والالفاظ لابوه قدام الكاميرا، ده بصراحة يعني ده محتاج تدخل من حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإنك أنت بتعملي إيه في ابنك؟ على فكرة زي ما خليتيه يعمل كده في أبوه، استني على اللي هيحصل لك، لأن أنت بتربي تربية غريبة جدا جدا. فبجد يعني ده الناس اللي هو يعني الناس بتقول إيه اللي حصل لمجتمعنا في اللي بيحصل ده كله.

0: حاجة تانية من المثير للجدل برضو، انه مع زيادة رسوم الكهرباء كمان زادت رسوم خدمة العملاء في فواتير الكهرباء، وقيمة العداد غير المقروء ارتفعت ل 30 جنيه. فاكرين الاسعار اللي احنا اعلنا انها زادت؟ المهم دي حاجة برضو يعني من ناس كتيرة يعني بصراحة يعني متألمة جدا، وانه معتبرين كده ان الدولة بتعوض اي نقص في اي حاجة من جيوب المواطنين، فناس كتير قوي مستاء. يعني حاجة تانية برضو تقال، وانا بحاول افهم الخبر ده لغاية دلوقتي، يعني انا بفهم ممكن يبقى في حد جاي داخل اي بلد بيدفع فلوس وهو داخل رسوم، فيزا، رسوم دخول، كحاجة زي كده، لكن في رسوم مغادرة قالوا ان بقيمة، والخبر ده مش عندي هم العربية، وبيقال كمان انه ده حسب توجيهات الرئيس السيسي. ايه تفاصيل يا جماعة الموضوع؟ لغاية دلوقتي في حاجة كده مش مفهومة. طب انت التفاصيل، 100 جنيه فرض رسوم جديدة على مغادرة مصر. طب اللي مغادر مصر ده مطار، يعني هو لازم اي حد راكب هيركب يروح يركب طيارة او غادر مطار مصر هيدفع 100 جنيه؟ ناس قالت لك ايه يعني دول كام يعني، والناس قال لك دول 2 دولار. ايه المشكلة؟ هي المشكلة مش في قيمة الموضوع، المشكلة في الفكرة بس. الفكرة انا مستغرباها، ما اعرفش يعني. وشفت تصريحات يعني تعليقات كتير على موقع التواصل الاجتماعي شويه، يعني مش عارفه. وحاولنا برضو هنحاول نفهم اكتر، هل في اي دوله في العالم يا جماعه، وده سؤال بيطرح، بتفرض رسوم على المغادره؟ يعني وانت ماشي من البلد دي تدفع فلوس ايا كان قيمتها؟ هي بس الفكره كلها، هل في خطا؟ بس ده قناه العربيه، تمام. فاحنا هنشوف برضو الخبر ده ونحاول نوضحه ان شاء الله في القريب العاجل. بيان جديد نزل على موضوع مسيرة سفينتي دمياط، هي مش سفينة واحدة، هي سفينتي دمياط. والحقيقة أن مصر بتهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط، وأنه التحقيقات ما زالت جارية للتعرف على كافة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة. ومصر بتهيب بكافة وسائل الإعلام وكالات الأنباء والمراسلين الأجانب بمصر وخارجها بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار وأهمية نقل ما يتعلق بالشأن المصري وحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين. اليومين اللي فاتوا انتشرت شائعات كتيرة جدا، في ناس بتقول لك الإخوان، في ناس بتقول لك السوريين اللي هم اللاجئين المهاجرين اللي هم موجودين في مصر دلوقتي، وإن الموضوع ده جاي من دمياط نفسه. جت بقى قناة العربي الحقيقة وبدأت تتكلم بإحداثيات وحاجات كتيرة كده، وفيديو طويل شوية، بس معلش عشان وقتنا مش هنقدر نعرضه، بس قاعدين يتكلموا بقى على موضوع ليه علاقة بإن هم 2 مسيرتين مش مسيرة واحدة، وإن السفينتين ما كانوش جنب بعض. كل ده كلام يعني البيان الاخير من الحكومه المصريه بيقول نتحرى، المفروض تحري الدقه. هل تحري الدقه عشان الشائعات اللي انتشرت وعشان الفيديو ده؟ عموما احنا في انتظار البيان الرسمي يا جماعه ان شاء الله علشان نفهم ايه اللي حصل. برضو ناس كتير استغربت على بيان ادانه صدر من السعوديه، والبيان ده صدر متاخر قوي، يعني ناس كتير قالت لهم ايه ده احنا نسينا يا جماعه، وفي ايه؟ وزاره الخارجيه السعوديه اعلنت عن ادانه واستنكار للهجوم اللي طال اللي بطائره مسيره تسبب في اندلاع حريق على سفينتين في ميناء دمياط، فده بتاريخ 30 يوليو يعني بعد الحادثه بيومين. فناس كتير هتلوم فيه ايه يا جماعه، انتوا كنتوا نايمين وصحيتوا ولا ايه؟ برضو فني كهربائي اللي هو كان من الفنيين اللي سحبوا اللي كان على قاطره من القاطرات اللي كانت تسحب السفينه بعيد عشان يتم اطفائها جوه البحر، قال وصيت مراتي على عيالي. الحمد لله ما كانش فيه اي اصابات ولا اي امور، وهي بس السفينتين يعني، وتم استخدام بدائل، ولكن إن شاء الله في انتظار البيان الرسمي لمن أين أتت هذه المسيرة. الرئيس ترامب للمرة المش عارفة الكام بيتكلم مع إيران وبيقول لهم خلاص أنا عندي آخر فرصة بقى ليكم، انا كنت هضربكم وهبهدلكم وهدمر ايران تماما. معلش الاسلوبي، لكن احنا في الاخبار لينا فتره طويله جدا كل شويه تهديد كبير كبير كبير، بعد كده لا يا جماعه اصل في وسطاء، الوسطاء المره ايران طلبت، وفي وسطاء، والسعوديه كمان قالت لنا لا لا ما تضربوش ايران دلوقتي. ودي التغريده بتاعه ترامب، وده تقرير مهم جدا عشان تفهموا اللي بيحصل. ومش هنقول حاجات كتيره في الفقره بتاعه ايران عشان نوصل نروح على روسيا واوكرانيا قبل ما حلقتنا تخلص، خلينا نشوف التقرير.
1: العالم منذ الحرب العالمية الثانية كانت تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لضرب منشآت الطاقة الإيرانية، خاصة بعدما بدأ ترامب يفقد ثقته بالإيرانيين الذين يرفضون الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز. لكن خطاب ترامب سرعان ما تغير، رغم تحذير سفارات الولايات المتحدة في عدد من عواصم الشرق الأوسط للرعاية الأمريكيين من تصعيد غير مسبوق.
2: الولايات المتحدة جاهزة لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك طلبت منا إيران ودول أخرى في

0: الشرق الأوسط تعليق أي هجوم، وبناء على هذا الطلب وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل إلى اتفاق سريع، وتشاركني إسرائيل هذا الالتزام.
1: قبل أعلان ترامب، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة من المكالمات الهاتفية، مكالمتين منفصلتين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.
2: حذر وزير خارجية إيران خلال هذين الاتصالين من أي عمل عسكري أمريكي متهور، وأكد على جاهزية

0: زيران وجهات النظر حول استمرار مخططات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأعمالهما العدوانية في المنطقة. كما أكد في معرض حديثه أن أي عدوان أو عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أو مشاركة أو دعم من دول المنطقة سيقابل برد حاسم.
1: بعد تهديد طهران بضرب حقول النفط في السعودية والإمارات وحقول الغاز في قطر وإسرائيل وتحويل كل شيء إلى رماد، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مكالمة هاتفية مع ترامب وفق موقع أكسيوس ليطالب بتوضيحات حول الخطط الأمريكية المتعلقة بإيران. وسبق إعلان ترامب تهديد شديد اللهجة من الجانب الإسرائيلي التي لوح قياديوها برد مدوّن.
2: ما في شك ان الوضع صعب، يعني سواء صعب بالنسبه لامريكا، صعب بالنسبه لايران، بالنسبه للدول العربيه، بس الحكايه كده مش خلصانه. يعني بجد احنا لينا كام مره يكون في تصعيد وتهديد كبير جدا وبعدين نتراجع عنه ونقول ايران اللي ترجتنا، وبعدين ايران تطلع وتقول لك احنا مستعدين، اي ضربه هنضربه احنا هنرد عليه. فلغايه دلوقتي يعني طبعا محللين كتير بيقولوا انه موقف فعلا امريكا صعب شويه. عموما احنا دلوقتي خلينا في المضيق. هو ترامب كان قال انه الاتفاق هيشمل فتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز وانهاء التهديد النووي الايراني، وقال انا فاض بيا خلاص، احنا قعدنا كذا ساعه بنتكلم في النووي وبالمفاوضات في النووي، يروحوا يطلعوا ويقولوا احنا ما جبناش سيره النووي. وناس كتير بتايد الحقيقه كلام ترامب ان ايران ملهاش كلمه وان كل شويه بكلمه، فناس بتقول كتر خير امريكا وكتر خير المفاوضين مع ناس زي ايران. في النهايه الوضع شكله كده هيستمر فتره طويله على هذا الوضع. احنا المفروض قال لك النهارده بقى احنا هنقعد علشان نتفق على توقيتات مفاوضات وهنقول ايه في المفاوضات، يعني احنا لسه ما ابتديتش، لا ده احنا هنقعد نرتب عشان نشوف المفاوضات. عشان كده انا قلت حضراتكم انا طبعا مش هنقدر بقى نقعد نتكلم في الكلام ده كل شويه. اسرائيل بيقولوا برضو انها زعلت الحقيقه، ولكن من تغريدة ترامب قال لهم حتى إسرائيل مش هتضرب. هيئة البث الإسرائيلية قالت نتنياهو علم بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من المنشور بتاعه على تروس سوشيال، وقالوا إن خيبة أمل كبيرة في إسرائيل بسبب إلغاء الرئيس دونالد ترامب الهجوم على إيران. وإسرائيل قالوا مستعدون للتحرك دون إيران دون تنسيق أمريكي. معقول هتزعلوا ترامب؟ مش معقول. مش عارفين بصراحة، احنا مش عارفين إيه اللي هيحصل. وترامب قال المفاوضات مع إيران بدأت مساء اليوم الاثنين وإنه هنبتدي وهنوصل لحاجة كويسة بإذن الله. المتحدث باسم الخارجية الإيراني قال لك لا، احنا ما فيش اي محادثات مع الجانب الأمريكي، المحادثات دي حاصلة ما بين مع الجانب العماني علشان خاطر واحنا عملنا طريق، والطريق ده احنا حددناه وقلنا ان الطريق ده بالتنسيق مع عمان هو ده اللي هتمشي فيه السفن في مضيق هرمز. فما بقناش عارفين بصراحة. وزائد ان ترامب اتكلم عن انه القيادة الإيرانية تتسم بازدواجية لا تصدق. قائد القوات البرية بقى الحرس الثوري الإيراني قال ان قواتنا شمال غرب البلاد على أهبة الاستعداد، لقينا برضو أسعار النفط طبعا هبطت بأكتر من 6%، ولقينا أسعار الذهب انتعشت شوية مع تراجع أسعار النفط وخفف مخاوف التضخم. الذهب بس ما ارتفعش كبير 0.7 يعني 7%، والأونصة دلوقتي 4065 دولار. كان قبل الكلام ده كله على فكرة، قبل التهديد والضربة بقى كانت الدنيا كلها مشتعلة، وخلوا بالكم محدش هيسافر، والخارجية الأمريكية بتحذر، وكل الكلام ده كان حصل لغاية ما لقينا طبعا الرئيس ترامب قال لك ولي العهد ومش عارف كلمني ومش عارف مين، وزي ما احنا شفنا في التقرير اللي كان بيدمج هذا الأمر. كل دي كانت أخبار. طبعا مضيق هرمز بقى يا جماعة حصل فيه ايه بالفعل؟ بقى استهداف ناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز، ولقينا برضو بيانات الشحن الصادرة عن اليوم النهاردة الاثنين ان في ناقلتي نفط محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب خلال عطلة نهاية الاسبوع، في حين تبطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز باب المندب عشان الحوثيين اللي بيهددوا. والحرس الثوري الايراني قال ان احنا اسقطنا مسيرة امريكية من طراز ام كيو 9 في مضيق هرمز. ودي كلها الاخبار اللي حاصلة بالنسبة للمضيق ميدانيا. القيادة المركزية قالت للحصار مازال مستمر وحولنا مسار 44 سفينة وعطلنا سفينتين. الحوثيين بقى بيهددوا وفي دلوقتي مسارات ناقلات كتير، بالرغم ان قالوا ان في ناقلات نفط عبرت مضيق باب المندب، لكن في بقى ناقلات برضو بتغير اتجاهها. الرئيس ترامب بقى زار القوات الامريكية المتمركزة في ولاية نيوجيرسي والتقى بالجنود خلال عطلة نهاية الاسبوع ونشر صورته بقى. وقف ناس كتلها وقفت عند المشهد ده، نشر صورته صورة لي وهو بيتجول بجوار كائن فضائي مربوط. بصوا طبعا اكيد ده برضو اللعب بالذكاء الاصطناعي بالبرنامج اللي هو بيلعب بيه اليومين اللي فاتوا. المهم بنك امريكي اغلق حسابات ترامب بعد مراجعه غسيل اموال مكافحه غسل الاموال وده بنك كابيتال، كابيتال وان فاينانشال الامريكي، وقالوا ان هو في دعوه قضائيه مرفوعه ضد الرئيس ترامب.

عفوا رد بنك كابيتال على الدعوى القضائيه المرفوعه ضده بشان قرار اغلاق الحسابات المصرفيه التابعه لمنظمه الرئيس ترامب، وقال ان القرار جه بعد مراجعه اجراها مختصون في مكافحه غسل الاموال. بدات ناس كتير تتكلم عن من الذي سيخلف الرئيس ترامب ومين اللي هيختاره الحزب الجمهوري علشان يكون هو المرشح، وفي ناس برضو بيتهموا جي دي فانس ان هو مش مركز في الموضوع ده، او يعني مركز بشكل مش مركز على مصالح امريكا حاليا. ففي كلام كتير عن هذا الموضوع. بالنسبه للامور الخاصه برضو بسبتة والمهاجرين، زي ما قلنا 72 شخص توفوا وتم إعادة أكتر من 40,000، وكان في بيان بيقول من المغرب أنه اللي حصل هو كان داخلية المغرب، أنه كان في معلومات مغلوطة من التجار البشر هم اللي أدوا إلى اندفاع كل الأعداد دي كلها. معلش بعتذر طبعا أنه الأخبار الخاصة بالحرب الروسية الأمريكية، الوضع نقدر نقول الروسية الأوكرانية عفوا روسيا أوكرانيا اللي في 5 سنة ليها، أنه أوكرانيا متقدمة بالمسيرات الطويلة المدى ولكن الحرب لسه مستمرة. أكيد الحلقة الجاية إن شاء الله يكون عندنا مزيد من الأحداث ومراء الأحداث. انتظرونا الأربعاء، إلى اللقاء.

مساء الخير. سلم على اللي جنبك ورحب بيه وقول له أهلا بيك في بيت الرب. مرة تاني نتقابل مع ملك الملوك ورب الأرباب السيد الكائن العظيم ملك الملوك وسيد الأسياد. تعالوا في بداية اجتماعنا خلونا نقرأ الأعداد دي من رسالة روميا إصحاح 11 وعدد 33 لحد عدد 36. يلا مع بعض. يا العمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى أبد الأبدين أمين. كمان مرة عدد 36. لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد أمين. تعالوا نغمض عينينا لحظة في الصلاة. جايين نتقابل معاك الإله الغني في الحكمة والرحمة والإحسان. جايين نتقابل مع سيد الأسياد اللي عنده كل المعرفة، عنده كل الحكمة، اللي منه كل الخير، اللي منه كل الشبع، اللي منه كل الأمان وكل الراحة. جايين وعينينا يا رب متشعلقة على منظرك وعلى بهائك. جايين وعينينا يا رب مشتاقة أنها تتقابل معاك وتشوفك. الإله اللي منه وبيه وليه كل الأشياء، الكل في الكل، ربي وإلهي. عايز أتقابل معاك يا رب النهاردة، عايز بإيديك القديرة تيجي وتسكن كل موج عالي وكل ريح صوتها عالي جوايا، وتخلي الكل يسكن والقلب يا رب يبقى باصص ناحيتك. القلب مشتاق انه يتقابل معاك، عايز اشوفك مش بس بعينيا، عايز اشوفك بكل كياني، عايز اتأمل في جمالك وفي بهائك اللي مفيش زيه. انت مفيش زيك ولا زي اعمال ايديك. مبارك اسمك.

تعالوا في اللحظات اللي جاية خلونا كل اتنين جنب بعض، تعالوا نحكي عن مرحمه، عن إحساناته. يسوع اللي اسمه فوق كل اسم ورياسة وسلطان.

انت الخير، انت الرحمة، وانت الجود، وانت الإحسان، انت الأمان، انت الراحة، انت الملجأ، انت الأول والآخر، البداية والنهاية. الحياة ليها معنى معاك، من غيرك ملهاش معنى ولا لازمة. انت الراحة الحقيقية، انت الشبع، انت الأب اللي مفيش في حنانه ولا في عطفه وإحسانه ولا أبوته. أنا بحبك،

31 موسى ببارك الأصباط، وجاء عند أشير بقول له كده مغموسة في الزيت رجليك. فتخيل معايا لو انت واقف في طبق ورجليك فيها زيت، فمنين ما تمشي بتعمل ايه؟ بتحط بصمات. فالله بيدعونا النهاردة ان تبقى رجليك في الزيت، رجليك تبقى في علاقة مع الروح القدس، يبقى مليان بالمسحة. تعالوا نرنم مع بعض ترنيمة مغمور بفيض الروح، وانا كأني رجلي مغموسة في الزيت، وعايز طول الوقت يا رب بتحرك منك وبيك وليك، وتبقى حياتي مؤثرة لأني أنا في علاقة مع شريك الروح القدس. تعالوا نقف مع بعض وأنا

جنبك ورحب اخوك ورحب اختك. اهلا بيكم بيت ربنا. فرصة جديدة نعبد الرب مع بعض، فرصة جديدة نسمع كلمة رب مع بعض، فرصة نصلي مع بعض ونتحد باللي على قلب ربنا لينا. زي ما انتم عارفين احنا مكملين اللاين بتاع الصلاة الربانية، ومبسوطين جدا في المرة الثالثة يكون معنا الدكتورة كريستين عبد الملاك. خلينا نرحب بيها وهي بتقول لنا كلمة ربنا النهارده.

مساء الخير. طب انا مش عارفه اعمل ايه في الحديد، انتوا شايفيني؟ طيب يعني احتاج اجي كده واجي كده. الله يكون في عون الناس اللي بتطلع هنا فعلا. اخليني ورا المنبر. اوكي ماشي. طيب النهارده هنكمل كلامنا في الصاله الربانيه، واحنا اخذنا فيها اسبوعين. القسيس سامح موريس خد الاسبوع الاولاني وكان بيكلمنا عن ابانا، وكان بيكلمنا عن يتقدس اسمك، وكلمنا انه الله ابانا الاصيل، وكلمنا عن يتقدس اسمك، ان كل ما كل تشوهات على اسم الله بتروح، وبنبتدي نعرف هو مين، بيتقدس اسمه في عينينا، واحنا كمان بنبقى شبهه لاننا مخلوقين على شبهه. فكل ما بنشوف حقيقته احنا بنتغير، كل ما بنشوف حقيقته احنا بنتكون. واتكلمنا الاسبوع اللي فات، كلمنا القسيس سامح حنا، وكان بيكلمنا عن ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك. وفي الكلمه دي كانه وهو بيتقال ان الله ابونا، لكن الله ملك، ملك ابونا وملك، وليه ملكوت، وملكوته مليان بالبر بالفرح بالسلام، ومشيئته صالحة مرضية وكاملة. فالجملة اللي بعد كده إن نصلي إن يأتي ملكوت الله اللي مليان بر وسلام وفرح، وتكون مشيئته المرضية زي ما في السماء هنا في الأرض في حياتنا. النهاردة أنا هكمل في السياق بتاع الصلاة الربانية، وهتكلم عن خبزنا كفافنا. بس عايزة قبل ما أبدأ عايزة أقول حتة كده صغيرة. حاجة من الحاجات اللي عجبتني قوي الأسبوع اللي فات قسيس سامح كان بيقولها، وهو كان بيحكي عن الأسماء بتاعت المختلفة للصلاة الربانية، عجبتني قوي صلاة الأبناء. ليه؟ لأنه الابن هو اللي بيعلمنا نصلي، فالابن بيحكي لنا الأبناء لما بيصلوا بيقولوا إيه، فهي فعلا صلاة الأبناء. ومن غير إدراكنا لأبوة الله مش ده الصلاة اللي احنا بنصليها. لما بنبقى فعلا أبناء بيبقى الصلاة هي أول ما بدخل أنا بقعد مع بابا. من غير المفهوم ده إن احنا فعلا بنصلي صلاة الأبناء، بدل بنعدي كل الجزء الأولاني وبندخل على خبزنا كفافنا على طول، لأننا مش مدركين قيمة إن احنا أبناء. بس عايزة أقول حاجة في الصلاة الربانية أو في صلاة الأبناء، إن الصلاة دي مش مجرد كلام بيتقال، لكن الصلاة دي طريقة حياة. الصلاة دي لما المسيح قالها هي ملخص الكتاب المقدس، هي دي ان ايه للكتاب المقدس. يعني ايه دي ان ايه؟ يعني تفتح كل حتة في الكتاب هتلاقيها بتتكلم عن كل الجمل دي. يعني تعالى اتفرج على العهد القديم واللي حصل فيه. الله بابا سمع صراخ الشعب وحملوا، زي ما الكتاب بيقول في تثنية، حملوا كما يحمل الإنسان ابنه، وخرجوا واعتنى بيه، وكان بيأكله كل يوم المن بتاعه خبزنا كفافنا، وكان هو الملك اللي بيرعى هذه الملكوت وبيعمل مشيئته الصالحة في وسط الشعب ده. لو بصيت على العهد الجديد، المسيح الابن جه بيتكلم عن مين؟ الآب طول الوقت بيتكلم عن هو مين؟ كل شوية يورينا هو الرب، هو الراعي، هو الشافي، هو المليان حياة. وكل ما بيتكلم عنه عمال بيجي يقول قد أقبل عليكم ملكوت الله. والمسيح كان عايش ده، خبزنا كفافنا ملوش فين بس ندرس، هو عايش بالطريقة زي الآب بيعتني بيه. لو جيت بصيت على أعمال الرسل، التلاميذ بولس طول الوقت بيقول أبي وإله، كان عايش إزاي؟ تعلمت أن أجوع وأن أستفضل. هو طول الوقت عايش بالطريقة دي، يتقدس اسمك، ماشي في كل مكان عاوز يقول يسوع مين، الله مين، الله مين، الله مين طول الوقت. هو ده اللي مالي قلبه. فلو بصينا على كل الكتاب هو بيتكلم عن ده، فده ملخص الكتاب، ده فكر الكتاب، دي أعمق وأهم ومفتاح لينا في الحياة مع ربنا. عشان كده فهمنا أن الصلاة دي مش مجرد صلوة، دي طريقة حياة، ده مفتاح، ده سر، واحدة من الحاجات المهمة قوي وإحنا بنتعامل مع الصلاة الربانية. لكن النهاردة عايزة أدخل شوية في الحتة بتاعت خبزنا كفافنا أعطي.

اليوم والحتة دي بتكلمنا عن حاجتين مهمين قوي. تكلمنا عن احتياجاتنا اللي كلنا أكيد عندنا احتياجات، وبتكلمنا عن الاتكال اليومي على الله في احتياجاتنا. فبتكلمنا عن احتياجاتنا والاتكال اليومي على الله في احتياجاتنا. عشان كده الكتاب بيقول ويتكل عليك العارفون اسمك. اللي عارفين ان اسمك بابا، اللي عارفين ان اسمك ملك، سهل يتكلوا عليك. اللي عارفين اسمك سهل يتكل. الاحتياجات، عايزه اقول حاجه معرفش انتوا واخدين بالكم منها او لا، وهتخضكم. اكتر مشكله موجوده في العالم اللي احنا عايشين فيه ده هو احتياجاتنا وطريقتنا في تسديد احتياجاتنا. اكبر مشكله العالم بيعاني منها هي احتياجاته والطريقه اللي بيحاول يسدد بها احتياجاته. والعلاج بتاع المشكله دي في الصلاه اللي احنا بنحكيها، زي ما هنعرف واحنا بنتكلم، العلاج الجذري بتاع المشكله دي جوه اللي احنا هنقول. ودي اكتر حاجه العالم بيعاني منها. طيب خلينا العالم واحنا معاهم، يعني قصدي المسكونه، ما اقصدش العالم اللي بره، اقصد حاليا المسكونه. طيب خلينا نتكلم عن عايز ابدا الاول اقرا في لوقا الحته دي، وابتدي اتكلم واحده واحده عن الاحتياجات. فخلينا نقرا مع بعض من كلمه ربنا في انجيل لوقا 11 وإذ كان يصلي في موضع، لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كففنا أعطنا كل يوم واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. عايز أقرأ آية حتة تانية في 13 سوري في 11. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سألوا بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. تفضل. كلام جميل جميل. بيتكلم في المقطع اللي أنا قريته عن الأبوة، عن الأبوة، عن العطاء بتاع الأبوة، عن العطاء بتاع الأبوة بتاع الأباء الأرضيين. فبيقول ما بال بقى الأب السماوي. الاحتياجات، عايزة أدخل شوية في الحتة دي. إيه هي أنواع الاحتياجات اللي موجودة عندنا؟ في الاحتياجات الروحية. إيه هي الاحتياجات الروحية؟ الاحتياجات الروحية احتياج لحد أكبر مني، والحد الأكبر مني اللي بيحتويني ده يديني معنى، يديني هدف من وجودي، يخلي لوجودي ده أهمية. أنا هنا ليه؟ أقدر أشوف أنا مين وأنا هنا ليه؟ في الكبير اللي أكبر مني. فاحتياج روحي. في نفس الوقت الاحتياج الروحي ده في العلاقة مع الكائن الأكبر مني ده بيحصل شبع، وبيحصل حاجات في نفسيتي، في روحي وفي نفسي. تاني حاجة احنا محتاجينها هو الاحتياج للعلاقات. يعني أنا البني آدم معمول كائن علاقاتي، فالاحتياج للعلاقة مع الآخر، أحب وأتحب،
احترم وحد يحترمني، نشارك في الحياه مع بعض. فالاحتياج

احتياجات العلاقاتية. ثالث حاجة الاحتياج المادي اللي هو الأكل، الشرب، اللبس، السكن، الحاجات ديت، التعليم، الحاجات دي. لكن خلوا بالكم معايا، انا عارفه طبعا ان احنا بنبقى اخر اليوم وجايين نعسانين وجايين من اشغالنا، وساعات ناس مش واكله وجايه من هنا على هنا، بس ايه، خليكم مركزين معايا. خلوا بالكم بقى في الاحتياجات دي، الاحتياجات دي مربوطه ببعض جدا. يعني ايه مربوطه ببعض جدا؟ يعني لو واحده فيهم بقت هي المهمه، الاثنين التانيين بيبقوا ثانويين. اي واحده فيهم هتبقى مهمه، الاثنين التانيين هيبقى ثانويين. والعالم اللي احنا عايشين فيه بيقول لنا مين المهم، واحنا حسب بنسمع لمين هنلاقي الحاجه اللي بقت مهمه عندنا ايه واللي بقت ثانويه عندنا ايه. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده كبير قوي؟ يعني مثلا لو انا بالنسبه لي الاحتياج الروحي اهم حاجه، فانا متعلق بربنا وجوايا في حته بتشبع روحيا، الفلوس والمادة هتبقى ثانوية والعلاقات هتبقى ثانوية. يعني ايه؟ يعني مثلا بولس في حياته مع ربنا ليه الحياة هي المسيح، وبعدين لما بيجي عند السكن والفلوس بيقول ايه؟ تعلمت ان اجوع او ان استفضل، كويس لو حلو، مش كويس كده كده شغال. حتى مع العلاقات واحتياجه لحد يبقى معين في حتة، لما كان في محاكمة لي قال كده، انا ما حدش وقف معايا في يوم احتجاجي، ما حدش فيه، لكن ايه، لا يحسب عليا، شغال، مش مشكله. لما بيبقى واحد عنده الحته دي هي المهمه، الحاجتين التانيين بيقول ايه، مش مشكله. لكن العكس الصحيح، لو البني ادم والعالم ده قال له على فكره اهم احتياج في الاحتياجات هي العلاقات، هتلاقيه العلاقات بقت اهم حاجه والفلوس بقت مش مشكلة وربنا بقى مش مشكلة. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا محتاجة للحب، والعالم بيقول لي على فكرة الحب عشان تتحبي كويس لازم تتجوزي راجل، يعني راجل هو اكتر واحد يعرف يحبك، هيبتدي تركيزي ومخي بيعمل ايه؟ بيحاول يتعرف على واحد، يروح حتت ناس تشوفني، يحاول يعمل اي حاجه. هعمل ايه مع الفلوس؟ هشتري لبس جميل، هعمل ميك اب، مش عارف هعمل ايه، علشان كل اللي في دماغي انه ان دي الطريقه اللي هيتسدد بيها احتياجي. هروح لربنا هقول له ايه؟ انا محتاجه اتحب، هات لي زوج يحبني. انا محتاجه، هيبقى كل كلامي مع ربنا بالنسبه لي هو انا عايزه زوج، انا عايزه واحد يحبني. لا، انت بتحبه، اوكي، ده كلام، دي قليله قوي. انا عايزه حب بجد، فانا عايزه حد يحبني. فانا هروح لربنا هصغره وهبقى شايفه انت مجرد دورك تجيب لي اللي هيحبني، وهروح للماده هستخدمها عشان اوصل للحاجه اللي بتحبني، لان ده اللي في دماغي ان هو ده الحب. في نفس الوقت بعد شويه لما، وده اللي بيحصل في العلاقات، لما نبتدي نحاول نشبع احتياجاتنا من العلاقات، وزي ما بيحصل في الحياه الناس بتستندل معانا او بتخوننا او بتخون ثقتنا، بيحصل ايه؟ بنقول لا لا لا، ده ولا العلاقات، ده اهم حاجه تعرف تخليني اتحب هي ايه؟ فلوسي. اللي معاه قرش هو اللي يساوي قرش، وانا لو معايا فلوس الناس هتحبني عشان فلوسي، وهتخرج معايا عشان فلوس، وهتبقى موجوده معايا. فبنبتدي نعمل ايه؟ نصغر العلاقات ونصغر تواجدنا مع الناس او حبنا للناس، ونتكلم مع ربنا ونتخانق معاه في ايه؟ انا عايزه فلوس، ان الفلوس هي اماني، الفلوس هي اللي هتجيب لي الحب. ليه مش عايز تديني فلوس عشان اتحب؟ هو انت اب انت؟ ليه مش عايز تجوزني؟ هو انت اب انت؟ ليه انا ده اللي انا عايزاه؟ وبنبتدي الحاجات دي تبقى بالنسبه لنا هي دي الطريقه اللي بنفكر بيها. فلانهم مرتبطين والعالم اللي حوالينا بيوجهنا ناحيه حاجات، الحاجات اللي بيوجهنا ليها بنبتدي نفتكر ان هي دي الحاجه، وكل حاجه تانيه بتبقى قليله. في صوره كده بحبها قوي على الانترنت، عباره عن ايه؟ واحد مسجون، هو اتولد في السجن، ورا سور، وبره السور، بره السوره دي لقمه عيش ومفتاح. فيختار ايه؟ هو جعان، لقمه عيش ولا مفتاح؟

طبعا طبعا يختار المفتاح، يخرج ياكل عيش وجبنه وكل حاجه يعني، ويبقى عنده حريه ويشوف الحياه، وفي حاجات كتير قوي اكتر من لقمه العيش، ويفضل مسجون. لكن من كتر ما هو عاش جوه السجن، جوه طريقه التفكير المسجونه بتاعت العالم اللي هو موجود فيه، بقى حاسس ايه؟ اخد لقمه العيش، وكانه يبص على المفتاح ويقول ايه؟ هتعمل لي ايه حته الحديده دي؟ هتشبعني؟ واوقات اوقات من كتر ما احنا مضحوك علينا بنبص ساعات ونقول ايه؟ هيعمل لي ايه الصليب حته الخشبه دي؟ هيشبعني بالحب؟ هيعمل لي ايه؟ هيديني امان؟ هيديني قيمه؟ هيعمل لي ايه حته الخشبه دي؟ انا عايز الاكل اللي موجود اللي العالم قال لي عليه. طيب، فالثلاث احتياجات دول مربوطين ببعض، والثلاث احتياجات دول واحده فيهم بتكبر قوي، وما بتكبر بتبقى هي حياتي، بتكبر بتبقى هي حياتي، وبقية الحاجات بتبقى صغيرة أو سنوية. لكن في حاجة تانية بتحصل في الثلاث احتياجات دول، فربطتهم ببعض. إيه اللي بيحصل؟ لو أنا مش شبعان روحيا، أو الحتة الروحية اللي جوايا مش شبعانة، إيه اللي بيحصل؟ أنا بروح للعلاقات بالجوع الروحي اللي جوايا أعمل علاقة. يعني إيه؟ يعني أنا جوايا إحساس بالقلة، أنا جوايا إحساس، هو أنا مهمة؟ هو فعلا حد شايفني؟ هو أنا أستاهل؟ هو أنا بجد ليا لازمة؟ فانا داخله بالاحساس بتاع القله، بدور على ايه؟ انا بدور في الاخر على ايه؟ مش بدور على، مش شايف الاخر شريك حياه، شايفاه حد يشبع الحته اللي موجوده عندي، شايفاه ايه؟ اكل، شايفاه اكل، شايفاه تسديد احتياج. ايوه ده اللي هيخليني اشوف نفسي كويس. ايوه انا لما اتجوز البنت دي أما أمشي بيها كده أفتخر بيها، يقولوا إيه؟ بصوا القمرة دي اللي أنا متجوزها. أو أنا متجوز الراجل ده هبقى ماشية رافعة راسي، وحاسة أن الراجل ده إداني البرستيج بتاعي. فبنبتدي نبص على الأشخاص، ومش بنشوف الأشخاص إن هم أشخاص أنا في علاقة معاهم، أو أشخاص غاليين أنا بشترك معاهم في الحياة، بشوفهم أكل يشبع الحتت الجعانة اللي جوايا، يشبع الحتت الموجوعة اللي جوايا. عشان كده عارفين ساعات مثلا حتى كلامنا العادي، عارفين كلامنا العادي لما حد مثلا اتأخر في الارتباط وبعدين يفكر يرتبط بحد، بيقول إيه؟ وأنا هصوم وافطر على بصلة. مع احترامي لكل الرجالة والستات يعني، هو بيقول ايه؟ هو اكل. هو بيقول ما هو الناس بص عليا في الاخر انا خدت مين، فانا عايز اخد اللي يعمل لي برستيج، اللي يخلي شكلي حلو، فانا بص على الشخص كأنه اكل او كأنه لبس بلبسه. عشان كده الشبع الروحي لو البني آدم مش في الحتة دي بيشوه وبيفسد العلاقات. بنسمع دايما الجملة بتاعت العلاقات التوكسيك أو العلاقات السامة. إيه العلاقات التوكسيك؟ إن أنا بحاول ألتهم اللي قدامي، بحاول أشبع نفسي، بشيئه، بعتبره شيء وحاول أشبع نفسي بيه. مش بس كده، اللي قدامي نفسه بسبب اللي هو عدى فيه أو اللي هي عدت فيه بيقول إيه؟ بيقول يا ريتك حتى تعتبرني عيش تاكله، ده أنت كده رفعت من مستواي، أنا استاهل أن أنا أكون عيش تاكله أنت وتشبع منه، أهو لقيت لي أنا حاجة. من كتر الشخص التاني ما تعرض لإساءات بقى حاسس أنه يا ريت حتى أنك تشيئني دي حاجة حلوة، ده بيرفع من شأني. وده للأسف بسبب الحاجات اللي جوانا الجعانة ومش شبعانة روحيا، فبتأثر على علاقتنا ببعض والطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع بعض. لكن طيب بالنسبة للأشياء، بالنسبة للحاجات، ده الكتاب بيتكلم عنه، عن شهوة العيون. يعني ايه؟ يعني

أنا بدل ما بشوف الحاجة حاجة بشوفها حاجة ثانية. يعني إيه العربية؟ العربية وسيلة مواصلات بتاخدني من هنا لهنا، لكن أنا مش بشوف العربية وسيلة مواصلات، أنا بشوف العربية إيه؟ برستيج، بشوف العربية قيمة، ببقى عايزة أحط في وسط الجملة. على فكرة أنا جبت عربية كذا، على فكرة العربية ركنة برة، عايزة أحطها في وسط الجملة. الشنطة بالنسبة لي إيه هي الشنطة؟ هي حاجة أنا بحط فيها شوية حاجات وأنا ماشية، بس الشنطة مش شنطة، هي لما بتكبر جوايا بتبقى الشنطة إيه؟ الاسم اللي موجود على الشنطة. فأنا عايزة أعلي الشنطة عشان الشنطة تبان، وكأن اسمها جنب اسمي يعمل لي اسم، اسمها جنب اسمي خلي ليا قيمة. الحتت اللي جوانا دي، الإحساس اللي جوانا ده اللي احنا مش لاقيين في نفسنا، إحساسنا بالقلة والتقييم موجود في كل حاجة يا جماعة، في كل حاجة. أنا كتير كتير كتير أسمع الجملة دي، بيقل مني ده بيصغرني، ده بيحتقرني، ده بيقل مني، ده بيقل مني، ده بيقل مني، أصل الحاجة دي صغرتني، مش عارف إيه، أعمل حاجة تكبرني، وكأن أنا حجمي كأني أولا أنا مش ثابتة، فأنا واحد قل مني واحد كبرني، كأني أنا صلصال. أنا مين وأنا إمتي إيه؟ مش راسية ومرتاحة وواضحة، كأن رأي الناس اللي بتقوله هو اللي بيعملني. ليه؟ لأن الحتة الروحية محتاجة تشبع. لو ماليش حتة جوه بتشبعني، كل رأي كل واحد فيكم هيطلعني فوق هينزلني تحت، هيطلعني فوق هينزلني تحت. فلما هو بيقل مني أنا باخدها ليه؟ لأن أنا مستنية رأيه فيا. لو أنا مش مستنية رأيه فيا، لو أنا عارفة أنا مين، فهبقى حاسة إنه دي نظرته، ده مش أنا، ده نظرته مش أنا. مفيش حد يعرف يقل مني أساسا، إزاي حد يقل مني؟ ما أنا كائن موجود ولي أصل في يسوع، مديني معنى ومديني قيمة. فالرأي بتاع الشخص اللي بيقوله ده رأيه، ده رأي هذا الشخص. طيب، فالاحتياجات دي فيها ثلاث حاجات مربوطين ببعض، والربطة بتاعتهم بتخلي حاجة كبيرة وحاجات سنوية بتأثر على النوعية أو الطريقة اللي بشوف بيها الحاجات التانية. يا بشوفها الحياة فببقى بتخانق مع الناس ومع ربنا عليها، يا بشوفها سنوية لأني أنا جوايا شبعان وموجود في حتة تانية. طيب، عايزة أحكي شوية أكتر عن مدام أنا عمالة أقول في الآخر كله الاحتياج الروحي، عايزة أفتح الحتة دي شوية أو أوضحها شوية. هو إيه الاحتياج الروحي؟ الاحتياج الروحي هو احتياج عميق جوه كل واحد وكل واحدة فينا، كبير أو صغير، عجوز أو لسه في مقتبل العمر. احتياج ما بنسمعهوش، هو موجود بيشتغل جوانا، لكن لو هدينا وابتدينا نسمعه هو احتياج لحد أكبر مني يحتويني، والحد ده حنين جدا بس قوي جدا. وكأني بقول مش عايزه يبقى حنين وسلبي، ولا عايزه يبقى قوي وقاسي، هو حنين وقوي، حنين جدا وقوي جدا. الحد ده بيفهمني كويس، بيفهمني مركز أنا مين وبعمل إيه، مش بيقعد يفترض فيا سوء النية، لا فهمني بأقل كلمات، بيفهمني حتى وأنا ما بتكلمش. الحد ده بحس معاه إني بيتي، بحس بالأمان، مش هيسيبني مهما عملت، مش هيسيبني، موجود وثابت طول الوقت، بالليل بالنهار، الناس صحية الناس نايمة، أنا في الصحراء أنا مسافرة أنا قاعدة، أي هو موجود طول الوقت. الحد ده حكيم، عارف وشايف اللي أنا مش شايفاه، فاهم اللي أنا مفهمش فيه، وحكمته ليا مش ضدي، حكمته لصالحي، بيستخدم كل حكمته ينير بيها عليا. الحد ده شايفني أساسا أنفع، وشايفني بعرف أعمل حاجات، ودايما لما بروح أقعد معاه بيشجعني وبيقول لي أنا مين وأنا هنا ليه. الحد ده

بيتي بيتي. واللي أنا بحكي ده كله هو احتياج للأبوة، احتياج لأبوة، أبوة أكبر من أي أبوة موجودة على الأرض، الاحتياج لأبوة الله. والكتاب كله بيتكلم عن الحتة دي، الكتاب كله بيتكلم عن الحتة دي، والصرخة العميقة اللي جوانا بتنده على ده. ولما الكتاب بيتكلم ان الروح القدس يصرخ فينا، يشهد لنا ويصرخ فينا، وبيقول انت جواك صرخه بس مش بتفهمها، انت دايما ما بيجواك الصرخه لان العالم قال لك روح للناس او روح للحاجات، فانت طول الوقت بتعمل اللي بيقوله لك، لكن الحته دي مش بيصدق، مش بتصدق. الحته دي بتفضل جعانه مهما حطيت فيها، مهما عملت لها، لان في احتياج عميق لابوه الله. وده الكتاب بيتكلم عنه، وده الحل، وده اللي أنا كنت بقوله في الأول، ده الحل بتاع الجوع الفظيع اللي جوانا والاحتياج الرهيب اللي جوانا. طب إيه اللي بتعمله أبوة الله فينا، وإزاي الاحتياج الروحي العميق ده يسدد؟ سؤالين دول عايزة أجاوبهم. إيه اللي بتعمله أبوة الله فينا، وإزاي الاحتياج الروحي يسدد؟ عايزة الأول أقرأ لكم مقطع في كورنثوس الأولى. كورنثوس الأولى اتنين ستة، ألخص بيه اللي أنا قلته وبعدين أدخل أكتر في اللي أنا عايزة أقوله. بيقول كده: لكننا نتكلم، ركزوا معايا، لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر. أنا بقول لكم سر، بقول لكم سر، مش اللي العالم بيقوله لنا، مش اللي العالم طول الوقت بيصدره لنا، التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدنا. إن كنت بتدور على المجد، هو أساساً عارف إيه اللي يمجدك، إيه اللي يريحك ويبسطك ويفرحك ويمجدك. هو السر ده لمجدنا. وبعدين بيقول: التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. هو بيقول هم لو كانوا عارفين الحكمة دي ما كانوش اعتبروا أن رب المجد ده ثانوي. زي ما كنت بقول، لما بشوف حاجات كبيرة بشوف حاجات تانية صغيرة. الحكمة بتاعت العالم ده بتشوف أن المسيح ملوش لازمة، يموت، وده اللي الحد بيعمله. الحد مش قادر يشوف أكتر من الاحتياجين دول، فده ملوش لازمة بنشيله. فهو بيحكي عن طريقة حياة تانية. بيقول إيه؟ بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه. لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة من الله. هو بيقول إيه؟ هو بيقول العالم لأنه مش شايف غير المادي والعلاقات، فكل اقتراحاته لتسديد الاحتياج هو المادي والعلاقات. لكن الله بيفكر لمجدنا، واللي عارف إحنا مين واللي موجود أساسا من الأصل، بيقول أنت محتاج أب، أنت محتاج أب. وعلشان تعرف تدرك هذه الأبوة وفعلا تشبع من هذه الأبوة اللي المسيح عمله على الصليب، انه يدينا خليقة جديدة تمتلئ بالروح القدس، فنعرف نرجع تاني نلزق في بابا، نعرف نرجع تاني انا هو الطريق والحق والحياة، لا احد يأتي الى الاب. ترجع تاني لبابا، ترجع تاني في بابا، ترجع تاني ملتصق به. ايه اللي بيحصل لما برجع تاني ملتصق ببابا؟ بيحصل تحول. مش بس ان انا بشبع بالحب، لكن عارفين زي ما بنقول يا جماعه في حياتنا، نقول ايه؟ انا من ساعه الموقف اللي حصل ده المؤلم انا اتغيرت، انا ما بقتش انا بقيت بعمل حاجات تانيه،

الألم واحدة من القوة اللي بتغير، بس في قوة أقوى من الألم، الحب. لما بتتعرض للمحبة الإلهية اللي هي أغلى وأعلى من أي محبة تانية، بتحولنا. بتحولنا يعني إيه؟ يعني بتخلي نوعية قلبنا قلب تاني، بتخلي قلوبنا بدل ما هي عايزة تاخد قلوب بتحب، تحب الرب وبتحب الناس، عايزة تدي، بتدينا قلب جديد. وده اللي المسيح عمله، يدينا قلب جديد، نوعية تانية. لما بتتحول قلوبنا بدل ما بيبقى الرسالة اللي عايشينها في الحياة هي أشبع إزاي، أشبع إزاي، قولوا لي أشبع إزاي، أجيب منين احتياجاتي، بيبقى أنا جوايا قوة. متخيل يعني إيه تقعد مع الله، تتقابل مع مجد الله؟ أنت بتخرج عايز تحب الناس كلها، أنت بتخرج عايز تغرق الناس كلها، وعايز تقول لهم كلهم حلوين، أنتوا جمال، ما فيش حد وحش. أنت بتتغرق وبتشوف بطريقة مختلفة. اللي بيحصل جوه قلب البني آدم تحول، تحول. أمان ملوش حدود، أمان ملوش حدود، ما فيش حاجة في الأرض تعرف تعمل الأمان اللي رب بيعمله جوانا. فلما بنبتدي حياتنا تتغير على الطريقة دي وتتحول بالطريقة دي، بنبتدي ساعتها نشوف احتياجاتنا المادية أو الحاجات التانية، بنشوفها على قدها، بنشوفها في حجمها. فبعرف اجي لربنا متكل عليه لاني شفت هو مين، هو هيعمل ايه في الحاجات اللي انا محتاجاها. عايزه اقول حته بسيطه واختم عشان ما اطولش عليكم. ال واحده من الحتت اللي ربنا بيربط بيها احتياجاتنا بأبوة الله في متى 6، بيتكلم إيه في متى 6؟ بيقول بيتكلم عن إذا كانت العصافير أنا بأكلها، إذا كانت الزنابق الحقل أنا بلبسها. هو بيقول إيه؟ يعني زي بالظبط مثلا أنا لما بقى عندي قطة، فأنا بأكل القطة وبعتني بيها، وبعدين ابني يجي يا ماما إحنا عندنا غدا النهاردة، حاسة حبيبي لما القطة اللي هي يعني مش مخلفاها ولا ليها دعوة بيها بأكلها وشربها، انت هأجيب لك أكل. هو بالضبط كأنه بيقول كده، العصفورة اللي هي أنا يدوبك عامل هتبقى زي انت ابني أبوكم، إذا كانت دي يبقى أبوكم. حاجة من الحاجات اللي دايما بفكر فيها وبتذهلني، كل أم وكل أب قبل ما البيبي بيجي بيبتدي يعمل إيه؟ يعمل شنطة البيبي. فين شنطة البيبي؟ شنطة البيبي دي هو كل واحد على قد اللي عنده بيبتدي يجهز كل حاجة البيبي ممكن يحتاجها. هل البيبي بيخبط جوه يقول معلش يا ماما ما تنسيش البابيتا، يا ماما خلي بالك من التتينة تبقى ملونة؟ هو الأب والأم حبهم بيبقى عايز يعمل كل حاجة، وعلى قد غنى الأب والأم بيبقى مجهز كل حاجة. والرب بيقول كده، إن كنتم وأنتم أشرار بتحضروا شنطة البيبي كده، أنا وأنا أبوكم بحضر لكم إيه؟ وبحضر لكم إيه؟ لما بنفهم إنه الله إدانا الطبيعة الجديدة اللي نعرف بالروح القدس نقترب من الآب، نقترب من الآب، نبحثين هو إيه ده؟ ما أعظم أبوتك لينا، ما أعظم، ما أمجد. بنبتدي نشوف دي هي الحياة، دي أغلى حاجة. لما احنا ما بنشوفش دي بنبقى واقفين في خناقه طول الوقت، طب فين العربيه، طب فين اللي مش عارف ايه، طب هو انت اب انت ليه؟ لاننا مش مدركين انه ادانا اغلى حاجه ينفع تسدد الاحتياج العميق اللي جوانا اللي احنا فاكرين ان هو هيسدد بالحاجات اللي بره. فعايزه اقول حته صغيره في موضوع اعتنا اليوم او صلاتنا للحاجات اللي هي بتهمنا او الحاجات اللي احنا بنبقى محتاجينها في الحاجات الماديه. هقول كذا سيناريو او كذا طريقه الناس بتيجي اوقات تطلب بيها احتياجاتها. عندنا كذا طريقه. بعض الناس بتيجي وهي بتتكلم مع ربنا تعمل ايه؟ زي اللي هو في العلاقات بيشوف ان التاني ده لازم يركز انه يسدد احتياجاته، فبيجي كأن ربنا هنا وهو واقف ويه وبيقول له انا عايز ده، وكأنه بيتعامل معاه زي ايه؟ زي المصباح علاء الدين او المكنه بتاعت الاي تي ام. انا عايز ده، المفروض انت تعمل ده، انت ما عندكش

اختيار انك تقول اه او لا، اللي انا عايزه محتاج تعمله. فده ليه؟ ده هو في العلاقات عايش بالطريقه دي، فمع ربنا برضو بيعمل نفس الحاجه. في واحده تانية اللي هي شايفه نفسها ان هي، او اللي هو شايف نفسه انه انا يا دوبك انا ان انا ابقى اكل تمام، بحس ما هقول انا ربنا هيسمع لي او هيهتم بالحاجه اللي تفرق معايا. لا لا، انا اكيد اي حاجه بطلبها مش مهم، فبالتالي مش بتطلب اي حاجه ولا بتتكلم مع ربنا في اي حاجه من احتياجاتك. حد تاني طلب من ربنا حاجه مره واللي طلبها ما اتعملتش، فقرر انه يقفل عليه. لا، ما دام انت ما عملتش اللي انا عايزه، فبالتالي انا مش عايزه احبط تاني، فانا مش هطلب علشان ما توجعش وما احبطش، وراح راكن ربنا على جنب. حد تالت بيعمل ايه؟ بيقول لا، هو ربنا ده بتاع العالم الروحي، ملوش دعوه بالحاجات الماديه، وانا المسؤول عن العالم المادي، فانا اكل وشرب والحاجات دي انا اركز فيها، انا اعملها، انما الحاجات الروحيه دي فما بيتكلمش مع ربنا اساسا في المنطقه دي، حاسس دي بتاعته، يعني دي هو هيتصرف فيه، هو اللي هيعيش نفسه، هو هياكل نفسه، هو هيظبطها، فربنا مترفع عن انه يتكلم معاه في الحاجات دي. حد تاني يعمل ايه؟ يساوم ربنا. يعني ايه يساوم ربنا؟ يعني بص انا هاخد الخلوة وهعمل كذا، وانا بس حاجة بسيطة يعني عديلي دي، او طب بص انا عايز اعمل الوصية بتاعتك، انا عايز ادي الفقراء، فانت اديني عشان ادي، يعني اديني عشان ادي، يعني انت بس باركني عشان اعرف انا ابارك. بس هو الكتاب بيقول كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. احنا ساعات بنفتكر ان العطاء هو فلوس، بس اوقات لو معناش فلوس في عطاء تاني الروح القدس عاوز يعمله منه في حياة الناس. اوقات ناس تانية تقوله طب هقولك حاجة، اديني ده عشان الناس لما تشوف اللي انت عملته تمجدك، فلمجدك اهو المجد. فاوقات كأننا بنساوم، هو ربنا عارف إيه اللي ما يمجده، ما تقلقوش، يعني هو عارف لو في حاجة هتمجده هو هيعملها، بس إحنا أوقات بنحاول نستخدم الطرق اللي إحنا بنستخدمها في العلاقات. ليه بنعمل كده؟ لأننا بالنسبة لنا استجابات الصلاة هي هو أنا وحش ولا أنا حلو؟ ما أنا لو حلو يبقى ربنا هيعمل لي اللي أنا عايزه، لو ربنا ما عمليش، يا إما ناس بتقول ما أنا وحش عشان كده ربنا ما عمليش، يا إما ناس بتقول هو وحش عشان كده ما عمليش، لأننا طول الوقت عايزين نقيم نفسنا حتى في العلاقة مع ربنا، بيحبني ما بيحبنيش، طب أنا وحش طب أنا حلو، طب مدام استجاب لي يبقى أنا حلو، مدام استجاب ليش يبقى أنا وحش، أو هو وحش مدام استجاب ليش يبقى هو وحش، استجاب لي ده ربنا ده ممجد، أنا عايز أروح النهاردة التسبيح. أنا بتعامل مع الاستجابات بالطريقة دي، لكن لما بأدرك، وده اللي أنا بحاول أقوله، لما بأدرك أبوة الله أنا بيبقى جوايا ربنا حلو وحنين وبيحبني وأنا محبوب. ده مش موضوع للمسألة، ده مش موضوع محطوط لو استجاب بيحبني أو لا، هو بيحبني، هو بيحبني أنا غالي غالي غالي جدا عنده. هو مش بيديني عشان أنا كويس، وده اللي كان بيقوله في المثل لابن الدار، هو بيديني عشان هو أب، هو بيديني عشان هو أب بيحبني، مش عشان أنا بعمل حلو أو بعمل وحش، هو بيحبني وعايز يديني وعايز يباركني. ربنا مش واقف في الحتة دي. فلما باجي أصلي وأنا في المدرك وشبعين بأبوة الله، ببقى واقف في إنه هو أنا محبوب، أنا جاي أتكلم معاك يا بابا في احتياجي عشان أشوف لو أنا شايفة الاحتياج ده بعينين العالم ولا أنا فعلا شايفة حقيقة الاحتياج. فأنا باجي أتكلم معاه لأنه أبويا في كل حاجة تخصني، ولما باجي أتكلم معاه لأنه أبويا ببقى عارفة إن هو فاهم أكتر مني، إن هو حكيم وشايف أكتر مني، إن في حاجات أنا على قدي شايفاها حاجة بس هو شايف حاجة تانية، وإنه كل حاجة هيدهاني هي للخير، وكل حاجة مش هيدهاني هي للخير، كل حاجة هيدهاني هي للخير، وكل حاجة مش هيدهاني هي للخير. أحكي لكم حكاية. واحدة صاحبتي ابنها عنده حساسية جامدة قوي من الفراولة، ولما بياخد فراولة بيتحجز في المستشفى وبيقعد 3 أيام في حالة صعبة جدا، وكانيولات ويعني حالة صعبة جدا.
فالأم دي قررت إنه أنا مش هدخل فراولة البيت خالص علشان خاطر

مش عايزة ابني يعدي في الحاجات الصعبة اللي هو بيعدي فيها. وفعلا بتقول لي حتى أنا وبابا قررنا إنه إذا كان ابني محروم من الفراولة أنا كمان أتحرم منها، مش عايزاها. وثابت بطلت تاكل فراولة. لكن في يوم من الأيام راحت عند بتزور ناس، لما بتزور ناس الناس حاطين فراولة، فالولد عايز عمال يمد إيده عايز ياخد فراولة، فمامته تقول له نو، يمد إيده عايز ياخد فراولة لا، فيعيط. وإحنا أوقات بنعمل نفس الحركة ويفكر ويقول الولد ابن الناس اللي هما بيزوروهم عمال ياكل فراولة، إحنا بنقول له كده، طب ده أنا مش عايزة شوكولاتة، فراولة دي حاجة صحية. إحنا أوقات بنقعد نتناقش، طب دي حاجة صحية مالك، إيه مشكلتك معاها؟ طب إشمعنى فلان بياخدها؟ إشمعنى ابن الناس التاني بياخدها؟ في حاجات كتير قوي إحنا مش هي مش هتقدر تشرح له، مش هتقدر تشرح له في سنه هو ليه مش هينفع ياخد فراولة. في حاجات كتير في حياتنا أوقات مش بنبقى فاهمينها، أوقات مش بنبقى عارفينها، لكن عارفين ومتأكدين من حاجة، إنه أبوك وإنه أبوكي اللي مهتم، اللي مركز، اللي أنت وإنتي موضوعه ومركز فيه جدا، اللي زي ما بيعتني بالعصافير وبيعتني بالزنابق الحقل، هو بيعتني بيك. أوقات بنفتكر لو بيعتني بيا يوافق على كل حاجة، بالعكس، لأنه بيعتني بيك ولأنه حكيم أكتر منك، ففي حاجات هو بيتعامل معاها بحسب الخير ليك. امتى احنا مش بنشوفها بالخير؟ لو احنا مش في الحتة دي، لو احنا شبعانين في العلاقة القريبة مع بابا، الحاجات التانية هتبقى جت كويس، ما جتش مش كويس. لو احنا مش شبعانين الحاجات دي هي حياتي، عشان كده بتخانق معاه جامد قوي، ازاي بتمنعني من حياتي، ازاي الحاجة اللي بالنسبة لي كل حاجة عايز تمنعني منها. هحكي حكاية وأخلص الوعظة وناخد وقت نصلي. الحكاية دي حكاية في الأدب الصيني. الحكاية بتقول إيه؟ كان في واحد مزارع، والمزارع ده هو كان عايش هو وابنه، ما عندهمش غير حصان، وبعدين كل يوم بياخدوا الحصان ده ويروحوا يشتغلوا بيه وبياكلوا منه وتمام، واخر اليوم يجوا يحطوا الحصان في الاستابل ويقفلوا عليه وتمام. الابن جه يوم حط الحصان في الاستابل، نسي يقفل البتاع، صحي الصبح ما لقوش الحصان. طبعا الجيران عرفوا، جم يعزوا الراجل، معلش يا عم حاجه صعبه فعلا، دي حاجه تضايق قوي ان حصل لك كده. فالراجل قال ممكن وممكن لا. فالناس قالت ايه اللي ممكن وممكن لا؟ الحصان ضاع، الحاجه الوحيده اللي انت بتاكل منها انت وابنك، ايه اللي ممكن وممكن لا؟ المهم تاني يوم بص لقى 6 حصنه من اللي هم اللي في الغابات جايين مع الحصان بتاعه. هو خرج واتصاحب على حصنة تاني، فست حصنة جايين مع الحصان ده على المكان بتاع الراجل. طبعا الناس ايه ده، وفرحوا جدا وجم يقولوا الراجل ايه ده، دي بركة كبيرة قوي، لا انت ربنا عوضك، دي حاجة ممتازة. فالراجل قال ممكن وممكن لا. فبرضو قالوا ماله ده، ايه اللي ممكن ممكن لا، ده حصنة زادت فيه ايه؟ المهم عدى يوم، تاني يوم ابنه بيحاول يركب الحصنة ويحاول يروضها، فراح وقع من على الحصان، رجليه اتكسرت. قولوا الجيران يقولوا له ايه، يا عيني دي مصيبة، ابنك رجليه اتكسرت من البتاع. فالراجل قال ايه، يمكن ويمكن لا. اليوم اللي بعديه القرية بتاعتهم دخلت في حرب مع قرية تانية، فالملك جه ياخد الشباب بتوع القرية دي عشان يحاربوا، فجم ياخدوا ابنه، لقوا ابنه رجليه مكسورة فما خدوش الولد. فساعتها الناس قالت له دي حاجة كويسة قوي ان ابنك ما اتخدش، وكويس ان هو رجليه اتكسرت عشان ما يتخدش. فقال لهم ايه، يمكن ويمكن لا. ده أدب صيني. بس الكتاب بيقوله مش يمكن ويمكن لا، الكتاب بيقوله في كل حاجة بتحصل كل الأشياء تعمل معا للخير، لأن أبويا
لأن أبويا اللي بيحول اللعنة إلى بركة، اللي يعرف يطلع جمال من الرماد، لأن أبويا اللي بيحبني جداً والملك اللي كل ظروف الدنيا في إيديه، مفيش حاجة غير ويعرف يطلع منها أجمل حاجة.

فالكتاب بيقوله لنا كل الأشياء تعمل معا بالخير. خلينا نصلي. وقت الصلاة وقت غالي، أهم حاجة في الدنيا هي المقابلة معاه، مش أني أعرف، المقابلة معاه. عشان كده في الوقت ده اتكلم معاه، اتكلم وتكلمي مع ربنا بصراحة وبصدق. إيه أكتر حاجة جوه قوي قوي قوي أنا محتاجاها؟ ايه اكتر حاجه بتخانق طول وقت ما الناس عليها؟ اكتر حاجه حساها وطول الوقت بعاني منها؟ احكي معاه، خد وقت انا هسكت لكن انت خد وقت تتكلم. ايه اكتر احتياج بتصرخ وتنده عليه فيه؟ احكي صرختك معي، احكي جوعك كبير صغير. في حتة جوه بتنده على بابا، في حتة جوه مش هتهدأ إلا وهي معاه.

ده أكبر احتياج، ده أهم احتياج. لما الصلاة بتبدأ بأبانا، الله مش بيسدد احتياجك عند خبزنا كفافنا. الله من أول كلمة في الصلاة بيقول ده أكتر حاجة أنت محتاجها، ده أكتر حاجة أنت محتاجها، ده نور عينيك اللي بتعرف تشوف بيه الحاجات التانية في حجمها.

كده ربنا عاوز يقول لناس كده، لأنك غالي عندي، لأنك غالي عندي، لأنك غالية عندي. الإبليس قالهولك وقالهولك إن أنا مش مهتم، إن أنا مش مركز، إن أنا عندي ناس كتير، إنه دول ودول ودول عندهم. كذب، كذب. لأنك غالي عندي، ولأنك غالي عندي، لأنك غالي عندي، عايزة أديلك، يعطي الروح، عايزة أديلك روحي، روحي مش شوية ورق، روحي، فتعرف تعمل إيه بالورق، روحي. عايزة أديلك إن يسكن ملك المجد جواك وجواكي. عايزة أديلك إنك تبقى شريك الطبيعة الإلهية، مش توافق إنه ياريت حد يأكلني وتبقى حاجة كويسة. أنا عايزة أرفعك وأرفعك لأنك غالية عندي. مفيش حاجة بتحركني ليكي أو ليك إلا الحب الشديد، المحبة العجيبة، الخير والصلاح، لأنك غالية عندي، لأنك غالية عندي.

خلينا في الوقت ده الترنيمة بتقول أنا ماليش غير أحضنك. خلينا نقعد قول لرب كده، قول لبابا كده، يا بابا أنا دايما بدخل عايزة أديك هتديني إيه؟ أنا النهاردة محتاجة حضنك. قوله كده، أنا عايز أدخل في حضنك، أنا عايز بالروح القدس تعلن لقلبي الأشياء الموهوبة ليا من الله. أنا النهاردة عايز أدخل في الحضن، أنا محتاج النهاردة أبقى الابن الذي في حضن الآب.

ربنا النهاردة أو بابا النهاردة عنده أحضان مليانة راحة ومليانة حب، تغسلك مش تدوقك بق حب، تغرقك تدوق راحة عمرك ما شفتها، تدوق أبوة عمرك ما شفتها. أنا مش عايز حاجة تفصلني عنك، أنا عايز أبقى لازق كده زي الابن يسوع في حضنك. أنا عايز ألتصق بيك لأنك حياتي. أنا عايز كل فجوة جوايا تمتلئ من روحك، تمتلئ منك. أيوة أنا عرفت، أنت كل احتياجي يا رب، أنت كل احتياجي، أنت شهوتي، أنت اللي أنا بدور عليه ومش عارفة. أنت في ناس ربنا عاوز يحضنها، بس في ناس ربنا عاوز يقول لها كلمات وهي في الحض. في ناس هتشوف حاجات، أشكرك لأجل الروح القدس اللي بيحب يعلن لقلوبنا اللي في قلبك يا بابا لينا. يا رب النهاردة دوق يا رب إخواتي، دوق يا رب ولادك وبناتك، دوقهم، فلما يشوفوا الحاجات اللي في العالم يحسوا هو إيه ده، يعرفوا يفرقوا الحقيقي من المزيف، لأنهم ضايقوا، لأنهم شبعوا.

أبي يعلم أني صغير، أبي يعلم أني ضعيف، أبي يعلم أني محدود، لكنني اليوم أعلم من هو أبي. نفسي النهاردة تبقى مروح مش عارف أنت مين، لكن نفسي تروح بحاجة واحدة، تعرف مين هو أبوك. غمض عينك دقيقة وغمض عينك دقيقة، قول يا رب أنا نفسي النهاردة عينيا تتفتح وأشوفك أب بجد. نفسي النهاردة رب أبقى مرمي في حضنك. عارفين يا حبايب، أول حاجة رجع ليها الابن الضال ما كانش البيت، ما كانش الكنيسة، ما كانش أصحابه، ما كانش العربية، لكن أول حاجة رجع ليها كان حضن أبوه. وأنا مليان قوي بالصورة دي النهاردة، أنه كانوا ربنا واقف في الكنيسة وفتح حضنه لأولاد وبنات كتيرة عايشين بعيد عن حضنه، عشان كده ملهيين في الإحتياجات المادية، بيدوروا على كلمة كويسة، بيدوروا على محبة، بيدوروا على تشجيع، بيدوروا على الناس تشوفهم بعينين مختلفة. لكن النهاردة هتشبع لما تبقى في حضن أبوك، تشبع لما تبقى في حضن أبوكي، لما تبقى غرقان بمحبته، لما تبقى غرقان بالقيمة، لما تبقى غرقان بالقبول، لما تبقى غرقان بالأمان، لأنك في حضن أبوك. والكتاب فوقع على عنقه قبله. النهاردة وانت بتجري على حضن أبوك، هو بيجري عليك وبيقبلك ويقول لكل واحد فينا الحمد لله بسلامتك، الحمد لله بسلامتك، ده مكانك، ده مكانك، الحمد لله بسلامتك وحشتني. أمين أمين أمين. تعالوا نقف مع بعض النهاردة واحنا بنختم. ما تعولش الهم وما تخافش، احتياجاتك أبوك السماوي يعلم أنك تحتاج إليها. بتعدي بوقت صعب، أبوك السماوي بيعدي معاك. بتعاني من مرض، الله يسندك ويديك نعمة ومعونة وشفاء وانت بتعدي. في وسط صراعاتك، في وسط الألمات، في وسط الاحتياجات المادية، انت مش لوحدك، لكنك تجتاز والله أبيك يمسك بيدك. ما تعولش الهم ما تخافش. وبعديها لاستعاطف يختم لنا بالصلاة وبركة رسولية وتلبط الصلاة.

0: تقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرم الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.
1: أحبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك أو كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير أن ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو أن ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
2: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقديم

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم خادم الملكوت. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن كيف تحتفظ بذهن منظم، كيف كخادم يكون عندك ذهن صافي وذهن منظم. النقطة الأولى هي أن تكون قابلا للتعليم وأن تكون تلميذا مدى الحياة، أن يكون عندك القابلية للتعليم باستمرار، فلا يكون عندك وقت في حياتك تقول فيه أنا عرفت أو تعلمت أو وصلت، لكن يكون عندك الرغبة والشوق والقابلية للتعلم والتعليم والقراءة كل أيام الحياة. من الأمور المهمة جدا اللي بتساعد في أذهاننا أنه يكون عندنا ذهن منفتح. الذهن المنفتح هو ذهن قادر على استيعاب الآخرين اللي حوالينا وفهم الآخرين بشخصياتهم المختلفة، بطباعهم المختلفة وميولهم المختلفة، هقدر أتعامل معهم. كل خادم يجب أن يكون عنده ذهن متسع ومنفتح، يستطيع أن يتقبل الآخرين. بنفس الوقت ذهن منفتح يستطيع أن يتعلم من الآخرين. مهم جدا نتعلم من الآخرين لأنه نحافظ على استمرارية في التعلم في حياتنا، ونكون قادرين نفكر خارج دائرة أنفسنا أو خارج الأمور اللي إحنا تعودنا عليها أو الطرق اللي إحنا تعودنا عليها في عمل الخدمة. خلي يكون ذهني منفتح وأكون مستعد أني أتعلم من الآخرين. بنلاحظ كثير في الخدمة أنه كثير من الأشخاص بيبنوا في ممالكهم وليس في ملكوت الله. وأنا بشجع كل خادم، خلي هدفك أنك تبني ملكوت الله. ملكوت الله هو أكبر من كنيستك المحلية، ملكوت الله هو أكبر من خدمتك اللي أنت بتعملها. ملكوت الله موجود في كل ملكة في كل

المكان، ملكوت الله هو حيث يملك الله على قلوب الناس. من أجل هذا علينا أن نفكر بفكر الملكوت ونخدم خدمة الملكوت. كثير من الخدام يبنون ممالكهم، لكن الله يريدنا أن نبني ملكوته. ومهم جدا أن أنظر إلى الكنائس الأخرى والخدمات الأخرى الموجودة في مدينتي، في منطقتي، في قريتي. ليس أنهم منافسين، لكنهم مكملين، لأنه كلنا بنخدم مع بعض، كلنا بنخدم نفس الملكوت، كلنا بنخدم نفس الهدف، وكلنا إلنا هدف واحد وهو مجد الله. من الأمور الأخرى اللي بتساعدنا على الحفاظ على ذهن منظم أنه يكون عندنا مقدرة خاصة على تحمل عدم الوضوح. تعرفوا أحيانا الرب بيعطينا رؤية للخدمة، بيعطي كل خادم رؤية، ورؤية للخدمة مرات إحنا مش شايفين كيف رح تتحقق وإمتى رح تتحقق، ففيها نسبة من عدم الوضوح. فمهم الخادم يكون عنده مقدرة على التأقلم على النسبة الموجودة في حياته في عدم الوضوح. أحيانا نخدم في مناطق مش عارفين إيش رح يكون فيها، شو رح يصير فيها، مش قادرين نتنبأ بالمستقبل فيها، وبالتالي علينا أن نتعامل وأن نطور في أنفسنا مقدرة أنه نقدر نتعامل مع عدم الوضوح الأحيانا موجود في الخدمة، وإلا سننهار. فيكون عندنا ثقة، لا يا رب إحنا متمسكين فيك، إحنا بنخدمك أنت، طالما الأبواب مفتوحة، طالما أنت عم تعطينا نعمة في مكان معين سوف نخدمك فيه. من أجل هذا أحيانا في عدم وضوح، وخاصة إذا الرب أعطاك رؤية كبيرة أنت مش عارف إمتى رح تتمم، مش عارف كيف الخطوات رح تيجي قدامك، فدايما في نسبة معينة من عدم الوضوح في الخدمة. علينا يكون عندنا المقدرة، ننمي مقدرة ذهنية على التعامل مع هذا الأمر. من الأمور اللي بتساعدنا أيضا أن يكون لنا فكر كتابي لا يتأثر بما في العالم، فكر كتابي صحيح. مثلا الكتاب المقدس يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الكتاب المقدس يقول فرح الرب هو قوتكم. لكن كم من المرات بتشوف كتير من الخدام ماشي في حزن وفي بؤس وفي كآبة وفي كلام سلبي ومتذمر، فأحيانا اللي بشوف هذا الشخص بقول أنا لا أريد هذا الإيمان أو هذا الكلام اللي بتكلم فيه هذا الشخص. فعلينا أن نكون مليانين حقيقة من فرح الرب، ونتبنى أيضا أفكار الكتاب المقدس وفكر الكتاب المقدس. كثير من الدراسات أثبتت لما الإنسان يكون سعيد، لما الإنسان يكون منطلق، لما الإنسان يكون في راحة وفي سلام، قدرته على التعلم بتزيد أكثر، وقدرته على التأثير في الآخرين بتكون أفضل. كثير مرات بنلاقي من الخدام مع الوقت الطويل في الخدمة بنلاقيهم متشائمين، متذمرين، ما فيش سلام، ما فيش فرح، أحيانا بيغضبوا، أحيانا صوتهم بيعلى، وبكون في مرارة في حياتهم. مهم جدا أنه نوقف. إذا أنت كخادم واصل لمرحلة بهذا الشكل، عندك فيها تعب وإحباط وضغوط من الخدمة عم تظهر عليك، عليك أنك توقف، عليك تعيد حساباتك، عليك تخرج لمكان أو تخد خلوة مع الرب حتى هذه الأمور تتغير. مهم جدا كخدام أنه يكون ثمر الروح القدس ظاهر وواضح في حياتنا، المحبة والفرح والسلام واللطف وطول الأناة، ما يكونش أمر إحنا بنتعب فيه، أمر بيخرج تلقائيا من حياتنا وفي خدمتنا. لكن إذا خدمتك ما كانتش مليانة بثمر الروح القدس، عليك أنك توقف، وعليك أنك تراجع نفسك وتعيش بفكر الكتاب، بفكر الكتاب. لو الكتاب المقدس يقول شيء أنا أقدر أعيشه، أو أقدر ذهنيا أكون مليان فيه وأقدر أعيشه في حياتي بطريقة تلقائية. إحدى النقاط المهمة أيضا هو القدرة على تقبل التعزيز والتشجيع من الآخرين. كخدام إحنا بحاجة لتشجيع، أنا أعتقد كلنا كمؤمنين وكخدام بحاجة أن نشجع بعضنا البعض، وأن نبني بعضنا البعض، وأن نقبل بعضنا البعض، وأن نحب بعضنا البعض. إذا نظرت للكتاب المقدس كم من الآيات والشواهد الكتابية التي تتحدث عن بعضكم بعضا. من أجل هذا علينا أن نشجع الآخرين، وعلينا أيضا أن نقبل التشجيع من الآخرين. ربما في أشخاص بيشعر أنه مش بيقدر يقبل التشجيع من الآخرين. طور عندك عادة أنك تقبل التشجيع من الآخرين، وأيضا أنك أنت تشجع الآخرين، لأنه إحنا جسد واحد بحاجة نشجع بعضنا البعض وندعم بعضنا البعض. حتى نستطيع أن نطور ذهن منظم علينا أن نحاول الحصول على مصادر وفرص تعليمية. كخدام بحاجة زي ما قلت أن يكون عندنا قابلية للتعليم ونتعلم باستمرار، وبالتالي علينا البحث عن مصادر وفرص للتعليم. نحضر مؤتمرات معينة،
ربما نقرأ كتب معينة. أنا بعرف في بعض البلدان ربما لا يوجد فيها

مكتبات مسيحية. من أجل هذا علينا أن نحاول على قدر الإمكان نحصل على مصادر، على ريسورسز، على كتب، على DVDs، على أمور نقدر نطور فيها من حياتنا ومن خدمتنا. أحيانا ممكن تحضر تدريب معين أو كورس معين، أحيانا ممكن تجلس مع قائد معين، راعي أو قائد شخصي، وبحاجة نتعلم، بحاجة دائما باستمرار نبحث عن المصادر اللي من خلالها نستطيع أن نطور أنفسنا وخدمتنا. من الأمور الأخرى أيضا أن يكون عندنا الرغبة في تعلم أشياء جديدة وطرق جديدة، كن عندنا رغبة أنه نتعلم أشياء جديدة، لكن الأمور كلها بالتأكيد يجب أن نقيسها على مقياس كلمة الله، لأن كلمة الله هي المقياس الذي نقيس عليه كل الأمور. ومهم جدا أن نكون منفتحين لعمل أشياء جديدة في الخدمة أو طرق جديدة لم نجربها من قبل. واحد من الأشياء اللي بتقتل الكنيسة لما حدا يقول لك أنه هذا الأمر لم نعمله من قبل، هذا الأمر ما تعملش قبل هيك، وهي الأمور بتعيق وبتعطل. فعلينا دائما نكون منفتحين ذهنيا لتقبل أفكار جديدة وأساليب جديدة. طبعا مش كل الأساليب الجديدة جيدة، لكن علينا أن نكون متقبلين، منفتحين أنه نسمع الفكرة الجديدة أو الطريقة الجديدة ونحاول نطبقها، ونحاول نشوف كيف ممكن تتطبق في المكان اللي احنا موجودين فيه أو في السياق المحلي اللي احنا موجودين فيه. لكن خلينا باستمرار نكون منفتحين للأساليب الجديدة، منفتحين للأفكار الجديدة ذهنيا، ولا نقاومها، ونعطي حالنا فرصة أن يكون عندنا مقدرة على التعلم. كل كنيسة لها حضارة وطريقة ومفاتيح تقاد فيها. أحيانا بسبب المنطقة الجغرافية، بسبب البلد، بسبب تركيبة الكنيسة، ففي أسلوب ليس أسلوب معين استخدمته في مكان ونجح معناه رح ينجح في كل مكان أو في كل كنيسة أو في كل خدمة أخرى. فعلينا أن نكون منفتحين، أن نجرب أفكار جديدة وطرق جديدة. طالما أنه الهدف صحيح والرؤية صحيحة، علينا أن نطور أفكار جديدة باستمرار. من الأمور المهمة جدا في حياتنا الذهنية وحتى نحافظ على ذهن صافي وذهن منظم كخدام، وهي نقطة مهمة جدا علينا أن نهتم فيها اهتمام شديد جدا، وهي القراءة بانتظام. قراءة بانتظام. أفضل الوعاظ هم دائما بيقرأوا كتب، يقرؤون كتب باستمرار، يأخذون أفكارا جديدة، بوسعوا مداركهم العقلية. من أجل هذا أنا بشجع كل خادم أن يكون بيقرأ وبطريقة منتظمة. طبعا هذا مش بديل للكتاب المقدس، لكن علينا أن نقرأ الكتاب المقدس بكل تأكيد، ونقرأ كتب أخرى، كتب روحية وأيضا غير روحية إذا استطعنا. في تيموثاوس الأولى 4:13 يقول بولس الرسول إلى تيموثاوس: إلى أن أجيء اعكف على القراءة والوعظ والتعليم. القراءة بتساعد في نجاح أي إنسان، القراءة بتساعد في تطوير حياتك الفكرية، وبشكل خاص كخادم مهم جدا أنك تكون بتقرأ وتطور حياتك الفكرية. ومهم جدا قراءتك كخادم ما تكون كانضباط روحي، تكون كأمر معين تحطه في برنامجك ولا تتركها. إذا كان معك وقت بتقرأ، إذا جاي على بالك بتقرأ، لكن اجعلها أمر منتظم في حياتك وأمر محطوط على جدول التزاماتك وأولوياتك. أفضل الخدام هم الخدام اللي ما بيقرأوا عشوائيا، لكن بيقرأوا بطريقة متعمدة، مثل الشخص اللي بيتدرب، مثل الشخص اللي بيعمل التمارين الرياضية. مش دائما بحس نفسه أنه هو قادر يعمل هيك، لكن بسبب أنه عنده انضباط يريد أنه يوصل لشيء معين فبيستمر بالانضباط. فالقراءة لا تقرأ عندما يكون جاي على بالك بس، أو حاسس أنك أنت حابب تقرأ، لكن خلي القراءة هي أمر منتظم في حياتك حتى تقدر تطور حياتك الذهنية وحياتك الفكرية وتوسع مداركك. كل شخص فينا بيقدر يختار الانضباط اللي بيناسبه، يعني ممكن أشخاص بيقدر يقرأ كتاب كل شهر، ممكن أشخاص يقدر يقرأ كتابين كل شهر. أنت حط البرنامج الخاص اللي بيناسب وضعك وظروفك، لكن جيد أنه يكون عندك انضباط من ناحية القراءة في حياتك. ممكن تسألني كيف أختار الكتب المناسبة، أو شو هي الأمور اللي بتفيدني ممكن أقرأها. النقطة الأولى اللي أشجعك فيها حتى تختار الكتب المناسبة، اسأل الخدام الآخرين من حولك، اسأل الخدام اللي بتعرفهم، الرعاة اللي بتعرفهم، قل له شو آخر كتاب قرأته، أو شو في كتاب في حياتك أنت قرأته بتنصحني فيه، أو بتحس أنه كل مؤمن لازم يقرأه، أو كل خادم لازم يقرأه.

إذا بتسأل الآخرين رح يعطوك مشورة، فتعلم دائما أنك تسأل الآخرين عن الكتب اللي قرأوها أو الكتب اللي بينصحوا فيها. واحد من الأمور الأخرى أيضا اللي بتساعدنا، إذا أنت قرأت كتب معينة لكاتب معين، مع الوقت رح تصير تعرف أنه الكاتب الفلاني كل مرة بيكتب كتاب عنده أمر جديد، عنده فكر جديد. فأحيانا بالنسبة لي شخصيا في كاتب معين، أول ما أشوف عمل كتاب جديد بأخذ الكتاب على طول، لأنه بعرف أنه هذا الكاتب باستمرار عنده أمور جديدة وعنده فكر كتابي، فكر حلو، فكر رائع بقدر أتعلم منه. أيضا في بعض الأشخاص بيبحث عن الكتب الأكثر مبيعا، الكتب الروحية مثلا اللي انتشرت أو اللي بيع منها عدد كبير جدا وملايين الناس قرأوه. فإذا في كتاب معين ملايين الناس قرأوه، أكيد هيكون في شيء مميز أنه الناس قرأوه، بالتالي بيستاهل أنه أطلع على هذا الكتاب وأعرف شو موجود فيه. لكن المهم أنه أشتغل على حياتي الذهنية كخادم، مهم أنه ذهني يكون منفتح، ذهني يكون منفتح للتعليم، للتغيير، لتجربة أشياء جديدة، لاستيعاب الآخرين، بحاجة لذهن منفتح باستمرار. لكن بأكد أيضا على قراءة الكتاب المقدس ودراسته بانتظام، بالإضافة للكتب الأخرى لا تغني عن الكتاب المقدس، لكن دراسة الكتاب المقدس بانتظام وأيضا حفظ الآيات من الكتاب المقدس. بشجع كل خادم يحفظ آيات أو نصوص أو مقاطع أو إصحاحات أو أسفار، ومهما كان سنك، حتى لو كنت خادم في سن كبير تستطيع أنك تحافظ. وإذا حفظت على هاي العادة هذا بيجعل ذهنك يعني أليرت، يقظ، وبتقدر تتعلم وبكون منفتح أنك تحفظ وأنك يستوعب أشياء جديدة وأشياء أكثر. بصلي من أجل كل خادم حتى رب يعطينا فعلا أنه أذهاننا تكون مفتوحة وقابلة للتعليم، ونقدر نتعلم على طول ونمتلي على طول من فكر الله حتى نستطيع أن نخدم الآخرين. رب معك.

اهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتامل جديد في برنامجنا اسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نشوف احنا موجودين هنا ليه. سالتك وبسالك في كل برنامج، يا ترى مره وقفت تفكر انت عايش لمين وعايش لايه؟ كلنا بنسعى في أمور كتير في حياتنا، كلنا مشغولين في دوامة الحياة، في عجلة الحياة، يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، بنعمل أعمال كتيرة. لكن هل يا ترى مرة وقفت تقول لنفسك أنا رايح بحياتي لفين وبالأعمال اللي أنا بعملها دي لفين؟ مهم قوي إن احنا نفكر إيه اللي احنا بنعمله وبنعمله ليه. إذا

فاضل في عمري او عمرك 10 20 30 سنه، ايه الحاجات اللي انا لازم اركز عليها واعملها علشان اكون راضي عن نفسي والخالق يكون راضي عني؟ النهارده عايز اكمل معاك في اللي ابتديته في الحلقه اللي فاتت، ان احنا بنشوف الحياه بعينين الله مش بعينينا احنا. لما هو بيبص على حياتي بيشوفها ازاي؟ الله بيشوف حياتي على انها امانه، ائتمني على امور معينه. من الكتاب المقدس، من قصص الناس اللي مكتوبة في الكتاب المقدس، بنشوف ان هو بيبص لحياتنا على انها امانة. في آية في الكتاب بتقول ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الله بيعتبرني وكيل على امانة معينة، وعايز يسألني في يوم من الأيام عن الوكالة ديت تصرفت فيها ازاي. بس هو لما بيسألني عن الوكالة ديت هو عايز يلاقيني أمين في الشيء اللي اتمني عليه. لو أنا سألتك أنت بتتصور حياتك ازاي، إيه الصورة اللي بتيجي لذهنك؟ الصورة اللي بتيجي لذهنك عن الحياة بتأثر على طريقتك في ردود أفعالك للأمور اللي بتحصل لك. الطريقة اللي انت بتشوف بيها الحياة بتخليك تتأثر أو تتفاعل مع حياتك بطرق معينة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما قلت لك مرة، مثلا لو انت شايف ان الحياة عبارة عن لعبة أو معركة، يبقى كل توقعاتك وكل القيم بتاعتك عايزة انك تكسب، عايز تفوز. لو انت شايف ان الحياة عبارة عن سباق عدو قصير، يبقى انت بتقدر او القيمة بتاعتك المهمة قوي هي السرعة، انت عايز بسرعة تنجز، دايما هتكون مستعجل في امورك. لو شفت الحياة عبارة على انها سباق ماراثون، هتلاقي القيمة الغالية بتاعتك والعالية قوي هي قوة التحمل. لو شفت الحياة على انها معركة، يبقى انت عايز تفوز. وقتنا وطاقتنا وامكانياتنا كلها معطاة لينا من الله. كل ما وردنا على الأرض هي هبات من عند الله ائتمنا عليها، احنا وكلاء على الأشياء اللي الله ادها لنا. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. عشان ابتدي من المفهوم ده لازم أكون اقتنعت بأن كل شيء هو من عند الله مش من عندي أنا، كل شيء هو ملك لي الله مش ملكي أنا، كل حاجة هي له لكن هو بيأتمني عليها لفترة معينة وبعد كده حيديها لحد تاني من بعد مني. الآية بتقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. الحقيقة احنا ما بنملكش حاجة خالص في الوقت اللي احنا عايشين فيه على وجه الارض ده. كل شيء ليك النهاردة كان لحد تاني قبليك، والله هيديه لحد تاني بعديك. ائتمنك بس في فترة عمرك على الحاجات اللي هي تحت ايدك دلوقتي، لكن هيديها لحد تاني بعد منك. لما الله خلق آدم وحواء ائتمنهم على العناية بكل خالقته، عينهم وكلاء على ممتلكاته. الكتاب بيقول لنا كده، باركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض واخدعوها. الدور ده مازال موجود لغاية النهاردة، احنا وكلاء على خلايق الله كلها. الكتاب بيقول لنا كمان أي شيء لك لم تأخذه، إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ. أي شيء لك ما خدتهوش، كل حاجة لك أنت أخذتها، فإذا كنت أنت أخذت أنت بتفتخر ليه؟ كل اللي بنتمتع بيه لازم نتعامل معاه على أنه أمانة الله وضعها في إيدينا. كل شيء موجود معانا دلوقتي ده أمانة الله ادها لنا، احنا بنتمتع بيها
كانت لحد تاني.

قبلينا وهتبقى لحد تاني من بعدينا، لكن الله ائتمنا عليها وعايزنا نكون أمناء، وحيسألنا في يوم من الأيام، حيسألنا إذا كنا أمناء في الوكالة اللي ائتمنا عليها. في ناس بتقول لك طالما أنت ما بتملكش الشيء ده ما تهتمش بيه، لكن المسيحي بيعيش بمقياس تاني أعلى من كده، بيقول أنا لازم أهتم بكل شيء على قد ما أقدر لأن الله بيملكه والله يتمني عليه. الآية بتقول ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا، هو عايز يلاقيك أن أنت أمين على الوكالة اللي ائتمنك عليها. هنكمل مع بعض في الفكر ديت في الحلقة القادمة، وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

أهلا بكم في برنامجكم وعد لكل يوم. لدينا وعد في هذا اليوم من كلمة الرب في مزمور 32 عدد 7. يقول الكاتب: أنت ستر لي، من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. ما أروع هذه الكلمات التي كتبها داود النبي والملك. كتب هذا المزمور سنة 1034 قبل الميلاد، وهو من أشهر الأجزاء التي اقتبس منها العهد الجديد عن موضوع الغفران والفداء الإلهي، زي ما بنقرأ مثلا في ما كتبه الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 4 عن موضوع الغفران: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. لكن ما يملأ قلبي بالبهجة والسرور هو ما جاء في هذا العدد: وعد لنا من الرب. ماذا يقول داود؟ أنت ستر لي، مش محتاج غطا ومش محتاج رداء أو غيره، أنا عايزك أنت اللي تسترني. ودي حقيقة روحية وأخلاقية. الراجل ده، الراجل العظيم ده، مش لأنه ممتلئ بروح الله وبكلمة الله فقط، لكن هو شخص مجرب اتعرض للتجربة وسقط سقوط رهيب. لكن أروع حاجة كانت في داود أنه لو كان بيغلط، إذا غلط أخطأ، لكنه كان يشعر باحتياجه العميق إلى الرب ويسرع إليه. موضوع الستر هنا التغطية، يعني في حاجات كتيرة إحنا محتاجين الرب يلقطها ويغطيها. مين يغطينا ومين يسترنا؟ تقول كلمة الله في مواقع كتيرة، أشهرها حزقيال 16:8 بيقول للشعب القديم: بسطت ذيلي عليك، طرف الجلباب، يعني طرف الجلابية بتاعته، بتاعت الرب. مين اللي يشوف الشعب القديم بخزيه وسقوطه وسنيته وارتداده وضعفه وبعده؟ محدش. لأن هيشوف إيه بقى؟ هيشوف ذيل الجلباب أو ما يلبسه الرب. فاللي يشوفنا ما يشوفناش إحنا، لكن يشوف الرب. برضو قالت رعوث المؤابية في رعوث 3 لبوعز: ابسط ذيلك على أمتك، طرف الجلباب. اللي يشوف رعوث ما يشوفهاش في ترملها وفقرها وضعفها، هي سيدة بلا أمل، فقيرة غريبة عن الشعب القديم. لكن اللي يبص كده وهي تحت الجلباب بتاع بوعز، يرى بوعز الغني صاحب كل الخير. لما داود بيقول للرب الكلام الحلو ده، بيقول له: أنت ستر لي، من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. مين يغطيني؟ مين يغطي العصبية اللي عندي؟ مين يغطي الشهوانية؟

مين يستر محبتي للمال؟ مين يستر أخطائي ويداريها ويخبيها؟ مش يداريها يخبيها وهي موجودة، لا، ده كمان يمحوها. بيقول أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي. أنا فخور جدا بالرب اللي بيستر ده، اللي بيسترنا. لو سابنا على شرورنا كانت طوحت بينا إلى أبدية تعيسة، لكن ما أروع الرب الذي أحبنا وأحبنا بلا قياس وبلا حدود. مين فاكر أحبة وحضراتكم بتشاهدوا بتسمعوا اللي قالوا الرب في موضوع الابن الضال لما رجع الولد اللي أساء إلى أبوه عاش في الوحل والخطية؟ قال اخرجوا الحلة الأولى والبسوه، أحسن بدلة في دولاب النعمة الرب يديها لك اللي هي المسيح، زي ما بيقول الكتاب البس الرب يسوع المسيح رمية 13، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. أنا عايز أدارى في الرب، قل له النهاردة استرني يا رب، وداري عيوبي وداري جهلي وداري فقري وعدم أمانتي وعدم استقامتي، وملاني بالحب ليك علشان أقولها بين الناس أنت ستر لي.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة. بحييكم من مدينة لودوكية. مدينة لودوكية هي الكنيسة السابعة أو الرسالة السابعة من السبع كنائس. كنا في رحلة طويلة مع بعض من جزيرة بطمس للكنائس لكنيسة بعد كنيسة، وشفنا إيد الله في بتتحرك إزاي في آسيا، وبتتحرك إزاي من خلال الكنائس وإعلان الله عن ذاته. وزي ما قلت لحضراتكم في البداية أنه الهدف اللي ربنا حطه في قلبي أن أنا أعمل الرسائل دي في الأيام دي، أنا عملتها من 15 سنة فاتت، لكن ربنا كان بيكلمني مرة تانية أن أنا أرجع أعملها مرة تانية بالأسلوب الحديث اللي احنا موجودين فيه، علشان الهجوم اللي بيعملوه بعض الناس على الكتاب المقدس، على الوحي، على حرفية الكلمات. فالنهاردة أنا جاي في الرحلة دي كلها بحاول أقول لكل المؤمنين إيمانكم سليم، إيمانكم بكلمة ربنا سليم، لأنه إن سكت هؤلاء زي ما قالوا للمسيح خلي الناس دي تسكت، قال لهم وإن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. لو الكاميرا بتوريكم اللي حوالينا هشايف كل جزء من الحجارة دي بتشهد أنه هنا في يوم من الأيام كان

الكنيسة واقفة، وكان الكل كلمة اتقالت في الكتاب المقدس عن الكنائس السبعة دي صارت حقيقة. وصلنا في نهاية الرحلة لكنيسة لودوكية، وأغلب المفسرين بيقولوا أن مع تدرج الكنائس من الكنيسة الأولى لغاية الكنيسة السبعة، بيقولوا أن الكنيسة السبعة، كنيسة لودوكية، هي الكنيسة اللي بتمثل كنيسة العصر الحديث. الكنيسة اللي احنا عايشين فيها الأيام دي للأسف هي الكنيسة الفترة، الكنيسة اللي لا هي سخنة ولا هي باردة ولا هي حارة ولا هي ميتة. الكنيسة كل المفسرين أو أغلبهم بيقولوا أن كنيسة لودوكية بتمثل كنيسة العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه. وقبل ما أدخل معاكم في النص ونقرأ مع بعض، عايز بس أوريكم ونخلي الكاميرات توريكم ليه لودوكية مكان مهم قوي. مكان مهم قوي علشان تفهم ليه اتكلم عن المية السخنة والمية الساقعة، ليه اتكلم عن الحرارة وعن البرودة. لودوكية وقع ما بين جبل، الجبل ده في ينابيع المية اللي الناس بتيجي تستشفى فيها، ينابيع المية السخنة، فالجبل بينتج مية مغلية، مية بتغلي، وبعدين لودوكية وبعدين البحر. فاللي بيحصل انه شعب لودوكية فاهم كويس قوي ان المية بتيجي سخنة وتمشي في الطريق لغاية ما توصل لودوكية تبقى فترة، توصل لغاية البحر تبقى متلجة او باردة. فلما بيقول لهم ليتك كنت حارا او باردا، هكذا لانك فاتر، انت واقف في النص. هم بالضبط اكتر شعب فاهم يعني ايه فتور، يعني ايه مية فترة، يعني ايه مية ملهاش معنى. لا هي المية اللي بيستشفوا فيها السخنة ولا هي المية اللي بيعوموا فيها في البحر الساقعة، هم واقفين في النص. وعشان كده زيارة تركيا وزيارة مدينة لودوكية بالذات مهمة قوي انك تفهم الرسالة كانت ماشية ازاي، وليه بيكلم لودوكية بالمنظر ده. لودوكية بلد غنية جدا وكانت مشهورة ببعض الصناعات زي ما هنشوف، ووصلت ان هي كانت فاكرة نفسها ان انا خلاص وصلت. خلوني اقرا معاكم بالتفصيل الرسالة الاخيرة في السبع كنائس للودوكية. بيقول واكتب الى ملاك كنيسة اللودوكيين. ويمكن أول حاجة بيوريك ليه الكنيسة فترة، كل مرة كان بيقول واكتب إلى الملاك الكنيسة التي في أفسس، التي كانت الكنيسة موجودة في وسط العالم لكن محددة وواضحة. لكن لما الكنيسة بتنفتح على العالم، ولما الكنيسة بتسمح للعالم بأفكاره يدخل جواها وهي تخرج تاخد أفكار العالم، بقت كنيسة غير محددة، بقت كنيسة غير معلومة الشكل. عشان كده بيقول واكتب إلى ملاك كنيسة اللودوكيين، الكنيسة اللي تاهت في وسط العالم، الكنيسة اللي كانت مفروض تبقى سخنة لكن ارتبطت بالعالم السائع فصارت كنيسة فاترة. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له هذا يقوله الأمين، الشاهد الأمين الصادق، بدأت خليقة الله. بدأت خليقة الله. وانا هنا عايز اقف لحظة واقول لكم انه في الاصل اليوناني، وان كنت انا مش متابعها يعني، مش دايما بحب افتخر يوناني وعبري والكلام الكبير ده، لكن انا كان ليا الشرف والامتياز ان يكون بيحضر عندنا في الكنيسة الدكتور بطرس عبد الملك اللي عمل قاموس الكتاب وفهرس كتاب، اعظم علامة في العهد الجديد في الكتاب المقدس على مر العصور، ومصر فخورة انها انجبت واحد زي بطرس، الدكتور بطرس عبد الملك. دكتور بطرس عبد الملك واحد من ابحاثه اللي منتشرة هنا في امريكا، واغلب الترجمات بتاعت الكتاب المقدس تكتب تحت دي مأخوذة من الدكتور بطرس عبد الملك. ان الدكتور بطرس عبد الملك لما رجع للأصل اليوناني اللي اتكتب به سفر الرؤيا، لقى ان كلمة بدأت خليقة الله هي اساسا مبدئ خليقة الله. وفرق كبير بين الاثنين، في ناس بتوع شهود يهوه وناس تانية بتقولك اهو بدأت الخليقة، يعني هو اول واحد اتخلق. لا الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده حسب الأصل اللي اتكتب به السفر. يقول هذا يقوله الأمين، الشاهد الأمين، مبدئ خليقة الله. وده يتفق مع إنجيل يوحنا، لو حضراتكم تفتكروا، في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة هو الله، كل شيء به بالابن كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهنا يوحنا بيأكد مرة تانية أن يسوع هو الأمين، الشاهد الأمين، مبدئ
خليقة الله من بداية الخليقة من سفر التكوين. يسوع كان موجود، الروح القدس كان موجود، وده واضح من سفر التكوين لما يقول قال الرب لنخلق الإنسان على

لصورتنا كشبهنا، وده أكبر دليل أن الثالوث المقدس كان موجود من البداية وكان بيتكلم مع بعض. فبيقول هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق مبدئ أو بدأت خليقة الله. وزي كل مرة بقى في السبع كنائس اللي فاتت، في ست كنائس والكنيسة السبعة، برضو مرة تانية بيقول له أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. المشكلة بقى النهاردة في كنيسة لودوكية أنه كان بيقول له أنا عارف أعمالك، أنت وصلت إلى مرحلة صعبة جدا، لست باردا ولا حرا، أنك لست باردا ولا حرا، ليتك كنت باردا أو حرا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حرا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. طبعا الحاجة الفاترة، يعني دايما عندنا في كنيسة، وسامحوني ان انا اقول التعبير ده، بقول لهم تخيل كده انك مروح جعان وزوجتك او ست مامتك في البيت او حد كانت طبخة طبق بامية مثلا، وانت جعان قوي وبتقول لك انت ماما انت عاملة ايه، او حبيبتي انت عاملة ايه، انا عاملة بامية، وبتفتح الطبق تلاقي الطبق عليه وش السمنة متجمد، مش ممكن تاكلها حتى لو كنت جعان قوي. ده اللي يخلي الواحد يقول له انا مزمع ان اتقيأك من فمي. طيب المية بتبقى فترة ازاي؟ زي ما قلت لكم الجبل بينزل مية سخنة، البحر عنده مية ساعة، لودوكية في النص، وده اللي بيحصل بالظبط. انت لو جبت حلة مية غالت مية خالص وسبتها بتفتر، وزي ما مؤمنين كتير بدأوا بالروح وكملوا بالجسد، بدأوا بالروح وكانوا حرين في الروح، وكانوا خدمات وكرازة وينزل ويشهد عن المسيح ويرنم ويخدم في الكنيسة ويخدم في القوافل ويخدم في حاجات كثيرة، وفجأة الحياة خدته، النار اتطفت، وفجأة بقى يفتر. دي حالة من الفتور. الحالة الثانية انك لما بتجيب مية سخنة تخلطها بمية ساعة، في الاثنين تنتج مية فترة، وده المؤمن اللي سمح لنفسه أنه يختلط بالعالم والعالم يختلط به. المؤمن اللي ماشي ساعة لقلبك وساعة لربك في الكنيسة، أديني حار وبسقف وبرنم وبرفع إيدي وبهلل، أو قاعد مع أصحابي بنعمل أي حاجة وبنقول أي حاجة وبنتكلم في أي موضوع. السخن لما بيتقابل مع البارد بيفقد الحرارة، وبتكون النتيجة الفتور. الحل الثالث بقى انك اساسا انت مع عمرك ما دقت السخونه، انت كنت بارد ودخلت حضرت كام اجتماعات وشويه اجتماعات وحضرت كام نهضه فافتكرت ان انت سخنت، لكن في النتيجه انك فاتر. ثلاث حالات بتقود للفتور، لكن الثلاثه دول خطيرين جدا، ولازم كل واحد انا واولكم اراجع نفسي، يا ترى انا ليه فاتر، يا ترى انا فاتر، يا ترى انا حار في الروح، كونوا حارين في الروح عابدين الرب، ولا انا الحياه خدتني وكم الحياه خدني ووصلني إلى مرحلة إن أنا بقيت فاتر، وبقيت إن أنا مش مؤثر، وبقيت إن أنا ملياش ملامح، لدرجة إن الرب نفسه وصل وبيقول أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. أنت واقف لي هنا، أنت أنا مش قادر أشوفك، هو أنت ميت محتاج إن أنا ألمسك لمسة حياة، ولا أنت حي في الروح، أنت واصل إنك واقف في النص، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ودي أسوأ صورة ممكن توصل لها كنيسة أو يوصل لها مؤمن، إنك توصل إنك تبقى واقف للرب مش عارفك أنت إيه، يعني مش مش مش قادر يقول، لا قادر يقول إنك حار ومؤمن ومخلص ومفدي وعايش بالروح، ولا أنت عايش بالجسد. في عدد 17 بيشرح لنا إيه المشكلة اللي حصلت مع كنيسة لودوكية، بيقول لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. المشكلة اللي كانت في لودوكية زي مشكلة ناس كتيرة، ما بروح أوروبا بلاقي كنائس تحولت لمتاحف، وبلاقي مؤمنين خلاص، بلاقي كنائس فاضية خالص، والناس بتقولك أنا مش محتاج ربنا، أنا محتاج ربنا ليه؟ أنا غني، أنا جميل، أنا عندي عربيتي، عندي تليفوني، عندي حياتي، عندي فلوسي اللي في البنك، أنا ليه أصلي؟ أنا لا مش محتاج حاجة من ربنا، وكأن العلاقة مع ربنا هي بس لما أكون محتاج. ففي ناس كتيرة حست إنه أنا غني، أنا مستغني، أنا مستغني عن الله، مستغني عن الكنيسة، مستغني عن أي علاقات، أنا مستغني حتى عن الخدمة، أنا غني بما باللي أنا فيه، أنا غني بشهاداتي، أنا غني بممتلكاتي، أنا غني بكل اللي عندي ولا حاجة تبي. فبيقول له خد بالك، أنت بتقول على نفسك كده، وأنا عايز أحذرك إنه خد بالك من كل كلمة بتطلع من بقك. إحنا أحيان كتير بنتكلم سلبي على حياتنا، بنتكلم سلبي على جوازنا، بنتكلم سلبي على كنيستنا.

تتكلم سلبي على اولادنا، اوعى تتكلم سلبي، خد بالك الكلمه اللي بتطلع من بقك ليها تاثير قوي جدا. هنا بيقول له لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت، بس انت بقى تايه عن بالك حاجه مهمه قوي، تايه عن بالك حقيقه مهمه قوي، بيقول ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. واو، كلها اوصاف اصعب من بعض. بيقول له انت فاكر نفسك غني، انت لابس ملابس اللي هي البراند نيمز الغنيه قوي والمشهوره قوي، وماسكه الشنطه الغاليه قوي، وماسك المحفظه الغاليه قوي، ولابس القميص اللي عليه علامه قوي، والجيبه اللي مش عارف ايه. انت بتقول ان انت غني، انت في وجهه نظرك وفي وجهه نظر الناس انت لابس احسن لبس، لكنك في نظر الله عريان. طب ليه في نظر الله عريان؟ ليه في نظر الله عريان وبائس وشقي؟ لان هقول لك حاجه، الخطية بتعري. فلما الإنسان بيقع في الخطية زي ما آدم وحواء كانوا عايشين في الجنة وما يعرفوش يعني إيه كلمة عري، ما يعرفش يعني إيه كلمة عري، ما آدم وحواء كانوا عايشين في الجنة، لكن لما وقع في الخطية يقول فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان. الخطية هي الحاجة الوحيدة اللي بتعريك. قد أنا كهشام كأسيس ألبس أحسن لبس وأقف قدام الناس ووعظات ونهضات وكده قدام الناس، أنا لابس أجدع منظر، أجدع صورة، أحسن صورة، لكن قدام الله هي دي المشكلة، قدام الله أنا عريان. فأنا محتاج أن أنا ألبس رداء المسيح، ألبس كساء جديد من المسيح. عشان كده بيقول له أنت بائس، لأنه أجرة الخطية موت، أجرة الخطية موت. أيوة، أنت لابس أغلى ملابس، لابس أغلى شكل، أحلى ماسك في الدنيا أنت لابسه قدام الناس، أو اللي أنت لابساه قدام الناس، والأخ فلان والأخت فلانة، والأخ رايح الكنيسة والأخ راجع من الكنيسة، أنت لابس المنظر ده كويس قوي، لكن أنت من الداخل عريان بائس شقي. لأنه البائس والشقي هو اللي ما عندهمش رجاء، وعارفين أن حياتهم لما تنتهي على الأرض هيروحوا جهنم. عشان كده بيقول لك خد بالك الغنى الأرضي، يا رب كل الكنائس تبقى أغنية، يا رب الناس كلها تبقى أغنية، ده مش حاجة وحشة، لكن إنك تفتكر إنك استغنيت، في فرق إنك تبقى غني وفي فرق إنك استغنيت. أنا مش عايز حاجة من ربنا، أنا مش عايز حاجة من الكنيسة، أنا مش عايز إخواتي، أنا حر نفسي. وخد بالك المجتمع اللي احنا عايشين فيه النهاردة بيدفعك نحو الاستقلالية الذاتية. أنا بحزن قوي ساعات لما أروح مطعم ويبقى مطعم غالي ولاقي أب وأم وبنته وابن قاعدين طالعين يتعشوا مع بعض، والأب هيدفع مبلغ ضخم في العشاء، وكل واحد فيهم ماسك تليفونه، كل واحد فيهم مش بيكلموا بعض مع أنهم قاعدين خارجين كأسرة يتعشوا مع بعض. ليه؟ لأن كلنا عندنا آيفون، ايباد، اي تاتش، كلنا عندنا الاي دي. فالعالم النهارده بيدفعك ويقول لك انت ممكن تقعد بالساعات على التليفون بتاعك، لا انت محتاج زوجتك ولا محتاجه زوجك ولا محتاج العيال ولا العيال محتاجين بابا وماما، انا مكتفي بالجهاز الصغير اللي في ايدي. اوعى تقول لاني غني وقد استغنيت. ابليس عايز يوصلك للمرحله دي، انك تستغنى عن كل حاجه فبالتالي تفقد حياتك. وبيقول لك ولست تعلم، خد بالك دي الحقيقه اللي ابليس مش هيقولها لك، اللي جوجل مش هتقولها لك، اللي التليفونات مش هتقولها لك، والانترنت مش هيقولها لك، ان انت باستغنائك عن ربنا انت اعمى وشقي وفقير وبائس وعريان، لان الخطيه زي ما قلت بتعري. نوح لما سكر اتعرى، لوط لما سكر اتعرى، الخطيه دايما بتعري، لكن الله بيغطي خزي العري بتاعي. الله لما لقاني ساقط ولما لقاني واقع ولما لقاني ضايع ولما لقاني مرمي على قارعه الطريق، زي ما بيقول ومررت بك واذ دمنك زمن الحب، لان كنت ملقيه على قارعه الطريق بالدم بتاعك بالعري بتاعك، الله بسط ديله علينا وغطانا ونظفنا وقدمنا مره ثانيه للعالم. لسنا عريانين، لكن احنا متغطيين بدم يسوع ومتغطيين لانه كسانا رداء البر. عشان كده بيقول له خد بالك انا الوحيد اشير عليك. الرب بيقول لك اشير لكن مش بيجبرك. من اول العهد القديم لما قالها قد وضعت امامك طريق للموت وطريق للحياه، اختر الحياه لتحيا، لكن لو اخترت الموت انت حر. وهنا مش بيقول لك انا بقول لك لازم تعمل كده، المسيحيه ما فيهاش اجبار، الايمان بالمسيح ما فيهوش اجبار، ده اختياري. بيقول له اشير عليك، انا نصيحتي ليك لاني بحبك، نصيحتي ليك لان انا اللي خلقتك، نصيحتي ليك لان انا اللي مت على الصليب من اجلك، نصيحتي ليك اشير عليك
أن تشتري

مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنى، وثيابا بيض لكي تلبس، فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. لودوكية كانت مشهورة بالكحل، كانت مشهورة، كانت الناس بتيجي عشان تاخد شفاء للعيون، لكن برغم انها كانت مركز لعلاج العيون كان كل شعبها اعمى البصيرة. اللي بيعمله يسوع، انا بحب قوي لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور، لما تقبل يسوع ولما الروح القدس ينور حياتك، يفتح حياتك، يفتح بصيرتك. من غير يسوع انت اعمى، عمال تخبط، وياما ناس بشوفها في العالم بتتخبط من هنا لهنا، وعماله تتخبط، معاه فلوس بس مش فرحان، معاه فلوس بس مش في سلام، معاه فلوس بس مش عايش في طمانينه في بيت سعيد. اللي انا عايز اقوله لك النهارده، ربنا بيقول لك انا باشير عليك، لان انا دفعت الثمن. انت هتشتري مني ده ذهب، حد ذهب مصفى بالنار احسن حاجه. طب يا رب هدفع كام؟ لا، انا دفعت الثمن على الصليب من اجلك يا رب. طب هكحل عيني بقد ايه علشان اقدر اشوف كويس؟ مش هتدفع حاجه، انا دفعت كل ده من عليك. بس لو انت رفضت، هنا المشكله، لانك هترفض بقرارك وباختيارك. ده قرارك وده اختيارك. ما ترجعش تقول ربنا ظالم، ربنا وداني جهنم. انا عايز اقول لكم النهارده في نهايه الكنائس السبعه دي، الله ما خلقش جهنم للانسان. الله ما خلقش جهنم للانسان، الله خلق جهنم لإبليس وأعوانه. قال لهم خدوا إبليس وأعوانه واطرحوه في الظلمة الخارجية والبحيرة المتقدة بالنار. فما حدش يقول لي الله ظالم بيرميني في جهنم ليه. لا لا لا، خد بها، الله مش ظالم، الله بيحبك، الله بيقول لك ليك مكان معد في السماء. يسوع دفع الثمن ودفع الفاتورة. طب أمال ليه؟ لا، الجهنم معمولة لإبليس. بس بقى المشكلة إن إبليس مش عايز يروح لوحده، فإبليس عمال يعمي عينيك، يعمي عينيك، عمال يغمي على عينيك، عمال يشغلك بالعالم كله لدرجة إنك وصلت إنك بقيت فاتر علشان مش عايز يروح جهنم لوحده. النهارده ربنا بيقول أشير عليك، ما تمشيش ولا مشورة إبليس، لأنه كذاب وأبو الكذاب، لأن إبليس عايز ياخدك لجهنم، لكن الله عايز ياخدك للسماء. بيجي عند كده يقول له ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. عايز أختم أنا بالكلام الرائع ده. ربنا بيقول لك أنا بخبط على باب قلبك، وهيفضل يخبط على باب قلبك لغاية آخر دقيقة في حياتك. يمكن أنت يئست، هو ما بيئسش. ليه؟ لأنه مات من أجلك، لأنه دفع ثمن، لأنه دم يسوع غطى العالم كله، والرب عايزك تستفيد بالتكلفة اللي هو دفعها. فهو بيقول لك أنا ده واقف على الباب وأقرع، عمال أخبط على بابك، يا هشام أنا بحبك، يا هشام أنا بحبك، يا هشام أنا مش عايزك تهلك، يا هشام ما تسمعش كلام إبليس، يا هشام توب وارجع، يا هشام كن غيورا وتوب، يا هشام يا هشام خد المشورة بتاعتي. والرب بيقول لك النهاردة من فضلك افتح قلبك، ها أنا ده واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي. زي ما أنا النهاردة بتكلم لملايين من الناس قدام التلفزيون برسالة الله، إن سمع أحد، إن سمع أحد، لو روح ربنا النهاردة كلمك من فضلك وانت قاعد قدام التلفزيون أو قدام الإنترنت، انزل على ركبك النهاردة، صلي وارفض حالة الفطور، واطلب ملء بالروح القدس، واطلب إنك ترجع حار في الروح، واقبل يسوع مخلص، افتح له الباب. كل اللي عليك، تصدق إن كل اللي عليك، ويمكن ده اللي مخلي ناس كتيرة مستصعبة المسيحية، إنها ما فيهاش أعمال، وما بقولكش ادفع عشان تخلص، وما بقولكش اعمل وعذب نفسك. الرب يقول لك كل اللي أنا طالبه منك افتح الباب. إيه الصعوبة؟ انك وانت قاعد دلوقتي تقول يا رب انا بفتح لك باب قلبي، تعال املك يا رب عليا، تعال املك على حياتي، تعال املك على بيتي، تعال املك على زوجتي، على اولادي، تعال يا رب انا بفتح الباب. ان سمع احد صوتي، زي ما ربنا بيكلمك النهارده وعمال يكلمك، بيبعت لك رسائل في ترانيم، ورسائل في وعظات، ورسائل من خلال اشخاص، ورساله من الكتاب المقدس، وانت قافل ودنك. ان سمع احد صوتي وفتح الباب، ربنا هيدخل عندك، ربنا هيدخل عندك. تقول يا أسيس طب أنا بيتي مليان حاجات، ده أنا ما عنديش عشاء. لا، خد بالك، يقول لك أتعشى معه وهو معي. يعني إيه؟ أنت لما هو هيخش أنت اللي هتبقى ضيفه، تصدق أنت اللي هتبقى ضيفه، مش هتغرم حاجة، لأن الخلاص مجاني. ده بالعكس، ده هو أنت لما تدخل، ما يدخل عندك، هو اللي هيعزمك على العشاء من عنده. عندك دليل على كده يا هشام؟ عندي دليل. في يوم من الايام بعد ما المسيح قام، راح عند البحيره، وبطرس والتلاميذ كانوا في البحيره ولم يمسكوا شيئا. وبعدين الرب يسوع جالهم وقال لهم ايه؟ ارموا الشبكه على الجانب الايسر او الجانب الايمن، ارموا الشبكه وهتلاقوا سمك. ورموا الشبكه ومسكوا سمك كتير، وقالوا ايه؟ يا احنا هنطلع بقى لازم نعزم المعلم على السمك اللي احنا جبناه. شوف بقى روعة، اقرأ عنها في يوحنا 21، روعة الرب يسوع. هم طلعوا من المركب، لقوا الرب يسوع عامل سمك
وعن نار وكمان جايب عيش، يعني حتى التلاميذ كانوا

ناسين العيش. يسوع كان هم كانوا فاكرين ان هم هيعزموا يسوع على الغدا، هم طلعوا لقوا يسوع اوريدي عامل الوليمه وجايب لهم العيش. اوعى تفتكر ان ربنا عايز منك حاجه، اوعى تفتكر ان ربنا بيدور عليك عشان عايز منك حاجه. كل اللي بيقوله ربنا ليك النهارده، يا ابني اعطني قلبك، يا بنتي اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي. ربنا النهارده بيقول لك انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب هدخل.

وكل خادم بيسمعني ينتفض، انتفضي من التراب يا كنيسة، انتفضي من التراب، البسي عزك، كوني كنيسة مرهبة كجيش بألوية. الرب مش عايز كنيسة فترة، الرب مش عايز مؤمنين فترين. الزمن الأخير اللي احنا عايشين فيه ده مش زمن الكنيسة الفترة، مش زمن المؤمن اللي بيعرج بين الفرقتين، مش زمن المؤمن اللي مرة شوية سخن وشوية بارد، مع النهضة أنا في نهضة، مع الفطور أنا في فطور، مع البرودة أنا في برودة. النهاردة ربنا بيدعوك إنك تاخد قرار وتنتفض وتقوم، تقول أقوم وأرجع إلى أبي، زي ما الابن كده خد قرار قال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت. وأول ما راح لقى أبوه واقف منتظره وخده في حضنه. النهاردة الآب واقف منتظر رجوعك ومنتظر إن أنت تنتفض من حالة الفطور. ليتك كنت باردا كنت عملت معاك معجزة وأحييتك، أو كنت حارا فكنت عارف إن أنت هتروح معايا السماء. هكذا لأنك فاتر، أنت واقف في النص، واقف في النص، وده ما ينفعش. زي ما إيليا قال لهم اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، ما ينفعش تعرجون بين الفرقتين، ما ينفعش تبقى ماشي هنا شوية وماشي هنا شوية. اختار النهاردة، اختار النهاردة، اختار النهاردة انت هتمشي تبع مين. اختار النهاردة انك تختار انك مش هتبقى فاتر، مش هتبقى بارد، مش هتعيش البرودة دي، انت هتعيش حار في الروح. وانا اوعدك انك هتشوف معجزات في حياتك ما شفتهاش قبل كده، هتشوف اعماق روحية جديدة ما شفتهاش قبل كده. زي ما الرب يسوع وقف في اليوم الاخير من العيد وقال ان عطش احد، اصل الرب ما يقدرش غير انه يقولك اشير عليك، ان عطش احد يأتي الي، يأتي إلي ويشرب، وتجري من بطنه أنهار ماء حية. الله النهاردة عايز يفدي بيتك، وعايز يفدي ولادك، وعايز يفدي المنطقة اللي انت ساكن فيها، وعايز يوصل لناس كتيرة خطاه حواليك. وبيقول أنا مش قادر أعمل كده غير لو انت جيت وشربت وامتلأت بالروح، فتجري من بطنك أنهار ماء حية، أنهار شفاء، أنهار تحرير، أنهار فداء. يا جماعة دي كانت السلسلة اللي أنا عايز أوصلها لك النهاردة من خلال الرحلة دي، إنه الحجارة تتكلم. العالم عايز يسكت صوت الكنيسة، العالم بيحاول بكل الطرق يعلم حتى في الفضائيات المسيحية ان الوحي مش طبيعي، وانه مش عارف ايه، وانه ايه. خد بالك احنا في نهاية الايام، وابليس عارف انه نهايته اقتربت، وابليس عارف انه لما المسيح قال رأيت الشيطان ساقطا تحت أرجلكم. الرب عارف كويس قوي أن الشيطان في أيامه الأخيرة، لكن الله عايزك تقوم وتنتفض. الرب عايزك تقوم وتبقى حار في الروح، تقول أقوم النهاردة وهرجع لأبي، أنا هرجع لخدمتي. لو كنت بطلت خدمة ارجع لخدمتك، لو كنت في الترنيم وبطلت رنم، لو كنت في الكرازة وبطلت قوم اكرز، ارجع مرة تانية، روح الكنيسة واعمل الأعمال اللي ربنا عايزك تعملها. وبيقول أنا خلقتكم لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. أنت لما بتعطل خطة الله في حياتك مش بتعطلها ليك أنت بس، ده بتعطلها لبركة كل اللي حواليك. بيقول أعمال صالحة ربنا عايزك تعملها، هو خلقها وأعدها، هو كل عايزك بس أنك تسلك فيها. مش هينفع تسلك فيها وانت فاتر، وانت بتقرأ كتاب لا أصل ما عنديش نفس، بتصلي لا أصل ما عنديش نفس، بتحضر اجتماعات صلاة لا أصل ما عنديش نفس، بتحضر كنيسة ملحد أصل ما عنديش نفس، بتخدم أصل ما عنديش نفس. إبليس هيفضل يضحك عليك بأنك ما عندكش نفس لأنك فاتر. الحل النهاردة أنك ترجع مرة تانية، ترمي نفسك في الروح وحرارة الروح القدس، زي ما ألسنة النار نزلت شعللت حياة التلاميذ وشعللت حياة العالم وغيرت العالم كله بالألسنة من نار. قول يا رب النهاردة أنا عايز ألسنة من نار تيجي على قلبي وعلى حياتي علشان أكون الخادم، عشان أكون الابن، عشان أكون البنت، عشان أكون التلميذ اللي بيمجد اسمك وبينشر ملكوتك. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. أنا حاولت في السبع كنائس اللي فاتت أوصلك اللي ربنا عايزه. أنا هدفي الأساسي زي ما بقولك أنك تتأكد أنك واقف على أرض صلبة. عندنا الكلمة النبوية، ولا كلمة من الكتاب ده ممكن تسقط. اللي بيقولك العلم ياما على مدار 2000 سنة، العلم طلع وفقد، العلم طلع بنظريات وسقطت النظريات، وفضلت كلمة الله حية وفعالة. انتبه إليها، ارجع مرة تانية، سخن في علاقتك مع الله، سخن في علاقتك مع الكلمة، سخن في علاقتك مع الكنيسة ومع إخواتك. هتوصل إنك تبقى تلميذ حقيقي نافع للسيد. ربنا يبارككم، وأنا برحب بكتير قوي بأسئلتكم واتصالاتكم وتعليقاتكم. ربنا يبارككم ويستخدم الحلقات دي انها تكون سبب لتثبيت الايمان. انا عارف مش كل الناس تقدر تيجي تركيا، لكن او تقدر تيجي الكنائس دي، انا حبيت ان احنا نعمل كده واحنا نيجي ونوريك الكنائس دي ونوريك الحقائق دي، عشان هتفضل الحقيقه ان الحجاره تتكلم. حتى لو سكتوا اصواتنا كلنا فالحجاره تتكلم. ربنا يبارككم، ونتقابل ان شاء الله مع سلسله جديده.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. ونحن اليوم أحبائي بهذا البرنامج بحلقة خاصة بعنوان عندما اعترف البورص. كان في 4 بورص مطردين خارج المدينة والمدينة محاصرة. عندما اعترف البورص نحن أموات أنقذوا المدينة. هم طبعا كانوا مطردين بسبب البرص، لأنه البرص مرض معدي، والبرص طبعا بيشير للخطية الخارجة من الداخل وظهرت على الخارج. فلكن الرب استخدمهم، كانوا زي ما تقول يعتبروا آخر الناس ومرفوضين، صاروا سبب بركة للمدينة. المدينة كانت محاصرة، وطبعا كان الحصار دائما والجوع دائما يأتي على شعب الرب قديما بسبب خطاياهم. ومنشوف بعد شوية أنه ما كانش في توبة حقيقية، لكن ربنا من مراحمه استخدم إليشع النبي، كان موجود، واستخدم هؤلاء البرص حتى يخبروا أنه الحصار انفك والرب هرب الجيش، وأسمعهم يعني صوت ملوك ومركبات وغيره أنه جايين عليهم. طبعا أنا سعيد جدا أحبائي يكون معايا خادمين من الأبطال الحلوين، خادم الرب الفاضل الدكتور عادل فرج. ربي باكك الدكتور.
1: أهلا بحضرتك، سعيد أكون مع حضرتك يا أستاذ جون في برنامج أكثر

0: من رأي. الرب يباركك ويبارك البرنامج ويبارك قناة الكرمة ويستخدمها والعاملين فيها. سعيد أيضا أكون مع خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. الرب يبارك الحلقة ويجعلها ذو بركة للنفوس.
1: الرب يباركك ويبارك الأخ إبراهيم. وطبعا أنا برحب بدوري كمان بالأخ إبراهيم سعد خادم الرب الرائع. الرب يباركك أخ إبراهيم ونشكر رب من أجلك.
2: أشكرك جدا يا سيس، والرب يدينا حلقة مباركة، وأنا سعيد إن أنا موجود معكم في الحلقة.
1: أهلا بكم. أهلا بكم. طيب بتحب نبتدي دكتور هيك ناخد تعليق أولي وبعدين دكتور الأخ إبراهيم كمان بيعطينا تعليق أولي وبعدين ندخل بالتفاصيل. في عنا تفاصيل أحبائي رائعة جدا، بصلي من كل قلبي أنه تتابعونا لأنه الموضوع معروف للكثيرين. أهل الإيمان حافظين الموضوع ده عن موضوع البرص الأربعة اللي كانوا بزمن السامرة المحاصرة، مدينة السامرة المحاصرة. لكن الرب عطانا هيك مواضيع حلوة يعني رائعة جدا وشيقة للتعليم، فأرجو أنه تتابعونا وتكونوا مركزين معنا لو سمحتوا. تفضل دكتور.
0: القصة موجودة في سفر الملوك الثاني أصحاح 7، بتقول أن كانت السامرة اللي هي عاصمة المملكة الشمالية من إسرائيل. احنا عارفين أن مملكة إسرائيل انقسمت أيام رحبعم بن نبات ابن رحبعم بن سليمان إلى مملكتين، مملكة شمالية فيها 10 أسباط ومملكة جنوبية فيها سبطين اللي هي كانت عاصمتها أورشليم. المملكة الشمالية جالها حوالي 19 ملك تقريبا، كلهم تقريبا أشرار، ولا ملك يعني الكل يقول سلك في طريق رحبعم بن نبات الذي جعل إسرائيل يخطئ. ففي أيام بقى ابن أخاب اللي هو يهورام الملك، كان برضو شرير زي أخاب أبوه، فبعد عن الرب. لما بعد عن الرب كان تأديب الرب ليهم إن هو أرسل عليهم ملك أرام، بنهدد ملك أرام، فحاصر السامرة. طبعا حصرها لا في حد داخل ولا حد طالع ولا زرع ولا قلع ولا أي حاجة، فحصل جوع شديد جدا في مدينة السامرة. فلما حصل جوع شديد لا الشعب صرخ ولا قال أنا مثلا غلطان ولا الملك تاب للرب ولا أي حاجة من الحاجات دي، لكن الرب في محبته وفي رحمته وفي نعمته بعت أليشع النبي وقال إن الرب هيفك الحصار ده بطريقة معجزية عجيبة جدا. وقال من ضمن الكلام إن غدا في مثل هذا الوقت يكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة غدا. فالرب عمل معجزة كبيرة جدا في أنه هو طبعا كان ملك أرام اللي هو بنهدد الجيش بتاعه محوط السامرة. الرب أرسل أصوات أزعج بيها الجيش ده، فالجيش تخيل أن في ناس جاية تهجم عليه ومش ملك إسرائيل اللي جاي، لا قالوا أن ملك إسرائيل استأجر ناس من مصر ومن حوالين منه يعني
1: ملوك الحسيين،
0: ملوك الحسيين وجايين عشان يقتلونه. فهربوا وسابوا كل حاجة يعني سابوا أكلهم وشربهم ولبسهم وفضة وذهب وكل حاجة. فكان في خارج المدينة واقفين 4 أشخاص برص، وكان من يعني في الشريعة الناموسية في سفر اللاويين أصحاح 13 قال إن المصاب بمرض البرص ده يبقى خارج المدينة يخرج وحده ويبعد ما يقعدش في وسط الجماعة، لأن البرص في العهد القديم كان نجاسة وإشارة إلى الخطية اللي هي بتمثل بتنجس الإنسان في كل نواحي حياته. فكانوا هم خارج المدينة بس قالوا ما فيش لأكل ولا شرب ولا أي حاجة، قالوا لو دخلنا المدينة ما المدينة برضو بتعاني من اللي احنا بنعاني منه،
1: فيها موت
0: وإحنا قاعدين هنا هنموت. طب يبقى قدامنا حل واحد إن احنا نروح لجيش ملك أرام ربما نجد عنده مراحم، لكن المراحم مش عند جيش ملك أرام ولا عند أرام، لكن المراحم من عند الرب. فبصوا دخلوا خيمة لقيوا الخيمة فاضية وفيها أكل وشرب وذهب وثياب وفضة، أكلوا وشربوا وخدوا فضة وذهب وثياب وطمروها. الخيمة اللي بعدها بص لقيوا ما فيش حد، فقالوا لا احنا كده مش هينفع يبقى عندنا المعلومة الخطيرة دي والخير ده ونبقوا ساكتين. فقالوا ندخل ونخبر المدينة. خبروا المدينة وفعلا الملك بعت ناس يعني زي ناس تتقصى الحقيقة وتشوف الدنيا ايه، فلقيوا فعلا كده. وفعلا الشعب بدأ طلع وخد كل الخير اللي سايبه الجيش بتاع ملك أرام، وبقى زي ما قال النبي إشعيا كلام أليشع، كلام أليشع اتحقق بالحرب.

0: وبقى الاكل متوفر والدقيق والشعير متوفرين جدا.
1: حلو، يعني خلاصه مختصره تامه من الهجره.
0: معلش انا خدت القصه كلها
1: بس حلو ربي باك. السامع اللي مش قارئ بيقدر ياخد
0: بيقدر فكرة
1: او المشاهد يعني. اسيس ساعه بقول لك اسيس ودكتور وساعه ما بعرف شو، بس اطلع فيك بنسى حالي يا اخ ابراهيم. ربي باك. طيب بتحب تضيف شيء نقطه معينه في المقدمه او بندخل في الجد؟
2: لا خش في الجد على طول.
1: خش في الجد اوكي، لكن خلينا اوكي ما دامك الدكتور قرات الموضوع او قلت القصة بدون قراءتها وفرت علينا وقت which is very good. طيب في يعني خلينا نقول انه الملك ملك المدينة دي كان طبعا غضب جدا لما شاف الجوع، وامرأة متفقة هي وصديقتها انه واحدة تاكل ابنها اليوم
2: والتانية تاكل ابنها بكرة،
1: ياكلوا سوا يعني. والتانية تاكل ابنها سوا مع
2: اليوم التالي
1: اليوم التالي، لكن هربته التانية هربته. فاشتكت المرأة، غضب الملك وقرر انه يقطع راس النبي اليشع. وهون بدنا نحن نبتدي بالموضوع شوي شوي. ليش بده يقطع راس النبي اليشع؟ مش شايف خطيته؟ مش شايف خطيه الشعب؟ مش شايف؟ اتفضل.
2: في الحقيقه انه الانسان لما بيغلط، يعني لو احنا رجعنا لاول اب لينا، مين جبره ياكل من الشجره؟
1: بابا ادم.
2: بابا ادم. ولما الرب جاله كان عايز كلمه، اخطات خلاص هعالجك. قال له لا، المراه التي جعلتها معي هي التي اعطتني لاكل، يعني دي غلطتك. ادي الملك اخاب، سبب البلاوي اللي حصلت دي كلها بسبب اخاب. لان اخاب ده ملك فاسد، تزوج من امرأة فاسدة، جلب الفساد على الشعب، وكمان خلى الملوك التانية تقوم عليه تأديبا وحصره، بدل ما يرجع للرب ويتوب. عايز ينتقم من واحد غيره بحجة انه هو السبب في البلوى اللي حصل. طيب لما تقطع راس أليشع تتحل الأزمة ازاي؟ مفيش حاجة، انت زودتها قسوة، لكن هو عايز كأنه بالضبط عايز يرمي كل المسؤولية على واحد ويقول هو ده السبب.
1: مش نحن السبب.
2: لا مش هو.
1: لا هو ولا أبوه.
2: ولا أبوه. بالضبط، عارف زي ما قابله إيليا قابل إيليا قابل أخاه، وقابله موجود وهو في حقل لابوت ليزرعيه، وقال له هل وجدتني يا عدوي؟ قال له أنا لا، ده البلوى دي بسببك أنت وبيت أبيك.
1: قال له أنت مكدر إسرائيل.
2: قال له أنت وبيت أبيك. شوف.
1: قال له مش أنا المكدر، أنت المكدر. أنت مكدر.
2: واخد بالك نفس الكلام، ويقول إيه؟ شوف الكلام اللي يفرق. هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد. مين ربنا ده بتاعك؟ أنت عبدت الوثن. فين ربنا؟ بيحلف بيه أنه لازم إن قام رأس أليشع بن شفاط عليه اليوم عايز موته. لكن الرب، ودي حتة رائعة، إن كان ممكن أليشع ينتقم من أخاب، لأنه ده بيقول هكذا قال الرب، كان ممكن الرب يستخدمه. أليشع عمل معجزات كتير وما كانش بيخاف، لكن الرب يوجه الأنظار، بدل ما الرب يدي نقمة يدي نعمة. قاله طب أنت الحل إيه؟ الحل أنت الناس جعانة. طيب الرب بيقول لك مع خطاياك وشرورك وأسامك هحلها لك بكرة. طب هتحلها ازاي؟ هتموت الأعداء؟ قالوا لا. طب هتجيب أكل منين؟ قالوا غدا في باب حلوة، في باب السامرة، في المكان المحاصرين فيه اللي محدش بيخش ولا يطلع، اللي مش لاقين فيه أكل، الأعداء واقفين. قالوا في باب السامرة غدا يكون كيلة الدقيق بشاكل وكيلتي الشعير بشاقل في باب السامرة. النقطة عايز أقف قدامها، إن الملك استغرب على الكلام اللي بيتقال ده. مش أنت عايز تموتني عشان ما فيش خير؟ طب ربنا هجيب لك الخير بكرة. وفعلا الرب استجاب وجاب الخير تاني يوم. بس للأسف لما نقرأ القصة، الراجل ده ما تبش أخاب، برغم ان اللي رب عمله معاه
1: ده كان مش اخاه،
2: يا هرام. ما تبش مش كده؟ ما تبش يا هرام، ورغم ان الرب عمل مع الخير. وهذا هكذا يتعامل الرب مع شخص مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ويديله خير، لكن الشخص بدل ما يتمتع بالنعمه بيخلي النعمه، زي ما بيقول الكتاب يستخدمون نعمه ربنا يسوع الى الدعاره.
1: ربي يباركك. يعني لو تعلقنا تعليق كمان سريع لو سمحت، بعدين ناخذ نقطه ثانيه. يعني ربنا شايف انه مش رح يتوبوا،
2: ايوه،
1: ورح يضلوا

0: يفجرون وراء الآلهة الوثنية وبرضو فك الحصار عنهم وزي ما تقول ساعد الملك بحل القصة. طب يعني قديش الرب يطول باله؟ ده موضوع بيقودنا إلى طول أنات الله. والناس أنا لما بحكي معها في ناس غضبانين غاضبين جدا على الله، ما بيحبوا الله إلا أنه هو ظالم وهو قاسي وهو ما وأنا بحكي يعني أنا اليوم كنت عم بحكي مع شخص ساعتين ثلاثة هلكني قد ما اتزمر عربنا وحتى يجدف عربنا وأنا مش قادر أسيبه حتى أحط النقاط على الحروف، وإنه يقبل ما بيقبل إنه ربنا ظالم وربنا قاسي وهو أنا بكره هذا الإله عنده كره للإله بشكل مش طبيعي.
1: عايز أقول لحضرتك حاجة سيد جون.
0: نعم.
1: اللي بيعمل كده هو مش حكاية كره للإله فقط.
0: نعم.
1: هو بيحب الخطية. فهو لو اعترف إن في إله، هذا الإله له متطلبات، إله قدوس.
0: نعم.
1: وأنا مش هينفع أمشي مع هذا الإله ومع خطيتي، ما ينفعش احتفظ بالاثنين مع بعض.
0: نعم.
1: فالإنسان ما بيحبش القداسة، بيحب الخطية. فأول حاجة يعملها إنكار لوجود الله. فأنا أنكرت وجود الله خلاص ما فيش مشكلة، أعمل بقى اللي أنا، ما فيش حد هيحاسبني، فأعمل اللي أنا عايزه. ده من ناحية.
0: نعم.
1: من ناحية تانية الرسول بطرس لما الجماعة اللي بيقولوا منذ رقد الأباء وكل شيء، أنتوا عمالين تقولوا أن الرب جاي الرب جاي، منذ أن رقد الأباء وكل شيء باق بعد، هذا يخفى عليهم بإرادتهم. يعني هو بيخفى عليه، مش مضحوك عليه، لا هو عايز كده، هو حابب كده. الإنسان حابب الخطية. يهورام ده يا سيد جون أليشع ده عمل معاه حاجات. يعني أول حاجة لما طلع عايز يحارب مؤاب وجاب معاه ملك يهوذا اللي هو يهوشافاط، وجاب معاه ملك أرام، ملك اللي هو أدوم، ملك أدوم ويهوشافاط وهو، وحبوا يطلعوا يحاربوا مؤاب. مشوا 7 أيام ما فيش ولا نقطة مية، هو هيموت، الجنود هتموت، الحيوانات اللي معاه اللي طالعة للحرب هتموت. بس فخلص فيهوش قالوا ما فيش نبي هنا، فجي قالوا في أليشع النبي، جي أليشع النبي وقال لهم احفروا هذا الوادي جبابا جبابا، ومن حيث لا مطر ولا ريح هيبقى مليان مية. والرب جاب مية وأنقذ هذا اليهورام من الموت هو بسبب وجود يهوشافاط معاه. بعدها ملك أرام بعت نعمان السورياني عشان يشفى من برسه، وأليشع أنقذه من هذه الورطة وشفى نعمان السورياني من برسه وعمل معه معجزة. هل يتعظ هذا اليهورام؟ ولا هنا ولا حياة لمن تنادي.
0: وحتى أنه جيش أرام لما الرب
1: وجيش أرام كل ما كان يعمل خطة يجي أليشع يبعت له ويقول له تنبه من هنا، ويروح يبعت ناس يتأكد من الخبر اللي قاله له أليشع، وعمل له كمين هيقتله.
0: يعني شاف يد الله من كل وجه
1: ممدودة لي من كل ناحية. وهل هذا خلاه رجع عن خطيته ولا يرجع؟ قد إيه الإنسان غبي، يتكلم الله إلى الإنسان مرة وبمرتين لا يلاحظ الإنسان. الإنسان مش عايز يسمع، مش عايز يعرف، مش عايز يفهم، لأن إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمن. ولما يتزنق ويحصل المشكلة بتاعت المجاعة دي، وبعد كده واحدة تذبح ابنها، اتنين يتفقوا انا عندي طفل وانت عندك طفل، احنا نذبح الاولاني ده النهارده وناكله، ونذبح الثاني بكره وناكله
0: بسبب الجوع.
1: وعلى فكره كل الـ الـ الـ الـ المشاكل اللي جت عليهم الرب كان نبه عليهم بيها من ايام موسى. موسى قال لهم لو بعدتوا عن الرب هيحصل لكم الجوع، لو بعدتوا عن الرب هقفل السماء ومش هيبقى فيه مطر. الكلام ده نلاقيه في سفر اللاويين، ونلاقيه في سفر التثنية، موسى بيعيدوا عليهم. لكن الإنسان لا بيسمع ولا عايز يفهم، فجاء تأديب الرب. لكن نقدر نقول إيه؟ زي ما قال الرسول في حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. يعني الإنسان شرير، يعني الناس اللي هي لا تؤمن بوجود الله، مش الرب هو اللي بيشرق شمسه عليهم ويجيب أمطار عليهم وبيأكلهم ومديهم صحة ومديهم عقل ومديهم كل الحاجات دي؟ مين مديها لهم؟ الرب صاحب هذه العطايا. هم واخدين العطايا دي متخيلين ان فور جرانتي كده، ما حدش جايبها لهم. وهذا الاله لم يمجدوه او يشكروه كاله، بل حمق قلبهم الغبي. وبينما يزعمون انهم حكماء صاروا اخبياء. ده الانسان يا سي جون، ده الانسان في بعده عن الله. فلما اتزنق كده مش يدور على خطيته، لا قال انا هطير رقبه

0: الإشعاع. طيب السامرة العصية دي، السامرة العصية هي اللي يتحل من في باب السامرة يبقى فيها الخير ده كله. ده بيفكرنا باللي عمله الرب يسوع. هما مين اللي صلبوا الرب يسوع؟ أول حاجة قالها وأول عبارة قالها على الصليب بعد ما صلبوه، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. في إله بهذه العظمة يغفر لصالبيه، يغفر للي بيجدفوا عليه. الرب زي ما أليشع عمل هنا، وأليشع نبي النعمة رمز لشخص الرب يسوع في نعمته اللي كان جاء مملوء نعمة وحق. فرغم شر الإنسان، الملك شرير، الشعب شرير، الجندي اللي بيتكئ على إيده اللي هو قال هو ربنا واقف ما بيحترمش كلام ربنا. الناس بتستهزئ بكلمة الله، ربنا هيفتح قوة من السماء وينزل لك قمح. ها يعني عارف لو قال مثلا حاجة تانية، قال معقولة بكرة ده احنا عشان لو اتفك الحصار ومشي الجيش هنخرج ونزرع ونحصد ونعمل، هتاخد شهور، معقولة ينفع فيه؟ يعني لو قال العذر ده كان ما يتقبل،
1: فكره مش مستوعب،
0: لكن يستهزأ بكلام الله. عشان كده الرسول في رسالة رومي أصحاح 2 والآية 4 يقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. طب أنا بقى فضلت مقسي قلبي، ولكنك من أجل قساوتك، هنا لازم ناخد التحذير،
1: وقلبك
0: غير التائب تزخر، بتحوش غضب، تزخر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة.
1: ربي باركك أخي ربي. طيب في نقطة كمان يعني أخ إبراهيم، حلو أنه كمان نوسعها قليلا. أنا عم بأخذ الجوانب كلها وبعدين منلمني من المواضيع. يعني الملك بده يقطع رأس النبي، بس الكتاب المقدس بيقول أنه كان لابس مسوح على جسده تحت الملابس الملكية، فلما طبعا غضب وكذا وكذا بيّن أنه، لأنه ما كان ماشي على السور، بيّن أنه لابس مسوح متدين، يعني داخليا مش مبين عليه انه كثير التدين، زي ما تقول بيمشي شويه مع الوثن الاصنام وشويه مع ربنا، واللي بيربح يعني مين اللي بيربحه، ولكن قرر يقطع راس النبي. فهيدي مشكله كبيره بالمتدينين.
2: التدين اخطر من الفجور
1: من جهه انه عدم توبه، يعني
2: لا الفاجر
1: واضح
2: ما بتحتاجش تقول له سلم حياتك وانت وحش، لا انا عارف. لكن تعمل ايه في المتدين اللي بيحضر الكنيسه في الميعاد، اللي بيقوم بكل المراسيم الكنسيه
1: بس مش تايب،
2: وهو من جوه عايز ينتقم من اي واحد، او علاقته بالله يا للمصلحه يا اما هو من جوه عايز يعيش في الشر والخطيه. طيب ما هو دي مشكله كمان، ما انا بقول لحضرتك يعني انا دلوقتي لما اجي لواحد فاجر زي ما هناخد هنا مثلا ابرص، مش محتاج تقول له ان خبص، هو شكله بيقول ابرص، واخد بالك؟ ده الثاني شكله بيقول خاطئ، خلي بالك الحته دي ورثها عن ابوه. ابوه لما جه وبخه ايليا في حقل نبوت اليزرعيلي وقال له اسمع، في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نبوت يلحس دمه، بيقول تغطى بالمسوح ومشي واتضع وخنع، راح الرب قال إليه انظر
1: حأخرها
2: ماذا فعل أخاب.
1: يعني بيتشاطروا على الإيمان.
2: طب انت طب ما كنت من أول، طب انت عايز تموت الراجل ليه لما انت خاشع قدام ربنا؟ طب انت مش عارف لما تيجي الواحد طقي وتروح تموته وتخلي مراتك تشهد عليه، تموته عشان تديله الحقل بتاعه، وبعدين قايم كمان الراجل مات، ما هي نفس القصة هي، ده عايز يقطع رقبة النبي والتاني يموت واحد ما عملش حاجة، ولما جاله القصاص راح لبس مسوح
1: لما سمع انه في قصاص.
2: يس.
1: بس ما جاش القصاص
2: لسه راح قال له شوف عشان انت اتضعت، مش هجيبه في ايامك، هجيبه في ايام ابنك. عارف قال له ايه؟ قال له كويس انه مش هجي في ايامي،
1: يعني
2: طب ما هو جاي، يعني ده بقول لك ايه، لا انا مش هموتك، انا هموت كل عيلتك. تقول مش مشكله، مش كل عيلتك،
1: المهم انا تمام
2: ايه، انت راح جوانا
1: انانيه اناني جدا.
2: مش طبعا الانسان ما يعرف، مش عارف،
1: يعني فينا نقول انه على جسده مسوح ولكن ليس على قلبه.
2: لا لا لا لا، ده ده
1: الإيمان
2: ده
1: الداخلي مش موجود، لكن ظاهريا
2: إيه؟
1: والتقوى الظاهرية من أخطر ما يكون
2: خارجيا. لست أطيق الاسم

0: ولا اعتكاف.
1: ولا اعتكاف. وقد بلغ دل الله بيكرهه. عايز يقول لي ايه؟ يعني في الكتاب ناس كتيره قالت اخطات.
0: نعم.
1: واخد بالك؟ بتتقلب قسمين. واحد يقول اخطات ويتوب. واحد يقول اخطات ويرجع يعمل ثاني او ما يتوبش يروح جهنم. سبعة في الكتاب. لكن هاخد منهم مثلا عينة واحدة عشان مشهورة. يهوذا الاسخريوطي لما قال اخطات اتسلمت دما بريئا. طب تاب؟
0: لا.
1: ندم ورحشنا نفسه.
0: ضميره هاج عليه. بس ما تبش التوبة.
1: شعر بالندم. أنا عملت غلط. طيب.
0: وبرضه وقايين.
1: وقايين قال أخطأ.
0: بيقول لك ذنبي أعظم من أن يحتمى.
1: كل ما لا طبعا. لا غير كده. والرب جاء قال له. قبل ما يعمل نفس القصة دي جاء قال له. قال له لماذا اخطأت ولماذا امتلأ قلبك؟ عند الباب
0: لماذا سقط وجهك؟
1: على وجهك. عند الباب خطيه رابضه ان احسنت اقفلها رفع. يعني خلي بالك ما تروحش تقتل. قال له لا انا ما هعمل كده. وراح قتل اخوه. طيب ما بيحضرك اخطر من التحذير اللي هيقوله لك الله. يبقى شكله ايه؟ فعشان كده بقول انه التدين مصيبه.
0: يس.
1: لانه بيخدع ناس كتير جدا. يقول لك يا سلام هو في منه ده زي الفل اهو ده الاجتماعات بيحضرها. ما هو الراجل بلاش الراجل الراجل الفريسي اللي بيدي حساب لربنا ده مش متدين. طب تعالى كده جيب واحد اليومين دول بيصوم يومين في الاسبوع يعشر كل ما يقتنيه لا بيقتل ولا بيسرق ولا بيزني بس بيكره الناس الاخرين وبيحتقر الاخرين. ورب قال كده اللي هم بيفكروا نفسهم ابرار وهم يحتقرون الاخرين. لما اشوف اللي بيعمله اقول ده 100% يعدي. لكن الله لما شافه ودخل في محضره قال له لا بره. انا عايز واحد فاجر يقول اخطات. الثاني وهو لا يشاء ان يرفع وجهه الى السماء وقرأ على قلبه قال ارحمنا اللهم انا الخاطئ رجع مبرر. او يبقى ادي الفاجر تبرر. طب وادي المتدين راح جهنم.
0: وهذا كلام المسيح.
1: وهذا كلام
0: يعني مش نحن جبناها
1: من لا هم
0: بحسب لوقا 18 احبائي. واضح. وقف الفريس المنتفخ متكبر. أشكرك اللهم لأني لست مثل الناس الظالمين الخاطفين ولا مثل هذا العشار. خاطي واحد خاطي
1: وهو مش زيه.
0: أنا أصوم أصلي أعشر كل ما أقدر. فعدلك أنه هو كويس. الخاطي لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء بل قرأ على صدري قائلا اللهم ارحمني أنا خاطي. أنا الخاطي مش أنا خاطي أنا الخاطي بقال تعريف. الرب يسوع بيقول هذا الانسان الخاطئ
1: نزل
0: الى بيته مبررا دون ذلك. تصور يعني نحن مش عم نجيبها من عندنا. هي حقيقه. اذا انت كنت متدين تحتقر الاخرين يعني بتحب ربنا لاجل المصلحه ما عندكش اصلا تاكيد خلاص نفسك عيد الحسابات. لانه التدين ما يحل التدين الى الى الى الى الى قليل
1: الى قليل
0: انه واحد
1: نافع الى قليل
0: نافع الى انك تكون قريب من ربنا.
1: ايوه.
0: بس اذا كنت صرت تفكر بنفسك انه برك الذاتي هو اللي راح يطلعك على السماء لن انت
1: هيطلعك على جهنم.
0: هيعملك مشكله كبيره. فبتحب تتابع نفس الفكره عندك.
2: انا عايز اقول حاجه يعني تلخصها الايه اللي قالها الرسول بولس في تيموثاوس الثانيه.
0: نعم.
2: لهم صوره التقوى ولكنهم منكرون قوتها. عارف لو تقرا الايه دي منكرون قوتها
0: يعني في قوه للتقوى.
2: طبعا قوه داخليه مش خارجيه.
0: نعم.
2: لو تقرا الايه دي جايه في مقطع غريب جدا يقول على الصفات دي في الناس دي اللي هم لهم صوره التقوى في الاخر. يقول ايه؟ ولكن اعلم في تيموثاوس الثانيه اصحاح 3.
0: نعم.
2: من العدد 1. ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه.
0: نعم.
2: لأن الناس ده الكلام ده جوه المسيحية.
0: نعم.
2: مش ناس بره. لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم. محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دانسين بلا حنو بلا رضا ثالبين يعني بيتكلموا بيتهموا الآخرين زورا عديم النزاهة شرسين غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة لله. آخر هذه الصفات إيه في عدد 5؟ لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. يعني الصفات الصعبة جدا اللي في الأول دي مش في ناس أشرار. لا ده في ناس بيقولوا إن إحنا بتوع ربنا لكن جواهم مش كده خالص. وأكتر حد كان بيمقطه الرب ويقاومه هو المستكبر. هو الإنسان اللي بيحاول يظهر شيء. والرب قال عظة كاملة اسمها عظة الويلات في متى 23. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون. الكتبة والفريسيون دول إيه؟ اللي بيعرضون أهداب أسوابهم ويصلون.

0: يصلون في نواصي الشوارع ويبانوا للناس كلهم لما يكون صايم يترك وجهه عابس عشان يعرف الناس كلهم ابعد عني انا صايم انا ما تنرفزنيش
1: مثل هونيك مجموعات ما تنرفزنيش يعني ده خل يطلق يا اخي بلاش تصوم
0: انت صايم لنا انت حضرتك صايم لنا انت صايم للرب والرب قال في عزة الجبل في متى 5:6-7 ما تصومت ادهن وشك وما تقولش للناس وغسل راسك وادهن بالزيت عشان ما تبانش للناس انك صايم انت بتبان لإلهك ان انت صايم
1: والرب يجازيك في
0: الخفاء هو انت صمت هيجازيك على نيتك الانسان اللي المتدين عايز يقول خلوا بالكم انا متدين واعتقد ان الملك يهورام ده وكانه لقى فرصه ان الست تقول له قصه تقطع القلب قصه صعبه جدا
1: تحرك المشاعر
0: تحرك المشاعر عايز بقى يوري الشعب ان انا حزين عليك وخلي بالكم انا زيكم انا دي ده فرصه وراح قاطع هدومه عشان يبين المسوح عباره عن لبس خشن اسود بيلبسوه الناس في الاحزان
1: بيوجع
0: ويوجع
1: وبيبر الجمال
0: وايوه خشن جدا واسود فعشان يقول للناس بصوا انا متعاطف معاكم والسبب في القصه دي كلها اللي انتوا فيها دي
1: ربنا ونبيه
0: ربنا وقليشة ربنا وقليشة
1: او انبياء
0: انا ماليش دعوه انا بص انا مشترك معاكم في الالم
2: انا حزين معاكم
1: احتيال قانوني
0: معقوله
2: احتيال ديني
0: ويقابل بالنعمه ده متهيألي لو كان ايام ايليا كان ايليا يعني عمل فيه العمايل لكن حظه كويس ان كان ايام اليشع اليشع هو نبي النعمه رمز لاله كل نعمه الرب يسوع المسيح لكل
1: نعمه يعني حتى مثل ما كنا تكلمنا قبليها يعني لا اخاب والشعب لم يتواضع مع انه ايليا عمل يعني بزمن اخاب ايليا الرب استخدمه بطريقه انه نزل نار من السماء على ذبيحته وقضى على انبياء البعل والسواري والناس صرخوا الله شو الله هو يعني الرب هو الله, الله, الله, الله وبعدين ما فيش بعد قليل بنشوف حصار السامره والسامره احبائي هي عاصمه اصباط بني اسرائيل العشرة. يعني معناتها ما فيش توبه لانه الحصار والجوع كله هذا نتيجه الخطيه وعم يتحجج انه عم بيحط العله على
0: على ربنا على وانا انبياء انا راجل بتاع ربنا وانا لابس مسوحه اهو ومتذلل قدام الرب لكن المشكلة في أليشع
1: وهذا الأمر دكتور بيخلي الناس تكره ربنا ولأنه عم بيصب الملامة عليه
0: على الله
1: وبزاد الوقت بيصيروا يحسوا أنه نحن هذا الإله نحن عم نتبعه بظالم ما بيساعدنا بلكي بنشوف واحد تاني غيره بلكي بيساعدنا وهذه حقيقة لأنه الإنسان غبي يعني جاهل روحيا فممكن بلحظة ينحرف والملك هو يعني رأس المملكة
0: طبعا نعم طبع. يعني الملك هو اللي بيقود المملكة الناس على دين ملوكهم زي ما بيقول يعني الملك وكان كده فعلا في المملكة الجنوبية لما كان بيبقى الملك تقي الأيام ملكه بتبقى مزدهرة والشعب متمتع بالخير والسلام نتيجة تقوى هذا الملك وهكذا والملك لما بيبقى شرير الشعب بيرزح تحت الحروب وتحت الضغوط وتحت
1: الويلات
0: بالضبط
1: طيب كده. بالنسبة للبورص الأربعة الكتاب أحبائي بخبرنا أنه كان في أربعة بورص خارج المدينة البرص طبعا إشارة للخطية التي تخرج من قلب الإنسان وتظهر على حياته طبعا هما في الخارج يا ريت هيك نشرح الموضوع وهم نزلوا على محلة الجيش على قالوا يعني إذا استحيونا استحيونا إذا قتلونا قتلونا ما نحن ميتين فلكن بنشوف فيها الدرس رائع جدا على مستوى روحاني هي حادثة ما يعني حقيقية لكن هي إلها أبعاد روحية بحسب الكتاب يعني الكتاب مليء بالرسائل الروحية أيضا يا ريت هيك تعطينا لمحة في البداية
0: زي ما قلنا في البداية إن البورص دول أي إنسان أبرص يبقى خارج المدينة خارج المحلة عشان ما ينجس لا المحلة ولا الهيكل ولا يتعامل ولا يخش عند حد لا ينجسه ولا يخش بيت الله لحسن ينجسه فكان بيبقى خارج المحلة معزول
1: يكشف راسه
0: ده في كذا حاجة
1: يحلق شارباي
0: الكلام ده موجود في سفر اللاويين أصحاح 13 ومن الآية 45 و46 يقول والأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة الثياب المشقوقة صورة للفضح والخاطي الخطية بتفضحه من ضمن الكلام اللي كانوا دايما يقولوه على الخطية الخطية تجرس وتنجس وتفلس تجرس وتنجس وتفلس
1: هذه كان يقول خادم الرب موريس جرجس اللي صار عند الرب
0: فثيابه مشقوقة يعني مفضوح يعني بص الإنسان البعيد عن الله أفعاله شكلها إيه، سلوكياته شكلها إيه، تصرفه
1: فقد التعري فقد التعرض، فصار متعري
0: متعري
1: مثل آدم.
0: الحاجة

0: تانية رأسه يكون مكشوف يعني مستوجب غضب الله، ما فيش حاجة تحميه رأسه مكشوف. الحاجة الثالثة يغطي شاربه، يعني أنا هقول إيه قدام ربنا.
1: الشارب رمز للكرامة،
0: للكرامة أو للكلام، يعني الاثنين، يعني يغطي شربه يعني بقه مقفول ما يقدرش يتكلم وكرامته ضايعة، هيقول قدام ربنا
1: ما عندكش كلام،
0: ما عنديش كلام أقدر أقف بيه قدام ربنا، وينادي نجس.
1: لازم ينادي،
0: لازم ينادي.
1: خلي بالك احيانا اذا ما بينادي بيرجموه، كانوا يعني من بعيد يضربوه بالحجار. لازم يقول انه انا نجس حتى ما يقربش
0: صوته، ما يقربش منه،
1: احسن ما ياخدوا العدوى.
0: فكان ده النجس ده وضعه.
1: طيب قبل ما تكمل لو سمحت، نقطه حلوه حضرتك. بينادي نجس، اشاره للانسان بيقول انا خاطئ مثل العشار. تفضل.
0: ودي شيء مهم جدا.
1: اعتراف.
0: الاعتراف. الاعتراف بس، يعني زي ما كنا بنتكلم، كان الاخ ابراهيم بيتكلم، الاعتراف لغايه نقطه الاعتراف دي مش هي كل شيء. يعني يهوذا اعترف وقال انا سلمت،
1: اخطات
0: استلمت دوما بريئا. لكن الاعتراف لوحده مش كفايه، في بعد الاعتراف حاجه اسمها التوبه والرجوع عن ما كنت فيه.
1: توبوا وارجعوا.
0: التوبه يعني واحد عرف التوبه تعريف جميل جدا، تغيير في الفكر وتغيير في الاتجاه،
1: مسار.
0: انا وفي المسار اتغير فكري في ان انا عرفت ان انا خاطي، نجس. فاعمل ايه؟ اجي للي بيطهر، اروح للي بيطهر هذا الانسان الخاطي، زي ما عمل الابن الضال في لوقا 15. قال ايه؟ انا هنا اهل جوعا وابويا، وكم لاجير من لابي يفيض عنه خبز، وانا هنا اهل جوعا، اقوم وارجع الى ابي واقول لابي اخطات الى السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى بعد لك ابنا، اجعلني كاحد اجرائك. كويس، ده الاعتراف. لكن جت بقى التوبه اللي هي فقام وذهب الى ابي. هنا بقى التوبه. يبقى لازم اعمل الخطوتين دول.
1: كلام ما ينفع.
0: توبه حقيقيه، بغير اتجاهي، بغير سلوكي. واحد يقول انا توبت، طيب وامبارح انت زي امبارح تبقى زي النهارده؟ ما ينفعش. لا، انا توبت ورجعت للرب، لازم يكون في تغيير.
1: يعني هلا ذكرتني بنقطه، لو طولت شوي على الاخ ابراهيم الرب يباركه. البرص اللي مر من جهتهم نواحيهم الرب يسوع صرخوا له. وفي أبرص تاني كمان، جاء وجثى
0: عند
1: خدمه وقال له إن شئت،
2: إن أردت
1: تقدر أن تطهرني. فلمسوا المسيح، مع أنه ما فيك تلمس أبرص، بس المسيح هو الله.
2: أيوة.
1: ما بيتنجسش. لمسوا، قال له أريد فأطهر. الفكرة وين؟ أنه بنادي نجس ثلاث مرات، بس بذات الوقت في شيء اسمه تابع. ركود والزود للرب وقال له ارحمني يا رب. وانت بتقدر يا رب. والله بيعطي التطهير. فاذا مش بس نجس انا خاطي انا ما انا شفت ناس كتير من زمان كان يجي لعنا شخص على الكنيسه يعمل السبعه ودمته، انا خاطي. طب يا اخي اوكي خاطي، بس توب. انا خاطي، انا
2: هيفضل خاطي.
1: طب توب. الرب يبارك فيك. طيب بتحب تحط في شيء بوجهك يعني هيك خبر؟
2: تفضل. عايز اقول انه في القصه اللي قدامنا هنا انه الله استخدم اربعه موتى ليعطوا حياه لمدينه كامله. شوف يعني دول قالوا،
1: يعني قرروا ينزلوا. نزلوا،
2: قالوا احنا ميتين. في قراره نفسهم، لو قعدنا هنا هنموت من جوع، لو دخلنا المدينه ما هو هم كمان هيموتوا زينا. طب لو رحنا محله الاراميين ربما يموتونا أو ربما يستحيونا، فإن موتونا متنا وإن استحيونا حيينا. لما يوصل الإنسان إلى آخره يبدأ تعامل الله معه. لو الناس
1: دول هو التعامل من قبل، بس أيوة. بس يبدأ ينتفع.
2: يبدأوا يوصلوا للي هم، يعني هم دلوقتي عايزين يروحوا، علشان نقطة حلوة، عايزين يروحوا يحيوا أنفسهم. لكن لما اكتشفوا أن هناك خبر ممكن ينقلوا وينقذوا المدينة، نسيوا أنفسهم وفكروا في إحياء الآخرين. بيقول هنا الكتاب في عدد 4، وإذ جلسنا هنا فالآن هلموا فنسقط إلى محلة الأراميين. وبعدها بشوية قالوا اليوم يوم بشارة ونحن صامتون، إن انتظرنا إلى الصباح يصادفنا شر. شوف كيف اتغيرت ظروفهم من انشغالهم بخطاياهم وببراسهم إلى أنهم نقلوا خبر أنقذ كل المدينة. دي عايز أقولها

0: ان دي ممكن تشير الى حياه الانسان اللي كان بعيد عن الله، اللي كان خاطي، اللي كان في طريقه للموت. لما الرب بيتعامل معاه بيكون سبب بركه للاخرين وبينقل اليهم بشاره طيبه. كان ممكن الناس دول بسبب البرص يفكروا في نفسهم، احنا اتحرمنا كتير وطردونا بره المدينه، احنا هناخد اللي هناخده وناكل اللي ناكله ونطمر اللي نطمره ومالناش دعوه بعد كده ايه اللي بيحصل. وبعدين يفكروا في نفسهم ما يقروش للمدينه، لكن بمجرد ما لقوا ان كل محلات الاراميين فاضيه راحوا نقلوا الخبر ودخلوا المدينه. خلي بالك كانوا ممكن يعرضوا نفسهم للموت لو وصلوا لغايه الباب والحراس لقوا دول جايين وهم عارفينهم انهم ناجتين، كان ممكن يموتوهم، لانه لو دخلوا المدينه هينجسوا، لكن هم جاءوا ببشاره انقذت المدينه. وده بيأكد ان كل فرد مننا حتى وان كان ضعيف، حتى وان كان عنده عاهه، حتى وان كان غير كامل، حتى وان كان ما عندهوش مواهب، لكن ممكن الله يستخدمه كإناء للكرامه ويوصل الرساله للاخرين. الشيء الثاني، رغم ان الكتاب ما قاليش ان البرص دول شفي ولا، لكن ذكر هؤلاء البرص للعمل العظيم اللي قاموا به في هذه القصه. انقذوا المدينه، اقدر اقول بمحبتهم لاهل المدينه، بخوفهم على اهل المدينه، بخوفهم على اهاليهم، بتوصيل خبر للملك. يعني في امور كتير ممكن نتكلم فيها في هذا الموضوع يؤكد لنا ان كل واحد مننا عليه ارساليه، والرب بيديله فرصه علشان يقوم بعمل. يعني زي بالضبط الحته دي، زي الراجل المملوء برص الموجود في مرقس واحد، الرب يسوع لما اخرج منه البرص بيقول لك فانتهروا وقال له اذهب ارى نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما امر به موسى. لكن يقول الكتاب اما هو فذهب يتكلم في كل مكان، حتى ان الرب يسوع لم يكن يقدر ان يظهر علنيا، بل كان يختفي في مواضع كثيره. ما وقفش بعد ما الرب شفاه، وبعد ما الرب اخرج منه البرص، وبعد ما الرب طهره راح ينادي في كل مكان. ودي برضك اشاره الى ان كل مؤمن مننا بعد ما الرب يتعامل معاه وينقذه ويطهره من الخطيه، عليه ان يذهب الى الذين كان معه وخطاه كان يعيش معه وايضا كان يمارس معهم الخطيه، وعليه ان اذهب معه اليهم ويقول لهم كنت اعمى والان ابصر. ولما يسالوه مين اللي عمل فيك كده يجيبهم عند الرب يسوع. وده نقطه حلوه بتاكد على ان كل مؤمن عنده رساله، بس يا ترى بيقوم بالرساله بتاعته في الميعاد المناسب بتاعه في الوقت بتاعه، ولا بيقول خلينا لبكره. لكن هنا بيقول لي فالان، زي ما الكتاب بيقول الان وقت مقبول، اليوم يوم خلاص. ده بيدعونا على اننا ممكن ما ناخدش الفرصه مره ثانيه. لو الاربعه البرص دول ضيعوا الفرصه المره دي، كان ممكن الاراميين لما يقعدوا شويه بعدين والله ده ما فيش اعداء جم ولا حاجه يروحوا راجعين ثاني. لكن انتهت الفرصه ان الخيام فاضيه، وراحوا وبلغوا المدينه وبلغوا الملك، فقام كل الشعب ودخلوا ونهبوا كل الغنيمه وانقذوا شعب السامره كله من الموت نتيجه الجوع اللي كان هم فيه.
1: ربي باركك، اشكرك. بدي ركز على نقطك الحلوه، انه بنظري حلوه يمكن مش بنظري. بيعجبني تفكيرهم مع انهم برص ومطرودين خارجا، وهما رمز للخاطي المطرود خارجا. في ناس من الخطاط، يعني اللي عايشين بالشر قصدي، عندهم لوجيك، عندهم منطق رائع جدا، خاصة لما بيبتدوا يقتربوا من موضوع التوبة. بيقول لك يعني نحن ميتين ميتين، إذا نزلنا استحيونا، الأعداء استحيونا، ما استحيونا خلص نحن ميتين. قعدوا يحسبوها بطريقة حلوة، بعدين حسبوها بطريقة تانية إنه نحن اليوم يوم بشارة. وطبعا هم مش اللي صار، خلينا نعالجها لانه انا هيدي بديش اخسرها كمان. بدنا نتكلم انه دخلوا على الخيمه، اكلوا شربوا، حملوا فضه وذهب وثياب، اكلوا شربوا حملوا فضه ذهب ثياب. بعدين يدخلوا على الخيمه الثاني، بعدين قالوا هذا اليوم يوم بشاره ونحن ساكتون، ان سكتنا الى ضوء الصباح يصادفنا شر. ففي لوجيك، في منطق رائع جدا بكلامهم.
2: تمام.
1: بعدين مش عم نعالج موضوع الاكل والشرب والذهب والفضه.

0: لهم علامات رمزية.
1: أيوه.
0: بس انه الفكرة قديش الانسان لما بيكون منطقي بينفع نفسه.
1: هما البورس دول الاربعة خدوا قرارين من اروع ما يمكن.
0: نعم.
1: والقرارين دول المفروض كل انسان ياخدهم. القرار الاول، انا حياتي منتهية الى فين؟ ماذا بعد هذه الحياة؟ انا هتنتهي حياتي يوما ما، لازم هتنتهي حياتي. بعد هذه الحياة انا رايح فين؟ انا ما فيش قدامي غير طريقين لا ثالث لهم، اما طريق واكون فيه مع المسيح الى ابد الابدين، يا اما اكون في العذاب الابدي الى ابد الابدين. لازم اخد قرار. لازم الجماعه دول قالوا احنا كده كده ميتين، احنا لازم ناخد قرار، وقرار جريء، وقرار بتنفيذ بعمل. هذا هو المطلوب من الانسان، ان يقرر مصيره. يقول لك انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. يا عم الرب حدد الطريق وحدد السلوك. قال إن آمنت بقلبك بالرب يسوع واعترفت بفمك أن الله أقامه من الأموات خلصت. الخلاص التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. مش عايزة يعني لعبكة كتير أو كعبلة كتير. يعني سجان فيلبي سأل سؤال، أنا عايز أطرح السؤال ده النهاردة لأي حد. قال يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص؟ لو سألنا دلوقتي لأي حد، ممكن بعض رجال الدين أو بعض الناس يقولك بص أنت، وفي بعض الأديان أنت تجتهد وتعمل وتصوم وتصلي وتدفع من فلوسك للإله وللفقراء وتعين و. طيب بعد كل العمايل دي، هل أنا هضمن أن أنا رايح السماء؟ هل أنا هتبقى نهايتي نهاية سعيدة؟ يقولك الله أعلم. طب إزاي؟ ده السؤال جاوبه عليه الرسول بولس وسيلة بكلمة بسيطة جدا. قال لهم يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص؟ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. ده إيمان. بس الإيمان مش كلمة بتقال. الإيمان حياة عاش. يعني الإيمان ده في القلب يعني أنا بقول أنا مؤمن. إيه اللي يثبت كلامي؟ حياتي. زي ما الرسول يعقوب قال لهم أرني بدون أعمالك إيمانك، وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنا بشتغل، الإيمان اللي جوايا ده بينتج ثمر، بينتج عمل. أحصل على الخلاص بالإيمان، لكن الخلاص الذي حصلت عليه بالإيمان ليس إيمانا وحده. يعني أنا حصلت على الخلاص، هذا الخلاص بينتج
0: البرهان
1: فيها برهان الخلاص. فده القرار الأولاني اللي خدوه، إن إحنا هننزل وهنشوف، ويا إما متنا يا إما حين. إحنا ما عندناش الاحتمالات الفردية دي. يعني أنا هاجي للرب يا إما يقبلني يا إما ما يقبلنيش. لا، ده هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق.
0: يعني
1: دول كان عندهم احتمال ممكن الجيش أرام ده يكون موجود ويقتلهم.
0: يعني لو أنه يعني مثلا هلا المسيحي لما بيقول لك هالكلام أنه صوم وصلي وصلي وصوم وكذا، هيدي غلطة كبيرة. لو قال واحد تاني غير مسيحي، يمكن ما عندوش معلومات عن موضوع فداء المسيح وضرورة الذبيحة، والذبيحة فيها تطهير للخطايا، غفران الخطايا. فخطيط اللي برا بتضل زي ما تقول يعني
1: مش عارف، ما يعرفش،
0: مش عارف. بس واحد مثلا من رجال الدين يقول له لشخص مسيحي، يقول له بس يا ابني انت صوم وصلي وخلص. شو صوم وصلي؟ لكن لشو مات؟ لاجل ماذا مات المسيح؟ اذا الصوم والصلاه بيخلصني، وين المسيح؟ زي المسيح مالوش ضروره،
1: مالوش ضروره. بالظبط كده.
0: وهذا ما قاله بولس. قال اذا مات المسيح بلا سبب، ان كان بالناموس بر فينا نتبرر باعمال الناموس، اذا مات المسيح بلا سبب.
1: بس التبرير بالايمان.
0: نعم.
1: قد تبررنا بالإيمان، رومية 5:1.
0: نعم.
1: لنا سلام مع الله. الإيمان. بس للأسف ما هو في حاجة تانية جناب القسيس، الناس شطحت يا إما يمين قوي يا إما شمال قوي. يا إما تبعد عن الإيمان ويقول لك تعمل وتجتهد، يا إما يقول لك أنا
0: خلص
1: مؤمن. أنا أمنت وحياته لا تدل على هذا الإيمان.
0: نعم.
1: ما يجب أن أنت تقول أمنت، يبقى حياتك تدل على هذا الإيمان.
0: نعم.
1: الخلاص سهل جدا. التفتوا إليه، هو اللص التائب على الصليب. نعم. جنب الرب يسوع. ايه الاعمال العظيمه اللي عملها عشان ينال الفردوس؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس عامل ايه؟ آمن. آمن بس آمن إيمانه نتج عنه عمل. إن هو إن قال له إيه؟ نحن

0: عدل ننال استحقاق ما فعلنا. أنا إحنا نستاهل الصلب.
1: قبل
0: الحكم اللي عليه. قال له نحن بعدل إحنا نستحق الصلب. لكن هذا لم يفعل شيئا ليس في محله. أذكرني يا رب. يعني آمن إن هو صدق إن هو خاطئ ويستحق الصلب، وآمن إن ده رب وإنه ليه ملكوت وهيجي في ملكوته.
1: يس.
0: دي كل دي أعمال الإيمان اللي حصل في قلبه. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ده القرار الأولاني اللي خدوه البرص، وبطلب من كل واحد في بعيد عن الرب لم يأخذ هذا القرار النهاردة اليوم. ما فيش ولا آية في الكتاب المقدس بتقول إن ممكن التوبة تبقى بكرة. ولا آية. الآن وقت مقبول، اليوم يوم خلاص، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. القرار الثاني بقى الجريء، إحنا عندنا أكل وشرب، وبعد ما كلوا وشبعوا وكده قالوا لسنا عاملون حسنا. هذا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون، إن انتظرنا إلى الصباح يصادفنا شر. يمكن في إخواتي أحبائي المؤمنين اللي فعلا نالوا عطية الخلاص وتمتعوا بقبول الرب يسوع ليهم، لكن هل إحنا بناخد الخطوة اللي بعد كده؟ أنا بكلم نفسي قبل ما أكلم أي حد تاني. هل أنا بكلم الناس عن اللي أنا تمتعت بيه؟ أنا مش عايز أدخل في الحاجات اللي تمتعوا بيها.
1: السكوت علامة على أنه لم يأخذ، لأنه الكتاب بيقول آمنت
0: لذلك تكلمت
1: أي شهدت.
0: وبعدين الرسول بولس قال إيه؟ ويل لي، الضرورة موضوع علي، فويل لي إن كنت لا ده مش حاجة أوبشنالي، مش حاجة اختيارية، ده ضرورية. لازم أكلم الناس على اللي أنا اختبرته.
1: وإذا ما قدرش أتكلم معناتها ما عنديش شهادة، ما عنديش اختبار. وإذا ما عنديش اختبار أنا مش مخلص.
0: بالظبط.
1: لأنه لازم يكون كل واحد منا أخذ الاختبار. أيوة. الكتاب المقدس بيقول من عنده هذه الشهادة. إيه. اللي عنده إياها بيقدر يتكلم عنها. طيب أنا عندي معي الأخت نهال، ومعنا كمان سؤال من الأخ مصطفى. الأخت نهال، ربي باكك، طولنا عليك خليلا، لكن لازم نكمل الموضوع شوي. أخت نهال، عم تسمعيني؟
2: نعم وسلامة حضرتك أخي جون.
1: بعيد الصوت كثير حضرتك المخرج، مش سامع. نعم نعم، نعم سامعك. في صدى. اوكي. طيب اخت نهال، عم بيقول المخرج انه في عندك صدى بالخط بتاع حضرتك، يا ريت تتصل فينا على الخط الثاني لو سمحت. الرب يباركك. الاخ مصطفى بيقول، الاخ مصطفى لازال مسلم، هو اخونا في الانسانيه
0: طبعا،
1: وهو مسمي حوله كمان الاخ مصطفى الفلسطيني. بيقول كيف يسوع بيرجع الشخص الميت روحيا للحياه بحسب العهد الجديد؟ أخ إبراهيم. وبعدين شو الفرق بين الموت الجسدي والموت الروحي بالتعليم المسيحي؟ يعني سؤالين، كيف برجع الشخص الميت روحيا للحياة بحسب العهد الجديد، وشو الفرق بين الموت الجسدي والموت الروحي بالتعليم المسيحي؟ طبعا تخرجنا قليلا يا مصطفى، بس يلا معلش بنمرق لك إياها اليوم.
3: بص أستاذ مصطفى، هشرح لك حاجة. لما سقط آدم في جنة عدن، الله قال له يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت.
1: نعم.
3: واخد بالك؟ هتقول لي طب ما آدم هو ما ماتش. لا، مات ثلاث أموات. نمرة واحد
1: ثلاث ميتات.
3: ثلاث مرات أو ثلاث ميتات.
0: ثلاث أموات.
3: الموت الأولاني مات أدبيا. مات أدبيا لأنه اتعرى وانفصل عن الله. خلي بالك. ومات جسديا، لو قلبت الصفحة بعدها يقول مات آدم. ومات روحيا، من جواه دخلته الخطية ولم يعد له علاقة وشركة مع الله. نفس الكلام هنا. يعني ايه يا أستاذ مصطفى؟ يقول انه واحد مات، يعني القلب لم يعد في اتحاد او في شركه مع المسيح، حسب ما انت بتقول ازاي المسيح يرجع الكلام ده، يقدر يحط فيه روحه. الانسان لما يخطئ، والانسان لما يولد بالخطيه، يبقى ساكن فيه طبيعه شريره بيحركها بالريموت كنترول الشيطان. لو عملت له اللي ما يتعمل، ما تعرفش تحوله من جوه الى انسان روحي ليه علاقه وشركه مع الله، لان الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهاز.

شوف تقول له تدين وتقول له اتطهر وتقول له صوم وتقول له صلي وتقول له ادفع عشور وتقول له مش عارف اتأدب وبطل واعمل مش هتقدر. عامل زي المنخل اللي مخرم، تقفل حتة تفتح التانية. طب الحل ايه؟ الحل لازم يتحط فيه طبيعة جديدة هي طبيعة الله. هقول لك آية

0: صح الكلام ده. في كورنثوس الثانية أصحاح 5 وعدد 17 بيقول إذن إن كان أحد في المسيح، يعني واحد دخل في العلاقة والشركة مع المسيح وآمن به، فهذا أو هو خليقة جديدة. يعني الله بيخلق فيه خليقة جديدة، هي طبيعة الله الأدمية اللي هي بتكره الخطية وبتحب الخير من غير ما حد لا يقول لها ولا يخوفها. نقطة تانية، إزاي هيتصرف؟ بيسكن فيه عند الإيمان الروح القدس، أفسس 1:13، وأنتم استمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون المراه. لما يسكن فيه الروح القدس يوجه حياته في اتجاه الله، يبقى اللي ماسك الريموت كنترول بتاع حياته مش ابليس زي الاول، لكن اللي بيوجهه هو الروح القدس اللي بياخد مما لله ومما للابن ويديله ويجيب له معلومات عن الله ويفحص حتى اعماق الله. الفرق بين المؤمن الجسدي والفرق بين المؤمن
1: الموت الموت الروحي والموت الجسدي،
0: الموت الجسدي هو انفصال الروح عن الجسد، ده اللي بيقولوا عليه زي ما قال في سفر الامثال، ينفصل الروح عن الجسد، الجسد يتحط في التراب والروح تصل الى خالقها. لكن الموت الروحي هو مش انفصال الجسد عن الروح، دي بيحصل، لكن كمان انفصال الروح والنفس والجسد عن الله، وده اللي كان بيقول الله على طول الأشرار اذهبوا عني، ابعدوا عني، اذهبوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. يبقى ممكن الإنسان يكون عايش قدامنا بيلبس حلو وبيشرب حلو وآخر جمال، لكن أول ما يموت زي بالضبط الراجل الغني اللي في لوقا 16، أول ما انتهى الجسد والروح انفصلوا عن الله، رفع عينيه لقى نفسه في الهوية، ودي نقطة مش موجودة إلا في المسيح، مش في المسيحية، في المسيح. أول الإنسان ما يؤمن يرتبط اسمه بالمسيح، ياخد حياة أبدية، يتبرر، يتكتب اسمه في السماء، ولما تنتهي حياته هنا هيجي المسيح وياخده ويوديه على السماء. الناس اللي بعيد عن المسيح مش هيشوفوا المسيح إلى الأبد.
1: ربي يباركك. رح ناخد دكتور عادل، رح ناخد الأخت نهال وبعدين منتابع مع حضرتك لو سمحت. الأخت نهال ربي يباركك، تفضلي، نحن معك على السامعين.
2: نعم وسلام يا حضرتك. هلو، برحب بحضرتك.
1: ربي يباركك.
2: وبضيوف المباركين الأخ عادل والأخ إبراهيم، ربنا يعوضكم، بشكر الرب من أجلكم لأنكم بالأمانة باركتونا بتأملات رائعة من كلمة الرب الحية، وكمان كنتونا مشجعتونا على الكرازة باسم يسوع. فالحقيقة قصة بتاعة النهاردة بمنتهى الاختصار بتورينا أنه بالرغم من أنه الأربعة برس كانوا مكروهين من المجتمع، لأنه زي ما سمعنا البرس ده في العهد القديم كان بيرمز للخطية والنجاسة، وزي ما الأخ إبراهيم قال حتة رائعة، أربع أموات صحيح لكن نادوا بالحياة للمدينة كلها. فالجدير بالذكر هنا إن هم ما استسلموش لليأس، لكن سلكوا بأمانة وقالوا إحنا شفنا حاجة رائعة للخلاص وما نقدرش نسكت، لسنا عاملين حسنة اليوم يوم بشارة وما ينفعش نكون ساكتين أو صامتين. وده الحقيقة ممكن نطبقه على حضراتكم وعليا وعلى كل مؤمني العهد الجديد اللي داقوا حلاوة الرب وعرفوا إنه ما فيش خلاص من العذاب الأبدي إلا يسوع المسيح واللي عمله على الصليب. فده هيدخلني للتساؤل بتاعي، لما الرب في العهد الجديد أوصانا عن طريق بولس الرسول لما قال لتيموثاوس اكرز بكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عز بكل أناة وتعليم إلى آخره. أنا هنا عايزة أسأل، يا ترى إيه المقصود بالوقت الغير مناسب؟ هل غير مناسب ليا أنا ككارث وأنا في انشغالاتي وفي دوامة الحياة، ولا هو غير مناسب للمكروز إليه، ولا مفروض أن أنا يعني أخلي بالي طبعا للمكروز إليه أنه ظروفه إيه وأقول إيه وإمتى، ولا الاثنين مع بعض؟ والدكتور عادل قال وهو بيرد على حضرتك مع الشخص الملحد أو الكره لله، بيقول أنه إله قاسي وظالم،

0: العين. الدكتور عادل قال ان ده الشخص ده بيحب الخطيه وقداسه الله لا تتفق مع الخطيه. ده صح، ممكن يكون سبب من الاسباب، لكن ساعات يا حضره السجون كتير بنقابل ناس ناقمين على الله ولا يمكن يقروا او يعترفوا انه اله عادل بسبب ظروفهم، بسبب انهم صاروا يتامى وارامل وشردوا وهجروا من بيوتهم ويمكن كمان من بلادهم بسبب الحرب والدمار. فاحنا اكيد متعاطفين معاهم بسبب الظروف ديت. عشان كده طالبه من حضراتكم انكم تنصحونا، لانه لما بنقابل هذه النوعيه من الناس بيبقى على قلبنا ان احنا نتفهم اللي بيمروا بيه، وفي نفس الوقت بيبقى عايزين مش عايزين هم يفقدوا ابديتهم. فازاي اجين نختار الكلمات الملائمه والوقت المناسب للكلام معاهم. واخر حاجه اختم بيها كلامي هي جمله واحده بتعلن ببساطه وحسم عن قضيه الخلاص اللي حضراتكم بتقول عليها اختلف فيها الناس والطوائف، الخلاص بالايمان ولا بالاعمال. جمله واحده: الخلاص بالايمان قدام الله، لكن الخلاص لازم يرى بالاعمال كدليل وبرهان قدام الناس.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. طبعا سمعت
2: الفصل الاخراني بس اللي سمعته، بقيت الكلام كله ما سمعتوش، كان الصوت مش واضح.
1: اوكي، عم تقول سؤال انه طالما نحن علينا ان نكرز، فينا نكرز. الكتاب المقدس بيقول نكرز بوقت مناسب وغير مناسب. ما هو هذا الوقت الغير مناسب؟ يعني مناسب ليس مناسب لي انا، او مناسب للشخص اللي بده يسمع، ولا الظروف كلها مش مناسبه؟ شو الفكرة؟
2: هو ما قالش على الكرازة اكرز في وقت مناسب ولا غير مناسب. أعكف على القراءة في وقت مناسب أو غير مناسب، أو أعكف على الكلمة. لكن خلينا برضو نمشي مع نفس الاتجاه، الوقت المناسب وغير مناسب لي أنا مش للشخص. الشخص أنا ما يجيش مثلا في وقت معين أقول له عن حاجة معينة، لازم الرب يديني حكمة. رابح النفوس حكيم، فإن أنا عشان أربح نفسي لازم أكون حكيم. إمتى أقول كلام؟ يعني كان أصحاب أيوب حكماء جدا جدا جدا، وكلامهم من أحكم ما يمكن، لكن في غير موضعه. يعني بيقولوا له كلام صح 100%، بس مش في المكان اللي 100% ولا في الموضع اللي 100%.
1: لأنه ظلموه أكتر من اللازم.
2: يعني أنت إنسان ربنا بيعمل فيك، وربنا فيه كذا وكذا وصفات كذا، بس يبقى أنت عامل خطية. أنت مشكلتك إن أنت عامل حاجة بس. فلازم أتحين الوقت المناسب للشخص والوضع المناسب بتاعه وأكلمه عن المسيح.
1: رابح
2: النفوس حكيم زي ما قلت لحضرتك، تمام. لكن وقت مناسب أو غير مناسب بالنسبة لي أنا لما يبقى ظروفي كذا، لما أبقى مستريح، لما تبقى صحتي، لما يبقى عندي وقت، لما شغلي، لما لو فضلت أجري ولا لا ورا لما ولما ولما مش هلاقي وقت أعمل فيه أي حاجة للرب. لا، يجب علي أن أجتهد. الحياة مع المسيح يا جناب القسيس حياة جهاد. الحياة المسيحية جهاد. ونقرأ عن كلمة جهاد، بس جهاد روحي مش جهاد زي ما الناس لا لا لا لا ده إيه؟ اجتهد أن تقيم لنفسك لله مزكا عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. يعني اجتهد أن تعيش حياة التقوى. اجتهد أن أنا أكون للمسيح، ليس أسعى مع المسيح كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. فإحنا في جندية، يعني في جيش، يعني في حرب روحية ضدنا. فيجب أن أضغط، يعني أجبر نفسي على هذا.
1: طيب بالنسبة للسؤال اللي سألته كمان، أنه في ناس يعني كرهوا ربنا
2: عشان بسبب الظروف اللي هم حصلوا. طبعا أنا أتفق معها.
1: إزاي تتواصل مع هيك نوعيات يعني بس حتى توصل الكلمة وهم زي ما تقول كرهانين ربنا أو متضايقين من ربنا؟
2: يعني إيه اللي حصل لنا ده؟ فين ربنا من اللي بيحصل من الحروب والتشريد والمجاعات والأوبئة والكلام ده كله؟ طبعا للأسف الإنسان مش فاهم أن العالم وضع في الشرير، ورئيس هذا العالم هو إبليس. إبليس عدو كل بر وعدو كل خير، ويحب حاجة اسمها موت وقتل ودمار. ده قلبه بيموت لكده، متعطش إلى الدماء، وهو اللي ماسك العالم. الله بيسمح ببعض الظروف للناس عشان الناس تلجأ له. صدقني لما حد بيجي لربنا بقلب منكسر، ما هو في حاجة مهمة جدا يا جناب القسيس. أنا أجي بمشكلتي أو بالوضع اللي أنا بقيت فيه أو بالألم اللي أنا فيه، وأجي قدام الله وأقول له يا رب ليه كده؟ ليه اللي بيحصل ده؟

0: التواضع.
1: نعم.
0: مش أنا جاي بأحاكم الله.
1: أي.
0: أنا مش أنا بحاكم الله. أنا باجي أسأله ده الإله ده إله الكون الخالق لكل الأشياء المسيطر على كل شيء. أنت سمحت بالظرف ده ليه؟ سمحت بالحرب دي ليه؟ هيفهمني ويعلمني ويقول لي أنا سمحت بكده عشان كده. ولما أطلبه من قلبي بلاقيه بيتواجد معايا في هذه الظروف. صدقني حتى لو استمرت الظروف
1: وحتى لو أنا بوضع صعب جدا جدا لا يحتمل, ممكن له مش ممكن علي أن أقول للرب يا رب أنا تعبان ومش عم بقدر أحتمل, ساعدني وصبرني, أعطيني صبر, أعطيني قوة حتى أقدر أتحمل اللي إذا مش قادر, إذا مش ناوي تشيل عني الضيقة يا رب ساعدني أقدر يعني أسلك في وسط الضيق, إن سلكت في وسط الضيق.
0: لكن مش من الأول على طول أوجه الاتهامات إلى الله.
1: لا لا لا ما بتقدرش, الله صالح.
0: فالله صالح وبيجي منه الصراحة, بيسمح ببعض الأمور. يعني ما هو الشيطان مش هيقدر يعمل حاجة من وراء ربنا, لأن ممكن يجي يقول لك يعني هو ربنا الشيطان هو رئيس العالم وهو اللي بيعمل الحاجات دي, ربنا سايبه كده. لا مش سايبه كده, مش سايبه كده, ليه حدود بيشتغل جواها. وفي الآخر عشان الإنسان يجي لله. يعني أحيانا ربنا بيجيب لي ألم أو بيجيب لي ضيق عشان أتجه ليه. ربنا عايزني أوجه نظري ليه وأسأله هو وأتكلم معه هو. ولما أسأله هو وأتكلم معه هو صدقني لو من قلبي فعلا هلاقي عنده إجابة بطريقة أو بأخرى. الله ليس عن كل واحد منا ببعيد, الله قريب مننا جدا.
1: نعم. طيب هلأ نحن بعد معنا حوالي 20 دقيقة لازم نحن ما خلصناش الموضوع لسه. طيب الشعب لما سمع من أو خلينا نتابع موضوع لما دخلوا على الخيمة.
2: yes.
1: لأنه لازم ده الموضوع نعالجه قبل ما نروح على الشعب.
2: ما نخش على اللي عملوا إيه لما لقوا
1: دخلوا أكلوا. yes. كانوا جوعانين أكلوا. yes. شربوا.
2: yes.
1: رمز لي أنه أكلنا من المسيح.
2: yes.
1: وشربنا طعاما, سوري, شربنا شرابا روحيا واحدا كما قال بولس الرسول.
2: yes.
1: أكلنا المسيح بالإيمان.
2: yes.
1: وشربنا أخذنا روح القدس. أوكي. وبعدين شافوا الفضة وشافوا الذهب وشافوا الثياب أخذوهم.
2: yes.
1: أوكي. دي أمور أكيد مرتبطة بالفكر الروحاني كمان. فضل.
2: أنا حطيت ثلاث نقط هنا قدامنا. كان ممكن الفضة والذهب والملابس تغريهم ويطمعوا في أنهم ياخدوا على قد ما ياخدوا ويسيبوا الشعب جعان. ودي حصلت في الكتاب مرتين قبل كده قبل ما نرجع لهم هم تاني. واحد قبل كده قدر الشعب بسبب الفضة والذهب والثياب عخان ابن كرمي وخلى الشعب سقط واتغلب. والنتيجة اتحرق هو واللي معاه وكل اللي ليه. اللي بعده عمل نفس الحتة بالغلط وهو جيحزي. جاله الثياب وجات له الفضة, جاري ورا الراجل خدهم وطمرهم وكذب وراح واقف قدام سيده وقال له من اين يا جح؟ قال له يعلم ربنا انا ما اتحركت لا هنا ولا هنا. وكان السبب رفض من النبوه وضرب بالبرص وكان ممكن هو هيمسك بعد أنيشة واضطرد.
1: يعني فينا نشوفها الى شقين.
2: yes.
1: اذا على المستوى المادي كانوا حرموا الشعب من انه يخبروا الشعب انه
2: كانوا مدمروه,
1: كانوا انتهوا.
2: yes.
1: وانشغلوا
2: وهم حيموتوا بعد كده,
1: هم حيموتوا. لكن على المستوى الروحاني لها تفسير.
2: قال لك لا احنا هناخد ونجمع ونشيل والناس جوه بتموت, ما هو شايفين الحصار. لو تلاحظ طمروا ومش قعدوا الحمد لله احنا كده امننا مستقبلنا. يموت الباقيين, لا رجعوا جاري. الله ده في تاني وتالت واحد نفضل نطمر نطمر نطمر والشعب ما ياخدش. نسيوا موضوع الطمر ده واهتموا بحياة الناس اللي هي موجودة معاهم وراحوا قالوا لهم. وخلي بالك لما يقول الكتاب ان كانت كيلة الدقيق بشاكل وكيلتي الشعير بشاقل في باب السامرة, لكن ما تكلموش عن الذهب والفضة والثياب. يعني مش كانوا شربوا بس, دول كمان اتغنوا. بقى واحد هيخش جوه خيمة يلاقيها مليانة ذهب وفضة يروح واخد له حبة شعير وحبة قمح ويمشي؟ لا اكيد خدوا.
1: أيه.
2: يبقى كمان اتغير حال الشعب. مش كفايه كانوا شربوا. ودي النقطه الحلوه انه الامور الماديه ما اغنتهمش عن الامور الروحيه,
1: لم تبعدهم
2: هو كده وما خلتهمش يعملوا زي التانيين.
1: أمين.
2: يطمروا.
1: فاذا فينا نقول انه الفضه رمز للفداء
2: والذهب رمز للمجد والملك.
1: اوكي والثياب
2: والثياب رمز للبر
1: اخذنا ثياب الخلاص كسرنا رداء البر امين امين طيب

0: بتحب تضيف نقاط معينه على الموضوع نفسه؟
1: بالنسبه اكلوا
0: نعم.
1: وشربوا
0: نعم.
1: واخذوا فضه وذهب وثياب
0: نعم.
1: الاكل والشرب بيفكرنا بيوحنا 6 ويوحنا 7
0: نعم.
1: يوحنا 6 الرب اتكلم عن نفسه ان هو خبز الحياه، خبز الله النازل من السماء الواهب حياه
0: للعالم.
1: من ياكلني
0: يعني.
1: لا يجوع يحيى به تمام. فهو الشخص الرب يسوع الاكل وكلمة، وعندنا الكلمة المتجسد والكلمة المكتوبة الموحى به، الاثنين بيأكلوا. أرميا يقول إيه؟ وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبعد الفرح. فأكل، أكل شخص المسيح. يعني إيه أكل المسيح؟
0: بالإيمان،
1: يعني أعيش حياة المسيح، أتأمل فيه، أتغذى عليه، أتغذى على سلوكه وعلى كلامه. عاش إزاي؟ قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فده الأكل. الشرب الروح القدس في يوحنا 7 وقف الرب يسوع في اليوم الأخير العظيم من العيد وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من أمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مية ماء حياة. قال هذا عن الروح القدس الذي به المؤمنين كانوا مزمعون أن يقبلوا. ده بالنسبة للأكل والشرب. الفضة زي ما الفداء والكفارة، كان في حاجة اسمها فضة الكفارة تدفع عن كل شاب من الشباب تمام. لكن الرسول بولس وضح لنا بقى بطريقه جميله في رسالته الاولى اصحاح 1 والايه 18 عالمين انكم مفتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيراتكم الباطله بل بدم كريم.
0: بطرس
1: الاولى 1:18.
0: مش معت بولس، لا كنت بدي اقول ده مش
1: معه. بطرس الاولى 1:18.
0: انا ابتديت اسها.
1: لا يمكن انا غلطت. ربي يحفظ. والذهب طبعا بر الله والطبيعة الإلهية.
0: نعم.
1: إحنا نلنا الطبيعة الإلهية، أخذنا طبيعة إلهية والبر الإلهي غطانا. لما الرسول يقول إيه في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 15،
0: لا عم بحكي عن بطرس لما بيقول صرنا شركاء الطبيعة
1: الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.
0: نعم.
1: لكن بالنسبة للذهب، الذهب بيقول إيه في كورنثوس الثانية أصحاح 5 والآية 21 لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لكي نصير نحن بر الله. بر الله، بر الله بقى لينا، بقى مغطينا. إحنا ليه مقبولين؟ عشان بقينا مكتسين بشخص المسيح. الثياب بقى، الثياب المظهر الخارجي، الكساء،
0: الهوية المسيحية،
1: هوية المسيح. الناس الثياب اللي بيشوفوا الناس فيها من الخارج بيشوفوا مين؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل أنا بسلك السلوك المسيحي؟ لما يقول النبي إشعياء في إشعياء 61 الآية 20 الآية 10 فرحا أفرح بالرب تبتهج روحي بالله بإله لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر. فدي الحاجات اللي هم خدوا، دول فرحانين وراحوا يبشروا بحاجات أرضية. إحنا بقى نلنا الحاجات دي يا جناب القسيس، احنا عندنا الحاجات دي كلها،
0: مسؤوليتنا اكبر.
1: يا ترى بقى هنعمل ايه؟ الرب يدينا نعم.
0: امين
1: امين.
0: طيب الفكره انه لما راح الاربعه البرص ذهبوا الى المدينه ونادوا قالوا لهم انه الاعداء هربوا. هلا ما صدقوا الناس اللي سمعوا،
2: والملك كمان لما صدق،
0: والملك شك
2: إيه؟
0: وطلع ذكي يفكر حاله ذكي.
2: لا،
0: قال لك دول عم يعملوا لنا كمين وعم يبعدوا شويه وقعد يخطط.
2: إيه؟
0: لا، شو عمل؟ بعت رسل يتجسسوا المنطقة حد ما وصلوا لجهة الأردن، لقوا ثياب في الأرض وأواني مرمية وكل شيء، من خوفهم هربوا الأعداء. هل نستطيع أن نرى فيها صورة؟ منخبر الناس، منقول يا جماعة فتنا على الخيام، أكلنا ولبسنا وأخذنا ومفتدينا، ما رح يصدقوا. ليه؟ لأنه وهم العدو مسيطر عليهم. ما حدش مصدق أنه الخلاص
2: بهذه السهولة،
0: بهذه البساطة والسهولة.
2: أيوة
0: تفضل.
2: إيه بقى، شوف عايز أقول لك حاجة يا سيس. عارف كان زمان يقولوا اللعيب الشاطر اللي بيلعب السهل الممتنع، البسيط اللي صعب تعمله. الله في خلاصه مديه السهل الممتنع. يعني إيه؟ يعني تاخده ببساطة جدا مجرد الإيمان، لكن ممتنع إن أي حد تاني يديه غيره. شو؟ فهو يقولك يعني أنا أعمل البدع وأعمل اللي أعمله وبعدين أقول كلمتين أخلص. طب ما كنت أعمل جنب كده. طب سؤال، لو رب قالك لا الكلمتين دول والكلمات دول ما تخلصكش، طب تعمل إيه عشان تخلص نفسك؟ مفيش. هات لي واحد عمل اللي ما يتعمل

0: علشان يخلص.
1: ما هم جربوا
0: اه مش كده
1: 1500 سنة جربوا يحفظوا ناموس الله،
0: ما فيش
1: ناموس موسى يحفظ، ما نجحوش.
0: وده اللي قاله لهم بطرس، قال لهم ما تحطوش على الراجعين من الأمم ثقل لم نستطع نحن ولا أباءنا أن نحتمله. يعني كفايانا 1500 سنة ما عملناش حاجة. لكن لما وصلوا عند الخلاص، يعني مثلا بطرس يوعظ عظة الروح القدس ينخص بيها قلوب الناس 3000 تآمن، طب عملوا ايه؟ ما عملوش حاجه، فتحوا قلوبهم. ماذا نفعل ايها الرجال الاخوه؟ واخد بالك؟ سجان فيليب زي ما اخويا قال من شويه، ماذا افعل اخر؟ امن بالرب يسوع. طب خلص ولا ما خلصت؟ خلصت. اللي ياكد الكلام ده انه لسه مديهم علقه محترمه مقطع رجليهم، يؤكد انه اتغير، انه واخد نفس الناس. انا ساعات بقعد افكر في الطوره، الراجل طالع لعيلته جسمه كله مقطع مليان دم، في ايه؟ قال ده اتنين تحت، ده انا شويتهم، بصوا الدم عمل ايه؟ لقوه بعد شويه جايبهم وقاعد يغسل رجليهم، العيال بيفكروا ايه ده بابا؟ قال لهم ما دول اللي انا ضربتهم. ايه ده، معقوله التغيير بالشكل ده؟ في نصف الليل مقطع رجليهم، الصبح تغسل رجليهم، هو ده الايمان.
1: لا مش بالصبح تقريبا، بقيت
0: في نصف
1: تقريبا بعد منتصف الليل
0: بشويه. العيال ممكن يقولوا قرانا، شوف بص التغيير، هو ده الايمان. الايمان هو انه الانسان زي ما كنت بقول لمصطفى، ان خد طبيعه جديده، الاسد الحيه اللي كانت بتنفذ تهددا وقتلا على تلاميذ الرب بتضرب عشان تلاميذ الرب. هو ده الايمان. فاحنا بنقول انه ده الايمان اللي احنا بنتكلم عليه، بنقول له يا حبيبي كذبنا ما تصدقناش، احنا بنقول كذب. روح للشخص اللي غيرنا وقول له زي ما احنا قلنا من شويه انا خاطي، هيمد ايده ويغيرك ويديك طبيعه جديده وخليك انسان جديد.
1: ربي بقى اذا على الاواخر طبعا. نحن عندنا اسمى بشاره.
2: ايوه
1: هو قالوا مثل ما عبرنا عليها قليلا اولا، انه قالوا اليوم يوم بشاره ونحن ساكتون. ان سكتنا الى ضوء الصباح يصادفنا شر. اي شر كان ممكن يصادفهم مثلا، ونربطها بالفكر المسيحي.
0: ايوه
1: اتفضل.
2: الوقت مش في صالحنا. ممكن احنا ما نقدرش، ممكن حد يجي، ممكن حد يسمع يجي ياخد الحاجة دي، ده بالنسبة لهم هم. لكن احنا لو طبقناها على علينا احنا، مين ضامن عمره؟ مين ضامن عمره هو كابن لله عشان يكلم الناس، وضامن عمر اللي قدامه اللي انه هو هيقابله كمان مرة. لما الرسول بولس بيتكلم قدام فيليكس، وفيليكس ارتعب. هو بولس عايز يوصل له الرساله، قال فرصه. يعني بولس واقف يتحاكم قدام فيليكس، المفروض يقول له انا بريء وما عملتش، وعملوا فيا اليهود وعملوا سو و و و، لا لا لا لا، دي فرصه اوصل فيها الرساله لفيليكس.
1: فيليكس الوالي الروماني.
2: فيليكس الوالي الروماني. معقوله؟ معقوله يا بولس ما جابش سيره قصته خالص؟ هو بيقول له ان انا حصل لي كذا وكذا، الاختبار اللي انا حصل لي. وابتدأ بقى يتكلم عن الديدونة وعن التعفف. ارتعب فيليكس أو ارتعد، وقال لبولس ايه؟ اذهب ومتى حصلت على وقت استدعي. بولس عمل اللي عليه. الرب لما بيكلم حزقيال بيقول له يا ابن آدم انت لو،
1: بس فيليكس ما لم يدون الكتاب عنه انه امر خالص،
2: ما حدش
1: يعني راح راح.
2: هي فرصة، هي فرصة، متى حصلت على وقت. فأنا وأنا كإنسان مؤمن آمنت بالرب يسوع وتمتعت بالعطايا اللي اتكلمنا عنها من أكل وشرب وفضة وذهب وثياب، الحاجات دي كلها، أنا فرصة أوصل الرسالة دي لغيري. في ناس أنا ممكن أقابلهم مرة واحدة. أنا أعرف ناس كانوا أول ما يركبوا المواصلات قطر أو باص أو أيا كان، يعني يستنى أي فرصة يفتح فيها كلام مع الشخص اللي جنبه عشان يكلموا عن المسيح، يوصل له رسالة المسيح. لأن أنا الشخص ده أنا مش هقابله تاني، أو ما اضمنش إن في حد تاني هيقابله يوصل له الرسالة ولا لا. فمهم أوي أوي أوي. الوقت مش في صالحنا، العمر مش في صالحنا، العالم ومغرياته والشيطان والحرب اللي علينا، مفيش وقت نضيعه. الرب يدينا نعم.
1: أمين. طيب أخ إبراهيم، بتحب تضيف نقطة معينة في الفكرة قبل ما نبلش نختم الحلقة؟
0: إن هو على الوقت. احد خدام الله الامناء قال هيقف في التبشير والكرازه في ثلاث حالات، يا انت تموت، يا الشخص اللي قدامك يموت، يا الرب يجي. طول ما الباب مفتوح فيك نفس ممكن تبشر، يبقى هتبشر. لأن

0: هيجي لك وقت من الأوقات ممكن ما تقدرش تتكلم، تبقى مقيد، ممكن تتسجن، واخد بالك، ممكن تصاب بمرض، وفي نفس الوقت الشخص اللي قدامك المجال بتاعه ممكن يقبل أو ممكن لا يقبل. لو أنا حبيت أرجع سنة شوية للحتة اللي قالتها أختي نهاد، أخد فيها دقيقة واحدة، واخد بالك، في بعض الأحيان بيسمح الله بظروف قاسية وصعبة للإنسان، مش عشان يدين الإنسان أو عشان يحطم الإنسان، عشان يستخدم الإنسان في مجال آخر. وعندي ثلاث حالات بسرعة، كل واحدة في ثواني. الفتاة المزبية مات أبوها وأمها، هل هذا عدل؟ لا. طب وداها عند نعمان السورياني، هل هذه رحمة من الله؟ لا. لكن هناك الله استخدمها عشان تجيب نعمان وتجيب الجيش بتاعه وتجيب الشعب بتاعه كله، واخد بالك. دانيال والفتية اللي راحوا عند الملك نبوخذ نصر، هل هذا عدل؟ أهليهم متقتلت وماتت وهم راحوا يشتغلوا عنده عبيد؟ لا. لو قلنا الصورة، لو قالوا انت فين، وداهم هناك عشان يحول مملكة نبوخذ نصر كلها إلى المسيح. نفس الكلام مع مردخاي، يروح هو وإستير، وإستير يتقتل أبوها وأمها وتروح هناك عشان تبقى ملكة وعشان تنقذ الشعب بتاعها. إذن الله في أي ظرف من الظروف الله عادل. ودي أختم به كورنثوس الأولى 10، لأن الله أمين لا حتى لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، إذ يعطي مع التجربة المنفس حتى تستطيعوا أن تحتمل.
1: يعني حقيقة دكتور، لما تتكلم مع بعض الأشخاص بتشوف في نقمة عظيمة جدا ضد الله، لأنه مش قادرين يفهموا أنه الأمور اللي بيسمح فيها هو مش هو اللي بيسبب فيها، بيسمح فيها الأمور المؤلمة جدا، مش عم يفهموا أنه دي أمور أرضية وقتية لها حكمة معينة من الله لمنفعة الإنسان، مع أنه في ضرر ظاهر. لأنه دائما بيقول لك يا أخي وين وين وين وين البركة بالموضوع ده، ما هي مش قادرين نشوفه. اشرح لنا قبل ما نختم.
2: يعني أنا حصل زي ما كان بيقول الأخ إبراهيم، أنا حصل معايا موقف كويس، أرجع موقف صعب وموقف غير عادل وموقف مؤلم وفي فقدان أو في قصارة أو أيا كان، أرجع بهذا الموقف إلى الله أقول له أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ده، هل عندك أنت حل؟ هل عندك أنت إجابة للأسئلة دي؟ أنا ما أقفلش الباب مع الله وأقول له أنت إله ظالم لأن خليت يحصل كده وكده وكده. الله، أنا مش لوحدي في الكون، الله بيدير الكون ده بطريقة معينة بأسلوب معين عشان في الآخر يخليني أنا أبقى قريب منه عشان أنا أرجع له. يعني الأمثلة اللي قالها الأخ إبراهيم، يعني إزاي مثلا واحد زي بولس الرسول لما كان شاول يرضى بقتل استفانوس، لكن في الآخر الرب يستخدم هذا اللي حصل، وقال هو في شهادته قال أنا كنت راضٍ بقتله. هل الموقف بتاع استفانوس ده ما سابش أثر في شاول الترسوسي؟ ساب أثر وخلاه بعد كده يتحمل من أجل المسيح ما تحمله استفانوس، واستشهد من أجل المسيح. فالرب على فكرة، الرب بيستخدم ضيقاتي أنا اللي بتحصل معايا أنا، ممكن تبقى رسالة لأشخاص تانيين، بيستخدم ضيقات العالم، ضيقات البلد، حروب، عشان أشخاص جوه البلد وخارج البلد يرجعوا للرب ويتوبوا للرب. يا ما ناس بترجع نتيجة هذه الضغوطات. ناس كتيرة جدا قالوا احنا ما عرفناش الرب غير واحنا بصين لفوق. يعني ايه بصين لفوق؟ لما كانوا نايمين على السرير، نايم على السرير نتيجة مرض، فوشه بصص لفوق، ابتدأ يرفع قلبه لفوق، يأمن بالرب يسوع. لولا هذا المرض ما كانش أمن بالرب يسوع. فالرب بيجيب ضيقات، بيجيب ضغوطات عشان في الآخر هيطلع لي منها خير، بس عليا إن أنا أرجع له، أسأله، أقول له هو الإله الحكيم، أقول له يا إيه اللي بيحصل ده، أنت تقصد بيه إيه؟ هل أنت الموضوع ده تقصد بيه خير ليا؟ طب إيه هو الخير؟ طب أعمل إيه؟ طب أتصرف إزاي؟ ولو حتى ما شالش الألم هيديني نعمة، زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الأول، يديني نعمة أقدر أتغلب بيها على الألم ده.
1: أوكي. ربي يبارككم ويحفظكم. بشكر رب من اجل كل واحد من حضراتكم، دكتور عادل فرج والاسيس والاخ ابراهيم سعد، خادم الرب طبعا، خادم الرب الكنيسه العربيه المسيحيه المسيحيه العربيه بميريلاند بسيدني، وخادم الرب طبعا فينا نقول انه

0: افري وير في كل مكان. شكرا الرب يباركك ويستخدم معك ويشكرك
1: ربي يحفظك. شكرا.
0: طيب احبائي انا حتى روح القدس على قلبي ارجع اعيد القراءه اللي وردت على فم الاخت نهال بحسب تيموتاوس الثاني 4. بدي اقرا من الاول. بيقول له بولس لتيموتاوس بيقول له انا اناشدك اذا امام الله والرب يسوع المسيح العديد ان يدين الاحياء والاموات عند ظهوره وملكوته. المسيح سيظهر وسيأتي وسيؤسس ملكوته 1000 سنة على الأرض. اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصحوا في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. طبعا هو كان راعي ومبشر ومعلم. ما منقدرش نقول نحن أخذنا الخلاص وتمتعنا بنعمة المسيح وبركة المسيح وفداء المسيح ونكون ساكتين. البرص الأربعة قالوا إن سكت، بيقولوا قال اليوم يوم بشارة، ها ها، إن سكتنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر. شو الشر اللي بده يصادفك؟ بدناش نقول إنه شر بمعنى، ممكن تكون تحت تأديب إلهي، ممكن الرب يسمح أنك تتأدب لأنك أنت مقصر بالروحيات. الكتاب المقدس بيقول لأنه لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، من أجل ذلك نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. العالم سيدان. طب المؤمن أخذ خلاص، تجددنا وتمددنا وما بنعمل شيء؟ لا، ممكن الرب يعمل قرص، يقرصنا قرصة، يفرك من بتقول يفرك المنخار شوية، ممكن. فمن أجل ذلك لا، احنا عندنا مسؤولية، مسؤولية الخدمة والبشارة، نقول للجميع النادي. بس طبعا في حكمة بأنك تقول للناس. يعني ممكن مثلا تجي تعمل انت بك تقدم رسالة لشخص ممكن تزعجه وتضايقه وتعذبه وما تفيده وينزعج منك. انت بتصلي، الروح القدس بيقودك، بس بيقول لك على طول في وقت مناسب وغير مناسب لازم تكرس بالكلمة. لازم. كيف؟ انا ما بقدر اقول لك كيف. الله، الله اللي بيعطيك القياده، بيقودك، بيخليك، بيستخدمك بطرق متنوعه. يعني مثلا لما تطلع بسيارتك قل له يا رب استخدمني، باركني. لما بتصلي، لما بتروح، لما بتجي قل له يا رب اعطيني كلام بحسب قصدك يا رب. الرب بيعرف المفاتيح، مفاتيح القلوب، اوكي، والرب ساعتها بيقود خطواتك. من اجل ذلك بيستخدمك. البرص الاربعه استخدمهم فانقذوا مدينه من الهلاك، من الجوع، طبعا على مستوى ارضي. انت الرب بيستخدمك تنقذ نفوس من الهلاك. بتقولي شو قصدي انا، ما ربنا قادر يخلصهم. يا حبيبي الله اعطانا نعمه ان نكون شركاء في خدمه الانجيل، حتى الرب يباركنا ويكللنا باكاليل الكرامه والمجد في المسيح يسوع. من اجل ذلك يا ربي انا بشكرك من اجل هذه الحلقه، بصلي من كل قلبي انه الرب يثبت هذا الكلام في قلوبنا اجمعين، نعمل ما هو صالح في عيني الرب. واللي عم يسمعني ومش متاكد انه مخلص، انت محاصر، إبليس حاصرك، الخطية حاصرتك وفصلتك عن الله، لكن إذا بتصرخ للرب وتقول له ارحمني يا رب، يا يسوع المسيح ابن الله الحي، أنت مت بجسدك البشري. دائما أنا مضطر كرر العبارة لأنه في كتير ناس غير مسيحيين ما بيفهموا الموضوع أنه الله مات. الله ما بيموت، الله روح، مات بإنسانيته. ولما مات المسيح قدم سفك دمه، والدم هون ذبيحة مغفرة للخطايا. الكتاب المقدس بيقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. من أجل ذلك سفك المسيح دمه حتى تغفر خطاياك. إذا ما بتقبل العمل وهذا التدبير مش رح تستفيد. مسلم بوذي مسيحي من ما تكون كون، مش رح تستفيد إلا في شخص المسيح، لأن ليس بأحد غير المسيح الخلاص. هذا ما قال الكتاب، قالوا الكتاب. من أجل ذلك قل له ارحمني، غسل لي قلبي الخاطئ بدم ذبيحتك، اسكن فيي بالروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. دائما دائما بشاور أكلمي حتى الناس تنتبه انه مش عم نعبد ثلاث آلهة. يا مسلمين اوعى تقولوا نحن عبدة اوثان او نحن كفار. لا، مش ثلاث آلهة، إله واحد في جوهره، هو الله في جوهره مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه. الرب معكم.

مبارك اسم الرب إلى الأبد. احنا جايين مشتاقين نعلي الرب في وسطينا، ياخد مكانته ومهابته وسلطانه، ونقول يا رب النهاردة وحد رغبتنا كأشخاص وكجماعة وكشعب انت اخترته تتوافق مع رغبتك ومشيئتك ودعوتك. تعالوا نقرأ مع بعض كلنا اخواتي هنا في الاستوديو وكمان اللي بيشاهدونا مزمور 20، واحد من المزامير الرائعة لإمام المغنين مزمور لداود. تعالوا بصوت واحد نرفع نغمة الرب وقول له بلسان الجماعة: ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك، ليذكر كل تقدماتك ويستسمن محرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا، ليكمل الرب كل سؤلك. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص، ليستجب لنا الملك في يوم دعاءنا. عدد 4 يقول له كده وهو مليان كده بهذه الطلبة: ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. احنا نقول يا رب عايزين رغبتنا تتوافق مع رغبتك، خططنا ومشيئتنا تتوافق مع خطتك، ليتمم كل رأيك ويتمم كل سؤل قلبك. عشان كده أقول له أنت سؤل قلبي، أنت مشتهاية، أنت طلبتي، أنت بتستجيب يا رب حسب المقاصد والمراحم والأهداف الصالحة اللي أعطيتنا أن نحيا فيها. نفسي ما تكونش كلمات، لكن قول للرب النهاردة وحد شو قلبي، وحد طلبتي ورغبتي أني أكرمك في كل أمر،

كانت رغبة قلبه أنه ياخدنا الأعماق حقيقية، بس يا ترى رغبة قلبي متوافقة معاه؟ رب عايز يصنع ده في حياة كل واحد فينا. نفسي نقرأ 4 أو 5 أعداد في نص مشهور قوي كلنا حافظينه، حزقيال 47 من 1 لـ5. وانت بتقول له أنا عايز، وأنا عايز أقول لك النهاردة ده اللي قاله لي الرب، هو شو قلبه، هو عايز يتمم كل رغبتك وكل شوق قلبك، بس في الحتة اللي هو عايزها، في المقاصد والدعوة والغرض الإلهي. هللويا. تعالوا نقرأ مع بعض. ثم أرجعني إلى مدخل البيت، وإذا بمياه تخرج من تحت العتبة البيت نحو المشرقي، لأن وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح. ثم أخرجني من طريق باب الشمال ودار بي في الطريق من خارج إلى الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق، وإذ بمياه جارية. هاللويا. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى حقوين، ثم قاس 1000 وإذ بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت، مياه سباحة نهر لا يعبر. تعالوا من عدد 3 و4 و5، ده اللي رب عايز يعمله. هو النهاردة واقف، قل له امسك بإيدي النهاردة، قيس 1000 ذراع، عبرني، ادخل بيا يا رب. يمكن في أشواق معطلة، يمكن في تحديات، يمكن في ضعفات، بس ده اللي في قلبك ليا. تعالوا احنا بنقراهم ونصليهم وقول يا رب دي رغبتي النهاردة، ده شو قلبي النهاردة، دي دعوتك لحياتي النهاردة، انك مش عايزني افضل في حتة، لكن عايز تاخد حياتي لأعماق جديدة، مش مجرد رغبة لكن يبقى ده واقع وحق ملموس في حياتي. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني. قل له عبرني، وانت بتقرأ الكلمات دي قل له أنا يا رب الشخص ده، أنا رب اللي عايز أدخل للعمق ده، أنا عايز، أنا مليان بالرغبة بس مش هوقف في الحتة دي، لأني لما خدتش خطوة مع الرب هتفضل الرغبة فقط. وإذ المياه إلى الكعبين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى الحقوين، ثم قاس 1000 وإذ بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت، مياه سباحة. هاللويا هاللويا. ارفع قلبك معايا في دقيقة قبل ما نكمل، وإحنا بنقول له بخضع نفسي لدعوتك وقصدك يا رب، نجاحي وفرحي وسروري مش في الحتة اللي عايز أوصل ليها أو المكان اللي عايز أوصل ليه، لكن أن يكون

في الحتة والدعوة والغرض اللي انت داعي حياتي لي. وعايز اقول لك مش هتوصل للمستوى التاني غير لما تدوق المستوى الاول. عشان كده في الترنيمة اللي جاية المرنم بيقوله دقت مياهك للكعبين، خليها لحد الحقوين. انا عايز ادخل يا رب الاعماق دي، انا عايز امتلي يا رب بالرغبة دي، انا عايز احيا يا رب في الدعوة دي، وتبقى حياتي مليانة بهذا الحضور المجيد المغير. ما تبقاش شعارات ولا كلمات، لكن يبقى حق بيغير.

0: هللويا.
1: كل ما ندخل للأعماق كده نلاقي نفسنا مسبيين فيضين بكلام صالح للرب، ومرات صدقوني كلماتنا نحس إنها قصيرة جدا، إنها توصف روحة وعمق وغنى العلاقة والفرح والشبع، لأني وقتها مش ببص على نفسي ولا إمكانياتي ولا قيمتي في حاجة بعملها حتى لو كانت حاجة عظيمة، لكن بشوف روعته هو، بشوف عظمته هو، بشوف كمال إبداعه وصلاحه. فأني ضعيفة لما يغمرها بفيض مجده يكون فضل القوة والرفعة والمجد الاسم.

في قلبي صلوة أقول يا رب إن كان ده مقامنا وإن كانت دي دعوتك لحياتنا إنك تدخلنا الأعماق وتغمر حياتنا بهذا المجد، مش نتغنى عنه فقط يا رب، لكن يبقى ده طابع حياتنا، أسلوب حياتنا، مردود حبك، مردود عملك. ارفع قلبك كده قول يا رب مش عايز أقول مجرد كلام وأشواق جميلة، أنا والإخواتي يا رب مش كلام اعتدنا يا رب، وما يكونش فقط لسان حالنا لكن يبقى الواقع اللي بيحكم فينا. وإذ نهر لم أستطع عبوره أغمرنا بهذا الحب يا رب، فنحبك فنحيا لمجدك. هاليلويا. عشان كده قال له يا رب ساعدني أحبك بحبك، أنا مريض يا سيدي لا تشفني، وقلبي ورغبتي وأشواقي ما زالت ظامئة يا رب.

مش بس ألف حبيب، نقلت عنه العروس كده حبيبي معلم. هاليلويا. بس هو عشان القافية في وسط الكل ده المختلف. شكرا علشان ما رمتنيش وعنيك امتي بمناسبة الثانوية العامة، مش في مجموعي ولا في اللي جبته، لكن امتك في يسوع المسيح. اوعى تقف في محطة، مش بس الثانوي، احنا كلنا ياما مرات بنقف في محطة ونعطل، بس رب عايز ياخد بايدينا النهاردة ويدخلنا لأرض جديدة وأعماق جديدة. ودايما نقول له كل يوم كده، أنا عايز أمشي السكة والغرض والقصد اللي في سكتك، وفي أماني وأنا ماشي معها أقول له في القرب منك راحتي سعادتي. والليل يمضي، ما هو في ليل وفي إخفاق وفي فشل، بس في إله كل نعمة اللي مكتوب عنه قادر أن يكملكم وأن يثبتكم وأن يقويكم. كم واحد يقول له امسك بإيدي يا رب، شددني همشي فيها وأنا مش متكل على نفسي ولا على ذاتي ولا على إمكانياتي ولا عن موهبة فيا ولا غرض إنساني بشري عايز أوصل لي. أنا عايز أوصل للنقطة اللي أنت دعيتني ليها ليتمم كل سؤلك. عشان كده تعالوا نقول له في القرب منك راحتي سعادتي. يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك. عايز تتلذذ بكل لحظة في عمرك، مش في حاجة بتعملها، في هو

أهلا بيكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكة قنوات الكارما. برحب بيكم في البداية، أحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان المسلمون وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس. النهاردة مش هنتكلم في أي تعليقات خالص، وأنا فضلت أن تكون الحلقة دي حلقة مسجلة. اخترت مجموعة من الأسئلة والتعليقات اللي المسلمين بيكتبوها على الحلقات على اليوتيوب أو على صفحتي الخاصة. لما بتكلم عن أي موضوع إسلامي بلاقيهم بينزلوا على طول مجموعة من الصور وكلها متكررة، وأنا عارف أنه سبق واتكلمنا عن الكثير منها، وأنا عارف أنه في برامج كثيرة جدا تناولت هذه الأمور وأجابت عليها جميعها، لكن النهاردة هنتكلم فيها عشان احنا بنخاطب تقريبا 470 مليون شخص بيتحدث اللغة العربية. لو استثنينا منهم حوالي 30 او 35 مليون مسيحي هنلاقي عندنا حوالي 435 مليون شخص مسلم من المحيط الى الخليج، بخلاف أو بالإضافة إلى المسلمين اللي سافروا وعاشوا وهجروا إلى بلاد مختلفة، سواء أستراليا أو كندا أو أمريكا أو أوروبا أو الدول في أفريقيا. إحنا قدامنا تحدي كبير جدا، أنه لازم نعلن الحق، وأنه لازم نوصل رسالة المسيح، وأنه لازم مرة واثنين وثلاثة واربعة بدون ملل. محدش يقول لي تجاوب عليها قبل كده، لا، هنفضل نجاوب على كل الأسئلة دي. جاوبنا عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية وألف، وفي كتب وبرامج وكل حاجة، لكن القاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي احنا بنكلمها وبنخطبها وهي بالملايين تحتم علينا ان احنا نتكلم مرة واثنين وثلاثة واربعة. وهنفضل نتكلم عن الآيات دي عشان أجيال مختلفة بتتوارث أكاذيب متداولة، أكاذيب منتشرة، أكاذيب بيظنون أنها الحقيقة. فمهمتنا أن احنا نعرف الحقيقة. أنا عارف أنه جزء كبير جدا من الأسئلة المطروحة بتعود كلها أو أغلبها إلى شخص اسمه رحمة الله الهندي. هو أول شخص تناول جزء كبير جدا من المواضيع دي، والجزء الكبير اللي تناوله رحمة الله الهندي أخذها من مدرسة النقد العالي اللي بدأت في ألمانيا، وبدأت تفكر بطريقة فيها نوع من النقد وفيها نوع من الانتقاد للكتاب المقدس. هو أخذ الكثير منها، بالإضافة أن كل وقت بيضاف بعض الشبهات.

لكن احنا ما عندناش حاجة نخاف منها، مش بنجمل، مش بنداري، مش بنبرر، مش بندافع، لكننا بنجاوب، بنحط كل حاجة قدام المشاهد. بنجاوب لأن عندنا الحق القوي اللي بنستند عليه وإحنا بنجاوب. عشان كده بصلي النهاردة وفي الحلقة دي بالذات أنه العيون كلها تتفتح وتتشال الغشاوة اللي موضوع على العيون، وكل ظلمة وضعت في أذهان الملايين وكل برمجة اتبرمجت بيها عقول وأذهان الملايين، كل تشويش وكل تشويه وكل أكاذيب وضلالات اتبثت بسموم من خلال الشيوخ وصدقها واستقبلها المسلم واستقبلتها الملايين وهم يعتقدون أن هذه حقائق. هنصلي، صلي لأجل قناة الكرمة، صلي لأجل الوضع في الشرق الأوسط، الرب يضع هدوء والرب يضمن استمرار الهدوء والهدنة، وأن الرب يعطي سلام حقيقي. صلي لأجل افتقاد الملايين أن يعرفوا محبة الرب يسوع المسيح، ونصلي لأجل التحدي الكبير اللي موجود قدام قناة الكرمة. لوقت مثل هذا الرب أقام القناة دي، احنا شايفينه، شايفين الهجوم الكبير والشرس والهجوم المخطط لي والهجوم اللي وراء أجندة ضد الكتاب المقدس من خلال برامج مختلفة، من خلال منصات مختلفة، من خلال أشخاص كثيرين أعدوهم أعداد جيد ويعني بكم كبير من التعضيدات، سواء تعضيدات مادية أو معنوية أو تكنولوجية، بيخلوهم عشان يكونوا موجهين دايما لانتقاد ومحاولة التقليل من الكتاب المقدس. عشان كده بشكر رب جدا لأجل قناة الكرمة أن بالحق وبالفعل كل يوم بيتبرها لينا أن الوقت مثل هذا الرب أقام هذه القناة. خلونا نصلي. يا رب من كل القلب بنشكرك وبنعظمك لأنك إله صالح وعظيم، عظيم في كل أعمالك، عظيم في أفكارك من نحو البشر، أفكار سلام لا شر، خطتك من نحو البشر ليس يا رب الغرض منها أنه البشر يشعرون بالدونية أو بالتحقير أو بإله متعالي أو إله متكبر، لكن كان الغرض منها رب أن البشر يدركون عظمة هذا الإله القدير العظيم المحب، يتعرفون على محبتك العظيمة التي هي محبة غير محدودة لأنها نابعة من قلب إله، محبته محبة أبدية، بل هو كلي المحبة، كلي الصلاح، كلي القداسة. بشكرك يا رب لأجل أنه من حكمتك العظيمة، لأنك أنت أيضا كلي الحكمة، صنعت خلاص للإنسان، أوجدت طريق لإنقاذ النفس البشرية، هيأت يا رب وسيلة لإنقاذ الإنسان من الهلاك الأبدي، لتقوده إلى الحياة الأبدية ومن ثم إلى الحالة الأبدية السعيدة. كان هذا العمل المبارك قدمته مجانا، لم تطلب من الإنسان أي شيء يفعله سوى القبول، سوى أن يتجاوب مع الدعوة الإلهية، تقف على الباب، يقف الإبن المبارك على باب قلوب البشر ليقرع بالحب، هل من مجيب؟ هل من يستمع؟ هل من يتجاوب؟ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب. لم تفرض نفسك، لم يا رب تتخذ أي وسيلة لتجبر الإنسان أن يتعبدك مجبر أو مقهور أو تحت وسائل التهديد أو بترغيب تجاه أمر معين مادي حسي، لكن يا رب بكل احترام للحرية اللي أعطيتها للإنسان، بكل تقدير للإنسان وقفت على الباب تقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إلي. صلاتي يا رب أنك تفتح أذهان الناس، صلاتي أنك ترفع كل قشور من على العيون، صلاتي أنك تنور البصيرة، صلاتي أنك تشيل كل غشاوة موضوعة وكل عمى روحي أصاب بيه إبليس الملايين وكل تضليل وروح ضلال أفسد بيه إبليس أذهان الملايين.
بصلي النهاردة

ان كل كلمه هنحطها وكل اجابه هنستند من على الكتاب المقدس نقدمها قدام اخواتي، بصلي انك تستخدمها تكون سبب بركه للكثيرين. بصلي لاجل اهلي واقاربي، بصلي لاجل اصدقائي ومعارفي، بصلي لاجل اهل كل العابرين، بصلي لاجل كل متشكك، لاجل كل مشكك، لاجل كل شخص تايه، لاجل كل شخص باحث، لاجل كل شخص اتخذ فقه الانكار او فقه الترقيع. بصلي ان الجميع النهارده يجدوا لمسه منك يا رب، ان الجميع النهارده النور اللي هتقدمه يلمس قلوبهم فيبدد كل ظلمة من داخل قلوبهم. صلي لأجل قناة الكرمة يا رب، اتساع وبركة وامتداد قوي، حماية وحفظ وتسديد لكل احتياج، نعمة وحكمة وحسن التدبر والإدارة لمن أقامته على العمل ولكل فريق العمل. بركة ونعمة خاصة يا رب تملاهم بالروح القدس ليكونوا يا رب دائما مبدعين وخلاقين، يقدموا أشياء رائعة وعظيمة ليس بغرض الإبهار لكن بغرض توصيل الحق الكتابي بكل الوسائل اللي انت عايزنا نوصل بيها الحق الكتابي، اللي من خلالها يا رب انه توصل ويوصل الحق إلى الجميع. بصلي يا رب لأجل حماية على المبنى، حماية على العمل، حماية على كل فريق العمل، حماية وسياج إلهي من كل جهة. كل هذا نصلي أبانا في اسم الرب يسوع، ليك المجد والإكرام إلى الأبد. آمين. آمين. أول سؤال مطروح أو جه قدامي، زي ما أنتوا حضركم شايفين أنا دايما وفي الحلقة دي هحاول أعرض أسماء الناس وطريقة تعليقهم. أنا عايز من إخواتي المسيحيين ما ينزعجوش لما يشوفوا صورة زي دي، من فضلك اعرض الصورة. شكرا. هذا الشخص اللي اسمه زيزو المصري حط إزازة وكتب عليها مشروب بول إنسان طازج وصحي للنصارى فقط ولا داعي للإحراج. هذا الشخص وهذا الحساب أنا ما أعرفش إن كان ده اسم حقيقي ولا اسم مستعار، لكن هذا الشخص أعتقد إن الآيات اللي جاءت في سفر أشعياء 36 وآية 12 ونفس الآيات اللي سبق وكتبها كاتب سفر ملوك الأول والثاني وجاءت في سفر الملوك الثاني إصحاح 18 عدد 27، هو اعتقد أنه الكتاب المقدس بيأمرنا بشرب بول الإنسان، وهو عنده ثلاث حاجات. بس خليني أقرأ الآيات الأول، هقرأ اللي هو كاتبه بعد كده نروح للإصحاحات. هحاول بقدر الإمكان أنه نختصر الإجابة بحيث أن كل إجابة تبقى مقطع منفصل ويقدم لكل مشكك أو متشكك أو لكل باحث أو سائل. زيزو المصري بيقول في أشعياء 36:12، فقال رب شاقي: هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لأتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ أشعياء 36:12 ونفس الكلام بالضبط سبق وقدموا سفر الملوك، لأن أشعياء زمنيا بعد سفر الملوك أو يعني ربما فارق سنين قليلة أو متزامن ومتزامن مع الحدث، لكن أنا بتكلم عن كتابة سفر أشعياء. فسفر الملوك 18 ذكر نفس الآية، وراح هو الشخص ده معلق وكاتب كلامك زي الفل اشرب بقى، يعني هو بيعتقد ان احنا مأمورين ان احنا نشرب بول الإنسان وحطه في إزازة. طيب خليني اروح للنص الكتابي. هل الكتاب، واطرح سؤال وهجاوب عليه، هل الكتاب المقدس يأمرنا بشرب بول البشر؟ الأخ ده وقع في ثلاث إشكاليات. الإشكالية الأولى أو ثلاث عايز أقول أكاذيب. الكذبة الأولى أنه خد نص وبنى عليه فكرة وحوله من مجرد نص بيسرد حدث حوله إلى أمر. الثاني تعامل مع النص بدون

أمانة وبدون منهجية، لأنه اقتبس جزء وساب باقي النص بالكامل، فهو وقع في حاجة اسمها الاجتزاء أو استقطاع جزء لبناء عليه شبهة. الحاجة الثالثة، تعامل مع حرفية النص، مع أن النص ما بيقولش كده، ده النص بيتكلم بصيغة فيها تهكم وسخرية وتهديد. دول الثلاث حاجات اللي وقع فيهم المشكك. رقم واحد، أنه اجتزأ وقت واستقطع جزء من النص وبنى عليه فكرة موجودة في ذهنه. رقم اثنين، تعامل بحرفية شديدة مع النص، مع أن النص جاي على لسان ربشاقي وهو بيتكلم بصيغة فيها استهزاء وتحقير وتهديد ووعيد. رقم ثلاثة، ابتدع فكرة موجودة في ذهنه ليس لها وجود في الكتاب المقدس. نروح بسرعة عشان أنا عايز أجيب أو أجاوب على أجزاء كتيرة أو أسئلة كتيرة بيطرحها إخواتنا المسلمين. في سفر الملوك، وده القصة بتبدأ من هنا، من سفر الملوك إصحاح 18. سفر الملوك إصحاح 18، سفر الملوك الثاني إصحاح 18، أهو الشاهد أهو، اتنين ملوك الثاني إصحاح 18 من عدد 17 لعدد 32 للي يحب يراجع ورايا. هختصر أو هقرأ بسرعة جديدة جدا عشان أجاوب على بعض النقاط ونكشف تدليس المشكك وكذبه وتضليل البعض، اللي هو لأنه نائل، هو مش قاري. الأخ ده عمره ما قرأ الجزء ده، عمره ما قرأ الجزء ده، وأنا بقول الكلام ده بكل ثقة، عمره ما قرأ الجزء ده، لكن هو نقل من صفحات ناس عجبته الصورة، افتكر أنه المسيحيين يعيني عاجزين عن الرد، وافتكر أن دي حاجة حقيقية فنقلها عشان يقدمها لنا ويمسك حج علينا أو يقدم دليل أنه الكتاب المقدس بيأمرنا بشرب بول الإنسان. خلونا نقرأ النص من عدد 17. وأرسل ملك أشور أو أشور ترتان وربساريس وربشاكي من لاخيش المنطقة يعني إلى الملك حذقية بجيش عظيم إلى أورشليم، فصعدوا وأتوا إلى أورشليم، ولما صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا، مكان في حدود مدينة أورشليم، ويحدد المكان في طريق حقل القصار، ودعوا الملك، فهم جايين للملك، فخرج إليهم اليقيم ابن حلقية الذي على البيت، وشبنا الكاتب، ويواخ ابن أساف المسجل. خرج، ودول ثلاث مشيرين للملك أو مساعدين للملك، خرجوا للقاء هذا القائد المرسل من الملك سنحريب اللي هو ملك أشور. فقال لهم ربشاكي، قولوا لحذقية. يبقى الكلام هنا من المتكلم، مش كلام سماوي، مش أمر إلهي، ده كلام ربشاكي. قولوا لحذقية، هكذا يقول الملك العظيم ملك أورشليم، ما الاتكال الذي اتكلت؟ أنت بتتكل على مين؟ قلت أنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والآن على من اتكلت حتى عصيت عليا؟ أنت متكل على مين عشان كده أنت عصيت عليا ومش عايز تقبل حكمي ومش عايز تقبل سيادتي على أورشليم وعلى مملكة يهوذا؟ فالآن عدد 21، هو ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة، صيغة فيها نوع من السخرية على مصر، على مصر التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفي وثقبتها. فهنا دي صيغة سخرية وتهكم على مصر. هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه. متأسف. وإذا قلتم لي على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حذقية مرتفعات ومذابحه؟ لو قلتوا لي لا، إحنا مش متكلين على ملك مصر فرعون، إحنا متكلين على الرب إلهنا، مش ده الرب إلهكم، وكأنه فيها نوع من التهكم أيضا ضد الرب، مش ده الرب إلهكم اللي حذقية الملك أزال المرتفعات والمذابح اللي كانت بتعبد للوثنية في أورشليم، يعني عمل شيء طيب لله، تفينه هو. هو الذي أزال حذقية مرتفعات ومذابحه، وقال ليهوذا وأورشليم أمام هذا المذبح
تسجدون في أورشليم، اللي هو الهيكل، يعني لا تكن

كلكم عبادات وثنية إلا لله الواحد الوحيد الإله القدير الخالق العظيم يهوه فقط. والآن راهن سيدي ملك أشور، يعني ادخلوا معايا في رهان، هتقدروا تصمدوا قدام ملك أشور ولا لأ؟ فأعطيك 2000 فرس، فإن كنت تقدر أن تجعل عليها راكبين تقدر، لو اديت لك 1000 فرس أو 2000 فرس تخلي راكبين يركبوا عليها. عايز يقول إيه؟ أنت ما عندكش جيش أصلا ولا عندك ناس عندهم مهارة لركوب الفرس والحرب، ده أنا لو اديت لك الخيول مش هتلاقي اللي يركب عليها، وكلها صيغة تهكم وسخرية، مش على لسان الرب، على لسان ربشاكي. فكيف ترد وجه والي واحد من عبيد سيد الصغار؟ ده لو سيدي اللي هو ملك أشور بعت لك والي واحد صغير ما تقدرش ترد وجهه، لازم تقبل شروط ملك أشور. فكيف ترد وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان غرضه اللي جاي من مصر؟ والآن، ودي صيغة تهكم أيضا، هل بدون الرب صعدت على هذا الموضع لأخربه؟ هل أنا لأخربه؟ هل أنا بدون الرب؟ لا، وعايز يقول له وكأنه بصيغة فيها تهكم، عايز يقول له إيه؟ ده الرب اللي قال لي أجي أخرب المكان ده. الرب قال لي أصعد على هذه الأرض وأخربها. فقال اليكيم ابن حلقيا وشبنا ويواخ لربشاكي: كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي بالعبري يعني في مسامع الشعب الذين على السور. ليه قالوا كده؟ لأن مش عايز الشعب يتأثر بكلام ربشاكي اللي فيه نوع من السخرية والتهكم والتهديد ومحاولة فرض رأي ملك أشور على مملكة يهوذا. يبقى الرب ما اتكلمش هنا، الكتاب بينقل لينا كلام ربشاكي. فقال لهم ربشاكي: هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام؟ لا، وعلامة استفهام يعني لا، أنا مش جاي أكلم حذقية ولا جاي أكلم قادة الجيوش ولا جاي أكلم مشير الملك، لا، أليس إلى الرجال الجالسين على السور؟ الشعب اللي قاعد ده بيترقب ملك أشور يعمل فينا إيه، وحالة الخوف مسيطرة عليهم. هو ده الفكرة، أليس إلى الرجال الجالسين على السور، يعني الجنود اللي واقفين دول، الشعب اللي واقف ده، ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم. الجملة دي معناها إيه؟ عشان يسمعوا التهديد بتاعي والرسالة اللي فيها تهديد ووعيد، ومن الخوف بالبلد زي ما بنقول في بلادنا العربية، ده من الخوف عملها على نفسه. هي دي اللفظ، معناه من الخوف يعملوها على نفسهم. فالصيغة هي صيغة تهديد، الصيغة هي صيغة وعيد، الصيغة غرضها السخرية والتحقير، الصيغة غرضها انه الجنود اللي واقفين على الأسوار والشعب اللي بيسمع كلامي وانا بوجهه ليكو هيخافوا وكأنهم هيشربوا بولهم. فين الأمر يا سيدي؟ مفيش. نفس الكلام موجود اختصارا للوقت عشان أحاول أخلي الإجابة في مدة قليلة جدا، في دقائق قليلة لا تتجاوز الست سبع دقايق، نفس الكلام بالظبط موجود في أشعياء 36 من عدد 1 متأسف ل 18. الإجابة: اسمع يا مشكك، اسمع يا اللي بتفتكر انه الكتاب المقدس بيأمرنا بشرب بول الانسان، اسمع وافهم واعقل. هذا الكلام جاء على لسان ربشاكي او ربشاكي قائد جيش ملك اشور سنحريب، بصيغه فيها تهكم وسخريه وتخويف وتهديد ضد شعب مملكه يهوذا وحذقيا الملك. 2، الكتاب نقل ما حدث تماما بكل أمانة كما حدث دون نقص أو زيادة. 3، هتقول لي ده وحي، أقول لك مفهوم الوحي في الكتاب المقدس. 3، كل الكتاب هو موحى به من الله، ودي آية موجودة في تيموثاوس الثانية صح 3 من عدد 15 ل 16، وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. يبقى الكتاب سمى الكتب المقدسة أسفار العهد القديم ضمنيا معها، بالإضافة معها أسفار العهد الجديد، سماه الكتب المقدسة معرفة
بألف لام التعريف.

والمقدسة معرفة بألف لام التعريف، يعني المعصومة من الخطأ. تقول لي الخطأ فين؟ طب ما في كذا. أقول لك لا، الخطأ من الزيادة أو النقصان أو محاولة التجميل، من تداخل اليد البشرية بالزيادة أو النقصان أو محاولة التجميل. لكن طرح الأفكار كما أرادها الله أن تعلن لنا كما هي. اكتب يا يوحنا، اكتب زي ما اتأمر بالروح القدس.

زيادة أو نقصان أو تجميل. الكاتب كاتب الوحي أو كاتب السفر، كلمة سفر يعني كتاب، ممنوع يزود حاجة من دماغه أو ينقص حاجة مش عاجباه أو يجمل حاجة عشان تطلع بصورة أفضل. يكتب الحدث كما هو. وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. ويقول إيه؟ كل الكتاب هو موحى به من الله. موحى ثيوبينستوس يعني أنفاس الله، كلمة باليوناني أنفاس الله، نفخات الله. ونفخات الله معناه أن الروح القدس يسود على كاتب الوحي ويقود في تسجيل الأحداث وما أراده الروح القدس أن يعلنه لنا بكل أمانة. الغرض إيه؟ أن يكون هو موحى به من الله، نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. تقول لي ليه الحاجات دي تتسجل؟ لأنها نافعة، ناخد دروس وعبر ونعرف الناس دي كانت بتقول إيه، ونعرف حذقية لما تمسك بالإيمان الرب أنقذه إزاي. فالحدث مش مسجل على إنه حدث، هو حدث سيء لكن مش متسجل ملو خانات أو حب كتابة، لكن الحدث متسجل شوف العدو بيعمل إيه وبيتكلم إزاي وبيتهكم إزاي، وشوف الإيمان اللي جوه الملك حذقية وجعله أنه يثبت، ما يتزعزعش، ما يخافش، ما يقلقش، ما يتجاوبش، ما يردش بنفس الإساءة، لكن إيه؟ انتظر الرب والرب اداله الانتصار. لما تقرأ ملوك الثاني 19 الإصحاح اللي بعديه هتشوف الرب عمل إيه. لما تقرأ أشعياء 36 وكمل الإصحاح والإصحاح اللي بعديه 37 هتشوف الرب عمل إيه. حاجة تانية عن الوحي في بطرس الثانية صح 1:20-22، وعندنا الكلمة النبوية، سماها الكتاب كلمة نبوية وسمى الكتاب نفسه أنه الكلمة النبوية لأن في نبوات، لأن في خط صريح بيبدأ من سفر التكوين إلى الرؤية بيعلن خط الخلاص النبوي وخط القصد الإلهي لخلاص النفس البشرية من خلال الرب يسوع. في حكاوي بس ماشي ضمن القصد، في تاريخ بس جوه القصد، في وصف للأحداث جوه القصد، في قصص جوه القصد، في شعر جوه القصد، في نثر وطريقة السرد القصصي في أحكام، في نبوات لكن كلها ماشية ضمن القصد الإلهي، بيقدمه بأساليب مختلفة وبطرق مختلفة عشان يوصلنا لحاجتين مهمين جدا. الإنسان ساقط لا ينفعه إلا طريق واحد للنجاة والخلاص، هو شخص الرب يسوع. عشان كده سماها إيه؟ الكلمة النبوية. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت يعني ثابتة بدون تغيير أو تداخل زيادة أو نقصان، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما في سراج المنير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، اللي هو مجيء المسيح مرة تانية، هو كوكب الصبح المنير المنير جدا. عالمين هذا، انتبه بقى، أن أو عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب يعني كل أحداث الكتاب ليست من تفسير خاص. يعني متأسف ما تقعدش على المصطبة وتفسر. تفسير المصاطب ده في حتة تانية، لكن تفسير الكتاب المقدس ليس يخضع للمزاج الشخصي ولا للتأليف ولا للتخمين ولا الكلمة يمكن، ده خاضع لقواعد مرتبطة بنبوة الكتاب. لأن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، ده الجزء الأول، الغرض الأول أو الفكرة الأولى. وأيضا أن كل نبوة الكتاب، كل ما كتب في الكتاب من نبوات وأحكام ووصايا وتعليم وسرد تاريخي لم تأتي بمزاج الكاتب، لكن إنها إيه؟ بصوا التعبير اللي وراء استكمال الآية، لأنها لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله، القديسون، مش أي واحد كتب الكتاب، ده ناس اخترها الله وسماها أناس الله يعني المستخدمين من الله، الأدوات اللي بيستخدمها الله، مسوقين من الروح القدس. يعني مسوقين تحت سيادة الروح القدس، تحت حماية الروح القدس. الروح القدس

يحميهم من الزيادة أو النقصان أو التجميل. يكتبوا اللي الله عايز يعلنه لينا بكل أمانة كما حدث. رقم 4، في داخل الكتاب نجد وصف تاريخي ووصف للأحداث كما حدثت، ويتم نقلها كما حدثت تماما دون أي تجميل. رقم 5، في داخل الكتاب أقوال كثيرة على فم قادة وملوك وأشخاص، نقلها الكتاب كما قيلت دون زيادة أو نقصان أو تجميل. رقم 6، ليس لدينا الوحي الإنزالي، يقول لك وحي منزل، ما عندناش ده، ولا وحي إملائي حرفي، يعني إلغاء لشخصية الكتاب الكاتب ويمليه بالضمة والكسرة والفتحة، ما عندناش ده، مثلما يعتقد الآخرين من جهة وحي كتابهم. رقم 7، كل الكتاب هو موحى به من الله، ولكن هذا لا يعني أن كل الأقوال اللي داخل الكتاب تكون بالضرورة هي أقوال الله أو أوامر من الله، ولكن الكتاب المقدس ينقلها إلينا بكل أمانة، فهي أقوال منسوبة لملوك وقادة وأشخاص وحتى عن الشيطان نفسه، ولكن عصمة الوحي في أمانة الكاتب وفي أمانة النقل، ونقل ما أراده الله أن يصل إلينا بكل أمانة دون أي زيادة أو نقصان. الخلاصة، لم يأمرنا الكتاب أن نشرب بول البشر. الخلاصة إن هذا النص على لسان ملك وثني وقائد وثني، جاء ليعير ويعاير ويستهزأ ويسخر من شعب الله والملك حذقية. الخلاصة إن تدخل الله حدث، وانتصر الملك حذقية على كل تهديدات ربشاكي. الخلاصة إن الكتاب المقدس نقل مش أمر، نقل، وهذا هو مفهوم الوحي داخل الكتاب المقدس. إلى هنا انتهت الإجابة من جهة الجانب المسيحي لي على سؤال السائل أو استهزاء السائل أو المشكك. هصمت لأن ده جزء انتهى. هبدأ بقى أرد على المشكك من داخل الإسلام، يلي بتتهمنا إن إحنا أو إن الكتاب أمرنا بشرب بول الإنسان. تعال بقى معايا، أصبر كده، متأسف. تعال بص لكتب سنة نبيك. القصة الأولى، شرب أم أيمن لبول النبي. مين بقى، متأسف، اللي شرب فعلا بول إنسان؟ مين؟ مش إحنا كمسيحيين، مش في الكتاب المقدس، لكن مين اللي شرب بالفعل بول إنسان؟ القصة وردت من طريقين. الطريق الأول عن أبي مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن أم أيمن نفسها. أخبرنا أحمد ابن كامل القاضي، ثنى عبد الله بن روح المدائني، ثنى عن قيس عن أم أيمن أنها قالت: قام النبي من الليل إلى فخارة، فخارة شيء فخاري يعني مصنوع من الفخار، من جانب البيت. كانوا ما عندهمش حمامات يا حبيبي، يا اللي بتستهزأ النهاردة، بيت نبيك وبيوته المختلفة ما كانش عنده حمام، كان حاطط فخار بره البيت، وعاء فخار كبير بره البيت، لو المخرج يساعدني يجيب حاجة فخار كده مفتوحة بره البيت، حاططها بره البيت جنب البيت، لما يزنق بالليل يروح يعمل فيه الحمام نمبر 1، ونمبر 2 يدور له على حتة فاضية وياخد له 3 حجارة، لأن ما عندهمش دورة مية، ما كانش عندهم مواسير مية، ما عندهمش حنفيات. يا متطاول على الكتاب، بيوت نبيك لا كان فيها حنفيات ولا حمامات داخلية ولا مواسير مية، كان يدور له على 3 حجارة برة، لو مزنوق في نمبر 2 يبص له على حتة خلا ويمسك 3 حجارة، بعد ما يخلص وإيديه تتعص بلا قرف، وأنا عارف إن في ناس كتيرة تقرف مني،

وهو ماسك الحجارة ايديه بتتعص ويمسح البراز اللي بيعمله ويدخل يكمل نوم او يكمل اكل. عمل ايه بقى حبيبك رسول الله؟ صلى عليه يا اخي، صلى عليه يا اخي، وكل ما اقول اسمه انت لازم تصلى عليه، حبيبك رسول الله صلى عليه. عمل ايه؟ قام بالليل الى الفخاره اللي جنب البيت وبال فيها، فقمت من الليل وانا عطشه فشربت اللي في الفخاره وانا لا اشعر. فلما اصبح النبي قال يا ام ايمن قومي الى تلك الفخاره فاهرقيها، اهرقي ما فيها، يعني ادلقي ما فيها. قلت قد والله شربت ما فيها. يا خبر، ده انا شربت اللي فيها رسول الله. صلى على رسولك يا جدع، صلى على رسول، علي صوتك كده وانت بتصلي على رسولك. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، يعني ايه الحتت دي ظهرت. ثم قال اما انك لا يفجع بطنك بعد باي، يعني هبدا او هبدا يعني باي الم، يعني ايه؟ لانك شربت البول بتاعي مش هتحس باي مغص او تعب فيما بعد. يعني محمد عمل ايه؟ بارق شرب البول بتاعه. ايوه كده، اللي انت شايفه ده كان فيه بول نبيك. وام ايمن قامت بالليل عملت ايه؟ شربت. وهو بيخزن البول بقى، يعني لو كان عنده سكر وبيقوم 3-4 مرات في الليل، ومحمد كان عنده سكر وعند الاثباتات لكده، فكان بيقوم 3-4 مرات في الليل، فكل ما يزنق يقف، ما كانش بيقعد، كان يبول وهو واقف، وكان ينهي عن البول وانتم قاعدون، فكان بيبول وهو واقف يملاها، ولما الصبح يصبح ياخدها او يؤمر اي حد من الجواري او الجاريات او العبيد ياخدوا الوعاء اللي انتم شفتوه ده ويدلقوا بعيد. ام ايمن كانت عطشانه، ست غلبانه يا جدع، ست غلبانه قوي قوي قوي، كانت عطشانه وما لقيتش حاجه قدامها الا انها تشرب بول نبيك. هو ده يا جماعه بول النبي. الحديث مروي بكذا طريقه، وانا عندي تخريج الحديث ده عشان ما حدش يجي قاعد على المصطبه ويقول لي ده حديث ضعيف. اقول له انا اتحداك، انا عندي 17 كتاب بيؤكدوا صحه هذا الحديث، صحه ده. في حديث تاني، روايه تاني، لقد احتذرت من النار بحذار، يعني بسبب شربك للبول بتاعي انت مش هتتعذبي، مش هتدخلي النار، فالبول بتاعي جوه بطنك هيحفظك من النار. عرفت يا حبيبي مين اللي بيشرب البول؟ تعالوا بقى، مش بس شرب البول، لا ده في، مش بس شرب بول نبيك، لا ده في ما هو اكثر، بول الابل. في حديث في صحيح رواه انس بن مالك المحدث الالباني، المصدر صحيح النسائي، والحديث ده اخرجه البخاري، اخرجه مسلم، واخرجه النسائي. وطالما جه في البخاري ومسلم فهو اعلى درجات الصحه، اعلى، طالما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فهو اعلى اعلى اعلى درجات الصحه. استاذن المخرج لو يجيب لي صوره لحد بينزل بول من الابل وبيشربه، حاجه صغيره كده وانا بتكلم، يبقى كويس. ان اناسا او رجالا من عقل او عرينا قدموا على رسول الله فقالوا يا رسول الله ان اهل درع ولم نكن اهل ريف فاستوخموا المدينه، يعني احنا مش اهل ريف، احنا جايين للمدينه، استوخموا جينا للمدينه، فامر لهم، واحنا ضيوف، فامر لهم رسول الله بذود وراع امرهم ان يخرجوا فيها، مرعى يعني، فيشربوا من ابل الصدقه الجمال، فيشربوا من البانها وابوالها، فيشربوا من البانها وابوابها. فلما صحوا، يعني البول بتاع الابل ادالهم قوه وعضلات وقوه في الجسد، وكانوا بنياحه الحره كفروا بعد اسلامهم. اول ما صحوا شدوا عودهم كده وكانوا نايمين في حته خلا، قاموا كفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي رسول الله واستاقوا الذوده، يعني خدوا الغنم والابل وكل حاجه. فبعث الطلبه، بعث يعني محمد وراهم الطلبه في اثرهم، فاتي بهم فسمروا اعينهم وقطعوا
أيديهم

وأرجلهم ثم تركهم أو تركوا في الحرة، يعني قطع ايديهم ورجليهم وخزق عينيهم وتركهم في الشمس في الحرة على حالهم حتى ماتوا. وبناء عليه، حلوة بناء عليه دي، رسولك صلى على النبي يا جدع، صلى على رسولك. قال ايه بقى؟ بناء عليه فقهاءك وعلمائك اجازوا شرب بول الجمال. اتفرج يا مسلم، مين اللي بيشرب البول؟ مين اللي بيشرب البول يا استاذ؟ مين اللي بيشرب البول؟ انتم. لو كان محمد عايش كنت شربتوا البول بتاعه وامركم بشرب بول الابل. هل الامر متوقف عند هذا الامر؟ ده خدوا الفضيحه بقى، خدوا الفضيحه، انه التبرك بنخامه النبي، مش بس شرب بول الابل، ومش بس ام ايمن شربت البول بتاعه، لا، كان صحابه محمد بيتخانقوا لما محمد يقف يتوضى صلي على رسولك، لما يقف يتوضى سوري ويتمضمض ويتف كانوا ياخدوا التفافه، ولما النخامة تنزل، عارفين النخامة هي ايه؟ ولا اشرح؟ بلاش قرف، انا عارف ان ممكن ناس تكون قاعدة بتتفرج عليا وهي بتتعشى او هي بتشرب حاجة، فانا مش عايز يعني اقرفكم، بس لما كانت النخامة بتنزل ما تصلي على رسولك يا جدع. كان بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا على المية اللي نازلة، على التفاف اللي نازل، على النخامة اللي نازلة منه عشان يتبركوا بيه. صلي على رسولك. عرفت بقى مين المتخلف والجاهل والوضيع؟ عرفت مين اللي بيداري المصايب اللي عنده وبينط على الكتاب المقدس عشان يخلق شبهة ملهاش لازمة؟ عرفت مين؟ ده ايه السؤال الأول. السؤال الثاني برضو هعرض صورة لواحد وضعها، سألني، هات الصورة دي لو سمحت. السؤال الثاني وبرضو هكون في إجابة مختصرة بحيث أنه الإجابة دي كجزء بعيد عن الحلقة كلها تنفع لتحط لوحدها عشان أي واحد مشكك أو متشكك أو يظن أن دي الحقيقة يتفرجوا ويشوفوا الرد الكتابي بتاعنا. دخل الأسبوع اللي فات الأستاذ أحمد وقال أن رسول بولس أمرنا بعدم الاستحمام، واستند على آية موجودة في روميا 8:7. ولما كتبت تعليق على صفحتي دخل الأستاذ صلاح المراغي، وهو باين من صورته يعني أنه شخص مثقف وغالبا محامي، وصلاح الدين يوسف وصلاح الدين يوسف المراغي، أنتوا شايفين الصورة بتاعته أنا بكبرها، فده واحد مثقف. فبيقول ايه؟ كلام بولس يقصد به عدم نظافة الجسد ويعلل على ذلك، ولذلك تم اختراع الروائح في اوروبا للتغلب على ذلك من عدم الاستحمام. يعني اللي اوروبا اللي عملت لك الشامبو والروائح وكل الحاجات وكل حاجة انت بتستخدمها، هم عملوا كده عشان يداروا الريحة اللي طالعة من الجسم. والمنتشر في الثقافة الشعبوية ان المسيحيين ريحتهم زنخة وما بيستحموش لان الكتاب امرهم بعدم الاستحمام. هل الكتاب فعلا امرنا بعدم الاستحمام؟ الآية اللي استندوا عليها احمد والاستاذ صلاح المراغي وصفحات كتير، لانه هو نقلها من صفحات اسلام وصدق الصفحات الإسلامية، صدقها ان احنا كمسيحيين ما بنستحماش لان بولس امرنا ان احنا ما بنستحماش. الايه بتقول ايه؟ روميا 8:7، لان اهتمام الجسد هو عداوه لله، اذ ليس هو خاضع لناموس الله لانه ايضا لا يستطيع. والايه اللي قبليها اللي هي روميا 8:6 هي اللي قالها الاخ احمد، برضو اهتمام الجسد عداوه لله، لكن بيتكلم عن فيما بعد عن السلوك بالروح. هجاوب على الإشكالية دي، هيظهر قدامكم الإجابة لو تشيل الصورة دي. أمين. تعالوا نشوف الإجابة.
هل الكتاب المقدس بيؤمرنا بعدم الاستحمام؟ تعالوا. أولا المشكك أو الصفحة اللي عملت الاختراع العجيب ده جابت الآية دي منين؟ جابت الآية دي من رومية 8. خلينا نقرأ رومية 8 من عدد 1 لعدد 11. رومية 8 من 1 ل 11. نقرأ المقطع الكتابي كله عشان نشوف الكلام الرجل ده صح ولا غلط. نقرأ مع بعض من عدد 1. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يبقى هنا بيتكلم عن نوعين من الناس في أو نوعين من السلوك. سلوك حسب الجسد وسلوك حسب الروح. طبعا المشكك والأستاذ صلاح المراغي والأستاذ أحمد ما بيفهموش ده. هم بيطبوا على صفحتهم الإسلامية بدون ما يراجع وبدون ما يقرأ ولا يكلف نفسه في القراية. هو عايز يخلق شبهة. هو عايز يطرح سؤال. هو عايز يعمل يعني ترند. هو عايز يعمل موقف علينا. يقول لك بص ما بتستحموش. لكن يقرأ المقطع الكتابي كله؟ لا. فهنا الرسول بولس بيتكلم عن نوعين من السلوك. سلوك بالجسد وسلوك بالروح. يكمل في الآية 2 ويشرح. لأن ناموس روح الحياة في المسيح اللي هو السلوك بالروح قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. يبقى السلوك بالجسد اللي هو المقصود بيه إيه؟ الخطية التي تؤدي إلى الموت الأدبي، الانفصال عن الله الإله القدوس، مش الاستحمام. على 3 لأنه ما كان الناموس عاجزا فيه. الناموس إيه المقصود ما كان الناموس عاجزا فيه؟ الناموس قال لي أنت خاطي بس ما اداناش الحل، خوفني ووضع عقوبة للخطية، فأصبحت أنا بخاف أعمل الأمر ده لأن في عقوبة، بس في مشكلة موجودة جوايا، أن في فكر شرير موجود جوايا. فعدم فعل للخطية ليست حياة قداسة لكن خوف من العقوبة. فالناموس عامل زي أشعة إكس أو الإسكان اللي عند الأطباء أو التحليل اللاب، ياخد عينة منك الإكس راي يحلل جسمك ويقول لك في مشكلة في الحتة الفلانية. ده الناموس، في مشكلة عندك. بس الإكس راي ما بتدنيش العلاج، بتشخص للحالة، ما بتدنيش العلاج، بتشخص ولا تعطي الحالة. هي دي، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه أن يديني العلاج بقى، فيما كان ضعيفا بالجسد وأنا ضعيف بالجسد مستعب. والجسد هنا مش المقصود به اللحم والدم، لكن الجسد هنا مقصود به السلوك الجسدي، غالبني السلوك الجسدي، الشهوات، الغريزة، الطمع، الحسد، الشراهة في شيء، الغيرة، رغبة الانتقام، عدم الغفران، كل دي اسمها ايه؟ أعمال الجسد أو السلوك بالجسد. فالله أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، يعني واخد جسد زينا بس الجسد مش غالبه، عشان كده سماه شبه جسد الخطية، لأن المسيح قدوس. ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، يعني جاء ليحررنا من سلطة وسطوة الخطية. بإزاي؟ أن ياخد السقوط اللي علينا ويرفعه على نفسه في الصليب، وينهي القصة على الصليب، ويعمل إيه؟ ويدفنه في القبر، فيحررنا من الخطية والسقوط وعقوبة الخطية وتبعيات الخطية. عدد 4 لكي يتم حكم الناموس فينا. حكم الناموس أن اللي يفعل واحدة أو يتعثر في الناموس يحكم عليه بالموت الأدبي والموت الفعلي لو كان زنى أو قتل. فحكم الناموس تم فينا إزاي؟ لأن المسيح كان نائب عنا. نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. مين يتمتع بالنعمة والعطية دي؟ اللي يقبل المسيح ويسلك حسب الروح. يعني حسب الروح؟ بحسب الأمور الروحية القداسة والسلوك بالروح والسلوك حسب كلمة الله المقدسة. عدد 5 فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون. الناس اللي لسه ما قبلتش المسيح أو مؤمن جسدي عايش للجسد، عبد لشهوات الجسد، ما بيتكلمش عن الحموم. ولكن الذين حسب الروح
فبما للروح أيضاً.

يهتمون، لأن اهتمام عدد ستة اللي قاله أحمد أفندي، لأن اهتمام الجسد هو موت. فهل هنا لما نستحمى نموت؟ طب ما أنا بستحمى هل موت؟ يا رجل فين العقل بتاعك؟ لأن اهتمام الجسد هو موت. إيه المقصود بيه؟ لأن السلوك حسب الجسد يؤدي إلى ما يسمى بالموت الأدبي اللي موجود في أفسس الصحة 2 عدد 1، وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. هو ده اهتمام الجسد، إن الذنوب والخطايا سيد عليا. ولكن اهتمام الروح يعني لما تهتم بسلوكك الروحي بالقداسة والنقاء حسب كلمة الله وحسب قيادة الروح القدس، هو حياة وسلام. عدد 7 اللي خدها الأستاذ صلاح المراغي، لأن اهتمام الجسد أي السلوك بالجسد هو عداوة لله. الله يعدين يا راجل، ده أنت راجل المفروض أنت راجل جامعي ومتعلم ومثقف وغالبا محامي، وفاكر أن لما استحمى الله يبقى عدو ليا وأنا عدو لله؟ ده إيه المخ ده؟ تفسير المصاطب ده يا جماعة بلاش منه، ارحموا عقولكم من تفسير المصاطب. إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. لا يستطيع ليه؟ لأنه مغلوب لأعمال الجسد، فلا يستطيع أن يرضى الله القدوس كلي القداسة لأنه مغلوب لأعمال الجسد. على 8، فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضى الله. يعني إيه؟ طب ما أنا في الجسد وناس كتيرة في الجسد، هل ما نقدرش نرضى الله؟ لا، مش بيتكلم عن الجسد اللحم والدم، لكن بيتكلم عن السلوك حسب شهوات الجسد وغريزة الجسد وحسب الخطية. ويكلم المؤمنين، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح. ودي بقى رد عليك، فهل المؤمنين شبح؟ لا، لما يقولون في الروح يعني شبح مش موجودين؟ لا، يعني أنتم في الروح يعني بتسلكوا بحسب قيادة الروح القدس وليس بحسب أعمال الجسد. إن كان روح الله ساكن فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. إيه ليس له دي؟ ليس له ولا يستطيع أن يرضى الله، ولا يستطيع أن يسلك بالروح، ولا يستطيع أن يغلب الخطية، ولا يستطيع أن يتحرر من الخطية، لأن سلوكه هو سلوك جسدي. عدد 10، وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية. يعني فهل إحنا أموات؟ لا، الجسد ميت يعني يعني مش مستجيب للخطية. ليه؟ لأن الله طهر أفكارنا وعقولنا وسلوكنا، وأما الروح فحياة بسبب البر. يعني البر بنسلك، البر معناه بنسلك بحسب مبادئ الله القدوس. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات اللي هو الروح القدس ساكن فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فينا. يعني إحنا جينا للمسيح بشهوات وغرائز وأفكار غير مقدسة، الروح الساكن فينا يحيينا، يعني يدينا نصر على الأفكار الشريرة، على الأفكار الغير مقدسة. هذا هو أو هذه هي رسالة روميا. إذن لا هناك ولا يوجد إلا في عقلك يا أحمد والأستاذ صلاح المراغي أي تحذير من الاستحمام، ولا يوجد أي منع عن الاستحمام. وليس الغرض من هذا النص المنع للاستحمام أو المية، ما فيش ذكر للمية ولا ذكر للنظافة الشخصية، لكن هو بيعمل مفارقة ما بين السلوك بالجسد اللي هو حسب الخطية والشهوات والغريزة، وما بين السلوك بالروح. في إشكالية تانية في السؤال السائل، الإشكالية دي بتقول هل المسيح أمرنا إن ما نغسلش إيدينا لما ناكل؟ والسائل والمشكك جايب الإشكالية دي منين؟ جايبها من مكانين، المكان الأول متى 15:2، والمكان الثاني مرقس 7 من عدد 2 لعدد 6. هل إحنا فعلا المسيح وبخ التلاميذ لما غسلوا إيديهم قبل ما ياكلوا؟ وهل المسيح أمرنا بعدم غسل النظافة الشخصية، بعدم غسل إيدينا قبل الأكل؟ دي السؤال رقم 3. السؤال الأول كلمنا عن روميا 8:6-7 إن لا علاقة لها بالحموم أو النظافة الشخصية. السؤال الثاني

نفس الجزئيه دي ونبدا هنا مقطع ثالث لوحده. هل المسيح يامرنا بالاكل دون غسل الايادي قبل الاكل؟ وهنا يتحدث عن النظافه الشخصيه. نقرا الايات ونشوف السؤال المشكك ونجاوب عليه. متى 15:2: لماذا يتعدى تلاميذ التقليد الشيوخ؟ فانهم لا يغسلون ايديهم او ايديهم حينما ياكلون خبزا. مين اللي بيقول كده؟ اللي بيقول كده الفريسيين موجهين الكلام للمسيح، بيقولوا للمسيح تلاميذك ما بيغسلوش ايديهم قبل ما بياكلوا. والفعل ده، انتبه للكلمه يا مشكك، الفعل ده منافي لتقليد الشيوخ، ما قالوش منافي لوصايا الكتاب العهد القديم. فرق ما بين وصايا الكتاب في العهد القديم عن النظافه الشخصيه وما بين تقليد الشيوخ. الإشكالية موجودة أيضا في مرقس 7: ولما رأوا بعضا من تلاميذه اللي هم الفريسيين، الطائفة السلفية المتشددة قوي، وده أصعب فريق ديني كان موجود في إسرائيل، اسمه الفريسيين، طائفة سلفية متشددة جدا تتبع تعليم الشيوخ وتقليد الشيوخ وتعليم معلميهم أكتر من تعليم الوصايا. ولما عرفتوا بقى الفكرة جاية منين، الحوار ماشي إزاي، انت بتخطف حتة وتعمل عليها شبهة، لكن تعال بص للكتاب من منظور تاني. ولما رأى بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيدي دنسة، هقول كلمة بأيدي دنسة يعني هل متسخة؟ لا، وغير مغسولة. هل غير مغسولة الغسيل الشخصي؟ لا يا حبيبي، لاموا التلاميذ. بتعملوا كده ليه؟ لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون. متمسكين بإيه؟ مش بالوصايا بتاع الطهارة في العهد القديم، متمسكين بتقليد الشيوخ. إيه هو تقليد الشيوخ؟ وعن أي نوع من الغسل هنا بيتكلم؟ هنشرحها بعد شوية. ومن السوق، يعني لما يجي من السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون. هل المقصود هنا الغسيل النظافة الشخصية، النظافة الصحية الشخصية للشخص من التراب أو بتاع؟ لا، ده مقصود حاجة تاني. ليه السوق؟ هقول لكم، هشرح لكم بعد شوية. وأشياء أخرى كثيرة تسلموها من تقليد الشيوخ للتمسك بها، مش موجودة في الوصايا بتاع العهد القديم الخاصة بالطهارة، الخاصة بالوصايا الطقسية الخاصة بالطهارة، إلا عملوه من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة وغسل أيادي بطريقة معينة. عدد 5: ثم سأله الفريسيون والكتبة: لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ وليس وصايا العهد القديم بتاع الوصايا الطقسية، لكن حسب تقليد الشيوخ، بل يأكلون خبزا بأيادي غير مغسولة. عن أي غسيل؟ الغسيل اللي نص عليه مش العهد القديم، تقليد الشيوخ. فأجاب وقال لهم المسيح بقى: حسنا تنبأ أشعياء عنكم أنتم المرائين، كما هو مكتوب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. يعني أنتوا عملتوا تقليد لكن قلوبكم مش نظيفة. وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، اللي هي إيه؟ تقليد الشيوخ. تعود اليهود على غسل كل ما تمتد إليه أيديهم كما تكلم مرقس ومتى، حتى لا يكون ما يسمون به دنسا في نظرهم، أن شيء تدنس. ما لو إيه بقى الدنس وأيادي غير مغسولة؟ اللي كان بيقصده تقليد الشيوخ، مش بيقصد الغسيل الصحي من التراب، ولا بيقصد زي نبيك وراجع من البراز. دي مسائل شخصية الناس قالت به بتعملها، والعهد القديم يتكلم عن الطهارة وهتكلم عنه بعد شوية. لكن عن ماذا كان يتكلم تقليد الشيوخ في غسل الأيادي للي جاي من السوق وأشياء أخرى كثيرة، وعايزين التلاميذ بتاع المسيح يعملوا زيهم؟ عن ماذا؟ عن لمس الأمم الوثني أو أي شيء يبيعها الأمم الوثني، فاكهة، خضار، نجارة، أي حاجة

انا اشتريتها لمسها من طرف الامم الوثني وانا جيت لمستها فتقليد الشيوخ بيقول لك ايه اغسلها. ليه؟ لان الامم الوثني بحسب تقليد الشيوخ هو نجس. فهنا لا يتكلم عن النجاسة الجسدية والطهارة الجسدية، يتكلم عن الدنس والنجاسة الروحية، لأن يرى الأممي نجس، فبالتالي ملمس حاجة لمسها الأممي، وإذا حصل أرجع أغتسل، وإذا سلمت على أممي في السوق أو في الشارع أرجع أغتسل. هو ده الاغتسال اللي بيتكلم عنه تقليد الشيوخ. لا يتحدث عن النظافة الشخصية، لكن يتحدث عن تقليد الشيوخ. فرقم واحد في معاملتك مع الأممي، الكنعاني، الفينيقي، الغزاوي، الفلسطيني، أي شيء اتعاملت معاه معاملة تجارية أو معاملة شراء وبيع وتلامسته بشيء مشترك، اعمل ايه؟ ارجع اغسل ايدك. تقليد الشيوخ بيقول كده، مش العهد القديم. العهد القديم يتكلم عن النظافة الشخصية، لكن هنا يتكلم عن تقليد ابتدعوا شيوخ اليهود اسمه الغسل الجيد بعد التلامس مع الأممي. حاجة تانية، في الوقت ده كان الرومان محتلين اليهود، وكان العساكر الجيش الروماني منتشر في أماكن كتيرة جدا. أيضا وضع اليهود من بعد الاحتلال اليوناني ثم الروماني تقاليد خاصة للاغتسال لأي شخص اتعامل مع الرومان، جنود أو قادة أو عساكر أو رومانيين موجودين بيبيعوا أو في المشتريات أو المعاملات. فالموضوع مش الغسل الشخصي، لا، ده كان بيجيبوا في واحد قالوا كده، إن كان في راباي يعني معلم اسمه أكيبا، لما اتسجن قرر انه يفضل الموت على انه ياكل بدون الغسل بطريقة تقليد الشيوخ، لانه بيعتبر في مكان نجس اللي هو سجن الرومان، وبيتعامل مع الرومانيين النجسين العساكر وبياخدوا الاكل منهم. فطالما الاكل لمسوا الايد الروماني العسكري الروماني اللي هو بيديله الاكل، فكان بيقولي مش هاكل الا لما اغتسل، مش النظافة الشخصية، الا لما اغتسل بحسب تقليد الشيوخ، لأن العسكري الروماني الأمم الوثني النجس لمس الأكل أو الخبز من الطرف الثاني، فأنا لازم أغتسل منه. هو ده أيادي دنسة اللي صفحة الأممي والوثني. فعندما يغسل اليهود يديه للتطهير يأتي بماء في إناء حجري طاهر تقصيا. عارفين الجرن الكبير الحجري يملوه مية، وكل بيت عنده ده، لما يرجع من السوق مش النظافة الشخصية، لا، لأنه تلامس مع الأممي، خد خبز من الأممي، اشترى فاكهة من الأممي، اشترى نجارة أو حديد من الأممي، اشترى أدوات للزراعة من الأممي، فيرجع يغتسل. مش الاغتسال الشخصي ولا النظافة الشخصية، لكن الاغتسال المرتبط بالأممي. فيحط مية، كمية مية كبيرة، يحطها في الإناء الحجري الكبير ده، ويحط عليه بعض الحاجات اللي نصت عليها تعاليم الشيوخ عشان يكون طاهر تقصيا. وإن لم يغتسل بدقة من هذا الإناء لهذه المياه المتحضرة بطريقة تقصية للاغتسال من المعاملات أو من السوق أو من التعامل مع الرومان أو البتاع، يعتبر في نظر نفسه وفي نظر حسب تعليم تقليد الشيوخ بيعتبر نجس، ما ينفعش يأكل، ما ينفعش أي حاجة. تلاميذ المسيح ما عملوش كده. تلاميذ المسيح علمهم ان البشر مش نجسين، وان البشر مش دنسين، وانه ينظف نظافة شخصية من اي مية، ليست شرط ان تكون مية تقصية حسب تعليم تقليد الشيوخ، لانه الطهارة في القلب والنظافة الشخصية مسؤولية شخصية لكل انسان. هنا لم يقصد الاغتسال كعادة صحية يجب الالتزام بيها، هات الجزء ده، الجزء الأخير للرد على السؤال ده، إنما كانوا يقصدون الاغتسال كتقليد تسلموا من الشيوخ يجب أن يتبع للتطهير، لألا يكون قد سلم على أحد من الأمميين أو الرومان فيتنجس. دكتور ويليام إدي قال كده، فلهذا كان الاغتسال عندهم بهذه

طريقة من ضروريات الدين، ويقصد الدين التقليد. وكثيرا ما مدحت كتبهم أحد الرابيين الرابي إكيبيا بحين سجن ولم يسمح له بالماء إلا ما يحتاج إلى شربه، اختار أن يموت عطشا عن أن يأكل بيدين غير مغسولتين بحسب تقليد الشيوخ، لأن العساكر الرومان هي اللي بتديله. المسيح لم يذم ولم يرفض ولم يوصي بعدم الاغتسال النظافة الشخصية، ولكنه ذم تقليد الشيوخ، فريضة ابتدعها الشيوخ لأنها فيها إساءة إلى الإنسان المخلوق على صورة الله. هذا هي الإجابة عن السؤال الثالث. جاوبنا عن شرب بول اللي قاله ربشاقي السؤال الأول، جاوبنا عن رومية 8 6 و7 هل الرسول بولس أمرنا بعدم الاستحمام، وجاوبنا على الشبهة الثالثة هل الرب يسوع أمرنا بعدم الاغتسال عندما نأكل. جاوبنا كتابيا. ده مقطع لوحده. تعالى بقى حبيبي، تعالى معايا كده نمشي في ماذا كان يفعل نبيك. ممكن نلاقيها هنا. هات الجزء ده عن عبد الله ابن عباس حبر الأمة. ده مش أي واحد، عن عبد الله ابن عباس قريب محمد ابن عمه، وحبر يطلق عليه حبر الأمة، يعني أكتر فقيه في الأمة ومن أكثر الناس رواة للحديث. والحديث ده موجود عند مين؟ ابن القيم. اسنده إيه؟ صحيح. تعالى يا حبيبي بقى، تعالى صلي على رسولك. ما ينفعش أنا أذكر اسم نبيك وما تصليش عليه، صلي على رسولك. يقول إيه؟ أنا رسول الله، ما سمعت صلاتك. تبرز. عمل إيه يا جماعة؟ تبرز. يعني إيه تبرز؟ ربما أخت قاعدة قدامنا مسلمة مش عارفة المعنى، وربما شاب مسلم شعبوي مش عارف المعنى. تبرز يعني يا جماعة عمل رقم 2. ثم خرج فطعم أكل ولم يمس ماء. تبرز ومسح بالثلاث حجارة وخرج فطعم، يعني خرج من الحتة اللي تبرز منها وليه أكل قدامه ونزل أكل ولم يمس ماء. لعل الأطفال اليوتيوبر اللي بيقول لك دي شبهة وبيجاوب عليها يقول لك أسلوة إيه؟ كان يستخدم الإيد الشمال لمسح الحجارة للبراز، وكان يستخدم الايد اليمين للاكل. يا سلامتك سلم، انت كنت قاعد معاه وشايف ده. يا اخي همشي معاك. محاوله تبرئه نبيهم، ما تصلي عليه. في الحديث المصيبه ده يقول لك ايه؟ ايده اليمين بياكل بيه، ايده الشمال بيتبرز بيها ويمسح بيها بالحجاره. همشي معاك في الترقيع اللي انت عامله، في الترقيع اللي انت عامله. طيب الايد الشمال اللي مسكت الحجاره والبراز مش في ريحه فيها؟ مش في اقول ايه؟ بلاش اقول اللفظ ده، بس مش لاقي كلمه تانية. مش في اثر الحجاره فيها والتراب؟ حتى لو هو محمد قاعد ازاي يعني؟ حاطط ايده الشمال ورا ظهره ولا ساند بيها ولا حاططها على الطبليه قدامه ولا؟ وهل انت كنت قاعد جنبيه وشفته كلب اليمين؟ وهل اليمين كانت نظيفة أصلا؟ هل اليمين قد يقول لك إيه؟ الإسلام معروف بالطهارة. بأمرة إيه؟ بأمرة إيه؟ نبيك تبرز ثم طعم أكل ولم يمس ماء. الراوي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن سعد بن عباس، خلاصة الدرجة إسناده صحيح. المحدث ابن القيم المصدر. وكان بقى ده. شكرا شكرا شكرا، انا هجيب الحته دي بعد شويه. ولما كان بياكل كان لازم يلعق اصابعه. ناخد الحديث من واحد يقول لي مش معترف بكتاب ابن القيم، اقول لك صبرا يا مسلمين، صبرا اهل ياسر، صبرا، ما تصلي على نبيك. الحديث نفسه بنفس الراوي عبد الله بن مسعود، خلاص خلاصه درجه الدرجه صحيح. المحدث مسلم.
المز

مصدر المسند الصحيح. الصفحة والرقم 374 يقول لي أن النبي قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكله ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرس أن النبي قيل له أنك لم تتوضأ ما غسلتش، دي انت لسه ماسك البراز وكلت وبعد الأكل هتصلي وما توضيتش. قال لهم ايه؟ ما أردت صلاة فأتوضأ. يعني قال لهم ايه؟ الوضوء للصلاة بس، يعني الطهارة اللي انت بتفتخر بيها هي الوضوء للصلاة بس، لكن يأكل بعدما تبرز ولم يغسل يده. ده مش كلامي، ده كلام ابن عباس. لم يمس ماء، لم يمس ماء. المسلم يعمل ايه؟ يسيب القنبلة الموقوتة دي والمصيبة السودة اللي موجودة في كتابه وينط على الكتاب المقدس. ليه؟ لأنه هو خجلان ومكسوف من اللي موجود عنده في الكتب وفي السنة، وهو عارف ان ده حديث صحيح، فيدور عليه شبهة مثيلة، يخلق شبهة مثيلة. عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك مش احنا بس، ما انت عندك في المسيح امر تلاميذه ما يغسلوش، وبولس قال ما تستحموش، وينط لك على تصرفات شخصية للرهبان. اسمه ايه؟ تصرفات شخصية للرهبان ليس لها علاقة بتعليم الكتاب المقدس. يسمى، وانا مسؤول عن الكلام ده حدش يزعل مني، الكنيسة الارثوذكسية، يسمى بالتقشف. التقشف ان يعيش بطريقة معينة، بعيد عن المية، بعيد، زاهد الاكل، زاهد الشرب، زاهد الحموم، ده تصرفه الشخصي. ده اسمه ايه؟ تصرفات شخصية لمبدأ اسمه التقشف والزهد، ملوش علاقة بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس بعهديه بيأمرنا بالنظافة الشخصية والطهارة. النظافة الشخصية، الحديث مروي في أيضا في الاستذكار لابن عبد البر، درجة صحيح أيضا عن طريق عبد الله بن عباس. الصفحة موجود قدامكم، خلاصة درجة، الدرجة صحيح. خرج من الخلاء فأتى بطعام فقالوا لا ألا نأتيك بطهر، ما نجيب لكش مية؟ فقال لا أصلي فأتطهر، أنا مش بصلي أنا باكل. وإيه لما إيه المشكلة لما باكل؟ بعد ما تبرست ومسحت بالحجارة ما أردت أن أصلي فأتوضأ. خد بقى المفاجأة يا مسلم، نبيه كان بيشرب إيه يا مسلم؟ ثم تناول عرقا، اللي هو المرق يعني. بس عندي حديث تاني، نبيك وهو بياكل هنا شرب خمر ولم يمس ماء. هذا هي الاحاديث اللي طيب الطهاره في المسيحيه، عشان ما واحد يقول لك انت هربت وما هربتش وما جبت لناش حاجه. الطهاره في المسيحيه في تثنيه 23 يقول لك موضع خارج المحله لتخرج اليه خارجا، ويقول لك ودد ما عدتك، العده هنا الميه وخشبه وحاجه تحفر بيها. لما تعمل تحفر وتغطي، ما تسيبوش زي الاسلام اللي انت عملته وتقول ده اكل الجن، لا تغطيه وتغتسل وترجع لبيتك وتعمله بره في الخلاء. ده التثنيه، ده سفر التثنيه. ويقول لك وتد ما عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا، وترجع وتغطي ابراضك، لأن الرب إلهك سائر في وسط محلته لا ينقذك ويدفع أعدائك لكي ينقذك ويدفع أعدائك أمام. فلا تكون محلتك، فلتكن محلتك مقدسة لألا يرى فيها شيء قذر فيرجع عنك. عدد لويين، إذا حدث من رجل اضطجاع ذرع يرحد كل جسده بماء، يرحد كل جسد. لو العلاقة الزوجية لازم تغتسل، لو عملت أي حاجة لازم تغتسل، لو عملت بول لازم تغتسل ويكون نجسا إلى المساء. وكل سوء إن لم يغتسل، وكل جلد يكون عليه اتجاع ذرع يغسل بماء. أي حاجة بعد العلاقة الزوجية نام عليها، لمسها بعد الحمام، واحد أو اتنين لمسوا ولسه لم يغتسل بماء، يكون نجسا إلى المساء، وكل حاجة لمسها يغتسل.

غسل بالماء، والمرأة التي يضطجع معها رجل اضطجاع ذرة، يعني علاقة زوجية، يستحمان بماء. يقول لك المسيحيين ما بيستحموش، ولا بعد علاقتهم الزوجية ما بيستحموش. أصل أنت جاهل ما قريتش الكتاب، معذور. أنت جاهل ما قريتش الكتاب، معذور. يكون نجسين إلى المساء، بس لازم يعملوا إيه؟ يستحمان بماء. ده أي سيل، إحساس وأنت ماشي إن في نقطة نزلت منك، إحساس وأنت ماشي إن في حاجة طلعت منك، لازم إيه؟ يغسل ثيابه، أهو يغسل ثيابه ويستحمى بماء. لويين 15 من 1-15، سواء رجل أو المرأة. لو المرأة حست إن في حاجة من الدورة الشهرية نزلت ولو صغيرة، أي حاجة، سيل صغير نزل، أي إفراز معين من الإفرازات نزلت، إيه اللي يحصل؟ تكون نجسة وتستحمى بماء، وكل شيء لمسته يغتسل بالماء. ويقول لك المسيحية والكتاب المقدس ما فيهاش طهارة. ده أنت بتتكلم عن إيه؟ ده أنت كل دي شواهد كتابية. والمسيح قال إيه؟ لم أأتي لأنقض الناموس بل لأكمله. يعني كل الأمور الخاصة بالصحة الشخصية والنظافة الشخصية لابد إيه اللي يحصل يا جماعة؟ لابد إنه الشخص يغتسل بالماء. ده المسيح راح أكتر من كده، لم يتكلم فقط عن الطهارة الجسدية لكنه تكلم عن طهارة القلب. المسيح في متى 15-11، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم الكلام. يا مسلم يا شتام، يا مسلم يا لعان زي نبيك، يا مسلم يا سباب زي نبيك. المسيح بيحكم على نبيك وعليك، بيقولك إيه؟ إن ما يخرج من الفم، وما الذي يخرج من الفم سوى اللعن والشتيمة والسب والخوض في الأعراض، هذا ينجس الإنسان. النجاسة الفعلية ليست فقط عدم نظافة الجسد، مع أن ده مهم لنظافة الجسد، لكن النجاسة الفعلية هي نجاسة القلب واللسان من الكلام اللي بيخرج. والمسيح بيقول في متى 15-17-18، كما نقرأ، ألا تفهمون أن بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف، يقصد الأكل، ويندفع إلى المخرج، وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان. الشتيمة اللي طالعة منك هي حاجة موجودة جوه فكرك ومشاعرك، مسيطرة على شخصيتك الداخلية وعلى طريقة تربيتك وسلوكك، ده اللي بينجس. الكتاب المقدس هو أكتر كتاب اتكلم عن القداسة. ده الرب يقول لموسى في الخروج 19-10، فقال الرب لموسى: اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم. في عدد 31-24 نقرأ: وكل ثوب، كل متاع من جلد، كل مصنوع من شعر ماعز، كل متاع من خشب تطهرونه. كما نقرأ في عدد 31-20 و24: وتغسلون ثيابكم فتكونون طاهرين، وبعد ذلك تدخلون إلى المحلة أو أي بيت عبادة. هي دي المسيحية يا جماعة. للأسف في كثير من الأسئلة كنت عايز، طبعا نبيك كان يباشر عائشة وهي حائض. شوفوا في التثنية يقول لك إيه؟ ما تقربش من المرأة، سيبها بتعبها بألمها بأوجعها، وضع النفسي أثناء الدورة الشهرية، شجعها وما تشغلهاش، ما تخليهاش تعمل أي حاجة، لازم ترتاح في المدة الزمنية دي، ترتاح تماما، لأن في نوع من الدم خارج، وفي نوع من الإرهاق الجسدي والإجهاد النفسي. يسعى يتكلم الكتاب المقدس عن حماية المرأة وعن راحة المرأة وعن نظافة المرأة وعن نظافة العلاقة وعن نظافة البيت ونظافة الفرش ونظافة المضجع، مكان النوم، نظافة كل شيء. لكن نبيه كان بيعمل ايه؟ يقول كده عن عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد الرسول أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، تغطي المكان اللي طالع منه الحاجة دي ثم يباشرها. قالت: وإياكم يملك إربه، إربه هنا أو إربه
مقصود بيه يا جماعة.

بتنطق هذا وبتنطق ذاك، مقصود بيه العضو الذكري، بيمسك اعصابه بس بيعمل كل حاجه ما عدا المكان اللي طالع منه الحيض، نغطيه وكل الجسم مباح ليه يعمل كلها. وانت يا راجل عندك 11 واحده مش قادر تصبر لما تخلص الدوره الشهريه بتاعتها، لما تخلص، لكن شوف الكتاب المقدس تلمس، احترم تعبها والامها واوجعها، احترم الوقت ده، ابعد، سيبها تهتم بنفسها وبحياتها، اوعى تشغلها، اوعى تعمل اي حاجه. فرق شاسع ما بين اللي مش ماسك اعصابه، مش ماسك نفسه، وحتى مش راحم اللي عندها الدوره الشهريه، مش راحم اللي عندها الدوره الشهريه، اما اعتذر بقصد الدوره الشهريه مش الدمويه، الدوره الشهريه، حتى مش رحمها يباشر وهي حائض. لكن شوفوا الكتاب المقدس بيعمل ايه. هل بس نبيك الطاهر ما تصلى عليه؟ احنا اتفقنا كل ما جيب اسمه صلى عليه. كان بيباشر الحائض بس؟ لا. وكان يجامع التسع بغسل واحد. يجامع التسع بغسل واحد. اقول تاني، يجامع التسع بغسل واحد. تفهمها ازاي؟ خلص مع زينب ما عملش حاجه، طلع طبعا في كلام الرقابه تمنع والذوق العام يمنعنا ان احنا نقوله، فخلص مع زينب، سابها في السرير تشوف حالها، وطلع بنفس الهيئه وبنفس الشكل، راح لعائشه خلص معاها وسابها في السرير، وطلع بنفس الهيئه وبنفس الشكل، راح لحفصه، راح لمارية، راح لجويرية، راح راح راح. كان يباشر زوجاته التسع بغسل واحد. وتقول لي طهارة، طهارة ايه اللي بتتكلم؟ اغني لك بقى ام كلثوم ولا ايه؟ طهارة ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ طهارة ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ كان ينبغي ان اجيب على اسئلة كثيرة، لكن بنعمة الرب قريبا هحاول كل كام شهر هاخد الأسئلة، هجاوب على حزقيال 23، على سفر النشيد الإنشاد، على أن المسيح قال هاتوهم اذبحوهم أمامي، على أبي أعظم مني، على أن الإبن لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا، على موقف صموئيل لما أتى الأجاج وكل العماليق وأمر بقتلهم، هجاوب على كل ما تتخيله في الكتاب المقدس. بس الوقت مش بيسعفنا، بحاول ان انا اجاوب بشق مسيحي واظهر لك اللي موجود عندك في الاسلام، لانك انت مكسوف من اللي عندك، ولانك خجلان ومكسوف من اللي عندك بتجري على الكتاب. ليه؟ لان مش عايز حد يتكلم في اللي عندك. ما تنساش تصلي على نبيك اللي كان بياكل بعد البراز دون ان يمس الماء، اوعى تنسى دي خالص، اوعى تنساها. الحاجه التانيه اللي كان بيتباركوا بالعرق بتاعه وبالنخامه بتاعته، اوعى تنساها. واللي كان بيباشر عائشه وهي حائض، اوعى تنساها. واللي ام ايمن شربت البول بتاعه، اوعى تنساها. واللي كان بيتخانقوا على النخامه والعرق بتاعه، اوعى تنساه. واللي كان بيباشر زوجاته التسع بغسل واحد في اليوم، اوعى تنساه. شبهاتك الوهميه التي لا تتواجد الا في عقلك، ما هي إلا اختراعات وتدليس وتضليل من صفحات مسلمين ومن كتاب مسلمين غير أمناء. الهدف منها هو التشكيك في صحة الكتاب المقدس، والهدف منه هو محاولة الإنقاص من سلامة وعصمة الكتاب المقدس. لكن هذه الشبهات كما أطلقت عليها هي وهمية. لماذا هي وهمية؟ لأنها لا تسكن إلا في عقول الضعفاء، ولا تتواجد إلا عند الجهلاء، ولا يبحث عنها إلا الغير عارفين، ولا يستخدمها إلا المضللين والمشككين. لكن كتابنا المقدس هو أنفاس الله، مكتوب بالروح القدس من خلال أناس الله القديسون، ليس فيه أي عيب وليس فيه ما يخجلنا، لكن نتشرب به، فهو معصوم معصوم معصوم. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم. مش

اسمع يا ابني وإقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك.

0: اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الكارز اللي فيه كل مره بننادي على الرب الهنا اللي حبنا الى المنتهى في الصليب. مبسوطين جدا نكون معاكم في حلقه جديده متجدده في البرنامج الرائع اللي بنشكر الرب لاجله على مدار سنين، شايفين ايد الرب واعمال الرب العظيمه. الرب بيعلن عن نفسه بنفسه. النهارده العنوان رائع جدا جدا، هنتكلم عن معجزه من اجمل واروع المعجزات اللي في كلمة الله اللي فيها إعلان عن سلطان الرب على الطبيعة. عنوان الحلقة النهاردة المسيح يمشي على الماء. وعندنا إيمان النهاردة أنا وشركاء الخدمة اللي بيشرفونا في الحلقة دي أن الرب النهاردة يجي بسلطان من جديد، يمشي على كل صعاب في حياتنا ويكسر قيود ويحررنا. اليوم يوم خلاص، والحلقة دي حلقة مخصوص عشانك وعشانك، عشان تفرح بأعمال الرب وكمان عشان تختبر قوة الرب في حياتك. المسيح يمشي على الماء. هنتكلم باستفاضة عن المعجزة دي بشكل كبير قوي قوي. بشكر رب جدا لأجل ضيوف المباركين وقدام الرب وشركاء الحلقة النهاردة. أنا بشكر رب جدا لأجل وجود خادم مبارك هنستمتع بيه بقوة، دكتور عزرا خليل. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك أخويا رام.
0: بشكر رب لأجل وجود دكتور عزرا، وجوده بركة، والنهاردة هنستمتع بكلمة رب من خلاله وهناخد وقت جميل معاه. لكن الحقيقة في البداية هناخد وعظة كرازية عن المسيح يمشي على الماء، ووقت رائع بصراحة هنسمع كلمة من الرب من خلال صوت الإنجيل من كلمة الله لنا. هيكون بيكلمنا بكلمة الحياة خادم مبارك كارز يحمل حضور الله. بنشكر رب لأجله بقوة، خادم شاب مليان بعمل الروح القدس، أخونا المبارك جدا الأخ حنة خادم رب. أهلا بيك أخ حنة صبحي، هنكون بنسمع بعض كلمة رب على فمه. اتفضل أخ حنة.
1: أهلا وسهلا بيك أستاذ رامي. شكرا، أنا مبسوط أن أكون معاك ومع أخويا الدكتور عزرا، واثقين أن الرب هيدينا حلقة مميزة رائعة. أهلا بيك عزيزي المشاهد مع برنامجك المفضل برنامج الكارز على القناة المفضلة اللي بتنقل كلمة الله لكل العالم، قناة الكرمة. بنصلي لأجل كل العاملين فيها أن الرب يديهم نعمة وبركة. افتح معايا كلمة الله وأشجعك تجيب كل بيتك وأسرتك أولادك عشان نجمع مع بعضنا قدام كلمة الله ونقرأ مع بعض في كلمة الله في إنجيل متى إصحاح 14 وآيات 22. تقول كلمة الله كده: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا إلى السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. الرب هيكلمنا عزيز المشاهد النهارده في كلمتين: صعوبة الطريق، ويسوع أعظم مخلص وأعظم رفيق. صعوبة الطريق، السفينة كانت بتواجه كذا مشكلة. المشكلة الأولى في المساء، إنها كانت في المساء ليل ظلمة. المشكلة الثانية أنها كانت الريح مضاد. المشكلة الثالثة أنها كانت الأمواج تضرب السفينة من اليمين والشمال. كمان كان في مشكلة تانية، أن كان الليل طول الليل السفينة في المية تضرب من الأمواج حتى الهزيع الرابع. كان في مشكلة كمان أن التلاميذ دول قعدوا يجدفوا طول الليل من الساعة تقريبا 6 مساء حتى 3 الفجر. كمان كان في مشكلة الخوف والاضطراب، مشاكل كبيرة ضربت السفينة والتلاميذ هم جواها، والسفينة دي عزيزي المشاهد اتعذبت طول الليل. وعلى فكرة السفينة دي رمز ليك وليا في بعدك عن المسيح. فاكر لما تكون بعيد عن المسيح حياتك هتكون في راحة في سعادة؟ كنا فاكرين كده، كنا فاكرين لما نبعد عن المسيح هنعيش حياة سعيدة في حرية في انطلاق، هعيش براحتي، هعيش في سعادة وحرية وانطلاقة. لا، ده بعيد عن المسيح، ده المسيح هو النور. لما تبعد عن المسيح هتعيش في الظلمة، الخطيه تجتاحك، تسيطر عليك، تكبلك بقيود صعبه جدا ما تقدرش تفك نفسك منها. انت فاكر لما تكون بعيد عن المسيح حياتك هتبقى ماشيه لقدام؟ ابدا. هتكون في وسط البحر كما السفينه كانت في وسط البحر معذبه من الريح وبالامواج. هتكون حياتك مش في نعيم وفرح بعيد عن المسيح، بل في عذاب. يعني عزيزي المشاهد، نفسي تقتنع بكلمه الله، نفسي تصدق كلمة الله.

ان لما تكون بعيد عن المسيح فعلا هيكون في خوف واضطراب، خوف من الماضي، خوف من الحاضر. الماضي خطايانا بتجر ورانا، نروح منها فين؟ طب والحاضر اعمل فيه؟ طب والمستقبل؟ خليني اتخلصت من الماضي والحاضر، اروح فين؟ الابديه، تنتظرني ابديه. عليك انت القرار، الابديه، تكون سعيده مع المسيح لما تاخد قرار الابديه في ان انت ترجع للمسيح، او حياه وابديه تعيسه لو انت رفضت المسيح. طب السفينه دي لما كانت بعيده عن المسيح، ما فيهاش المسيح، حتى وان كان عندك خبرات، التلاميذ دول كانوا صيادين، حتى لو كنت بتمشيها بذراعك، حتى لو بتقول انا هعرف، في ناس بتقول يوم الله يعين الله، يوم الله مش هيعينك غير الله، يوم الله مش هيعينك غير المسيح وصليبه. انت ما تقدرش تعمل حاجه فيها، احنا مساكين وغلابه. لو احنا سبنا نفسنا للخطيه وللعالم وللشيطان، الشيطان اتكتب عنه السراق، يسرق ويذبح ويهلك اخيرا في الجحيم. هو عايزك معاه، لكن عليك انت القرار. هل المسيح سابك كده من غير اختيار وقرار؟ لا، المسيح حط البديل، ما سابكش تبقى معذب طول الليل والظلام وان انت ضد الريح والريح ماشيه ضدك، ابدا. الرب عمل شق طريق، الرب هو فعلا يسوع اعظم مخلص واعظم رفيق. عمل ايه؟ المسيح هو اللي الزم. تعرف ان المسيح هو اللي سمح ليك بالضيقه اللي انت فيها، بس مش عشان يضغطك ويضايقك، لا، ده عشان بيحبك. المسيح بيقول عن نفسه كده: اضيق عليهم لكي يشعروا. عايزك تحس بيه، عايزك تحس باللي بيحبك. تخيل لو قلت لك ان المسيح كل يوم كل ليله وانت نايم وانت صاحي وانت مش حتى وانت بتعمل الشر، يسوع في السماء باصص عليك ويقول لك انت حبيبي، انت اللي دفعت فيك الثمن الغالي، انا مش هسيبك، انا مصر عليك، انا بدور عليك، حتى لو رحت فين، حتى لو رحت الكرة البعيدة، يذهب وراء الضال حتى يجدوا. ألزمهم بالدخول إلى السفينة. ليه يا رب؟ عشان أحطهم في الاختيار، عشان ياخدوا قرار، عشان ييجوا لي، عشان يرجعوا لي. طيب حاجة تاني، هل المسيح سابهم في السفينة وحدهم؟ لا، ده كان شايفهم، رآهم يسوع معذبين، شايف معاناتك، شايف ألامك، شايف اللي عاملة فيك الخطية عاملة فيكم مرمطاك، شايف إن هي صحقاك، شايف إن الشيطان دايس عليك، بس مش بس شايفك، لكن يصلي لأجلك. يسوع في صفك، يسوع لحسابك، يسوع في ظهرك، يسوع بيحبك، يسوع ده رئيس الكهنة، يسوع ده المخلص الشفيع لأجلك. يعني يسوع في ظهرك لحسابك، رئيس جند الرب لحسابك، لخلاصك من الأبدية التعيسة التي تنتصرك. كمان في حياتين، مش رآهم ويصلي لأجلهم بس، ده أتاهم يسوع. ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس لكي يفتدي الذين تحت لعنة الناموس. المسيح اتلعن عشان يرفع اللعنة عني وعنك. جاء يسوع لينا عشان يسلك الطريق، طريق الصليب، جاء ليك مخصوص. كمان يسوع لما شافهم خايفين، لما انت تبقى خايف وتعرف ماضيك هيوديك أبدية صعبة، يسوع نادى عليهم وقال لهم: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. دي الحل، ده الحل. طب يا رب انت بتقول تشجعوا ولا تخافوا، لا أنا خايف ومش متشجع من اللي أنا حياتي وماضية وأبدية المنتظراني، طب إيه اللي شجعني؟ أنا هو يشجعني. طب أنت مين يا رب؟ الرب يسوع لما نسأل أنت مين يا يسوع؟ يقول لك أنا اللي بحب، أنا اللي ما عزتش نفسي عنك، أنا اللي سكبت للموت نفسي لأجلك. أنا لو تفتكر غلطة آدم وحواء في الجنة، أنا كنت الذبيحة اللي اتذبحت عشان آدم وحواء ما يتذبحوش، أنا الذبيح اللي اتذبحت على الصليب عشان أنت ما تتذبحش، أنا اللي جلدي لبستهم وكسيت آدم وحواء عشان أستر عريهم. أنا على فكرة فلك نوح، يسوع يقول لك أنا فلك نوح اللي سطرت نوح من الدينونة، دينونة الماء. طب يا رب يسوع أنا البديل لإسحاق، وأنا هكون بديل ليك لو اخترتني النهاردة. الرب يسوع مدد لك إيده ويقول لك أنا البديل لإسحاق على فكرة زمان، أنا خبز الله النازل من السماء، أنا هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن خرافة، هو اللي بذل نفسه عنك. أنت عارف الرب يسوع هو اللي حبك، هو اللي بيقول أنا هو نور العالم. عارف من يتبعني
لا يمشي في الظلمة.

0: ما يكونش في ظلام تاني، لا يكون ظلام للي عايش جوا ضيق، بس يكون في سلام. انا هو السلام. المسيح بيقول لك لو حطيت ايدك في ايدي، لو قبلت ان مخلص شخصي ليك، انا هغير حياتك، انا هنقذك من اللي انت فيه، هفك قيودك، انا هنقولك نجلة مختلفة، عملها معانا وهيعملها معاك. انا بشجعك تاخد القرار ده. ولو في حد بيسمعني مؤمن ليه سنين بس بعد عن الايمان، بعد ضعف، العالم سحبك، الشيطان خدك، خطية معينة سقطت فيها، الرب يقول لك اذكر من اين سقطت وتب. بيحبك. صدقني اوعى تكون فاكر خطاياك هتمنعه عنك، هو محتاج منك بس حاجة واحدة، تقول له تعالى ادخل سفينتي يا رب، ادخل قلبي. عارف اللي منعه ايه؟ مش خطاياك، مش حجمها ولا كميتها ولا بعد مسافتك عنه ولا السنين، لان الهزيع الرابع يتكلم عن السنين والوقت، ولا الوقت اللي منعه عنك، بس اللي منعه ارادتك. هو يحترمك، يحترم ارادتك، عايزك تقول له تعالى انا عايزك، ما تيجي تعملها النهاردة، انت وبيتك اللي قاعدين قدام التلفزيون دلوقتي، انت في مكانك بتسمعني، شايفني على اليوتيوب، في اي وقت غمض عينك معايا، خد القرار ده، قول له يا رب انا عايزك، انا نفسي تخش حياتي، غمض عينك معايا، قول له يا رب انا نفسي تخش حياتي، تخش قلبي، تغسلني من خطايا، انا تعبت. عارف لما تكون تعبت يريحك، لان هو مريح التعابة، هو اللي قال عن نفسه انا اريحكم. لو عندك خطايا كالجبال ثقيل عليك، الرب يقدر يريحك. قول يا رب تعالى قلبي، اغسلني، غيرني، انا نفسي يا رب حياتي تكون انت فيها، انت ملكها وسيدها، انت عنوانها، انت تملها بالمحبه. انا حياتي تعبت فيها من الالم والوجع والتعب وعدم المحبه وعدم الراحه. قول يا رب خش حياتي، خش بيتي، امتلكني، امتلك بيتي وعيالي. قول يا رب انا منتظرك الليله، انا بسلمك حياتي، باخد القرار ده الليله يا رب، انا عايزك تقبلني. وثق تماما، ادام صليت من كل قلبك، الرب يسوع سمعك والرب معك. امين
1: امين امين. اعزائي المشاهدين، من قلبي اشكر رب جدا لاجل الوعظه الجميله، رساله الرب لينا، صوت الانجيل من خلال خادم الرب الاخ حنا. حقيقي يعني كلام يدوب القلب، ايا كانت حالتك، يمكن تكون سفينه حياتك حاله، يمكن يكون هزيع رابع زي ما كنا بنسمع، يمكن تكون متعصر فيه ومش عارف ومتعرفش هو مين. بس خليني اقول لك النهارده الرب بينادي عليك، المسيح جاء ومشى على الماء لاجلك ولاجلك. عشان كده اتمنى من كل قلبي تتجاوب مع رساله الرب. الرب النهارده بيدعوك دعوه جديده عظيمه لخلاص نفسك والمعرفه جديده ليه باسم الرب يسوع. انا هو اشكر رب لاجل الكلمات القويه الجميله للخادم المبارك اخويا حنا، اللي بصراحه بيحمل حضور الله. الرب يباركك يا اخويا حنا ويستخدمك ويكمل معاك بقوة باسم رب يسوع. مرة تاني من قلبي عايز أرحب بخادم مبارك جدا، أنا شخصيا بحبه جدا، بستمتع جدا بكلام الرب اللي فهمه، شبعان قوي من كلمة الله، ويعني دارس عميق في كلمة الرب، الدكتور الجميل دكتور عزرا خليل. أهلا بيك يا دكتور.
2: الرب يباركك يا جسيس.
1: أنا سعيد جدا أكون معاك، أنت غالي.
2: ده أنا اللي مبسوط جدا
1: ومبارك ومستخدم، ومتأكد الرب هيديك وقت رائع واحنا بنسمع كلمه الله من خلالك.
2: الرب يباركك ويحفظك.
1: المسيح يمشي على الماء،
2: المسيح يمشي على البحر،
1: على البحر،
2: الميه باللي فيها.
1: هللويا.
2: يعني فوق كل رياسه وسلطان وكل اسم يسمى، ما في السماوات وما على الارض ومن تحت الارض.
1: نعم،
2: المسيح فوق الكل.
1: هللويا. نعم، مش كده؟ احنا مبسوطين وفرحانين ومتشجعين جدا بإلهنا اللي فوق الكل. مبارك رب. خليني في البدايه اقرا كلمه الله في المقطع الكتابي اللي هنشارك فيه، وبعد ما نقرا كلمه الرب نبتدي الحوار الشيق الجميل مع خادم الرب دكتور عزرا. خليني اقرا معاكم من انجيل متى اصحاح 14 وعدد 22. بيقول في كلمه الله: وللوقت الزم يسوع تلاميذه ان يدخلوا السفينه ويسبقوا الى العبر حتى يصرف الجموع، وبعد ما صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده، وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت

0: كلمهم يسوع قائلا تشجعوا
1: أنا هو
0: لا
1: تخافوا.
0: فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فأمرني أن آتي إليك على الماء. فقال تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى
1: يسوع.
0: ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب
1: نجني.
0: ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. ولما دخل السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة
1: أنت
0: ابن الله. مبارك الرب، يبارك الرب لينا الكلمة المقدسة المحيه والمشبعه. مجد الرب المسيح يمشي على الماء يا دكتور عزرا، وزي ما قرينا المعجزه الجباره الرائعه دي عن سلطان الرب على الطبيعه. لكن خليني، انا عارف طبعا عندي حضرتك كلام كتير، يعني خليني اسالك على السفينه. شايف السفينه ايه حالتها وشكلها وترمز ليه؟
1: السفينه يعني ملخصه في جمله واحده او كلمه واحده معذبه. ويمكن أخويا حنا قال لك حوالي 7 حاجات أو أكتر في الحاجات اللي سببت عذاب للسفينة. بس أنا شايف إن رغم وجود الريح والعاصفة وعنف الأمواج والخوف والرعب والصراخ والمساء والظلمة والضلمة، بس كان في حاجة تسبب لي أنا وأنا في السفينة، سفينة حياتي، أكتر حاجة تسبب لي ألم. لو مش عارف اشوفه في السفينة، لو مش عارف اسمع صوت انا معاك، ده اكتر شيء هيخليني في رعب. الرعب الحقيقي، الجحيم الحقيقي، هو انك لا تشعر بان الرب موجود في سفينة حياتك.
0: هو ده.
1: وده يمكن المحاولة الشيطانية ان هو اللي بيعملها مع ناس كتيرة شايفانا. الشيطان بيقنعه بحاجات غريبة جدا، رب مش معاك، مش في سفينتك. يعني لو احنا ببساطة جدا نزلنا على أرض عملية واقعية في موضوع السفينة ده وسألتك، خلينا نقلب أنا هوست وانت ضيف في حاجة بسيطة قوي. يعني انت التلاميذ وانا اخد دور بسيط خالص اشككك، انا اخد دور الشيطان جايلك في التوقيت ده. اخبارك ايه يا اسيس رامي وانت في السفينة؟
0: رعب طبعا، فزع،
1: معذب، واقع ولا مش واقع؟
0: واقع.
1: هسألك سؤال تاني واقولك طيب هو المسيح حبيبك فين؟ مش كان معاك ولسه مأكلكم، ليه ما جاش معاك؟
0: طبعا
1: رضي يجي معاك ولا هو اللي مرضيش؟
0: لا مرضيش.
1: مرضيش يعني انت حاولت تقول له تعالى ولا وحاولت تقعد معاه؟
0: صحيح.
1: في ناس بتقول لك ما انا بصلي كتير، ما انا وعدني وقال. هو فين؟ ما هو قال، بس فين الواقع بيقول عكس اللي هو قاله؟ هو مش موجود ولا ايه؟ هو فين؟ هو مش موجود، هو مش راضي يجي. هو قلنا له تعالى، قال لا. عارف الخطورة في اول عدد في كلمة ألزمة يسوع؟
0: ايوه.
1: تلاميذه، عارف يعني ايه الزام؟ اركب، مش عارف. هتركب يعني هتركب،
0: وهتروح يعني هتروح،
1: هتروح يعني هتروح،
0: وهتمشي يعني هتمشي.
1: السفينه درس الزامي، درس الزام، هتركب يعني هتركب. الخطوره والرعب والعذاب في السفينه انه الزام من الرب ليك انك تركبها. فالشيطان يستخدم الحته دي.
0: طيب يعني طيب اشكرك، انت بديت بدايه قويه وكلام جميل.
1: في تليفون؟
0: لا بس انا عايز ارجع ورا شويه، لان انت خدتنا وجريت يا دكتور عزرا. ربنا يباركك. يعني قلت كلمة عايز أقف عليها كتيرة. قلت إني كل الواقع اللي هو فيه ده حاجة، وإني ما أشوفش رب ده حاجة تانية. يعني عايز أقول يا أخويا دكتور عزرا، عشان ده بس حتة قوية جدا، عايز أقول إني أيا كان حالتك، أيا كان بال7 حاجات دول والكده، إنك ما تشوفش رب هي دي الأزمة. واحد يقول لك أصل أنا الواقع بتاعي أصعب مما تتوقع.
1: بص، عملها بالمثال عام، يعني إحنا نقولها بمثال بجملة ونقولها بتطبيق من الكتاب عشان تبقى واضحة قوي.
0: اتفضل.
1: يايرس جاي واخد الرب. كشف منزلي، رايح لبنته.
0: صحيح.
1: في الطريق طلعت له المرأة نزفة الدم، أخرته
0: خالص.
1: فوقف بقى يدور عليها، مين لمسني؟ قوة خرجت مني، فجت وقالت له الحق كله. 12 سنة بتحكيها له الحق كله. الراجل ويايروس قاعد بقى يا ستي البت ماتت
0: خلاص بتطلع في الروح.
1: لا امال انت قلت جاي معاك هلحقها
0: صح وانت
1: طب انت في ايه؟ يكونش انت مش قدها وبتتلكك عشان ما توصلش.

0: يكونش كده والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حمل التقيل وقت لما تكون صعابي حد بقى عن عين السماء مش عارف فجأة جم العبيد قالوا له بنتك ماتت. في اللحظة دي أنا كنت أتخيل انهيار كامل
1: صحيح
0: لإيمان يايروس, بس وقف زي الأسد لأن الرب قال له إيه لا صح. تخف آمن فقط, سمع الصوت فثبت.
1: الله
0: عارف الحضور الإلهي هو عارف في عز المشكلة زي ما انت قلت مش مشكلة كبيرة ولا صغيرة, بس كفاية يقول لي أنا معاك.
1: ربي يباركك يا دكتور.
0: كفاية يقول لي صحيح. كفاية اسمعه. بس هنا المشكلة أنا كنت لسه أخش في السماع, هم لا شافوه ولا عرفوا يسمعوا ولا حسوا بيه.
1: يعني مشكلة.
0: الشيطان هكمل لك الفكرة بتاع السكتش اللي أنا قلت لك السفينة معذبة لما قلت لك أخبارك طب. إيه بعدين رحت سألتك تاني فين يسوع حبيبك قلت لي ما مش معايا
1: مش موجود
0: بقول لك ما جاش ليه اللي مرضيش يجي. انا هكمل لك بقى طب هو يسوع مش بيعرف الافكار ويعرف اللي هيحصل
1: طبعًا.
0: قدام
1: طبعا
0: يعرف وعلم يسوع افكاره
1: صحيح
0: ده كلية المعرفة
1: صح.
0: ده صفنات فعنيح ده كشف الاسرار
1: الله.
0: طيب هو لما عارف يعني عارف البحر هيك
1: طبعا
0: والسفينة هتتعرض للغرق طبعا اشككك بقى شك يموتك خالص عارف ان السفينة هتتعرض للغرق وألزمك تركب يبقى مين اللي خطط لك تغرق هو على فكرة عذاب مع سبق الإصرار والترصد واقع الشيطان يثبته لك. في ناس النهاردة بتقول لك المسيح سابني المسيح مش موجود في حياتي المسيح مش سامعني المسيح أنا حاولت أدخله في مشاكل كتيرة يا ما بصلي هو مش موجود بتفكر في انتحار لأنها مش عارفة تسمع صوته مش عارفة تتأكد
1: لا مقتنع 100% على كلام حضرتك ده ده عنده او عندها الاثبات 100%
0: لان ده واقع
1: ان الموضوع خلص خلاص.
0: طب تعالى نقلب بقى الصفحه
1: امين
0: ونشوف واقع تاني
1: امين
0: واقع تاني جميل جدا المعجزه دي الجميل من روعه الوحي اتكررت 3 مرات في متى 14 انا مش بسمع بس انا هقول لك ليه بقى لان في حاجات اتضافت لنا في اماكن
1: تمام
0: في متى 6 في متى 14 قرناها في مرقس 6 وفي يوحنا 6
1: أمين.
0: مرقص قال لنا ايه بقى قال لنا جالهم من ورا واراد ان يتجاوزهم واحد اراد ان يتجاوزك يطلع قدامك يبقى كان ماشي وراك ولا مش ماشي
1: ها صح ماشي
0: كان ماشي وراك
1: طبعا
0: موجود ولا مش موجود
1: موجود طبعا طبعا
0: الله. موجود الشيطان كان بيقول لي مش موجود الشيطان كان بيقول لي هو هو هو بره مشكلتك انت عندك كانسر وبتتالم وهو مش موجود ولا حاسس بيك كذاب ابليس هو يسوع معاك اللي تالم مجرب يقدر ان يعين المجربين مش بيعينهم بالكلام مش بيرسي معلش يعني زي بعض كلنا لا ده كلام بتاعنا بس هو يقدر ان يعين هو يقدر ان يعين هو جنبيك هو موجود
1: موجود
0: اراد ان يتجاوزه طب هو بيصلي صرف الجموع وبيصلي صعد على الجبل يصلي بيصلي لمين بيصلي لمين
1: شركته للآب
0: بيصلي للتلاميذ داخلين الامتحان نجح الطلبة دول يا رب هيركبوا السفينة داخلين امتحان صعب الدرس الإلزامي والاختبار الإلزامي ده امتحان شفيعنا في السماء رفع ايديه وهناك وبيصلي لينا ورئيس الكهنة يرسل لضعفاتنا ويترفق بالجهال والضالين ده العظيم القدير إذا شعر بنا
1: جدا
0: الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة يا بطرس
1: طلبت من أجلك لكلام
0: طب وانت موقفك ايه لا
1: طلبت
0: من أجلكم لكي لا يفنى ضمان
1: انت يا دكتور عايز أكد ان اي حد دلوقتي بيسمعنا مش شايف الرب او فقد الايمان والثقة او الواقع غلبه بنأكد النهارده من خلال كلمة الله
0: معاك.
1: موجود وبيحبك
0: موجود سمعك شايفك ماشي معاك جنبيك وراك قدامك
1: يا سلام
0: لا لما ما حسوش ان وراهم حاول يخليهم يطلع قدامهم فظنوه
1: انه خيال
0: ظنوه خيال قالوا عفريت
1: الحكايه متاخره قوي
0: قالوا عفريت أوي. ولا ولا ولا احساس ولا شوف مع بص وانت وسط المشكله
1: صح.
0: بتبقى مضطرب وخايف الخوف ما لو احنا قلنا السفينه ضعف
1: خلص.
0: السفينه درس الزامي فالخوف ضعف انساني
1: طبعا
0: ده ضعف فينا
1: صح
0: ده شيء طبيعي موجود
1: احنا ما دعونا احنا ما نخافش يا دكتور
0: طبعا
1: صوت البحر والسفينه بتغرق والدنيا ضلمه
0: مش ما تخافش انت هتخاف بس الرب مره قال لهم لماذا انتم خائفين هكذا يعني ايه بقى
1: هكذا.
0: الخوف اللي يفقدك الرجاء
1: ابدا
0: لكن تخاف ما طبيعي هتخاف

0: طبيعة. بص داود، داود كان مرعوب، كان مرعوب طبعا. قال الرب خلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن
1: أرتعب.
0: أيوة في رعب بس في حصن،
1: الله
0: في خوف، بس يسوع في إيدي
1: نوري،
0: مسكني في إيده
1: نوري وخلاصي،
0: نوري وخلاص.
1: أشكرك
0: أيوة في رعب.
1: يا سلام.
0: لما يجي البولس يقول لي يا بولس لا تخف، يبقى بولس كان خايف. آه كان
1: طبعا.
0: خايف
1: بشر ضعف إنساني.
0: آه كان خوف،
1: الإنسان محدود طبعا.
0: السفينة طبعا. معذبة، والسفينة فقد البصيرة وفقد الإحساس وفقد الرؤية تماما. حتى لما قال لهم وطلع قدامهم ظنوه خيال، ولما قال لهم تشجعوا أنا هو لا تخافوا، فكرك يعني ميزوا صوته ولا صوت؟
1: متأخرين خالص،
0: لا ودنا نفع ولا عنينا ولا
1: أحسن، متأخرين قوي، متأخرين جدا،
0: مفيش خالص، مفيش. أصل يعني الكلام ده هيخدنا بعد كده لحتة تعليمية كبيرة تقول لنا هو الدرس ده كان ليه، ده كان ليه. بس قبل ما نوصل للفكرة دي أكمل لك موضوع السفينة. الأهم أن أنت تتأكد النهاردة أن الرب صفك زي ما قال يا أخو، إحنا في ظهرك معاك، شايفك،
1: مش بيفرق
0: مراقبك،
1: فيك،
0: ماشي معاك، جنبيك، مهتم بيك.
1: لا وينفع أحط بين قوسين مهما كان ضعفي، مهما كان واقعي، مهما كان لخبطتي، حتى كمان لو أنا مش أمين زيادة أو كفاية، لأني بينه وبينك يعني المفروض التلاميذ دول يتعاقبوا،
0: تايهاني رقاب،
1: مش رب يعمل لهم معجزة يعني.
0: ده وأنا تايه بيراقبني.
1: أشكرك يا رب،
0: وأنا تايه، تايهاني رقاب يا رب. ده وأنا تايه، وأنا تايه. وإحنا بنعرف غير نضل،
1: صحيح ده حالة،
0: بنعرف
1: ما ده حالة
0: الخوف يعرف
1: القطيع.
0: يعمل حاجة،
1: ده حالة القطيع دايما،
0: بس هو
1: بيعرف يرد ويضم
0: حتى يجد، حتى يجد. الرب عظيم، الرب رائع، الرب عظيم. كل سفينة معذبة وكل سفينة فيها خراب وضمار
1: وتاهت
0: وتاهت وبعدت ومش شعرة بالرب، الرب النهاردة بيفتقدها بنعمة غنية. الرب بيدور عليك، الرب النهاردة جاي يسمعك صوتك ويقولك لا تخف أنا موجود لأجلك، لحسابك، جاي عشان يخلصك. في ناس كتيرة غرقانة في سفينة الظلام زي ما قال أخويا، في الخطية، في النجاسة، في المخدرات، في أقولك على حاجة بالنسبة للخيال، الرب فكرني وقال لا أقولها. في ناس سمعاني اتضايقوا قوي في سفينة حياتهم فعملوا إيه؟ خلينا أقولها بحتة بسيطة، وقبل ما أقولها بحتة بسيطة أقولها كتابية عشان الناس ما تقولش جاب المثل منين. شاول اتضايق قوي لما الرب هجموا على الفلسطينيين، وبعدين الرب ما رضيش يسمع له بسبب العصيان اللي كان فيه، والرب قال خلاص هياخد المملكة يديها لداود وخد القرار. فشاول لما يقول راح للعرافة، راح للعرافة لما تضايق جدا، راح للعرافة. النص يقول كده لما طلع صموئيل يتكلم معاه وقال له لماذا أقلقتني، قال له قد تضايقت جدا لأن الرب ما بيردش عليا ومش سامعني ولا أعداء عليا. أعمل إيه يعني؟ في ضيقه إلى من لجأ. عندما تضايق شاول ذهب للشيطان ليعمل معاهدة هناك ويعمل عهد شيطاني ويدبح ذبيحة سلامة ودبحت له العجل المسمن وكلته له. في ناس هنا اتضايقت ماديا، ذهبت للصحراء وذهبت للدجالين وذهبت للشيطان وعملت عهود شيطانية.
1: صحيح.
0: شاول عملها.
1: Yeah.
0: شاول عملها. بس في واحد تاني سفينة حياته اتضايقت قوي لما عد الشعب وراح الرب قال له أخيارك بين المجاعة وبين أنك تهرب قدام الأعداء وبين الوباء، قال السقوط في يد الرب،
1: السقوط في يد الرب يا سلام
0: خير من السقوط في يد إنسان لأن مراحمه كثيرة. يا رب النهاردة أصلت تتضايق ضيقة داود وتلجأ للرب،
1: وما تتضايقش ضيقة
0: شاول أبدا وتهرب للشيطان،
1: يا سلام،
0: ولا تتضايق ضيقة يعقوب وتشغل دماغك وتخطط. يعقوب تضايق جدا لما قالوا له العبيد عيسو جاي لك و400 رجل معه،
1: صحيح.
0: فراح قال لك اعمل ايه؟ خطط يا واد وشغل دماغك واعمل جيشين وحط ليه قدامه ورحيل ورا واقسم عشان انجين، وبدا يخطط. ملوش لازمه، المسيح هو الحل.
1: يا سلام. يعني
0: فيش لجوه.
1: هسألك واسألك عزيزي وعزيزتي المشاهدة، انا ايماني الرب بيتكلم بقوه يا دكتور عازر، ربي يباركك. اليوم في رسائل من
0: اليوم يوم خلاص، لا مش اليوم، الان يوم خلاص، الان يوم خلاص.
1: متضايق
0: الان يوم،
1: خليني اسالك، يا اللي متضايق بتعملها ازاي؟ يا اللي جبت اخرك بتعملها ازاي؟ يا اللي فكرت في الانتحار كتير، يا اللي صدقت واقع مش حقيقي وبيقول لك الكذاب انه ربنا مش معاك ومش حاسس بيك، عاملها ازاي يعني؟ رايح فين؟ اوعى تكون رحت الصحراء وعرافه.

0: تكون عملتها بدراعك، واوعى تكون تاكدت من الواقع اللي مليان كذب. اقول لك النهارده من قلبي، الرب يسوع بيحبك، الجأ ليه، هو الحصن، اروح له، صدق فيه النهارده، الرب جاي يمشي على الميه عشان ينقذك باسم الرب يسوع. الحلقه دي والوقت ده يكون يوم انقاذ وخلاص وفرح لقلبك، وتعيش حياه مضمونه في الرب يسوع 100%. مجد للرب. رب يباركك يا دكتور عزرا، حقيقي حقيقي حقيقي كلام من الرب 100%. شكرا على الوصف الجميل ده. فالسفينه معذبه، السفينه عندها 7 صفات، حضرتك خدتنا في دراما جميله في الموضوع ده، بس في كلمه عايز اقف فيها، معلش، كلمه اسمها الهزيه الرابع، يعني انت برضو لسه ما رحتش ليها، يعني
1: اضيف حته قبل الهزيه الرابع ولا اخش لك في الهزيه الرابع؟
0: لا اضيف
1: في حته جميله قوي، الريح الشديده والعاصفه. احسن
0: طبعا
1: في سفر ايوب، مين اللي عمل العاصفه، الرب ولا الشيطان؟ الشيطان هو اللي عمل العاصفه، مش الرب اللي عمل العاصفه. الريح دايما بتكلمنا عن الريح المضاده والارواح المضاده والعمل الشيطاني والنشاط الشيطاني والهجوم الشيطاني العنيف
0: المضاد
1: بيكلمنا عن الريح الشيطانيه. في ناس هنا الشيطان بهدل حياتها، بس هي بتقول لك ده الرب اللي بهدل حياتي. راح مثال بسيط، كان في ايوب 9، عارف ايوب قال ايه عن الرب؟ قال يسحقني بالعاصفه، يكسر جروحي بلا سبب. يا اتهام رهيب
0: طبعا.
1: بس عارف الجميل، في ايوب 40 جه الرب، لما جه يكلم ايوب عارف جاله منين؟ فكلم الرب ايوب من العاصفه.
0: هللويا.
1: اللي انت خايف منه مرعوب تحت السلطان يسوع.
0: اشكرك يا رب.
1: انا هو.
0: نعم.
1: انت خايف من المية ومرعوب تغرق، جالك ماشيا على البحر، البحر وكل اللي فيه بما فيهم المية، كله تحت سلطان، كلموا من العاصفة. عارف الرب يوم ما يعمل عاصفة ليك يعمل ايه؟ يعني الحتة دي جميلة، الرب قالها لي وانا اول مرة اخد بالي منها، كان عند اصعاد ايليا في العاصفة. الرب يوم ما يعمل عاصفة يصعدك فيها.
0: هللويا. ايه الكلام الرابع ده؟
1: يوم ما يعمل عاصفه ليك ينقلك في مستوى روحي ويعليك، يتختبر قوه القيامه.
0: ادي دروس الايمان دي عشان تؤمن.
1: دي العاصفه بتاع الرب، لكن عاصفه الشيطان هي اللي تجيب اجرك.
0: صح، يعني فرق كبير،
1: فرق كبير جدا.
0: يا سلام.
1: الله لا يصنع عاصفه الا لترقيتك، فهو يحبك.
0: مش هي برضه،
1: لكن الشيطان يعمل عاصفه عشان يهدك ويدمرك.
0: في مقوله بتقول ان الله ما وعدناش بسهوله الطريق، لكن وعدنا ب سلامة الوصول.
1: وده الوعد في اول عدد.
0: مجد للرب.
1: ده الوعد. هنقول
0: فيه.
1: ده الاعلان.
0: وانت وماشي صدق في الرب، الرب في صفك. قلناها تقريبا، قلناها 7-8 مرات لغايه دلوقتي في الحلقه، الرب في صفك. الريح المضاده من ابليس، لكن كل امور شايفها ضدك اطمن، الرب واقف جنبك ويحولها. القادر ان يحول المره والصعبه الى حلاوه، يعملها معاك. انا بتخيل اخر المشهد، احنا بنحب ايد الرب القديره في الاخر، يعني تخيل المعجزه في الاخر والتلاميذ يبصوا يلاقوا الدنيا هديت، وبطرس طلع من الميه والامور، ايه ده احلوت. طب صدقني هتحلو. وصدقني او اقول لك من خلال كلمه الله، اقولها لك، الرب اعظم من، حط بقى مرضك، مشكلتك، خطيتك، ظروفك، مخاوفك، احتياجك، أعلى، الرب أقوى. جايين النهاردة أنا ودكتور عزرا رافعين رأسنا وبنقول لينا إله حي عظيم قادر ويقدر مهما كان باسم رب يسوع. شكرا للرب يا دكتور.
1: داود قال يقيمني على مرتفعات، يقيمني يعني يوقفني، بس حبقوه قال ايه؟ يمشيني على
0: مرتفعات. يا سلام.
1: ايوه، في يمشيني. نشيد الانشاد بقى قال لنا ايه؟ قال لنا يجريني زي الايائل على الجبال المشعبه.
0: يا سلام.
1: وبطرس هنا الرب يهوى يمشيني على المايه.
0: اشكرك يا رب.
1: ففي يمشيني.
0: صدقني هتمشي وهتعدي وهيوقفني.
1: وفي جريني.
0: هللويا يا رب.
1: وفي عديني. وفي عديني. بطرس عدى، بس هو نمو، يعني ده ياخدنا لقصه تاني للدرس الالزامي والنمو في الايمان. الصعاب وقت لما تكون جبالي واقفه ضدي.
0: أيوه.
1: بمستحيل، والشكوك تنهش في بالي، مين يشيل حمل التقيل؟
0: أيوه.
1: انت وحدك تستطيع يا يسوع. تيجي تنقل الجبال، بس مش لازم ينقلها. يجي يمشينا على الجبال، يجريني على الجبال، مش لازم ينقلها، انت وحدك تستطيع.
0: دي طرق. صح.
1: ايوه،
0: عند السيد. أيوة. رب الموت مخارج.
1: اقوى من كل المحال.
0: اشكرك
1: يهوى.
0: يا رب.
1: يهوى. انا هو.
0: نعم. نعم.
1: انا يهوى. الشيطان
0: مجد للرب.
1: الخيال. الشيطان روح.

0: ينفع يمشي على المايه.
1: أمم
0: فبطرس لما قال له، لما ظنوه خيال، قال له لو كنت انت هو يهوى وامرني ان اتي اليك على الماء. الشيطان يمشي على الماء بس ما يمشيكش،
1: ما يعرفش،
0: لكن يهوى يمشي ويمشيك.
1: هللويا، ايه الكلام،
0: يمشي ويمشيك. يمشي ويمشيك،
1: حلو.
0: يهوى يمشي ويمشيك على الماء، يمشي ويمشيني. ايوه يمشينا على الماء، بس هو ايمان، هو هو هو ثقه، هو ثقه فيه، هو معرفه لقوه وقدره وسلطانه.
1: يا رب زد ايماننا.
0: امين.
1: ربي يبارك يا دكتور. معانا الغالي الاخ مصطفى، ونكمل معاك. اهلا بيك يا اخ مصطفى.
2: اهلا بيك، مساء الخير ومساء الخير جميع المواطنين اللي بيسمعوني دلوقتي. مساء الخير.
1: اهلا وسهلا، مساء النور يا حبيبي، تفضل.
2: اول شيء انا مبسوط من قناه الكارما، ومبسوط من متخصصين في المسيحيه. ايه الفرق بين ان المسيح يمشي على الميه كمعجزه، وبين انه يمشي على الميه يثبت معنى معين عن شخصيته؟ وارجمان اجاب على هذا السؤال.
1: حاضر، شكرا، سؤالك جميل، شكرا، ربي يبارك. انا
0: السؤال.
1: هو بيقول ايه الفرق ان المسيح مشي على الميه، يعني ايه ده، ما ممكن اي حد يمشي على الميه؟ بس انا بتخيل ان ما فيش حد مشي على الميه خالص الا الرب يسوع وحده. حد تاني مشي على الميه؟ اعلان عن الرب ولاهوته ومجده، هو ده الرب.
0: ازاي اي حد يمشي على الميه؟
1: هو بيقول ايه فكره ان المسيح ماشي على الميه؟ هل في ده اعلان فيه؟ طبعا اعلان ان
0: طبعا.
1: هو لاهوت،
0: لاهوت
1: ان هو طبعا
0: ماشي على الميه.
1: طبعا هو في حد يمشي على الميه؟ انا يعلم الله في كل مره بروح.
0: اصل بص هقول لك على حاجه بقى. يعني ترجمها،
1: انا كل مره بروح مصيف ولا بروح البحر احط رجلي ليه غرزت يعني.
0: يعني
1: بسال نفسي ليه يعني بمشي معاه؟
0: لا، العظمه مش في انه يمشي على الميه، هو يمشي على الميه هو يقدر
1: طبعا،
0: بس العظمه الاكبر انه يمشيك انت على الميه.
1: هي دي بقى، يا سلام.
0: يعني لا، ده عظمه كبيره. يمشي على الميه، لما الرب يقول لبطرس امشي على الميه تعالى،
1: يبقى هو قال هيعملها،
0: يبقى هيعمل حاجه مش من اتنين، حاجه من مليون حاجة نعرفها أو ما نعرفهاش. يا هيغير في طبيعة بطرس لأن هو الخالق لبطرس
1: طبعا،
0: يا هيغير في طبيعة المية، يا هيعمل أي حاجة احنا ما نقدرش نحللها، بس هيمشي على المية.
1: صح، هي يعني هو الرب
0: ده عمل إله،
1: ده موضوعه، ده مش احنا يا جماعة. احنا نفسي أفتخر بيسوعنا، نفسي أرفع راسي وأقول أنا ليا إله عظيم صراحة يشرف سيرته ترفع الراس. يعني ايه ده؟ هو في كده؟ طبعا ده الهنا، ده مسيحنا الغالي اللي بيحبنا جدا، يمشي على الميه؟ لا مش كده، ويمشيني كمان
0: على الميه.
1: معايا انا بتخيل يعني لو انا مكان بطرس وعمال ادب رجلي على الميه واقول يا ايه ده؟ ايه العز ده؟ اي حد مكاني يقع ويغرق، لكن انا بيه امشي واقوم ولك المجد يا رب، مجد للرب. اتفضل يا دكتور كامل.
0: هللويا. الهزيع.
1: سالتني
0: في الهزيع.
1: انت لسه جوتش.
0: هجاوب لا هجاوب. بس الهزيع دايما مرتبطه في ذهننا، اول ما نفتكر الهزيع الرابع بنفتكر المعجزه دي بتاع المشي على الميه، ودايما نفتكر الهزيع الرابع يعني الرب متاخر 9 ساعات.
1: تسع ساعات
0: عشان بس المستمع يكون عارف، الليل 12 ساعه من 6 بالليل مساء لحد 6 الصبح بيتقسم الى 4 هزيع. فالهزيع الاول من 6 ل 9 3 ساعات، ده بنسميه هزيع المساء. بعدين من 9 ل 12 ده هزيع نصف الليل. بعدين من 12 اللي هي 12 بالليل اللي هي صباحا لحد الساعة 3 الفجر ده هزيع صياح الديك. بعدين عندنا من 3 الفجر ل 6 الصبح ده الهزيع الرابع أو هزيع الصباح، وده اللي احنا نقصده.
1: طيب
0: ده المقصود الهزيع
1: يعني
0: الرابع.
1: ممكن بس يعني في تليفونات؟
0: طبعا. لا لا لا عادي،
1: هناخد تليفونات وهنكلمك. معلش
0: التليفونات ده احنا الناس في راسنا.
1: الو
3: الو، مساء الخير.
1: اهلا وسهلا. الاخت نهال.
3: نعمة وسلام يا حضرة القسيس رامي.
1: اهلا بيكي، بركة كبيرة، نعمة وسلام.
3: تعيش. برحب بحضرتك وبالاخ المبارك حنا اللي قدم لنا الكلمه، وتحيه خاصه للدكتور عزرا.
0: شكرا.
3: اللي انا بشهد قدام الله ان كل مره بسمعه بيضيف لي عمق جديد في كلمه الله الحيه.
1: جميل.
3: انا عايز اقول في الغميق على طول. لاني حاسه انه هيتفجر قنبله جامده. الاخ حنا قال في كلامه انك لو كنت ماشي مع المسيح ممكن تكون معذبا، لانه سفينه الحياه
1: صحيح.
3: مليانه بالاضطرابات، وده كلام حقيقي ودايما بنحب بننادي بيه، لانه الحياه مع الرب عمرها ما كانت سهله 100% وخاليه من الاتعاب. لا

0: احنا بننادي بانجيل مش انجيل الرخاء، انجيل حقيقي، واحنا بنقول ان الحياه مع الرب ممكن يكون فيها تجارب صحيح، لكن يكفينا انه الهنا العظيم ماسك بايدينا
1: مبارك الرب.
0: وحافظنا في التجارب وليس من التجارب.
1: نعم.
0: طيب، سمعت من احد الملحدين ان انتم يا مسيحيين بتقولوا ان ابليس رئيس هذا العالم، واحنا شفنا ان الحياه مع يسوع ما هيش بقى مفروشه بالورود، عشان كده شفنا ناس بالفعل تركوا الاله الحقيقي وبقوا من عبده الشيطان، وده حقهم هم بيقولوا، لانه هو ده الرئيس، وعلى راي المثل احييني النهارده ومليش ماليش دعوه ببكره، ما يهمنيش الحياه الابديه. وخاصة الدكتور عزرا قال في كلامه ان الرعب الحقيقي لما بيكون الواحد يسوع مش في سفينته، لا برضه هكمل بلسان الملحدين، ده كلام بيقولوا لنا نظري بتقولوا توعاد، لكن على ارض الواقع بنلاقي ناس عايشين ربما اموالهم او ممتلكاتهم عايشين عال العال وفل الفل، بينما اولاد الله المؤمنين، واحط تحت كلمه المؤمنين دايما مجربين، احط تحتها مليون خط، حتى الامثال العالميه بتقول انه المؤمن دايما منصاب، دي مش من الكتاب المقدس. فعايزة توضيح. والحتة الثانية والأخيرة بمناسبة إن يسوع مشي على المية، عادة إحنا كخدام بنستخدم هذا المثل لإثبات لاهوت المسيح، لأن ليه سلطان حتى على الطبيعة. فمعلش سامحوني برضو، أنا عشان بكلم ملحدين كتير فهتقمص شخصيتهم. وأحدهم قال إنه طبعا لكم في الكتاب المقدس بطرس مرة مشي على المية مجرد إنه صدق إن يسوع قال له تعالى، بغض النظر على إنه شك بعد كده وغرق ووقع، لكن هو جت عليه لحظة وقدر بإيمانه القوي يمشي على المية. فهل هذا يصنع من بطرس إلهًا؟ فأرجو توضيح وربي يبارك.
1: ربي يباركك. بصراحة تليفوني غالي يا أخت نهال ودايما مشجعة علينا، شكرا ليكي. هنجاوب طبعا كل الكلام ده، وإحنا رسالتنا لكل فئات وكل طائف الشعب، يعني مسحنا بتاع الكل، هكذا أحب الله العالم، نفسنا باسم يسوع الكل يؤمن ويقتنع بقوة وعمل ولاهوت يسوع المسيح، لأنه مفيش شخص على وجه الأرض عارف يمشي على المية ويمشي الناس اللي معاه على المية إلا شخص واحد عظيم اسمه هو الرب يسوع.
2: بمن مشى بطرس على المية؟ كيف مشى بطرس؟
1: بيسوع.
2: بسلطان يسوع.
1: بسلطان
2: يسوع. بسلطان
1: بطرس. مش منك طبعا. أمين. نكمل في
2: الهزيعة الرابعة.
1: ومن فضلك وانت بتتكلم في تسلسل معنا في الكلام، كل الكلام اللي قالته الأخت نهال وكل الأحبة يعني. فضل.
2: حاضر. الهزيعة الرابع ده مفتاح جميل جدا جدا جدا، بل مفتاح جوهري في النص لفهم التعليم ليه، والفهم ازاي الهزيعة الرابع ده اول ما بنقراه بيجي في ذهننا المعجزه دي. لا، مش ده موجود في العهد القديم. هل الهزيعة الرابع مرتبط في العهد القديم بنصوص؟ من غير تسميع ومن غير اي حاجه، ومنتهى البساطه يا اخويا رامي، الهزيعة الرابع لو احنا فاكرين العبور بتاع الشعب في بحر صوف لما فرعون والجنود المصريين دخلوا بمركباتهم وراهم في المية، امتى اتى الانتصار للشعب وامتى غرق فرعون وغاص في مياه عميقة كالرصاص؟ في الهزيعة الرابع. فالهزيعة الرابع بيكلمني عن هزيمة الشيطان وهلاكه غاص في مياه غامرة كالرصاص، بيكلمني عن ثلاث ساعات. الهزيعة الرابع هو أكثر ثلاث ساعات ظلمة، حط مرقس 15 ساعات الظلمة اللي بيتكلمني عن الألم الكفارية اللي دخل فيها المسيح، جنب خروج 14 تلاقي الصليب هو المفتاح في المعجزة. المفتاح في المعجزة الصليب.
1: نعم.
2: المسيح يأتي في الخلاص بعمل الصليب، لا خلاص بدون عمل الصليب.
1: نعم. ليبرك.
2: ليس بأحد غيره الخلاص. المسيح وحده، والمسيح وعمل وفداء وخلاص.
1: شكرك.
2: وما فيش طريق تاني، ولا في حد تاني، ولا اسم تاني، ولا عمل تاني تحت السماء أعطي بين الناس ينبغي بي أن نخلص غير عمل المسيح.
1: نعم.
2: على الصليب.
1: نعم. نعم.
2: الصليب كلمة الله القوية الديناميت الذي يفجر كل تقصي وصخور ويحول ويغير.
1: شكرك.
2: ده عمل المسيح.
1: صح.
2: الهزيعة الرابع بيكلمنا عن ساعات الظلمة والألم الكفارية على الصليب. الهزيعة الرابع

0: بيكلمني عن جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظفرا بهم في الصليب في خروج 14. غرق فين فرعون وفين جنوده؟ غاصوا في مياه غامرة كالرصاص في الهزاع الرابع. أقول لك على حياة تانية للهزاع الرابع. في صمويل الثاني 11 الهزاع الرابع بيكلمنا عن في صمويل الأول 11 آسف بيكلمنا عن شاول وانتصاره على العمونيين المهزوم في الخطية اللي واجع الرب يعمل أكمنة وينقذه من الشيطان. وده في الهزاع الرابع. الهزاع الرابع عمل الصليب. الهزاع الرابع هو عمل الصليب. النصرة في الهزاع الرابع في الصليب. الخلاص من الخطية في بحر صوف. الهزيع الرابع بيقول للصليب في بالنصرة في الصليب. ده الهزيع الرابع. هقول لك على الهزيع الرابع تاني للمؤمنين.
1: أيوة.
0: المؤمنين يعقوب.
1: أيوة.
0: لما دخل وتصارع في تكوين 32 أيوة. في المصارعة أين المعاد في الهزيع الرابع.
1: أيوة.
0: فالمؤمن اللي واجع يقوم مشركته ترجع وتترد في الصليب.
1: شكرا.
0: لما يجي للصليب.
1: شكرا. حاشا لي أن أفتخر إلا بالصليب. إلا بالصليب ربنا مخلص. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. أما عندنا نحن. أما عندنا نحن. فهي قوة الله. عشان كده تلاقينا دايما بنتكلم على الصليب. الصليب يتجلى في الكتاب المقدس. حتى في معجزة المشي على الماء يوجد صليب. يوجد مسيح حي يحب النفوس ويخلص النفوس. بعمله الكفاري
0: دخل
1: العظيم.
0: في الظلمة السفينة
1: دخل يا سلام
0: في سفينة الظلمة وحولها النور.
1: مجد للرب. هو ده الرب.
0: أشرق في قلوبهم نور عجيب.
1: جف الظلمة وجف الحالة بتمجد. هو ده الرب وده صليبه وده محبته. ناخد تليفون. ألو.
2: أيوة مساء الخير يا دكتور رب.
1: أهلا وسهلا. أهلا بيك الأخ وديع. اتفضل
2: وديع منيا من منيا معاك.
1: بركة كبيرة أخ وديع.
2: سلام ليك وسلام للدكتور عمرو.
0: يا اهلا
1: سلام ونعم. سلام ونعم.
2: في مكه بودس زم كان وقعت المشي عمرو.
1: ايوه.
2: كنا في يوحنا 6:16 في مكه يوحنا لكتابه الانجيل. وبالنسبه لهذه الواقعه هي اضافه تربعه للطعام ال5000. الرب يسوع لم يهتم بالمعجزه. الرب يسوع ركز على الخطر الذي كان يداهم التلاميذ. فكان يهبط ما ركز على علاقة يسوع بهم. عشان كده يسوع بعد عن التلاميذ. يسوع ظهر للتلاميذ. أخيرا يسوع وقد قبلهم التلاميذ. الحقيقة أن في اعتراف معكم من أولا أن هو أنت وإذن الله الحي. احنا في سفينة الحياة السفينة مخزبة والأمواج رائجة وما بنعيش حد مرتاح وخليش قطرين وتتمخى. الكل تعبان الكل متعلم. يا من تتعلم من المرض تعال إلى يسوع يشفيك.
1: أمين يا رب.
2: يا من تتعلم من صمود المعيشة والحياة تعال إلى يسوع يسدد كل احتياجاتك.
1: رب يباركك يا أخويا. رب يباركك. نداك جميل وقلبك حلو. يعني بنقول وهنقول يا يلي تعبان يلي سفينتك معذبة. ما هو ده المقطع صدقني. ده دي المعجزة. الرب النهاردة هيأتي إليك. بس زي ما هو هيأتي عليك أنت كمان تأتي إليه. أنت كمان تعالى. أنا عجبني جدا شرح الهزيع الرابع أخويا دكتور عزرا. وبصراحة خدتنا الجولة في الصليب في الهزيع الرابع. هو ده بصراحة في فرعون الهزيع الرابع. يعقوب في الليلة الهزيع الرابع
0: صراحه
1: يعني صراحة. بس الهزيع في الليله اللي خلاص في الوقت
0: الصليب
1: الاخير
0: تتكرر.
1: الصليب
0: تسيب الصليب. الجسد يموت الجسد
1: على طول الصليب. بس اتخيل يعني المعجزه الحلوه دي يا دكتور عزرا هي عايزه ايمان. هو غالبا كل المعجزات عايزه مش غالبا يعني هو اكيد كل المعجزات عايزه ايمان.
0: وعايزه ايمان كبير.
1: عايزه ايمان كبير. رب ما يعملش حاجه غير لما يبقى فيه ايمان. لازم ايمان. وعجبني كلام حضرتك كده. بس انا شايف ان ده درس. انا عجبني طبعا الكلام بتاع حضرتك خالص. قلت الدرس الزامي وهنقول بعد شويه ايه هو الدرس الزامي وهنتكلم. بس الايمان ومش عارف بنجيب كام درجات ايمان. التلاميذ هنا جابوا كام درجه يعني. لكن في تعاملات الرب القويه لاولاده موضوع الايمان. انا عايز حضرتك تكلمنا شويه عن الايمان. وافكر اعزائي المشاهدين اللي بيحبوا كلمه الله مكتوب في عبرانيين. صدقني ده مكتوب كده في عبرانيين. بدون ايمان
0: لا يمكن
1: لا يمكن ارضاه. يعني ده موضوع يجب أن الذي يأتي هو أتى، المسيح أتى إلى العالم وأتى إلى الماء وأتى إلى النفوس، أتى إلي وإلي.

0: بس هو بيقول لك زي ما انا جيت لك انت كمان وانت وجاي لي، يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن
1: انه
0: موجود. ده الايمان اهو، يؤمن انه موجود وانه يجازي الذين يطلبون. حكي لي شويه عن الايمان في المعجزه دي.
1: يعني عشان نبدا من الصفر، انا احب دايما ابدا من الصفر عشان لو بيسمعني حد بسيط ما نحرموش ان يكون فاهم معانا وان يكون بيقبل الرب.
0: امين.
1: الايمان يعني اثق، باختصار شديد عبرانيين 11، الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور اللا ترى. باختصار بسيط، تصدق ان المسيح مات عشانك.
0: صحيح.
1: تصدق من قلبك صحيح. مش تعرف بعقلك، مش تعرف زي ما انت عارف موقع مصر في الخريطه، مش زي ما انت عارف معلومه 1+1=2 بدماغك. لكن تصدقها وتعيشها وتصدقها وتقتنع بيها.
0: ايوه،
1: الإيمان هو التصديق، أن تصدق الله.
0: أمين.
1: ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. اللي ما يصدقش الله يبقى خايف، خايف لا يكون الله بيكذب عليه. فأنت مش مصدق الله ليه؟ هل ممكن يكون بيكذب عليك؟ لا، الله جه إلى العالم عشان يديك حياة أبدية، أنت لازم تصدق الله. لما الرب يقول لك ما فيش غير الطريق دي، ما تخططش بدماغك ولا تشغلها. الطريق الوحيد للخلاص اللي وقف وقال أنا هو الطريق والحق والحياة هو يسوع. ما فيش طريق، ما فيش طريق تاني. الإيمان في درجات وأنواع من الإيمان. فمثلا إيمان الخلاص قال لنا عنه بطرس في رسالته، قال لنا عارفين أنا وإنتم، أنا هكتب النهاردة للذين نالوا معنا إيمانا سمينا مساويا لنا ببر إلهنا. خلينا نقولها بالبساطة وباللغة العامية، بطرس بيقول يا جماعة أنا وإنتوا، أنا بكتب ليكوا وليا ولكل المؤمنين في كل مكان، إحنا نلنا مع بعض بالإيمان بالمسيح إيمان سمين متساوي ببر المسيح. الإيمان الخلاص ده أول نوع. إيمانك، إيمانك أنت إيمان الخلاص أكبر مني؟ لا. إيمان أنا الخلاص أكبر منك؟ لا. كلنا إيمان الخلاص إيمان متساوي على حساب مين؟ بر المسيح.
0: نعم.
1: فمتساوي. واللي يجي النهاردة بر ياخد بر المسيح. يعني بر المسيح؟ يعني براءة من الحكم وبركاته ورصيد في حسابه. ده باختصار شديد.
0: شكرا.
1: ده باختصار شديد. ده أول نوع من الإيمان، إيمان الخلاص. بس في نوع تاني اسمه إيمان الثقة، وأنا ماشي في الطريق معاه في واحد إيمانه واثق فيه. إبراهيم روح قدم ابنك، روح قدمه. طب لو جه قال لك قدم ابنك هتقدمه؟ مش عارف. قال لي أنا ابني لا، ما أنا مش إبراهيم. كان ينفع يروح يقول له لوط قدم بنت من البنات؟ ما ولا ولد من مش عارف، ما كانش هيقدم. في واحد عند اسمه كيف لا إيمان لكم، ما عندهمش إيمان، عدم إيمان. ده إيمان ثقة. ايمان الخلاص ثابت، مش متغير. اللي قلنا الاول ايمان الخلاص ثابت على اساس بر المسيح، لكن ايمان الثقه متغير. في عدم ايمان، في ايمان ضعيف. الراجل اللي ابنه كان مسروع قال له اعن عدم ايماني، ما عندوش ايمان. قال لهم يا قليل الايمان لماذا شككت، لبطرس. ففي قليل الايمان، في ضعيف الايمان، اعن ضعف او عدم ايماني. في عندنا كمان إيمان عظيم، المرأة الكنعانية قال لها يا امرأة عظيم إيمانك. لا، الرجل اللي هو قائد المئة اللي جاء قال له قول كلمة فيبرأ غلامي، فتعجب يسوع من الإيمان. في إيمان عجيب عظيم، في تعجب من عدم إيمانهم، في تعجب من إيمان الراجل. يعني إيه درجات؟ بالضبط زي الترمومتر إيمان الثقة. في واحد إيمانه عالي خالص واثق، يقول له تعالى امشي على المية. مش التلاميذ كلهم كانوا في السفينة؟ مين اللي قال له لو انت يهوى مشيني؟ واحد. طب الباقيين بعد ما مشي بطرس، انا بتخيل وبطرس هوب رفع رجله هينزلها على المية، واللي باقيين جوه يا واد ما يعقل، يا واد ما تتجننش، يا واد حاسب. ربما حد قال له كده، ربما ربما. بس بعد ما مشي بطرس مين حاول ينط وراه؟ مين قال له وانا وانا وانا كمان؟ ما ولا واحد هيقول له وانا كمان. ليه بقى؟ لان دي درجات ايمان، درجات ايمان. ده يبقى الاول ايمان خلاص بعمل المسيح متساوي بينا كلنا، لكن ايمان ثقه متغير يختلف على حسب ثقه الواحد عن التاني مختلفه. لكن في ايمان الحقائق، ايمان الكتاب. يهوذا في رسالته في الاصحاح، هي رساله صح 1:3، قال الايمان المسلم مر للقديسين على ايمان الكتاب، ايمان الكلمه الحيه، ايمان الحقائق. الايمان المسلم مر للقديسين. فانا عندي ايمان خلاص، وعندي ايمان ثقه، وعندي ايمان الحقائق او ايمان الكتاب او الايمان المسلم مر للقديسين. دول ثلاث انواع. فعندي كمان موهبه الايمان. فانا عندي في كرونسوس الاولى 12 يقولوا ان الروح القدس اعطى ولآخر إيمان.

ايه يا عم ايمان اللي ايه اللي ايه اللي ايه ده في ايمان في اقولها بلغه الطلبه في مستوى رفيع من الايمان في مستوى رفيع شويه يعني. يشوع يقول لك يا شمس دومي يروح الرب يوقف الدوران بتاع الارض واو ايه ده لا ده عايز ايمان كبير يعني.

0: طب اقول لك، طلع السمك كله اللي في البحار، وطلع هات كل حيوانات البريه، مش هيكفي شهر، مش هيكفي. راح الرب قال له: هل تقصر يد الرب؟ عندما نعم. تثق في يد الرب،
1: نعم،
0: الإيمان هو القوة الإلهية العظيمة التي يستخدمها الرب لنقل جبال من الصعاب لتحقيق المشيئة والوعد. أقولها تاني، معلش لغة عربية مش عارف أجيبها بمعنى
1: براحتك خالص،
0: مش عارف أجيبها بمعنى بلد أو بسيط. الموهبة الإيمان هي القدرة الإلهية التي تحرك جبال من الصعاب لتحقيق المشيئة والوعد. وقت لما تكون جبالي وقفة ضد المستحيل والشكوك تنهش في بالي، مين يشيل حمل التقيل؟ عارف الوضع محتاج ايه؟ محتاج موهبة ايمان
1: يا رب.
0: فتنقل الجبال
1: يا رب،
0: فتنقل
1: يا رب. تحب دلوقتي في اللحظات دي ترفع قلبك وتصرخ وتقول يا رب اديني ايمان، يا رب ايماني يمكن يكون اتنزع، قل، ضعف، راح، فتر، بس النهاردة انا عايز منك ايمان يا رب. اسمعني، بطرس صرخ لما افتكر وعرف ان هو، وقال انا هو لا تخاف، وصرخ بطرس في سفينة وقال له ان كنت انت هو، بص لغة الايمان اهو، ان كنت انت هو امرني ان اتي اليك. عارف الرب قال له ايه؟ قال له تعالى تعالى بايمانك هديك، تعالى. نزل بطرس من على المية وقعد يمشي. على فكرة اسمعني، خطوات بطرس على المية دي خطوات ايمان، وكان مصدق انه رايح فين، مشي خطوة اتنين تلاتة اربعة خمسة، لكن ما خبيش عليك في الطريق يقول الكتاب شك، ضعف، ايمانه اتزعزع ووقع. وعارف اول ما فقد الايمان سنه بسنه ابتدى يغرق، ما هو كده يتنزع الايمان تغرق على طول. صرخ قال له يا رب نجني، يقول الكتاب في الحال مد يسوع يده واقامه. بس اسمعني بقى في باقي القصه كده، اول ما قام بطرس وقف جنب الرب وخلاص الرب عالج ضعف ايمانه، عنده مسؤوليه اعظم. عارف ايه المسؤوليه الاعظم؟ ان يرجع تاني للسفينه. عارف ده معناه ايه؟ ان وراه ميه وهيمشي تاني على الميه، وكان الرب بيقول له يا بطرس لو شكيت فيا مره وانكرتني ما تنكرنيش تاني، لو مره في مره انكرت وضعفت ايمانك قل، من النهارده للايام اللي جايه اوعى تفقد ايمانك، وراك ميه مش ورك ميه، بس هديك سلطان في الميه، همشيك على المرتفعات لما تثق فيا. مشغول جدا في قلبي اقول لك يا يعني للوقت اللي فات ضعفت قوي والريح جابتك وودتك والسفينة كادت أن تغرق، وانت كمان رجليك قدميك كادت أن تزل. اليوم وعد الرب ليك جديد، لا يدع رجلك تزل. بس عارف يعمل ايه؟ اصرخ قول يا رب زد إيماني، أعطني إيمان يا رب، إيمان الخلاص للكل، لكن إيمان الثقة درجات. يا رب يا رب كل مشاهد ومشاهدة كريم وكريمة النهاردة يطلب معايا اللحظات دي، يقول يا رب علي إيماني، ارفع مستوى إيماني، زد إيماني، أنا عايز أشوفك بعظمة وبقدرة وبسلطان أكبر وأكبر باسم الرب يسوع. درس الإيمان مهم، يا رب دينا ننجح ونجيب درجة باسم الرب يسوع. كلام رائع يا دكتور، رب يباركك ويستخدمك. عايزين بقى نرجع ورا خالص بقى، يعني مع أني بقى لنا كتير بنتكلم،
0: احنا لسه ما بدأناش،
1: لسه ما بدأناش. الحياة كلام عن رب حلو، والقعدة في حضور الله جميلة، بس أول المعجزة دي كلمة بصراحة عايز أقف، لأن كلمة غريبة وكلمة ليها معاني. فإحنا بنتكلم عن معجزة المشي على الماء في إنجيل متى صار 14 وعدد 22، عايز أحط خط على الكلمة دي وأستأذنك بقى نقول يعني نتكلم فيها قد ما نتكلم، لأنها موضوع. يقول لك في عدد 22: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا الى البحر. حاجه غريبه للوقت. الرب عمل يعني استراتيجيه كده غريبه مع التلاميذ، الزمهم ووداهم وقال لهم روحوا اسبقوا، ويقول كده للوقت، يعني في التوقيت ده الرب عمل كده وما كانش موجود والزمه. فانا عايز يعني في وسط الايه الحلوه دي اقف قدام اول كلمه، اول مفتاح الايه في المعجزه كده وللوقت. استاذنك خدنا كده جوله كلمه الوقت.
0: للوقت دي شرح تعليمي لكل الأصحاح.
1: يا للوقت. سلام.
0: للوقت أقدر أحطها في خمس عناوين.
1: الله.
0: أول حاجة.
1: ده سؤال فعلا.
0: سؤال كبير خالص.
1: للوقت.
0: أول حاجة للوقت تاخد الإعلان.
1: أيوة.
0: للوقت في إعلان. للوقت المعرفة. للوقت الإيمان. للوقت التوقيت. التوقيت بتاعه. المعاملات. خمس حاجات اقولهم تاني: للوقت الاعلان.
1: أيوة.
0: للوقت المع...

0: عارفها. وهنقول يعني ايه، انا حاططهم في كلمات كده عشان بس لو انت، لو انا حابب اقولهم او افتكرهم بالترتيب. للوقت في اعلان، في اعلان هنا. ايه الاعلان؟ الرب ادى اعلان. ايه الاعلان؟ هتجتازوا الى العبر. الاعلان في اعلان، عايز يعرفهم مين هو ده، عايز يعرفهم عن شخص ومين هو، عايزهم يعرفوه. نفس النهارده تعرفه
1: يا رب،
0: تتقابل معاه
1: يا رب،
0: تتفتح ذهنك. ففي اعلان، اعلان وفي اعظم من اعلان للوقت.
1: تجتازوا للعبر.
0: الله بعد ما كلم الاباب الانبياء بانواع وطرق كثير كلمنا
1: في الايام الاخيره في
0: إعلان
1: يسوع المسيح،
0: الاعلان الكامل. يسوع وصليب المسيح الاعلان الكامل. ده اعلان كامل عن الله. الابن الذي هو في حضن الاب
1: خبر.
0: هو
1: خبر.
0: أعلن.
1: اعلن
0: هو خبر.
1: نعم.
0: المسيح هو الاعلان. في اعلان موجود.
1: الاعلان بيقول تجتازوا الى العبر. بس قبلها قصه، قبلها في بقى سفينه وفي، بس في الاخر هتوصل للوقت. يا سلام.
0: اعلان الثانيه معرفه. ايه المعرفه دي؟ لو احنا كده هنربط المعجزه دي بالمعجزه اللي قبلها. في درس اسمه درس الرحرحه. عارف درس الرحرحه؟ تبقى كده الرب عايز يعلمك درس وانت مستريح. فعلمهم درس يقعدوا على النجيله ويعمل لهم بوفيه مفتوح ويقدم لهم سمك بحسب ما شاءوا. مش هيديهم كل واحد سمكيه ولا حاجه يعني، بوفيه مفتوح وخبز. ها هوب هوب هوب هوب. ايه؟ ما كانوش لاقيين ياكلوا، قاعدين الناس هتخور في الطريق. معجزه عظيمه، اشباع الجموع. ها بعد ما خلصوا وكلوا، ها ها ها ها قالوا، عارف قالوا له ايه؟ قالوا بالحقيقه هذا هو النبي الاتي الى العالم. ايه ده؟ هو ده بس اللي وصلت له نبي؟
1: يعني ده اخرك؟
0: ده اخرك؟
1: ده اخر حاجه يعني بعد كل ده
0: للوقت.
1: ده انت،
0: بص هقول لك على حاجه. اللي لسه بتقول على المسيح نبي، هذا هو الوقت كي تعرف انه هو
1: يهوى. يا رب،
0: ده وقت.
1: اسم الرب يسوع.
0: وقت لنمو في المعرفه.
1: طب صدقني يا
0: وقت.
1: طب صدقني يا دكتور عزرا، باسم الرب يسوع، الكلمه اللي انت قلتها دلوقتي انا بصلي من قلبي توصل لقلوب ونفوس كتيره. على فكره في مشاهدين كتير دلوقتي بتسمعنا وسمعت الكلمه دي، يا اللي فاكر ان المسيح اخره رب يسوع اخره نبي، لا
0: لا، في معرفه
1: خلاص.
0: في
1: وقت النهارده تعرف ان يسوع المسيح هو ابن الله الظاهر في الجسد الحي، ده مخلص العالم. الوقت، جه الوقت،
0: هو الوقت.
1: يا رب يا رب الوقت النهارده يكون، ويومك تآمن بيه وتكتشف وتعرف المعرفه. يا رب يا رب. معلش،
0: عارف المولود اعمى يوضح لنا الحته دي. المولود اعمى لما جم يتناقشوا مع الفريسيين قالوا له ده راجل خاطي على المسيح. قال لهم طب بصوا، هو في يعني خلونا نتكلم في الاعلان ده. قال لهم في خاطي ربنا بيسمع ليه؟ قالوا له لا.
1: صح.
0: قالوا له طب هو سمع ليه واستجاب المعجزه، يبقى مش خاطي. هوب بقى يبقى مش خاطي. بعد شويه قال لهم نبي، بعد شويه قال لهم ده انتوا عايزين تبقوا تلاميذ عنده، ده معلم. في ده فضل لحد ما في اعلان بقى. راح الرب يسوع بس بقى له تكه، راح طلع له بره وجده يسوع وقال له هل تؤمن بابن الله؟
1: يا سلام.
0: راح قال له من هو يا سيد حتى اؤمن به؟ فقال له انا الذي اكلمك هو. فقال اؤمن وسجد له. تؤمن وتسجد النهارده وتعترف.
1: الوقت،
0: الوقت، المعرفه. الاعلان يبقى معرفه.
1: الرب مشي معاك، الرب يبارك
0: للوقت.
1: الرب مشي معاك مشاوير بقى الوقت، عمال يظهر ليك ويكلمك يمين وشمال في احداث وظروف وفي احلام. للوقت،
0: دلوقتي
1: يقول لك انا هو، انا هو، زي ما جه في الميه في السفينه.
0: أيوة.
1: وقال انا هو، لا تخافوا. الرب يسوع بيقول لك انا هو يسوع للوقت. المسيح الحي، انا هو الله، انا هو، انا هو لاهوت يسوع المسيح يهوى. يا رب تؤمن، يا رب تفتح قلبك، يا رب النهارده تثق فيه باسم الرب يسوع. للوقت، اعلان ومعرفه باسم يسوع. معلش معانا تليفون يعني بقاله كتير قوي. معلش انا اسف يا دكتور.
0: لا لا،
1: الو، احنا اسفين جدا على التاخير، بنعتذر بس يعني مش عايزين نقطع كتير. دكتور عزرا، الو.
2: الو، مساء الخير.
1: اهلا بيك، مساء النور دكتور يوسف.
2: اهلا بيك، حلقه مباركه والاخ عزرا
1: نشكر رب.
2: معلش مداخله سريعه.
1: اتفضل.
2: في اثنين في اخر لحظات العمر ده، يا رب يا رب نجيني نال النجاح. اللص على الصليب قال له اذكرني يا رب مالي الصدوق. قبل من الفتن ومطرس. اذا شافتك من وقت انا معك في الانهار فلا تغمر. اذا ما شافتك النار فالصدق ولا ايه بقى خفت مطرس منشي على الميه وريح قائمه. المسيح ما سكتش الميه والريح وبعد كده مشى مطرس على الميه. لا. الشعب

0: امواج قائمه. بس حصل حاجه حلوه خالص لما المسيح دخل السفينه حصل حاجتين. ده كانت الريح ووصل السفينه الى الارض التي كانوا ذاهبين اليها. الف شكر.
1: ربي يباركك. شكرا يا دكتور، دايما جميل. شكرا. احنا بنعتذر على تاخيرنا في التليفونات، لكن مرحب بيكم ونتبارك جدا جدا. للوقت اعلان. أيوة. بس لازم عشان
2: للوقت معرفه.
1: للوقت اعلان وللوقت معرفه. للوقت جه المعرفه
2: في المعرفه.
1: الان وقت، الان وقت. قولي حبيبي.
2: المعرفه احنا قلنا الجزء الاول قالوا بالحقيقه هذا هو نبي. بس لما قرينا المعجزه الثانيه دي المشي على الميه قالوا له بالحقيقه انت ابن الله. لقد وصلت المعرفة. وصلت للوقت. هذا هو الوقت. لو ما تعلمتش، بس عايز اقول حتة كرازية برضو هنا جميلة يعني. اللي مش هيجي للرب وانت فاتحها عليك زي ما بطرس ملاله السفينة سمك، فرح قال له اخرج من سفينتي انا راجل خاطي، هتجبره يدخلك السفينة المعذبة عشان تشوفه وتتقابل معاه. تعال بالدرس السهل. تعال بدرس الرحرحة. لما يفيض عليك بخيره عايزك تعرفه.
1: صح.
2: ولما يضيق عليك برضو عايزك تعرف.
1: تعرف بطرس كان مخلص جدا في اللحظات دي يا دكتور عظيم. يعني لما رب جاب له السمك وكده
2: كان مخلص جدا
1: جدا. واحد انا اللي بتكلم المخلصين دلوقتي
2: طبعا.
1: واحد غيره يقول لك ايه يا عم ده طلع حلو وبتاع حلو
2: ده عداها
1: يعني عداها
2: ده عداها. وما طالما في بركه ماديه يبقى دار على الخطايا.
1: تجاوب بطرس السريع في اللحظات دي
2: ده جدا.
1: يسجد ويقول يا رب انا خاطي انا طبعا. بس انا مين انت؟ انت بلاهوتك جاي لي وانا انا ايه ده انا تراب. فمخلص انا
2: طبعا.
1: تؤمن معايا دكتور عزرا كل المخلصين اللي بيدوروا عليه
2: أيوة.
1: في سفينه حياتهم.
2: أمين.
1: كل اللي كل الرب بيعلن عن نفسه بيهم. تؤمن معايا في اللحظات دي ان رب
2: يبقى في اعلان ومعرفه استعلان حضوره.
1: ايوه صدقني دي صلاتي معايا. انا ودكتور أيوة. عزرا
2: يعرفوه تتفتح
1: يا اللي مخلص ليه يا اللي بتدور عليه يا اللي عمال تبص عليه يمين وشمال وبتقول انا مشتاق اعرفه.
2: يجي لهم بالهزاع الرابع بالصليب.
1: يجي لك بالصليب ويظهر لك ويقول لك عن محبته وتكتشفه وتعرفه ويتم فيك الاعلان ده باسم يسوع. روعه.
2: للوقت.
1: للوقت
2: اعلان. للوقت معرفه. للوقت ايمان.
1: امين.
2: الايمان الضعيف الرب بينمي الايمان.
1: صحيح.
2: ويكبره. عارف يعني ان الايمان بتاعهم الضعيف اللي بدأ ما معناش في المعجزة الأولانية قالوا له ما فيش هنا في الحضور غير غلام عنده خمس خبزات وسمكتين.
1: صحيح.
2: هنجيب منين؟ هنجيب منين؟ لا بس في الآخر يعرفوا أن ده الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة للعالم.
1: دي كلمة جديدة.
2: هو ده
1: الخبز.
2: هو ده هناك في استعلان حضور إلهي غير طبيعي. لما تسير السفينة وتصل زي ما قال الدكتور في التليفون تمشي لوحدها السفينة وتوصل للمكان.
1: طبعا.
2: مين اللي ده أصلا ماشي على البحر.
1: صح.
2: بالسفينة بالسمك بالهواء بالريح بالمية. هو ماشي على البحر على العالم كله. فكل رياسة وسلطان وكل اسم يسمى ما في السماوات وما على الأرض. في استعلان. في استعلان. في استعلان. في نمو في الإيمان. في نمو في المعرفة. في إعلان للوقت.
1: نعم. نعم.
2: لكن في حتة تانية جميلة جدا لازم نضيفها في حتة للوقت وهي التوقيت. المعاملات والتوقيت. خليني في المعاملات الأول. في مرقس في مرقس 6 يقول أراد أن يتجاوزهم. وأنا بفكر ليه عايز يتجاوزهم ويعمل نفسه مش واخد بيره؟ ليه ماشي وسايبهم؟ لأنه بيحترم إرادتك. أراد أن يتجاوزهم لأنه سايبك بحرية اختيارك. أنا واقف على الباب
1: وأقرأ.
2: مش هيكسر الباب عليك. أنت سفينتك معذبة وتقول المسيح ما جاش ليه؟ أنت ندهت عليه؟ عارف لما مشي مع تلميذي عمواس فتظاهر انه ذاهب الى مكان ابعد لحد ما مسكوا فيه قالوا له لا مال النهار خلاص وتعالى دلوقتي بات عندنا. ده بيتلكك عايز يجي. هو اصلا ماشي معهم ليه؟ قالوا الم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا ويفسر لنا الكتب. اذا طلع كان قصيدها امال انت تفكر ايه؟ المراه الكنعانيه عمل معاها حاجات غريبه قوي. الست خارجه للقاء وهو جاي خرج من تخوم اليهوديه ورايح وصيداء. بس فجأة الرب يعمل حركتين غراب جدا. تصرخ فلم يجبها بكلمة. طب انت جاي لها مخصوص ولا مش راضي ترد عليها؟ هو عايز يطلع اللي جواك.
1: صح.
2: عايز يسيبك ويمتحن ارادتك واختيارك. وبعدين دخل الى بيته واراد ان يختبئ. يا عم انت بتستخبى مننا ليه؟ نحن ما صدقنا شفناك. صدقنا وهو جاي مخصوص ليك.
1: دي كلمة جدا يا رب.
2: اطلب المسيح ان

0: النهاردة وقول له بدم الصليب تغطيني وأنا مش عارف أبطل مخدرات، هينقذك ويغيرك.
1: يا سلام.
0: لأن ده عمل المسيح. قول له جربت دخلت مصحة وهربت وما نفعش، بس سيبه يسترك ويغيرك، سيبه بعمل صليب. والنهاردة تختبر قيامة حقيقية في الهزيع الرابع، قوة القيامة.
1: أشكرك يا رب.
0: أيوة.
1: للوقت للوقت للوقت كنا بنسمع آية دلوقتي بتقول هأنذا واقف على الباب وأقرأ، تسأل ليه؟ أقول لك بيحترم إرادة الإنسان، هو مستني إرادتك، أول ما تطلبه تلاقيه. أحكي لك حكاية غريبة، اسمع. الكتاب المقدس يقول عن الرب يسوع اللي في يوم من الأيام مشي على المية، هو صدقني هو ده حبيب قلوبنا. يقول عنه الكتاب جاء والأبواب مغلقة بسبب الخوف في التلاميذ. عارف عمل ايه؟ دخل والأبواب مغلقة. صدقني هو يعملها، يدخل الأبواب مغلقة، يمشي على المية. الحاجات دي بالنسبة له ولا حاجة، بالنسبة لنا احنا كبيرة ومعجزات. هو يدخل الأبواب مغلقة. أقول لك هو اللي قال عن نفسه أنا هو الباب. فاسمع، الرب يدخل الأبواب مغلقة وهو الباب. لكن يا أخي غريب الرب ده، يجي عند إرادة الإنسان وباب القلب بتاع الإنسان يقف ويخبط على الباب ويقول لك تفتح لي
0: قرارات.
1: يا رب ما انت معاك المفتاح، ما انت بتدخل والأبواب مغلقة، ما انت بتيجي وبتمشي على البحر مش بس على المية، على كل الأجواء، من ريح ومن عواصف ومن مساء ومن جو ومن بحر ومن مية. بس يقول لك لا، عندي الإنسان احترم إرادته. اللي يطلبني لقيني، اللي عايزني لقيني، اللي يصرخ لي هيلاقيني. أخويا وأختي بناشدك باسم رب يسوع، يا اللي جربت كتير، يا اللي جربت تدخل أحضان وما شبعتش، يا اللي بقيت في دايرة ودوامة الإدمان ومش عارف تنقذ وتخلص، يا اللي خلاص الشيطان ملاك بواقع مرير وقال لك آدي الحالة وآدي العاصفة وآدي السفينة. أقولها لك من قلبي، من قلبي، يا رب توصل ليكي وليك النهاردة. الوقت
0: الوقت
1: في اللحظة دي، صدقني
0: الآن.
1: هنا دلوقتي
0: الآن.
1: دلوقتي الآن وانت وبتشوفه وبتسمع.
0: أيوة.
1: الوقت ده يخلصك الرب. تصرخ تقول يا رب نجني، يمد ايده على طول ويلحقك. ده عايز، ده صليبه، ده محبته. صرخ له النهاردة، قول يا رب انا خلاص هفتح لك الباب يا رب، خلاص انا مش عايز غيرك، انا بترمي عليك، انقذني، الحقني، خلصني. صدقني هو مستني يسمع منك الصلوة دي. عارف قوله كده، يا رب اسمع، يا رب يسوع ارحمني، بس بقلب، بقلب، قلب ودموع قبل كلام. عارف، صدقني هيعملها معاك. تسجد معايا دلوقتي بركبك، انا هطلب من خادم رب دكتور عزرا يصلي الصلوة دي. ونفسي يا رب النهاردة في اللحظات، صدقني ده الهدف، دي الحلقة، ده الموضوع. هو ليه رب يسوع مش على المية؟ مش عشان يقول انا بعرف اعملها، ما احنا عارفين انه بيعرف يعملها. هو عايز يقولك انا هجيلك في واقعك، يا اللي بتغرق، يا اللي ضايع، يا اللي هالك، يا اللي بقيت خلاص مش لاقي رجا وامل. هو جاي لك، جاء خصيصا، ومش جاي يدينك، بالعكس ده جاي يقف في صفك. ما تغمض قلبك كده وتغمض عينك معايا وقول له خلاص يا رب انا جاي لك. هنصلي مع دكتور عزرا الوقت ده صلوه فيها صرخه، وانا بقول له ارحمني ورجعني وتوبني وانقذني يا رب. انا انا انا انا جاي لك، انا بقول لك مش عايز غيرك خلاص، انا مصدق فيك. لو ايماني ضعيف، لو اردت اتسلبت، ردني تاني، حركني. يلا صلي مع خادم رب دكتور عزرا في الوقت ده باسم يسوع.
0: يا رب يا رب بشكرك، بباركك يا رب من اجل الوقت، الوقت الان اللي صنعت فيه خلاص لينا. شكرا ليك لانك بتستعلن حضورك ومجدك وسلطانك وصليبك وخلاصك لكل النفوس. ما عندكش مانع انك تخلص بالقليل او بالكثير
1: أبداً.
0: ما عندكش مانع انك توصل للبعيد. ما عندكش فرق بين اي شخص واي دين واي جنس واي نوع واي لون. شكرا لان حبك مقدم للجميع يا رب. الوقت الوقت توصل باعلانات سماويه وباستعلانات حضور وباستعلانات صليبك وخلاصك لجماهير كثيره بتسمعنا. تستعلن حضورك ومجدك يا ابن الله وصليبك وخلاصك لكل المعذبين في سفينة حياتهم، واللي أقبلوا على الانتحار والموت، واللي أقنعهم الشيطان وحطوا أيديهم في أيديه وأقنعهم بصنع ذبايح سلامة بينهم ما بين الشيطان. النهاردة يا رب تنقذ وتنجي يا رجل الحرب، يا رئيس جند الرب، أنت تخلص، أنت تفك المأسورين والساقطين والمنحنين. أنت تذهب للأسر والبيوت المعذبة والمنفصلة والخيانات الزوجية، أنت تدخل البيوت وسفن البيوت
1: المعذبة
0: يا رب النهاردة، وتفتقد بنعمة غنية. إعلان

0: في معرفتك، إعلان في إيمان، إعلان في معاملاتك، أي إعلان النهاردة يا رب في توقيتات وقرارات لصالح الملكوت في قدامك وفي البعيدين أنهم يقبلوك النهاردة في اسم الرب يسوع لكل المجد. أمين.
1: بارك الرب. أمين. أمين. أمين. صدقني لو طلبت الرب النهاردة رب فتح ليك باب وفرح السماء وفرح الخلاص يتم فيك باسم رب يسوع. صلاتي وإيماني أنا ودكتور عزرا وكل المؤمنين اللي بيتابعونا ومتحدين معانا في الصلاة، الوقت ده وقت خلاص، وإيماني إن في كتير قبلوا الرب النهاردة والرب هيبتدي معاهم مشوار جديد من حياة ومجد ونور. المسيح يمشي على الماء على البحر. كان في درس إلزامي، كان في ضعف إنساني، كان في وهم شيطاني، وكان في خلاص عظيم ومجاني،
0: خلاص إلهي،
1: وخلاص مجاني. إلهي بالصليب. معجزة جميلة يا دكتور، ممكن تقول لنا كده ملخص كل الكلام في الوقت ده في المعجزة الحلوة دي؟
0: المعجزة دي الرب بيستعلن حضوره ومجده عشان يعمل طفرة في وسط التلاميذ واللي بيتبعوه، وازدياد للمعرفة لمعرفته. بيعمل إعلان، والإعلان هو بيعمل اللي عليه ويدي الإعلان، وبيدي المعرفة وبيدي الإيمان. أنت بس عليك تفهم وتميز المعاملات. صح. ونفسي أدوس في الحتة دي كمان في كم دقيقة، يعني وقت تمييز المعاملات مهم جدا جدا جدا. عارف أنت الرب مرة قال لهم أنتوا بتعرفوا تميزوا الجو حتى فوق، تبصوا تلاقوا الهواء جاي من قبل تقولوا يبقى حر، تلاقوا سحاب جاي من الغرب يبقى مطر، بتعرفوا تميزوا وجه السماء والأرض. أما عشان تميزوا وقت افتقادكم مش عارفين. في ناس لحد النهارده لما يعملها بالرحرحه في معجزه اشباع الجموع مش بتميز.
1: صح.
0: يعني خلينا نقولها بمثال بسيط. الرجل الغني في متى 12، الرب راح اخصى بذكوراته، اداله اهو زي معجزه الرحرحه كده، اداله الراجل ده مزارع شاطر جدا، اخصى بذكوراته، زرع، اداله حكمه في الزرع فزرع وكسب. بعدين راجل تاجر شاطر قوي قال مش هبيع في الموسم، انا هخزنهم للموسم اللي بعديه او بعد الموسم تغلى، فيلا وسع مخزنك وهد وابني وخزن واعمل وبص بقى هقعد واقول لنفسي كلي واشربي واستريحي. عمل حساب النهارده لحياته اللي عايشها، وما عملش حساب بكره ماذا ستكون حياته الابديه بعد الموت. رايح فين؟ قال له انت غبي. غبي ايه يا عم، ده مزارع شاطر ذكي جدا، صنايع شاطر جدا، بنى مخازن، تاجر شاطر جدا، خزن محاصيله عشان يكسب. ما هو احيانا كتيره يبقى راجل تاجر شاطر بس سامحني، حياتك الابديه على محكه، تروح الجحيم.
1: صح.
0: الحق نفسك.
1: صح.
0: اخلص. الرب بيفتقدك النهارده، يوم ما اداك وفتح عليك وغنيت من وسع وخلاك عيالك بقوا قد الدنيا، ده عشان يفتقدك بنعمته، عشان يكسفك بذوقه ويحرجك بعطاياه، ده عشان تحس ان في يسوع موجود وفي عمل صليب وفي نعمه غنيه بيتعامل معاك بيها. بس لسه الناس لحد النهارده، فعشان كده ألزم يسوع تلاميذه ما فهموش هو مين وما تعرفوش هو مين. عارف بارتيماوس قال لهم ايه الزيطة والزنبلطة دي؟ قالوا له يسوع الناصري معدي. يعني هو ده بس اللي انتوا عارفينه؟ قال لهم لا لا لا، هو اعمى بس صرخ بالاعلان والمعرفة، يا يسوع ابن داود ارحم. هم يقولوا يسوع الناصري وهو يقول لهم ده المسيا، ده المسيا، ده
1: الملك، ده الملك،
0: عشان كده
1: ابن داود
0: ده عنده ايمان. الاعلان والمعرفة والايمان، واختار التوقيت وصرخ، بس حاولوا يسكتوه ابدا
1: طبعا،
0: ابدا مش سكت، وازداد وصرخ اكثر كثير.
1: زمان افتقادك،
0: نفس النهارده
1: لم تعلمي زمان افتقادك،
0: مفيش صوت يوقفك على انك تطلب المسيح النهارده بقلبك وتقول له ادخل بيتي وحياتي. حياتي مدمره، سفنتي خربت، خلاص عيالي مش عارفهم فين ولا مراتي، انت لازم تخش البيت.
1: تأملات الله عظيمه يا دكتور، الله بيتعامل، بس احنا محتاجين نميز. وعايز اقول حاجه على كلام حضرتك، يعني ان الله ملهوش طريقه يا جماعه. يا نفسي اقول للاحبه الرب ده عظيم، هو مره يبقى في السفينه والسفينه بتغرق والامواج معذبه، مش كده برضه؟ مش كان نايم مره كان مره، ومره يبقى جاي وماشي. الرب ملهوش طريقه. امال ايه الموضوع؟ الرب عايزك وعايزك تبقى مركز معاه، عينيك عليه، واثق فيه، رامي نفسك عليه. سامعني؟ هو ده

0: لكن الطرق مختلفة. الرب في تعاملات، الرب مرة يلزمهم ان هم يروحوا ويتجاوزهم، ومرة تانية يقول لهم انا جاي معاكم، انا جاي انا الرب. بس في الاول وفي الاخر هو موجود ولا مش موجود؟
1: موجود.
0: بيعلن عن نفسه، بيعلن عن نفسه. عزيزي واخويا واختي، ارجوكي وارجوك ركز قوي ان الرب معاك وبيحبك ولاجلك وفيها. هو في السفينة، وما دام في السفينة مش هتغرق، صدقني ما هتغرق. هتغرق ازاي؟ ما هو موجود، ما هو هنا. بس اقبل تعاملات. عارف الازمه في ايه يا دكتور؟ بتقول، ونفسي اخد كلمه كمان اخيره قبل ما نختم الحلقه دي، الازمه في ان انا مش لامس وجوده، ما عنديش ايمان زي ما حضرتك بتقول، مش فاهم هو بيعمل ايه. يا رب علمني.
2: نجح الشيطان يفقدهم النظر ما يشوفوهوش فظنوه خيال، فقد يفقدهم الاحساس فما حسوش هو ماشي وراهم وجنبيهم، فقدوا ان هم يشوفوه لما طلعوا قدامهم، فقدوا ان هم يميزوا صوته حتى لما قال لهم ان تشجعوا انا هو فتخافوا، حتى لما قال لهم انا هو لا تخافوا طلع له بطرس قال له طب لو كنت انت
0: صح.
2: انا مش عارف انت ولا هو ولا لا، بس اديني حجه. بس حتى الرب المحتمل العظيم الذي يحتمل ضعفي قال له خد الاثبات، تعالى تعالى تعالى، ولا تكن غير مؤمن بل
0: مؤمن.
2: انا مش هصدق غير لما احط صباعي هنا والجنب وايدي في جنب مكان الحربه وصباعي مكان المسمار. قال له تعالى تعال
0: دقيقة.
2: انا ما عنديش مانع، تعال تعال ماذا تريد؟ انا ابصر. قال له خد ابصار، ما عنديش مشكله. الرب ما عندوش مشكله يغير حياتك.
0: اشكرك يا رب.
2: انت اللي عندك النهارده لازم يكون عندك اراده ولازم يكون عندك قرار.
0: امين باسم الرب يسوع. بامانه حضور الرب وحلقه رائعه. انا بشكر الرب جدا، يعني بتخيل يعني هو للدرجات دي الرب بيعلن عن نفسه. مش عارف فاضل ايه تسمع تاني، او فاضل ايه كمان تسمع عن الرب يسوع عشان تؤمن بيه وتصدق فيه. جه الميعاد للوقت، الرب يفتقدك افتقاد عظيم باسم الرب يسوع. بصراحه حلقه رائعه، وعايز من قلبي اشكر خادم الرب المبارك اللي دايما مليان بكلمه الرب، الدكتور عزرا غليل. شكرا دكتور.
1: ربي يبارك.
0: بصراحه كنت رائع وكالعاده مستخدم دايما مبارك ورابح نفوذ باسم الرب يسوع.
2: ده هو الرب الرائع اللي
0: الرب يبارك. يعني
2: بيشتغل في عينيا تعبانه.
0: الرب حلو فيك يا دكتور. الرب
2: يبارك.
0: كمان من قلبي عايز اشكر الاخ حنا اللي خدمنا وقدم لينا كلمه الرب في بدايه الحلقه. عايز اشكر الرب جدا جدا لاجل قناه الكارما ولاجل البرنامج الجميل برنامج الكارز. شكرا كمان لجمعيه خلاص النفوس بني سويف، حقيقي ربنا مباركنا معا دايما. عايز اشكر كمان كل احبائنا اللي بيتعبوا معانا، اخونا المخرج الغالي اخونا ساهر وكل فريق العمل. يعني بصراحه بعظم الرب في قلبي وبقول يا رب شكرا علشان بتباركنا بكل بركه روحيه. شكرا للحلقه الحلوه. المسيح يمشي على الماء والمسيح ياتي اليك ايا كانت الحاله، يتمجد ويخلص الى التمام. الحقيقه الحلقه بتاعتنا ما خلصتش، يمكن هنختم دلوقتي لكن ما خلصتش، لسه مكملين. عندنا بودكاست مع الغالي جدا حبيب قلوبنا دكتور زكريا الثورو، وانا بشكر رب لاجل البودكاست بصراحه. الـ يعني التعليقات والصدى بتاعه رهيب وجميل. النهارده عندنا حلقه مميزه جدا مع خادم رب المبارك الاخ فايز فؤاد. يعني دكتور زكريا والاخ فايز، يعني ايه تاني؟ يعني دكتور فايز في حاجه حلوه. استاذنك واستاذنك كمل معانا الحلقه، هنخرج هنختم الحلقه بفاصل قليل وبعدين هنرجع للبودكاست. تابعنا وكمل معانا في البودكاست اللي جاي، وربنا يبارككم، نتقابل في حلقه جديده.

0: مرحبا بك أعزائي المشاهد في بودكاست الكارز، نمجد ونتحدث عن الكارز الأعظم الرب يسوع المسيح اللي ابتدأ يكرز واللي قال لأكرز بسنة الرب المقبولة. يسوع المسيح الكارز الأعظم اللي قال اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، أقام كارزين وخدام مباركين زي أخويا الفاضل الغالي رجل الله الدكتور فايز فؤاد. برحب بحضرتك.
1: أهلا بك دكتور زكريا،
0: شكرا جزيلا لقبولك الدعوة وجودك معنا.
1: شرف لي.
0: في حلقة سابقة اتكلمنا عن اختبار مبارك، يعني بدموع وصدق قد ايه يعني كان عندك كل مقومات السعادة في نظر العالم، ولكن لم تجد السعادة إلا في يسوع المسيح. ده الاختبار اللي حكيته لنا في الحلقة السابقة.
1: صحيح، يعني لو حطوا العالم زي ما كنا بنقول مش هيكفي، ده كلام الكتاب الصادق واللي اختبرنا، وده اللي بنشوفه يا ناس أثرياء ومليونات ومليارديرات ونقرأ عن حياتهم تعيسة وكئيبة.

0: طيب الغريب في الاختبار اللي فات كان انه ربنا معطشك للكلمة الله قبل ما تتقابل مع المسيح. وقلت ان كان عندك كتاب مقدس وانت في الجامعة بتقرأ، وبعدين اختك جابت لك كتب دراسة وبدأت تلخصها وفهمت كتير عن كلمة الله قبل ما تبقى مسيح حقيقي.
1: صحيح، واعتقد ده كان مخزون ربنا في نعمته سمح لي بيه من ضمن الخطة العظيمة اللي كان مدبرها لي ويعدني، انه يشوقني الكتاب، يحببني في الكتاب بشغف غير عادي. فلما جيت للرب كده كنت كأني المخزون ده فط جوايا، فط، وخلاني ابقى مشتاق اكتر لكلمة الله. بحب الكتاب قوي قوي لأسباب كتيرة.
0: يعني متهيألي يا دكتور فايز، فايز فؤاد، يعني يذكر فايز فؤاد أول فكرة، وده لمجد الرب، وطبعا شيء يسعدك ويسعدنا أنه في كل خادم يذكر اسمه بحاجة معينة. بس أنا لما أسمع فايز فؤاد مع حفظ اللقب يبقى محبوب الكتاب.
1: أنا بحب الكتاب لأسباب كتيرة قوي قوي. أنا تقريبا ما بعرفش أعمل حاجة في حياتي دلوقتي غير أن أقرأ الكتاب وأدرس الكتاب وأجهز حنطة من الكتاب عشان إخواتي، وده لأسباب كتيرة. السبب الأول أن ده لذة متعة. يعني أنا كنت زمان أحب الأغاني وبحب الكورة وبحب الفن وبحب حاجات كتيرة بجد فيها لذة، بس ما شفتش لذة تماثل لذة دراسة الكتاب. حاجة مش ممكن، لذة لذة غير عادية. فدي متعتي، متعة بصرف النظر عن أنا خادم ولا مش خادم، دي متعة، لذة، جمال غير عادي. لما أقرأ حاجات وعيني تتفتح على حاجات بين السطور، واو، إيه ده، إيه الجمال ده، إيه اللذة، إيه المتعة دي. فده أول حاجة بحب الكتاب، دي لذتي، لذة. واحد زي ما كنت بتفرج على الكورة وميسي وجاب جون والمتعة لذيذة، لذيذة إيه كان بالكتاب، الأغاني إيه كل ده كان بالكتاب.
0: صحيح،
1: حاجة لا تقارن. إيش جاب لجاب، إيش جاب السماء للعمى كده. في نفس الوقت دي مش بس لذتي وكمان شبعي، حاجة مشبعة طعام، وبعدين كمان شفاء. يعني أنا ظروفي الشخصية النفسية العائلية عندي مشاكل كده، لو سبت نفسي لأفكر هأحبط هضيع، عندي مشاكل صحية، عندي مشاكل، هفضل أفكر في الشيطان يلعبني.
0: صحيح.
1: فأنا لو أنا في الكتاب، كتاب أنا مشفي، أقوم قدام الكتاب أنا الشيطان يستفرد بي. فأنا ده شفائي، ده شفاء، أنا في مصحة، وأنا صحتي النفسية والمعنوية وحتى الجسدية حلو. وبعدين ده شغلي
0: أنا. لذتي وغذائي وشفائي وشغلتي.
1: شغلي أنا خادم للرب. شغلتك إيه؟ أنا خادم للرب. بتشتغل إيه يعني؟ أنا بقدم طعام لشعب الله، وفي نفس الوقت هم بيدوني مقدساتهم،
0: بيدوني نتفرغ نحن للصلاة وخدمة الكلمة. تمام. الكتاب،
1: الكتاب، وأنا كمان شعب الله بيديني الجسديات، بيدوني تقديمات فلوس، الفلوس دي عشان أقدم لهم طعام. لو مش بقدم طعام لشعب الله يبقى أنا حرامي، يبقى أنا حرامي. أنا لازم أقدم طعام لشعب، مسؤوليتي قدام الله. الرب قال لي بتحبني ترعى غنمي وتطعم حملاني. والعبد الصالح والأمين اللي يسهر على العبيد رفقائه يعطيهم طعام في حين.
0: في حينه،
1: في حين. أنا ما أقدمش طعام لشعب الله حضرتك تبقى حرامي، أنا حرامي بأكل حرام. فده شغلي اللي لازم أعمله. فأنا عندي مسؤولية قدام الله إن أنا أجهز حنطة عشان أديها أهربها لإخواتي شعب الله. إذا ما عملتش كده يبقى أنا حرامي بالبلدي كده. يعني مش معنى كده إن ده أكل عيشي يعني،
0: لا أنا ما مفهوم طبعا،
1: مفهوم يعني، ده لازم أعمل كده. ما عملتش كده يبقى أنا ما استاهلش
0: الأمانة. الأمانة،
1: ما تاكلش، ما تاكلش. اللي مش عايز يشتغل،
0: من لا يريد أن يشتغل فلا يأكل، وإحنا اللي تفرغنا لكده يبقى ما تاكلش،
1: ما تاكلش. حضرتك مش بتعمل شغل، ما تاكلش.
0: احنا كلام خطير،
1: احنا بناكل وبنستمتع بكل حاجه. انت عارف الاخوه بيعملوا معانا ايه؟ لو امكن لقلع عيوننا واعطهالنا ما نخدمهمش، احنا نرد وشنا من ربنا فين.
0: صحيح.
1: فانا بقعد قدام الكتاب عشان اخبط حنطه، عشان عندي مسؤوليه تجاه

0: تجاه
1: اخواتي. بصراحه كميه الترجمات اللي ترجمتها في السنين الاخيره دكتور فايز عظيمه جدا جدا مش مجامله.
0: انا اقول حاجه يعني ما اقصدش ان انا
1: لا احنا بنتكلم لمجد الله أنا واخلي بال حضرتك علشان شباب كتير يتشجعوا.
0: انا مش شايف ان موهبتي اقف على منبر. انا يعني عندي حاجات استغرب ان بقف على منبر. انا يعني ماليش مش عارف اقول ايه يعني ماليش الكاريزما او كده. انا ما بقدرش اتفرج على نفسي. فانا يعني خدمتي الاساسيه مش منبر. ما بعرف مش منبر. وخدمتي الاساسيه وانا قاعد على المكتب. وبحب اعمل حاجه ان انا بسميها لنفسي اجهز بيتزا سابقه التجهيز واقدمها للايه للاخوه المشغولين. يعني حضرتك مثلا اخ عنده مشغول ما عندوش وقت زي ما انا عندي وقت ما عندوش وقت يطبخ. فهو مروح بيجيب بيتزا من السوبر ماركت يحطها في الميكروويف بس يحط التاتش بتاعه عليها. يعني ان كان يحط شويه بسطرمه زياده شويه بصل زياده طماطم اي حاجه بس ايه ويسخنها ويطلع ياكلها. انا بجهز البيتزا سابقه التجهيز وبوصل الطلبات. بحب اوصل الطلبات للبيوت.
1: ده انت بتبعت لي على الواتساب يعني حاجات كنوز عظيمه مش مجامله.
0: انا بحب
1: ده بيتزا قول مش بيتزا بس قول كباب قول كحمام.
0: انا بحب اعمل كده ودي خدمتي الاساسيه. فكوني اجهز طعام لشعب الله دي ده شغلي. بقضي وقتي في ترجمه في اعمل دراسه اجمع حاجه اعملها في مقال ابعتها للناس اللي بيخدموا ودي شغلتي الاساسيه. اكتر شغل بعمله وانا على المكتب.
1: طيب ايه الطريقه اللي بعد ما انت تقابلت فيها مع الرب يعني محببه على قلبك لدراستك انت شخصيا للكتاب؟
0: يعني انا بحب ادرس الشخصيات. ربنا فتح بصيرتي في الموضوع ده. بس اول ما بقرب من الشخصيه يعني بجمع. طبعا الكمبيوتر دلوقتي مخلي الدنيا سهله خالص. اعمل اكتب اسم فلان واعمل سيرش على البروجرام بتاعك يجيب لك فلان ده جه كم مره في الكتاب. سهل خالص المواقف بتاعته وكده. فتحط المواقف جنب بعض وتربط وعندك المفاتيح. لو معاك المفاتيح وفتحت هتلاقي الدنيا سهل خالص. الكتاب حلو لذيذ سهل. فانا معرف المفاتيح بفتح الاقي نفسي دخلت جوه بكتشف اللي جوه. ايه المفاتيح؟
1: ايه المفاتيح؟
0: ايوه. عايز تدرس الكتاب بكلم الشبان او الاخوه. عايز تدرس الكتاب معاك المفاتيح. ايه المفتاح الاول؟ المفتاح الاول شهاده يسوع هي روح النبوه. المسيح موجود في كل صفحه من صفحات الكتاب.
1: صحيح.
0: كل صفحه يا اما بالمشابهات يا اما بالمبينات يا اما بالرموز يا اما باي حاجه. فانت دور على الكتاب دور على المسيح في كل صفحه.
1: عهد قديم عهد جديد.
0: هتقول لي مثلا زي ايه مثلا؟ اقول لك مثلا شفتش ابشالوم لما تعلق من راسه على الشجره؟ ما بتفكركش بحاجه؟ ابشالوم الحلو اللي شعره طويل ابن داوود الحلو فاكر لما تعلق على الشجره؟ ما يفكركش بواحد تاني اتعلق على شجره وكان شعره طويل برضه وكان حلو
1: بس مع الاختلاف ان ده تعلق نتيجة خطاياه وده اتعلق عشان خطايانا احنا.
0: تمام.
1: الله.
0: طيب
1: فايز فؤاد
0: ما قريتش عن شاور الملك لما مات؟ يا خبر مات وموت ولاده معاه ومات وسقط الجبابرة وبادت آلات الحرب وخرب الدنيا بعد ما مات وقطعوا راسه وخدوا سيفه وكده. يفكركش بواحد تاني مات بس ما موتش حد معاه وما حدش قدر يقطع راسه. ده عظم لا يقصر منه. وما موتش حد معاه وما جابش الكافيه لامته. ده كاب الخير كله لكل العالم. يفكركش ده؟ يعني انتوا حتى لما تشوفوا شاور مات تفتكروا المسيح. احنا ورانا غيره.
1: الله.
0: احنا ورانا غير المسيح. هات لي اي صفحه في صفحاتك كده المسيح موجود فيها.
1: سواء رموز او اسماء.
0: طبعا.
1: او اعداد او اي حاجه.
0: تمام. ده اكيد. ده المفتاح الاول. ما شفتش المسيح انت ما بصيتش كويس. طيب نمره 2.
1: سوري معلش عشان الشباب وعشان انت ما شفتش كويس. طب يعني ممكن مثلا اصلي اقول له يا رب افتح ذهني.
0: تمام. قول له فهمني يا رب. تمام. ده مسؤوليه وامتياز. كنت بكلم من شويه مع الاخ بقول له الفهم ده مسؤوليه. افهم ما اقول. انت افهم. انا مش فاهم. ما تقول له فهمني. قال يعطيك الرب فهما.

0: في كل شيء. يعني دي مسؤولية أنك تفهم، تحاول تفهم وتقول له أنا مش فاهم فهمني، وهو الرب هيديك نعمة تفهم.
1: تمام.
0: فدي فاللي مش بيفهم يقول له فهمني. نمرة اتنين، معاني الأسماء، ده مفتاح مهم. اللي عايز يدرس الكتاب يجيب معجم للأسماء، لمعاني الأسماء، في بالعربي وفي بالإنجليزي، يعرف معاني الأرقام. واحد
1: معلش معاني الأسماء، اديني مثال، لأنك اديتني مثال جميل فأبشالوم وشاول، اديني مثال للأسماء مثلا.
0: مثلا يهوذا، يعني ايه يهوذا؟
1: حمد.
0: لا مش حمد، ما كله بيقول الحمد لله. اسأل اي حد معاه فلوس ومعاه زوجة جميلة واولاد ناجحين والدنيا حلوة معاه، يقول لك الحمد لله. طب يديله مرض وظروف صعبة وضيقة وكده، يعرف يقول الحمد لله؟ لا. لكن يهوذا في الكتاب، بالإشارة الى الإشارة الاولى اللي جي فيها يهوذا، لما ليئة فقدت الامل ان جوزها يحبها، جابت له الواد مش راضي يحبها، اتنين مش راضي يحبها، ثلاثة مش راضي يحبها، كل مرة تقول يحبني رجل يحبني رجل مش راضي يحبها، فقالت هذه المرة أحمد الله، يعني أحمد الله وسط الظروف المكدرة.
1: نعم.
0: فيبقى لازم الاسم ليه معنى، لازم أعرفه أعنى. فلما يجي كلمة يهوذا في أي حتة أعرف يعني إيه يقصد يهوذا. والإشارة الأولى ده مبدأ، مش بس معنى الاسم، الإشارة الأولى التي ورد فيها الاسم أو المكان. بيت إيل، بيت إيل يعني بيت الله، يعني إيه بيت الله؟ هات الإشارة الأولى التي ورد فيها بيت إيل. يعقوب في بيت إيل وهو يشعر بالهيبة والرهبة والخوف، والحجر اللي أقامه ونصب عليه
1: إلا بيت الله،
0: والسماء مفتوحة وملائكة صاعدة، بيت الله، جو بيت الله، الإشارة الأولى. فيبقى معنى الاسم والإشارة الأولى التي ورد فيها الاسم.
1: تمام.
0: ومعنى الأرقام، واحد غير اثنين غير ثلاثة غير خمسة غير ده حاجة ومعاني المواد، النحاس، اشمعنى المذبح نحاسي واشمعنى مذبح تاني من الذهب، وش معنى خشب صمت، وش معنى مغشى بالذهب؟
1: اكيد ليه معنى،
0: طبعا اكيد ليها معنى، دي كلمه الله المحمله، المحمله الاسم او الماده محمله.
1: اديني مثل للرقم ومثل للماده علشان بس نبقى يعني نوضح.
0: مثلا خمس خبزات شعير وسمكتين، خمسه، خمس خبزات شعير. الخبز في الكتاب اشاره، خبز الله النازل، ما حضرتك مش عايزين حد يشغل دماغه في التفسير، الكتاب يشرح نفسه. الخبز ايه؟
1: شبع،
0: لكن الخبز إشارة إلى
1: للرب يسوع. لا أنا هو خبز الله،
0: أنا هو خبز الله، شبع للعالم، ومن يأكلني يحيى بي. خمسة رقم النعمة،
1: صح.
0: والخبزات المسيح المتجسد، الشعير خبز الغلابة المساكين، والسمك، مش السمك رمز لخيمة المسيح؟
1: نعم.
0: أنا جبتها من عندي دي ولا كل الدنيا عارفة؟ والكلمة سمكة في اليوناني وكده. فيبقى العبارة تتحمل بالمعاني، مش بس خمس خبزات شعير وسمكتين، والخمسة زيتين يجيبوا سبعة.
1: انت بص مع حفظ اللقب زي مخزون، مجرد بسألك على حاجة بتنفجر. يعني
0: كلمة الله، كلمة الله. وبعدين
1: فحضرتك قلت ببحث عن المسيح،
0: المسيح في كل كلمة.
1: ثم الكلمة أول مرة تارت فين؟
0: معاني الأسماء،
1: معاني الأسماء،
0: ثم الإشارة الأولى للإسم جت فين، ثم معاني الأرقام، ثم معاني المواد، الفضة غير الذهب، غير مذبح النحاس حاجة ومذبح البخور حاجة تانية.
1: كمثال يعني زي النحاس رمز للدينونة والذهب،
0: البر الإلهي والدينونة كده. لما العريس يديها مثلا، لما العبد يدي لرفقة أنية من ذهب وأنية من فضة وثياب، أعطاها إيه؟ الذهب يشير إلى إيه؟ والفضة تشير إليه، والثياب البر الإلهي والطبيعة الإلهية،
1: صح.
0: والفضة الكفارة والفداء،
1: لأن في فضة الكفارة اللي هو نصف شاق.
0: تمام. الكتاب شرح
1: نفسه، أي نفسه.
0: ما إحنا مش بنألف. الثياب إشارة إلى تغيير السلوك ونمط الحياة والأسلوب اللي الناس
1: البسوا المسيح،
0: البسوا المسيح، اخلعوا والبسوا، يبقى ده
1: البسوا ما أقمصة من جلد. هي
0: تمام. الكتاب سهل ومفصل نفسه، ما نألفش، ما نشغلش.
1: دي رقم خمسة المواد.
0: مواد. وبعدين التفصيل، كلمة الله يعني ما تجريليش بحتة لوحدها كده، هات لي كل الأجزاء الكتابية التي تتكلم عن الموضوع ده. فالخلاص بالنعمة ولا بالأعمال؟ يا عم بالأعمال. ما هو اسأل يعقوب. لا. طب ما بولس قال الخلاص بالإيمان. لا لا، بالأعمال بالنعمة. وتخنقنا مع بعضين يا عمي، سهلة. ما تسأل الخلاص بالنعمة فين والخلاص بالأعمال فين،
1: وعند مين وعند مين،
0: وعند مين وعند مين،
1: صحيح.
0: وحطهم جنب بعض، فصلوا، هتلاقي الخلاص بالنعمة أمام الله، الخلاص بالإيمان أمام الله، لأن الإيمان ده

0: في القلب وربنا شايف القلب. انت تعرف قلبي؟
1: لا.
0: طب خلاص انت، انما لما تيجي
1: نتبرر بالاعمال امام الناس،
0: انت ابنك جاي ياخد بنتي مثلا، يعني بقول لك ابنك مؤمن، يقول لي طبعا ابني مؤمن. يا عم ابنك سوري يعني انا بقول مثلا ده ابنك يا عم بيشرب سجاير، وابنك يروحش الاجتماعات، وابنك مش عارف ايه، تقول لي مؤمن؟ لا هو مؤمن الايمان في القلب. يا عم الايمان في القلب، انا مالي ومال الايمان في القلب؟ انا عايز اشوف وريني ايمانك بعمال. فالايمان
1: كان ابونا ابراهيم قد تبرر بالاعمال فله فخر، ولكن ليس رضا الله لدى الناس.
0: تمام.
1: روعه روعه.
0: التبرير بالايمان بالاعمال امام الناس
1: روعه ومهم.
0: اتخانقنا مع بعض، اتخانقنا مع بعض ليه؟ ما
1: حط كل حاجه في مكانها،
0: فصل لي كلمه الحق، حط لي البدله، حط لي حته الكتف جنب الكتف، تبدأ الدنيا سهله خالص. ايه الخناق ده؟ ما تجريش ما تاخدليش نص وتجري لي بيه. هتكلمنا عن الخلاص، هات لي كل الايات التي تتكلم عن الخلاص،
1: هتلاقي موضوع كبير.
0: لا الموضوع سهل خالص
1: بس ليه جوانب مختلفة.
0: وبعدين مفتاح تاني حضرتك تلاقي لي خط بين الاجزاء المتلاحقة في كلمة ربنا. يعني ايه؟ يعني اكيد هتلاقي خط يربط بين السفر ده واللي قبله واللي بعده، اكيد. وجوه كل سفر هتلاقي اكيد علاقة بين الشابتر ده واللي قبله واللي بعده، وجوه كل شابتر اكيد هتلاقي علاقة بين الباراجراف ده واللي قبله واللي بعده، جوه كل باراجراف اكيد هتلاقي علاقة بين الآية دي واللي بعدها.
1: لا فسر لي دي معلش. ده انت قلت كلام حلو جدا.
0: طيب اشمعنى رسالة رومية تأتي في اول الرسائل؟ هي كتبت في الاول؟ لا. لكن الرب المسيطر خلى رومية تيجي في الاول، وبعدها كورنثوس الاولى وكورنثوس الثانية، مع ان اول الرسائل كانت تسالونيك، كتبت تسالونيك الاولى والثانية.
1: صح.
0: فيتحطوا ليه كده؟ اصل رسالة رومية بتتكلم عن اساسيات الايمان المسيحي، كيف يتبرر الانسان بالايمان امام الله، وكيف يقيم في علاقة صحيحة مع الله، وكيف يعتق من عبودية الخطية وعبودية الشيطان. دي اساسيات. هنبتدي حاجة قبل كده؟ لا، دي نمرة واحد. طيب تيجي بعدها كورنثوس الاولى، ترتيب الكنيسة والسجود والعبادة. طيب وبعدين كورنثوس الثانية، الخدمة. ينفع في واحد يخدم قبل ما يتبرر؟ لا. ينفع واحد يخدم قبل ما يسجد ويتعبد؟
1: قلنا ليه؟ يضم للكنيسة الذين يخلصون. صح.
0: فالترتيب كده، الترتيب كده. هات لي جوه كل أصحاح، متى 14 يموت يوحنا المعمدان، وبعدين إشباع الجموع، وبعدين إسكات العاصفة، والسفينة تروح إلى أرض جنصارت، أرض قيصرات. في ترتيب يربطه؟ طبعا في ترتيب يربطه. العالم وما يقدمه والنجاسة والشراسة، هيرودس وهردية، نروح فين ونيجي منين؟ روح للمسيح زي ما راحوا تلاميذ يوحنا، قال لهم تعالوا ما تخافوش أنا مسيطر، والدليل تحنانا يسوع. وما تخافوش أنا مسيطر على البحر، اللي إشارة إلى العالم وإشارة إلى الأشرار، إسكات العاصفة والمشي على المي، وبعدين أرض جنصارت، أرض الجنة الملوكية، أرض القصارات. في خط يربط. إن ضاع من الخيط ده عليها جزر ملهاش رابط.
1: وفي كل جزء وفي كل أصحاح
0: طبعا، كل دي مفاتيح لكل أصحاح. وبعدين ما تفوتليش ولا كلمة في الكتاب. كنت بفوت زمان، ما بطلت فوت. أقرأ تكوين 36. إيه تكوين 36؟ أسامي أسامي أسامي أسامي، عيسو أمره، أنا ناقص عيسو. ألاقي في نص الأصحاح واحد اسمه عنا ابن صبعون الذي وجد الحمائم في البرية، إذ كان يرعى حمير صبعون أبيه. وجد الحمام، يعني الحمام. لا ما تقرا في الانجليزي ورم سبرينج،
1: اللي هو ينابيع السخن.
0: ينابيع السخن. وهو اسمه عناء، وابو اسمه صبعون ضبع. ده انجس الحيوانات،
1: أسوأ حيوان. صح.
0: وبيرعى حمير، مش بيرعى خراف زي داوود، بيرعى الحمير زي شاول، اشاره الى رغائب الجسد، بيجري ورا الجسد. والفقري فقري، وهو في عز النار دي ونفسه في ميه ساقعه، يلاقي ميه سخنه،
1: ينابيع سخنه.
0: ادي اللي بيجري ورا العالم.
1: لا ده نعملها واحده.
0: يبقى افوت انا الكلام ده؟
1: لا خساره.
0: طب اقرا اخبار الايام الاول من 1 لـ9. اسامي اسامي اسامي، هعمل ايه بالاسامي؟ لكن لو
1: والاسامي ليها معاني برضه.
0: الاسامي ليها معاني، لكن كمان حاجات كده
1: تلاقي عبيص.
0: يا عبيص تتفوت يا عبيص؟
1: لا.
0: طب انا من كام يوم كنت بقرا في اخبار الايام الاول 8، لقيت واحد اسمه شخرايم. شخرايم كان متجوز 2، وايه الاسامي؟ راح مطلع الاثنين، وراح الى مؤاب، وفي مؤاب اتجوز وخلف هناك.
1: احسن
0: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه

0: بس انت تحب الشخصيات
1: تتعلم منها حاجه دي. ايوه تعرف ان تتعلم منها ايه؟ اتجوز اثنين قال له سلك على منوال لامك.
0: لامك اللي
1: اول واحد كسر قانون الرب في الزواج وتزوج بامرأتين
0: وطلق كمان
1: وطلق واوعى تنسى ان الرب يكره الطلاق.
0: صح.
1: وراح مؤاب
0: زي نعمي وأهلمان.
1: يبقى شوف الآية محملة بالمعاني لو ربطتها بلامك وربطتها بلاء
0: وحصل له ايه شخرايم ده
1: ربنا زعلان منه وكده وشخرمها معايا طبعا.
0: يا دكتور فايز القعدة معاك جميلة.
1: الكتاب القعدة مع الكتاب هي اللي
0: يعني
1: جميلة.
0: خدتنا في حتة تاني بس للأسف الوقت الحلو بيمشي بسرعة. طب الناس اللي بتدرس كلمة الله قول لها كلمة.
1: قلنا المفاتيح والكتاب متعة لذة لذة تقرب منه وانت بتحترمه. الكتاب كائن حي بيحس بيك لو قربت منه باحترام.
0: الكتاب كائن حي بيحس بيك في فؤاد. دي جديدة بودكاست الكارث حطها كده. الكتاب كائن حي بيحس بيك فايز فؤاد بودكاست الكارث.
1: ان قربت منه باحترام وباتضاع وبالاتكال على نعمة الله وانت بتصلي وقول له اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك وسكن كلماتك فيا بغنى هتلاقي الكلمه بتديك خيرها تفتح لك نفسها وتديك خيرها وتلاقي الكتاب محمل. كل ايه في الكتاب عباره عن قطر بضاعه ايه عربيات ورا بعضيها. العربيات محملة بالخير. كل كلمة عبارة عن عربية كونتينر محمل بالدروس الأدبية النافعة.
0: كلمة نص دقيقة يعني تحذيرية للي بيضيع وقته مؤمن حقيقي وبيضيع وقته بعيد عن كلمة الله. مش حرام مش خسارة خسارة عليه يعني.
1: يعني الوجع القلب وجع القلب الناس تقولك ما عندناش وقت. أما الفيسبوك ده هنودي وشنا فين من الفيسبوك. الفيسبوك أمام كرسي المسيح هتكون دليل اتهام ضدنا ان توفر الوقت لنا واحنا ضيعناه في الفاضي. الفيسبوك والانستجرام والتليجرام والتين مش عارف التاني اسمه ايه والتويتر ولا الماتشات. طب ما خلاص اتفرجت على الماتش لازم استوديو التحليل ولازم اعادة الدجوان. يا عمي خلص خلص اعمل حاجة نافعة. الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب. واحد درس الكتاب 60 سنة وساب لنا مؤلفات في كل كتاب وهو بيموت قال الكتاب الكتاب الكتاب ما أقل معرفته من الكتاب.
0: الله يا دكتور فايز.
1: بعد 60 سنة جرانت وهو بيموت قال ما أقل. اللي كتب لنا 8 فوليوم على نيوميريكال بايبلز قال ما عرفتش حاجة.
0: شكرا جزيلا دكتور فايز فؤاد خادم الرب المبارك والذي يحب كلمة الله واللي بيحببنا في كلمة الله. توعدنا بحلقات قادمة في بودكاست الكارز.
1: أمين.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: أحباء المشاهدين الوقت الجميل ويمر بسرعة. يعني استمتعت بجد في هذه الحلقة مع دكتور فايز فؤاد. إلى حلقة قادمة من بودكاست الكارز.

0: دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: ما أعرفش متابع روحيا ولا لا ما يصنعه الرب في السماويات، لكن في حركة في السماويات حصلة على بلدنا ومن خلال بلدنا للمناطق المحيطة بينا. في حركة روحية حصلة لكنيسة الرب في هذا الزمن، بتطلع منها صوت مختلف وسلطان مختلف وهوية مختلفة، فيخرج حصاد مختلف. المشهد اللي فات ليك وللكنيسة مش تكرار، مش هيحصل له تكرار في الزمن اللي جاي. ناس كثيرة بتعيش حياتها متصورة ان اللي شافته هتشوفه، والكان هيكون، وزي ما يكون بيحصل دوران، يعني الصورة الورانية بتطلع قدام وشك وطول الوقت كده كان في حاجة بتلف حواليك، اللي هي نفس التكرار لنفس الصور. الكتاب المقدس مفهوش كده. الكتاب المقدس لو سبت نفسك للجسد ممكن يحصل كده، لكن أي واحد ماشي وراء الرب رفع قلبه لفوق ورفع عينيه لفوق ورفع ودانه لفوق، يعني بيسمع وبيشوف وبيفهم. الثلاثة دول مهمين قوي، بحكي عنهم كتير، مش عارف بحكي عنهم هنا في وسطيكم في الأربع كتير ولا لأ، بس بحكي عنهم كتير. عينيك اللي شايفة ودانك اللي سمع وقلبك اللي بيفهم، دول ثلاثي في الكتاب المقدس مكرر كتير جدا. ورب يبقى حريص جدا، عينيك شايفة ايه، ودانك سمع ايه، قلبك فاهم ايه. العينيك متثبتة عليه واللي ودانك مميلة ليه بيأثر على قلبك، لان دول مداخل القلب. مداخل قلبك، ما يملأ قلبك اللي انت بتشوفه اللي انت بتسمعه اللي انت بتفكر فيه. السلطانية دي، فالسلطانية دي بتأثر على قلبك طول الوقت، وأهم حاجة أنك تحفظها، لأن أهم حاجة في الكتاب المقدس أنك تحفظ قلبك. فكين أمثال 4، فوق كل تحفظ احفظ قلبك.

لأن منه مخارج الحياة. فأتاري السلطانية دي اللي هي مليانة عنين وأفكار، فمليانة صور وسمع، وبالمناسبة اللي أنت بتسمعه بيتحول إلى صور جواك، فعينيك شايفة ودانك سمع بيأثروا على قلبك، لأن ده اللي داخل، الانبوت اللي داخل بينزل على القلب عشان يتفهم، عشان يترجم ويعمل صورة، صورة هويتك، صورة شكلك، أو صورة سلطانك. لو أنت كتاب مقدس بيقول لنا كل تحفظ، يعني أكتر حاجة تحافظ عليها، أكتر حاجة تهتم بيها، أكتر أولوية في حياتك أنك تحافظ على قلبك. ليه؟ لأن من القلب مخارج الحياة، من بطنك تخرج أنهار ماء حية، فمن قلبك ده بتخرج الأنهار دي، الأنهار اللي بتعمل حياة، أو لو من قلبك متعكر بتخرج مخارج حياة معكرة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج أي حاجة بقى، مخارج الغضب، مخارج النجاسة، مخارج الخوف، مخارج التلوث، مخارج الانزعاج، مخارج كل حاجة بتخرج من قلبك. فاحفظ قلبك، عشان تحفظ قلبك انت محتاج عينيك وودانك وافكارك وسماعك يبقوا مميلين صح على الحضور الالهي. عشان كده العباده مشجعه، لان العباده بتحاول تاخذ حواسك وتثبتها في واحد. هللويا. العباده بتاخد، عشان كده الناس اللي في وقت العباده بتشجعوا وهم مش فاهمين الموضوع اكتر من تشجيع. بس التشجيع مهم برضو. ايه التشجيع مهم ليه؟ لانه بياخد حواسي ويسنطرها في شخص، في الملك، في البار، في القدوس، في الاستحق، في اللي فدانا، في فاهمين حاجه. واول ما حواسنا بتتشخصن في الواحد ده بتبقى مرساه للنفس، بيقوم رجع قلبي في البقره بتاعته، ومرجع افكاري وعناية في البقره بتاعتها. طبعا البعض ممكن وقت العباده يتشتت ويسرح، وهي بيبقى وقت تضيع وقت، يعني لان العباده هدفها ان تاخد كل حواسي وتتجمع، لان منه انا خرجت، بي انا بعيش، ولي انا برجع. العباده بتقوم قافله الدايره دي، بتقوم قافله دي، كلها مثلثات في كتاب مقدس. فانا منه خارج، بي بعيش، ولي انا راجع، فالمثلث بيقفل. بس لاني منه خارج، في كل حاجه في حياتي منه، فبقول له انا بديك كل حاجه، زي ما كنا بنرنم الكل ليك، فده بيك انا بعيش. والعباده تقوم مرجعه، فارجع ليه، فاقفل الدايره. ولما الدايره بتتقفل حياتي بتتظبط، نفسيتي وايامي وافكاري وصوري المتلخبطه بتتظبط، فبرجع هو بيعمل ايه في الزمن. عيني بترجع تشوف، وداني بترجع تسمع، وقلبي بيرجع يستقر. ما زال السيد على كرسي جالس، فلا اضطراب. وما زال السيد على كرسي جالس، فأنا متحرك قدام نور، مش قصبة بتحركها الريح، كل حاجة تاخدني يمين، كل حاجة تاخدني شمال. رب يطلع شعب مش بيدور حوالين نفسه، الصور القديمة جاية من ورا ظهره تقوم جاية قدام عينيه، هو أنا فاكر الصورة دي، وتقوم لفة تاني وترجع تاني، واللي حصل أول امبارح يبقى يحصل بكرة، واللي حصل بكرة هيحصل بعد بكرة. ليه؟ لأني بلف في دايرة. رب دايما بيأتي يوم مثبت عينك ومثبت قلبك ومحكي لودانك عشان تسير في خطوط مستقيمة. الخطوط المستقيمة دي بتكسر الدوائر، فبتكسر دوائر اللعنة والتكرار، واللي نايم فيه بصحى فيه. نقول أنا دايما في أمر، في أرض داخلها، الدوران هو البرية، الخط المستقيم هو أرض الامتلاك والحرية، الدوران هو تكرار اللعنة وتكرار المرض وتكرار المشاكل وتكرار الهم. وبعد كده يجي حد يقول لي فكرة، هي دي الفكرة كانت أول امبارح، بس أقول يمكن تكونش، فمتحرك مع الفكرة بتاعت أول امبارح، فلف تاني لأول امبارح وارجع. وبعد كده يحصل، طب ما نيجي نعمل كده، هو قال، طب هو أنا شايف، فأتحرك كقصبة بتحركها الريح، برغم أن رب يعمل شفت في الزمن، زي ما صميل وحنا عملوا شفت في الموسم، زي ما يوحنا المعمدان عمل شفت في الموسم. والأشخاص دول لغوا الدوران. قبل صميل كان قضاء، والقضاء كان كل واحد يفعل كل ما يحسن في عينيه. بيأتي زمن حد شايف، يقولك قبل صميل لم تكن رؤية كثيرة، كانت كلمة الرب عزيزة، ما كانش في اختراق، ما كانش في كلمة نبوية،
لما تستقبلش كلمة من الرب وتعيش عليها وتظبط

حياتك عليها بتعيش في الدوران، كل واحد يصنع كما يحسن في عينيه. فسفر القضاة مليان كوارث. أول ما جاء صميل يقول لك عاد الرب يتراءى في شيلوه. ليه؟ لأنه استعلن لصميل بكلمة الرب دايركشن، اتجاه. وأول ما في اتجاه، أول ما في دايركشن، أول ما بتبقى هو الرب بيعمل إيه الزمن ده في حياتي، وتقوم مظبط حياتك فتحفظ قلبك، ولما تحفظ قلبك مخارج الحياة تبقى نقية. ليه؟ لأن عينيك ودانك هم المداخل، وأفكارك هم المداخل اللي بتنزل على قلبك. ولو قلبك مليان توهان بتخرج أنهار توهان، لكن لو قلبك مليان أنا شايف أنا سامع في ربي، رب واخدني ورايح بيها الحتة، رب واخد الكنيسة ورايح بيها الحتة، رب واخد مصر ورايح بيها الحتة، ولأن في لأن حضرتك في مصر ففي كنيسة في مصر، وأن في كنيسة في مصر ففي رجاء لمصر، وأن في رجاء لمصر ففي رجاء للعالم العربي. حد فهم حاجة؟ ده مش كلام مشجع، ده استراتيجية الرب. الرب دايما بيبتدي من مسبح ويبني حواليه هيكل، وحوالين الهيكل بيبني مدينة، وما بين من المدينة بيأثر على الأمم. ده كتاب مقدس ممكن ألف معاك في شواهد وإصحاحات كلها متحركة في الاستراتيجية الروحية دي. هو مسبح حواليه هيكل، وهيكل حواليه مدينة، والمدينة بيخرج منها نهر يلمس الأمم. ده الكتاب المقدس. فحضرتك وحضرتك انتهى زمن انت واحد في وسط رقم في وسط الأرقام. لا، أتاري عبادتك وقلبك والنار اللي خارجة من قلبك لها قيمة قدام الرب، ومحتاج تراها، محتاج تشوفها، محتاج تسمع من الرب إيه قيمة اللي أنت بتعمله أصلا، إيه قيمة وجودك، إيه قيمة، سوري مش قيمة وجودك بس، إيه قيمة وجودك قدامه، إيه قيمة أنت مدرك الامتياز أنك تتواجد أمام رئيس ملوك الأرض كلها كل مرة بتصلي. أنت لو الجملة دي بس أدركت هذا، أنه ده امتياز، إن ده امتياز، إن حضرتك في البيت في أوضتك وإنت ماسك كوباية الشاي ممكن تقوم رافع قلبك، وقلبك يتواجد مباشرة وجها لوجه قدام رئيس ملوك الأرض كلها فيس تو فيس. الإمكانية اللي ممكن تحصل في هذا الموقع على قلبك. تقولي آه حلو الكلام، الموضوع مش حلو الكلام، الموضوع بحسب إدراكك امتلاكك، بحسب إدراكك اختبارك. كلكم عارفين إنسان في كرامة، قال بنحبها وما بكملهاش، بس هكملها المرة دي. إنسان في كرامة، في كرامة إنك تتواجد قدام الملك ورئيس ملوك الأرض كلها بقلبك وإنت ماسك كوباية الشاي برضو، بس روحك بتتواجد في هذا المكان. إنسان في كرامة ومش فاهم اللي بيحصل، مش شايف، مش سامع، ودماغه حطوا لي معلقتين سكر بدل معلقة سكر، فمشغول بالشاي مش مدرك ان قلبه موجود. حد فاهم؟ انا رجعت على الشاي. مشغول بالشاي مش مشغول ان قلبه موجود في مكان هولي مقدس. ولانه لو هو ادرك هذه الكرامة، الانسان اللي في كرامة ومش فاهم لان عينيه مش شايفة ودانه مش سمع قلبه مش مدرك، فيشبه البهائم التي تباد. ودي آية، لو اول مرة تسمعها صدقني دي آية، مش هنفتحها دلوقتي، بس دي آية متكررة مرتين في كتاب مقدس. إنسان في كرامة ومش مدرك، مش شايف، كأنك قدام رئيس ملوك الأرض كلها ومش فاهم، فبتضيع الوقت. تتصور أنك واقف قدام صاحب محل بقالة، فأنت متصور أنك واقف قدام صاحب محل بقالة، بس أنت واقف قدام رئيس ملوك الأرض كلها القدوس. هتفهم حاجة؟ فبتتعامل على مستوى بقالة، تتعامل على مستوى سوبر ماركت، تتعامل على مستوى أنا محتاج جبنة ومحتاج بيض ومحتاج لبن، بدل ما تتعامل على مستوى الذهب والفضة والحجارة الكريمة. فاختبارك أنا دخلت قدام الرب وطلبت بيض وفض وطلبت بيض ولبن، أوه هللويا رب داني بيض ولبن، حلو قوي وماله. والرب الرب متسع جدا للي جاي قدامه عايز جبنة بيضة وجبنة قريش هيديله، بس لو عايز ذهب وفضة وحجارة كريمة عارف ما حاجة. فهو عنده الجبن القريش بس عنده الذهب والفضة والحجارة الكريمة، وبحسب إدراكي أنا واقف قدام مين، وحسب إدراكي أصلا أنه ده امتياز، ده امتياز، ولأنه امتياز بتتواجد بإكرام
تتواجد بشكر، تتواجد بحمد، تتواجد

مهابة، تواجد بإجلال مش كاجوال. عارفين يعني إيه كاجوال؟ يعني مش كاجوال على الإطلاق. ما هو القصة كلها عينيا شايفة وداني سمع قلبي مرمي، ما الثلاثة دول بيخرجوا منه مني مخارج الحياة. فالأنهار اللي خارجة من بطننا، الأنهار اللي بتروي بيوتنا وبتروي بلدنا، مش يعني أنا كنت بتحفظ دايما في الكلمات، أنا إحنا كنا على موسم مش هنتحفظ. الأنهار اللي بتروي بلدنا اللي خارجة من الكنيسة، زي ما قلت لك أنت بسبب وجودك في كنيسة، وسبب الكنيسة في رجاء لمصر، وسبب رجاء في مصر في رجاء للعالم العربي وما بعد. وبالتالي في حاجة مهمة أنك تدركها، أنه لما أنا واقف قدام هذا السيد رئيس ملوك الأرض كلها، كل مرة المهابة، الإكرام، الامتياز، البركة هيخرج من قلبك. فاض قلبي، عارفين المزمور، فاض قلبي بكلام صالح. الترتيب بتاع صلواتك هيتغير. ما لو أنا واقف قدام، أنا آسف مرة تاني في التعبير البايخ، قدام محل بقالة، أول حاجة هفكر فيها فعلا الجبن القريش والبيض. بس أنا واقف قدام رئيس ملوك الأرض كلها، مش هفكر في الجبن القريش والبيض، بل بالعكس أول حاجة هقول واو أنت ملك. أول حاجة هقوم ناسي نفسي، أول حاجة مش هبقى مشغول لأن المشهد اتغير، لأن أنا مدرك أنا واقف قدام مين. وأول ما المشهد بيتغير، اللي خارج مني بيتغير، فاختباري أنا بيتغير، فأولوياتي بتتغير، فالاختبار بيتغير، فالسلطان بيتغير. ورب يغير السلطان في الكنيسة، ورب غير شكل الكنيسة في الزمن اللي جاي. الكنيسة اللي مدركة هي واقفة قدام مين، ومش بس في الاجتماعات، لا، لأنك أنت ده بيحصل في أوضتك، لأن ده بيحصل في حياتك الشخصية، فبيجازيك الرب علانية. وناس يقول لك ايه سر الرجاء الموجود على وشك، وايه النور اللي خارج من وجهك ده، ليه في حاجه متغيره فيك النهارده. ياما اختبارات ناس كتيره في وسطينا هنا اهو ماشي، انه بعد اختبارات معينه في الاوضه وروحوا الشغل، الناس زملاء في الشغل والناس اللي معاهم في الشغل، انت متغير النهارده، في حاجه متغيره. ويبقى التغير هو مدرك هو جاي من فين، هو مدرك هو جاي من فين، لانه بيظهر في عينيك، بيظهر في وشك. مش شرط ان جلد وجهك يلمع، وان كان ده كتابي، لكن في بعض الاحيان بيبقى طالع من عينيك، في بعض الاحيان بيبقى طالع من وشك. الانهار دي اللي خارجه من بطنك تجري انهار، بس انهار الحياه دي اللي خارجه بتخبط في الناس، ما تجري انهار الحياه. الانهار دي رايحه فين؟ رايحه الناس اللي حواليك، فبيعرفوا في حاجه متغيره. هم متعودين على الميه المعكره اللي خارجه مني، بس اول ما يجدوا ميه منعشه في حاجه متغيره عندك النهارده. أمين. فمن فضلكم ما تصدقوش التكرار. شكل الكنيسة بتغير، الموسم بتغير، الإعلان الروحي بتغير على حياتك. الرجاء للموسم إن اليوم مش تكرار. فاكرين كانوا عايزين يسموا يوحنا إيه؟ حفظوها منك. كانوا عايزين يسموا يوحنا زكريا اللي هو اسم أبوه. بماذا يسمى؟ فلما أمه قالت يتسمى يوحنا، ما حدش في عيلتك يتسمى قبل كده يعني هتعملي حاجه جديده. فاحتاج ان جوزها يكتب ما تسماش زكريا، مش تكرار، مش زكريا ابن زكريا، لكن يوحنا ابن زكريا. ويوحنا قام عامل الفرق. لا يستمر اسمك كما انت، ولا يستمر الاجواء في حوالين بيتك كما هي، لا يستمر نفسيتك الداخلية كما هي، بنفس الصورة، بنفس الأفكار اللي بتلف. عارفين الكيك بتعملوا كيك إزاي؟ ولا بطلتوا تعملوا كيك؟ حطوا خميرة، والخميرة رمز الخطية أو رمز ويقلبوا عشان الكيكة تنفش. عارفين تنفش؟ في صعايدة هنا. لو ما قلبتش يقول لك تطلع مسكوعة. لو ما قلبتش دماغنا بتقعد تقلب في الخميرة، دماغنا بتقعد تقلب في أفكار سلبية عن نفسينا وعن اللي هيحصل وعن البلد وعن الأزمنة وشفتي. ولما نقلب بتنفش.

لما بنقلب بتنفش. مقاصد الرب عايز تقلب، عايز تكتر، اكتر في دي. مع عينيك وودانك بيأثروا على قلبك، فما تقلبش في الصور القديمة لأن بشوفها في عينيك. يعني أنا مش هبص على حبة ناس من دقيقتين بصيت لهم وشفت عينيهم بتقلب. وأول ما ده اللي خلينا نخش في المسكوعة، لأن بسهولة جدا، ودي طبيعتنا الشرقية، دي طبيعتنا الشرقية، عشان كده بنحتاج نجدد ذهننا فيتغير شكلنا. لأن لو بنألف نفس الصور عن نفسي وعن ظروفي وعن أهلي وعن بيتي وعن القيل والقال، لأن إحنا شعب شعبوي، شعب يحب الشعبوية كده. فلما نقعد نألف الأفكار والعيلة وشفت بنعمل إيه، بتنفش، عمالة بتنفش وأنا بصغر، وهي تنفش وأنا أصغر، وهي تنفش وأنا أصغر. مقاصد الرب حبيبي جدد ذهنك، في رؤية، في خط مستقيم، ما تقلبش ما تقلبش ما تقلبش. أمين. سفر القضاة صحة 9. أنتوا كويسين؟ أنا كل اللي فات ده كنت بقول تنبيهات. قضاة 9 قصة أنا بحبها قوي وبقولها كتير، بس كل المرات اللي فاتت كنت بقولها وأنا بشاور على حاجة، النهاردة هشاور على حاجة تاني نفس القصة. أوكي؟ عرفتوا القصة؟ أكيد ما عرفتوش القصة. قضاة 9 آية 8: مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكة. حفظنا القصة دي يا نادر. أنا بموت في القصة دي، بحبها جدا، بتاخدني في حتت كتيرة قوي القصة دي. بس هروح لحتة ما شركتش فيها قبل كده. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا، فقالت للزيتونة: املكي علينا. قالت لها الزيتونة: أأترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس؟ يعني بسبب الدهنة بيكرم الله والناس، يعني بيمسح، بنكرم الله بالمسحة وبيمسح الناس بالمسحة. أأترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ أولوياتها كانت واضحة، وده اللي دايما كنت بتكلم عليه، الأولويات. ثم قالت الأشجار للتينة: تعالي أنت واملكي علينا. قالت لها التينة: أترك حلاوتي وثمري الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ قالت الأشجار للكرمة: تعالي أنت واملكي علينا. كرمة العنب يعني. قالت لها الكرمة: أترك مستاري الذي يفرح الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ كلكم عارفين باقي القصة اللي أنا مش مهتم بها دلوقتي في هذا الكونتكست يعني. ثم قالت جميع الأشجار للعوسج، والعوسج شجرة قصيرة مليانة شوك: تعال أنت وأملك علينا. مش مهم العوسج، مش هنكمل عليه، أمين، نقف هنا. ثلاث أشجار راحت في المثل ده، ثلاث أشجار تراح ليهم عشان يملكوا. ولأنا عايز أركز عليه: ما يجعلك تملك. وده اتجاه في القصة برضو، ثلاث حاجات يخلوك تملك، وثلاث حاجات لو حافظت عليهم يخلوك تتحرك بسلطان ملوكي وتملك على الأشجار. مش بتكلم على الأشجار أكيد، بس ثلاث حاجات هنا هو اطرح لهم، لأن منهم ممكن تخرج نعمة تخليهم يملكوا. فالأشجار راحت صح في الأول، لما الثلاثة دول ما ملكوش العوسج ملك. Are you here؟ فلما الثلاثة دول ما خدوش مكانهم الملوكي، العوسج القصير اللي مليان غضب ومليان عنف وقال لهم اسجدوا تحتي، وهم هو قصير صوروا بقى. أقرا لكم الآية عشان تفهموا العوسج بيعمل إيه. قال العوسج للأشجار، آية 15، قال العوسج للأشجار: إن كنتم بالحق تمسحون عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي. عارف يعني إيه شجرة قصيرة؟ تقول لك تعالى، معناها إنك إيه؟ تجيب أرض، بالضبط زي ما ميرال قالت، تجيب أرض علشان تحتمي تحت ظل. لو عايزيني أنا ملك كلكم تسجدوا عندي وتحتموا تحت ظل، وإلا فلتخرج إيه؟ يعني الأوزع ده هيطلع نار،

اكل ايه؟ ده نرجسية على غضب على عقد على كعل. لما الثلاثة دول ما يملكوش العوسك بيملك، وأنا مشغول على الجزء ده. راحوا للزيتونة، راحوا للتينة، راحوا للكرمة. الزيتونة رمز للدهنة، رمز للمسحة. التينة رمز للحلاوة، وححكي عنها إيه، لأنها أترك حلاوتي وتبقاش فاهم هي دي إيه الموضوع الحلاوة دي. يعني التين طعمه حلو بس يعني إيه الموضوع؟ انعشوني بأقراص الزبيب لأني مريضة حبا. ونمرة ثلاثة الكرمة، وقالت ده المستار الخمر اللي بيفرح. ففي ثلاثة هنا، ثلاثة برضو النهاردة مش عارف ليه في ثلاثات كتير. ففي دهنة وفي حلاوة وفي فرح، والثلاثة دول هم اللي بيخلوك تعيش ملك. ولو الثلاثة دول ما ملكوش، العوسك فيك بيملك. هللويا. ما هو لو التينة ملكت دي حلاوة، لو الزيتونة ملكت دي دهنة الروح القدس، ده رمز للدهنة، أترك دهنتي. لو الكرمة ملكت ده رمز للفرح. والثلاثة دول بيتحركوا مع بعض، اللي هو المسحة والفرح. وخلي أقول لك إيه الحلاوة دي. الحلاوة دي هو الحمد والشكر، هو القلب الطيب اللي بيحمد الرب. لأن قلبك لما بيحمد الرب وبيشكر الرب، بتنسكب في قلبك أنت حلاوة. عشان كده قال لك يلذ له، لأن نشيدك أو تسبيحك وعبادتك حاجة طعمها حلو جدا، هي حلوة، رب يتلذذ بيها، بس أنت بتتلذذ بيها. الثلاث حاجات دولة لما بتعيش فيهم، هي مش اقتراحات روحية، لكن على مستوى الكتاب المقدس هم أساسيات للملك فيك. ممكن تحس ان هم بعاد هناك، يعني دي كلها يعني حاجات كلمات كده طايره في الهواء، الدهنه الحلاوه الفرح، حاجات طايره في الهواء. نو دول مش طايرين في الهواء، وهقول زي تسنطروا في قلب حضرتك وفي قلب حضرتك وفي قلبي، بحيث ان هم عمليين جدا. لان احنا حافظين ايات كتير بس بننسى نقف في المكان ده. خليني اقرا لك جمله، الجمله بتلخص كتاب مقدس. يقول لك اعبد رب فرح وبطيبه قلب. عارفين كده في سفر التثنية 28 قال العكس بتاعه، انا لو ما عبدتش الرب بفرح وبطيبه قلب العوسج يملك. Are you here؟ ما هو لا، يا اما ده بيملك يا اما العوسج يملك، والعوسج ده مليان. فاعبد رب فرح وبطيبه قلب فيلذ له نشيدك، دي الحلاوه، فيسكب روحه على راسك. اعبد الرب بفرح وبطيبه قلب فانت تتلذذ وهو يلذ له نشيدك. اعبد الرب بفرح وبطيبه قلب فانت تتلذذ وهو يلذ له نشيدك فيسكب روحه عليك. هقولها مره ثالثه، مش لاني بكرر، لكن لانك، ومش لانك تعملها في الاجتماعات، انا بتكلم على علاقتك مع هذا الحضور الالهي. اعبد الرب بفرح وبطيبه قلب فيلذ له نشيدك، وانت تتلذذ بالرب فيسكب روحه على راسك. الثلاثي ده هو الزيتونه والتينه والكرمه، والثلاثي ده لو ملك انت بتملك في الارض وفي الحياه. لو الثلاثي ده لم يملك على علاقتك مع السماء، العوسك بيملك، فتجد نفسك منزعج منفعل بتطلع نار من مناخيرك. العوسك قال هيطلع مني نار تاكل ارز لبنان. ده ممكن يا ناس عندها صغر نفس بتاكل جبال بسبب صغر النفس. واتاري في تركيبه داخليه للملك. الملك يفرح. عدي في سفر المزامير ازاي الملوك بتفرح قدام السيد.

ما بتكعوروش تحت الحتت القديمة النفسية وتحت القصص القديمة، لأنهم واقفين في حتة هم شايفين من حتة تانية خالص. المسحة اللي على حياتهم خلتهم يروا بطريقة تانية خالص. وداود بسبب المسحة كان مدرك من هو هذا الأغلف يعير صفوف الله الحي. إحنا صفوف الله الحي. إيه اللي خلاه يرى المشهد من حتة تانية؟ لما كل الجيش كان بيطلع يجري قدام جولياط، بس داود بيجري لجولياط، لأن في حاجة داخلية، في زيت انسكب على هذه العينين، وفي عبادة كانت بتخرج وهو بيرعى الغنم. وهذا العبادة الحمد أحبك يا سيد يا قوتي، هذا الحمد وهذا التلذذ وهذا الزيت اللي انسكب على عينيه طلع الملك فيه قبل ما يبقى ملك. فمن هو هذا الأغلف؟ لأن عينيه شايفة بحتة تاني خالص. أنتوا هنا رب يدور على ناس أول ما بتخش قدام الرب. كل هقول آية كلكم حافظينها، أدخل دياره بإيه؟ لا لا ما أدخل دياره بحمد. هو إيه الأخبار؟ أخبار الحمد. ومش بتكلم على الاجتماع هنا، أنا بتكلم على أوضتي وعلى أوضتك، بتكلم على وأنت في العربية رايح الشغل ولا في أيا كان اللي أنت بتعمله، وتقوم هتصلي، إيه أخبار؟ إيه أخبار الحمد؟ آخر مرة قضيت وقت مجرد بتحمده. كلكم عارفين الجملة اللي بكررها من سنين طويلة، بس مش عارف أخبارها معاكم إيه. كل مرة كانوا بيرنموا احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. كان في ريسبونس بيحصل من السماء كل مرة. يعني ما هو لو إحنا في كرامة إن إحنا نحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. أنا آسف الجملة اللي جاية، الجملة جاية مش مظبوطة، كأنها وصفة لو أكلتها تخف، كأنها وصفة لو قلتها لو رفعتها إيد الرب تتحرك، كأنها. بس هي مش كده، هي مش وصفة، هي قلب. لو هي مش خارجة من القلب فهي عبادة شفاء، ما بتعملش حاجة. عشان كده كلمة وصفة مش مظبوطة. لكن كل مرة الشعب كان من قلبه بيحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، كان في حاجة بتحصل. أول مرة لما رنموها في هيكل سليمان. دي مش أول مرة، دي مرة من المرات. يعني أنا مش في نطاق إني أعمل دراسة أن ترتيبهم كان إيه، بس أنا بحكي معاك، أنا بكمل أحكي النهاردة. فلما رنموا في هيكل سليمان، إيه الترنيمة اللي اختاروا يرنموها في الهيكل؟ هي دي، احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بس هي ما كانتش عبادة الشفايف، السحاب ملا الهيكل. مزمور 136 في الأغلب، مزمور 136 عبارة عن تكرار. هو يعني يقول لك لا رب يعمل كذا، احمدوا الرب لأنه صالح لأن أبد رحمته، رب يعمل كذا، احمدوا الرب لأن أبد رحمته، رب يعمل كذا. لما جم أيام يهوشافاط، فكلكم عارفين القصة أنا بحكي معاكم. أيام يهوشافاط لما قالوا في حرب ورب لا ندري ماذا نفعل، لكن نحوك عيوننا حصار. حلو قوي. أما رب قال لهم طلعوا المسبحين الأول، فاكرين؟ آمنوا بأنبياء فتفلحوا. إيه الكلمة النبوية؟ سبحوا. إيه الترنيمة اللي رنموها؟ أنتوا عرفتوا بقى، رنموا دي من كل ترانيم داود. يعني خلي بالك، يهوشافاط وارث كل ترانيم داود، وكان مطلع العبادة زي عبادة أبوه لأنه من نسل داود. عنده ترانيم كثيرة، كل المزامير اللي قالها داود وقالها سليمان في الهيكل. من كل الترانيم دي هي دي اللي هنرنمها، احمدوا الرب لانه صالح لان ابد رحمته. عمل الرب ايه؟ جعل الرب اكمنه على بني سعير وبني عناق وبني عمون، فحارب بعضهم بعضا. ده لما قالوا ايه؟ احمدوا الرب لانه صالح. اخبار الحمد، اخبار اشكرك يا رب، سبحك يا رب، عليك يا رب. مش في الاجتماعات، سهله في الاجتماعات. يوحنا يطلع يحط ايدي على الكيبورد، ويا ريت يكون بنعمل كده. ولما السيج بيقودنا، بس السيج عامه بيقودنا في الاتجاه ده. لكن انا بتكلم على سريرك، بتكلم قبل ما تنام، بتكلم لو انت عمدت نومك وصحيانك ومشاعرك وافكارك، وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتقرا الاخبار، وانت صاحي من النوم بتغسل وشك، احمدك

شكر والحمد، ذبيحة الشكر وذبيحة الحمد بتعمل حواليك دائرة من النعمة إبليس ما يعرفش يخترقها. القلب العابد واللي بيحمد بيحاط بسحابة قوية على ذهنه وعلى عينيه وعلى قلبه، فهو بيحفظ في هذه السحابة وإبليس يحتاس. هو بيحتاس مع حمدك أكتر ما بيقدر يخترق باسم يسوع. باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع. عارفين باسم، عارفين اللي بيعملوا كده باسم يسوع. اسم يسوع في قوة، لكن لو قلت وانت خايف، اسم يسوع في قوة، وربنا مخه كبير جدا في بعض الأحيان يحامي عليك حتى وانت خايف وتقول باسم يسوع باسم يسوع. بس عايز عايز عايز عايز انا ما اقصدش حاجه سلبيه، ما اقصدش على حد بيعمل كده انه حاجه سلبيه، بس عايز عايز عايز الحروب تخف، عايز الضغط اللي بيحصل على حياتك يخف. وهو الحقيقي بيخف لانك انت بتطلع لفوق، واللي بيرفعك لفوق هو الحمد. اللي بيعمل سحابة حواليك، طبقة عزلة من السهام إبليس إنها توصل ليك، هو الحمد والتسبيح. أنا عمال بقول آيات كلكم أنتوا عارفينها، من أفواه الأطفال أسسته. الحمد بيعمل إيه؟ أنتوا اللي قلتوها. الحمد بيسكت العدو والمنتقم. حمدك بيسكت العدو. عايز العدو يسكت؟ قدامك اتنين، انك تفكر بدماغك انا باسم يسوع باسم يسوع، او تطبع تطيع الكلمه. اسم يسوع قوي جدا، كلنا بنعظم يسوع طول الوقت، فانتوا فاهميني صح اكيد. لكن أتاري طاعتك للكلمة إيه اللي بيسكت العدو المنتقم من يخرج من فم قلبك؟ تسبيح من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا، تسبيح لتسكيت العدو والمنتقم. أنا متأكد إن الآية دي للبعض هنا، لما كانش في ذهني أقولها، متأكد الآية دي في حرب حاصلة، والرب يقول لك تيجي تقضي وقت كده مجرد تعيش في حلاوة حمدي، لأن ده الدهنة اللي بتنسكب لأنك بتعبد بفرح. فالعبادة بالفرح بتلذذ قلبك، ويلذ لك الرب، يلذ لها الرب، فيقوم ساكب مسحة. دول الثلاثة اللي بيملكوا الزيتونة والكرمة والتينة، لو دول ملكوا العوسك تحت الرجلين، لو دول ما ملكوش العوسك بيأكل في قلبك. Are you here؟ هللويا. يا تخيلوا لو كنيسة مصر قعدت تشكر الرب وتعظم الرب وتحمده في وسط كل حاجة. اوكي، بولس وسيلة سبحوا الرب امتى؟ ما انتوا حلوين اهو، ده انتوا طلعتوا مسيحيين. ما اصل في ناس كتير تقول اسبح الرب على ايه؟ ما انت مش شايف. اقعد جنب بولس وسيلة وقول لهم بقى بسبحوا الرب على ايه انتوا مش شايفين؟ سبحوا الرب في وسط السجن. هو ده الحرق، هو ده اللي بيسكت العدو المنتقم، هو ده اللي بيكسر السلاسل، هو اللي بيحرك السماء. لانه لو دول ملكوا، لو الزيتونه والتينه والكرمة ملكوا، لو عبادتك بفرح بيلذ لها الرب ويتلذذ بيلذ له نشيدك، وانت تتلذذ بالرب بيسكب دهنته، لو دهنته انسكبت اسوار السجن تتكسر، امتلأوا بالروح القدس، الروح القدس زار المكان بسبب الحمد وسبب التسبيح. بصوا أنا اوكي نقرا ايه. طيب عبرانيين، انتوا كويسين؟ تخيلوا لو كنيسه مصر قررت ان احنا نقضي يوم نحمده بس. وبصوا هي عارفين دي اسهل من ان كنيسه مصر كل واحد في بيته، كل واحد في ظروفه، كل واحد في الاتوبيس وفي الميكروباص وفي الشارع وفي العربيه بتاعته بيحمد الرب. دي اقوى. تقول لا ده لما اتجمعنا كانت قويه. اقول اه اكيد لما بنتجمع قويه، لان واحد بألف الاثنين بربوه. بس لو كنيسه مصر مبدوره في شوارع مصر بودره بيضه، مش بودره بيضه،
بودرة مليانة بر يعني. ما أقصدش. مبدورين بالبر، مبدورين بالقداسة، مبدورين، فمبدورين في وسط أرض مصر وعمالين بيسبحوا الرب ويعظموا الرب بدون سبب. في وسط السجن، في وسط الظروف، في وسط الاقتصاد، بدون أي حاجة، ده في وسط السجن. وهم مدركين هم كأطفال بيسكتوا العدو المنتقم. ليه؟ لأن مصر مشهورة بالذم وبالمذمة وبالشكوى وبالمرارة وبالأنة وبالأنين وبالآه وبال... وتلاقي الناس كويسة وبيئنوا، وتلاقي الناس ولا بالا. تصور بقى لو كنيسة مصر عكست هذا الروح. Are you here؟ الحمد والشكر التلقائي الطبيعي. وانا برضو مش بتكلم على الاجتماعات، الاجتماعات سهل انك تسبح وتعظم فيها، لان في ستيج وفي موسيقى وفي قوه وفي مسبح وفي ايمان وفي حاجات كثيره قوي. لكن انا بتكلم على الطبيعي بتاعنا. يا كم واحد هنا بيغسل وشه كل الصبحيه؟ لا احسن يكون بعضكم ما بيعملش كده. أنصحك أنك تعمل كده وانت بتغسل وشك. بص للرب اللي ساكن فيك، قول له أحمدك لأنك ساكن فيا، أحمدك لأنك تملاني، أحمدك لأنك ملكي، أحمدك لأنك ربي. بص في المراية اللي تغسل فيها وشك وقضي وقت احمد الرب اللي بيملى الهيكل بتاعك وانت باصص له. الحمد والشكر بيغير المجرى بتاع المية اللي خارجة منك، لأن منك من قلبك اللي انت بتحافظ عليه بالحمد والشكر بيعمل بيزب، صدقني بيزبط، بينظف المية اللي ساكنة جوانا. لأن الدهنة والحلاوة والفرح بيقوموا شافينك من جوه. التلاتة دول لما بيملكوا ما بتبقاش عوسج، ما بتبقاش طول الوقت غضبان، طول الوقت متنرفز، طول الوقت بتطلع نار. التلاتة اللي ما بيملكوا بيعملوا حلاوة داخلية، بيرجعوا نضارة النفس ونضارة الملك فيك ونضارة الرجاء للزمن اللي جاي وحلاوة الإيمان وحلاوة الحياة ورا يسوع. ما تبقاش تدين، ما تبقاش تدين. أنا قلت لكم نقرأ آية عبرانيين 13. أنا بحكي معاكم وأنتوا النهاردة جمال. عبرانيين 13 نقدم به، آية 15 حطها قدامك بس، نقدم به في كل حين لله، نقدم به في كل حين لله ذبيحة تسبيح. ذبيحة يعني حاجة بتقدمها فيها تكلفة. عارفين أكتر تكلفة إيه؟ أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ أكتر تكلفة دماغي جايبة إيه وعمال بفكر في إيه، مهتم بإيه؟ هي التكلفة إن بقول لدماغي شش، بقول لوداني ركزي، بقول له داني شش، علشان أنا هقدم ذبيحة للرب. فكل اللي كان خارج شش، عشان أقول له أنا بحمدك، أحمده الرب لأن إلى الأبد رحمته. عارفين الرب ما بتغيرش؟ عارفين محبته ما بتتغيرش؟ عارفين كل حد حضرتك وحضرتك تعرفيه بيتغير مع الأيام؟ إلهك مع أمانته ومحبته لا تتغير. عارفين قال كده كل عطية صالحة، كل هبة تامة. هو ما عندوش غير عطية صالحة وهبة تامة، ما عندوش أي حاجة تانية مش لا تنطبق عليها عطية صالحة وهبة تامة، مش نازلة من فوق. فأي حاجة فيها ضرر، أي حاجة فيها غضب، أي حاجة فيها خصام، أي حاجة فيها دم، أي حاجة فيها قتل، أي حاجة بتحصل في حوالينا من من من آلهة متعطشة للدماء، ده مش الرب. ولأن إلهنا كل عطية صالحة كل هبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبو الأنوار. يكمل الرسول يعقوب يقولك ده الإله ده ليس عنده تغيير. فهو مش في يوم بينزل عطية صالحة وهبة تامة واليوم التاني ما عندوش، أو في اليوم التاني عنده حاجة تاني. هو طول الوقت هبة تامة عطية صالحة، لأن كثير بنفصلهم. لأن هو قال هو كل عطية صالحة كل هبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبو الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، عشان يقولك ارجعها بقى من ورا قدام، لأنه ما بيتغيرش ما عندوش ظل دوران. إذن هو بيستمر يدي كل عطية صالحة وهبة تامة، والهبة التامة العطية صالحة دي طول الوقت نازلة من السماء. بصوا احنا ما نعرفش حد كده،

لم نتعامل مع حد مثل هذا من قبل، اللي هو محبة أبدية. حافظين الآيات بس للأسف، محبة أبدية أحببتك أدمت لك الرحمة. يعني موسم الرحمة ما بيتغيرش، وموسم المحبة ما بيتغيرش، وموسم الهبة والعطية الصالحة ما بيتغيرش، لأنه ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. ما نعرفش حد كده، وبعض الحين بنرمي على ربنا عقدنا. فأكيد هو زعلان مني، أكيد هو زعلان مني. الجملة المشهورة التقليدية، هو بيزعل من الخطية ما بيزعلش منك، هو بيتجرح من الخطية ما بيتجرحش منك، هو بيقدس وعايز يحرق هذه الخطية عشانك، عشان بيحبك مش عشان زعلان منك. الجمل دي كلها مظبوطة، بس هرجع مرة تاني، وهو بيعمل كده، هو بيحرق خطيتك، هو مليان ابتسامة، مليان محبة، ما عندوش وش تاني، ما بيقلبش وشه، ما بيقلبش وشه. ما نعرفش حد ما بيقلبش وشه. فلنقدم به في كل حين لله. دي حقيقة، دي حقيقة، أنا بكلمكم حقيقة. عشان كده كتير بنطلع علينا عقد، بنطلع عليه عقدنا، بنتصور انه انه انه لان احنا ما عندناش اطار فهم او اطار علاقه في مثله. عشان كده الكلمه بتحاول تقوم مظبطه عينينا، فافتح عينك، ارفع عينك وبص، وودانك اسمع، خليك تسمع عشان قلبك يفهم، عشان مخارج الحياه تحفظ وتطلع حياه. رب هيغسل منطقتنا العربية بالمحبة وبالآيات والعجائب، لأنه هو بيطلع كنيسة في بلدنا مليانة الثلاثة دولة، مليانة دهنة، مليانة فرح، مليانة حمد. بالمناسبة الحاجات دي مش موجودة في السوق، والحاجات دي لو ملكت أنت بتملك، الحاجات دي لو ما ملكتش العوسك بيملك. أنا هبكرر تاني القصة دي، الحاجات دي لو ملكت من دهنة مسحة الروح القدس، من فرح الروح القدس، ومن حمد الرب، التلاتة دول لو ملكوا العوسك بينتهي، تأثيره بيقف. نقدم في كل حين، امتى؟ كل حين ذبيحة تسبيح. ايه ذبيحة تسبيح؟ ثمر شفاه معترفة باسمه. فاكرين لما قال لو دخلتوا أرض الموعد اتذكروا ان مين دخلكم؟ قال كده للشعب في العهد القديم في سفر التثنية، قال لما تخشوا أرض البركة، لما تخشوا أرض الحلاوة وأرض الطفيض لبن وعسل، اوعى تفتكر أنا بشطارتك، تذكر واعترف. في ترنيمة قديمة يقول لك نعترف بالفضل والنعمة. أنت اللي بتدخلنا أرض بركة، أنت بتدخلنا أرض جديدة، أنت اللي بتفتح أرض السلطان، وتقوم شاكر الرب، تقول لي أنا وقت المؤتمر فات كده حسيت إن أنا اتنقلت، مش فاهم قوي بس اتنقلت. أقول لك حلو قوي، خلي عينيك تشوف إيه الأرض اللي دخلت فيها، ودانك سمعت إيه اللي ربنا بيعمله جديد، وخلي قلبك يفهم وأحمد الرب. أول ما التلاتة دول يتحركوا مع بعض، أنت بتثبت الأرض الجديدة، أنت بتثبت امتلاكك في الأرض الجديدة دي، والعدو ما قدرش يقرب. لما نقلوا الحجر، حجر النصرة، لم يعد العدو يدخل. ثمر شفاه معترفة باسمه، فاعترفوا بالفضل والنعمة، اعترفوا ان انا اللي دخلتكم. آية كمان علشان تسالونيك الاولى خمسة، عشان انا عمال بقول كلمات بقرا لكم آيات برضو. تسالونيك الاولى خمسة، افرحوا في كل حين، هللويا. آية 17، آية 16، افرحوا كل حين، دي الحلاوة. افرحوا لا سوري، ده دي الكرمة، فاكرين الكرمة والتينة، فالكرمة هو الفرح. افرحوا كل حين، راحوا للفرح، املك علينا، لأن لو الفرح ما ملكش العوسك بيملك. عارفين المصري يقول ايه؟ أفرح على إيه؟ عشان كده الكتاب قال إيه؟ كل حين، عشان يرد على المصري. لو بيكلم حد تاني يقول له افرحوا، نقطة، هيقول له حاضر يا سيد. المصري يقول على إيه أفرح؟ افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء،

متهيألي كمالة الآية دي تقول لك لأن هذه هي إيه؟ عايز كلمة نبوية إيه مشيئة الرب في حياتك؟ أشكر في كل حين. هللويا. أوكي. هذا الشكر هيحفظك من خداع، هيحفظ قلبك من أفكار سلبية، هيحفظ مسيرك وطريقك في الخطة الإلهية لأنه بيحطك في بعد ملوكي، يحفظك من العوسج، يحفظك من المرارة، يحفظك من الغضب والانفعالات والعلاقات المتلخبطة. الحفاظ العهد، المسحة والفرح والحمد بيحفظوا قلبك، بيحفظوا المية اللي جواك، بيعملوا مرساة لنفسك. مزمور 96، مزمور 96. أنا بختم، بس بختم بنقطة لوحدها. مزمور 96. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض. رب يطلع شعب، بيطلع شعب في وسط الشعوب يحمد وبيسبح ومليان مسحة، مش علشان الشعب ده يستمتع بس، لكن علشان الشعوب اللي حوالينا ما عندهاش ولا مسحة ولا فرح ولا حمد. عشان الشعوب اللي حوالينا مليانة مزمة، مليانة شكوى، مليانة فساد ومفيش مسحة. ورب بيملى شعبنا وبيملى كنيسة، بيملى أفراد، والأفراد بيعملوا كنيسة، والكنيسة بتعمل رجاء للأمة، والأمة بتعمل أمم. لأن من أول يوم قلب الرب للأمة لما دعا واحد إبراهيم قال له دعوتك ماشي وباركك وتكون بركة وفيك، فهو من أول يوم إبراهيم عينين الرب شايفة جميع الأمم. من أول يوم حضرتك عرفت الرب، هو مش جايبك أنت لوحدك، ومش جايب بيتك وإحنا بنصارع بس يا بيت يا رب، هو جايبك وجايب بيتك وجايب اللي خلفوك وجايب الأمة وجايب الأمم. أنا قصدت أهزر بس عشان وشكم، بس هو من أول لحظة أنا دعوتك، سيب أصنامك تعال اجري ورايا، هأباركك وفيك جميع تتبارك جميع قبائل الأرض، وأتاري عبادتك وحمدك والدهنة اللي عندك والمسحة اللي بتنسكب على حياتك بتحطك في فابريكة مختلفة عن الفابريكة الطبيعية، لأن أي كرامة مثل هذه الحمد بيحفظ قلبك مركز صح، والفرح بيحفظ قلبك في القوة، والدهنة بتحفظ قلبك في المسحة. فالثلاثة دول لما بيملكوا بيحفظوا نفسيتك حتة مظبوطة، ما فيهاش كبرياء، ما فيهاش عقد، ما فيهاش ثقة في النفس، يعني ثقة كبرياء في النفس، لكن كلها مرمية عليه. الحمد بيقوم رافع كل حياتك ليه. فمرة تاني رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا كل الأرض، رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. ده شعب جاهز يحكي عن مجده، مش شعب لما حد يشكيله يقوله آه مين شاف، آه ما احنا كلنا في الهوى سوا، في الهم مش عارف إيه. أخت من إخواتي كان عندها مرض معين بدون دخول في تفاصيل المرض، فكانت بتروح في مكان مركز تعمل أشعة علاجية لأنها كانت مريضة، فبتقعد تستنى، فكان معاها ناس كثيرة بيقعدوا يستنوا. طبعا الأعداد دي كلها إيه؟ كلها مصمصة شفايف. أختي خفت، أختي خفت، القصة ما خلصتش، القصة ما خلصتش. فأختي قررت أنها تروح وتقعد في المكان الريسبشن ده عشان كل القاعدين بيمصمصوا شفايفهم تقول لهم الرب صالح وشفاني. فبقت بتروح ما تاخدش جلسة، تروح تقعد عشان تقعد في وسط العيانين داخلين، لأن هي خفت من المرض ده، فعشان تحدث بعجائبه. Are you here؟ دي قصة جميلة بالنسبة لي، مش بس إن هي خفت، لكنها قررت إنها تحدث بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. ليه؟ لأن ده قلب حامد، هو دي الذبيحة اللي قدمتها للرب. لما قلت لها مش خايفة تعي، قالت لي هي دي الذبيحة، ذبيحة الشكر اللي ممكن أقدمها له.

تجمال. تيموثاوس الأولى، أنا قلبت على الأمم، لأن ربنا قلبه على الأمم، ربنا قلبه على بلدنا وعلى المنطقة بتاعتنا. ربنا قلبه إن لما الكنيسة بتاعته تتملي بهذا الحمد وهذه المسحة وهذا الفرح بتعدي لحواليها. فالقصة مش عشان إحنا نستطعم طعم حلو بس، لكن يفيد مننا أنهار مليانة تحدث بعجائب الرب للأرض اللي حوالينا. ما أعرفش، دايما لما بركب أوبر ربنا بيبعت لي سواقين بيشتكوا، فبقوم فارك إيدي هللويا ربنا وقع لي صدى جميلة، لأنه هو بيشتكي. هو ممكن بيشتكي مش عشان عنده حاجة شكوى، بس هو عايز يشتكي. يعني أكيد غضبكم اختبر الاختبار ده، الناس حواليه بتشتكي من أي حاجة. دي فرصة تجنن إنك تحكي عن صلاحه وعن جوده وعن أمانته وعن مصالحه وعنه حتى في الوقت الصعب. وممكن تحكي عن إيليا اللي كوز الزيت، تقول لي حكي عن ده ما يعرفش إيليا أصلا مين. عمي اشتغل معاه. لأنه صدقني هتنزل من مشوار وش الراجل اتغير. صدقني مهما مهما مهما رد، مهما مهما حكى، القصة كلها إن في حاجة بتتغير في الأرض بتاعتنا لما إحنا ندرك إن اللي جوانا معدي. الفرح معدي، المسحة معدية، والإيمان معدي، الحمد معدي. أوكي، تيموثاوس الأولى 2، كلكم عارفين هذه الشاهد. أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات صلوات ابتهالات وإيه؟ تشكرات لأجل جميع الناس. وهتشكر ربنا من أجل جميع الناس؟ ده سؤال وراء، مش وراء علامة استفهام، وراء تعجب. فكر، أطلب أول كل شيء طلبات لأجل جميع الناس، ماشي، صلوات أوكي، ابتهالات تشفعات بصوت عالي، تشكرات لأجل جميع الناس. الآل وراها ملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى وقار. اللي وراها، لأن هذا حسن ومقبول لدى الرب مخلصنا الرب. ليه؟ اللي وراها، أتاري الابتهالات والتشكرات لأجل جميع الناس آخرها حياة هادئة. فحلو قوي عشان نعيش كده بنشرب كوكاكولا، نو، لأنه يريد أن الجميع يخلصون، لأنه مش إله متعطش للدم، لأنه لا، عايز تسبيحك وتشكراتك يحفظوا الأرض من الدم علشان هو عايز يخلص النفوس. ده قلب الآب. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها ملايين وبهائم كثيرة؟ ده أنا بأشفق على البهائم كمان يا يونان. أفلا أشفق أنا على المنطقة العربية؟ أفلا أشفق أنا على الكنيسة العربية؟ أفلا أشفق أنا على مصر؟ لو مش عاجباك الكلمة المنطقة، أفلا أشفق أنا على مصر؟ طب أعمل إيه في مصر؟ خلي الكنيسة تطلع تشكرات، خلي الكنيسة تطلع صلوات ابتهالات تشكرات لأجل جميع الناس. لأن لما بتعملوا كده في حاجة بتحصل في الأجواء، بتعمل سلام، وهذا السلام يخلي جميع الناس يخلصون ولما عرف الحق يقبلون. زمان زمان زمان زمان، وأنا بقول الكلمة دي وأنا بقول زمان قبلها 15 مرة، كان بيقولك المفتاح النهضة للاضطهاد نو. بحسب الكلمة دي نو، حسب الكلمة دي مفتاح النهضة. كنيسة مدركة وقفتها قدام الرب بتقدم عبادة بدهنة وبمسحة وبنار، ويسكب الرب حالة تخلي جميع الناس يخلصون. الاضطهاد لا يؤدي إلى النهضة، النهضة ممكن تؤدي إلى الاضطهاد. جو حمحملي، أنا بعكسك يا جو، بعكسك حبيبي. أنا عارف أنا دخلت في حتة، لكن أنت محتاج تدرك الرب يريد أن جميع يخلصون المعرفة حق يقبلون. الآية اللي قبليها حياة هادئة مطمئنة، الآية اللي قبليها تشكرات لأجل جميع الناس حتى الملوك والرؤساء. أتاري الثلاثة دول من دهنة ومن حمد ومن فرح بيعملوا معجزة تؤثر على الأمة.

أنا كنت أعمل لكم كمين، إحنا رايحين على الأمة. أفلا أشفق أنا قلب الله على كنيسته بيحبها بيسكب زيته ومستاره فرحه ولذته فيها علشان الأمة، عشان الكنيسة دي بيسكب على الكنيسة زيته وفرحه وحمده وحلاوته عشان الكنيسة دي تؤثر على الأمة. لو مش عجبك الأمة تؤثر على بيتك.

وبالحمد والتسبيح بترجع في المركز صح مظبوطة. أمين. أؤمن أؤمن أؤمن تاريخ كثيرين وتاريخ أسر كثيرة هيتغيروا من خلال شباب بيحمد الرب وبيسبح الرب. أؤمن تاريخ مش بس من خلال الشباب، من خلال زوجة بتصلي وبتسبح الرب، بتبطل شكوى من جوزها تتسبح الرب من أجل بيتها. أؤمن أؤمن أؤمن العبادة اللي خارجة بتقدم ذبيحة تسبيح شفاه معترفة، ده فم بينطق بيعترف بذبيحة، يعني عكس المشاعر فيها تكلفة، بقدم ذبيحة للرب. والشعب اللي بيخرج مثل هذا أبواب الجحيم لن تقوى عليه. الشعب اللي بيخرج بالثلاثة دول بالمناسبة، آخر كلمة أقولها بس أنا بحكي معاكم ببساطة، بيسكب الرب على قلبه حكمة. خلي بالك، لأن السليمان اللي متعود على الهيكل، متعود على العبادة، متعود من أبو داود على العبادة، بيتملي قلبه حكمة فبيعرف يبني. العبادة بتطلق حكمة في قلبك. الرب بيعمل موسم جديد وعايز يبني أمور جديدة في الكنيسة، في العمل الروحي. لو أنت دخلت منطقة جديدة روحية الرب عايز يبنيها، عشان تبنيها أعبد. العبادة هتسكب حكمة، والحكمة خليك تبني، لأن البناء يجب أن يكون حكيم. العبادة أنا منشن على ثلاثة: مسحة، فاكرين، فرح، وحمد. الثلاثة دول لما بيملكوا كل حاجة فيك بتملك. أمين.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكه قنوات الكارما. برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. في البدايه سعدنا ويشرفني يكون برحب بحضره الاسيس نبيل ابراهيم، هو معد ومقدم محاضر ومعلم في هذه الاكاديميه. بشكر رب لاجله ودايما هفضل اصلي وبصلي ان الوقت مثل هذا الرب اقام الاسيس نبيل، لانه التشجيعات اللي بتوصل لي من حضراتكم والرسائل شيء عظيم جدا ومبارك جدا، ودي بنلمس انه فعلا ده كان توقيت من الرب ان الاكاديميه دي تظهر للنور والبرنامج ده يظهر للنور. برحب بيك حضره الاسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا اخي اندرو، الرب يباركك، وزي ما بيقولوا الامريكان couldn't have done it without you، ما كانش ممكن نكمل المسيره لوحدي، لكن نشكر رب وجودك في الخدمة.
0: أنا عايز بس أنقل لحضرتك رسائل فيها تحيات وشكر ويعني ثناء شديد من في كل مؤتمر وكل مدينة. كنت في مؤتمر في مدينة ما وناس من ولايات مختلفة يعني بيوصلوا السلام لحضرتك، وممتنين جدا للمجهود وطريقة الشرح والتبسيط والأمثلة اللي حضرتك بتديها باستمرار لتوصيل الحق الكتاب، وعندهم مناجدة بصلي مش عارف هتم ازاي ان الاجل اولادهم اللي هم اصبحوا في المجتمع الامريكي نفسهم يطلع البرنامج ده باللغه الانجليزيه، حلقات صغيره حتى لو مسجله، بس بيقولوا اللي انتوا بتقولوه بالعربي بالحرف انقلوه للغه الانجليزيه عشان نقدر نقدمه لاولادنا، لانه بيتعرضوا لاسئله كتيره جدا في الجامعات هنا، وانت عارف ان حضرتك في وافدين كتير. مسلمين بيحاولوا يتلاعبوا بأذهان الشباب. صحيح. اللي سواء جه صغير او جه او اتولد هنا. صحيح. لكن في مش بيلاقي التعليم الموجود هنا.
1: ربنا يتمجد ونصلي ان قناة الكارما الرب

0: يعضدهم ويشجعهم ويوجد لهم المصادر المختلفة لتحويل البرامج دي للغة الإنجليزية، هتكون ليها تأثير عميق في
1: هم عايزين نفس المادة بنفس الطريقة
0: ما أنا مش عارف
1: يلقيها باللغة الإنجليزية.
0: أنا مش عارف الـ AI النهاردة يقدر يعمل حاجات دي
1: ما برضو ما أنا برضو الناس اقترحت قلت ربما نحاول نشوف، قالوا لي الـ AI بيلخبط كتير وما ومش بيدي الشعور أن في شخص قاعد بيتكلم متفاعل وبيشرح متفاعل وبيبسط بيحط الفكرة بيحط الآية، يعني بيوصل للناس حاجتين والناس متعلقة بالبرنامج لأجل الحاجتين، المادة والإلقاء. أنه شايفين الإلقاء وصل لقلبهم، تبسيط الفكرة الأمثلة الحيوية والنشاط في تقديم المادة، ربنا يدي نعمة.
0: أمين.
1: النهاردة بنتوقف عن جزء تاني من الأسئلة اللي وصلت لبريد الأكاديمية والبرنامج، وأكثرها تمت الإجابة عنها حتى في البرنامج هنا نفسه.
0: تمام.
1: لكن يعني تبقى حلقة للتذكير وللإفادة.
0: تمام.
1: السؤال الأول، متأسف يا سيسا، صيغه بالفكرة اللي وصلت بيه.
0: تفضل.
1: السؤال تحت عنوان لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء. كاتب السؤال بيقول: أعجيب أمركم أيها النصارى، فعيسى المسيح يقول لكم أنه عبد مخلوق ويؤتمر بأمر من الله، ولا يستطيع فعل أي شيء من نفسه إلا بإذن الله، وأنتم في إصرار، متأسف في التعبير هو كاتب كده، غبي وضد المنطق ومخالف حتى لكتبكم المحرفة، تقولون عنه أنه هو الله، فكيف يكون هو الله ولا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا؟ هل ألغيت عقولكم وتوشحتم بالغباء والجهل إلى هذا الحد؟
0: أنا الحقيقة مش عارف يعني اللي يقول ألغيت عقولكم، عشان بنشرح عن حقيقة الذات الإلهية نتهم بهذا الاتهام، بينما المتكلم الذي يؤمن بشرب بول البعير لا يعتبر أن هذا نوع من التخلف العقلي. على أي حال أيا كان،
1: أستاذ حرك بس بيقولوا لي البث واقف يا جماعة، مش شغال الناس اللي بتتابع، فلو أرجو يطلع مرة تانية يبقى قطر خيركم. تفضل.
0: فالحقيقة يعني السائل بيقول كلمات الحقيقة تدل على عدم معرفته أو ربما جهله الكامل بحقيقة المكتوب في كلمة الله، فبيستخدم ألفاظ زي مقولة عيسى المسيح يقول لكم أنه عبد مخلوق يؤتمر بأمر الله. يعني أنا عايز أسأل الأخ اللي بيسأل السؤال اللي عنده هذه الفتوى وعنده هذه الجسارة أن يقول الكلام ده، تقدر تجيب لي آية واحدة من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فيه يتحدث الوحي على أن المسيح يسوع أو عيسى، كما يستخدم هذه التعبيرات، عيسى المسيح هو مخلوق يؤتمر بأمر الله؟ أنا الحقيقة هرد عليك الأول وأقول لك إن على النقيض عندنا عشرات الآيات التي تتحدث عن المسيح الخالق، مش المخلوق
1: الخالق.
0: اللي هو اللي بيقول عنه في يوحنا واحد، اللي أولا بدأ بأنه والكلمة كان الله، أنه هو الله،
1: هو الله.
0: وبعدين يقول في عدد
1: وكان وليس كان والأزلية. حضرتك قلت الكلام ده
0: تمام، لكن يبدو أنه ممكن يعني اللي بيتهمنا بعقول يعني غبية ربما هو الذي يحتاج أنه يبدأ يتنبه ويتذكر ما قيل، لكن سنكرر مرة أخرى دون حرج أو دون يعني اعتذارات. لكن يقول الكتاب في يوحنا واحد عن الابن يسوع المسيح، بيقول هذه الكلمات، بيقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني ايه؟ يعني هو خالق كل شيء وبدونه لا توجد خليقة. يعني هو الخالق اللي انت بتقول عليه انه مخلوق يؤتمر بأمر الله، لا، انا بقول لك هو الخالق وهو الله المساوي لله في الجوهر، وهنتكلم بالتفصيل على هذه الكلمات وعلى هذه الامور. الشيء الثاني بيقول في يوحنا 1:3: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. وبعدين يقول كان

0: في العالم وكونا العالم به. يعني إيه كونا العالم؟ يعني اتخلق العالم به، أي بالابن يسوع المسيح الذي تقول أنه مخلوق ليس إلا يؤتمر بأمر الله. وبعدين خليني أنزل معاك إلى سفر العبرانيين أصحاح 1:2 لما بيقول الذي به أيضا عمل العالمين. به دي رجع على يسوع المسيح الابن،
1: فهو أيضا الأولى بتتكلم عن الاب.
0: تمام.
1: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كلمنا في هذه الأيام في ابنه.
0: تمام.
1: ويرجع يكلم عن الاب.
0: تمام. فبيقول إنه به عمل العالمين، خلق كل شيء. مش بقى كل شيء يعني حتى الملائكة. برضو في عبرانيين 1:7 يقول هذه الكلمات، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكة رياحا وخدامه لهيب نار. وبعدين دي يقول تسجد له الملائكة، يعني هو خالق الملائكة والملائكة تسجد له وتعبده. ليه؟ هو الله. نعم هو الله، هذا ما نقوله وهذا ما يسرده أمامنا الوحي المقدس. أنا بس هدي حوالي 6 أو 7 آيات فقط رغم عشرات الآيات الموجودة، عشان الذي يجهل هذه الحقائق يصحح تفكيره ويفهم أننا لا نتحدث عن مخلوق يؤتمر بأمر الله كما يدعي السائل، لكنه هو الخالق المساوي لله في الجوهر. الشيء التالي يتكلم في عبرانيين 1:8، أما عن الابن، اسمع الآية دي، أما عن الابن كرسيك يا الله.
1: نعم.
0: هو الابن هو الله. بالظبط كده.
1: بالظبط بالظبط.
0: احنا مش بنألف، بنجيب لك من الكتاب المقدس اللي انت واضح لم تقرأه ولم تعرف عنه آية، وكل اللي بتعمله غالبا عمال ترجع
1: اكتزاء.
0: عبارة عن يعني شتائم وكلمات نابية، لكن أصلي أن تكون مخلصا لتعرف الحق. وقال المسيح اللي انت بتقول عليه انه مخلوق ليس إلا يؤتمر بأمر الله، هو الذي قال تعرفون الحق والحق هو في شخصه.
1: نعم.
0: لأنه قال أنا هو الطريق والحق والحياة. تعرفون الحق والحق يحرركم، لكي تتحرر من هذه العقلية المائتة الزائفة الناقدة التي يعني تأخذ من مجد الله وتدنيه إلى هذه الدرجة. في حقيقة الأمر أنت الذي يعني تضع نفسك في مأزق، ولسنا نحن الذين نضع أنفسنا في مأزق. في كولوسي 1:16 أختم بهذه الآية، فإنه فيه خلق الكل.
1: الكل
0: يعني
1: عائد علي الكل.
0: تقدر تقولي مش فاهم إيه في كلمة الكل حضرتك؟ يعني ناقص إيه؟ كلمة الكل معناها لا الكل. يوجد شيء ناقص.
1: الكل معناه
0: فيه خلق الكل. اسمع، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى. والآية تكمل بقراها، رياسات وسلاطين، يعني قوات روحية ظاهرة منظورة وقوات روحية غير منظورة. كل ما على الأرض من بني آدم وغيره، وكل ما تحت الأرض من حتى أرواح، وكل ما هو موجود في هذا الكون هو الذي أوجده. فماذا تقول عن هذا؟ يعني عايز أقول أنت بتتعدى ليس علينا، لكن أنت تتعدى بكلماتك النابية على رب المجد. وهذا ليس يعني أمرا سيساعدك كثيرا، لكن إذا حاولت أن تكون مخلصا وتفهم، ستفهم وتدرك من أين نحن نتكلم وبما نتكلم وما هو مصدر الكلام الذي نكلمك به. فمصدره كل ما نتكلم به هو كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. نرجع بقى للآية بتاعتك.
1: للنص بقى.
0: للنص بتاعتك. لما بيقول لا يستطيع الابن أن يفعل من نفسه، أو لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا.
1: لا، هو كتبها غلط.
0: هو محور في بداية النص، لكن أنا مش هقف عند تحويره، لأن الفكرة اللي هو عايز يوصل لها أن المسيح ليس إلا مخلوق وكائن يؤتمر بأمر الله، وهو يعني يتساوى مع كل إنسان آخر، وإذا كنا نحن نضع في مكانة الإله فنحن كفرنا.
1: لأنه بتأسف يا أسيس، هو عايز يربطها فكرة موجودة عنده، أنه لما ذكر عن عيسى المسيح في القرآن أنه بيخلق وبيصنع وبيعمل وبيعمل بإذن الله.
0: تمام.
1: هو عايز يقول ايه؟

0: ان هذا مترابط مع ذاك
1: بالضبط. يعني هو بياخذ من الافكار الاسلاميه بالزبط. وعايز يخلطها
0: يصبها على
1: او يصبها بروح النقد على كلمة الله. لكن هنا هو الله الذي له الاذن.
0: نعم.
1: لا يحتاج, احنا ما عندناش الهين
0: بالضبط,
1: وقلنا ده 20 مره
0: بالضبط,
1: وبنقول على المسيح. ما هو المشكله اخ اندرو انه لما يشوف ناسوت المسيح وهو يتكلم كانسان يقول لك شوف اهو انسان. طب ما احنا عارفين انه انسان,
0: مش جايب جديد.
1: هو ايه يعني, ايه الاختراع اللي انت عملته؟ في ملء الزمان دخل الى عالمنا في صوره جسدنا
0: بالضبط.
1: وقلنا الكلام ده عشرات المرات, مش احنا بس, لكن ايضا قنوات كثيره اخرى.
0: وفي سؤال هنجله بعد شويه.
1: تمام. لكن نعود مره تانية
0: للنص.
1: بتقتطع النص, هذه ليست امانه ادبيه. لما في إنجيل يوحنا تحدث عن المسيح وقال الكتاب في أصحاح 5 إن الإبن لا يقدر أن يعمل من نفسه شيئا لكن بقيت لا إلا ما يرى الآب يعمل, ليه دي حذفتها؟ لأنك أنت بتقص وبتلزق, والقص واللزق ده صاحب السؤال الموقر ده شغل بيعملوه في الابتدائي عشان العيال تلعب بيه. فأنت لو كنت عاجز عن أن تفهم هذه الحقيقة ما تلعبش قص ولزق, لأن ده هينزلك إلى مرحلة الطفولة. لكن حاول أن تعرف الحق وتفهم الحق فتسير في طريق الحق وتنتهي آخرتك بنهاية طيبة كما أراد لك المحب الذي أنت تهينه يسوع المسيح أن يجدك, لا في جهنم النار وعذاب الآخرة, لكنه يريدك أن تذهب حيث أن تكون في مجد وفي حياة بدلا من الموت. نرجع تاني,
0: احنا بنصلي ان ربنا يفتح زينا.
1: امين يا رب.
0: يبقى اول مغلطة وقع فيها المشكك.
1: تمام.
0: واللي بيمشوا على الضرب بتاعه
1: اللي هو القص واللزق,
0: الاكتزاء والقص واللزق.
1: تمام.
0: وتغيير منطوق الآية,
1: تغيير منطوق الآية في البداية ثم بطر الآية وأخذ ما يتناسب مع فكره لكي لا يكمل المعنى ولا يكمل هو المعنى. فبالتالي يقول لك أنا بص, وإن كان إن كانت الآية اللي جايبها هذا السائل هي في الحقيقة أعظم دليل وإثبات عن لاهوت الإب
0: بالضبط.
1: ليه؟ لأن لو أنت, إحنا بنؤمن زي ما أنتوا بتقولوا عندنا إلهين, وإحنا عمالين نكرر وزي اللي بينفخ في قربة مقطوعة, بنقول إحنا الله الموجود بذاته, الله الخالق الناطق بكلمته, الله الحي بروحه. يا ابني دول ثلاثة ولا واحد؟ قلنا 20 مرة احنا بنتكلم على الله الواحد, الجوهر الواحد, الذات الواحدة.
0: يعني المسيحية تسبق ب600 سنة
1: بالضبط
0: الفكر الإسلامي. نعم. عندما تحدثت عن وحدانية الله
1: كل
0: الواحد
1: تأكيد. بكل تأكيد, وهذا ما نكرره.
0: يعني هم ما جابوش جديد
1: خالص.
0: احنا بنؤمن بده, بنؤمن بده,
1: لكن بيحاولوا يرجعوا أو ينسبوا للمسيحية ما كان فيها من هرطقات المريمية والكلام الفارغ ده كله, ويحاولوا عامل عليه القرآن جايب عليه آيات رغم ان احنا لا نؤمن بها. فانا مش عارف هو اساسا بيقول الايات دي لمين
0: بالظبط.
1: على اي صحيح. على اي حال
0: اتفضل. اول حاجه المغالطه في الاكتزاء
1: وقص النص لكي بطر النص لكي لا تصل الفكره الحقيقيه الكتابيه للسامع
0: بالزبط.
1: وهذا تضليل وغش
0: بالظبط.
1: الشيء الثالث
0: تركيبة النص
1: إعلان حقيقي لوحدانية الله.
0: نعم.
1: إزاي؟ هرجع تاني للحتة دي, بمعنى إن إحنا لما بنقول إن الله, يعني أنت كنت عايز المسيح يبقى ليه إرادة منفصلة عن الله, لو ليه إرادة يبقى بنتكلم على
0: إلهين ومشيئتين وإرادتين.
1: فشوف أنت دماغك رايحة فين وأنت مش دريان أساسا. لكن في حقيقة الأمر لما الإبن يتحد مع الآب, لما الكلمة تتحد مع العقل الناطق الله الذات الإلهية في فكر واحد, هذا معناه أنها واحدة مش إلهين. إله واحد.
0: صحيح.
1: فكر واحد, كلمة
0: صحيح.
1: واحدة, قلب واحد, مشاعر واحدة. يعني الجسم نفسه احنا كبشر, الايد لما تكون ماسكه الدركسيون والعقل يقول لك خلي بالك النور اللي قدامك هينور احمر, او في واحد معدي قدامك في الشارع, دماغك ما بتضحكش عليك وتقول لك لا سيبك من دي انت

0: تقدر تدخل فيه وتشيله وهتعدي وتمشي بسرعة. محدش في كمال عقله واتزانه المنطقي هيعمل كده
1: خالص.
0: انت عايز تحط إرادتين عشان يبقى الابن وقائم بذاته وهو يستطيع وهو الله. طب وماذا نفعل عن الله الاب؟ انت بقى بطريقه سؤالك الذي تريد ان تقول اننا نؤمن بالتعدد، لكننا لا نؤمن بالتعدديه ولا نؤمن بالاسبقيه ولا نؤمن بالتراتبيه.
1: بالزبط.
0: نؤمن باله واحد ضابط الكل. هذا الاله الواحد كل كمالاته تنطبق على ذاته، يعني
1: صحيح.
0: الروح الابن ايضا ضابط الكل.
1: صح.
0: الروح القدس ضابط الكل. الله الاب ضابط الكل. بالزبط. مش ثلاثه ضابطين الكل، واحد وهو الله الاب والابن
1: الله الاله الواحد. امين.
0: اذا انا مش عايز اطيل كثيرا في
1: لا ده كلام مظبوط
0: في هذا السؤال.
1: نخليه مدخل لي الجزئيه ان النص موجود في يوحنا 5.
0: تمام.
1: وفي يوحنا 5
0: انا
1: الايه لا تعني العجز او التقليل
0: خالص،
1: او انه مخلوق او زي البشر يؤتمر، لكن على العكس تماما.
0: لكن نرجع تاني
1: سياق الحديث بقى اللي اتقال فيه النص ده.
0: الحديث اللي اتقال فيه النص كان ده كل ده موجود في يوحنا 5، ولا سيما يبدا من عدد في من اعداد 20 و21 و30 و19. الحقيقه كل انجيل يوحنا اصحاح 5 اللي عايز يعرف حقيقه لاهوت الابن يستطيع ان يدرس هذا الجزء، فتجد ان الاب يشهد عن الابن. مش شهادتنا احنا، شهاده الاب. الناموس وموسى يشهد عن الابن، بيتكلم على يوحنا
1: المعمدان
0: يشهد عن الابن. اعمال المسيح
1: تشهد
0: عن الابن. اذا توجد على الاقل 5 شهادات قائمه موجوده في انجيل يوحنا، كلها عباره عن اثباتات عن حقيقه لاهوت الابن الذي يتحد في اراده واحده، مش ارادتين ولا ثلاثه، اراده واحده هو والاب والاب. وهو لذلك قال في انجيل يوحنا صح 10: انا في الاب والاب فيا. يعني ايه؟ يعني واحد مش اثنين، يعني مش تركيبه، مش هو الابن وهو يؤتمر بامر الله كما يتخيل الانسان او يتخيل كاتب السؤال. اذا علينا ان ندرك جيدا ان ما يفعله مهما فعل الاب هذا كذلك يفعله الابن كذلك.
1: ممكن نقرا الشاهد بس عشان
0: تفضل.
1: في بعض اخواتنا المسلمين بيتابعوا. اتفضل حاجه من يوحنا 5 من 16 ل 19. ربنا مدي لك صوت في القراءه واصل للقلوب.
0: أشكرك جدا.
1: ولهذا كان اليهود
0: هاخد من عايز من عدد 20
1: من 16 ل 19. ولهذا كان اليهود يطردون. موجود على الشاشة.
0: ماشي. بيقول الجزء اللي قدامنا: ولهذا كان اليهود يطردون
1: يسوع
0: ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر
1: أن يقتلوه
0: لأنه لم ينقض. خلي بالك، أنتوا بتستشهدوا باليهود وبتقولوا طب ليه ما بتعملوش زي اليهود؟ ليه ما بتسمعوش كلام اليهود؟ طب عشان أنت تسمع كلام اليهود لما بيقولك بيقولها بمنتص اليهود عرفوا لما كان ينقض السبت فقط، لكن أيضا قال أن الله أبوه معادلا نفسه
1: بالله.
0: يعني
1: يعمل
0: يعني هم
1: والأعمل.
0: فهموا أيامهم في أيام الآلاف السنين الماضية، فهموا ما كان يقوله المسيح أنه هو الله، وكانوا عايزين يرجموه. النهاردة المسيح بيقول نفس الكلام وهم مش فاهمين حاجة.
1: بالضبط.
0: ويدعوا يتعلموا انهم اصحاب الكتب المقدسه،
1: ويا ريتهم يتعلموا.
0: مش عايزين يسمعوا، قافلين ودانهم. والسؤال ذاته هو دليل على الجهل المدقع ورفض المعرفه. رغم ان ما هو رفض ليه؟ لان احنا كررنا هذه الكلمات مرات. اذا وماذا عن يوحنا 8 اخ اندرو؟ 8 58 لما قبلها

0: بشوية كان بيتكلم مع اليهود وبيقولوا له يعني أية ترينا وكلام زي كده، وبعدين قال لهم انتوا ده يعني انت مين، انت ابن النجار والكلام ده كله، قال لهم قبل ان يكون ابراهيم
1: انا كائن. قال له ايه ده؟ لو الغريبة يجي بعد المتفزلكين،
0: ما عندكش 50 سنة.
1: متأسف، الغريبة يجي بعد المتفزلكين النهاردة. شوف رد، طب هسأل حضرتك سؤال معلش، يعني نستقطع الجزئية دي واسأل سؤال، ماذا كان رد فعل اليهود لما المسيح قال لهم كده؟
0: كانوا عايزين يرجموه.
1: ليه؟
0: لأنه جعل نفسه معادلا نفسه بالله
1: في الآية دي، بس في الآية اللي حضرتك قلتها
0: والتانية
1: قبل أن يكون إبراهيم أنا كان، عملوا إيه اليهود؟
0: اليهود كانوا عايزين يعني كانوا عايزين يكسروه، عايزين يخلصوا منه، عايزين يموتوه،
1: لأن فهموا كلمة الكينونة.
0: صحيح،
1: أنا مش موضوع بس مختص بالسن، لكن موضوع له أبعاد أكتر.
0: والكلمة هي نفس الكلمة الموجودة في سفر الخروج عن أهيا الذي أهيا فصح ثلاثة
1: الكائن.
0: فهو بيستخدم لقب الله على ذاته بنفس الاسلوب العبري الذي استخدمه اليهود في القديم، اللي ما كان محرم الانسان اليهودي يحط اسم الله على لسانه. فهو بيقول لهم قبل ان يكون ابراهيم I am انا الكائن بذاتي، يعني ده موجود. انت ما عندكش 50 سنه وكنت مع ابراهيم، فهمه كويس جدا هو بيقول
1: عشان كده أرادوا أن يرجموا،
0: ولذلك أرادوا أن يرجموا
1: مرة تانية.
0: نعم،
1: لكن أنا بقى بستغرب من فزلكة البعض اللي موجود النهاردة، يقول لك إيه أصل كان المسيح يقصد بكلمة أنا كائن معناه إحنا كلنا في فكر الله. طب ما أنا كنت قبل ما تولد في فكر الله.
0: المعنى يختلف كل الاختلاف. أنا يعني إيه كنت في فكر الله؟ أنت يعني عايز أقول دي عبارة عن ترقيع للحقيقة عشان يقدر يطلع من الموقف. لكن المسيح لما كان بيتكلم وترجع إلى أصل اللغة، كان بيتكلم على أنه هو the I am اللي اتكلم عنه وقال موسى لما تروح وتقول لهم I am sent me. بالإنجليزي، ارجع لها بالإنجليزي،
1: أنا الله الكائن،
0: ارجع لها بالإنجليزي، ارجع
1: بالعبري.
0: لها بالعبري، ارجع لها بالعربي،
1: بالأرامي، بكل حاجة،
0: بكل اللغات،
1: بكل لغات العالم.
0: فإذا كانت الفكرة أنك تستبعد الحقيقة وترفض قبولها، ده موضوع تاني. إذا أنت لا تبحث عن الحقيقة، أنت تريد الجدال والمناظرات العقيمة التي لن تجدي ولن تنفع ولن تأتي بك إلى معرفة الحق. لكن الباحث الحقيقي الذي يريد أن يعرف الحق يستطيع أن يدرك. إذا كان في أصحاح 5 من إنجيل يوحنا يتكلم أن الآب أعطى كل الدينونة للابن، هو ربنا جايب معاه إله تاني عشان يساعده،
1: أو يديله كتير قوي، يديله أعماله.
0: ما أنا بقولك العالم كتير قوي فيساعده في الشغل بتاعه،
1: وكيل أعمال،
0: ويعمل ويبقى وكيل أعماله ويعمل دينونة ويعمل أوكي. موت وحياة.
1: نمشي بالفرضية دي حاجة ثلاثة، نمشي بالفرضية. لماذا المسيح بس لو نعتبره بالطريقة اللي حضرتك قلتها وكأنه وكيل أعمال الله، لماذا المسيح بس؟
0: ما هو ده برضو سؤال حرج يعني. ونرجع تاني نقول أنا مش عايز يعني أتوغل في السؤال لألا يظن بمعنى آخر، لكن نحن لا نؤمن بالتعددية ولا الشرك
1: ولا أن المسيح،
0: ولا نقول أن الله له شريك
1: خالص.
0: طب أمال إزاي لما الله ليس له شريك يقول أنه أعطى كل الدينونة للإبن، وإزاي يقول أن الإبن يحيي من يشاء؟ هو أنت ربنا ولا إيه؟ هو ربنا.
1: ده في بعض الآيات في الإصحاح ده نفسه، يعني في عدد 20 وعدد 21 وعدد 22 و23 و24 كلها بتدلل على لاهوت المسيح. يعني في عدد 20 لأن الآب يحب الإبن ويريد جميع ما هو جميع يعمله. نعم، وسيري أعمال عظيم من هذه لا تتعجبوا أنتم. يعني إيه؟ مين وصل للمقام ده؟ في عدد 21 الآية اللي ورا، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن يحيي من يشاء.
0: يعني إيه من يشاء؟ يعني بإرادته. ليه هو هما إرادتين؟ لا، واحدة. طب لما يبقوا إرادة واحدة يبقى هو الله؟ You got it.
1: في عدد 22 لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة إلى الابن.
0: للابن.
1: عدد 23 لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، نفس درجة الإكرام لأنه شخص واحد.
0: يعني أحبائي، أقول الذي يرفض أن يستمع ويقبل الحق هذا اختياره. إحنا مش قاعدين هنا عشان يعني نقنع واحد بالعافية، لكن إذا أنت تريد

0: أن ترفض ما يأتي وإن كان فوق العقل لكنه ليس ضد العقل، وأنت تستريح على أنك تريد ديانة تحتويها بعقلك فيكون عقلك أكبر منها، فليكن هكذا ولتكن أنت حيثما كنت ظل في مكانك، يعني لا تتغير. لكن نحن نؤمن أن الفكر الإلهي وعمل الله وكلمة الله ليست أصغر من عقولنا لكنها أعظم من عقولنا. لذلك في كل مرة نحتاج أن نطلب عون روح الله، الله الروح، ليشرح لنا ويفهمنا ويعطينا نعمة خاصة لكي ندرك، وعيون أذهاننا تبقى مفتوحة لندرك ماذا نتحدث عنه وماذا يريد الله أن يقول لنا. لك أن تختار يعني، وده الجمال. الله لا يجبر أحد وما فيش قضاء وقدر نؤمن به، لأن الله مديك حرية كاملة، وفي يوم من الأيام لأنك كائن حر سيستطيع الله أن يوقفك أمام كرسيه للدينونة أو عرشه للدينونة، وأنت لن تستطيع أن تجد ما تجيبه، لأن الحق عرض عليك، لأن الحق قدم إليك، لأن الحق شرح لك، لأن الحق جاء بكل إمكانياته ليدخل إلى قلبك فيضيء الظلام، وأنت رفضت. ودي هتبقى أكبر دينونة في اليوم الأخير، مش إنك قتلت وإن كان هذا ضد الله، مش إنك زنيت وإن كان هذا ضد الله، مش إنك سرقت وإن كان هذا ضد الله، مش إنك أنت أهنت وضيعت حياة كثيرين وإن كان هذا ضد الله، لكن ستكون الدينونة الأولى أن النور الحقيقي جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، فرفضوا يسوع المسيح نور العالم الذي جاء دافعا ثمن الخطية. وما على الإنسان إلا أن يفتح قلبه ويقول أقبل هذه الذبيحة وهذه البدلية، ادخل إلى قلبي وغير حياتي يا رب.
1: أمين. ندخل للسؤال الثاني.
0: تفضل.
1: لأنه اتكلمنا باستفاضة في الجزئية دي، وأحبائنا السؤال ده تم إجابته بأكثر استفاضة في وحدة الثالوث الوحدة رقم 4، وفي وحدة المسيح الوحدة رقم 5، في إجابة كافية وبشرح أكثر. حارة الأسيس نبيل قدم الإجابة بشكل كامل. السؤال الثاني برضو متأسف للعبارات اللي مكتوبة.
0: نعم.
1: ما هذا الكفر والشرك الذي أنتم فيه يا نصارى؟ تؤمنون بإنسان مخلوق وتجعلونه إلها، ومن قال عن نفسه أنه لا يعلم موعد الساعة أي يوم القيامة، فهل الله في إيمانكم معروف عنه الجهل وعدم المعرفة؟ حاشا لله أن يكون هكذا، توبوا واستغفروا الله، فكيف تنسبون لله الجهل وعدم المعرفة؟ بيقصد الآية اللي
0: في 13.
1: فإن كان المسيح لا يعلم، بيكمل السؤال، إذن لا يمكن أن يكون المسيح والله، وعدم العلم بالغيب والجهل به هو حال البشر المخلوقين المحدودين، فهذا إقرار من كتابكم سوف يشهد ضدكم يوم القيامة أن المسيح ليس إلها، فاتقوا الله فيما تفترون وتدعون عليه الكذب. هو يقصد إنجيل مرقس إصحاح 13 آية 32، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن إلا الآب.
0: طيب إحنا عشان نفهم هذا السؤال،
1: تفضل،
0: علينا أن ندرك حقيقة هحطه في نقاط. النقطة الأولى أن مرات كثيرة كان المسيح يتصرف ويسأل أو يجيب كمن لا يعرف وهو يعرف كل شيء.
1: حلوة الجزئية دي.
0: نموذج.
1: ليه الغرض بقى؟ أو نموذج.
0: النموذج.
1: يعني النموذج الأول وليه الغرض كده؟
0: تمام. النموذج. أقول الغرض الأول أن لو عملنا دراسة على الأناجيل فقط نجد أن في داخل الأناجيل يوجد 308 سؤال سألهم المسيح في كل خدماته المختلفة في الأناجيل الأربعة.
1: 308 سؤال.
0: ويوجد 183 سؤال سئل هو من الآخرين.
1: يعني تسأل.
0: خمن كده حسب ما يقول. طبعا دي كل يعني ليست دراسة دقيقة 100%، لكن إحصائية تقدر أن الإجابات التي أجابها إجابة مباشرة لا تتعدى 3 أو 4.
1: 4 أسئلة.
0: 4 أسئلة جاوبهم إجابات
1: لكن الباقي
0: مباشرة. أما الباقي

0: إما أن يجيب بسؤال أو يجيب بحكمة أو يجيب بمثل أو يجيب بقصة أو يجيب بحديث معين يلمس قلب الموجودين ويعرفون على ما يتكلم.
1: 15 جاوب الفرسين بمثل.
0: تمام.
1: اللي هو جواه بقى الخروف والضال والدرهم والإبل.
0: مثال نبدأ حتى في العهد القديم. الله ذاته في أصحاح 3 من سفر التكوين لما جاء وكان يتمشى لكي يكون له الشركة مع آدم وحواء ولم يجدهم فطرح سؤال آدم أين أنت؟ هو ربنا مش عارف آدم فين؟
1: لا عارف.
0: عارف. أمال بيسأل ليه؟ بيسأل لأنه يريد أن يأخذه ويتكلم معه ويكشف لهم فعله الذي فعله والنتيجة المترتبة عليه واللعنة التي وقعت على الأرض والشيطان والعقاب الذي نزل عليه. فدي كانت طريقة الله.
1: يعني تقصد أن الله في السؤال ده حط آدم في مواجهة مع نفسه؟
0: بالضبط كده. في يعني مواجهة السؤال بين نفسه وبين الله في ذات الوقت
1: وبين الوصية اللي خدها.
0: نعم.
1: يعني الله أصعد من خلال السؤال.
0: نعم.
1: آدم يفحص نفسه ويرى الموقف اللي هو وضع نفسه فيه وليس سؤال بغرض المعرفة
0: النهائي
1: العلمية أو الأكاديمية
0: أو البعض الذي يجهل هذه الحقائق ولو كان حتى عددا قليلا يقول لك هو ربنا بيسأله هو ربنا ما يعرفش هو فين. طبعا ربنا يعرف أنه فين. يعني السؤال زازج أساسا.
1: أنت حضرتك يعني بس بقصد حاجة صغيرة قريتها لمست قلبي في اللغة العبرية.
0: نعم.
1: أن السؤال ده كان سؤال يحمل الرثاء. الصيغة التركيبية العبرية.
0: تمام.
1: فيها رثاء زي ما بتقول.
0: حلو التعبير ده.
1: عملت. نعم. في نفسك كده ليه؟
0: بالظبط.
1: هو ده السؤال.
0: حزين على اللي انت عملته.
1: انت فين؟ وديت كأنه وديت نفسك فين؟
0: بالظبط.
1: جالي سؤال دلوقتي في أذن. الغرض اللي كان من أجله المسيح بيطرح الأسئلة وما يجاوبش.
0: الغرض هو يريد أن الإنسان يفكر وما في قلبه يخرج إلى لسانه
1: عشان يتصحح
0: فلكي يصححه ولكي يحدثه ولكي يقوده إلى الطريق القويم. ده السبب الأول والأخير. فالمسيح مش يعني أنت عارف المدرس اللي لما يسأل سؤال ويبقى متوقع أن واحد هيجاوبه ولو محدش جاوب يسأل واحد معين عشان يخليه يطلع اللي جواه. وده اللي بيعمله. يعني
1: وحضرتك كنت مدرس وعارف كده. يعني بتنقي واحد وتسأل سؤال.
0: بالزبط.
1: فبتشوف الإجابة اللي طالعة يعني عشان تبدأ تعلم.
0: يعني لما يروح في إنجيل يوحنا ويقول للقعيد اللي جنب البركة ويقول له قاعد بقاله 38 سنة يقوم مش يقول له أنا جئت حتى أعطيك الشفاء وأقيمك.
1: قال له أتريد أن تبرأ؟
0: واحد يقول لك هو ده سؤال يسأله المسيح لواحد بقاله 38 سنة
1: زي دكتور بيقول للمريض أنت جاي لي ليه؟
0: بالضبط كده. فهنا أراد أنه يخرج ما في قلبه من إيمان وثقة لهذا الشخص حتى يقوده إلى الخلاص. الخلاص الروحي والجسدي أيضا في ذات الوقت. إذن وعمل كده مع التلاميذ المسيح في إنجيل متى 16 عدد 13 ل 17 لما بيقول لهم من يقول الناس عني إني أنا؟ طب وإنت مش عارف الناس بيقول عنك؟
1: لا عارف. وزي مع المرأة النازفة
0: من لمسني
1: ما أنت عارف.
0: نعم صحيح.
1: بس هو عايز يجيبها ويتبقى شهادة.
0: فخد كمية من هذه الأسئلة لا حد لها.
1: صحيح.
0: ومرات صحيح. كثيرة عدم إجابته هو مرات كثيرة لكي يحرك الطرف الآخر لكي يبدأ يعمل في قلبه وفي فكره فيخرج عن الدائرة اللي متحنط
1: اللي محصور فيها
0: أو يعني داخل فيها في بأسمنت متجبس فيها.
1: في لوقا 10 لما جاله الناموسي وده. نعم. شخص يعني علامة.
0: تمام.
1: طرح سؤال على المسيح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ رد عليه بسؤال ما هو مكتوب كيف تقرأ؟ المشكلة فيك أنت.
0: بالضبط.
1: ما ادالوش وعظة. رد السؤال بسؤال.
0: تمام. فهنا الإجابة لم يعطيها.
1: نرجع
0: يعطيه
1: بقى للقصة دي.
0: في مرقس 13 3 و32
1: و33
0: لحد 37 دي القصة اللي قدامنا. لكن هل تفتكر أن المسيح لا يعرف؟ المسيح يعرف.
1: نعم.
0: هقول لك
1: ليه خبى.
0: ما أنا جاي لك. ليه؟ لأنه يريدهم أن يستيقظوا ويستفيقوا ويدركوا أن يوم الرب سيأتي كلص.
1: نعم.
0: ما هو أنت لو عارف اليوم جاي إمتى تقعد اعمل اللي انت عايزه وقبليها باسبوع بلاش بنص ساعه باسبوع تتوب وتعمل وتقول انا هرضي ربنا.

0: عرفت بقى
1: خلاص لكن قال لهم لا اسهروا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا.
0: هو نفس المثل شابك في الآية
1: بالزبط.
0: انظروا اسهروا وصلوا، يعني المسيح ما وقفش وخلاص
1: بالزبط.
0: لا كمل الحديث، انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كإنما إنسان مسافر ترك إلى بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله، وكمل القصة
1: وفي بيديهم الإجابة موجودة في أعمال 1:7
0: بالضبط.
1: ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة، لكن
0: جعلها
1: الأب في سلطان.
0: هل أنت يا ابن ما تعرفش؟ لا،
1: الأب يعرف، الابن يعرف،
0: بس في الوقت ده أنا بدي لكم اللي يناسب لكم
1: بالضبط. وأنا هاجي برضو الحتة دي عشان نبقى غطينا السؤال بأكمله. في إنجيل يوحنا كل إنجيل كما نعرف يتحدث أو يرسم صورة للرب يسوع المسيح في حياته من 4 لقطات أو من 4 جناب،
0: فتكتمل الصورة
1: فلما نقرأ على نفس الحدث في إنجيل متى لا يقول الابن لا يعرف
0: بالضبط،
1: لكنه يقول
0: لأنه بيتكلم عن الملك،
1: بيتكلم عن الملك،
0: فالملك بيعرف
1: بالضبط، يعرف كل شيء. لكن لما بنيجي في مرقس، مرقس يتحدث عن المسيح الخادم.
0: نعم.
1: عشان كده يبتدي إنجيله بتكرار وفي الوقت وفي الحال، تتكرر 42 مرة. يعني معناها هذا هو الخادم الذي لا يضيع وقته. ويبدأ إنجيل مرقس بأصحاح 1 بالمعجزات.
0: نعم.
1: ما بيضيعش وقت.
0: نعم.
1: إذن هنا المسيح يأتي لا ليخدم بل ليخدم. يعني إيه ليخدم؟
0: هو خد صورة،
1: يعني جاء
0: صورة العبد في لب 2.
1: تمام. أخلى نفسه
0: آخذا صورة العبد،
1: وباختياره وبمشيئته المطلقة كابن الإنسان في ناسوته لن يقول متى يأتي الآب، وإلا يبقى في تعارض، يبقى دول اتنين مش واحد
0: الساعة.
1: تمام. لكن كابن الإنسان هو لا يعرف. إذن في ناسوتي مش تمثيلية،
0: لكن بيتعامل أنه ابن الإنسان خادم ياهو، هو رضي أن ياخذ صورة عبد
1: بناء على الإخلاء الذي فعله المسيح.
0: وإحنا شرحنا عقيدة الإخلاء.
1: تمام. ده اتنين. تالت شيء، لما يتكلم في إنجيل يوحنا يتكلم كما لو كان الديان الذي يعرف كل شيء.
0: نعم.
1: الذي كل ما يفعله الآب هو يفعله أيضا،
0: يقيم ويحيي،
1: من رآني فقد رأى الآب. من يؤمن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن فليست له حياة. يعني بيتكلم عن لاهوته، الله الظاهر في الجسد.
0: نعم.
1: عشان كده ما لا يستخدم هذا التعبير.
0: نعم.
1: إذن هنا نحن نقف أمام أنه يتظاهر كأنه لا يعرف، كمن لا يعرف لكنه يعرف كل شيء. تقول لي طب وإيه الإثبات؟ الإثبات في كولوسي 2:3 بيقول عن المسيح، عن المسيح المزخر. يعني مزخر يعني تريجر، اللي فيه كنز
0: مليان.
1: المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. يعلم كل شيء،
0: هو كلي المعرفة والعلم والحكمة.
1: فيبقى بيقول في كولوسي عليه كده. وهنا تقول لي هو مش عارف حاجة؟ لا عارف، لكن في جسد إنسانيته أراد أن يخفيها لكي يكون طائعا كعبد. عشان كده قال عنه في أشعيا هوذا عبدي يرتقي يتعالى يتسامى ويكون فوق الجميع. هذا هو الذي يتحدث، هو لا يتحدث عن الآمر والمؤتمر والمؤتمر.
0: لا لا، وحتى الكلمة بكلمة لا يعرف هنا مش رايحة في الحتة دي. ده
1: بتكلم
0: عن المعرفة الأكاديمية.
1: نعم
0: خالص.
1: نعم. إذن نمرة 1 يتكلم عنه بصفة وصيغة الإنسان أو الناسوت أو العبد كما يرسمه إنجيل مرقس. النقطة الثانية، هو يظهر كمن لا يعرف وهو يعرف كل شيء لأنه مزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم،
0: لكن في حتمية الوقت ده بيقدم فكرة معينة.
1: وفي ذلك الوقت يريد أن الإنسان وأن أتباعه يكونوا مستعدين لمجيء الرب، واللي هيجي ويقول انه هيجي ومعه ملائكته. يعني له ملائكته. ليه هو الله؟ نعم هو الله، ده هو خالق الملائكة، والملائكة تسجد له والملائكة تخدمه. وقيل عن الملائكة انها ارواح خادمة للعتيدين ان يرثوا الملكوت، فما بال

0: لك أنها تخدم المسيح. إذن دي كلها الأسباب التي جعلت المسيح لا يتحدث عن اليوم الذي سوف يعود فيه، لأن الأب في مشيئته وفي سلطانه لا يريد أن يعرف الناس لكي نعيش حياة الاستعداد.
1: بالضبط بالضبط.
0: إذن المسيح أيضا في هذه اللي أنت بتعيب عليه يتحد في المشيئة الكاملة بالزبط. مع الله الأب.
1: ده في نفس الإصحاح اللي هو ماركوس 13 في نفس الإصحاح المسيح يتكلم عن ملكوته وسلطانه والملائكة.
0: أمين. صحيح.
1: نفس الإصحاح.
0: نفس الإصحاح.
1: أن ابن الإنسان سوف يأتي في ملكوته وملائكة. نفس الإصحاح. في ملاحظة قالها القديس أثناسيوس.
0: الجزئية دي.
1: اللي هي أن المسيح ما قالش ولا الروح القدس.
0: صحيح. وهنا دي.
1: وهو المرسل للروح القدس.
0: صحيح. ودي نقطة مهمة جدا. اتفضل. أخ أندرو. لما بيقول أن الملائكة لا تعرف. ولا الابن. ولم يذكر أي شيء آخر
1: عن الروح القدس.
0: ماذا عن الروح القدس؟ ده سؤال مهم، لأن في كورنثوس الأولى 2:10 يقول أن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. إذن الروح القدس يعرف كل شيء.
1: نعم.
0: وإذا كان
1: ويذكركم بكل شيء ويعلمكم كل شيء.
0: تمام. وإذا كان الله الآب الله الابن الله الروح القدس واحد.
1: فمن جهة الجوهر والطبيعة المسيح يعلم كل شيء.
0: فهو يعرف كل شيء. يبقى جبنا آية بتتكلم أنه مزخر فيه جميع كل كنوز الحكمة والعلم. وقلنا أيضا أنه المرسل للروح القدس الذي هو الحياة، حياة الله وحياة الابن هي الروح، روح الحياة، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع. إذن هنا إذا كان المسيح يعرف، الروح القدس يعرف، الله يعرف، فهم واحد بإرادة واحدة وليست اختلافات، لكنه لا يريد أن يفصح بها الآن. لكي لا يتوانى أو يتكاسل صاحب البيت ويسهر لألا يأتي السارق ويسرق. بيتكلم على إيه؟ مش بيسرق واحد هيجي يسرق حاجة منك، هيسرق حياتك، هيسرق أبديتك. عشان كده لازم تبقى صاحي لمن ائتمرك الله عليهم. رب البيت هنا هو الساهر، لكن صاحب البيت هو المسيح.
1: نعم.
0: وصاحب وخالق الكل هو الله.
1: في فكرة قرأتها لرباني يهودي اسمه رش قديما، فكرة حلوة جدا، بتقول أنه لما كان الابن يذهب إلى خطبة العروس ومع أبوه ويعملوا مراسيم الخطبة،
0: نعم،
1: فكان الناس تسأل الابن متى موعد الزفاف. الابن بيبقى عارف، لكن يقول ايه؟ لا اعلم هذا حقي لابي فقط. فالكلمة هنا
0: حلوة،
1: هي تعلن التقدير الكامل للاب.
0: تمام.
1: والاحترام الكامل للاب. فبيعلق رش عما رغم انه يهودي وما زال يهودي وما امنش بالمسيح، هل قول المسيح هنا يعلق رش في هذه الجزئية هي تمثل العريس الذي يرتبط بعروس ويعطي موعد الزفاف أن يكون في حق الآب تقديرا واحتراما؟
0: تمام. حتة جميلة خالص حقيقة.
1: في جزئيتين تاني حالة الأسيس.
0: تفضل.
1: مش في آية بتقول أن لا يعرف الآب إلا الإب؟
0: نعم. إذا كانت له كل المعرفة بالآب فأكيد هو يعرف ذلك.
1: الجزئية تاني أن كل ما للابن كل ما للآب هو للإب.
0: هو لي.
1: يبقى الآيتين دول نحطهم إيه؟
0: يعني إذن سياق الكتاب كله يتحدث عن لاهوت الابن أنه يعرف كل شيء، ويتحدث عن ناسوت الابن أنه يتحد فيما هو في قلب الله الآب ولا يخرج عن هذه الإرادة، ولا يكون هناك إرادتين، لا في البنوية اللاهوتية ولا في البنوية الجسدية، هناك اتحاد مطلق وكامل.
1: صحيح. صحيح.
0: لأننا نتحدث عن جوهر واحد وذات واحد.
1: في يوحنا 16:30 قالوا له كده، الآن نعلم أنك عالم كل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من الله خرجت.
0: تمام.
1: يوحنا 4:29 المرأة السامرية، هل هم أنظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت.
0: صحيح.
1: هل بعد كده
0: يعني ما هي المشكلة الرئيسية إلا للذي له العين الناقضة الغير نقية لكي يريد أنه يضلل أو يشكك أو يضع غيوم حول

0: على قداسة وحق الكلمة التي بين أيدينا، لكن كل هذا سوف تشرق الشمس وسوف تنتهي هذه الغيوم.
1: هل نقدر في 5 دقائق نغطي السؤال الثالث، قصة المرأة الزانية وحنة 8؟ لأن البعض بيقول إن القصة دي مش موجودة في بعض المخطوطات.
0: يعني
1: قدامنا وقت قليل، لكن لو تختصر كعادتك وحضرتك بتعرف تختصر كل الجزئية.
0: الحقيقة الجزئية الأخيرة بتاعة السؤال بتاع إنجيل يوحنا من أصحاح 7 11 لأصحاح 8 15 أو 7 متأسف 7:53 يمكن
1: 7:35
0: ل 8:11 قالوا ان اكتر من ذلك، ان هذه الجزئيه في انجيل يوحنا كما تعرضنا للرسائل يوحنا حدث فيها اتلاف. وطبعا احنا ممكن نقعد ندي تفاصيل اكاديميه عن المخطوطات
1: وكلها موجوده للي يحب يرجع لل
0: بالظبط، لكن نقول باختصار انها الأجزاء اللي كانت مش موجودة مش لأنها حذفت أو لأنها تغيرت أو لأنها أضيفت أو لأنها عدل عليها أو خالص. أمال إيه؟ حدث إتلاف
1: في 240 مخطوطة بس.
0: تمام،
1: وانت عندك
0: 242، لكن
1: اليونانية بس لوحدها 5700 وشوية.
0: نعم،
1: 242 جزء في تلاف، ده عامل الزمن.
0: وبرضو نرجع لأن الأجزاء التي تلفت وتآكلت عبر الزمن وعبر الأوراق اللي يعني تأثرت بعوامل الطبيعة وإلى آخره، نجد أن تقريبا هناك تشابه أيضا في ذات الموقف الذي كان مع الرسالة
1: الأولى
0: بتاعة الفصل اليوحنوية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. المرة دي بنتكلم أن هذه القصة موجودة حقيقة ومسرودة من القرون الميلادية الأولى، وبعض النسخ التي لم توجد فيها لم توجد مش لأنها حذفت أو لأن حد أضافها بعد كده، لكن لأنها
1: عوامل الزمن
0: تم إتلافها وتآكلها. وبعض هذه المخطوطات هي برضو المخطوطات المحصورة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة صغيرة لا تمثل العالم كله، حيث كان الكتاب المقدس ينتشر بوسع كبير بعد القرن 5 و6 الميلادي. فهذه المخطوطات المحددة السينائية والسكندرية والفاتيكانية هم دول نفس النسخ اللي مش موجودة فيها. هذا لا يعني أنها حذفت مرة تانية لكنها تآكلت، لكن موجودة في اللاتينية والبيزنطية بنسبة 98%. وتكلم رجال الله الأتقياء في القرون الأولى واستخدموا هذه القصة لكي يتحدثوا ويشيروا إليها. أشار إليها أيضا المتنيح وطيب الذكر الأب متى المسكين،
1: قال موجودة في 300 مخطوطة لاتينية.
0: تمام، وقال كتب كتاب عن يوحنا الجزء الثاني وذكر فيه بعض الكلمات من والعظات لبعض المشاهير الذين كتبوا عن هذه القصة. ويوجد أيضا
1: بابياس القرن الثاني،
0: الأسماء اللي قدام حضراتكم على الشاشة الكثيرة جدا، وحتى لا نأخذ الوقت في هذا كله، فهذه القصة حقيقية وموجودة ولها المعنى، واستشهد بها القديسين الأوائل الذين كانوا في السنين الأولى جيروم. وحتى من الأسبان ومن الأساقفة واليونانيين والرومان وجيروم
1: قديس أغسطينس اتكلم عنها،
0: قديس أغسطينس وأيضا حتى في الترجمات المختلفة الموجودة موجودة في كل هذه الأمور. وما هذه كلها إلا محاولات للتقليل والتشكيك والتضليل في حقيقة ما بين أيدينا. لكن يعني عايز أقول أن العملاق الكبير لا تؤثر فيه، يعني
1: حلوة الأبلغ
0: لا تؤثر فيه
1: آخر حاجة
0: نقطة تراب أو تؤثر عليه.
1: آخر حاجة في دقيقة، واحد علق على هذه القصة، لماذا لم يحكم المسيح على المرأة بالرجم مع أن النص كما يقول في دقيقة بس، مع أن النص العهد القديم يعطيه الحق أن يحكم عليها بالرجم؟
0: هو أساسا ده كان الهدف بتاعهم أن يختبروا المسيح ويشوفوها يكسر الناموس ولا لا. لكن في واقع الأمر لم يأتوا بمن ارتكب الجريمة معها لكي تتم الدينونة.

0: بحق على الإثنين.
1: لأن في سفر اللاويين في كذا شبه، لأن لو وجدها في الحقل وصرخت ما فيش من ينجدها، فكان لازم يعرفوا الفعل ده حصل فين بالظبط ومين كان معاها.
0: تمام.
1: وهل صرخت ولا ما صرختش.
0: الحقيقة احنا ممكن ندخل في تفاصيل التفاصيل التي كانت تنظم الحياة، لأن كان في عندنا الناموس الأدبي والناموس الطقسي والناموس المدني اللي بينظم القتل والاغتصاب والسرقة والحاجات دي كلها. وده كله لما نقرأ بالتفصيل سنجد انه لم يكتمل في هذه الصورة أي من كل شروط الناموس حتى يمكن للآخرين أن يدينوها ويرجموها بدون حتى وجود شاهد أو وجود المخط إليها
1: بالزبط.
0: أو الطرف الآخر
1: بالزبط.
0: فكل ده يفسد القضية.
1: بالإضافة في 10 ثواني أن السلطة الرومانية منعت السلطة الدينية بتنفيذ حكم الموت
0: بالزبط،
1: فكان كده. لازم يرجعوا للسلطة الرومانية. الرسالة الأخيرة.
0: فالرسالة الأخيرة أن ما قدمه المسيح وفعله كان إكمالا للناموس، يعني الناموس ما كانش ناقص وجاي عشان يضيف الحاجات اللي ناقصة، لكنه أخذه إلى مرحلة الكمال والمثالية. فبدلا من أن الإنسان لا يزني كما يقول في الوصايا 10 قال إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، وأن القتل ليس بالسكين أو بالسيف لكن بالكراهية وبالحقد، وكأن المسيح على المنسوب الأدبي الناموسي، حتى أن البعض يقول استحالة نحن نحققه، وهذا صحيح، لأننا في هذا سنلجأ إلى الله ونقول نحن نحتاج إلى النعمة، كالذي وضعوا أمامه ناطحة سحاب وأسقطوا من أعلاها حبل وقالوا له تسلق إن استطعت أن تطلع إلى هنا، فكلما حاول تمزقت أصابعه وتمزقت يده وأدمت وسقط ليبدأ من جديد. ويعجز الإنسان أن يصل إلى الله في مكانته وفي مجده بمجهوده الشخصي. لكن ماذا فعل الإنسان في هذه الحالات؟ الإنسان بتفكيره عمل ما نسميه بالمصعد أو بالأسانسير، تخش جواه وهو الذي يرفعك إلى أعلى. هذا ما نسميه عمل نعمة الله الذي يعطيني القوة ويرفعني لأفعل ما أعجز أن أفعله بقوتي وطاقتي وجسدي وذاتي وآدابي وقيمي ومبادئي. لذلك نحن أحبائي نحتاج أن نكون في المسيح والمسيح يكون فينا، لكي نعلن لكل من نتقابل معه يرى الناس أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. كن متضعا، اقبل الحق فيحررك الحق وتعرف المسيح معرفة قلبية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: أهلا يا يوستوس، أنا سعيد جدا أنك تكون معايا في هذا اللقاء، لأن إحنا في اللقاء ده بنجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور في ذهن الشباب. وعلى فكرة كون إن ناس يبقى عندها شك أو تساؤل ده مش غلط. في مقولة مشهورة قوي بتقول أنا أشك لذلك فأنا موجود. عايزين نحورها الحقيقة يا يوستوس ونخليها أنا أفكر، أنا أتساءل، لذلك أنا موجود. في البودكاست بتاعنا هيكون مفتوح لكل الأسئلة اللي بتخطر على بالنا، ما فيش أي حاجة ممنوعة. احنا عايزين نواجه كل الأسئلة بكل احترام وكل تقدير للرأي الآخر، لكن في نفس الوقت هنجيب إجابات علمية وإجابات من الكتاب المقدس اللي هي نقطة البداية بتاعتنا علشان نوصل للحق، لأن الحق بيحررنا. أنا مبسوط يا يوستوس أنك معايا.
1: أنا مبسوط أكتر صدقني.
0: شكرا حبيبي. إحنا اتقابلنا من حوالي سنة وكان يوستوس في الثانوية العامة، ودلوقتي هو في أولى جامعة بتدرس
1: كمبيوتر ساينس.
0: والحقيقة استمتعت باللقاء معك، وحبيت أن كل الأسئلة اللي بتدور في ذهنك وفي ذهن الشباب يكون عندنا فرصة أن احنا نجاوب عليها، ونرحب بكل أسئلة المستمعين كذلك لو حبوا يشاركونا.
1: أوكي تمام. أول سؤال عندي كان إن حرية الإرادة بتاعت البشر، إن إزاي ربنا هو اللي عاملني وعامل كل الشخصية بتاعتي وكل حاجة جوه مخي، اللي هو أنا اللي باخد القرار والحاجات اللي باخد القرار على أساسها، وفي نفس الوقت هو عارف 100% القرار اللي أنا هاخده دوت، سواء هو هيبقى قرار غلط أو قرار صح، هو عارف أن أنا هاخد القرار دوت بنسبة 100%، وفي نفس الوقت هو اللي بيinfluence أو بيدبر القرار دوت بأنه هو بيخلق شخصيتي زي ما هي. فإزاي أنا هيبقى عندي حرية الإرادة أن أنا أغير القرار دوت؟
0: ده سؤال رائع جدا يا أستاذ. بص، عايزين نفرق بين حاجتين، بين علم الله السابق وبين حرية البشر. لازم نفرق بين الخطين دول بوضوح جدا. الله ما عندوش امبارح والنهاردة وبكرة، لأن الله خارج الزمن، الله خارج المجموعة الشمسية، فمش بيفاجأ بحاجة يا خبر الحكاية دي حصلت ويفاجأ بي. مش هيحصل. فعلم الله السابق ده خليه خط لفوق. تمام، نتكلم بقى عن حرية الإنسان. ربنا لما خلقنا، خلقنا علشان نعبده باختيارنا. ربنا مش عايزنا ان احنا نقترب اليه كزي العرائس المتحركة، حاجات كده يحركها رايح جاي وتتحرك وخلاص. لازم يكون عندي حرية ارادة في اختيار الطريق اللي بأسلك فيه. كون ان الله عارف قبل كده، ده لا يؤثر على اختياراتي. لو انت بتحب اكلة معينة، نقول البيتزا مثلا، وما بتحبش الكفتة مثلا، انا هقدم لك بيتزا وهقدم لك كفتة، علمي السابق انك هتختار البيتزا، بس ده لا يمنعك انك تختار الكفتة.
1: طبعا، بس حضرتك ما خلقتنيش.
0: لا، انا ما خلقتك. صح،
1: ما خلقتنيش. ف... صح.

0: ربنا هو اللي خلقني
1: صح،
0: وهو اللي سواء مش بس عارف أنا هختار البيتزا أو لا، بالعكس ده هو اللي عمل الشخصية اللي هتختار البيتزا وحطني في الـ circumstances أو الـ الحاجات اللي هتخليني أختار البيتزا ديت.
1: تمام. بص هنخلي الظروف كعامل والشخصية كعامل تاني وهندرسهم لوحدهم. تمام. الله خلقني وعندي القدرة على التغيير، فأنا مش استنبة معمولة كده ومش ممكن تتغير، لا إحنا بنتغير كل يوم. فالله عملني وعطاني إمكانيات معينة وعطاني عقلية معينة وعطاني ميول معينة، لكن أنا أقدر أوضب هذه الميول وأقدر أغيرها. فإحنا مش بنتكلم على حاجة جبس كده ثابتة، لا إحنا بنتكلم على حياة، والحياة متغيرة. فأنا ممكن تكون واحد ميوله مثلا بيتنرفز بشدة مثلا، ده ممكن يتحكم فيها. تمام. ما يقولش ربنا خلقني بتنرفز بقى وعليكم تقبلوا الكلام ده، ما ينفعش. فهي الفكرة بقى إن الله خلقني، بس الخليقة اللي احنا عايشينها دي اسمها الخليقة الساقطة، بمعنى أني ما هياش الخليقة الكاملة. وأنا باقترابي إلى الرب يسوع المخلص ممكن يكون عندي طبيعة جديدة بالروح القدس جوانا، وهيبقى في صراع بين الطبيعة القديمة والطبيعة الجديدة.
0: تمام.
1: وده صراع مستمر. تمام. وأنا علي دور فيه. عارف يا يوستوس، والدي كان بيشرح لي الحكاية دي بطريقة لذيذة قوي. بيقول لك لو جبت نسر قوي جدا وجبت كلب وربطتهم بحبل قوي، لو غزيت النسر وجوعت الكلب هيقدر النسر يطير وما فيش أي مشاكل. لو جوعت النسر وغزيت الكلب، الكلب يبقى قوي جدا ويشد النسر اللي بيطير ده ويمرمغه في التراب. ففي حياتنا في طبيعتين، في حياة الشخص المؤمن بالمسيح المخلص في طبيعتين، في الطبيعة القديمة اللي كلنا ورثناها اللي فيها مشاكل كتير قوي، وفي الطبيعة الجديدة اللي بتجيلنا بالروح القدس اللي يسكن فينا. وهيكون في صراع، عشان كده الرسول بولس بيقول إنما حينما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضراً عندي. أنا عايز أعمل كويس بس بعمل الوحش. فده الصراع اللي جوانا، وفي طريقة للتغلب عليه بالاتكال على نعمة ربنا.
0: تمام. يعني قصد حضرتك إن ربنا ما بيتدخلش جوه قراري، هو بيسيب لي الحرية، ولكن في نفس الوقت هو عارف أنا هعمل إيه، بس بيسيب لي الحرية علشان أختاره بحريتي أنا.
1: بالضبط كده.
0: طيب مثلا عندنا في الكتاب المقدس عندنا أمثال كتير، مثلا لما ربنا صلب قلب فرعون، أو مثلا لما ظهر لشاول وعماه، فديت أمثال هو اتدخل، ومش هنقول غير إرادة، بس يعني غير حتمية إن هم يصدقوا أو ما يصدقوش إن في ربنا، أو غير مصيرهم سواء هيدخلوا السماء أو هيبعدوا عن ربنا.
1: تمام. ده موقف جميل جدا. خليني أكلمك عن فرعون لأنه ده مثال قوي جدا. فرعون قرر أنه أول مرة موسى بيتكلم معاه قال له مين الرب بتاعك ده وأنا معرفوش وما ليش دعوة بيه ففرعون من الأصل قرر أنه يرفض الله. لأنه رفض الله، الله أعطاه حرية الإرادة أنه يكمل في الرفض. عارف يا يوستوس، واحد شبهها بحاجة جميلة قوي، قال لك الشمس لو سطعت على حتة تلج بتسيحها، لكن نفس الشمس لو سطعت على حتة طينة بتجمدها. فهي نعمة الله أعطيت للجميع، اللي قلبه لين بيستجيب، اللي قلبه قاسي بيقصى أكتر. فدي غلطة فرعون في اختياره الأولاني. فأنت عارف الاختيار الأولاني بيحدد الخطوات اللي بعد كده. فإحنا عندنا حرية إرادة، بس وانس اخترنا خلاص انتهت. هقولك مثال تاني. أنا من حقي أعطى تذكرة طيران وسافر من القاهرة لندن، ده بحرية مطلقة. بحرية مطلقة أقدر أروح المطار، بحرية مطلقة أقدر أركب الطيارة. بس وانس ركبت الطيارة بقى خلاص ما أقدرش في النص أقول أنا عايز أرجع. خد بالك.
0: بس أنا سؤالي، هل لما ربنا صلب قلب فرعون هل هو كان عنده الاختيار إن هو يرجع في كلامه؟
1: الاختيار ده قائم دايما. الفكرة كالآتي، إن هو من الأساس خد الخط ده، هو قال أنا مش عايز الرب وأنا معرفوش وسيبك من الكلام الفارغ ده. تمام. فلأنه خد هذا الخط، الرب أعطاه حرية الاختيار إنه يكمل. في سكة التوبة مفتوحة دايما. وعندنا مثال جميل لبطرس اللي أنكر الرب يسوع 3 مرات قبل أن يصيح الديك مرتين، وبكى بكاء مرا ورجع. في شخص تاني يهوذا اللي أنكر المسيح

0: وراح خنق نفسه. فدايما عندي أنا حرية اختيار ولي فرصة للتوبة طول ما أنا عايش. بعد ما موت خلاص ما فيش فرصة تانية.
1: طبعا بس هو كان فرعون عايش وربنا صلب قلبه بمعنى أن ملهاش رجعة. فهل في لحظة في حياتي أنا أو في حياة شخص ممكن يكون ربنا صلب قلبه وخلاص ملهاش رجعة؟
0: لا، ما هو في الاختيار الشخصي. فرعون من أول الخط زي ما قلت لك بيقول له أنا من هو الرب وأنا مش عايز أعرفه وأنا ماليش دعوة بيه، وكل ما تحصل ضربة من الضربات يبتدي يقول لك هجيب العرافين بتوعي يعملوا زيها. عايز دايما بديل لله، وده اللي احنا بنعمله في القرن 21 على فكرة، بنحاول نجد بديل لله، لان احنا صممنا على اساس ان احنا نعبد. فالناس كلها بتعبد، في ناس بتعبد المال، في ناس بتعبد الشهرة، في ناس بتعبد الجمال، كلنا بنعبد، بس علينا نختار الاله الصح عشان نعبده. ففرعون ما اختارش الاله الصح، فالرب اعطى له حرية الارادة، فهو ماشي في الخط الغلط، فسايبه في الخط الغلط لانه حقه، لان ده اختياره. لكن فرصة التوبة مفتوحة للجميع طول ما احنا عايشين.
1: طيب بالنسبة بقى لشاول، شاول لو ما كانش ربنا عماه كان هيفضل يضطهد المسيحيين ويفضل يقتل في الناس ويفضل على طريقه، لكن ربنا اداله يعني مش دليل، هو يعني خلاه يدخل في المسيحية وخلاه واحد من أعظم الرسل.
0: تمام.
1: فكده هو يعني بشكل أو بآخر هو اللي غير اختياره.
0: تمام. شاول كان له غيرة لكن ليست حسب المعرفة، يعني كان بيحب ربنا جدا جدا وعايز يخدمه، بس شايف أن طريقة الخدمة بتاعت الله أن هو يموت المسيحيين الأوائل. تمام. فاتجاهه لعبادة الرب لكن الطريقة غلط 100%. فالرب وقفه في السكة. بس تلاحظ حاجة جميلة قوي في أعمال أصحاح 9 لما بيتكلم عن الموضوع ده، الرب بعد ما ظهر بالنور الكبير ده وهو شاول سأله من أنت يا رب، فقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، بيقول له صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني صعب عليك أنك أنت تمشي ضد التيار اللي الله حطه. بعدين قال له حاجة جميلة قوي، قال له ادخل دمشق وفي واحد هيقابلك يكلمك كلام به تخلص. تمام. فالرب يسوع ما بشرش شاول مباشرة، لأنه التبشير بالإيمان المسيحي هي وظيفة الكنيسة، وظيفة المؤمنين. فشاول ما لو كان ربنا كلمه مباشرة وعطاله رسالة الخلاص كنا نقول يا رب اشمعنى، أنا عايز زي شاول بالضبط. لا، ربنا هو كل عمل وقفه عن المسار الغلط وعطاله الفرصة أن يروح دمشق، وكان ممكن يؤمن أو لا يؤمن،
1: بس داله دليل قاطع أن ربنا اللي هو المسيحي هو ربنا المزبوط.
0: صح. طبعا الله ممكن يتعامل مع أشخاص بطريقة خاصة، لكن ده لا يتنافى من الطريقة العامة اللي الله بيتعامل فيها مع الكل. فبما أني في طريقة خاصة، مش معناها أن أقول لربنا يا رب لو عايزني أؤمن لازم تظهر لي بنور باهر زي اللي ظهر لشاول.
1: فهو ظهر لشاول علشان شاول كان عنده الرغبة ان هو يبقى مع ربنا، بس هو الطريق هو اللي غلط.
0: بالظبط.
1: طيب ليه ربنا ما عملش بالمثل مع مثلا الناس اللي بتشايف ان طريق ربنا ان هي حتى النهاردة تقتل المسيحيين او تفجر الكنائس او تعمل عمليات إرهابية وهكذا؟
0: تمام. على فكرة الله برضو ليه طرق الخاصة بأحلام ورؤى وحاجات زي كده، بس ده حاجة خاصة مش هقدر أتكلم عنها. لكن لا أقدر أقولك عليه أنه إعلان المحبة، يا ما ناس من اللي راحوا يقتلوا مسيحيين أو كده ولقوا محبة واحترام، المحبة دي غيرت حياتهم. فالله ممكن يغير حياتنا بالمحبة وممكن يغير حياتنا بالمعجزة، بس هي المعجزة إيه؟ المعجزة عبارة عن سوبر ناتشرال، فوق الطبيعة. الله بيتعامل معنا بالطبيعة باستمرار، لكن من حقه في وقت لآخر أنه يستخدم وسيلة فوق الطبيعة عشان يوصل لنا.
1: تمام. طيب هل لو حد كان لو ظهر له نفس الدليل اللي ظهر لشاول، نفترض أنه هو مثلا عالم مش مؤمن لأسباب شخصية أو لأسباب أنه هو مش مقتنع أو مدورش كفاية، هل لو هو كان ظهر له اللي ظهر لشاول كان هيؤمن، فكده هل هو اللي غلطان ان هو ما امنش؟
0: بص هقولك على آية جميلة، الرب لم يترك نفسه بلا شاهد. يعني في أدلة كافية جدا لأي واحد عايز يدور انه هيجد الخلاص في الرب يسوع المسيح. الأدلة

0: قوية جدا.
1: طيب كده ممكن نرجع للنقطة الأولى ونقول إن في ناس عندها المقدرة أو قدرة الاحتمال إن هي تدور في الأدلة ديت، وفي ناس ممكن ما يبقاش عندها نفس الخلق يعني أو نفس الإحساس إن هي عايزة تدور على دوت، فهل دوت بيبقى غلطة منها ولا بتبقى نفس فكرة اللي احنا قلنا حرية الإرادة من ناحية الشخصية، اللي هو ربنا عامل الشخص اللي بياخد الاختيار وعامل برضو المعايير اللي هو بياخد الاختيار عشانها. يعني احنا لو دخلنا جوه فكرة حرية الاختيار هنلاقي الاختيار دوت بيحصل جوه المخ بكل الحاجات اللي هو بيحصل عشانها ربنا هو اللي خلقها.
0: بس ربنا خلقها دي مستقبلات الحس. يعني ايه؟ ربنا اعطاني مخ افكر بيه، اعطاني عينين ابص بيها، اعطاني سمع اسمع بيه، وهكذا. فربنا خلق كل مستقبلات الحس دي. الفكره بقى ان انا لما بستقبل صوت الله في حياتي بعمل ايه؟ عارف كل الناس سواء علماء او ناس بسطه جدا عندهم الضمير، والضمير ده صوت الله جوانا. ممكن استجيب للضمير ده وابتدي احس بغلطي وابتدي احس ان انا عايز ارجع للرب واتوب. ده تحصل لاي انسان من اول اكبر عالم لاصغر انسان في الدنيا، تمام؟
1: بس ايه اللي بيحدد قدره استجابتي دي؟
0: ده سؤال جميل جدا. عارف واحد شبه الضمير كانه زي الشباك الازاز، بيدخل نور الشمس عشان اشوف في الاوضه، تمام؟ لكن ممكن انا اسود الازاز ده واخليه ظلمه خالص، فأشعة الشمس لسه بتطلع بس مش وصلالي. فممكن يسموه سبرس الضمير، يعني يضغط على ضميره، تمام؟ في رومية أصحاح واحد الرسول بولس بيحكي عن إن الله أعلن نفسه في الخليقة، مع إن الخليقة فيها حاجات غلط كتير، يعني حاجات لأنها بعد السقوط فهي فيها مشوهة، فيها الجود الكويس وفيها الوحش. بيقول لك الناس إيه؟ لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، فهم لم يستحسنوا، هم مش عايزين، فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، تمام؟ هم مش عايزين، فربنا بيقول لهم أنتوا أحرار، ولأنه لو كان بالعافية كان لازم يعرفهم شخصه، وهو مش عايز كده. فهي في مسؤولية شخصية علينا، مش أقول إن أنا اتخلقت كده، لا، ما أنا بتخلقت وبتشكل وبتغير.
1: تمام، شكرا يا دكتور.
0: شكرا يا أستاذ جدا على سؤالك، وأنا برحب بكل أسئلتك، وهيكون لنا أسئلة تانية في موضوعات كتيرة جدا بالنسبة للخليقة والنشوء والارتقاء والانفجار العظيم وكل الحاجات دي
1: بإذن ربنا.
0: شكرا يا أستاذ.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: كان عندي سؤال، إيه هي موقعة هرمجدون وإمتى هتحصل ومين أطرافها وإيه هي نتائجها؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

موقعة هرمجدون، مجرد ما بقول الاسم ده أكيد معظم المشاهدين مر عليهم الاسم ده هرمجدون، وكتبت كتب ياما في هذا الاسم، والحقيقة في خيالات كثيرة جدا مرتبطة بهذا الاسم، وفي أفلام هوليود أيضا صنعت لأجل هذا الاسم، وفي خيال علم كتير مرتبط بهذا الاسم. لكن لو عايز تعرف حقيقة هرمجدون، ما هي هرمجدون، تعال دور على الكتاب الذي شرح لنا اسم هرمجدون، موقعة هرمجدون، تفاصيل هرمجدون. وأقصد بهذا الكتاب هو الكتاب المقدس. هو الكلام ده جه في الكتاب المقدس. القرينة موجودة في رؤيا 16، الأعداد من 12 ل16. يقول إيه؟ ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين اللي هو الشيطان، ومن فم الوحش، ومن فم النبي الكذاب، ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وعلى كل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم. قتال ذلك اليوم العظيم اللي هو موقعة هرمجدون. بس سمينا اليوم ده اسمه إيه؟ يوم الله القادر.

على كل شيء. يعني من سيفوز في هذه الموقعة هو الله القادر على كل شيء. بيقول في عدد 15: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. مجيء الرب كلص يفاجئ من لا ينتظرونه. وبعدين بيقول في عدد 16: فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. وعند الحتة دي أقف وأقول حاجة عن هرمجدون. كلمة هرمجدون بالعبرية اللي هي جبل مجدو. والمنطقة دي الحقيقة ليها مواقع كثيرة في الكتاب أو مواضع كتابية حدثت فيها بعض الأمور التاريخية في الكتاب. طبعا أنا قريت من رؤية 16، لكن لو رجعنا للعهد القديم في قضاة 5:19 هنعرف إنه شعب الله تغلبوا على سيسرا وعلى جيشه في هذا المكان. لكن كمان لو روحنا المرة الثانية في ملوك الثاني 9:27، المكان الذي قتل فيه ملك يهوذا أخازيا. لو روحنا المكان الثالث في ملوك الثاني 23 هنعرف إنه في هذا المكان جرت بين فرعون مصر اللي كان اسمه نخ وبين يوشيا ملك يهوذا معركة. ففي المكان ده جرت معارك في العهد القديم. التاريخ الحديث أيضا يقول لنا أنه في هذا المكان جرت معارك كثيرة جدا، حوالي 200 معركة من سنة 1468 قبل الميلاد أيام تحتمس الثالث ملك مصر لغاية 1917، جرت معارك كثيرة في هذا المكان. يقال أن نابليون بانوبارت قال عبارة على هذا المكان، قال هذا المكان يصلح أن يكون حلبة صراع فضلة أو ميدان معركة مثالي لكل العالم. دي شهادة واحد قائد عسكري كبير. إيه هو المكان ده؟ ده مكان جغرافي موجود في إسرائيل. لكن إيه معنى كلمة هرمجدون وحرب هرمجدون وموقعة هرمجدون اللي الناس عمال تكتب عنها كتب ومش دريانة بالتفاصيل؟ ناس بتسميها معركة النهاية. طبعا هي معركة النهاية، بس أنا خلينا أقول عليها موقعة النهاية لأنها مش معركة بقدر ما الرب هيجمع فيها كل الجيوش المتحالفة إلى هذا المكان ويقضي عليها، مش هيدخلوا معاه في حرب، هيقضي عليها. يبقى في المكان ده في نهاية الزمان في آخر السبع سنين بعد الرب ما يظهر هيجمع كل الجنود وكل الجيوش العالمية التي ستجتمع حول أورشليم. ليه بقى؟ لأن احنا عارفين أنه في حاجة اسمها دينونة الحصاد وفي حاجة اسمها دينونة المعصرة. لو روحنا لسفر الرؤيا صح 14 ونبوة يوئيل هنكتشف حاجة اسمها دينونة الحصاد ودينونة المعصرة. دينونة الحصاد الرب هيبعت ملائكته وتنقي، وفي ناس هتتاخد بالضربات، واخدين بالكم؟ ودي دينونة مميزة ستأتي على الشعب اليهودي، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى كما قال المسيح في نبوة جبل الزيتون. واحدة تؤخذ بالضربات والأخرى تترك، دي اسمها دينونة الحصاد. لكن دينونة المعصرة هتكون كاسحة شاملة لكل العالم. فيقول في رؤيا 14: وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض لأن عنابها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة لخارج مدينة أورشليم، فخرج دم من المعصرة حتى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة، ودي مساحة كل أرض إسرائيل. المكان ده هو معركة هرمجدون أو موقعة هرمجدون اللي اسمها هنا إيه؟ اللي اسمها المعصرة. وزي ما سفر الرؤيا صح 14 بيتكلم عن موقعة هرمجدون باعتبارها المعصرة، سفر يوئيل أصح 3 جمع لنا الحصاد اللي هي الدينونة ضد شعب إسرائيل والمعصرة اللي هي الدينونة ضد كل جيوش الأمم المجتمعة حول أورشليم في موقعة هرمجدون. ونقرأ العبارة ديت في يوئيل 3:13 لما يقول: ارسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلم دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياض لأن شرهم كثير. يا ترى المعصرة ديت أو هرمجدون ضد مين بالتحديد؟ أنا قلت ضد كل جيوش الأمم المجتمعة حول أورشليم، اللي هي بالتحديد هتكون ضد الوحش والنبي الكذاب وجيوش الوحش والنبي الكذاب. ونعرف الكلام ده من سفر الرؤيا صح 19.
كمان هتكون ضد جوج وما جوج اللي هيدعمه.

ملك الشمال اللي هيجي على أرض إسرائيل. ونعرف الكلام ده من سفر حزقيال أصح 38 و39، ونعرف كمان من سفر دانيال أصح 11 عدد 45. فكل الجنود مع رؤسائهم مع زعمائهم اللي هيجوا حوالين أورشليم، الرب سيقضي عليهم في هذه الدينونة اللي اسمها هرمجدون واللي اسمها المعصرة. وسؤالي ليك عزيزي المشاهد، إن كانت هرمجدون هي الحرب الأخيرة، هي الموقع الأخيرة اللي فيها الرب هيقضي على كل الأعداء، ما تمناش من قلبي أنك تكون واحد من ضمن اللي هيقعدوا بعد اختطاف الكنيسة، هتشوف العذاب وتمضي إلى العذاب الأبدي. لكن أصلي من كل قلبي أن تقبل المسيح ربا ومخلصا فتنجو من الغضب الآتي. والتقي بك في حلقة جديدة، والرب معك.

0: هللويا مبارك اسم الرب. أحبائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر. موضوع حلقتنا النهاردة من الموضوعات المهمة جدا جدا جدا في حياتنا الروحية، بل هو موضوع العمر كله، زي ما العنوان موجود تحت بيقول: هل الخلاص في لحظة أم رحلة العمر كله؟ وأنا بعتبر الموضوع ده وضيف حلقتنا من أهم الموضوعات اللي ربنا ادهلنا والكتاب اتكلم عنها، لأنها موضوع الحياة والعمر كله. مفيش حياة أبدية من غير خلاص. لكن قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة ونجاوب على السؤال الكبير ده والعنوان الكبير والتعليم المهم ده اللي لازم يكون في حياتنا، أحب أرحب بضيف حلقتنا النهاردة، وهو غني عن التعريف وغالي على قلوبكم وغالي على قلبي أنا شخصيا، وفخورة جدا بيه وبالرب اللي فيه. ورب شرفني في يوم الأيام، كان بيدرس بيعلمني في مدرسة الخدام، وكل الحاجات اللي اتعلمتها منه فعلا روح قدس غرزها في قلبي وفي ذهني وكبرني بيها خلال كل أيام حياتي، وأنا مش عايزة أكبره عشان أقول كل أيام حياتي. لكن فخورة بيك جدا أسيس عزت، أهلا بيك
1: بجد يا منال. أنا اللي فرحانة أكون موجود معاكي
0: أسيس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، وبركة في مصر وكل العالم. ربنا
1: وبشكر ربنا علشانك جدا وعلشان البرنامج اللي واصل لملايين الناس وبيغير في ملايين الناس، فأنا بشكر ربنا جدا لأجل صوت بوق في الزمان الأخير، وبشكر ربنا جدا علشان المكان هنا.
0: يس.
1: وبصلي

0: الكرمة مزيد من البركة والنجاح باسم يسوع وحمايته على المكان ده. وبشكر ربنا عشان الموضوع اللي هناخده النهاردة. لأن صدقيني يا منال كتير لما موجود في أماكن كتيرة أقول أهم قرارين في حياة الإنسان ده من وجهة نظري طبعاً. أقول قرار الارتباط بيتوقف عليه رحلة عمر الإنسان إما يسعد أو يتعس yes. وأقول قرار قبول المسيح مخلص شخصي yes. لأن يتوقف عليه الأبدية كلها صح. فإن كان قرار الارتباط بياخد عمري هنا قرار قبول المسيح أبديتي كلها. ومن البداية هقول للكل المسيح قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله. تخيل لو أنا عندي 7 عمارات وعشرين شهلية ومعرفش 20 عربية وخسرت أبديتي، أنا خسرت كل شيء.
1: يس، مش هناخدهم معانا.
0: صدقيني من البداية بقول لكل إنسان الكلام ده والرب يسامحني دي ودي كلمة الرب يسوع إن اللي ما يهتمش بأبديته يبقى غبي.
1: جدا.
0: فاكرة مثل الغني ولعذر يقولوا يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك هذه التي أعددتها لمن تكون. لأن غني وغبي يقول لك أهدم مخازني وأبني مخازن أكبر منها. أقول لنفسي كولي اشربي افراحي استريحي. طب وبعد كده وبعد كده كل يا سيدي واشرب وافرح واستريح اتبسط. هتتبسط قد ايه؟ 100 سنة 150 سنة 200 سنة؟ طب قيسي الحاضر الحياة بالأبدية كلها اللانهائية. اسأل أي عالم رياضيات وقول له تساوي قد ايه الحياة إلى الأبدية؟ لا شيء، أبدية لا نهائية. عشان كده بقول من لا يفكر في أبديته بجدية بجدية ومن قلبي وأنا قاعد هنا في بداية الحلقة بقول لكل اللي بيشوفنا فكر في أبديتك. اوعى تنتهي الحلقة دي من غير ما تكون متأكد إن ليك حياة أبدية وإن إذا غمضت عينك دلوقتي هتكون ليك حياة أبدية. لأني عارفة بقول جملة بقول القبور مش مكتوب عليها لكبار السن فقط.
1: لا لا
0: الأيام دي ياما بنسمع عن شباب في عز شبابهم وينتقل وتسمع عن السكتة والجلطة والأزمة. مين يضمن العمر؟ يعني بلاش أقول إن إحنا في الأيام الأخيرة لكن مين يضمن العمر؟ فبقول لابد إن كل إنسان يعمل 1000 حساب للحظة اللي هيغمض فيها عينه عن الأرض وينطلق إلى رحلة لا نهائية.
1: يس أمين أمين
0: باسم يسوع.
1: أنا يعني بتفق معاك جدا جدا جدا في الأمر دوت. ولأنه موضوع الخلاص من الحاجات المهمة جدا واللي ابتدى يكون الوقت ده فيه تعاليم غريبة في طبعاً موضوع الخلاص وفي تخفيف كده للحق
0: طبعا.
1: وربنا النهاردة عايز يفكنا حتى طبعاً. اللي احنا اللي خدنا الخلاص وقبلنا المسيح طبعاً. في يوم الأيام في حياتنا وبنقول ان احنا مؤمنين ما نكونش عايشين زي مخدرين او على مسكنات روحية وموهومين ان احنا مخلصين وحياتنا ابعد ما يكون عن ربنا وعن اللي رب عايزنا نعيش.
0: عارفة يا منال ده ليه وعايز كل واحد بيشوفنا دلوقتي يسامحنا على اللي هقوله لان فاكرين ان كل اللي رفع ايده في نهضه بقى مخلص رغم ان احدث الدراسات قالت دي الدراسات دي اتعملت فعليا وتتبعوا كل اللي رفعوا ايديهم في نهضات قالك ان لا يستمر منهم اكتر من 10%. لكن للاسف كل اللي رفع ايده في نهضه فاكر ان هو مخلص وليه حياة أبدية. وانا كتبت في مرة اني النعمة دي الجملة دي كتبتها على الفيسبوك النعمة التي لا تغيرني وتأخذني في رحلة للتشبه بيسوع لن تضمن لي الحياة الأبدية.
1: أكيد.
0: رحلة للتشبه بيسوع فأبى طول أيام عمر هنا إيه بسعى أتغير إلى تلك الصورة. لو أنا ما خدتش النعمة دي يبقى مش نعمة يبقى بضحك على نفسي يبقى كانت لحظة عاطفية رفعت فيها إيدي لما الواعظ قال سلم حياتك للمسيح لألا تروح جهنم وأنا يمكن كنت في أزمة مرض أو غير ورفعت إيدي وانتهت الأزمة وخلاص. لكن لازم النعمة تاخدني في رحلة تشكيل.

0: تحول وتغيير نتغير إلى تلك الصورة عينها. ومن هنا برضو بسأل كل اللي بيشوفني سؤال، هل أنت في رحلة تشكيل وتغيير؟ هل كل يوم بتتغير إلى تلك الصورة عينها؟ أتمنى تكون في الرحلة دي.
1: يس أمين. أمين.
0: وهي دي رحلة الخلاص.
1: يس أمين. وده اللي احنا عايزين النهاردة نتعلمه، يعني رب روح قدس يعلمه لنا مع حضرتك، أنه ليه يعني إيه هو الخلاص، وهل احنا فعلا محتاجين للخلاص، وهل أنا اللي أقدر أكون متيقن من خلاصي هنا على الأرض؟ طب وخلاصي دوت أو يقين خلاصي ده متوقف على إيه؟ يعني دي حاجات مهمة محتاجين نعرفها.
0: بس انت حاطة لي من البتاع 3-4 أسئلة في سؤال
1: باكج.
0: طبعا لما نيجي نقول هل ينفع أكون متيقن من خلاصي وأنا هنا، أقول لك بكل تأكيد إن ده حق كتابي. يعني عارف الرسول بولس يقول ليه؟ لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين. شايف جملة عندنا نحن المخلصين؟ فهو قوة الله لما يقول إحنا المخلصين. لا، ده متيقن إن مخلص. لما بولس يقول لي اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، إيه ده؟ ده متيقن ان نغمض عينه هنا هيكون. وده اللي نفسي اوصله في نهايه الحلقه.
1: أيوة.
0: ان اتيقن ان ليا حياه ابديه، لان زي ما قلت من شويه العمر مش مضمون. لكن لما اجي اقول اسيب الحته دي ونرجع لها بعد كده، لما اجي اقول ايه هو الخلاص، ايه هو الخلاص، لما يقول بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم، لما يقول بالنعمه انتم مخلصون يعني مش بالأعمال، ده بالنعمة.
1: yes.
0: إذن الخلاص هو عمل النعمة في قلب الإنسان عشان ينتشلوا من بئر الخطية. صدقيني بئر الخطية. ينتشلوا إلى حرية مجد أولاد الله. يقول تعرفون الحق والحق يحرركم. لما نقرأ كده عن زكة وانت عارف زكة ووضعه كان ايه، وزكة كان عميل مع المستعمر الروماني وبينصب على الناس وياخد ضرائب زيادة وهو يحط الى اخره ينصب وغيره، لكن مجرد ما المسيح دخل بيته النعمة غيرته. الرب يسوع قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت. خلاص. وهو حصل ايه؟ قال ها أنا ذا أعطي يا رب نصف أموال المساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف. إيه اللي حصل؟ تغيير من جوه. والتغيير من جوه بان في إيه؟ في السلوك. إذن ده مش مجرد رفعة يد، لا، ده حصل. يعني كلمة توبة في اللغة اليونانية معناها تغيير من الداخل، من الأعماق. فلو أنا إنسان بكذب بسرق، أنا مش بقعد أجاهد مع حاجة، ده هي النعمة بتمتلكني وتغيرني، وكل يوم في رحلة تشبه بيسوع، كل يوم رحلة تغيير. لما نقرأ عن ليديا وكانت تاجرة، مجرد ما يقول لك إيه، فتح الرب قلبها لتصغي للي بيقوله بولس. شوف لما فتح قلبها، شايف عمل النعمة اتغيرت. فتقف بعد كده، شايفة التاجرة اللي تخاف على كل قرش، إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. وبولس يقول فألزمتنا. إيه اللي حصل؟ تغيير من جوه. فالخلاص عمل نعمة المسيح إن آجي بتوبة صادقة، توبة صادقة من القلب. بس التوبة لوحدها ما تكفيش، ما تكفيش، لأن الناس فاكرة إيه؟ إني ما كفاية التوب، ما هو غفور رحيم. لا لا، ده هو عادل ورحيم، وعشان عدله ورحمته الاتنين يتموا كان لازم الصليب. فأنا أجي بتوبة وصدق في اللي خد مكاني ودفع الثمن، فأجيله بتوبة أقول له ارحمني، اغفر لي، سامحني، وده أقوله بقلبي بعزم القلب ان مش هكرر ده تاني، واصدق ان يسوع خد مكاني على الصليب. أجرة الخطيه هي موت، وكان المفروض اموت انا، وهو خد مكاني. والرب حاول يزرع ده في قلبك

0: كل إنسان من العهد القديم لما يجيب ذبيحة ويجي يقدمها للرب كان برضو عشان يعمق في الإنسان فكرة البدلية. الرب ما كانش عايز ذبيحة، والرب محتاج ذبيحة. وهو قال هل أكل لحم الثيران؟ هل أشرب دم التيوس؟ ده داود قال له لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فإني كنت أقدمها بمحرقة لا ترضى، ذبائح الله هي روح منكسرة. لكن تعرف لما نعمل دراسة عن الذبائح كان يسوع عايز أولا يلتقي بمن يقدم الذبيحة، وعايزه يجيب الذبيحة، ولما يجيب الذبيحة بيحط إيده عليها ويعترف بالخطية عشان يعمق فيه فكرة البدلية، إن المفروض كنت أنا أموت، خطيتي اتخذت مني واتحطت على ده، وده الذبح، فده الذبح بدالي. إلى أن سيأتي الذبيح الأعظم اللي سيذبح وياخد مكاننا يسوع المسيح. الخروف ده ما يعملش حاجة، لكن هو رمز، رمز. عشان كده طبعا يوحنا المعمدان أول ما شاف المسيح قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بولس يقول لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. شوف الجمال وترابط الكتاب، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، في ترجمات كتيرة جعل الذي لم يعرف خطية ذبيحة خطية لأجلنا. إذن آدي البديل. إذن أنا لما أقول عايز أتخلص أجل الرب بتوبة وأجب إيمان، التوبة كأن فتحت صفحة جديدة. طب الصفحات القديمة الملوثة
1: خلاص غفرت،
0: واخد بالك؟ عايزة إيمان إنه دفع الثمن. أنا فتحت صفحة جديدة وإيمان إنه دفع الثمن. آخر صرخة صرخها على الصليب تتلستاي قد أكمل، دفع كل الثمن. فده اتمسح. صدقيني يا منال، المؤمن لن يمر على دينونة. ونغمض عينينا هنا مع آخر نفس، لن نمر على دينونة. ليه مش هنمر على حساب؟ لأن في واحد دفع الحساب، يسوع المسيح.
1: مبارك اسمه.
0: عارفة في رومية 8 يقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. معقولة؟ الرب يسوع يقول الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت
1: للحياة.
0: هو ده الخلاص. الخلاصي انتقلت من الموت للحياة، انتقلت من الظلمة للنور. ليه؟ لأن صدقت فيه وجيت له بتوبة صادقة، ومش هدفع حساب عشان هو دفع الحساب. أختم لك بالآية دي واسيبك للأسئلة التانية، لأن في مزمور 32 يقول إيه؟ طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. ليه لا يحسب؟ لأنها حسبت على المسيح. فأنا باجي بالإيمان ده، بالتوبة الصادقة دي، أنال الخلاص، أنال الخلاص. وفي اللحظة دي بنتقل من الموت إلى الحياة، من العبودية إلى الحرية. طبعا لما أقول ده مش معناها أول ما جيت له خلاص بقيت البار الكامل، لكن رحلة.
1: يس. ده اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة. بس قبل ما نروح يعني ليقين الخلاص، لأن الأمر ده مهم قوي، أنا أعرف أنا يقين خلاصي ده قائم على إيه. أنا عايزة حضرتك تصلي النهاردة. ممكن يكون في ناس كتيرة قوي سمعتنا في أول جزء من الحلقة وحضرتك بتتكلم، وقرروا النهاردة يقدموا حياتهم للمسيح ويدوا فعلا، ييجوا النهاردة ويقدموا توبة لربنا ويعيشوا هذه الحياة الجديدة ويتفصل الماضي عن الحاضر والكتاب اللي حضرتك قلت الصفحة البيضة الجديدة دي النهاردة تكون فعلا هي النهاردة بداية حياة جديدة مع ربنا. فأنا قبل ما نروح للسؤال وزي نتأكد من يقين خلاصنا، أنا عايزة حضرتك تصلي مع يعني أكيد الآلاف أو الملايين اللي بيشوفونا النهاردة ولسه مدين

0: حياتهم للعالم وللشيطان وللخطية أو للاكتئاب واليأس، وحاسين إن هم خلاص بقوا حياتهم ميؤوس منها وميؤوس من تغييرهم وميؤوس إنهم يعيشوا حياة مختلفة، ويكون النهاردة بياخدوا المسيح المخلص الوحيد ويولد النهاردة الرب في قلوبهم بروح قدس ويعيشوا حياة جديدة.
1: أمين. قبل ما صلي هقول الجملتين دول لكل اللي بيشوفني، والجملتين دول لأباء الكنيسة يا منال.
0: أيوة.
1: وبحبهم جدا.
0: yes.
1: القديس يوحنا فم الذهب قال لا توجد خطية بلا مغفرة.
0: yes.
1: إلا التي بلا توبة.
0: صح.
1: مفيش خطية كبيرة على نعمته. أنا ليه بقول ده؟ ربما يكون حد شايفنا ساقط في أبشع خطية.
0: yes.
1: مفيش خطية كبيرة على إيد النعمة. الجملة الثانية قالها القديس أغسطينوس، كان بينبر كتير على إن إبليس بيدخلنا في اليأس، فقال إبليس ما يهموش إن أنت تقع في الخطية، لأن عارف إنك ممكن تقوم بها، تقوم منها بالتوبة. تلاميذه ذهلوا، قال لهم إبليس يهم تقع في الخطية الثانية. قالوا له إيه الخطية الثانية؟ قال إنك تيأس. إما إنك تيأس من نفسك، عارف الإنسان لما يقع في خطايا بشعة.
0: أيوة.
1: ويتكرر. صدقيني شفت ده.
0: أيوة.
1: يقول أنا مفيش مني أمل.
0: يس.
1: مفيش رجاء، أنا هالك هالك. أو تيأس من رحمة ربنا. تقول خلاص هو يأسان مني، هو قرف مني،
0: مفيش فايدة.
1: أغسطينوس بقى يقول بجمال، يقول وإن كنت يئست من نفسك هو ما يئس منك، إن كنت قرفان من نفسك هو مش قرفان منك، هو بيحبك وبيطرق على بابك.
0: yes.
1: وبيقول لكل واحد ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. أنا حبيت أقول دول قبل ما صلي.
0: تفضل.
1: عشان أقول لكل اللي بيشوفنا صدقوني إن طلب الخلاص بسيط جدا، بسيط جدا يا كل اللي بتشوفني. العشار مجرد صرخ صرخة صغيرة وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطي. جملة واحدة بس، يسوع قال الحق أقول لكم إن هذا قد نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. تيجي النهاردة تاخد التبرير، تيجي معايا وتقول له ارحمني أنا الخاطي. قل له من قلبك كده، اغفر ذنوبي، استر عيوبي، قل له أتوسل إليك، أتضرع إليك يا رب، حررني وفك قيودي وخلصني من خطاياي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة مقدسة. ليك المجد يا يسوع. آمين.
0: آمين. زينة يقين من خلصنا، وهذا اليقين مبني على إيه؟ يعني لو أنا النهاردة قبلت سلمت حياتي في المسيح مع حضرتك لما صليت دلوقتي وقررت أعيش الحياة الجديدة كده، زي يكون متأكد ومتيقن إن أنا فعلا مخلص، وإنه هيكون لي الحياة الأبدية، وإن أنا لو غمضت عيني النهاردة هفتح عيني في السماء.
1: صدقيني يا منال، أنا كويس إنك سألت السؤال ده، يعني أنا مبسوط منه جدا لأكتر من سبب. لأن في ناس بتبني يقين خلاصها لسه قايلين على تذكرها ليوم الميلاد الثاني، يوم التجديد،
0: التاريخ اللي احنا وقفنا وسلمنا في حياتنا
1: صديني.
0: المسيح
1: طبعا اتمنى ان كل واحد يبقى فاكر تاريخ تجديده ده من البدايه عشان الناس تبقى فاهماني صح.
0: صح.
1: لكن انا بقول ده ليه؟ لان في بعض الناس انا شفتهم بخبرتي الرعويه نشأوا في بيوت ايمانيه تقيه، فلانهم نشأوا في بيوت ايمانيه تقيه هم عرفوا الرب في وقت وهم مش مدركين. يعني يمكن كان قاعدين العيلة بتصلي وهو صلى وسلم حياته وعرف ومش مفتكر اللحظة دي. يقين خلاصي لا يبنى على تذكري ليوم تجديدي. واخد بالك؟ طب عندي دليل كتابي. أيوة، عندنا زكا اللي كنا بنتكلم عنه في لحظة فاصلة حصلت في حياته، عندنا شاول الترصوصي في لحظة فاصلة يسوع ظهر له شاول شاول، لكن عندنا واحد زي تيمساوس، فاكر بولس قال له إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في أم وأنك منذ الطفولية
0: تعرف.
1: لما يقول له منذ الطفولية تعرف فين تاريخ تجديده؟

0: هو نشأ في بيت إيماني، وفي لحظة ما أمه وجدته اللي كانوا مؤمنات تقيات أكيد صلوا معاه وعرف الرب وهو صغير. فأنا بقول تاني، يقين خلاصي لا يبنى على تذكر،
1: على تاريخ. أنا أتذكر
0: يقين خلاصي لا يبنى على تغير في المشاعر. ليه أنا قصد أقول تغير في المشاعر؟ برضو معظمنا وخاصة أنا بخاطب الشباب اللي بيشوفونا أحيانا يبقوا في اجتماعات يقف واحد يقول وبعد ما نلت الخلاص أشكر ربنا، الرب مفرح قلبي وبهلل وبعمل، هو يلاقي نفسه مرات حزين،
1: أنا مش عايش الحياة دي،
0: يشك في خلاصه. ليه؟ لأنه مش مهلل. وقالك طب امشي ورا كل رجال الله، صدقيني ده إيليا في مرات إنجاز التعبير وجاله اكتئاب، مش هرب وطلب الموت لنفسه، ده هرب وطلب الموت لنفسه. يونان مش حصل معاه كده، داود حصل معاه كده، لما بولس يقول حتى أيسنا من الحياة، لما يقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايق، مكتئبين يا بولس أيوة، لأن أنا إنسان. هو أنا علشان نلت الخلاص خلاص بيتماشي أمال أهلل؟ طب مرات ابني بيبقى عيان، مرات أخويا زعلان مني، مرات معرفش ابن عم ماله، مرات أخويا التاني في أزمة صحية، هو أنا أهلل إزاي؟ واخد بالك؟ فلا يبنى يقين الخلاص على المشاعر، المشاعر المتقلبة. لا يبنى يقين الخلاص على تغير في السلوك، حتى التغير في السلوك. عارفة بمعنى إيه؟ كنا نسمع اختبارات ناس، أنا كنت بسكر لكن بطلت، أنا كنت بعمل كذا وكذا. يجي زي ما قلت من شوية، بنت أو ولد نشأ في بيت ناس أتقياء، هو مؤدب من البيت اللي نشأ فيه، يقول لنفسه أنا ما حصلش
1: الحاجات دي.
0: يقين خلاصي أبنيه على إيه؟ أول حاجة لازم أسأل نفسي سؤال، هل أنا فعلا مولود من الله؟ مولود من الله؟ طب هل أنا فيا ثمر؟ هو ده السؤال المحك. أنا ليا ثمر ولا لا؟ المولود مثمر على طول، فهنا السؤال المحك. وأبني يقين خلاصي مش على مشاعري ولا تذكري، لكن رقم واحد صدقيني أبنيه على نعمته. نعمته قال بالنعمة أنتم مخلصون. فقول يا رب أنا لما غمض عيني هنا هكون هناك، مش بناء على عمل عملته أنا، لكن عمل عملته أنت. فاكرة ترنيمة زمان في مدارس الأحد، وفى ديوني وفى ديوني يسوع، فقول أنت وفيت كل الديون.
1: هللويا.
0: قد مات عن خطيتي سفعله معي. أيوة دي ترنيمة قديمة، مات عن خطيتي ودفع كل الثمن. عارفة أبني يقين خلاصي على إيه؟ أحكي لك قصة حكاها لاهوت إنجليزي، قصة طريفة وتحمل حق جميل. قال لك واحد في يوم تشكك في خلاصه، قابله صاحبه مالك؟ قال له أنا خايف أكون ماليش حياة أبدية، ولو مت أروح جهنم ومتشكك. حاول يفهم مفيش فايدة. فالراجل عشان يتيقن من خلاصه وهو مالي صارع مع ربنا، أراح قال أنا أحط علامة. إيه العلامة؟ قال إن رحت الغيط ولقيت قطيع خرفان تحت الشجرة اللي قدام غيطي، أتيقن إن لي حياة أبدية وإن أنا مخلص. قال لك راح الغيط لقى قطيع أغنام تحت الشجرة، رجع طاير من الفرح. أشكرك يا رب، أنت أكدت لي العلامة اللي أنا حطيتها، لقيت قطيع أغنام. قابله صاحبه لا طاير من الفرح، قال له اسكت ده أنا حطيت علامة والعلامة تمت فأنا متيقن. الراجل ده بعد أسبوع اتنين بصله بص غلط، قال كلمة غلط، بدأ يتشكك في أمر خلاصه. وقال لك ما يمكن جاري كان جايب الغنم وحطه انت، ما يمكن ما عرفش، بدأ يتشكك. راح حط علامة تاني، يا رب سامحنا نحط علامة تاني، إن لقيت 10 جمال في تحت الشجرة دي أنا هتيقن. قال لك راح لقى 10 جمال، رجع طاير وقابل صاحبه قال له خلاص ليه حياة أبدية. وبرضه بعدها بأسبوعين ثلاثة اشتهى شهوة، عمل حاجة.

0: وبعدين غاب 3-4 شهور وصاحبه قابله لا طاير من الفرح. قال له ايه في ايه؟ حطيت علامة ثالثة؟ قال لا ده انا متيقن ان لي حياة ابدية. قال له ازاي؟ قال له اسكت. قال له في بلدنا هنا بنقول الراجل يتربط من لسانه. عارفة تعبير الراجل؟ قال له احنا بنقول الراجل يتربط. قال له انا
1: وقد الكلمة اللي قالها.
0: وقد كلمة. قال

0: وأنا جيت له، إذن لا يمكن يخرجني خارجا. أبني يقين خلاصي على كلمته، على مواعيده. أبني يقين خلاصي على عمل نعمته، مش عمل عملته أنا. أبني يقين خلاصي على عمل صليبه، اللي عمله على الصليب. تعرفي وأنا بتتبع رحلة حياة قداسة البابا شنودة، أنا بتتبع حاجات كتيرة جدا. فاللي كان بيروي القصة بيقول آخر كام يوم كان الألم شديد قوي عليه، ويبدو حس أني في آخر يومين الطلب أني بدل ما كان بيبقى نايم وشه للباب ينام وشه الناحية التانية، وقال له هات له الصليب قدامي، الصليب قدامي، عشان تفضل عينه مثبتة على الصليب لآخر لحظة. صدقيني يا منال، أنا لما سمعت دي من اللي كان بيحكي قصته، وأعتقد موجودة على اليوتيوب كله، كل اللي جه في بالي قلت وكأن قداسة البابا عايز يقول استنادي كله على الصليب
1: وعمل الصليب
0: وعمل الصليب. كان في ترنيمة بنقولها زمان في نظم المزامير، إنما أعمالنا كلها أقدار، ما بها تبر إذا صفيت بالنار، وبستند فقط على عمل نعمته. أستاذ لاهوت كبير كان في أواخر أيامه، تلاميذه قاعدين جنبه، فبيقولوا له على أي أساس بتبني يقين خلاصك؟ قال لهم عارفين لما تمسك حجر وترميه في البحر كده بتشوف دواير، قال لهم وأنا الوقتي كأن كل عظاتي والكتب اللي كتبتها واللي عملته بيترمي قدامي في البحر، وشايف الدواير، وبستند فقط على عمل نعمة المسيح على الصليب. يوم ما استند على عمل نعمته ده أنا متيقن إن لي خلاص ولي حياة أبدية.
1: أمين أمين يا سيسى عزت.
0: أمين يا رب.
1: أنا نفسي بقى نروح لسؤالنا اللي هو يعني اللي هو موضوع أو عنوان الحلقة النهاردة. وإحنا مش عايزين يعني نخفف من عمل النعمة دي من أجلنا، لأنه أو نستهين بعمل النعمة، فنيجي نقول أنا في يوم من الأيام في لحظة سلمت حياتي للمسيح وأنا خلاص بقى اسمي مكتوب في سفر الحياة، والرب قد كلمته ومش هيرجع في كلامه ولا هيرجع في خلاصه، فبالتالي أنا بعيش يوم فوق ويوم تحت، وبعيش حياتي زي ما أنا عايز، وأقول عن نفسي أنا مخلص، وبعدين أجي ممكن ألاقي نفسي واقع في خطية والخطايا دي ممكن تكون متكررة، فأجي أقول لا لا خلاص أنا أوريدي أنا مخلص، فأنا أروح كده أسمع لي وعظة ولا حاجة وأنتعش شوية وأقول الموضوع خلص عندي كده، وأفضل واهم نفسي إن أنا مخلص، لكن أنا في حقيقة الأمر قلبي بعيد عن الرب وعايش في الخطيئة. هل الخلاص ده فعلا نقدر عليه نقول؟ ويمكن ده حاجة بتقال ويتهم بها الإنجليين يعني
0: طبعًا.
1: ويقال عليهم إنهم عندهم بدعة الخلاص في لحظة، وإن ده مش الفكر الكتابي المصبوط، وده أبعد ما يكون عن فكر الله في الكتاب عن الخلاص. لكن هل الخلاص في لحظة ولا فعلا هو رحلة العمر؟ وما أقدرش أقول أنا هوب سلمت حياتي المسيح وبقيت مخلص وكل حاجة خلصت كده.
0: صدقيني يا منال أشكرك عشان عنوان الحلقة وعشان السؤال، ونصحح مفاهيم الناس. المفروض الخلاص لو هاخد مفهومه الكامل الشامل بحسب مفهوم كلمة ربنا هو ثلاث مراحل، التبرير والتقديس والتمجيد. أقولهم بلغة أبسط من كده، هو الخلاص من دين الخطية، والخلاص من سلطة الخطية، والخلاص من جسد الخطية. ببساطة شديدة لما أجي بتوبة صادقة وإيمان أنال الخلاص من دين الخطية،
1: وده اليوم اللي أنا سلمت فيه حياتي للرب،
0: ده نسميه لاهوتيا نسميه التبرير. فده خلاص التبرير، ان انا جيت له

0: زي لما قلت كده العشار قال له اللهم ارحمني أنا الخاطي، كان تعليق الرب يسوع الحق أقول لكم إن هذا قد نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. مبررا يعني خد حكم البراءة، عارفة ده حكم قضائي، موقف قضائي، نال حكم البراءة،
1: حرية من دين الخطية،
0: حرية من دين الخطية خلاص. في اللحظة دي اللي أجل يسوع بتوبة وإيمان أنال أكتر من بركة. أول حاجة أصبح ابن، ابن، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. أنال غفران الخطايا، خطاياي تغفر. أنال عطية الروح القدس، آمنتم فختمتم بروح الموعد القدوس، يصبح لي يقين الحياة الأبدية. ده بصورة سريعة عشان أجل المرحلة الثانية التقديس، الخلاص من سلطة الخطية. منال احنا بنتكلم الرب شاهد بحقيقية وصدق نفسي وكتابي. الرب شاهد انت وانا قدينا في الحياة وبنقدم برامج، اقصد خدنا الحياة الجديدة، هل كاملين بلا لوم؟ لا، الوحيد اللي بلا خطية هو يسوع المسيح. يوحنا قال ان قلنا اننا بلا خطية
1: نكذب
0: ونضل أنفسنا وليس الحق فينا. اللي خلى بولس لما بيتكلم عن الصراع يقول عندما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر عندي، ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. فبنحارب كل يوم عدو الخير. ده أنا عامل كتاب اسمه مكايد إبليس، كاتب فيه 60 مكيدة بيحاربنا كل يوم. إذن محتاجين بقى لإيه؟ الخلاص من سلطة الخطية. طب لما أجي أقول الخلاص من سلطة الخطية، بص الرسول بولس يقول إيه؟ إنها الآن ساعة لنستيقظ، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. خلاصنا الآن، إحنا مش تخلصنا، اتخلصنا خلاص التبرير، لكن ده خلاص التقديس. الخلاص رحلة العمر كله. يجي في فيليبي يقول تمموا خلاصكم بخوف. مش اتخلصت؟ لا، تمموا. هو يكمل يقول لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. فدي رحلة. لما أجي أقول يعني إيه خلاص التقديس، يعني إيه أمشي رحلة خلاص التقديس، ببساطة كتبتها قدامي في أكتر من جملة، هي دعوة للأعمال الصالحة. خد بالك احنا قلنا بنخلص بالنعمة بالإيمان، لكن نخلص للأعمال،
1: للحياة اللي فيها الثمر.
0: أيوة، احنا الإنجليين مش بننبر على الأعمال، صدقيني سنكافئ على الأعمال في الأبدية. نخلص بالإيمان لكن هيكافئني على الأعمال،
1: لأنه إيمان يعقوب قال إن إيمان بدون أعمال ميت.
0: عارفة التقديس يعني هو دعوة للجهاد الروحي. الرسول بولس يقول وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله. ففي جهاد روحي. التقديس هو دعوة لحياة الملء بالروح القدس. في أفسس 5:18 الرسول بولس يقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه بل امتلئوا بالروح. فدعوة للملء بالروح، دعوة لحياة الجهاد، دعوة للشهادة. يقول لك وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. إذا نلت خلاص التبرير، مش معناها بقى ياد انت تخلصت لك حياة أبدية. لا يا حبيبي، ده انت بتبدأ رحلة جهاد وصراع، لكنه جهاد النعمة. يعني ايه جهاد النعمة؟ هو ماسك ايدي، هو بيحارب فيا، انا بديله نفسي بس. الرسول بولس يقول اخيرا يا اخواتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. فدي رحلة، لان المفروض كل يوم نتغير الى تلك الصورة عينها. منال الله يشهد ان كتير اصلي اقول يا رب ما تدنيش يوم من غير استخدام، يا رب ما تدنيش يوم من غير تغيير. احنا عايزين نتغير كل يوم. لو عزت بتاع النهاردة هو بتاع السنة اللي فاتت يبقى فيه مشكلة.

0: لكن المفروض إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. المفروض سنة بعد التانية منال أقول ده لنفسي ولكل الناس، مساحة الحب في حياتي تزيد، مساحة الغفران تزيد، مساحة الاتضاع تزيد. ليه؟ لأن بتغير إلى تلك الصورة، نسلك كما سلك ذاك. نيجي لخلاص التمجيد، ده اللي بيحصل إما بالموت أو عند مجيء المسيح، لأن ده جسد الخطية.
1: يبقى لما نغمض عيني،
0: لما نغمض عيني
1: نقول فعلاً
0: قال هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، صدقيني سنظل إلى النفس الأخير. الحياة حرب، معركة مستمرة. عشان كده في سفر الرؤيا
1: احنا في هذه الخيمة في هذا الجسد، احنا في حرب مع هذا الجسد واعماله كل يوم.
0: في سفر الرؤيا كام مره يقول من يغلب، من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشي. من يغلب يعني صراع مستمر، حرب مستمره. نغلب ازاي؟ بالكلمه. الرب يسوع غلب بالكلمه. نغلب يقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. نغلبه بكلمة شهادتنا، نغلبه بإيماننا، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا في ابن الله اللي غلب وانتصر. فالخلاص رحلة العمر كله.
1: في الرحلة الحلوة دي بقى اللي هي اللي هي الرحلة التانية اللي هي التقديس والسكة، سكة الحياة دي عمر. ده سكة العمر كله اللي احنا بنعيشها كل يوم. ايه هي الحاجات او ايه اقدر اعتمد عليه علشان اتغير كل يوم الى تلك الصورة عينها؟ بس قبل ما نجاوب على السؤال ده استأذنك نطلع فاصل نسمع ترنيمة.
0: امين.
1: نرجع احبائنا نطلع لفاصل نسمع الترنيمة دي ونصليها مع بعض ونرجع نكمل معاكم موضوع حلقتنا مع جناب القسيس عزت.
0: امين.
2: قصة الحب العجيب. حبك العجيب إنه حب سيبقى إلى النهاية. أحببتنا فضلا وليس فينا شيء نقي، نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أحبك يا رب.

0: أحب أنا أهلا بكم مرة تانية ونكمل معاكم موضوع حلقتنا، وهل الخلاص في لحظة أم رحلة العمر كله؟ ومشرفنا جناب الأستاذ عزت شاكر. أهلا بك أستاذ.
1: أهلا بك يا منال.
0: استمتعت معاك قوي بالرحلة الأولانية والجزء الأول من الحلقة، واللي اتكلمنا فيه عن المراحل الخلاص. اتكلمنا عن مرحلة التبرير وهي الحرية من دين الخطية، ومرحلة التقديس من سلطان الخطية، والتمجيد لما نخلع هذا الجسد الأرضي ونلبس الممجد ونكون لينا حياة أبدية، وكده خلصنا، يكون فعلا اكتمل ونقدر نقول احنا مخلصين. الله حبنا قوي زي ما كانت في قصة الحب العجيب دي تجلت في صلى الله. حبنا قوي ان الله بين محبته لينا، واذ نحن بعد خطاه مثل المسيح لأجل. والقلب بيفيض بالامتنان ويفيض بالخشوع والإجلال، ونقول يا رب مش مستحقين لهذا العمل العظيم. ان انت لم تستأمن اي حد على خلاصنا، ولا رئيس ملائكة ولا ملائكة ولا حتى انبياء، لكن استأمنت ابنك على خلاصنا وارسلت لينا ابنك واخذ هيئتنا وطبيعتنا، واذ وجد في الهيئه كانسان صائرا في شبه الناس واطاع حتى الموت، موت الصليب، علشان واخذ وعارف وهو يعرف جبلتنا، يعني رب عارف جبلتنا ويعرف ضعفاتنا، وانه الخلع من سلطان الخطيه ده موضوع العمر كله في جزئيه التقديس دي اللي احنا نعيشها كل يوم. لكن مين اللي يساعدني في الرحلة ديت ويأكد لي خلاصي دوت ويزقني لقدام ويقول لي يا منال انت مبررة ومقدسة، ده مش على حساب حاجة انت بتعمليها، لكن على حساب نعمتي، لكن انت محتاجة تتفكي من سلطان الخطية. مين اللي يزقني في الرحلة؟
1: عارفة يا منال، أفكرك وأفكر كل اللي بيشوفونا لما تكلمت عن خلاص التبرير، لحظة مآجل الرب بتوبة صادقة وإيمان، قلت إيه اللي بيحصل؟ أول حاجة تغفر خطاياي، تخلصنا منها. اتنين، أصبح ابن. تلاتة، عطية الروح القدس،
0: يجي روح القدس ويسكن.
1: آمنتم فختمتم بروح الموعد القدوس. واخد بالك؟ طيب اذا شوفي، لما نكمل قصه الحب العجيب، اذا لحظه ما انا امنت وقبلت، هو سكن فيا هنا، هو سكن فيا، وهو اللي بياخدني الرحله، في دور عليا ودور عليا. هو خلاص سكن هنا، طب ايه المطلوب مني؟ اديله المساحه، لان سكن الروح غير الملء بالروح. انا امنت سكن فيا، لكن الميل لما نيجي لأفسس 5:18 يقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. صدقيني دكتور جون ستوت اشهر اللاهوتيين واللي كل الانجليين بيقتبسوا منه بل كل العالم، يقول في 4 ملاحظات على الآية دي. يقول 1، الفعل في صيغة الامر، قال ما كانش بيقدم نصيحة أو توصية ويقول أشجعكم تمتلئوا بالروح، ده فعل أمر، امتلئوا بالروح. تخيل كده. يقول 2، الفعل في صيغة الجمع، بيقول مش بيخاطب قسيس الكنيسة ولا القيادات، ده بيخاطب كل الكنيسة، للدرجة قال جملة كما أنه لا يجب أن يكون في الكنيسة سكير واحد، لأنه لا تذكروا، لا يجب أن يكون في الكنيسة شخص واحد غير ممتلئ بالروح القدس. يقول الأمر الثالث، الفعل في صيغة المضارع، يعني الملء عملية مستمرة. ويقول في صيغة المبني المجهول، يعني إيه عم جون ستوت؟ قال يعني لو هنترجم الكلمة ترجمة مظبوطة، بل دعوا الروح يملأكم. الملء بالروح القدس مش كم هاخد من الروح، كم اعطي للروح القدس ليسود عليا. فالدور اللي عليا، اذا لو انا عايز رحله سليمه

0: سليمة، حياة الملء بالروح القدس. مين يقدسني؟ الروح القدس. مين يستخدمني يا منال؟ الروح القدس. الروح القدس. على رأي واحد كان زمان يقول إن عظة واحدة بالروح القدس قد تربح 3000 نفس. فكر يوم 50 وبطرس، بينما 3000 عظة بدون الروح القدس قد لا تربح نفسا واحدة. فاللي يستخدمني الروح القدس، اللي يقدسني الروح القدس، اللي يلمع شهادة الروح القدس. احنا محتاجين نعيش الكلمات دي. اقول تاني، صيغة الامر امتلئوا بالروح القدس، نديله المجال والمكانة يمتلك ويقود ويسود، وشوف الرحلة هتبقى شكلها ايه. لكن لما اقول ايه اللي علينا تاني، ندخل بقى على الكلمة وعلى الصلاة وعلى شركة المؤمنين، كل وسائط النعمة اللي محتاجين
1: نعيشها.
0: اه
1: يس. انا نفسي ندخل اكتر في موضوع الصلاة.
0: اه
1: لانه بالرغم ان في اجتماعات صلاة كتير، لكن ستيل الناس بتكسل تصلي.
0: اه
1: وحضور اجتماعات الصلاة بقى قليل.
0: اه
1: على الرغم ان في مواعيد كثيرة لاجتماعات الصلاة في كنايسنا.
0: اه
1: ولان الناس يعني في حتة الصلاة دي حاسة انه الصلاة لود.
0: اه
1: واحنا عايزين لما نيجي نقول احنا محتاجين في رحلة تقديسنا نصلي زي ما احنا محتاجين الروح القدس انه هو يرشدنا ويعلمنا كل الحق، وانه هو اللي يقودنا للمسيح لما يعني نرجع لورا، هو اللي يجيبنا لقدام في علاقتنا مع ربنا. لكن احنا محتاجين نصلي زي ما كتاب بلا انقطاع كل حين ولا نمل. ودي الحتة اللي انت، هل انت موافقني ان الكنايسنا بتفتقد وعائلتنا بتفتقد الصلاه؟
0: بكل تاكيد يا منال، اجتماعات الصلاه في معظم الكنائس فاضيه.
1: زمان في الكنيسه لما كنا مثلا تتصل يوم يوم الحد، او في عائلات كانت تعمل يوم الجمعه ده يوم تجمع العيله للصلاه، فتيجي تتصل بيهم بالتليفون مثلا. زمان كان في التليفون الارضي. تتصل بيهم فتيجي تقول طب ممكن انا عايز اكلم فلان، هو مشغول دلوقتي. فتقول لا مشغول في ايه، خليه يجي. يقول لك اصله بيصلي.
0: صح صح صح. لكن النهارده اجتماعات الصلاه اضعف اجتماعات في الكنائس، اضعف اجتماعات. وده ناتج من وجهه نظري اني معلمناش يعني ايه صلاة تعليم مظبوط. والرب يشهد الآية اللي انتي اقتبستيها من تسالونيك الاولى 5-7. انا بحب الآية دي جدا، صلوا بلا انقطاع. انا عملت فيديو وانتشر كتير يا منال، سميته كنت بقول كده اوعى تقفل الخط، اللي هو ليه؟ لان زمان علمونا، لو فاكره ترنيمه مدارس الاحد، ان الصلاه هي تليفون السماء. فانا الرب الهمني بالافكار دي، قلت يا جماعه لما نقول الصلاه تليفون السماء، هو الترنيمه كانت حلوه وحفظناها وحبناها والتشبيه جميل لكنه ضعيف جدا. قلت عارفه ضعيف ليه؟ قلت اول حاجه التليفون يستخدم فقط في بعد المسافة. هل أنا وأنا هنا وإحنا مع بعض في الكرمة هكلمك بالتليفون؟
1: أكيد لا.
0: لكن لو أنا في مصر وإنت هنا هكلمك بالتليفون؟
1: يس.
0: عن بعد. فقلت يسوع براك ولا جواك؟ العلاقة بينك وبين يسوع شكلها إيه؟
1: الشركة.
0: صدقيني يا منال، كل اللي الرب شغلني بيه الأيام دي أقول لكل إنسان صادق يسوع، حب يسوع، ما تجلوش تصلي بس لما تبقى محتاج حاجة، اتكلم معاه باستمرار. فقلت ده بيستخدم في بعد المسافة. اتنين، قلت مرات صوت التليفون بيبقى مزعج. ما حصلش معاكي زي ما بيحصل معايا ومع كل الناس، يجيلك تليفون تقول معقولة يتصل في الوقت ده؟ ده وقت غير مناسب. أما إلهنا يصر بأنه يسمع أصواتنا في كل وقت. وده بقوله لكل اللي بيشوفونا، يا كل اللي بتشوفنا، يسوع مشتاق يسمع صوت.

0: واحد من أباء الكنيسة زمان قال جملة عجبتني قوي. قال في يوم بقول له أنت فين يا رب؟ قال جاني الصوت قال لي أنت اللي فين؟ قال فأدركت إن هو حاضر على طول وأنا اللي غايب. هو حاضر على طول ومستنينا. قلت الأمر الأخطر في تشبيه التليفون إني اتخيل لو أنا في مصر بعد ما أكلمك بالتليفون بعمل إيه؟ بقفل الخط. قلت مع يسوع اوعى تقفل الخط. لما تخلص صلاة اوعى تقفل الخط. شبهت قلت بقى الصلاة بالنسبة لي هي حوار الحب بين اتنين بيحبوا بعض. لما أقول اتنين بيحبوا بعض ده تشبيه كتابي. ده شبه علاقتنا بيه باتنين مخطوبين. في العهد القديم قال وأخطبك لنفسي إلى الأبد. والعهد الجديد الرسول بولس قال لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. لو اتنين بيحبوا بعض يا منال إيه شكل العلاقة بينهم؟ واحد مفيش ملل. يقعدوا مع بعض 3-4 ساعات يقول لك إيه مروا هوا ما حسناش بالوقت. لأنه بيحبوا بعض. دلوقت في ملل في الصلاة لأن ما فيش علاقة حب. يا رب ادينا نقع في حبك وعشقك ونعشق الرب. كلام مسيحي ما عرف امشي يوم من غيره. كلام مسيحي من اللي اقول له خد مني كل حاجة بس اوعى تاخد حضورك. حضورك هو اللي بيطمني. حضورك هو اللي بيشجعني. ده شايلنا شيل. فبرجع تاني واقول في علاقة الحب الوقت بيمر هوا ومفيش ملل. في علاقة الحب بنميل للانفراد. عارفة لما يبقوا اتنين بيحبوا بعض يوم ما يدخل واحد تالت يقول الكابوس او ده دخل كبس علينا ومستنين امتى ويمشي عشان ينفردوا ببعض. عارفة لما نحب الرب نميل اكتر ونعشق للخلوة الشخصية الانفراد. وبقول تاني من روعة الهنا لكل واحدة أقول لها ولكل واحد تقدر تكلميه وانت في المطبخ وانت بتنظف البيت وانت سايق العربية وتقدر يبقى الخط مفتوح كل الوقت. فرق بين لما يبقى الخط مفتوح الصلاة بتعمل فينا ايه؟ في الصلاة عارفة لوحظ ان لما يبقوا اتنين بيحبوا بعض بعد رحلة جواز عدة سنين اللي يجي يسلم عليهم انتوا قرايب أصل شبه بعض. ليه تشبهوا ببعض؟ عارفة ليه؟
1: من كتر القعدة مع بعض.
0: من كتر القعدة وبنبكي مع بعض وبنضحك مع بعض. شايفة تقاطيع الوجه والجلد ده اللي يبكي مع بعضه ويضحك مع بعضه ويتوجع مع بعضه وغيره بيتشبهوا ببعض. فلما نقعد قدامه نتشبه بيه نبقى على نفس الموجة. صلواتنا ما تبقاش مجرد طلبات. مين اللي بيمل في الصلاة؟ إن باجي للرب لما احتاج حاجة اعمل كذا يا رب
1: بلست الطلبات
0: والناس تشكي مش بيستجيب. تعالى استمتع بيسوع. تعالى اطلب يسوع. القديس أغسطينوس من جمله الجميلة يقول إن من يطلب أشياء من الله ولا يطلب الله نفسه لا يعرف معنى الفرح الحقيقي. أجي أقول له عايز كذا وعايز كذا. طب عايز أشجع كل اللي بيشوفنا الوقت وقول له خد أسبوع كده أجازة من الطلبات وكل ما تيجي تصلي بلاش طلبات وقول له أنا عايزك أنت تمتلك قلبي وحياتي وتقود حياتي وتسود على حياتي. وأكد لك إن هو مش هينسى طلباتك. صدقيني ما بينسى طلباتنا. اللي بقوله ده يا منال مرات كتير أتحدى بنفسي أقول لو أنا ما طلبتش هل هينساني؟ اي ام اي اب ده بيلمح احتياج ابنه او بنته وبيسدده. فالصلاة بتعمل فينا ايه؟ تخلينا على نفس الموجة. بنتشبه بيه بنتملي بشخصه وبجماله. تصدقيني انا كتبت كده وقلت ان في الحياة فيه معركتين معركة داخلية ومعركة خارجية. اذا انتصرت في المعركة الداخلية هنتصر في الخارجية. ولن انتصر في المعركة الداخلية إلا في مخدع الصلاة. في مخدع الصلاة تحسم المعارك. في مخدع الصلاة أتغير. في مخدع

0: الصلاة أنا القوة. أنا القوة اللي يركع قدامه والباب مغلق، يقف وراسه مرفوعة والباب مفتوح. فيدينا الرب
1: أمين.
0: إن نتعلم نختلي بيه
1: أمين.
0: ونعرف نحبه ونعشاءه. اتغيرت مفاهيم الصلاة يا منال. في كتاب مكايد إبليس اللي كتبته كتبت مكيدة بنقع فيها كلنا الخدام، مكيدة في الصلاة. قلت بقيت المكيدة اللي بيوقعنا فيها إبليس لما نقعد نصلي التسابق البلاغي في الصلاة. تخيل واحنا قاعدين دلوقتي عملنا فرصة صلاة، منال صلت قالت كلام حلو كبير، لما اجي اصلي عايز اقول كلام اكبر منها ونعلي على بعض في الصلاة. ده مش صلاة، ده انا مش بكلمه، ده انا بكلم الناس في الصلاة. اغمض عيني اكلمه بس ولي دعوة بهيقولوا عليا ايه، واكلمه بواقعية بحقيقية. عارفة لما اكلمه بحقيقية يحبني جدا جدا. صدقيني يا منال، عارفة لو واحد بيحب واحدة وجاب لها كتاب، عارفة كتب زمان 40 قصيدة حب، وفتح الكتاب وقرأ لها قصيدة، غير لما ببساطة كده يقول لها كلمتين حلوين من قلبه. ايه الكلمتين اللي يدوبوا قلب اللي قدامي؟ الكلمتين الحلوين اللي من القلب، مش قصيدة قريتها من كتاب. واخد بالك؟ فممكن اغمض عيني وسط المجموعة وحاول اجتهد اقول احلى كلام، غير لما اقول له ببساطة انا محتاج لك وانا بحبك وعايز اعيش لك العمر كله واكرمك في كل لحظة من لحظات عمري، وتطلع بصدق القلب.
1: يس امين. يساعدنا الرب
0: امين،
1: ويدينا النهارده ان احنا نختبره الامر ده، لان الامر ده اختباري او زي ما
0: بقول
1: يعني. نفسي نقول للناس تعالى بس يعني جرب، ادي كده وقت زي ما انت قلت، ادي اسبوع ان انت تتكلم كل يوم فيها مع ربنا من غير ما انقطاع، وشوف بعد كده انت مش هتقدر توقف، لان الامر اختباري ولان هتلاقي ازاي الروح القدس بيجي ويسكب فيك ويدي لك امور جديده تصلي
0: جداً.
1: بيها ويصلي جواك ويفكك من حاجات ويعلن ليك حاجات
0: بالزبط.
1: ويفتح عينيك على حاجات
0: بالزبط.
1: انت ممكن تكون مش فاهمها وعويصه قدامك. هو قال كده ادعوني فاجيبك واخبرك بعظام وعواص.
0: في مزمور 139 داود بيقول جمله دايما تذهلني وقلتها كتير، يقول كده استيقظت وانا بعد معك. عارفه في الترجمه المبسطه تيجي ببساطه، صحيت لقيت نفسي لسه معاك. لما يقول له لقيت نفسي لسه معاك، يبقى قبل ما ينام كان معاه وهو نايم، نايم في حضنه، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. وأول مصيحي أشبع إذا استيقظت بشبهك. شايف الحياة شكلها إيه؟ ويكمل يقول جعلت الرب أمامي في كل حين. عارفة لما يبقى أمامي في كل حين ده اللي يحفظني من السقوط. إيه اللي حفظ يوسف من السقوط؟ قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. عارفة بتخيل يوسف هي منال كأنه هي قدامه كده، هو شايف ربنا جنبيها
1: في محضره،
0: وهو في محضره هي مش شايفاه، هي شايفة يوسف بس. ما هو اللي بعيد عن ربنا إله هذا الدهر أعمى أذهان، لكن هو عينه مفتوحة فشايفه. أقصد العين الروحية، فلما شايفه يقول لك كيف أصنع ده، واقف جنبي أنا في محضره. عارفة لما أعيش في محضره، لما يبقى البيت فاضي وأنا لوحدي، مراتي برة، عيالي برة، سؤالي هو ده على فكرة مقياس الحياة الروحية.
1: أيوة.
0: بكلم مين؟ ببعت رسائل لمين؟
1: بتفرج على إيه؟
0: بتفرج على إيه؟
1: في بسمع إيه؟
0: بالضبط، هو ده المقياس، مقياس الروحانية. أنا في السر أنا مين؟ مقياس الروحانية لما يتاح لي فعل الخطية وأكون متيقن ان سوف لا افضح. بعمل ايه؟ محدش معايا، عندي فرصة سرقة او فرصة زنا او اي فرصة من الشر، ولن افضح الدلائل تقول كده.

0: رغم اني بقول جملة انا غير كده. انا بتصرف ازاي؟ انا في الخفاء، هو ده مقياس القداسة. لكن بقول دايما لما اجي اتكلم على الخطيئة والاعترافات، كتبت في مرة وقلت ايه، قلت كل خطية نفضحها قدامه هو يسترها، وكل خطية نسترها عنه يوما ما الخطية دي هي اللي هتفضحنا.
1: صح.
0: هو مش بيفضح، أعمالنا هي اللي بتفضحنا، خطايانا هي اللي بتفضحنا.
1: صح.
0: ويا ناس اتفضحت لأنهم مصرين على الخطية. وفاكر أنه ذكي جدا. منال أنت عارفة اللي أنا بقوله وعارفة قصديه، قامات كبيرة عبر السنين اللي فاتت وقعت واتفضحت. واحد منهم هو اللي قال عن نفسه بعد ما، ليه؟ لأن مستمر. وفاكر الواحد ان هو ذكي وشاطر ومحدش هيكشفه، لكن جه نسان لداود، فاكرة؟ وحكى له المثل البسيط بتاع الفقير والغني والنعجة الواحد، وقال له أنت هو الرجل، كاميرة السماء بتسجل كل شيء.
1: يساعدنا الرب النهاردة ان احنا ندخل في هذه العشرة والشركة الجميلة والممتعة والمحررة، لان في الصلاة بنتحرر
0: طبعا،
1: في الصلاة بنتفك. لكن عندي سؤال في موضوع الصلاة. واوقات ناس تيجي تقول لك انا بحس كده ان كأن السماء مقفولة، انا صلاتي لا تستجيب، يعني انا بصلي كتير لكن ربنا مش بيسمع، ولا مره صليت وربنا استجب. هل في صلاه ربنا بيستجيبها واخرى يرفضها؟ طب وليه ربنا، وبناء على ايه ربنا بيستجيب، وبناء على ايه ربنا بيرفض او بيمنع؟
0: عارفه يا منال، ما هو اللي بيسال ليه بصلي وما فيش استجابه، مفهوم عن الصلاة فقط إنها طلبات. اديني كذا، أنا عايز كذا. فكله عنده طلبات ومادية وأرضية. خد بالك أنا بحترم كل واحد بيحط الطلبات دي قدام ربنا
1: طبعاً. الله
0: وقوله أب إلهنا حنين
1: ويعتني بأولاده.
0: وسبيرجن قال قانون ملكوت السماوات هو الطلب. قال اسألوا
1: تعطوا،
0: اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. لكن انا بقول على كتير من الناس الصلاة عندهم بس طلبات. عارفة لما تمسك الكتاب من اوله لاخره يقول لك انه وقت لطلب الرب، مش اشياء من الرب. الرب نفسه يقول ايه، اطلبوني فتجدوني، مش اطلبوا اشياء مني. استطلبونني بكل قلبكم، يقول طلبناه فوجدناه.
1: وفوجدناه دي معاها صدقني يا سيس
0: بالزبط.
1: وجدنا كل شيء،
0: كل شيء،
1: ولن يعوزنا شيء
0: بالزبط.
1: من الخير
0: بالظبط. فعايز اشجع اللي بيقول مش بيستجيب، اقول له رقم واحد، عايزك النهارده تاخده تحدي تطلبه هو، وتقول له يا رب انا طالبك انت، انا طالبك انت تسير بوجهك امامي، تمتلكني. يوم ما بنطلبه هو بيجي بكل خير وكل غناه. كل خير وكل غناه. فده أول حاجة. لما أجي أقول هل بيستجيب مش بيستجيب، يقول إن طلبنا شيئا حسب مشيئته
1: يسمع لنا. لازم تكون حسب مشيئته.
0: يا منال، ده واحد من أباء الكنيسة قال من رحمة الله بينا إنه لا يستجيب لكل طلباتنا. تخيلي، تخيلي في طلبات طلبناها لو كان استجابها كانت دمرتنا
1: اكيد مليون،
0: ومن نعمته.
1: بتفق معك 100%.
0: لان انا شايف كل اللي جاي ولا هو اللي شايفه؟
1: هو اللي شايف.
0: انا عارف بكره ولا هو اللي عارفه؟
1: هو اللي عارف.
0: اذا هو ممكن ما يدينيش اللي انا بطلبه، لكن يديني الافضل ويديني اللي لخيره. ازاي اجيله وانا مصدق فيه مش في ذكائي؟ مصدق في أمانته وصلاحه، مصدق في توقيتاته. أنا فاكر أنا عايز هالوقت، واخد بالك؟ هو شايف مش دلوقت، هو عارف إمتى. صدقيني الحد اللي فات ده امبارح كنت بتكلم عن شخصية يوسف. المهم كنت بقول إن في بركات

0: مرات بنطلب، هو بيبقى عايز يعدنا الأول قبل استقبال البركة. لو جات البركة بدون إعداد للوعاء
1: فتدمر
0: الوعاء، بيتدمر. يوسف، يوسف شوفي امتى راح لاخواته وحصل له ايه، وامتى الرب رفع راسه وخلاه الشخص الثاني على كل مصر. خد بالك، بعد رحله، الرحله دي كان الرب بيعمل ايه؟ بيعد الوعاء. عارفه لو اداله البركه دي في الزمن ده كانت افسدته وهو افسدها. ففي مرات لازم نصدق في توقيتاته. هو عارف ازاي يعدنا الاول وبعدين يحط في الوعاء البركه. فهو صالح وامين، توقيتاته مظبوطه جدا. اصدق في صلاحه، اصدق في امانته، اطلبه هو، ده يحل لي كتير. بولس في مره صلى لاجل الشوكه اللي في الجسد وقال تضرعت، وتضرع 3 مرات، لكن يجي له الصوت يقول له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يقول فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. لكن لما يقول له تكفيك نعمتي، الشوكة هتفضل بس هديك نعمة. شوف بولس عملي، حد يقدر يوصل لبولس؟ القامة الكبيرة دي حد يوصل للقامة دي وفيه الشوكة؟ شوف الرب عمل ايه. فبقول تاني نتعلم ده في حياتنا، ياخدنا المستويات عالية جدا.
1: يس، انه تكون نوصل للحتة بتاعت لا مشيئتي بل مشيئتك. مش مشيئتي انا يا رب، لكن طبعًا مشيئتك انت طبعًا هي اللي تكون في حياتي، هي تكون هي طلبتي طبعًا الوحيدة طبعًا، طلبتي المستمرة
0: طبعًا
1: اني اكون في مشيئتك
0: طبعًا.
1: عايزة أروح لعمل، إحنا لسه فضلنا 8 دقايق على الحلقة.
0: حلو.
1: وعايزة أتكلم على شركة المؤمنين وفي رحلة خلاصنا، لأنه إحنا مش عايشين منعزلين عن الدنيا مقفول علينا، لكن
0: بالزبط
1: إحنا حتى لما بنيجي للمسيح علاقاتنا بتتغير والناس اللي حوالينا
0: طبعًا.
1: بعد ما بنكون مثلا لنا أصدقاء كنا عايشين معاهم في الخطية وبعدين خلاص اتضمينا بقى لعيلة الله وبقينا يعني رعية مع أهل بيت الله زي ما الكتاب بيقول، بيكون لنا شركة مختلفة مع المؤمنين. نفسي تكلمنا في الجزء اللي باقي عن شركة المؤمنين وأهميتها في رحلة خلاصنا.
0: اسمحي لي أضيف حاجة وأقولها كلها على بعض. بعد ما باجي للمسيح، عايز أكد ده لكل اللي بيشوفنا، بتوبة صادقة وإيمان في اللي دفع الثمن وآخد حياة جديدة، أنا محتاج وسائط النعمة كلها على بعض.
1: أيوة.
0: إن أدخل لرحلة الملء بالروح القدس، أنا محتاج آخد خلوتي يوميا،
1: صلاة والشركة.
0: وهقول تاني، خد خلوتك واوعى تقفل الخط، صلي واوعى تقفل، اتكلم معاه، ابدأ يومك مع يسوع، اختم يومك مع يسوع، وطول اليوم كل ما تتاح لك فرصة اتكلم معاه. لكن كمان عايز اضيف الكلمة، اقعد قدام الكلمة كل يوم. ليه؟ لان لازم ده يتشكل بالحق الكتابي. يوم ما ده يتشكل بالحق الكتابي
1: تغير الذهن،
0: يتكون عند اللي قال عنه جون ستوت الذهن المسيحي. يبقى عندي هنا ذهن المسيح، ذهن مجدد. قالك اللي يفكر ويقرر بحسب فكر المسيح، واخد بالك؟ والأمر اللي بعد كده شركة المؤمنين لازم يبالي جسد. ده يقولك وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ليه؟ خدي جمرة نار من الموقد، اعزليها شو هتطفي.
1: أكيد.
0: أنا محتاج أبقى جوه جسد. في الجسد يا منال بنشجع بعض، بنسند بعض، بندف بعض، بنبارك بعض، ده اللي بيكمل معانا الرحلة. ليه الرب يسوع وهو بيرسلهم أرسلهم 2 2؟ عشان إن وقع واحد التاني يسنده. فمسكين اللي يعيش وحيد، هتموت، هتطفي. اتشدد بإخواتك، اتشجع بإخواتك. عارفة يقولك عن

0: الرئيس لما ترجم إذ أحاط به التلاميذ قام. تخيل لما حوطوه التلاميذ وقعدوا يصلوا له وهو بيترجم إنه. فبقول تاني أنت محتاج إخواتك يحوطوك وتبقى جوه الجسد في دفء الجسد وأنت بتصلي وأنت بتاخد مشورتهم وأنت جوه الجسد بتمارس العشاء الرباني. أمال إزاي أتشدد وأتشجع في الرحلة؟ فكل ده يخلينا في رحلة التقديس كل يوم.
1: أنا عايزة أختم بسؤال أخير والحاجة المهمة جدا واللي محتاجين نشوفها في كنايسنا، خاصة لما بنيجي جديد للرب ونقبل المسيح، وهي الآباء والأمهات الروحيين والمشارين في حياتنا وأهمية الأمر ده. إنه يعني أنا بنبسط قوي لما كنيسة مثلا الكنيسة الأرثوذكسية بيبقى عندهم الاعتراف عندهم إن هو مش هيقدر يتناول من الأسرار المقدسة غير لما يعترف. دي فرصة إنه يرجع في كل وقت، حتى لما أكون ضعيف في خطية أجي أتكلم فيها مع أبويا روحي فيصلي معايا. إزاي أنا محتاج للأب الروحي ده؟
0: طبعا وهنا في أمريكا في الكنيسة الإنجليلية
1: محتاجين
0: كل واحد بيبالو منتور يرجع له.
1: ايوه انا نفسي يعني اتكلمنا فاضل 3 دقايق عن اهميه ان انا يكون عندي اب روحي.
0: لازم يبالي مشير، لكن ابقى واخد بالي ان المشير ده لان ممكن
1: وبناء صح وبناء على ايه انا
0: بالظبط
1: بختار هذا المشير،
0: لان في ناس بتخلي ليها مشير وتتبعه عمياني. لا
1: نقطة حلوة
0: يا سيسا، صدقيني عارف عايز اقول لكل واحد، وانت لما يبالك مشير او غيره لازم مرجعيتنا الاولى الكلمة، مرجعيتنا الاولى شخص الرب يسوع المسيح. فلما اقول امارس وسائط النعمة انا اقعد قدام الكلمة واتعلم منها. لكن عارف زي في العلاقات الزوجية بقول لكل اسرة لازم يبالكوا حد ترجعوا له لما تقابلكم مشكلة، بشرط يكون أول حاجة عنده صفات روحية خاصة وقادر على حفظ الأسرار، ولازم يكون قامة روحية فتقدروا ترجعوا له وانتم مطمئنين، ويقدر يحكم بالعدالة بينكم يكون برا القرابات العائلية عشان يقدر يشوف ويوزن الأمور. فبقول تاني لما يبالك مشير روحي لازم تختار قامة روحية معروف بسيرته وحياته وقداسة شخصيته وفهمه الروحي والكتابي، فتقدر ترجع. لكن مرجعيتك الأساسية الكلمة وشخص الرب يسوع المسيح، وتكون وسط الجسد. وانت كمان انت كمان لازم تقول يا رب اديني ان اربح نفوس ليك. عارفة وانا بشتغل بالمنطقية دي لان رحلة التقديس مش بس على نفسي، لكن زي ما قلت التقديس ان اسعى للملء بالروح القدس، الجهاد، الكلمة، الصلاة، لكن الشهادة
1: المروي هو
0: ايوة يروى ان لازم اقول يا رب اديني يبالي ابناء روحيين وتبالك وانا بسعى في الرحلة دي. عارفة الانسان اللي يتحرك بالتوجه ده ان عايز اكلم ناس واربح ناس، انا بيحصل لي انا بتبني اكتر واتشجع اكتر وافهم اكتر واتقدم في حياتي الروحية اكتر.
1: امين يا استاذ عزت. احنا فضلنا دقيقة على الحلقة ووقت الحلقة عدى في الحقيقة، بس عايزة اطلب منك في الحق في الدقيقة دي ان انت تصلي لنا ونختم الحلقة دي فعلا بالصلاة.
0: أمين.
1: انه ربي يساعدنا في الرحلة دي، وانه رحلة التقديس دي تكون هي محور اهتمامنا الأيام اللي جاية علشان فعلا نكون مشابهين صورة ابنه، ونكون متيقنين من خلاصنا.
0: أمين.
1: ولو غمضنا عينينا النهاردة
0: أمين.
1: نفتحها في السماء ونقول فعلا احنا خلصنا.
0: اقول يا كل اللي بتشوفني اوعى تفوت اليوم النهاردة من غير ما تكون متيقن ان ليك حياة ابدية. ابني يقين خلاصك.

0: على وعوده، على نعمته، على عمل عمله هو. امسك بأيدينا يا رب في كل الرحلة، وساعدنا نتغير إلى تلك الصورة عينها. ما تديناش يوم من غير استخدام، ما تديناش يوم من غير تغيير. ساعدنا نشابه ابنك يسوع المسيح، ليك كل المجد. آمين
1: آمين آمين. مشكوره جدا يا قسيس عزت، الرب يباركك ويستخدمك بركه في كنيستك وفي مصر وفي كل العالم. أمين. ويكون معاك. بشكرك جدا.
0: أشكرك.
1: احبائنا في نهايه الحلقه بشكركم جدا على المتابعه، والرب يكون معاكم، والى اللقاء في حلقات اخرى.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. كما ترى عزيزي المشاهد، وإن كنت شاهدتنا قبل كده، إحنا بنحاول نروح للكتاب فقط، ما عندناش غير الكتاب، ونفسر الكتاب بالكتاب ونربط أجزاء الكتاب المقدس معا. وإنت المفروض كل ما تسمعه وتشاهده في هذه الحلقات ترجع وتقيسه على الكتاب. فكان أهل برية أشرف من الذين في تسالونيكي إذ قبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ فعندما نتكلم عن الكهنوت اللاوي ليس كلاما من عندياتنا، لكن ماذا يقول الكتاب عندما نقارن العهد القديم بالعهد الجديد، لما نتكلم عن أجزاء الخيمة ونطبقها في العهد الجديد، لما نتكلم عن البخور ونعرف رمزيته إيه للعهد الجديد. فكل الكتاب هو وحدة واحدة، العهد القديم رمزيا يتكلم عن شخص المسيح وعن عمل المسيح، فكل رموز العهد القديم قد تمت في شخص المسيح. وصلنا في دراستنا في إلى أصحاح 32 من سفر الخروج، وشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا، ونحاول مساندين على نعمة الله أن نرد ونجيب عن أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 32 يحتاج إلى عنوان، فمحتاجين عنوان لهذا الأصحاح.
1: محزن جدا هذا الأصحاح، وما كناش نتوقع، لكن في الحقيقة هي دي صورتنا، الشعب يعبد العجل الذهبي. ده العنوان بتاع هذا الأصحاح بعد كل اللي عمله ربنا معاهم في خلال هذا السفر العظيم. نجد هنا الشعب يرقص حوالين العجل الذهبي قائلين: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر.
0: العجل الذهبي الذي رأوا شبيها له في أرض
1: في
0: مصر.
1: بالضبط.
0: فتأثروا بعبادة مصر الوثنية. كنا نتخيل أن هذا الشعب بعد أن رأى كل أعمال الله وسمع أقوال الله وعرف أن ربنا خصه وأفرزه ليكون له شعبا في هذه الأرض، ما كانش يوصل للحالة دي.
1: يعني لو رحنا لسفر الأعمال أصحاح 7 هيقول لنا استفانوس كلام برضو نقدر ندي له عنوان، ندي هذا الأصحاح هذا العنوان، لما يقول كده: هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء، ومع آبائنا الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياه، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا. يعني العجل زي ما حضرتك بتقول شافوه في أرض مصر عجل أبيس، وعاوزين يعني اللي يعني من فلاحة العجل أبيس اللي في أرض مصر، عايزين
0: اللي ما خلص شعب مصر،
1: اللي ما خلص شعب مصر، انتوا عايزين، والرب اللي أنقذكم هذا هو الإنسان.
0: تمام.

0: اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب. كلمات مجازة لكنها كلمات تحمل حزنا شديدا
1: طبعا
0: على فساد هذا الشعب. كل كلمة محتاجة وقفة. يا أخي يوسف ابتدي كلمني بدءا من عدد الأول. عندما رأى الشعب أن موسى أبطأ، فتأخير موسى على الجبل ولد في قلوبهم خوفا. كلمنا عن قلب الشعب.
1: شوف هو غاب قد إيه؟ غاب 40 يوم. الأربعين يوم دي فترة امتحان للبشر، لأن رقم 4 رقم الأرض، 10 رقم المسؤولية. عندما تجد 40 يوم تعرف أن دي فترة امتحان.
0: تمام.
1: وستجد أن 40 يوم تتكرر في الكتاب المقدس كله.
0: تمام.
1: 12 مرة.
0: تمام.
1: هنا بنشوف 40 يوم، طبعا مش أول مرة، لكن بنشوف هنا 40 يوم أظهرت منتهى فشل وشر الشعب. طبعا على العكس من ذلك، عندما تجرب المسيح في البرية 40 يوم أظهر الكمال المطلق.
0: تمام.
1: ما أبعد الفارق بين الإنسان الأول وكل اللي في الإنسان الأول، وبين الإنسان الثاني الرب يسوع المسيح.
0: وعندما جرب المسيح ليسجد لإبليس،
1: أيوه،
0: قال للرب: إلهك تسجد.
1: بالضبط.
0: لكن هنا الشعب سجد للعيسى.
1: بالضبط. يعني ما أبعد الفارق
0: مبينة
1: بين آدم والمسيح وبين إسرائيل والمسيح.
0: تمام.
1: فرق. هنا برضو حاجة تاني، إنهم رأوا أنه أبطأ. الإنسان ما يستحملش البطء، الإنسان عجول. فأربعين يوم اعتبرت دي يعني جابوا آخرهم، مش قادرين يستنوا أكتر من كده. فقالوا لهارون: إحنا موسى، بس للأسف يقولوا هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر. نسبوا إخراجهم من أرض مصر لموسى. أين الله؟ أين الترنيمة بتاعت خروج 15؟ الرب رجل الحرب، بيرجعوا بالفضل، كل الفضل للرب صاحب الفضل. لا، هنا هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر. ما نعرفش جرى له إيه، إحنا هنفضل متعلقين. اصنع لنا آلهة، يا للعار، اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. وفعلا هارون، وبرضو دي بنشوف فيها
0: فشل الإنسان.
1: فشل الإنسان، حتى هارون
0: فشل القائد.
1: فشل القائد. يعني مرات كتيرة بنسمع دفاع عن مبادئ عكس الكتاب المقدس، ضد الكتاب المقدس، وبعدين يقول لك دي من زمان، من أيام الرسل. طب ما هنا واحد من زمان، من أيام موسى. وده هارون مش أي واحد يعني وبس، ده هارون رئيس أو أول رئيس كهنة في الكتاب المقدس. عمل إيه؟ على طول من يعني بدون مقاومة سقط. فقال لهم: اتوني بأقراط الذهب اللي في نساء في أذانكم وأذان نسائكم وبناتكم، وأنا هعملها لكم عجل زي ما أنتوا عايزين. وبسرعة صوره بإزميل. لو رحنا المزمور 106 نقرأ هذا الكلام، عدد 15: صنعوا عجلا في حوريب وسجدوا لتمثال مسبوك، يا للعار، وأبدلوا مجدهم بمثال ثور آكل عشب. بعدين يقول: نسوا الله مخلصهم، الصانع عظائم في مصر وعجائب في أرض حام ومخاوف على بحر سوف. بسرعة الإنسان بينسى.
0: فساد الإنسان.
1: نعم.
0: لكن لما بيقول، هما طبعا نسيوا الماضي فخافوا من المستقبل.
1: أيوه.
0: لم يتذكروا أن الله هو الذي أخرجهم فغاب عن عينيهم، وبالتالي خافوا من المستقبل.

0: أيوه. لما قالوا أنه موسى هو اللي طلعنا وموسى مش موجود مين هيمشي معنا؟ عشان كده قالوا آلهة تسير أمامنا، عار أن يصنع أمام أعينهم آلهة لكي تسير أمامهم، وهي هتصنع بأيديهم ولا هتسير أمامهم ولا هترشدهم. لكن أنا عايز أخذ تعليق على الكلمة التي قالها هارون لما قال عنه الكتاب أنه بنى مذبحا، يعني بعد ما عمل العجل بنى مذبحا، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب. هارون ينادي بعيد للرب ومذبح أمام هذا العجل
1: للرب، يعني قهوة، وهذه آلهتك إلهيمك، يعني نطقوا باسم الجلالة مرتين، هذه آلهتك إلهيمك، اسم الجلالة نسبه للعجل ده، وغدا عيد للرب ليهوى. مع أن الناموس بيقول لنا في الوصية الثالثة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. الوصية الأولى والثانية والثالثة، الثلاث وصايا وقعوا فيهم. فالوصية الأولى لا يكن لك آلهة أخرى أمامي،
0: عملوا آلهة،
1: عملوا آلهة. الوصية الثانية لا تصنع لك تمثال، عملوا بقرة. والوصية الثالثة لا تنطق باسم الرب إليك، يعني سقطوا بالثلث قبل ما يوصل الناموس. لما تروح لأصحاح 24 وأصحاح 19 ثلاث مرات يقولوا لموسى كل ما تكلم به الرب نفعل، اطلع وراك رجالة، ادي الرجالة اللي وراك.
0: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 7 بيقول: فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. ليه الرب هنا قال شعبك مش شعب يعني؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني الرب في حالات اللي فيها بيظهر فشل الشعب لا يتشرف الله بأن ينسب إليهم. يعني لما نمشي شوية في الأسفار النبوية مثلا، لما نوصل لنبوة هوشع: جيب ابنه وسميه لو عمي. يعني ايه كلمة لو عمي؟ دي كلمة عبري معناها بالعربي ليسوا شعبي، ليسوا شعبي. والرب في ناس يعني لا يستحي الرب أن يدعى إلههم، زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن دول لا يستحي الرب أن يدعى إلههم بتاع إيه؟ اللي أظهروا من أي نوع من يعني أهانوا الرب إهانة بالغة. وعشان كده الرب بيقول فسد. تخيل لما الفساد يدب في إنسان، يبقى اللي ينفع معاه لما تجيب حضرتك شوية لحمة وبعدين لسبب أو لآخر يفسد، تعمل معاه إيه؟ ما ينفع بإيه؟ ما ينفعش بأي حاجة غير إنه يترمي.
1: في تسلسل في الأفعال يا أخي يوسف. لما يقول في عدد 7 بيقول أن انزل لأنه قد فسد شعبك.
2: نعم.
1: بعد كده بيقول في عدد 8 زاغوا سريعا عن الطريق. بعد كده بيقول صنعوا لهم عجلا مسبوكا. بعد كده سجدوا له وذبحوا له. في تسلسل في الأفكار، يعني الفساد والزيغان وهكذا. دايما السقوط مش بيجي مرة واحدة، السقوط بيجي بانحراف قليل في القلب. لو عايز تعلمنا وعايز تفكرنا كيف نتحفظ ونحترز من أقل الهفوات والزيغان والفساد في حياتنا، لأن ده ممكن يقود لإيه في الآخر.
2: بالضبط. يعني البداية صغيرة. ما هو الشر والخطية مشبهة في الكتاب بخمير. ليه خمير؟ لأنه بيبدأ صغير. خميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكال دقيق، كانت النتيجة إيه؟ اختمر الجميع، الكل فسد، الكل اختمر. الخطية كده بتبتدي صغيرة وبتكبر. وعشان كده الرسول يوحنا في رسالته بيقول لنا: أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام. ما اعتقدش أن احنا هنجيب صنم حرفي ونسجد له، لكن الشهوة صنم، محبة المال صنم، حاجات كتيرة في بنتعامل معاها تجذب القلب وتسيطر عليه بحيث أنها تبقى صنم.
1: تمام. وربنا يدينا نعمة عشان نتحذر.
2: أيوة.
1: الأعداد بعد كده بدأ من عدد 10 لغاية عدد 14 فيها غضب من الرب، والرب كان عايز ياخد قرار مع الشعب ده وإجراء، لكن موسى توسط. كلمنا عن رد فعل الرب ووسطت موسى، قال له إيه؟
2: يعني الرب بيعرض على موسى عرض ما أروعه وأعظمه: اتركني أفني هذا الشعب وأصيرك أنت شعب أعظم منهم.

0: يعني النهاردة كلمة إسرائيل مالية وسائل الإعلام، ما كانش هيبقى إسرائيل، كان هيبقى موسى، كان هيملى وسائل. طبعا موسى في الحالة ديت يعني هو عرض عليه زمان أنه يبقى في منصب عظيم ابنة فرعون، لكنه رفضه. هنا مش بنت فرعون اللي بتعرض عليه، ده ربنا اللي بيعرض عليه. بس الراجل ده محترم من بدايته لنهايته. يعني شوف آخر كلام قاله في تسنية 33، ليس مثل الله يا يشرون، وبعدين من مثلك يا شعبا منصورا بالرب، ليس مثل الله وليس مثل شعب الله. هنا نفس الكلام بيقول كده، لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجتهم بخبث أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال. أنا عامل على اسمك أنت يا رب، وأذكر أن هذه الأمة شعبك، أنا عامل على شعبك أنت يا رب. فهو رجل يهم شعب الله ويهم قبلهم الله نفسه، وموسى ده آخر حاجة بالنسبة لي، ما تهمنيش. رائع أنه رجل الله بكل معنى الكلمة. ويمكن حضرتك تعرف أن أول شخص سمي رجل الله في كل الكتاب المقدس كان هو موسى رجل الله.
1: تمام. عدد 15، انصرف موسى، وأقرأ بعض الأعداد
0: فضل.
1: وأرجع لحضرتك بسؤال من عدد 15، فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما، من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، ولوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى، صوت قتال في المحلة. فقال، ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقصة، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذره على وجه المياه وسقى بني إسرائيل. عايز أخذ تعليق على رد فعل موسى وهو نازل من على الجبل.
0: يعني قبل ما أقول لك رد الفعل، يوقفني كثيرا كأن موسى يرثي لما يقول لنا كده، اللوحين في يده واللوحان مكتوبان على جانبيهما، اللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله. ده أعظم أثر في الكون. يعني تخيل لوحين صنعة ربنا والكتابة اللي عليهم كتابة ربنا.
1: لو كانوا موجودين دلوقتي،
0: ده لو كانوا موجودين، ده الواحد يسافر لآخر الدنيا عشان بس يلقي نظرة على هذين اللوحين اللي بكل أسف موسى كسرهما أسفل الجبل. ده مش بانفعال رد فعل متهور أو أحمق، حاشا، ده كان بفعل حكيم،
1: بفطنة
0: طبعا. لأنه لو ما كانش عمل كده، لو دخل باللوحين إلى المحلة لكن كل الشعب مات،
1: لأنه مكسرين أقوال
0: هذه، لأنه مكسرين، وده كلام ما يتكسرش.
1: تمام.
0: كلام يطاع لا يطوع. وبكل أسف كسر اللوحين. لكن أنا عندي قصة تانية مؤسفة أكثر، مش حجرين صنعة ربنا والكتابة كتابة ربنا، لكن إنسان،
1: الكلمة المتجسد
0: اللي بيقول لله هيأت لي جسدا، فكانت صنعة الله، صنعة حائق حاذق، والكتابة اللي موجودة فيه كلها كتابة الله. ما أروعه في تحركاته وفي سكناته، في كلماته وفي صمته، ما أروعه. ده اتعمل له إيه ده؟ ده مش اتكسر خارج المحلة، لكن اتصلب خارج المحلة، وده كان علشان يفدي الإنسان أنا وإنت. فإذا كنا نلوم نلقي باللائمة على بني إسرائيل، فماذا نقول عننا؟ لكن خلينا نقدر اللي عمله المسيح معانا، ونعود له بالعرفان والشكر والتقدير، ونحفظ الجميل.
1: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فعدد 20 ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وزرعه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. إيه كان الغرض من موسى أنه يعمل كده مع الشعب؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني يمكن هذا اليوم بالنسبة لموسى أسوأ أيامه، أنه يشوف الأمر ده ويشوف الشعب بيرقص حوالين العجل الذهبي. لكني أعتقد أن هذا اليوم كان أروع أيام موسى تصرف بكل باعتبار الرجل الله بكل معنى الكلمة. فوق الجبل يتشفع لأجل الشعب، تحت الجبل يتصرف لصالح الله. فهنا اللي عمله إيه؟ أخذ العجل الذي صنع وأحرقه بالنار ثم طحنه حتى صار ناعما وذرعه على وجه المياه وسقى بني إسرائيل. بيتصرف بسلطان وبقوة لأنه رجل الله. يقال أن المية مع الذهب، مسحوق الذهب، هو أكثر شيء يدعو للغثيان، يدعو للقيء، وكأنه قال لهم اشرب اشرب اللي عشان تدوقوا المرار اللي انتوا عملتوه، فشربهم بالإجبار. وكانت النتيجة أنهم رجعوا كل اللي ما هو جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب وظبطهم هم بيلعبوا
1: متلبسين
2: بالجريمة، وسقاهم وخلاهم يرجعوا كل اللي أكلوه من أكل ما ذبح للأوثان.
1: تمام. عدد 21 يقول: وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطيني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. كلمات هارون كيف عبرت عن قلب هارون وفساد هارون؟
2: منتهى الضعف. على قد ما موسى في منتهى الشجاعة والقوة ويقف في صف الله، على قد ما هارون مهزوز لأقصى الحدود. بس شوف رجل الله بيقول له إيه: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه؟ مش هم اللي جلبوا عليك، ده انت اللي جلبت عليهم.
1: انت قائد،
2: وانت كان مفروض تقول لهم عيب يا واد، انت وهو عيب، ما حدش يعمل كلام زي كده ولا في كلام زي كده. لكن بكل أسف أول ما قالوا له اصنع لنا آلهة، طب ادوني الأقراض بتاعتكم. وهنا يقول كلام يغيظ في عدد 24، يقول كده: فقلت لهم من له ذهب، وبعدين طرحته في النار
1: طلع عجل.
2: كلام يغيظ يا أخي. فخرج هذا العجل. إيه ده يعني كذب بطريقة الأطفال الصغيرة ما تعملوش.
1: صحيح.
2: بكل أسف راجل كبير ده عنده 83 سنة في الوقت ده، ده أنت رئيس كهنة الرب، أول رئيس كهنة في الشعب. ما هذا؟ كيف جلبت على الشعب هذه الخطية العظيمة لما سايرتهم وكان مفروض أنك تقول لهم لا؟ وفي الحقيقة إحنا لما إذا كنا كمسؤولين بنساير الناس في الغلط، إحنا بنجلب عليهم خطية. دي مسؤولياتنا أن نقول للمخطئ أنت غلطان، ما تعملش كده، مش أننا نوافق ونجامل ونساير وكأن ما فيش حاجة حصل.
1: عدد 25: ولما رأى موسى الشعب أنه معرا لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه، فيعطيكم اليوم بركة. هذا موقف شجاع جدا، لكن كلف الشعب في هذا اليوم سقوط حوالي 3000 واحد.
2: نعم.
1: كلمنا عن هذا الموقف.
2: يعني كما أشرت، رجل الله العظيم يتشفع لأجل الشعب فوق الجبل، الرب كان ناوي يفنيهم، قال له لا أذكر أنهم شعبك، لكن تحت أسفل الجبل يتصرف لمجد الله ولصالح الله. قال لهم اللي ما زال متمسك بالعبادة الوثنية اقتلوا.

0: ومحدش يشفق اذا كان ابنك اخوك اختك ما تشفقش، لان المتمسك بعبادة العجل الذهبي ومش عاوز يتوب عن غلطته يعني كأنه قدهم فرصة، لكن اللي مصر على الخطية يقتل. ولعلك تتذكر يا اخ عياد انه في مشهد معاكس لده في اعمال 2، نزل الروح القدس فخلص في ذلك اليوم 3000 نفس، نزل الناموس هنا فمات في ذلك اليوم 3000 نفس. ولذلك في كورنثوس 2:3 يسمى خدمة الروح خدمة بر، ويسمى خدمة الناموس خدمة موت. يبقى إذن في حاجة بتجلب الموت اللي هو الناموس، في حاجة بتجلب البر والحياة اللي هو الروح القدس. كان رائعا موسى عندما تشفع لأجل الشعب فوق الجبل، وعندما تصرف بكل شجاعة أسفل الجبل لصالح الله.
1: والإشارة اللي حضرتك أشرت إليها في كورنثوس 2:3 دي أيوة. تفسر معنى القول إنه الحرف يقتل.
0: أيوة.
1: فخدمة الحرف هي خدمة الناموس.
0: خدمة الناموس.
1: اللي بنزوله مات 3000 شخص.
0: مظبوط.
1: لكن النعمة التي آتت بالروح القدس أحيت 3000 شخص.
0: مظبوط.
1: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، روح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: فهمنا ان شعب اسرائيل لما نسيوا اعمال الله وازاي ان هو اخرجهم من ارض مصر فخافوا وطلبوا من هارون ان هو يصنع لهم آلهة. فاحنا كمان لما بننسى معاملات الله واعمال عنايته معانا فبنخاف وبنبص على غيره، فاحنا نتعلم من الدرس ده حاجات كتير.
1: تمام.
3: عرفنا ان السقوط بيجي عن طريق مراحل مش مرة واحدة. الله قال لموسى اذهب انزل لانه قد فسد شعبك، زاغوا صنعوا عجلا وسجدوا لي، فيعتبر الشر بداية خميرة، يعني زي خميرة بيبدأ ويكتمل بعد كده.
4: شفنا قول الرب لموسى ان انزل شوف شعبك الذي اصعدته من مصر، وهنا الرب لا يتهاون مع عدم القداسة وينسب الشعب لموسى وليس لي.
1: شكرا ربي يبارك. شكرا اخي يوسف ربي يبارك. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن الرب يغير على مجده، وما ينفعش أبدا حاجة تتحط قدام العين تسلب العين وتسلب الكرامة بعيدا عن شخص الله شخص المسيح. ربنا اللي اقتنى هذا الشعب وطلع الشعب ينبغي أن يسجد له الشعب ويعبده الشعب ويجله الشعب، لكن للأسف فسد الشعب واستحضر وصنع عجلا وكان يسجد للعجل، والحقيقة ربنا بيغار على مجده إلى الآن. عرفنا في الحلقات السابقة والأصحاحات السابقة أن الكرامة ينبغي أن تقدم لشخص المسيح، والتبجيل يقدم لشخص المسيح، وقصة الصور والتماثيل هي تسلب المجد من الله. حتى في داخل الدوائر المسيحية عندما يوضع تمثال أو يوضع منظر أو توضع صورة يسجد لها فهذه عبادة وثنية. فالسجود للعجل الذهبي كان عبادة وثنية، تأثر الشعب بالعجل أبيث عندما كان ساكنا في وسط شعب أو أرض مصر، وإلى الآن تسربت إلى داخل دائرة الاعتراف المسيحي أيضا عبادات وثنية، أخذت الأعين والقلوب بعيدا عن شخص المسيح في عبادة للصور، في عبادة للتماثيل، في عبادة للأشخاص. تذكر قول الله ومجد لا أعطيه لآخر، فالكرامة والسجود والاعتراف والإكرام هو لشخص المسيح. علينا أن ننتفض وأن ننقي بيوتنا وحياتنا وقلوبنا من أي شخص ومن أي شيء يأخذ القلب بعيدا عن شخص المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب.

0: اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من شويه صراحه. معانا اليوم في الاستوديو مجموعه من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا
2: ساندرا
3: ميجد
4: جين.
0: اهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب في هدول الموضوعين. السؤال بيقول: إلى أي مدى تعترف بغلطك لما بتغلط؟ ولا البديل إنك بتلوم أشياء ثانية وناس تانيين وبتحاول تبعد الملامة عن نفسك؟ لو أنت بتلوم نفسك وبتعترف بغلطك أعطيني 0%، لو بتلوم أي إشي تاني غير نفسك أعطيني 100%.
2: ده مع نفسنا ولا ممكن، يعني ممكن ألوم نفسي جوايا وما أقولش للناس؟
0: لا، لا، أنت بينك وبين نفسك. فكروا معانا وشوف إجاباتكم. أوكي ساندرا، بتلومي أي إشي تاني غير نفسك؟
2: بصي، أول حاجة الواحد بيفكر فيها مش إن هو غلط، إنه لا، ما أنا لو ما كنتش في الموقف ده ما كنتش عملت كده، ما هو أصل هما اللي قالوا لي أعمل كده، لو انا ما كنتش يومها رحت المكان الفلاني زي ما حد قال لي انا ما كنتش عملت كده. لكن قليل قوي، يعني بنسبه ضعيفه قوي، انه اقول انه لا انا غلطانه، انا كنت المفروض ان انا ما اعملش كده.
0: اوكي ماجد، انت بتقول عكس ساندرا.
3: هو المفروض ان انا اجيب الغلط عندنا اول حاجه. ممكن يبقى في غلط من ناس ثانيه ماشي، بس اول واحد يكون غلطان المفروض اكون انا، لان انا اللي عملت كده. ولو مش لو شخصيتي ضعيفه شويه هعمل الغلط ده، لو شخصيتي قويه هضطر امنعه بس. فاجيب اللوم عليا اول واحد.
0: اوكي جان.
4: لا، انا بقول 50%، يعني الانسان هيلوم نفسه من داخله، بس لو يقدر ان هو لو ما كانش الخطا ده مثلا متحمله كل لوحده، لو معاه شريك او لازم يقول، لازم يبرر، لو يقدر ان هو يطلع منه يطلع. وانا برضو مش مع ساندرا لما هي تقول ان انا اقعد اقول لا واقول طب ما انا كده ممكن اقع في الخطا ده مره واثنين وثلاثه ومش هصحح من نفسي. أوكي. لو انا قلت كل مره
2: بتكلم، متهيألي كان السؤال انه هل انا بعمل كده ولا لا. بس انا حاسه ان احنا كبني ادمين اول حاجه بنعملها ان احنا بنغلط اللي جنبنا او بنغلط حد تاني غير نفسنا، اخر حاجه نفكر فيها انه احنا اللي عملنا كده.
4: بس لما توقف الخطا تاني، لما توقع فيه تاني هتقولي برضو لا،
2: لك السبب
4: ده تاني. يبقى ده ما ينفعش، يبقى
0: طيب. هفضل ماشي مع دينا وبعدين هنرجع لساندرا.
1: هو انا عن نفسي بلوم على نفسي قوي قوي قوي، بجيب الغلط على نفسي كتير، وخصوصا لو اللي قدامي انا عندي حاجه يعني. بس لو اللي قدامي غلطان غلطان غلطان وغلطه واضح قوي، خلاص هو واضح يعني.
0: بس انت غلط، لو انت غلطانه بتعترفي انه انت غلطانه. في مثل بيقول، مش عارفه ايش كلماته بالظبط، بس بيقول انه الشخص الشاطر مش اللي ما بيوقع، لكن اللي بيقوم بعد كل مره بيوقع فيها. فزي ما جان كان عم بيقول انه كيف ممكن اضبط اغلاطي لو انا كل

0: مرة بقول الملامة على الظرف وعلى على الناس التانيين وعلى الإشي اللي قادني لهذا المكان، كيف رح أضبط بشخصيتي وبأغلاطي؟
1: بس هل احنا بنعمل كده؟ لو احنا
2: لازم
1: بنتكلم بصراحة
2: تعملي كده،
1: اوكي لازم. انا مش
2: لازم
1: بقول
2: عشان تستمري.
1: يعني، بص هقول لك حاجة، يعني انت لو في الموقف اوكي مش هتاخد بالك، لكن احنا عشان بنتسأل السؤال فانت بتقول لا لازم ان انا اعمل كده. بس هل انت بتعمل
2: لازم
1: كده؟
2: تجيب اللوم على نفسك، لازم عشان
1: هل انت
2: تقدري
1: بتعمل كده؟
2: تتجنبي.
1: او هل حد بيعمل كده
2: طبعا
1: كتير؟
2: بعمل
1: بس
2: كده
1: هل
2: طبعا.
0: في ناس تاخد الاكستريم التاني بتاع زي ما دينا بتقول اول اشي بفكر فيه اني انا الغلطانة، في ناس تانية بيعيشوا طول حياتهم حاسين بالذنب انه كان ممكن اعمل احسن، فعايشين بقلة ثقة في حالهم من كتر ما هم بيلوموا. يعني هذا الاكستريم غلط
2: لا ممكن
0: والاكستريم
2: تكون
0: التاني
2: شخصيته
0: اللي هو
2: ضعيفة
0: لا.
2: شوية، خايف من عقاب، خايف من عقاب اللي هو عمله الذنب ده، فقاعد طول حياته مرعوب. لكن لو يقدر يتخلص منه هيقدر طبعا، هيطلع على طول. لو يقدر ان هو يبرر او يتأسف طبعا. لكن لو هو شخصيته ضعيفة هيعيش طول عمره خايف، على اقل حاجة يعملها هيعيش طول عمره خايف، يقول لك لا انا اتجنب المكان ده عشان انا عملت فيه حاجة فمرحوش.
0: وعارف ممكن يكون يا جان الأسوأ لما يكون انت مش غلطان في حد بقدر ما انت غلطان في نفسك،
2: دي اصعب
0: فطول ما انت
2: شوية.
0: بتلوم ما فيش حد يعتذر له، لكن انت عملت اشي غلط، فطول ما انت بتلوم الاشياء اللي حواليك والظروف. طب هم اهلي، لو ما كانوش اهلي هدول هم نفسهم كان ممكن اطلع انا شخصية تانية. طول ما بتلوم ناس تانية وما بتستفيد من الواقع ممكن شخصيتنا تكون مختلفة تماما. تعالوا نسمع مع بعض رأي الشخص اللي رح يقولنا هذا الجواب.
3: الشخص اللي ما عندوش ثقة بنفسه ما بيحبش أبدا يعترف إن هو كان غلطان. عدم وجود الثقة بالنفس بتخلي الشخص ده يلبس قناع قدام الناس إن كل حاجة تمام، كل حاجة مية مية، مفيش أي حاجة غلط. لكن الشخص ده بيعيش مستخبي ورا القناع ده. من أكتر الحاجات اللي بتدينا حرية في الحياة وانطلاق وإن إحنا نكون على طبيعتنا مع الناس هو إن إحنا نعترف إن إحنا غلطنا لما بنغلط. الاعتراف ده ساعات بيكون مش سهل في الأول، لكن لو جربنا نعمل كده مرة واتنين وأكتر هنلاقي إن الموضوع بيبقى أسهل وأسهل مع مرور الوقت. أصحابك الصادقين اللي بيحبوك فعلا عمرهم ما يسيبوك لو اعترفت بالغلط بتاعك، وفي نفس الوقت أهلك هيحترموك أكتر لو أخدت مسؤولية الغلط اللي عملته ومسؤولية الاختيارات اللي ما كانتش صح في حياتك. مهم قوي إن احنا ناخد مسؤولية الغلط بتاعنا، لكن في نفس الوقت مش لازم نلوم نفسنا على أي حاجة غلط بتحصل حوالينا. الشخص اللي دايما بيلوم نفسه ده عنده صغر نفس، يعني لازم كل مرة أواجه نفسي أنا عملت إيه وآخد مسؤولية اللي أنا عملته وبس.
4: نحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها،

0: جديد مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
1: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
0: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف. وهنسمعه بعد الفاصل.

0: الصداقة هي تفاهم بين شخصين، والشخصين دول ممكن يكون ولد وبنت، بنت وبنت، ولد وولد. في اعتقادكم إلى أي مدى ممكن صديقي العزيز أقرب صديق إلي يكون من الجنس الآخر؟ لو بتقول يمكن أعطيني 100%، لو بتقول لا لازم يكون من نفس الجنس يبقى 0%. أوكي، قد إيه ممكن my best friend عز صديق عندي يكون من الجنس الآخر؟ نسمع ونشوف أجوبتكم. أوكي، ساندرا ودينا بتقولوا إنه ممكن يكون من الجنس الآخر، بينما الشباب بيقولوا لا لازم يكونوا من نفس الجنس.
1: متحيزين.
0: متحيزين لجنسهم. أسمع من دينا وبعدين ساندرا.
2: هو بسيط قوي، لأن بيبقى فيه بين البنت والبنت ممكن يبقى فيه غيرة، يعني ممكن يبقى فيه أي حاجة. ممكن بين ولد وبنت مثلا في صداقة إن هو هيديها رأيه بكل صراحة وهتستفيد منه، وهو كمان هيستفيد منها خبرة، ممكن ما يوقعهاش في أغلاط إن هي مثلا تجارب.
3: واللي ما تقوليش بيضحك عليها مثلا؟
2: لا دي صداقة.
0: صداقة مش حب.
2: صداقة مش حب.
0: طيب لا، خليني اسمع بس. تذكروا ان انا اللي عم بحكي عنه اعز صديق عندي، اللي رح اشارك معاه اسراري وكل شيء في حياتي، هذا صديق اللي رح الجا له في كل مشكله من الجنس الاخر. فانت بتقولي اوكي ما عندي مشكله.
2: اوكي تمام.
0: ساندرو
1: بصي، يعني انا ما اخترتش 100%. اوكي، او 100 ليه؟ لانه في حاجات مش هينفع يعني بالزبط تتقال او تشاركيها غير مع بنت. يعني لو انا بنت انا مش هينفع اشاركها غير مع بنت. أوكي. ولو ولد مش هينفع غير مع ولد. لكن انا بحس انه الصداقه ممكنه جدا بين ولد وبنت، لانه هو فعلا زي ما دينا بتقول بيجنبها مواقف كتيره ممكن تقع فيها. يعني البنت مش هتقول لها نظره مثلا ولد ليها ازاي، لكن الولد هيقول لها مثلا خلي بالك من الحاجه الفلانيه، مثلا ما تلبسيش اللبس الفلاني، اعملي مش عارف ايه، ممكن ما يكونش في حد فعلا بيعمل معاها كده، فده هيفيدها. لما مثلا تبتدي ترتبط بحد تيجي تقول له طيب اعمل ايه، طب مش اعمل ايه، ولا طب ده الولاد بيحبوا كذا كذا كذا، لا مش عارف ما تعمليش كذا.
0: اوكي، فعنده وجهه نظر مختلفه عن البنات. اوكي ماجد.
4: هو يفضل ان هو يكون من نفس الجنس لما بالنسبه للشباب، يعني

0: عشان بيكون فكر واحد تقريبا، او لو عايزه تتكلمي ما بيكونش فيه خجل او حاجات ما ينفعش تتقال،
1: اوكي.
0: فلازم يكون شاب. وبعدين في تقاليدنا الشرعيه لازم مثلا لو عايز شاب انزله في اي وقت او اخده معايا في اي وقت،
1: او تكلموا على البيت في اي وقت.
0: لكن كبنت هتبقى فيه
2: بالظبط زي ما قال ماجد كده بالظبط. بس انا رافض حته البنت دي تماما، يعني
1: هل
2: صعبه شويه.
1: هل بتخافوا ان واحد من الطرفين لو كان العلاقه بين شاب وبنت صداقه، هل مضمون تضل الصداقه شغاله من غير ما واحد من الطرفين يحب التاني؟
3: مش على طول،
1: مش على طول، صح؟
3: ساعات ممكن.
1: فانت عمالك بتحطي ريسك انه ممكن انت تحبيه وهو يضل صديقك، او هو يحبك وانت صديقته، او انتوا الاثنين تحبوا بعض، هذا يعني الف مبروك. بس يعني لو واحد من التاني قرر خلاص ما في صداقه صار في حب، قد ايه متعبه هاي العلاقه في اعتقادك ساندرا؟
3: هي هنا دي اللي بتبقى المشكله، انه في فعلا خطوره انه ده يحصل. لكن لو الاثنين عاقلين هيقليش انه ده هو ممكن يحصل،
1: بس
3: مش هنقول انه مش هيحصل.
1: الصداقه القريبه كتير رح تخليكم تشاركوا كل مشاعركم، المفروض انتوا صحاب، فكل ما بتشارك مع حد مشاعرك الداخليه اللي ما بتشاركها مع حد تاني، وبتكون مفتوح تماما بمشاعرك والتعبير عنها، كل ما كنت اضعف قدام هذا الشخص. والشاب ما بيستوعب ضعف البنت على انه انفتاح بتثق فيه، بقدر ما انه ممكن يفهم هذا الكلام على انه بدايه مشاعر. ايش رايك؟
3: دايما بيفهمه غلط.
4: هو ممكن وممكن، بس ممكن حسب الشخصيات. يعني الشخصيتين دول ادام حبوا بعض جدا، اصدقاء جدا، يعني اخوات جدا، يعني ما ينفعش ان هم يحبوا بعض.
3: لا يا دينا، بتحصل
4: بتحصل، بس للعقليات اللي هي اللي هم مش واخدين بعض اخوات بقى خلاص.
2: بس ده غلط،
4: يعني اصل ما ينفعش ان انا احب اخويا وارتبط بيه، يعني اصل ده اخويا.
1: جانا
2: غلط طبعا، لان هم مثلا لو في بدايه حياتهم ما ينفعش، لو حبوا بعض وتعلقوا ببعض فتره طويله، لان هو لسه هو هيكبر وهيشوف وطباعه وظروفه هتتغير وحاجات كتير هتتغير فيه، وهي كذلك، فده ما ينفعش.
3: هما ممكن ما يحبوش بعض لكن يتعودوا على بعض، واحد فيهم يتعود على الثاني.
2: برضه
3: حتى لما حد يجي يرتبط، ما هي دي مشكله. انا بقول ان دي مشكله،
2: لو ارتبطت ممكن لما حد اكلمها في التليفون صديقه كده
1: خلاص،
2: تسبب حساسيه. ودي احطني، يعني انا احط نفسي
1: طبعًا
2: في الموقف،
1: يعني بارتباط واحد من الاثنين انتهت الصداقه.
2: طبعا مش هو انتهت لحد ما، بس حسب بقى الطرف الثالث اللي هيخش، سواء مثلا كانت خطيبتي او خطيب او خطيبها، فلازم يكون هو متقبل بالظبط قد ايه هو متقبل ده.
3: لا، ومش هتبقى العلاقه زي الاول.
1: مش راح تكون طبعا زي الاول، وهذا راح يكسر قلب اللي طلع بره الموضوع.
3: بالظبط.
1: طب تعالوا نشوف لو الراي زي رايكم ولا لا.
5: طبعا طبيعي ان يكون في الشله اللي حواليا او المجموعه اللي حواليا في بنات وفي ولاد، ويبقى حاجه كويسه ان يكون في دايرتي في اولاد وبنات. لكن اللي عايزين نبقى واخدين بينه، لو انت بنت مثلا، ان يكون مش شخص واحد هو القريب قوي منك الولد، يبقى مثلا اقرب حد ليكي بنت تانية، لكن في دايرتك الضيقه في مش ولد واحد بس كذا ولد في نفس الليفل، بحيث ان لو انت قربتي الولد واحد بالذات ممكن يا تحبيه في الاخر، يا الناس تتكلم عليكوا ففي الاخر الصحوبيه بتاعتكوا تبوظ وما تنفعش تكمل. فحمايه لمشاعرك ومشاعره وحمايه للمجتمع اللي احنا عايشين وسطيه، يستحسن ان يبقى في الليفل الواحد لو هو ولد يبقى في كذا ولد قريب. عايزه اقول كمان ان في حاجات معينه لو انت بنت ما ينفعش تحكيها غير لبنت تانية. فلما بتبقى اقرب حد ليكي ولد ما بتبقيش عارفه تكلميه بالطريقه الحميمه او تحكي له للدرجه دي، فيستحسن ان في المواضيع الخاصه دي يكون اقرب حد ليكي شخص، لو انت بنت يبقى بنت او ولد يبقى ولد.
6: بنحب نقولكم ان سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها،

ربنا عايز يكلمني، عايز يفهمني حاجات مختلفة، عايز يتحداني، مش عايز يحرك مشاعري وخلاص، ولا عايز يأنب لي ضميري. في آية جميلة قوي مشجعة وليها معاني عميقة، بصلي إن ربنا يكلمك بطريقة أعمق وتشوف الآية دي حتى لو تعرفها، بس تشوفها بطريقة مختلفة لأن في قلبها في معنى جميل. الآية في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4 عدد 18 بتقول عن الخوف: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب. أنا فارقة معايا قوي الحتة دي، لأن الخوف له عذاب. زي ما يكون ربنا بيقول أنا عارف إن الخوف عذاب، حاجة مؤلمة لما تبقى عايش خايف. أما من خاف فلم يتكمل في المحبة، المحبة الكاملة تطرح الخوف للخارج. بمعنى طول ما أنا خايف ده معناه إن أنا مش مرتاح ولا مطمن في محبة ربنا ليه. ليه هخاف لو ربنا الكبير ده بيحبني قوي؟ ليه أعيش قلقان من حاجات كتير قوي لو ربنا بيحبني قوي؟ أنا بخاف منه وبخاف مني وبخاف من الناس وبخاف من المستقبل، بخاف من الظروف. ليه هيبقى وضعي ده لو محبة الله الكاملة واصلة لحياتي؟ عايز أتكلم عن 5 أشكال للخوف ممكن أبقى أنا عايش فيهم ومش فاهم إن ده معناه إن أنا خايف، معناه إن أنا عايش في الخوف. الشكل الأولاني إن أنا أكون شخص بيأجل. في ناس تقول لك أنا المفروض أعمل مواجهة، أنا هأجل المواجهة دي، المفروض آخد خطوة هأجلها، المفروض أقفز قفزة معينة، آخد خطوة فيها إقدام أو في لازم أعملها، لازم أعمل الحكاية دي، أنا هأجل. محتاج أدخل الامتحان ده هأجله، محتاج أكلم فلان هأجل، إن شاء الله هكلمه بكرة، هكلمه لما أكون مستعد أكتر. الخوف بيتحكم فيك، ده شكل من أشكال الخوف لو أنت شخص بيأجل. شكل تاني الإنكار: مين قال إن أنا متضايق؟ مين قال إن فلان تعبني لما عملت كده؟ مين قال إن أنا مش قادر أعيش كده وإن أنا تعبان كده؟ أضحك على

0: نفسي. ليه بضحك على نفسي؟ لان لو ما ضحكتش على نفسي هواجه حاجه خايف منها، فابقى تعبت قوي لكن مش عايز اقول اني تعبت، ابقى بتعامل مع حد هو بيجرحني لكن مش عايز اقول لنفسي ان انا بتجرح، لان لو قلت لنفسي كده هضطر اواجهه فاقول لا لا لا لا هو ده هو بيهزر، ده هو اسلوبه كده، مع ان انا مأذي من جوايا. ابقى محتاج اغير حاجه في شغلي او في حياتي او في الكارير بتاعي مستقبلي، بس بقول لا كده كويس. ليه؟ لو قلت ان ده وحش او ده مش مناسب ليا هضطر اواجه، هضطر اغير، انا خايف اغير، اضحك على نفسي. شكل ثالث، ابقى شخص بيخبي. لو عرفته اللي جوايا انا خايف قوي تعرفوا الفضايح اللي عندي، الحاجات الخفيه اللي في حياتي اخبيها، اخاف تعرفوا انا مين بجد، اخاف تعرفوا خلفيتي الاجتماعيه او او او مادياتي او بيتي او اسرار في حياتي او علاقات في حياتي او او شغلتي او تعليمي، حاجه فيا فخبي. لما انا بخبي انا خايف، لما انا بخبي انا خايف. شكل رابع، هما خمسه، انا بكره الرابع ده اكتر واحد اللي جاي ده، اعيش حياه محدوده، مش هاجل، مش هعمل، هعيش حياه محدوده، امشي جنب الحيط. فتقول لك ما تمشيش جنب الحيط، امشي جوه الحيط عشان ما تضايقش حد. مش هفكر اي فكره كبيره، هعيش محدود قوي. ليه اخش في تحديات؟ ليه اخاطر؟ ليه اعرض نفسي المشكله؟ اعيش فقير. ده كئيب قوي الشكل ده، انك بتعيش حياه مش اللي ربنا عايزها لك خالص. الشكل الخامس، اعيش مهموم. تقابل شخص كده عامل ايه؟ انا قلقان من بكره وخايف ومهموم وخايف، خايف على عيالي وخايف على مراتي وخايف ما اتجوزش، واللي اتجوز خايف ما مش عارف يحصل في جوازه، واللي بيشتغل خايف انه شغله يروح، واللي مش بيشتغل خايف ما يجيش شغل، واللي معاه فلوس خايف ان فلوسه تروح، واللي معهوش واللي عنده صحه خايف تروح، واللي تعبان خايف انه ما يخفش. تقابله في اي وقت يجي لك اكتئاب، يعني اول ما تقابل فلان ده انت يعني زي ما يكون ايه بيكب عليك من همه وتمشي مهموم انت. لو انت حاجه من الخمسه دول انت عايش في الخوف، الخوف بيسيطر على حياتك، ربنا مش عايز الخوف يسيطر عليك. اول حاجه بسرعه، لو ربنا قاد حياتك هيقودك في اتجاه عكس الخوف. الخوف عامل زي ما يكون آلة انذار بتقول لي ايه، خلي بالك لو عملت كده ممكن يأذوك، لو عملت الحركه دي ممكن يحصل لك حاجه. فزي ما يكون الخوف البودي جارد بتاعي. انا عايز اقول لك حاجه، البودي جارد بتاعك هو عدوك، انا لو منك موت البودي جارد، لان هو بيحميك من الحياه. لو لما ربنا بيجي في حياتي بيقودني عكس الخوف، بيقودني عكس الخوف، اعمل ايه؟ واحد، قول له يا رب انا عايز اشوف محبتك اكتر واكتر. ايه المحبه الكامله دي اللي تطرح الخوف الخارج؟ انا عايز محبتك، مش هكسب الخوف بارادتي، هكسبه من شده محبتك. نمره اتنين، انا عايز اديك حياتي زي ما قلت وزي ما حافظ اقول دايما، رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء، لان انا مش بتاعي ابليس ما يقدرش يذلني، مش هيخوفني، انا مش بتاعي، صحتي كل ممتلكاتي مش بتاعتي. يبقى واحد، يا رب انا عايز اشوف محبتك الكامله. اتنين، خدني انا مش بتاعي فما خافش على حاجه وابليس ما يذلنيش. تلاتة، اسمح ان ربنا يتحداك ويخليك تعمل اختيارات غير الخمسه اللي انا قلتهم. يعني انا مش عايز اواجه، يواجه. انا عايز اجل، يقول لي ما تاجلش. انا عايز اضحك على نفسي، يقول لي ما تضحكش على نفسك. انا عايز افكر بطريقه محدوده، يقول لي وسع احلامك. انا عايز اعيش مهموم، يقول لي انا عايزك تمشي تصفر في الشارع، تمشي تغني لانك مرتاح. اقبل انك حاجات جديده تيجي عليك وتختار اختيارات جديده. ربنا مش عايزك تعيش خايف.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل يمكن لإنسان أن يبدأ نهاره كأي يوم آخر ولكن ذلك النهار لا ينتهي كأي يوم آخر؟ يبدأ حياته في الصباح كأي يوم، يتناول ربما شيئا من الطعام ثم ينطلق. في قصصنا في هذا اليوم سنشاهد معا أمورا عجيبة، وهذا برنامج خاص جدا لأننا سنشاهد ماذا حصل مع شخص كان ميتا وقام، وأيضا سنشاهد معا قصة كيف أنقذ الله إنسان من موت محقق عندما سيارته تحطمت. ففي يوم من الأيام كان الشخص المدعو لين وود كان يقود سيارته كما اعتاد، ولكن بعد فترة وجيزة من قيادة السيارة فجأة وجد نفسه في غرفة في المستشفى يصارع مع الحياة. لم يكن الأطباء عندهم أي نوع من الأمل في أن يستعيد الصحة بعد حادث السيارة الخطير الذي مر فيه، ولكن عائلة هذا الشخص الذي اسمه لين رفضوا أن يستسلموا. وبدلا أن تتحول هذه القصة إلى مأساة تحولت إلى معجزة. إليكم هذه القصة.
1: أحب لين وود الموسيقى منذ طفولته المبكرة. محبته للموسيقى ومحبته ليسوع اجتمعتا معا في فرقة روك مسيحية شارك في تأسيسها تحت اسم وان واي. خلال 3 سنوات سجلت الفرقة عدة أسطوانات، كما شاركت الفنانين المحليين في ترنيمتي الترنيمة الجديدة وارحمني. سارت الأمور بشكل رائع للين حتى حل ذلك اليوم الضبابي في أبريل عام 2003.
2: انحرفت سيارته عن الطريق العام خلف مجمعنا السكني، إذ انعطف إلى اليسار. وفي ذاك الصباح كان الضباب كثيفاً وكان يحجب الرؤية، فلم يرى السيارة خلفه على المرآة. حصل الحادث في البقعة العمياء.
1: كان جاره ديفيد أوزمور عند الزاوية عندما سمع صوت الاصطدام.
3: سمعت دوياً عظيماً، فنظرت إلى يميني ورأيت سيارة لين منحرفة وراكنة على طريق بستان السنديان على العشب باتجاه الغابة، فعرفت أن أمراً رهيباً قد حدث.
1: اتصل ديفيد بوالدي لين لاري وأخبره أن لين تعرض لحادث.
3: عندما وصلت إلى موقع الحادث كانت سيارة لين راكنة قرب بعض الأشجار، ورأيت جانب السيارة محطماً كلياً.
1: نقلت سيارة الإسعاف لين إلى مركز كليفلاند الإقليمي الطبي في شيلبي كارولينا الشمالية، وقد اطمأن لاري وسيندي بتقرير الطبيب الأولي.
2: دخل الطبيب وخاطبنا قائلاً: يبدو أنه بخير، حالته مستقرة. ومباشرة بعد ذلك أسرع الطبيب إلى غرفة لين وصرخ قائلاً: إنه ينزف، علينا أن نخرجه من المستشفى إلى مكان آخر.
1: من دون أي إنذار راح لين يتأرجح بين الحياة والموت. كان الدكتور أوديل في الخدمة ذاك اليوم.
3: أصيب بورم دموي تحت الجافية، وهو عبارة عن نزيف وريدي في الدماغ، وهو يشكل خطراً مباشراً على الحياة. وقد تأزمت حالته، فلم يقتصر الأمر على النزيف، فقد أديا إلى إزاحة أنسجة الدماغ.
1: إذ كان احتمال عدم نجاة لين وارداً، قام سيندي وليري وشقيق لين براندون بما يقومون به دائماً في السراء والضراء، وهو الثقة بالله.
2: لقد شعرت مجدداً بحضور الرب المعزي والمبشر بالخير. لم أكن متأكدة أن لين سيكون بخير، لكن الله كان يقول: أنا معكم والأمور ستسير إلى تحسن.
1: وراح الله يعمل على شفاء لين بفضل صلوات الآلاف من الأشخاص. جاستن روبر صديق لين منذ الطفولة وشريكه في السكن وضابط الإيقاع في فرقة وان واي حث أكبر عدد ممكن للصلاة لأجل لين.
4: أذكر أنني أخذت جهازي الخلوي واتصلت بكل معارفي وقمنا بسلسلة

0: الصلاة. لم يعرف لين بهذا الأمر كما الكثيرين غيره، لكن سلسلة الصلاة امتدت في أرجاء البلاد.
1: خلال ساعات راحت حالة لين تتحسن.
2: خرج الطبيب ليخبرنا أن النزيف توقف، وقبل أن يتوقف النزيف وأن يعطينا الطبيب المزيد من التفاصيل، رحنا نتعانق ونشكر الرب جميعا.
1: لكن أخبارا سيئة كانت بانتظارهم.
2: وقعت بعض المشاكل خلال نقله، راح يسفر ولم يتمكن من تحريكه، كانت رئتاه متأذيتين جدا.
0: وضع له الأطباء أنابيب في كافة أنحاء جسمه، كان مستلقيا ولم يبدو لي بحالة جيدة. ففي آخر مرة التقيته أحيينا حفلا سويا قبل 5 أيام، كنا على المنصة نشارك الإنجيل ونرنم.
1: ومرة جديدة تحسنت حال لين بأعجوبة. خلال بضع ساعات شفيت رئتاه تماما، كما لو أنهما لم تتعرضا للأذى يوما.
2: كان من الواضح جدا حينئذ أن الله كان يسارع لاستجابة الصلوات.
0: أنشأوا سلسلة وصلوا لأجل الجزء المصاب في جسمي، وبعد ذلك شفيت على الفور. شفيت، كان مدهشا.
1: كانت العقبة الأخيرة أمام شفاء لين الكامل الكسور العديدة في حوضه من جراء تحطم السيارة. أفاد الطبيب أن المعالجة قد تدوم لأشهر، وربما يحتاج لعملية جراحية قبل أن يتمكن من المشي. ومن جديد جاء التقرير الطبي إيجابياً بأعجوبة.
2: حصل في اليوم الثالث، وفي نهاية اليوم قام لين ب4 خطوات، ومن جديد تحلقنا جميعاً حوله ورحنا نقول شكراً يا رب، شكراً جزيلاً، نحن منذهلون لما تفعله.
0: أمضيت في المستشفى 3 أيام فقط. أخرجوني من العناية الفائقة في اليوم الثاني وسمحوا لي بالعودة إلى المنزل. لم يتوقعوا أن أشفى بسرعة.
2: كانت عودته إلى المنزل مدهشة جداً، وخصوصاً أننا قبل 3 أيام لم نكن نعرف إذا كان سينجو أو ربما لن ينجو أبداً.
3: أظن أن شفاءه كان معجزة. نحن متحمسون جداً لتحسن حالته السريع.
1: عاد لين إلى الجامعة وواصل عمله مع الفرقة. ولين المسيحي الملتزم لم يسهم الحادث إلا في تعميق إيمانه.
0: عاد إلى الفرقة بمزيد من الشغف الذي يتجلى بوضوح في حفلاتنا وفي حياته اليومية، وهذا واضح جداً. نضجت مسيرة الإيمانية بعد الحادث، وتعمق إيماني أكثر بالرب، إذ أدركت أن لا شيء عسير معه وأن لديه حكمة وراء كل ما حدث. والآن أشهد على شفائي حيثما ذهبنا، ومن خلال شهادتي هدى الله الكثيرين إليه. لقد جعلني الرب أقوم بالكثير من الالتزامات للمرة الأولى، وأنا مسرور وفخور بهذا الأمر.

سيداتي وسادتي، صدقوا أو لا تصدقوا، القصة التالية ليست خرافة، إنها قصة موثقة حقيقية. يسأل الكثيرون، هل هناك حياة بعد الموت؟ ماذا يحصل؟

0: عندما يموت الإنسان؟ وهل رجع شخص من الأموات ليخبرنا ما هو الحال بعد الموت؟ طبعا المسيح له المجد، عاد من بين الأموات، ولكن في هذا القرن أيضا قصة عن شخص وكان راعي كنيسة، كيف توفي ثم رجع مرة أخرى إلى قيد الحياة، وكأن قصص الكتاب المقدس أصبحت حية من جديد. في بعض الأحيان تقرأ الكتاب المقدس وتسأل، هل لعازر حقيقة قام من بين الأموات؟ هذا الشخص الذي أقامه المسيح، احكوا لنا، هل مات حقا؟ هل قام حقا؟ كنت أتمنى لو أرى ذلك. عندكم الآن فرصة في هذا اليوم لتروا قصة حقيقية عن راعي كنيسة نيجيري اسمه دانيال، الذي كان في حادث سيارة وأصيب إصابة خطيرة، وأصدر الأطباء شهادة وفاته، ولكن موت القس دانيال لم يكن إلا بداية لقصة من أروع القصص.
1: قصة دانيال هي من أغرب القصص التي قد تسمعونها. في 30 من نوفمبر عام 2001 تعطلت مكابح دانيال واصطدمت سيارته بحاجز باطون، فنقل إلى مستشفى نيجيري. كانت حالته خطيرة، لسبب ما طلب دانيال من الأطباء أن ينقلوه إلى مستشفى آخر، فحذره الأطباء أن الرحلة قد تقتله، وكانوا على حق. تتذكر زوجته كلماته الأخيرة:
2: طلب مني زوجي أن أعتني بالأولاد والخدمة، وأنه بنى بيتا لي فلا يجدر بي أن أقلق أبدا، ودعاني لأعتني بالجميع، وقال إن الله يدعو البعض إليه باكرا وهو من بينهم.
1: مات دانيال في طريقه إلى المستشفى الثاني.
3: أسرعنا به إلى عيادة سانت أونيس حيث التقينا بالدكتور جوسي.
4: أخبروني أنه تعرض لحادث سيارة في أونيتشا. عندما فحصته عينت صدره أولا، فلم أجد أثرا للتنفس. وضعت السماعة فلم أسمع أي نفس أبدا. تفحصت القلب أي الجهاز القلبي العرقي، فلم أجد فيه أثرا للحياة. لم يكن في المريض نبض. نظرت إلى عينيه، كانت حدقتاه جامدتين وواسعتين، واستنتجت للحال أن المريض قد مات وأنه يجب نقله إلى المقبرة.
5: عندما أحضروا جثته إلى هنا وقد أتى به والده وزوجته، كان لا حياة فيه ولا نبض ولا أي إشارة على أنه يتنفس، فقبلته كرجل ميت أو كجثة. ثم قمت بفحص جسمه كله فوجدته جامدا تماما، وهذا ما منحنا الشجاعة للبدء بعملية التحنيط. فأرسلته إلى الغرفة الثانية ووضع على الرف الأخير.
1: لثلاثة أيام بقيت جثة دانيال هنا في غرفة التحنيط المهواة. خلال هذا الوقت تم تحضير الجثة للدفن، وشملت التحضيرات التحنيط، وبانتظار مراسم الدفن راحت زوجة دانيال تناجي خالقها.
2: رحت أدعو باسم الرب القدير، أردت أن أذكر الله بوعوده، والآية التي استندت إليها بالأخص كانت عبرانيين 11:35: أخذت نساء أمواتهن بقيامة. حين أقرأ هذه الآية فهي دائما تزودني بالقوة لأتمسك بوعوده.
1: بعد 3 أيام من موته قررت زوجته ماذا عليها أن تفعل. سمعت عن اجتماع في الجوار تحصل فيه المعجزات، كان اجتماع صلاة لرينهارد بانكي، فذهبت لتحضر جثة دانيال.
2: قبل وصولي بقليل كانوا قد وضعوا زوجي داخل التابوت، وعندما أدخلوه إلى سيارة الإسعاف أدخلوه عنوة. دخلت مسرعة من الباب الجانبي مع ابني وأخي زوجي، ودخلنا إلى مكان الاجتماع، وسألت أحد القيمين إن كان يعرف ما إذا كان بونكي قد وصل.
1: خلال فترة قصيرة وصلوا إلى اجتماع رينهارد بانكي وطلبوا الإذن لإدخال جثة دانيال إلى القاعة للصلاة عليها.
3: فجأة أتى أشخاص إلي وقالوا لي إنهم أحضروا رجلاً في سيارة إسعاف في تابوت.
2: شعرت أن المسحة ستكون عظيمة هنا وأن هذه ستحيي زوجي.
5: كان إحراجاً كبيراً لنا أن ندخل جثة إلى الكنيسة، فمهما فعلنا وأينما كنا الله

0: موجود، فإن أراد الله أن يصنع معجزة للرجل فمكان تواجده لا يهم أبدا.
1: حملوا دانيال جثة هامدة إلى القبو حيث كان الاجتماع يقام.
0: بحثوا عن مكان أضعه فيه، ثم أحضروا لي هاتين الطاولتين، وكان رأسه هنا فيما كانت رجلاه هناك. إذن هنا وضع أولا.
2: رحنا نصلي ونصلي، وفيما كنا نصلي فجأة رأينا عينيه تنفتحان والحياة تعود إليهما. فقلت لراع صديقي الراعي لوقا، يقولون لي إنه لثلاثة أيام مكث في المقبرة، فلندلكه. إذن وقف هناك يدلك يده اليمنى، وأنا هنا أدلك يده اليسرى، ورحنا نحرك له جسمه لنتأكد أنه حي، لأننا الآن اكتشفنا أننا فيما كنا نصلي راح قلبه، اندفعت الحرارة إلى قلبه، إذن راح يتنفس ويتنفس. رحنا ندلك له يديه، وإذ دلكنا له يديه فجأة عادت الحياة إلى يديه، فوضعنا أيدينا على قلبه، على صدره، ومن ثم على العنق، دلكت له عنقه فعادت الحياة إليه.
1: أيها المشاهدون الكرام، هذه صور واقعية عن إعادة الله الحياة لدانيال. وصل الرعاة حوله تدليك جسمه كله، لأنه بعد ثلاثة أيام كان جسمه قد تصلب. فيما كانوا يدلكونه، فجأة دانيال قفز على قدميه أمام دهشة جميع من حوله. نتابع القصة عندما قرر الرعاة ما هي الخطوة التالية.
2: قلت لهم لنصعده إلى فوق، ورفقناه حتى السلالم هناك وأصعدناه. عندما وصلنا إلى فوق قال ماء ماء، وطلب منا ماء. رحت أصرخ أحضر له الماء، فأعطوه ماء، وفجأة رأينا أشخاصا يأتون من الخارج. يبدو أن الخبر قد انتشر بسرعة وراح الناس يتوافدون. فيما راح الناس يتوافدون رأوا الرجل نفسه جالسا أمامهم.
1: دانيال مثل العازر في القديم أقيم من الموت. قصة قيامته انتشرت كنار جامحة، حيثما ذهب عرف الناس أن الله صنع له معجزة. في الأيام والأسابيع التالية راح دانيال يشارك ما حصل معه فيما كان جسده الهامد ممددا في القبر، عندما قام برحلة مع ملاك لزيارة السماء والجحيم معا.
3: قال لي أولا إننا سنزور السماء، فذهبت معه لزيارة المكان. وعندما وصلنا إلى السماء رأيت الكثير من الناس يشبهون تماما الملائك، والملاك الذي كان برفقتي كان يرتدي اللون الأبيض، وكان جسده أبيض وثيابه نقية وبيضاء جدا، ولكن ثيابه بدت غير منفصلة عن جسده. إذن رأيت جمعا كبيرا يبدو تماما مثل الملاك الذي معي، فقلت في قلبي انظر أين يجتمع الملائكة. قال لي الملاك لنذهب الآن نزور البيت الذي وعد به يسوع. هل تفهم ما أقول؟ لقد اصطحبني إلى مكان رائع. في الواقع ما رأيته هناك لا كلام يكفي لوصفه. كان المكان مجيدا ورائعا جدا، ترى الجمال يغطيه، وكل شيء من زجاج ومن ذهب، فحيثما نظرت كنت لترى حتى الأزهار كانت من ذهب. ثم قال لي فلنزر الجحيم. بطرفة عين وجدنا أنفسنا في المكان، وعلى الفور سمعنا الضجة وانفتحت البوابة، وسمعت نواحا كثيرا. ف نظرت إلى الداخل ورأيت أشخاصا مثلنا هنا، كانوا مثلنا تماما، يرتدون ثيابا كثيابنا، البعض سود والبعض بيض، وكانوا يبدون مثلنا تماما. سمعتهم يصرخون لشدة الألم ولشدة العذاب، وحتى أنه على الفور انفتحت البوابة بدا لي وكأنهم يرونني، راحوا يطلبون مني المساعدة صارخين. وأذكر واحدا كان يصرخ أنا راع، لقد سرقت بعض مال الكنيسة وأنا مستعد لكي أعيده، هو مستعد لإعادة المبلغ. هذه القوة، هذا العذاب، لم أرى أبدا نارا هناك ولم أرى أي نيران، لكن العذاب هناك كان يوحي أن الناس يحترقون بالنار.
1: عندئذٍ أعلن الملاك أمراً لدانيال جعل قلبه يرتعد خوفاً. قال لدانيال إنه يستحق أن يكون في الجحيم أيضاً.
3: فيما كنت أصرخ طالباً منه المساعدة قال إنه سيعطيني فرصة ثانية. لأعود. لقد ذكر هذا أن طلب الرجل الغني في الجحيم قد منح لهذا الجيل. لم أفهم هذا، ورأيت نفسي أنهض فجأة ورحت أقرأ الكتاب، وأدركت أن ذلك الطلب قد طلبه الرجل الغني قبلي. فقال لي إن طلب الرجل الغني قد منح لهذا الجيل كتحذير أخير.
1: اليوم هذا بالضبط ما يفعله دانيال، إذ يحذر الجميع أن الدينونة قريبة وأن وعد الحياة الأبدية سيحقق لهؤلاء الذين يثقون باسم يسوع.
3: قال لي إنه أعطاني فرصة ثانية لأكون التحذير الأخير لهذا الجيل.
4: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
5: إنها لمعجزة حقيقية، قام الميت من بين الأموات. هذه قصة حقيقية أيها الأحباء، وكما ذكرت لكم إنها قصة موثقة، إنها معجزة القرن العشرين. ولعلكم تذكرون أن هذا الراعي واسمه دانيال قال أن بعد أن مات ذهب إلى الجحيم، أراه الملاك الجحيم من بعيد، وماذا قال؟ قال رأيت شخصا غنيا يقول لإبراهيم أرسل لعازر لي لكي يبل بطرف أصبعه لساني لأني معذب في هذا اللهيب. أريد أن أقول لكم أين موجود هذا في الكتاب المقدس. اسمعوا قصة ما حصل مع هذا الإنسان الغني. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفا، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. نتوقف لحظة هنا، اثنيناتهم ماتوا، الغني مات والفقير مات. لحظة ما نموت احنا نرى الإنسان ميت، لكن هل نعرف ماذا حصل مباشرة عند الوفاة؟ المسيح له المجد، الذي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، الذي يعرف الماضي والحاضر والمستقبل، يعرف تماما. إليكم ما قاله المسيح وهو الحق كل الحق. قال رفع الغني عينيه في الجحيم لحظة وفاته وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. هذا بالضبط ما قال لنا هذا الشخص اللي اسمه دانيال، هذا اللي يقول أنه سمعه. أي بمعنى مر حوالي 2000 عام ولا يزال هذا الغني ينادي إبراهيم، يا إبراهيم من فضلك ابعث لي لعازر لكي يبل طرف لساني لأني معذب. فقال إبراهيم يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا. فقال إبراهيم والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. قال الغني أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. مات الغني، ربما أقيمت له جنازة فاخرة ويقولون هنا يرقد في هذا المكان أمامنا رجل ولا كل الرجال، رجل عظيم، رجل بارز، صاحب الخيرات الكثيرة، ربما ألقوا الكثير من الكلمات، لكن كان هو بالفعل قد وصل الجحيم. في الجحيم نلاحظ عدة أشياء. أولا في

جحيم لا يزال الحواس الخمس لا تزال موجودة، فكان يتكلم، أي النطق كان موجود، كان يتكلم مع إبراهيم، إبراهيم كان يتكلم معه فيسمعه، أي حاسة السمع كانت موجودة. بعدين ثم نظر، أي حاسة النظر لا تزال موجودة، وأيضا حاسة اللمس. كان يتمنى أن يأتي لعازر بقليل من الماء لكي يبل طرف لسانه، لأنه معذب في هذا اللهيب، لهيب عذاب جحيم. لكن أحبائي أقول لكم بكل ألم، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ربما أنت تركض وبتتعب وكذا، هل تعرف أين ستقضي أبديتك؟ المسيح كلمنا بهذه القصة، وليست قصة مثلا ضربه، وهذا ما يؤكده الجميع، أن هذه ليست من أمثال المسيح، بل هي قصة واقعية. الغني يطلب من لعازر أن يبل طرف لسانه، لعازر في النعيم والغني في الجحيم. لم يذهب لعازر إلى السماء لأنه فقير، ولم يذهب الغني إلى الجحيم لأنه غني. ليس هذا الموضوع، لا الفقر يمنعك من السماء ولا يمنعك من الجحيم، ليس هذا الموضوع. الموضوع أين قلبك؟ لكن لاحظوا معي ملاحظة مهمة جدا. عندما لم يتمكن هذا الغني من أن يحصل على قطرة الماء الذي كان يريدها، قال له أرجوك في عندي سؤال لك، في إلي خمس إخوة، أنا أعرف أين هم، من فضلك أرسل لعازر إليهم وقل لهم أن لا يأتوا إلى موضع العذاب هذا. أرجوك يا أخي اسمعني جيدا، أرجوك يا أختي اسمعيني جيدا، يسوع المسيح جاء من أجلك، جاء من أجلك لكي يعطيك الخلاص. كلمة الله تقول ليس بأحد غيره الخلاص. إن أردت أن تتأكد أنك ستكون مع المسيح إلى أبد الآبدين، اقبل المسيح الآن، لأن المسيح قال من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. الموضوع واضح، عندما تقبل المسيح مخلص لحياتك يسجل اسمك في سفر الحياة، فتصبح حي حتى عندما تموت تقوم وتكون معه إلى أبد الآبدين. الجحيم أيها الأحباء ليس مكانا لسكن البشر، المسيح قال أن الجحيم معد لإبليس وملائكته، لذلك عليك أن لا تذهب إلى هذا المكان، ليس للبشر، وأن الله إرادته أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. اقبل المسيح مخلص لحياتك الآن، قل له يا رب غسلني من كل خطية الآن، أعطينا حياتك يا رب، سجل اسمي في سفر الحياة، أريد أن أكون معك إلى أبد الآبدين، أرجوك يا رب، هذا طلبي. وإذا طلبت هذا الطلب من كل قلبك مؤمن، الرب سمع والرب استجاب، ومبروك عليكم الحياة الجديدة في المسيح. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن الله وصفات الله، بدأنا في من حلقتين سابقتين عن كلام عن استقلال الله أو الصفات اللي لا يشترك فيها أحد غير الله، الصفات الخاصة بالله فقط. تكلمنا عن أنه الله مستقل بذاته، الاستقلال. حاجة تانية عدم التغير. حاجة تالتة السرمدية، أنه سرمدي. وبعدين انتقلنا في الحلقة الماضية نتكلم عن أنه الله موجود في كل مكان. الله موجود في كل مكان، طبعا موجود في كل زمان وفي كل مكان. فكرة أنه الله هو الوحيد اللي يقدر يتواجد في كل مكان. الروح القدس ممكن يكون في اجتماع في أمريكا في نفس الوقت في نفس الاجتماع أو اجتماع آخر يعني في بلد أخرى في مكان تاني. والحقيقة بعد ما تكلمنا عن فكرة أنه المرة السابقة تكلمنا عن حضور في كل مكان، وقلنا أنه فكرة أن كلمة أمينو بريزنس، أنه الله موجود في كل مكان. أمينو O-M-N-I أمينو O-M-N-I بريزنس، فهو موجود. الكلمة البادئة اليونانية أمينو O-M-N-I في الإنجليزي فضل زي ما هي أمينو بريزنس، أنه موجود في كل مكان. لكن الحلقة دي الحقيقة فكرة أنه موجود في كل مكان، هنتناول سؤال بيعكسونا بيه، وهو سؤال مفروض إجابته بسيطة جدا. هل الله في كل مكان؟ نقول نعم. يقول لك حتى جهنم؟ نقف. الحقيقة أن فكرة وجود الله في كل مكان يعبر عنها داود النبي بكل بساطة. طبعا هجاوب على حتة جهنم حالا. يعبر داود النبي بطريقة جميلة عن الفكرة قائلا بأن الله حاضر في كل مكان. فبيقول لربنا إيه؟ أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فأنت. تعبير مجازي غريب جدا، إذا عرف يروح الهاوية ويفرش هناك ربنا موجود. فالذين تسألوا كيف يمكن أن يكون الله حاضرا في جهنم مثلا، نقول بالمقابل، أليس الجحيم هو ضد حضور الله أو غياب الله؟ نعم. فهذه الصعوبة يمكن أن تحل عندما ندرك أن الله حاضر بأشكال مختلفة في أماكن مختلفة، أو أنه يعمل بطرق مختلفة في أماكن مختلفة في خلقته. أحيانا يكون حاضرا ليعاقب، موجود في جهنم عقاب. هل هناك نص مخيف؟ فيه هناك كمان كم نص مخيف في العهد القديم، بيتكلم عن لما شعب الله خلاص هيتأسر، هيروح السبي. ففي سفر عاموس أصحاح 9 الآيات الأولى قدم حضور الله بطريقة غريبة أو طريقة مخيفة. الحقيقة نص مخيف في العهد القديم. سفر عاموس أصحاح 9 الآية الأولى بتقول لك لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجٍ، واحد ينجو مفيش. إن نقبوا إلى الهاوية، عملوا خرم كده وراحوا الهاوية، فمن هناك تأخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم. وإن اختفوا رأس الكرمل لأن مكان بقى المكان العظيم اللي زي القصر أو حاجة، ففي مكان بقى حماية، ما ينفعش، ما قدروش يحتموا أو يختفوا من وجه الله. إن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر، اختفوا في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدخهم. طبعا إحنا فاكرين

حكاية ونان أنه لما راح في الحتة الغلط خلى الحوت ومترمى وربنا أرسل حوت ياخده ويرميه في المكان الصح. الله طبعا متسلط على الطبيعة، فيش حد ليه سلطان على الطبيعة غير الله. فإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدخهم، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم. يعني حتى وهم في السبي واختفوا من أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. طب شوفوا بقى قد إيه عقاب ربنا. فهنا ربنا كان موجود في كل مكان، فيمكن أن يكون الله موجود في أماكن ليعاقب مكان العقاب. بعض الأمثلة عن طرق الكتابية المعتادة، بقى بلاش الخوف ده، بعض الأمثلة الكتابية المعتادة للتعبير عن وجود الله هي كما يلي: في كرونسس الثانية أصحاح 3 الآية 17، وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. الله موجود في كل مكان، وروح الله موجود في مكان في كل مكان، وحيث روح الرب هناك حرية. ده للناس المؤمنين طبعا. يعني أنا ابتديت الحقيقة بالسؤال الصعب، حكاية جهنم دي، لكن الطبيعي أن الله موجود ليبارك. في رمية 8 الآية 9 و10، رمية 8: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. هنا التواجد مع المؤمن روح المسيح، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، لكن ليهم روح المسيح. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. في يوحنا 14 كمان على لسان المسيح نفسه أجاب يسوع، يوحنا 14 الآية 23: أجاب يسوع وقال، قال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. حاجة طبعا روحية، وفي السماء طبعا مكان في السماء. كل هذه الآيات تتحدث عن حضور الله، تفترض منا أن ندرك أنها تعني حضور الله ليبارك. فاللي بيتشاقوا علينا ويقولوا لنا ربنا ممكن يكون في كل مكان، رب الله في كل مكان، حتى جهنم موجود عشان يعاقب. فالله زي ما قرينا الشاهد بتاع عاموس 9 أنه وراهم بالسيف، وراهم حتى السبي، مش هيهربوا من ربنا فهي حتى إذا نقبوا إلى الجحيم ونزلوا. داود النبي كمان لما بيقول أين من روحك أمضي، هنا بيتكلم إذا فرشت في الهاوية، تعبير غريب جدا، يعني يا رب أنا هروح من روحك فين؟ طبعا عكس آدم لما استخبى من الأول في الأول خالص بعد ما سقط، وبعدين ربنا قال له أين أنت؟ فقال له أنا عريان فاختبأت تختبئ من الله. واضح أنه ما كانش، يعني كانت الخطية اللي لخبطته على الآخر. فدايما ناخد بالنا أنه لابد أن ندرك أنه حضور الله يعني حضور الله ليبارك، ده في الطبيعي. لكن الحقيقة في لاهوت، كيف نفهم علم اللاهوت، بيرجع لهيرمان بافيريك، رجعنا له قبل كده في أكتر من مرة، كتاب بين الإيمان والعقل أو بين العقل والإيمان. هيرمان بافيريك بيقول عن التطبيق العملي لعقيدة أن الله كلي الحضور في كل مكان. فبيقول إيه بقى؟ حيث ترغب في أن تفعل ما هو شرير فإنك تنسحب من بين الناس إلى منزلك، حيث لا يستطيع أعداؤك أن يروك، وفي منزلك تأخذ نفسك إلى الداخل، تستخبى، تأخذ نفس كده، تستريح كده، تأخذ نفسك إلى، يعني تروح إلى داخل غرفتك بعيدا عن الأماكن المكشوفة في المنزل، حتى داخل غرفتك تخشى أن يشاهدك أحد فتعود إلى قلبك حيث تتأمل، لكن الله أعمق من قلبك.
إذا أنت بتهرب من الناس

0: جايز، لكن مش تقدر تهرب من الله، لكن الله أعمق من قلبك. إذا إن هربت إلى أي مكان ستجد هناك، هل ستهرب من نفسك؟ ألن تتبع نفسك أينما تهرب؟ لكن حيث أنه يوجد شخص في الأعماق حتى أكثر من نفسك، لذلك لا يوجد أي مكان يمكن أن تهرب إليه من الله غاضبا، بل إلى الله مصالحا. لا يوجد أبدا أي مكان تستطيع أن تهرب إليه، تهرب من يعني من الله، تهرب إلى هذا المكان. فهل ستهرب من الله؟ هل ستهرب من الله؟ الأفضل أن تهرب إليه. يبقى تكلمنا كده قبل كده عن أن الله مستقل، الله عنده عدم التغيير، الله سرمدي، سرمدية الله، زمن أزل في الزمن، في البداية لا نهاية وفي النهاية لا نهائي، الوجود في كل مكان تناولناه الآن. وبعدين هنرجع لصفة أساسية جدا وهي عن الوحدانية. فصفة خمسة لله أنه واحد، الوحدانية، وده ممكن يرجعنا لموضوع الثالوث، لكن فكرة أنه وحدانية الله بدلا من بساطته، بدلا من أنه الأمور بسيطة زيادة عن اللزوم من غير ما نفهم، لا، الله واحد ولكنه مثلث الأقانيم. مرة تانية نراجع مع بعض الأسماء أو الصفات الله. خدوا بالكم الصفات دي اللي تخص الله فقط، وإحنا بنتكلم عن شخصية الله وصلنا للصفات التي تخص الله فقط. الاستقلال، الله مستقل بذاته عن أي حد، عدم التغير، أمس واليوم وإلى الأبد. وحتى في حكاية عدم التغير لقينا أن الاستجابة الصلاة ما فيش تغير في الله، لكن هو يستجيب الصلاة دائما، فده صفة في الله أنه يستجيب الصلاة، لكن مش عدم تغير في الله. السرمدية أنه أزلي في البداية وأزلي في النهاية، الوجود في كل مكان، دي اللي تناولناها في هذا الجزء من الحلقة. ونرجع لصفة أساسية جدا وهي الوحدانية، ونشوف نتعامل معها إزاي، وحدانية الله بدلا من بساطته. فخلينا بعد فاصل نبتدي نتعامل مع الصفة الخامسة وهي وحدانية الله. فالله واحد، لكن مش بالطريقة البسيطة إنه يعني لا، خلينا نشوف وحدانية الله الجامعة شكلها إيه. خلينا بعد فاصل نشوف الموضوع بتاع وحدانية الله.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: كنا نتكلم عن صفات الله ووصلنا إلى الوحدانية، وحدانية الله بدلا من بساطته. يمكن أن نعرف وحدانية الله أو نعرف وحدانية الله كما يلي: الله لا ينقسم إلى أجزاء، مع أننا نستطيع أن نرى صفات مختلفة له تأخذ دورا خاصا. يمكن زمان تناولنا موضوع العدل والرحمة، العدل عشان ياخد حقه كاملا والرحمة تأخذ حقها كاملا، كانت النبوة من النبي داود النبي في القرن العاشر قبل الميلاد في مزمور 85 والآية 10 بتكلم على أنه الرحمة والعدل تقابلا في الصليب. فكان في الصليب في الرحمة كاملة خدت مجراها، والعدل خد بقراه تماما. فمع انه الصفتين ممكن

انه يبدو انه كل واحده فيهم بتطالب عكس الثانيه. صفه العدل عايزه عقابنا، صفه الرحمه عايزه تسامحنا، لكن في الصليب لا تناقض في ان يلتقي العدل بالرحمه، لانه التقى العدل الحقيقي، العدل الالهي بالرحمه الالهيه. فالله لا ينقسم الى اجزاء، مع اننا نستطيع ان نرى صفات مختلفه له تأخذ دورا خاصا في أوقات مختلفة. الصفة التي نتكلم عنها الآن يمكن أن تسمى بساطة الله، لكن استخدام تعبير بسيط يعني بصورة عامة ليس مركبا أو غير مكون من أجزاء. إلا أن استخدام تعبير بسيط اليوم يعطي انطباعا بمعنى سهل الفهم أو غير ذكي أو أحمق، يعني عادة فلان ده بسيط بتبقى تقول بأي لغة بتبقى دايما معناها تقليل. لذا فمن الأفضل أن نتكلم عن وحدانية الله بدلا من بساطته. عندما يتكلم الكتاب المقدس عن صفات الله لا نجد أبدا يتكلم عن صفة واحدة وكأنها أهم من باقي الصفات. قلنا قبل كده العدل والرحمة، فهناك افتراض أن كل صفة هي صفة حقيقية، حتى لو بدا مطلبهم ان كل واحد فيهم بيطلب، كل صفه بتطلب حاجه ممكن تكون شكلها عكس الثاني. فهناك افتراض ان كل صفه هي صفه حقيقيه لله، وكذلك حقيقيه لكل جوانب شخص الله. فمثلا الرسول يوحنا في الرساله الاولى، رسائل يوحنا الرسول الرساله الاولى والاصحاح الاول الايه 5 بتقول ايه؟ يعني هي بتعبر عن ده بتعليل بسيط، يقول إن الله محبة. الله محبة، الله محبة، مش جانب فيه محبة وجانب لا، الله كله محبة. وفي رسالة تانية ليوحنا برضو، رسالة تانية للرسول يوحنا أصحاح 4 عدد 8 بيقول لا يجد افتراض أنه جزء من الله نور، بيقول أن الله نور. يبقى الله محبة في الشاهد الأول في يوحنا الأولى 1-5، الشاهد الثاني في يوحنا الثانية 4-8 أصحاح 4 الآية 8 يوحنا الثانية. وهنا لا يوجد افتراض أن جزء من الله نور وآخر فيه محبة، أو أن الله نور وحب جزئيا. لا يمكن أن نفكر أن الله نور أكثر مما هو محبة، أو أنه محبة أكثر منه نور، بل بالحري أن الله نفسه هو نور وأن الله نفسه هو محبة. الحقيقة أنه ممكن يكون أفضل شيء، أفضل ما يعبر عن هذا الموضوع هو العدل والرحمة. العدل والرحمة اللي فعلا يبدوان ضد بعض. الرحمة ربنا عايز يرحمنا، العدالة الإلهية لازم تاخد مجراها. ما كانش في حل أنه الإنسان يتصالح مع الله إلا في الصليب. في العهد القديم نلاقي أنه أيوب بيقول هل من مصالح، هل في حد ياخد بإيد الإنسان ويطلع فوق. الحقيقة أنه كل الديانات فيها محاولات وصول الإنسان لله بالصوم، بالصلب، بدفع فلوس، بطرق مختلفة. لكن الحقيقة الفكر المسيحي يتفرد بشيء مهم جدا، أنه الله تنازل. المسيح جاءنا آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب، وبموته وقيامته صارت لنا الحياة. المبادرة كانت من الله، والإنسان إذا استجاب تبدأ العلاقة الروحية بين الإنسان والله. لكن إذا لم يستجب دي طبعا قصة تانية. لكن فكرة أن المبادرة من الله في حاجات كتير بيحتاج الإنسان أن يرضي ربنا بطرق مختلفة، يدفع فلوس كتير عشان يبنوا مبنى ديني، يدفع فلوس مش عارف إيه، يعمل أعمال خير. الحقيقة هي مش أعمال خير روحي، لأنه الإنسان اللي ملوش علاقة بالله يقدر يعمل خير، لكن لازم نفرق.

بين أنواع الخير، لازم تفرق بين أنواع الخير. أنواع الخير، في خير مادي. يعني إيه خير مادي؟ أدفع فلوس، أعمل، أحاول أصلح حاجة، أعمل مجهود في الخدمة، أروح أوصل الناس للكنيسة، أو أعمل أي حاجة. كل اللي ممكن أعمله أعمال خير. افرض مثلا واحد شغلانته في الكنيسة، بيسوق مثلا العربية، افرض أنه بيبقى أي حاجة بيشتغل، اشتغل عامل، اشتغل موظف، بشرط حسابات، كل ده اسمه شغال في الخدمة. لكن هل يمكن أن يكون على علاقة حقيقية بالله؟ طبعا ممكن ممكن لا. فالكل يقدر يعمل الخير المادي، الأعمال. لكن القضية دي قديمة جدا، من وقت المسيح واليهود. عشان نتواصل مع الله الحقيقة لابد أن تكون المبادرة من الله. عشان كده في لوقا أصحاح 17 الآية 9، اليهود كانوا فاهمين إن هم بأعمالهم الصالحة هيخشوا السماء. المسيح ابتدى يأكد ليهم إنه لا، مش هينفع. فأنت، كلنا عبيد لله طبعا، من العبيد اللي قبلوا عمل الله. لكن خلينا في العبد العادي اللي هو تقريبا كل الناس، الغالبية العظمى من الناس. فالقضية بتاعت إنك تعمل أعمال صالحة مش في ديانات، دي من الأول خالص خالص خالص. وقت المسيح كان على الأرض وبيكلم اليهود، اللي هم لازم ناخد بالنا من حاجة، إنه الترتيب التاريخي إنه عبر العالم ما كانش في شعب بيعبد ربنا غير هم دول. والشعب اللي بيعبد ربنا ده كان طبعا مكلف انه يوصل الرسالة للآخرين. دي قصة تانية، اهملوا الرسالة. لانه من اول تكوين 12 لما ربنا بيقول لابراهيم انك تكون بركة لجميع الامم، ازاي هيباركهم كده يعني بركة؟ لا، بتوصيل الحق الكتابي اللي ممكن في العهد الجديد سميناه الكرازة والإرسالية. عمل الإيجابي في عمل في الإطار الإيجابي الروحي. لكن خلينا نرجع للأعمال الصالحة اللي ممكن يعملها كل البشر. المسيح قال لليهود إيه بقى في لوقا 17 آية 9 لهم؟ هل للعبد فضل لأنه فعل كل ما أمر به؟ وربنا قايل الوصايا من زمان، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا لا لا لا، النواهي عن الأمور السلبية، وإنك تعمل الإيجابي، إنك تعبد ربنا الله الواحد وما تعبدش معاه آلهة أخرى، و و و وكل الأمور دي معروفة من أول الناموس، من أول الوصايا. الوصايا لما ابتدى الشعب يزوغ وما يسمعش كلام الآباء، الآباء من أول إبراهيم لغاية، يعني لو قلنا إبراهيم وبعدين إسحاق وبعدين يعقوب وبعدين دخلوا مصر وعاشوا في مصر، ويوسف كان دخل قبلهم، وبعدين مر 430 سنة وخرجوا يعبدوا ربنا. ده الشعب الوحيد اللي كان بيعبد ربنا، وفضلوا بيهتموا بالحرف دون الروح. المسيح كان يرجعهم إلى الحقيقة، إلى شخصية الله عايزة منهم إيه، الله عايز منهم إيه. فالموعظة على الجبل المسيح بيرجع اليهود إلى الأصول. الموعظة على الجبل يمكن أن تسمى شريعة المسيحية. فيها أمور صعبة جدا، هي ثلاث أصحاحات بس فيها أمور صعبة جدا ما تقدرش تعملها بنفسك، لابد يكون ليك علاقة حقيقية بالله. كعبد مش هتقدر تعمل كل الأمور دي. فالمسيح من زمان قال لليهود أنتوا عبيد وبتعملوا كل اللي ربنا قال عليه. طب ويعني هل للعبد فضل لأنه فعل كل ما أمر به، عمل كل الأمور الخير المادي؟ الحقيقة أنه المسيح قال لهم لا أظن، وده رد مؤدب
او رد بسيط

معناه ما ينفعش. لكن مهما فعلت فقولوا أننا عبيد بطلون، مهما فعلت فقولوا أننا عبيد بطلون، الآية اللي بعديها اللي هي لوقا 17 الآية 10. الحقيقة أن أنا عايز أرجع لفكرة أنه المسيح كان بيرجع اليهود لأقوال الله الأصلية، للأمور الأصلية اللي زاغوا عنها، للأمور اللي بقيوا مش فاهمين أو عايشين السلام، يعني الدنيا ماشية معاهم وعايشين وخلاص. وفي يوحنا 8 نلاقي بقى ذروة الحديث بقى ان هم فاهمين نفسهم اولاد ابراهيم وبيفتخروا انه اولاد ابراهيم. انا احب انك تراجع يوحنا 8 اذا كنت ناسي، طبعا انا عارف الناس منكم كتير عارفينه. يوحنا 8 بيبتدوا انهم بافتخارهم انهم اولاد ابراهيم. المسيح طلعهم ولاد مين؟ ولاد بعل زبول، ولاد الشيطان، لان هم ولاده بالنسل، ولاده حسب الجسد. فاذا كانوا ولاده حسب الجسد فقط ده مش هيوصل لشيء. فهنا بيقول لهم بدل ما انتوا عبيد هتبقوا ابناء. اللي هيتحول من عبد الى ابن هيبتدي العلاقه مع الله. في يوحنا 1 نلاقي، فالمهم يعني، وبعدين المسيح كمان في اخر، مش في اخر يعني، في يمتد بيهم في يوحنا 8:58 يقول له قبل ابراهيم انا كائن، استخدم فعل الكينونه ان هو الله، فبيقول لهم كلام الله مباشره. فابتدوا مره ثانيه المفروض يعرفوا عن صفات الله، يعرفوا عن ربنا عايز منهم ايه. ربنا عايز قلب نقي، مش عايز اعمال صالحه وذبائح، لا، وعايز قلب نقي. النقلة من أنه عبيد إلى أبناء اللي هي في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول واضحة وضوح الشمس. خاصة المسيح اللي هم اليهود رفضوا المسيح، وأما كل الذين قبلوا عمل الله في المسيح، قبلوا الفداء، أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إذا كنت ابن لله هنيئا لك، أما إذا كنت لسه عارف انك عبد لله امامك فرصه، لانه ما نقدمه هو مبادره من الله لتتحول من عبد. مهما عملت اعمال لن تكفي، لكن عندما تتحول من عبد الى ابن تاخذ طبيعه جديده، خليقه جديده، ينتج عنها الاعمال الصالحه تلقائيا لانك تغيرت، لانه تغيير الهي، تغيير روحي. اذا كنت ابن لله هنيئا لك، إذا كنت لسه خد بالك أنه في قدامك فرصة. وإحنا بنتكلم عن شخصية الله وعن صفات الله، أنه الله يدعوك، وهو بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده تصالحوا مع الله. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن مشكله زوجه كانت بتقول انها اتجوزت جوزها عن حب وعن تفاهم، الاثنين بيعرفوا ربنا قريبين من الله، عاشوا في الاول حياه جميله جدا مليانه بالتفاهم، عايشين على قدهم صحيح بس الدنيا كانت ماشية، لحد ما مع زيادة الأسعار ومع الدنيا اللي عمالة بتزيد والمصاريف الولاد ابتدت الدنيا عمالة تضيق، ابتدت خلافات تدخل، ابتدت الخناقات تكون موجودة يا إما مع جوزها يا إما مع أولادها، كل ده بسبب إنه عايزين بس ما فيش. جوزها موظف، ابنها في ثانوية عامة على طول بيطلب فلوس الدروس، ابنها التاني مش عارفة تاخد نتيجته لأنه ما كملتش مصاريف السنة، فقالوا لها لا هنقول لك ناجح ولا ساقط، مش عارفة حتى هو ناجح ولا ساقط. الست كانت في معاناة حقيقية. اتكلمنا المرة اللي فاتت مع ضيفنا مهندس ألف السدراج، بنرحب بحضرتك الأول يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وخدنا مفتاح، بس كان لسه المفتاح ما كملش للآخر وكان لسه عندنا أسئلة. أستاذن حضرتك، أنا نفسي تدينا ملخص عن الحلقة اللي فاتت وبعدين ندخل نكمل، وإحنا عندنا أنا ونشأت أسئلة كتير في الموضوع ده.
1: مرة فاتت كنا بنقول إن نجاح الزوج مسؤولية الزوج أولا، ولكن الدور الزوجة ليها دور مهم قوي. هي كل ما بتؤمن أكتر بالإمكانيات والطاقات والملكات اللي عند جوزها، كل ده ما بينطلق ويتحول لواقع ويكون بيعود على الخير عليها وعليه وعلى الأسرة. يعني قلنا زي ما الكنيسة علاقتها بالمسيح، الزوجة علاقتها بالزوج، قلنا أن الكنيسة التي تؤمن بالرب يسوع إيمان عملي تحصل على بركات أكتر من الكنيسة التي لا تؤمن بهذا الإيمان، وأن في معادلة بتقول كده كما أمنت يكون لك، زي ما بتآمن زي ما بتاخد. فيمكن الزوجة محتاجة تطلق إيمانها وتاخد من الله نور أكتر تآمن بيه بالنسبة لإيه اللي مديه لجوزها، وده يعود عليه بالانطلاق وبالتطوير وبالإضافة وبالنجاح وعليها هي كمان. ده ملخص الكلمتين بتوع المرة اللي فاتت.
0: طيب حضرتك اتكلمت ازاي انه زوجة كان جوزها عايز ان هو يزود دخله وفكر في تجارة ما نجحش، فهي وهي بتصلي ربنا اتكلمها من خلال شاهد في سفر زكريا اعتقد عن انه في صناع، حست انه هنتحرك ناحية الصناعة. وانا كان عندي سؤال هستاذن حضرتك، هكرر نفس السؤال تاني، يعني هي الزوجة تقدر انها تحول مسار جوزها؟ يعني يبقى هو بيفكر في حاجة هي تروح هي اللي محولاه، ده دورها هي؟
1: احنا اتعلمنا قبل كده في الفهم ما بين عقل الرجل وعقل المرأة ان عقل المرأة فيه اتساع افقي جميل وعقل الزوج صندوقي ومحدد، ده لما كنا بنفهم الفروق بينهم. الزوج عندها اتساع، وكتير من الزوجات بتجيب افكار حلوة من السماء وتقولها لجوزها ويقول يا سلام الفكرة دي ما جاتليش قبل كده، لانه يمكن هو في شغله مركز قوي في ظروفه زي ما فهمنا صناديق ومركز جوه الصندوق، فدي بركه من عند الزوج. وتقدر تعمل كده بحب وبنعمه وبتواضع. بس خلينا اقول لك قصه يمكن توضح كده. من اعظم رجال الله في العهد القديم داود النبي
0: طبعا،
1: تسمع عن واحده اسمها أبيجايل؟ البعض يسمع والبعض ما يسمعش. داود النبي في وقت من الأوقات كان متوجه توجه صعب قوي تجاه نابال، زي ما قلنا يمكن القصة دي قبل كده، وإزاي إن كان في انفعال ومضايقة وكان رايح هينتقم من الراجل ده، ودي مش عادته. أنا مش بتكلم هنا على شغل، بس أتكلم إزاي واحدة بحكمة وبتواضع وبنعمة من السماء عرفت تحود مسار رجل عظيم زي داود النبي وترجعه للمسار الأصلي بتاعه. وهو جاي عشان هينتقم خلاص من نابال.
0: طب هو معلش سوري، هو كان زعلان ليه من نابال قوي كده؟
1: القصة ان داود النبي والجنود بتوعه كانوا بيساعدوا في حراسة قطعان نابال فترة طويلة يمكن سنة كاملة، بس بدون اتفاق مسبق مع نابال. فجم وقت الجزاز، داود النبي بعت بعض من الرجال
0: الجزاز
1: بتوعه.
0: وقت الذبح؟
1: لا يعني الجزاز اللي هو
0: جز الصوف.
1: جز الصوف وبيعه، فبيبقى في احتفال في دولة اسرائيل زمان، وكان من الكالتشر ان الراجل يعمل حفله ويوزع من الخير اللي جاله من الصوف اللي اتقص ده على كل من هم حوله. فداود بعت اتنين من الرجال بتوعه عشان ياخدوا بركه. صار عليهم نابال، انا ما اتفقتش معاكم، انتوا اشتغلتوا لوحدكم من غير ما تقولوا لي، مش هديكم ولا مليم. ما معنته يعني بلغتنا الحاضره. داود انفعل سنه كامله بيشتغل وراح عليه كل فلوسه، وكان رجل حرب واللي معاه دول جنود اساسا. ونابال ده يعني ما ياخدش

0: معاهم 10 دقايق أساسا إزاي يعمل كده، وخرج عن مساره كرجل الله وكملك منتظر وكمسيح الرب لشخص بينتقل لنفسه. وده وارد أن الإنسان يضعف ويخرج عن مساره. راحت أبي جال بثلاث حاجات. واحد، قدمت هدية، ما كانتش دي أهم حاجة، قدمت له نور عن دعوة الله ليه كملك وكمسيح الرب، وقالت له أنت هتكون ملك وهتقضي على من يخطئ، وهتفتكر ان يوم من الايام كان ايدك فيها دم. قالت له كلام جميل قوي، بيؤكد وعود الله ليه، بيؤكد الايمان اللي هرب منه، بيؤكد السكه الصحيحه اللي الله دعاهم هما الاثنين ليها، ولكن بتواضع شديد جدا جدا. وفي الاخر قالت له لما الله يحقق لك كل ده افتكرني. يقال بعد كده ان داود النبي اتجوز الانسانه العظيمه دي، وقال لها مباركه انت ومبارك هو عقلك، كانت إنسانة مباركة جدا بالنسبة لحياته. أنا بحكي القصة دي عشان نشوف حتة تحويل المسار. سيدة مش شغل وفلوس بس، رجل الله داود إنسانة عظيمة، وبقت زوجته بعد كده، قدرت تحول مسار بس بتواضع، من غير تجريح، من غير إهانة، من غير كلمات صعبة، لأن عندها محيط. الست بيبقى عندها ميزة أن عندها محيط أفقي، جايز يكون ميزة أكتر من الرجل.
1: واضح حضرتك من القصة انه الزوجة هنا ليها تأثير ودور كبير جدا
0: طبعا
1: على يعني تحويل مسار، كمان مش مجرد انجاح. بس في بعض الزوجات يعني بتلقي بالمسؤولية بالكامل نجاح الزوج في عمله في حياته العملية، كأنه هو ده دوره هو لوحده، فإذا ما كانتش هي بتشارك معاه فده تعتبر الزوجة هنا مقصرة.
0: خليني أقول الموضوع مش مقصرة، لكن خليني أقول إن الدور إن ليها دور عظيم. بدل ما تكون الحياة إلقاء بالاتهامات، خلينا نقول لكل واحد دور عظيم، والزوجة ممكن تفرح بدورها أكتر ما تتألم بأنها مقصرة. لكن يمكن الزوجة ما حدش قال لها الكلام ده، ما عرفتوش قبل كده، ما فكرتش بالطريقة دي، ما عرفش يعني زوجات بتبص الموضوع ده إزاي.
2: أنا عايز أقول يعني أبيجايل طبعا دورها كان رائع، وكانت في حكمة وكانت في نعمة وتواضع، كل الكلام ده جميل، بس هي أمنت بكلام هي كانت عارفاه عن داود.
0: أيوة
2: يعني دي كانت نبوة معروفة، معروف إنه داود ده اتمسح. لكن مش كل الزوجات عندها كلام عن جوزها من الله تقدر إنها تكون بتصدقه. يعني
0: أمال اتجوزت
2: أعمل إيه؟ لا ما عنديش تفاصيل، لا أنا بتكلم بجد، أنا ما عنديش تفصيلات.
0: يعني أنا لما رحت
2: أنا عارفة إنه ده أنا صليت وحسيت بتوافق وإنه ده حد مناسب وإنه حد بيعرف الله وارتحت وصليت وحسيت براحة داخلية إنه هو ده شريك حياتي وارتبطت. لكن أنا ما عنديش التفاصيل، وبعدين الأمور العملية دي تخصه هو.
0: لا انت قلتي كذا دفع، هجاوبهم على قد ما افتكر، لو وقعت حاجه رجعيني ليها تاني. واحد، ما عنديش تفاصيل. طيب وليكن وانا لسه برتبط ما عنديش تفاصيل، اخد دلوقتي التفاصيل، ده وقتها، ده دورها. انت شايف جوزي ازاي؟ رؤيتك ليه ازاي؟
2: يعني حتى لو هو مش مهتم ان هو يكون بيشوف ربنا شايف فيه ايه، انا المفروض اهتم؟
0: لا،
1: ومين قال ان الزوج مش بيشوف او مش بيسال ربنا؟ يعني الزوج ممكن يكون قايم بالدور ده بس محتاج برضه مؤازره ومسانده من زوجته. اذا كان ايمانه ضعيف محتاج لايمان زوجته كمان تشجعه وتسنده.
2: هل هو شارك الزوجه انه انا ربنا وعدني بكذا؟ زي كان برضه في قصه حكاها المهندس الفريد المره اللي فاتت، زوجه شافت زوجها بيعمل حاجه شجعته. يعني هو لو جاء قال لها انا ربنا وعدني ان انا هنجح في الشغل الفلاني، هتقف ساكته؟
1: يعني حتى لو الزوج ما اتكلمش، انت ليكي مخدع، الزوجه يبقى ليها مخدع، ربنا يكشف ليها، وده دورها الكبير والمؤثر. لكن انها تنتظر انها تشوف زي ما قلنا قبل كده، ما تنتظرش تسقف لجوزها بعد ما تشوف بعينيها.
0: بس خلينا نكون صراحة برضه عشان الادوار ما تختلش مع بعض. نجاح الزوج مسؤوليته الاولى، وتسديد احتياجات الاسره مسؤوليته الاولى، لكن احنا بنتحدث مع الزوجه لان ليها تاثير بالنسبه للزوج لإطلاق مواهبه وإطلاق قدراته وإطلاق نجاحاته. بس المسؤولية الأساسية على الزوج، عشان ما نقدرش إن إحنا تكون النقطة دي مش واضحة، يعني ما نقدرش نلقي باللوم. خلينا نقول مين اللي يساعد بدل ما نقول مين اللي غلطان، لأن ده دايما في بيوتنا بيجيب مشاكل. مين اللي غلطان، أنت ولا أنا؟ أنت طب وبعدين، ما إحنا الاتنين خسرانين.
1: أصل الزوج هنا مش حاسس، يعني مش حاسس إنه مقصر. يعني المشاكل اللي كانت بتحكي، بيقول انا قمت باللي عليا، انا حاسس بولادي وحاسس بمشاكلهم، فهو مش مقصر.
0: لا، انا اقدر اقول للزوج نصيحه، لما يكون الله وعدك بالبركه والبركه دي مش متحققه، على ان انا ارجع لله.

0: مرة تانية أقول له إيه اللي معطل البركة دي؟ وانزيله عشان البركة تيجي. ده دوري كزوج ودوري كزوجة. أكيد كأولاد ربنا صلينا وربنا وعدنا بالبركة وقال لنا كلمات طيبة، لأن الله واعد كل أولاده بالبركة. وبينقل الوعد ده لكل زوجين من عنده. والزوجة بتشوف أن الله اختار هذا الزوج أو شاركها في اختيار هذا الزوج وكلفه بأنه يشوف طلباتها واحتياجاتها وأنه يسرع في أنه يحقق لها طلباتها. لو الأمر الموعود بيه ده ما حصلش، بنسأل الله، بنعود لله، بنرجع له، إيه اللي موقف البركة؟ ويبتدي الله يشاور على أمور. إذا كان في مسار في الحياة أو في العمل مش في مكانه، الزوجة أنا مش برمي عليها لوم، بس بأمانة الست عندها بركة زي ما قلنا حلوة في اتساع يمكن الأفق شوية. جايز الزوج، أنا بتكلم عملي، مسؤوليات الحياة وضرورات الحياة وصراع الشغل ورايح وجاي ومركز كده، هي بتدي وسع شوية زي ما عملت إيبي جاي، زي ما عمل كثير من الزوجات العظيمات. إعادة التوجيه. أحكي قصة يمكن عشان أوضح الموضوع. زوج كان بيشتغل في شركة كويسة في مركز جيد ومهندس مرموق وفي مكتب جميل ومكتب استشاري وليه وضع كويس. في وقت من الأوقات اتعرض عليه ينتقل من مكتب استشاري لشركة مقاولات كبرى. وكان بالنسبة له هو كراجل شخصية يعني دقيقة وشخصية حذرة، كان بالنسبة له ده أمر صعب جدا. وهو شاف ان هو كراجل استشاري زي الفل، لكن في الحياة والمقاولات والتنفيذ قصة تانية. بعد 15 سنة شغل في مجال هغيره، ده بالنسبة له كانت حاجة مغامرة صعبة جدا وشال همها قوي. مراته كانت حاسة انه عنده الملكة دي، وكانت عنده إمكانيات أنه يقدر يتنقل من مكتب استشاري لشركة مقاولات. يمكن المهندسين يفهموا الفرق ما بين دي ودي، أو أي حد دخل في المجال ده يفهم ده مجال نظري كتير ودراسي كتير وتصميمات كتير، وده مقاولات وتنفيذات وعمال ومهندسين وزلط جي ورمل زل، يعني قصة مختلفة. هي كانت شايفة أن عنده دي وشجعته يحود التحويدة دي بتواضع وبإيمان وبثقة. هو بيحكي ان مراته كانت واقفة معاه الوقفة الكبيرة دي وحول. ولما راح المشروع ده اشتغل مدير تنفيذي او مدير اداري. فجأة فدي مكان مدير عام المشروع. ده كان بالنسبة له نقلة تانية اصعب واخطر بكتير. يا مسؤول على كل حاجة، يا خبر ابيض، مسؤولية ضخمة. طب ده انا خدت دي بالعافية. وكان بيرن في ودانه قبل ما يسيب المكتب الاستشاري، كان مديره عمال يقول له كلام محبط. انت نجحت هنا عشان عدد قليل، هتروح هناك تتوه وسط الزحام. انت نجحت هنا عشان كله على الورق والقلم، هتتوه هناك وسط التنفيذ. كان بيحاول يثنيه يعني عن قرار، بس الكلام ده كان بيشككه وكان بيهزه. الست العظيمه دي كانت بتقف وتقول له لا، الله انا شايفه ومتاكده انه مدي لك الملكات دي، مدي لك القدرات دي، والله بيغير وبيطور. وكان الكلام ده بيجيبه من فوق، عشان كده كان بيبقى له واقع. اتنقل للمكان الجديد بمرتب أفضل بكتير، بوزيشن أحسن بكتير، وبقي مدير المشروع ونجح نجاح باهر كل رؤسائه أشادوا به. أنا قصدي أقول إن النقلة والحوادية دي كان الست ليها دور أساسي جدا جدا. يمكن لو هو ترك لوحده أنا متأكد إنه يمكن ما كانش غير مكانه.
1: هي القصة رائعة جدا، وأنا مازال يعني أنا كزوجة يعني أشتاق طبعا، لأنه أنا فعلا عايزة أحلل مشكلة بيتي. بس عندي أسئلة، جايز ندخل في الجزء العملي في الجزء الجاي من الحلقة بعد الفاصل. أستأذن حضرتك، عايزين المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: أعزائنا المشاهدين، رجعنا بعد الفاصل وما زلنا بنكمل حلقتنا. وهانس ألفريد، حضرتك اتكلمت عن زوجة رائعة إزاي كانت واقفة في ظهر جوزها لما اتعرض عليه شغل فيه نوع من المغامرة، صلت تشجعته وكان نجاح باهر. بس أنا عايزة أتكلم لما يكون الواقع سلبي أكتر من كده شوية، يعني الزوجة اللي قعدنا معاها مش شايفة حاجة حتى تبني عليها إيمان ولا فرص مفتوحة، يعني الدنيا سلبية قوي، هتبتدي من فين؟
1: لا، البداية من عند ربنا زي ما اتكلمنا، اللي بيجي من فوق بيعيش وبيتحقق، اللي بيجي من الأرض ملوش لازمة، يوم واثنين وثلاثة ويروح. احنا نغني بعض، أنا متجوز واحدة مؤمنة عشان تجيب لي من السماء وأنا أجيب لها من السماء، أجيب لها وعود من الله وكلمات من الله وتجيب لي رؤية من الله واتساع من الله وإعلانات من الله. وإحنا متجوزين بعض كمؤمنين ليه؟ عشان نتكلم من الأرض. أنا أجيب لك مثل جميل كده يدينا كلنا إلهام من أمنا العذراء.

0: في عرس قانا الجليل، ودي كانت أول معجزة تحصل، جم أهل البيت قالوا لها عندنا مشكلة إن ما فيش عصير. فراحت لرب المجد يسوع ابنها وقالت له ليس عندهم خمر. قالها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. نفهم إيه من الإجابة دي؟
1: ما ينفعش،
0: أنا كنت متوقع. طب ليه يا ابني؟ ده الناس دول في موقف، معلش عشان خاطري عملت حاجة غريبة في الحضرموت. درس لينا كلنا. مشيت وقالت كل ما قال لكم افعلوا. شايف الايمان؟ بص تعبير، يعني بص جرعه الايمان الضخمه. كل ما قال لكم افعلوا. يا خبر ابيض، ده هيعمل ايه؟ ده جبار، ده يقدر يعمل كل حاجه، ده قادر على كل شيء. يعني انا بتهيألي شويه الايمان اللي كان عنده على عذراء مريم انتشروا كده في كل الخدم وكل المحيطين وكل التلاميذ اللي حواليه. رب المجد يسوع هقولها بتعبيراتنا احنا، كانه ايه؟ لا مش ممكن بعد الإيمان ده ما اشتغلش رغم إنه ما جاش الميعاد. شوفي قد إيه، شوفي الإيمان بيطلق قد إيه الطاقات وبيطلعها. أنا نفسي الست تحس إنه مش دي مسؤولية عليها، دي بركة عندها، امتياز عندها، ميزة عندها، إن عندها قدرة التأثير والإلهام. أقول لك كلمة كان قالها قداسة البابا من مرجعيتها لكاتب وشاعر عظيم اسمه جوتا، بيقول المرأة الصالحة تلهم الرجل العظيم. المرأة الصالحة تلهم الرجل العظيم. نفسي الستات تقول كده أنا جوزي رجل عظيم، ونفسي الأزواج يقولوا أنا مراتي إنسانة عظيمة تستطيع أنها تعطيني الكثير. نفسي نسترد وعودنا الأولى ونسترد إعلانات الله لينا، وتفتحي كده الإنجيل وتفتح الأجندة حضرتك أو الزوج ويطلع الكلام اللي ربنا قاله له العظيم على مراته قد إيه دي إنسانة مباركة، وهي كمان تشوف ونسترد إيماننا الأول ورؤيتنا الأولى عشان نعيد البركة ونعيد الخير اللي ممكن يكون راح مننا وإحنا مش واخدين بالنا. بس الروعة زي ما بقول، شوف واقع الإلهام اللي الزوجة ممكن تبص. طبعا أمنا العذراء دي بالنسبة لنا كلنا المثل العظيم، وخصوصا بالنسبة للزوجات، فبتستمد من هذا الروح بالروح القدس نفس اللمسة. صلي أقول يا رب العذراء مريم أخذت من روحك وسكن جواها، اديني نفس الروح دي اللي فيها الإلهام والتشجيع اللي جاي من السماء والكلمة اللي جاي من فوق قدرة. اديني الحاجة الحلوة دي لخيري. أنا عايز أقولك الموضوع قد إيه مفيد للزوجة من خلال وصية الكنيسة للزوجة. أنا جايبها هنا عشان بس يعني هو في القداس بنقول إيه، أو في قداس الإكليل بنقول إيه؟ فاجب عليك أن تقابلي بالبشاشة والترحاب. وبعد كده إيه؟ لأن الله أوصاك بالخضوع له وأمرك بإطاعته. بصي بعد كده، فإن سمعت ما أوصيناك به أخذ الرب بيدك ووسع الرب في رزقك وحلت البركة في منزلك ورزقتي بأولاد مباركين يقر الله بهم عينيك. شو بيتكلم على الجوانب المادية ويكلم الست. احنا بنعدي وسط الزغاريط والزيطة والملبس بننسى. طب ليه بنقول الكلام ده للست لما هو الراجل هو المسؤول عن الفلوس؟ اصل ليها دور ضخم ربنا عارفه والكنيسة داريانة بيه وبتشجع الست تقوم بيه. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان الخضوع للزوج مش طاعة ومدلدل قفايا ومقهور واقل. الخضوع يعني ايمان بإمكانيات حطتها الزوج من أجل خيري، الله حطتها في الزوج من أجل خيري، إيمان بأن أبويا السماوي اللي بيحبني حطلي مفاجآت جوه إمكانيات جوه الزوج، والزوج بيحس بنفس الإمكانيات دي عند الزوجة، الزوجة بتطلق هذه الإمكانيات وبتخرج هذه الإيمان الإمكانيات بسبب الإيمان اللي عندها.
2: طب أنا طلعت بجملة كده من حاجة قلته، أنا حسيت إنه أنا محتاجة جايز لما أروح النهاردة أرجع أقول يا رب أنا عايز أعرف جوزي من جديد بس من عينيك. أنا كده وصلت صح؟
0: برافو قوي، برافو قوي. وهي دي اللي العين البشرية والواقع بيحاول يفرض نفسه عليا، وأنا بقول لا أنا هستمر مؤمنة وبنت ربنا، واللي أسمعه من فوق أصدقه أكتر من اللي أشوفه تحت، وده الإيمان.
3: طب هو هل الزوج ليه دور أنه يخلي مراته تشوف الإمكانيات، أو هل يطلب منها أنها تشجعه، ولا هل يطلب منها أنها تسعى أنها تشوف؟ يعني هل الزوج لي دور ان يساعد زوجته على كده؟
0: لي دور، يعني انا بشجع الازواج اذا كان الزوجه مش واخد، اصل يمكن بسبب ان الست مش واخده بالها ان ده دورها ما بتقومش بيه. يعني شوف لما انا قلت الحته دي ناس يعني زي بتتفاجئ، هو انا مالي ومال الرزق ومالي ومال الكلام ده؟ ده الست بتفاهم

0: فاهمه ان دي مشكله الزوج. لما بتفهم ليها دور في اطلاق الايمان واطلاق البركات اللي في حياه جوزها بتبقى خير. افترض الزوجه مش واخده بالها، الزوج بتواضع وحب يقول لها انت في ايدك كتير،
1: هو بيكون منتظر ان هي تبادر
0: وجايز الزوج واخد باله، وجايز على فكره مش واخد باله، يعني جايز يكون عنده احتياج ومش واخد باله منه. لكن انا اشجع الازواج يقولوا ببساطه وبتواضع، انت معاكي مفاتيح لحاجات كتير، انت عندك امكانيات انك تطلقي جوايا وتلهميني بحاجات عظيمه، انا مستني. ويسالها انت مامنه ان انا اقدر اعمل كده؟ ويبص في عينيها. لو قالت له اه وهي مامنه، ما تتخيلش هو ده واقع ايه عليه. عارف لو كل الناس امنت بيه ومراته لا بيبقى مكسور. لو كل البشر كده ترصوا حواليه وامنوا بيه ومراته لا بيبقى مكسور. مراته ليها وقع وتاثير وايمانها بيه بيطلق حاجات ضخمه جدا جواه. اذا هو دريان بكده يشارك مع مراته، يقول انت في ايدك كتير تساعدي. مش بطريقه سلبيه انت غلطه. شفتي بقى بعد الحلقه دي احنا عرفنا بقى السبب والمصايب كلها في ايدك انت. طبعا ده هيبقى اسوأ حاجه، يبقى ما نعتبرش الحلقه دي مفيده، تبقى مضره. تبادل الاتهامات مضر، القاء المسؤوليات مضر. الزوج والزوجه العاقلين يقولوا كده، مش مهم مين الغلطان، المهم مين اللي خسران، ما احنا الاثنين خسرانين. تعالوا نساعد بعض ونمد ايدينا لايدين بعض احسن ما نرمي اللوم على بعض.
2: طيب انا عندي سؤالين. اول سؤال، لو في زوجه حست انه احنا كده بنحمل عليها شوي، يعني انا كنت مستعد اساعد بكلمتين زي ما قلت لحضرتك ممكن في الحلقه اللي فاتت، مستعد اساعد يا رب بانه يا رب فك دقيقتنا او الم ايدي شويه في المصروف، لكن تحملني ان انا ابتدي اكتشف ايه الامكانيات ويكون عندي انا ايمان واني كمان اشجع واطلق الطاقه دي، مش ده حمل تقيل شويه عليا؟ هقدر افهم بسهوله؟ هقدر اعرف بسهوله؟ ولا كده انتم محملين علينا شويه يعني كده شويه زياده؟
1: لا، الزوجه شايفه انه تقول كلمه تشجيع ده حلو.
2: لا انا مش بقول
1: ده عبء، وانه الراجل يجتهد في شغل جديد ويخش في مشاريع جديده وهي اللي عايزاه، انا الاصعب وانا العبء وانا المسؤوليه.
2: لا انا مش بتكلم على كلمه التشجيع، انا بتكلم
1: يعني
2: على يعني هل النور ده هيبقى سهل من الله؟
0: اسمح لي افكرك لما كنا بنتكلم عن الزوج انه يقول كلمات حلوه لمراته وكلمات جيده، والزوج قال ده عبء عليا وانت انفعلتي قوي واعتبرتي ازاي يعني
2: اعتبرها يعني كلمتين. ايوه اصل دول كلمتين، دول حقيقه كون هو بيحبها، دي حقيقه موجوده.
0: يا سلام.
2: لكن انا
0: التشجيع ده مش حقيقه برضه عند الزوجه.
2: التشجيع موجود، بس حضرتك بتتكلم على تشجيع جاي من السماء، جاي على رؤيه من السماء.
0: الزوج لما هيقول لها كلمتين هيقولهم الارض ولا هيقولهم السماء؟
2: لا انا بتكلم على الرؤيه الشوفه. هل هيبقى سهل عليا اني انا ادخل مخدعي واقول له يا رب انا عايزه اشوف زوجي من عينيك؟ حضرتك اتكلمت، انا مش ناسيه المثل بتاع، هرجع تاني للزوجه اللي دخلت تصلي وكان المثل بتاع الاربع صناع، مثل واضح. هل في كل مره هدخل لربنا اقول يا رب انا عايزه اشوف جوزي من عينيك هتبقى الدنيا سهله واضحه كده؟
0: خلينا نقول ثلاث حاجات. واحد، انه مش عبء عليا، ده امتياز ليا. الامور ممكن تاخديها من زاويتين. زاويه تحطمك يا خبر ابيض وفوق اللي كل ده هعمله.
2: أيوه.
0: وزياده
2: فوق اللي انا شايلاه.
0: وفي واحده ثانيه، انا ليا تاثير وليا قيمه ومعايا مفاتيح، ليه ما استخدمهاش؟ وهيعود على جوزي وعليا وعلى اولادي، ده انا ليا تاثير اكبر من فكرة الخضوع اللي أخذناه من المجتمعات الشرقية. يعني أنا ولا حاجة أو أنا نمرة اتنين. لا، أنا ليا تأثير كبير. شيء يدي الست اعتزاز بقيمتها بوجودها وبتأثيرها. اتنين، حتة أن ربنا هيكلمني بوضوح ولا لا، دي ليها علاقة بمدى تعاملك مع الله. ما أقدرش أقول لك هل الله بيكلمك بكل شيء بوضوح، هيكلمك في الموضوع ده بوضوح. ولما تاخد بالك هتلاقي أن ربنا كلمك في الموضوع ده كتير قبل كده بس جاز ما خدتش بالك.
2: أيوه.
0: لكن الله اللي بيحبك وبيحب زوجك وأولادك 100% متشوق ومنتظر أنك تكلميه في الموضوع ده عشان يبتدي يكشف لك أبعد. جايز ما تبقاش بقى واضحة زي صناع وتجار في الأول، لكن تشاركي مع جوزك كلمة مع كلمة وإيمان مع إيمان، وخمسة وخمسة يبقوا 10، إيمان الزوج وإيمان الزوجة.
2: طيب السؤال الثاني، لو حاجة بقى لها سنين، يعني ساعات التغيير مش سهل، يعني قد ايه تتشجع الزوجه؟ ساعات دي بتبقى حاجه محبطه انه ياه، يعني معقول مثلا زوج مكتفي وقاعد في شغله مثلا بقاله 10 سنين 15 سنه، هل انا اللي هقدر اشجع انه ده يتغير بعد السنين دي كلها؟
0: اقول لك قصه سريعه كده في الكتاب المقدس. انت تسمعي عن دبوره، قضيه من قضيات اسرائيل. شعب الله كان في سنين طويله في عبوديه، سنين طويله في اسر، يمكن مش فاكر 40 سنة أو قد إيه، في حالة يعني مزرية جدا. يوم من الأيام راحت بعتت رسالة وقالت كده، الرسالة بتقول الله

0: هيعطيك براق قوة وانتصار ونعمة، وسوف تنتصر على أعدائك. كويس. هو صدق كده وآمن بكده وانتصر وجاب لله نصر عظيم. شوف الست العظيمة دي رغم سنين طويلة من الأسر وسنين طويلة من الصعوبة أطلقت كلمات الإيمان لهذا الإنسان المبارك، وكانت النتيجة خلاص عظيم لشعب الله. أنا نفسي ستاتنا ياخدوا من السماء ويجيبوا لنا كلمات من السماء فيها إطلاق وفيها تجديد وفيها قوة. وقلنا أن الست عندها اتساع جميل سواء في السماء أو في الأرض، زي ما تقدر هي تجيب اتساعات أفقية كثيرة ما تجيب كمان وتدخل الإرسال السماوي لضمن من المنظومة بتاعت الإنترنت العظيمة بتاعتها ويكون جزء من الإرسال والاستقبال من السماء، وده اللي يغنيها. خليها ست عظيمة أكتر.
1: يمكن حضرتك يعني تعليق على كلام حضرتك، يمكن الزوج بعد السنين التعب والشقة بيبقى محتاج للتشجيع أكتر من أي وقت تاني، يكون خلاص حس بالتعب والمسؤوليات كترت، فده الوقت اللي هو يعني بيطلب فيه سندة الزوجة.
0: بس عايز أقطعك وأقول لك برضو عشان نكون عمليين، برضو سنوات عدم النجاح بتبقى عبء على الزوجة إنها تدخل من مود الواقع لمود السماء، فبرضو هو يأزرها ويساعدها ولا أنت طاقة السماء ليا، أنت بتجيبي لي شيء من فوق، أنا عارف إن الواقع مش إيجابي لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لي، بس أنت الملهمة بتاعتي وأنت الإنسانة العظيمة اللي الله بعتها لي عشان تجيب لي خير من السماء. ده شيء جميل، التشجيع المتبادل ده بيعود علينا بالخير، لكن التبطيط والإزعاج والاتهامات ومين اللي غلطان وأنت كذا وأنت كذا شيء محبط ومضر، وفي الآخر إحنا اللي بندفع ثمن.
2: إحنا بنشكر حضرتك جدا، ألف شكر. عزيزتي الزوجة ليكي إنك تاخدي كلام من السماء عن جوزك عن بيتك عن حياتك، والكلام ده يغني بيتك ماديا نفسيا روحيا. أشجعك وأشجع نفسي قبلك، خلينا نعرف أزواجنا شوفة بشوفة جديدة من السماء.
1: أعزائي المشاهدين بنشكركم. في نهاية حلقتنا أقول لكل زوجة فعلا ربنا اداكي مفتاح إنك تكون سبب نجاح لزوجك، تشجيعك وكلمات الإيمان اللي بتطلقيها لزوجك لا يوازيها تشجيع أي شخص آخر على الأرض. وكمان عايز أقول لكل زوج، اتصارح مع مراتك وزوجتك وقول لها أنا محتاج لك. واحد قال لمراته في كلام شعر كده مشجعها أنها تكون بتسنده، قال لها أنا من غيرك وتر بدون ألحان، وشمس تطلع ضيها شارد وحيران، والورد يفتح لكن بدون ألوان، وأنا من غيرك طير مهاجر ماليش عنوان، وانت عنواني واحلى ورده في بستاني، وطول ما انت جنبي شمسي مش ممكن يوم تغيب تاني. شكرا لحضراتكم اعزائي المشاهدين، الى حلقه جديده في برنامج تصالحوا مع الله.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حن. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، ربي يباركك على الاستضافة ويبارك قناة الكرمة، ونذكر القناة دايما في صلاتنا وفي طلباتنا أمام عرش النعمة.

0: وهنقرا من متى 7 وابتداء من عدد 7. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. وهنا هنركز حضرة القسيس على العدد اللي هو 11، بيقول فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألون. ترى إيه الخيرات اللي الآب السماوي بيهبها لأولاده؟
1: هو أول حاجة هنا أنه بينفي أنه بيعطي الشر، لأن ناس كتير لما بتقع في التجارب أو في المرض يقول له يا رب عملت كده ليه، بينما الناس بتنسى الرب في وقت الخير، يعني لما بيكون في بحبوحة شوية أو في عطايا ما حدش بيقول له يا رب أنت أشكرك لأجل، أو قليلين يعني لأجل الخير اللي أنت عملته. توقعاتي في الآب السماوي ومعرفتي للآب السماوي تهب خيرات للذين يسألون. أول حاجة بينفيها الكتاب أنك مش بتسأل الآب، أو حتى الآب الأرض لو هو أب صحيح مش بتسأل خبز ويديك حجر، أو بيديك عقرب، أو بيديك تعبان أو لدغة مسمومة. فأنا بنفي كل شك في أن أي شر بيحصل، لكن كل عطية صالحة وموهبة تامة نازلة من فوق، والآب أيضا يعطي روحه. يعني لما بتقول لابنك أو بنتك روحي، كتير بنستعمل يا روحي، وإحنا بنستعمل في الشرق الأوسط كلمة يا روحي كتير. والآب كمان بيقول لك يعطي الروح للذين يسألونه. يعني أكتر بنقول الكلمة دي دكتورة ليديا لما مثلا الابن أو الابنة يكون في مرض أو في معاناة، نقول له يا روحي بعد الشر عليك. يعني يا روحي، دايما بنبقى عاوزين ندي روحنا لأولادنا في أوقات الشدة أو الضيق.
0: صحيح.
1: لكن الآب السماوي بيقول أنا أعطيك روحي بالسؤال، مش محتاج إنك تمرض ولا تتعب عشان أحضنك وأقول لك يا روحي وأدي لك روحي في الاحتياج، لكن بمجرد السؤال. فدي محبة منقطعة النظير، إنه مش بيحبنا في وقت الاحتياج، لكن بالسؤال يهبنا روحه، والروح ده فيه كل شيء.
0: يبقى اذا حضرة القسيس هنا في تشبيه جميل قوي قوي. الاب السماوي بيشبه نفسه بالاب الارضي، وايضا بيشبهنا احنا كاولاد، ودي حقيقه جدا. وايضا في الاول بيديله عطايا جيده، وبيقول مش ممكن احنا ندي لاولادنا حاجه شريره. فنفس الحكايه بينفي تماما، لانه احيانا الناس تقول ده ربنا بيجربني، ده ربنا اداني التجربه دي، رب الله غير مجرب الشرور وهو لا يجرب احد. فاذا مهمه قوي النقطه دي. النقطه الثانيه انه فعلا انه بيدي الروح للذين يسألوا. مجرد أسأل، ناس كتيرة بتبعت لنا تقول لنا أنا عايز روح الله يحل فيا، أنا عايز أتملي بالروح. أطلب واسأل. يعني الآية بتقول
1: أسأل شيء،
0: أطلب أسأله تعطوا، أطلبوا تجدوا.
1: أنا كان مشكلتي في الامتلاء أو كده، لما كنت أسأل في الموضوع ده الناس يقولوا لي لما تتنقى كفاية، لما تتقدس، ولما تتوب عن كذا وتتوب عن كذا. قعدت 3 سنين أطلب، بحاول أتوب وأتقدس بالدرجة الكافية أني أكون أهل للروح القدس، لأن كل واحد بيشوفني بيكتشف في خطأ أو بيكتشف في عيب. لكن الوحيد اللي بيقول لك امتلاء بالروح القدس ده بالعطش مش بالاستحقاق. أن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مياه حياة. مش موضوع الثقة مش نفسي، وموضوع الثقة مش ذاتي.
0: صحيح.
1: لكن لما وصلت المعرفة أنه زي ما الخلاص بالنعمة، الروح القدس بالنعمة، سكب علي في نفس الوقت نار مياه حية مع مواهب حية.
0: حضرتك قلت نقطة مهمة، أنه حضرتك كنت عايز تتقدس قبل ما تقبل الروح القدس. هو
1: عاوز أقبله بأعمالي.
0: بالضبط. لا، هو روح هو اللي بيقدسنا، عشان كده احنا محتاجينه جدا جدا. ده صحيح يا أحلى عزيز. كل أبوة في العالم فيها امتيازات وفيها يعني أنا لو بابا غني هبقى أنا غني، لو بابا عنده منصب أنا كمان هتمتع بالمنصب ده. الأب السماوي عنده كل شيء، كل

0: غنى غنى يعني وكرامة وكل شيء. يا ترى إيه الضمانات الأبوة اللي أنا بتمتع بيها نتيجة بنوتي للآب السماوي؟
1: احنا يعني عندنا المثل في بلادنا بيقولوا الولد طالع لابوه، لكن انا بقول الولد والبنت طالعين لابوهم، لانه لما خلقهم في البدء ذكرا وانثى ادم وحواء خلقهم على شبهه وعلى مثاله.
0: ده صحيح.
1: فالله بيقدم لينا الضمانات كابناء وبنات للرب. لما بنشوف كده الروح القدس اول حاجة بيهزم كل حرب شيطانية وبيعطينا ضمان ضد الخراب والانقسام، وأيضا لأن يسوع هو الأقوى اللي بيطرد القوي ويحفظ بيته متسلحا وممكنا، وهو مكتوب عنه كمان الأخ البكر بين إخوة كثيرين، فهو بياخد مسؤولية الحماية، بياخد مسؤولية الرعاية، وياخد المسؤولية إنه لما يرى الذئب أو السارق يأتي ليسرق هو اللي واقف على باب الحظيرة بيمنع دخول السرقة والنعم، فبيحفظنا من السرقة، بيحفظنا من الضعف، بيحفظنا من السلب، والدخول في علاقة من خلال ربنا يسوع المسيح والآب. لما بيقول شركتنا مع الآب وابنه في السماويات، ده معناه إن أنا لو عايش في السماويات ما فيش حاجة في الأرض تقدر تقرب، لأنه ما حدش يعرف البعد المسافة ما بين السماء والأرض. لو في حاجة في الأرض تقدر تطول السماوات يبقى هتطولك، لو في حاجة تقدر تطول من الأرض أو صاروخ، احنا بنعرف في صواريخ أرض أرض وفي صاريخ أرض جو، أقصى حاجة يمكن صواريخ عابرة للقارات، لكن ما سمعناش عن صواريخ عابرة المريخ إلا القمر الصناعي والحاجات دي. لكن هل في صواريخ توصل لعرش الله؟ سمعت عن حاجة زي دي يا
0: لا
1: دكتور؟
0: صلوات القديسين يا حلال السيسي،
1: هي دي الصواريخ اللي
0: ده
1: بتوصل
0: صحيح
1: لعرش الله
0: ده صحيح.
1: بالظبط.
0: يمكن انا لو ابني بيناديني عادي يقول يا مامي كده، بس انا ممكن يعني اتباطأ شويه في ان انا ارد عليه، لكن لو صرخ وقال مامي الحقيني ساعتها على
1: بتجري على
0: طول
1: طول.
0: بالظبط. والله كمان برضو اما بيسمعنا واحنا بنتألم واحنا بنتوجع وبنناديله اكيد بيجري، يعني حتى قال كده هو لانه لم يحتقر ولم يرز المسكنة المسكين، بل عند صراخه اليه استمع.
1: وكمان ما فيش وقت بيقفل السكة ولا
0: ولا
1: مثلا
0: مشغول
1: يقول لك في ساعات عمل من 9 لـ2، طب كل ليتر ولا ليف
0: او في
1: مسج
0: اوقات محددة للصلاة،
1: أو سيب رسالة.
0: ولازم أكون في هيئة معينة أو طريقة معينة للصلاة أو كلمات معينة للصلاة. إلهنا مش كده خالص،
1: لا ده الصارخين دي ليلا ونهارا.
0: إلهنا هو أبونا، أبانا
1: بالظبط.
0: الذي في السماوات، ده
1: نعم.
0: صحيح. إذن يعني إلهنا وأبونا اللي في السماء بيمتعنا بخيرات كثيرة جدا جدا، ودي احنا نقدر بنعيشها كل يوم. يعني احيانا انا بتمتع بحاجات، حضرتك بتمتع بحاجات، لكن كل واحد حسب الاحتياج بتاعه. ماذا ايضا؟
1: بنلاقي انه الحماية والنعمة ايضا في الآب السماوي. يوحنا مثلا لما كان في السجن ارسل 2 من تلاميذه يسأل عن اعمال يسوع ويقول له هل انت هو المسيح ام ننتظر اخر؟ فقال كان الجواب العم يبصرون، العرج يمشون، البرص يطهرون، السم يسمعون، والموت يقومون، وطوبى لمن لا يعثر فيا، والمساكين أيضا يبشرون. فإحنا ناس كتير بتكويشن جاد، بتسأل ربنا هو أنت ولا نستنى حد تاني، رغم أنه يوحنا شاف السماء مفتوحة وسمع الصوت الآب هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. بس أحيانا مع الضغوط والسجن والقيود بنغير آرائنا، لكن بيقول طوبى لمن لا يعثر فيا، يعني اللي ما يغيرش رأيه في يسوع هو ده اللي يهب البصر للعميان، هو ده اللي هيفتح أذان الصم، هو ده اللي هيقيم من الموت. ما تغيرش وما فيش انتظار لآخر. يمكن كان يوحنا وهو في السجن مش متأكد هو ده اللي بيقولوا عنه. طيب أيضا
0: حضرة أساسا في ناس بيقولوا كده كمان، بيقولوا هو كان عايز تلاميذه

0: يبعدوا عنه لأنه هو كان في السجن فيعني كانش قادر يكون بيكرز دي تلاميذه زي الأول. ففي ناس قالوا أنه هو يوحنا عايز يبعتهم للمسيح عشان يشوفوا المعجزات، فقالهم اسألوه عشان تسمعوا منه الرد منه هو شخصيا ان هو ده الاتي، هو ده المسيا. انه بيقولوا يوحنا كان شخص فعلا كان متاكد انه هو ده المسيح، انه قال هذا هو عمل حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. لكن انا هو
1: بيدافع عن مكانته كمان.
0: نعم،
1: يعني هنا لما بنشوف انه في السجن وممكن ناس تكيل له الاتهامات او تنقص من مكانته، ان الله لما بيشوفنا في ضيق او بيشوفنا في قيود بيدافع عنا في المسيح. ولما ابتدى يسوع يقول عن يوحنا بيقول ماذا خرجتم للبرية، يمكن احيانا ما بنبص لنفسنا في القيود او في السجن او في الضعف، الناس بتنتقد والناس تقول من تحت جراء اعماله او يستاهل اللي حصل. لكن الله بيقول عن المؤمن في الضيقة اللي بيدافع عنا في ألمنا إنه ماذا خرجتم لتنظروا، أنا أرسل أمام وجهك ملاك الذي يهيئ الطريق، ولم يقم من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. فما تخليش مكانتك في ضيقك تضيع شهادة الله عنك إنك أعظم في الرب، ولا كلام الناس عليك ولا الشكاوى اللي بيشتكيها العدو، لأن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا.
0: ده صحيح حضرة القسيس. هنستكمل كلامنا عن عطايا الآب السماوي لأولاده بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونجركم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا عن عطايا الآب السماوي لأولاده، وقلنا أنه الوحدة مع الآب تهب عطايا جيدة، وأيضا الآب يعطي الروح للذين يسألونه، وأيضا تكلمنا كثيرا عن ضمانات الأبوة. لكن الآن بنتكلم من متى 11 وبنقرأ من العدد 14 عفوا 16، بيقول بمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في السوق ينادون إلى أصحابهم ويقولون ضمنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلن تلطموا، لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاة والحكمة تبررت من بنيها. هنا الرب عايز يقول لنا إيه في هذا الشهد؟
1: الله عنده مشكلة في التفاهم مع كل جيل، مش بس الجيل اللي كان أيام يسوع. لكن دلوقتي مثلا لو بتدعي ناس لخدمة شوية منتعشة، المزيكا عالية شوية، الصوت عالي، يقول لك لا انتوا كده جبتوا لنا دوشة ومش عاوزين نسمع. لو دعينا الناس لاجتماعات هادية كده وفيها ميوزك هادية ومرنمين هاديين وخدمة هادية، يقول لك لا احنا بننعس. فالمشكلة هي مش عند الله في انه يوصل لنا، لكن المشكلة في كل جيل انه مش راضي عن الطريقة اللي بيتكلم لا بيها يسوع ولا يوحنا المعمدان. فكان هنا مثلا لما بيقول لهم زمرنا فلم ترقصوا ورحنا فلم تلطموا، فيوحنا جه برسالة هادية انهم كان بيمهد الطريق لملكوت السماوات، وكان بيمهد يأتي من هو بعدي اللي هو اقوى مني، اللي لست اهلا ان احل سيور حذائه. لكن قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا، لانهم ايضا رفضوا رسالته. جاء يسوع يطلب خلاص

0: إخواته وجلس مع العشارين والخطاة، يقول لك لا ده خروج خارج المحلة، أنت كده خرجت عن حدودك أو خرجت عن مكانك. فالله كان لديه مشكلة في الوصول لهذا الجيل، لا نفع معاه زمر ولا نفع معاه صوت عالي ولا صوت واطي ولا خدمة شوارع ولا خدمة أسواق، لكن يقول لك الجيل الحالي ده صعب جدا ان احنا نتعامل معاه، مش قادرين نفهم. انا يعني فهم الجيل ده، كل جيل ليه مشاكله وليه تحدياته، وكل ما يطلع جيل جديد يقول لك الجيل ده دكتورة ليديا اصعب من الجيل اللي
1: الجيل
0: كان
1: اللي
0: على
1: قبله
0: ايامنا،
1: يعني.
0: ولا انت رايك ايه في الموضوع؟
1: يعني دايما نقول احنا واحنا صغيرين ما كناش بنعمل اللي الاولاد دلوقتي بيعملوه. هو فعلا الاجيال مختلفه، وده زي ما بيقول لك صراع الاجيال، لكن هو فعلا صعب انك ترضي الناس. هي يعني انا بحس انه دي حاجه صعبه انك ترضي الناس كل الوقت. وعشان
0: صحيح.
1: كده مش مهم قوي نرضي الناس، لكن حتى الرب يسوع قال كده، هو انا ما جئت لاعمل الا مشيئه ابي الذي ارسلني واتمم عمله. فعشان كده هو مهم قوي نعمل مشيئه الاب. صعب ان احنا نكون بنرضي فلان وعلان وتلتين، لكن مهم قوي ان احنا نكون بنعمل اراده الاب السماوي. هنقرا بعد كده هو في متى 11 برضو والعدد 20، بيقول حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته. لماذا؟ لأنها لم تتب. وقال ويل لك يا كرازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن صور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفر نحوم المرتفعة للسماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم قوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم أن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. كلام صعب قوي حد القسيس،
0: هو
1: تفسره بإيه؟
0: أسلوب محبة الله عجيب في الجزء ده. يعني سدوم وعمورة اللي كان فيها كل الخطايا وكل الشذوذ ورفضت الرب، وصور والخرج صور وصيدا اللي جت منها عبادة إيزابل وعبادة الأوثان اللي أغوت عبيد الرب، وعلشان يسجدوا ويأكلوا مذبح للوثن، نجد إن الله جاي لها بآيات وجاي لها بعجائب وجاي لها بقوات. وكم مرة الرب يمد يده إلى هذه النفوس. فإذا الله لا يأتي أولا بالتوبيخ ولا الدينونة، لكن من العجيب القوات المصنوعة، إنه كل يعني زي ما بتشوف ابنك لو هو محتاج لعملية أو العملية فيها بتر أو استئصال بياخد عناية مضاعفة. فالرب لا يسر بهلاك هذه المدن، ولا يسر إلا كل ما بعدت أكتر كان بيصنع قوات أكتر ويظهر لاهوته أكتر. لكن إلى متى؟ لأنه عمل القوات اللي الرب بيصنعها أحيانا، في أخوات يقولوا لي كده أو يتكلموا، أنا جوزي لما بيدخل ويشوفكم على الكرمة بتصلوا للمرضى ورغم إنه في اختبارات يقول لها لا اطفي التلفزيون أنا مش عاوز أسمع، شغل أغاني شغل العالم. طب يا عم ادي نفسك فرصة تشوف الرب بيصنع قوات وعجائب في العالم كله وتغيرات، لكن في ناس بتقفل وتصد الوش قدام الرب. عشان كده في الآخر بيقول أحمدك أيها الآب رب السماء لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال.
1: يبقى إذن بيوبخهم علشان من كتر القوات اللي صنعت، لكن برضه ما كانوش
0: حكموا
1: بيصدقوا.
0: على أنفسهم.
1: أحيانا في ناس يقول لك لا دول بيمثلوا، دول بيقولوا كلام، أو دول بيقولوا خلوا ناس تتصل. طبعا عمر ما بيحصل
0: إزاي؟
1: الكلام
0: طب
1: ده،
0: ما
1: دي حاجات حقيقية ومن الناس نفسهم اللي هم حصل معاهم الموضوع دوت. وصعب قوي لو الواحد هيمثل جزء من الوقت لكن مش كل الوقت. وفعلا ده الناس اللي مش بتصدق، ده بتقلل على فكرة من عمل الله. يعني مش بتقلل من عمل ولاد الله ورجال الله، لا بتقلل من عمل الله، لانه الله هو امس واليوم والابد. زي ما كان بيعمل معجزات زمان بيقدر يعمل لحد دلوقتي، لان هو لا يتغير. فاذا الهنا موجود هو، لكن النقطه ان هم ما كانوش مصدقين. يعني
0: الله لا يشمخ عليه.
1: بالظبط، لان المعجزه حصلت بتحصل قدام الناس كلها، لكن في ناس بتشتكي وفي ناس بتقول لا مش بتصدق، وفي ناس بتصدق وبتؤمن وبيقولوا فعلا هو ده ابن الله.
0: والاختبار للحياه للرب ده في أعمال الرسل، لما قام واحد اسمه سوداس

0: وأضل عدد كبير وراءه وتابع عدد كبير،
1: بالظبط.
0: نلاقي أن الضلالة انتهت لوحديه. وده اللي بيقوله الكتاب. يعني لو بعدين لما بتطلع النمر على الشاشات وبتطلع الدول المختلفة، حتى من نبرة الصوت الناس اللي حواليها بتعرف وبتشهد
1: ده
0: انه كم
1: صحيح
0: صنع
1: جدا.
0: بيهم الرب ورحمه.
1: ده
0: لكن
1: صحيح.
0: الله بيجنبنا كل المجادلات والنقاشات ويقول كده هكذا، خليك عايش في المسرة. من ضمن بركات الآب ان انا بعيش في مسرة الآب. ايه هو؟ ان انا مش بفهم الله. ناس كتير بيقول انت ليك قلب طفل، انا مش قادر اكتشف الحياة دي في نفسي. لكن اذا كانت المسرة عند
1: دي
0: الرب
1: حقيقة يا أسيس،
0: انك اعلنتها
1: صدق.
0: للاطفال، فانا مش مكسوف ان انا يكون لينا قلب طفل والرب يعلن لي الجديد باستمرار.
1: هو فكرة البساطة في الإيمان.
0: نعم
1: الطفل بيصدق بسهولة لما تقول له أنا هاخدك مثلا وأديك الحتة الفلانية، بيبقى متأكد تماما ومجهز إن هو هيروح الحتة دي. فهو ده الإيمان البسيط. إنه لكن الفكرة إنه أحيانا ساعات بنقعد نشغل مخنا، والمخ حلو قوي ورائع جدا، احنا نكون بنشغل حاجه ربنا مديها لنا، لكن في حاجات فعلا بنسلم بيها ونقول يا رب امين، وهو ده اللي الرب عايزه. بساطه الايمان، قال كده كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات. اتفضل
0: حلو. يعني
1: حضرتك.
0: يمكن عندي بيبي فيس أو حاجة، بس أنا لما بشوف الأطفال الصغيرين اللي أنا بعرفهم أو حفيدتي أو كده، بشوفهم أول ما يشوفك يطلع يجري عليك ويفرد لك إيديك ويقول لك خدني في حضنك وتبوس فيه ويحبك وتحبه وكده، يبقى في بساطة في إنك يعني أكتر بجد محبة بحسها أخت ليديا اللي بتطلع من الأطفال. ليه؟
1: صحيح.
0: لأنه بيرمي نفسه كده بحضنه ببساطة عليك، فتلاقي الحب طالع رايح جاي كده مش عاوز تخلص.
1: ده صحيح.
0: تلاقي الحب كده يعني ملوش نهاية. لو سبت نفسك لطفل صغير يمكن يكون حفيدك حفيدتك وقعد طول النهار وربنا اداك الصحة كده مش عاوز تخلص كلام معاه، رغم انه لسه سنة ولا سنتين بيتعلم الكلام ولا حاجة، لكن مش عاوز تخلص. ليه؟ لأنه في حب رايح جاي كده
1: ده
0: تلقائي
1: صحيح.
0: وسهل وبسيط. وده اللي بيقوله الرب هنا، إنك لو عاوز تعرف محبة الأطفال دي، ليس أحد يأتي يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد إن هو
1: أن
0: يعلن
1: يعلن
0: له.
1: له الإب.
0: تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحمل خفيف. اتعلم من الرب ببساطة إنه الطفل ما عندوش صعوبة في إنه يستقبل محبة ويطلع محبة نقية طاهرة بلا غش وتلقائية، ممكن تقعد اليوم كله تلعب معاه وما تتعبش.
1: ده صحيح يا القسيس. وعلى فكرة الأطفال مش بتجري على أي حد، لكن بتجري على اللي قلبه بسيط واللي بيحسه فعلا محبة حقيقية
0: أنت
1: فيه.
0: بتشجعيني كده.
1: ده صحيح قسيس بجد. يعني فعلا الأطفال مش بيجروا على أي حد، لكن بيجروا فعلا اللي بيحسوه فعلا بيحب بجد وبيقبلهم بجد. وعشان كده رب يسوع قال كده، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن مثل هؤلاء ملكوت السماوات. ماذا نفعل وسط عالم مزعج مؤلم في
0: العالم
1: عجالة؟
0: المزعج ده بنشوف انه قدم ليوحنا السجن، وبسبب رقصة هيرودية مش هنروح للموضوع، لكن بيقدم الشكوك والمخاوف وعدم تصديق النبوات، وبنلاقي عدم قبول الرسائل المختلفة. سواء يعني عارف لما يقول لك لو قدت صابعك العشرة برضو مفيش فايدة، فده اللي عمله ربنا. عمل لهم أفراح وعمل لهم ولائم وأكل وشرب وأشبعهم، وأيضا جلس مع العشرين والخطاة وكلمهم عن التوبة وكل حاجة، لكن ما كانش هذا الجيل بيقبل. فإحنا محتاجين إن إحنا نرجع للآب ونعرف إن أنا يعني العالم المزعج ده اللي كله شك وكله أسئلة وسجون واتهامات باطلة وشكايات، إن إحنا بروح على الرب يسوع مباشرة، فيه النعم والأمين لمجد الله بواسطتني، بيفهمني بيلقي نيري بيرمي أحمالي بياخدني لمكان الراحة في حضن الآب.
1: ده صحيح القسيس. وده بيلخصه كلمة الرب، قال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلين الأحمال وأنا أريحكم. شكرا لك يا حضر القسيس لأجل وجودك معانا. الرب دايما يا رب يستخدمك في كل مكان لمجد اسمه.
0: شكرا لك دكتورة ليديا،
1: شكرا
0: يباركك الرب.
1: لحضرتك. أعزائي المشاهدين شكرا.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر وصول النهاردة رفع راسي وراس ولادي.
2: قلت له الحمد لله أشكر كرب المسيحي. قلت له لا الواد توفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون نمور.
1: عنوان الخدمة بنعمة الرب العظة يعني الله يلفت انتباهنا بطرق متنوعة لكي نخلص. الله بيلفت انتباهنا مثل ما كان نائم صموئيل، كان غلام قال له صموئيل صموئيل ركض لعند عالي، مرة اثنين ثلاثة قال له صموئيل، قال له عالي الكاهن رئيس الكهنة قال له لما بتسمعوا عم بناديك قل له تكلم يا رب، ها لأن عبدك سامع، تكلم يا رب عبدك سامع. فلما بيكلمنا قل له أنا سامع مستعد، أو لما كلمنا بطريقة مثلا لو كلمنا بطريقة موسى، موسى بحسب سفر خروج ثلاثة بيقول له موسى موسى، قال له موسى ها أنا ذا، لأنه قرب وشاف منظر لفت له المنظر انتباهه. ما هو المنظر؟ علاقة تتقد ولا تحترق. فبيقول موسى أميل لأنظر هذا المنظر العظيم، فلفت له انتباهه بشو؟ بالعلاقة المتقدة والتي لم تحترق لا تحترق. قال له موسى موسى، قال له ها أنا ذا.